مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من جولة إخبارية، البرنامج اليومي الذي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحاً.

0: ونبدأ جولتنا لهذا اليوم بحوار وتحليل. وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة بالتزامن مع استمرار القصف والاستهدافات. وخلال الساعات 24 الماضية أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجراح في مناطق متفرقة من القطاع. نبقى مع هذا التقرير ومزيد من التفاصيل.
1: يشهد قطاع غزة تصعيدا في خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وكان 3 فلسطينيين قد استشهدوا على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار نفذته قوات الاحتلال في مناطق متفرقة. وفي رفح جنوبا استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال، كما أصيب 6 آخرون بعد قصف الاحتلال خيمة غربي خان يونس. وفي مدينة غزة ارتقى فلسطيني متأثرا بجراحه وأصيب أكثر من 10 بعد استهداف طائرة مسيرة خيمة وسط المدينة. وتواصل القصف المدفعي شرقي خان يونس وإطلاق النار من الزوارق الحربية باتجاه السواحل، كما تم إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال شرق جباليا. ويتزامن التصعيد مع استئناف الدراسة، ما زاد من خوف الأهالي على أبنائهم. ويشتكي السكان من عدم وجود أي أمان في ظل استمرار الغارات وعمليات النسف التي تهز أحياء القطاع ليل نهار. وعلى الصعيد الخدماتي حذرت وزارة الصحة في غزة من انهيار وشيك للمنظومة الطبية بعد قرار وقف توريد الوقود للمستشفيات خلال الأيام القادمة. وأكدت الوزارة أن المستشفيات تعمل كليا على المولدات، وأن انقطاع السولار يعني تلف اللقاحات وتعطل أقسام العناية والحضانات وغسيل الكلى، كما يتفاقم نقص زيوت المولدات وما يدخل لا يكفي لساعات التشغيل. ويبقى المشهد في قطاع غزة مركبا، فبين نيران التصعيد المستمر وسقوط الضحايا وبين مستشفيات على وشك التوقف يزداد الوضع الإنساني تعقيدا في ظل استمرار الإغلاق وغياب أفق لتثبيت التهدئة. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سعيد عكاشة. في البداية يعني لا زال القصف وإطلاق النار في قطاع غزة مستمر، وأيضا هناك المزيد من سقوط الشهداء والجرحى رغم وقف إطلاق النار. كيف تقرأ هذا المشهد دكتور؟
2: الواقع منذ توقيت وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي كان هناك شك كبير في أن إسرائيل سوف تلتزم بهذا الاتفاق. كان همها الأول هو الإفراج عن الرهائن، وتم الإفراج عن الرهائن مقابل 3 مراحل، ولكن إسرائيل كانت تنوي تنفيذ المرحلة الأولى فقط، وأما بقية المراحل فكانت تنوي عدم تنفيذها. والدليل على ذلك أنها حصلت من الولايات المتحدة الأمريكية على تعهد بأن يسمح لإسرائيل بالاستمرار في توجيه الضربات إذا ما كانت هناك دواعي أمنية أو تقارير استخباراتية تقول إن هناك خطر وشيك على إسرائيل.
0: طيب برأيك يعني هل يسعى الاحتلال في هذه الحالة من خلال هذا القصف المتدرج وتدمير المنازل أيضا في المناطق القريبة من الخط الأصفر، هل يسعى إلى توسيع مناطق سيطرتها الفعلية وفرض حدود جديدة داخل قطاع غزة؟
2: هذا صحيح تماما. يعني حسب كلام رئيس الحكومة نتنياهو إنه هناك سيطرة بنسبة 60% على من مساحة القطاع للقوات الإسرائيلية، ووعد بأن يمتد لأكثر من 70%. وبالتالي ما يحدث الآن هو إنه بينفذ تهديداته بأنه هيتوسع في مد يعني خطوط الاحتلال أبعد، وحصر السكان في منطقة صغيرة للغاية أقل من 100 كيلو متر مربع لـ 2 مليون شخص. يعني نحن نتحدث عن كارثة إنسانية بكل المعايير. وفي نفس الوقت حالة تجويع منظمة، يعني منع للمواد الغذائية، منع للمواد البترولية التي تغذي قطاعات الصحة والمنازل ومتطلبات المعيشة بالنسبة للسكان الموجودين في الخيام. كل هذه الأمور إسرائيل لا تنكر من خلال بعض وزراء الحكومه التي يقودها نتنياهو انهم كانوا يتحدثون بوضوح عن انه لابد من تهجير سكان القطاع، ولكي يتم تهجير سكان القطاع لابد من التضييق عليهم بشكل كبير ووضعهم تحت الخطر دائما بشكل دائم، سواء بالمجاعه او الضربات اليوميه التي توجه اليهم.
0: نعم، طيب فيما يتعلق بإبقاء المدنيين في حالة نزوح دائم وخوف دائم، ما الهدف السياسي من هذه السياسة ومن هذا الأمر؟ يعني هل تعتقد دكتور، هل ترتبط هذه السياسة بمحاولات دفع الفلسطينيين إلى الهجرة أو القبول بواقع أمني يفرضه الكيان المحتل؟
2: هذا صحيح. الشباك على سبيل المثال هو الجهاز الذي يتولى الامور في غزه حاليا، جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي، لديه مسارين لحل المشكله. هو مسار الضغط على السكان لاجبارهم على طلب الخروج من القطاع بشكل طوعي، وهو ما يسمونه التهجير الطوعي، يعني انه الشخص يقول انه لا اريد الاستمرار نتيجه الظروف المعيشيه، او انه في الحاله الثانيه وهو ما قال وزير الماليه بتسليل سموتريتش عندما قال نحن نتصل بدول في أفريقيا وفي آسيا لنعرض عليهم أن يتولوا أو يقبلوا ب10,000 فلسطيني كإقامة دائمة في هذه البلدان، والرقم مزعج للغاية لأنه يتحدث عن أن الاتصالات الإسرائيلية تمت مع 42 دولة، هذا رقم كبير. إذا هو يفكر إما الهجرة الطوعية وإما أنه يقوم بالاتفاق مع بعض الدول بأنه كل دولة تأخذ عدد لا يقل عن 10,000 ومنحهم الإقامة الدائمة.
0: طيب فيما يتعلق باستهداف الأحياء كما تعلم والمركبات والمنازل، يعني كل ذلك لا شك سيكون له تأثير على قدرة الفلسطينيين إعادة بناء حياتهم مرة أخرى، كيف سيكون هذا التأثير؟ وهل بات برأيك دكتور تدمير مقومات الحياة جزء من استراتيجية الاحتلال لإفراغ غزة من سكانها بالكامل؟
2: هذا صحيح. والقرار اتخذ منذ اليوم الأول بعد هجوم حماس 7 أكتوبر، كان القرار قد اتخذ بأنه لن تعود مرة أخرى غزة مصدر للخطر من بالنسبة لإسرائيل، ولكي لا تكون مصدرا للخطر لابد من إخلاءها من معظم السكان والتعامل مع القضية بشكل على أنها حل استراتيجي للصراع والقضاء على فكرة حل الدولتين. لمجرد أن تنجح إسرائيل في هذا المخطط، لأنها حاولت فيه على مدى السنوات الثلاثة ولكنها لم تنجح بسبب أن مصر كانت تقف بصلابة أمام محاولة تهجير السكان القطاع إلى سيناء على سبيل المثال. هناك خطة إسرائيلية معروفة من عام 2006 لتوسيع قطاع في منطقة سيناء لاستيعاب الفلسطينيين فيها. مصر عندما رفضت توجهت إسرائيل إلى دول أخرى وتريد أن تنقل السكان، وبالتالي التأثير المباشر للهجمات الإسرائيلية واضح أنها تتم في إطار خطة منظمة لإجبار الفلسطينيين على الرحيل حتى لو لم تقبلهم مصر أو لم تسمح بالتهجير، لأن مصر لم تسمح بمثل هذا التهجير إلى أراضيها، فإنه على الأقل يفتح أمامهم الباب ليخرجوا إلى أماكن أخرى، وبالتالي أعتقد الوضع سيزداد سوءا في الأيام القادمة.
0: طيب يعني هذا يجرنا للتساؤل أيضا دكتور، يعني عن مستقبل إدارة قطاع غزة إذا استمر الاحتلال في استهداف البنية الأمنية والمدنية، كيف سيكون هذا المستقبل؟ هل الهدف برأيك خلق فراغ أمني وفوضى داخلية تمهيدا لفرض إدارة خارجية أو وصاية أمنية مثلا؟
2: يعني حسب خطة الرئيس ترامب مجلس السلام كان هناك لجنة تنفيذية من الفلسطينيين ومن الدول المتطوعة لإدارة القطاع بشكل مؤقت، وهناك طلب بأنه يمكن في مرحلة لاحقة الحديث عن إدماج القطاع مرة أخرى في إطار السلطة الفلسطينية بعد أن يتم الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية كما تنص خطة الرئيس ترامب. ولكن الوضع الآن أنه إسرائيل لا تريد هذا الحل، لا تريد حل الدولتين ولا تريد عودة القطاع إلى السلطة الفلسطينية، وهي تراهن فقط على أنه حماس ستتمسك طيلة الوقت بأنها لن تسلم سلاحها، وهذه حجة لإسرائيل لكي تستمر في الحرب. تقول إما أن تسلم حماس سلاحها وإما أن نستمر في الحصار وفي منع المؤن وفي أيضا الاحتلال. إذن الخطة الإسرائيلية واضحة أنه الاحتلال القائم وشرطه أنه تسليم سلاح حماس، والآن أصبح الوضع أكثر إرباكا لأنه حماس تفكر انه يمكن الحديث عن هذا الامر، لكن ليس الان، بمعنى انه حماس تعتقد انه الحرب مع ايران ربما تغير الوضع تماما في حاله الوصول الى يعني اتفاق بين الولايات المتحده الامريكيه وايران، واذا ما حدث هذا فان حماس ستراهن على انها ستخرج من هذه المعركه بشكل افضل من خروجها الان. اذا الوضع يعني في ازمه حقيقيه، وحماس حساباتها ربما تكون غير دقيقه في هذه النقطه، لان اسرائيل مصره على انه بغض النظر عما يحدث في الحرب مع ايران فان اسرائيل ستتولى اداره القطاع بنفسها او اجلاء السكان او التهجير القسري، يعني ستضع كل الحلول امامها وتتصرف بها بمفردها حتى لو اعترضت الولايات المتحده الامريكيه نفسها.
0: طيب، في ظل كل هذه الأحداث دكتور سعيد، لابد أن نتساءل طبعا عن دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ما هو دورهم في هذه المرحلة؟
2: يعني الواقع أنه خطة الرئيس ترامب حيدت تماما أي دور خارج الخطة، يعني الخطة تقوم على مجلس السلام، الرئيس ترامب هو رئيسه الفعلي وهو يدير الأمور بالاتصالات الشخصية، ولا يريد إدخال الأمم المتحدة في القضية. الأمم المتحدة من خلال أجهزتها التنفيذية الخاصة بحقوق الإنسان وبمنع التهجير القسري وبمنع يعني الجرائم الحرب هي هذا الدور هو المنوط بها أن تصدر التقارير وأن تقول ما يحدث في القطاع، وهي تقوم بهذا بالفعل. يعني هناك تقارير مستمرة عن الوضع الغير إنساني في داخل القطاع، ولكن بدون آليات تنفيذ من جانب الأمم المتحدة لا يمكن أن يتغير الوضع. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول طيلة الوقت أن تحصر الحل بيدها بمفردها وليس بيد الآخرين بما فيهم الأمم المتحدة.
0: طيب، في نقطة أخيرة دكتور، يعني في ظل كل ما يحدث من وجهة نظرك، هل تعتقد أن بعد كل ما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة، هل سيكون لديهم القدرة على إعادة الإعمار؟
2: للأسف لا تماما، لأنه نحن نتحدث عن أن 90% من القطاع أصبح مهدما وغير صالح للحياة من أساس، وتقديرات الأمم المتحدة أن إعادة الإعمار ستحتاج إلى 70 مليار دولار و20 عاما من العمل المطول. إذن هي مسألة مسؤول ما يؤوس منها تماما، يعني للأسف الشديد.
0: متابعة إخبارية. جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته على جنوب لبنان بقصف مدفعي وإطلاق نيران أسلحة رشاشة ثقيلة باتجاه عدد من البلدات، وأطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي شقراء وبرعشيت بهدف ترويع عدد من الأهالي الذين عادوا إلى منازلهم. وكنا قد أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحامي.

0: المحلل السياسي الأستاذ علي حمود. في البداية نتساءل عن قراءتك للتصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان كما ذكرنا في هذا التوقيت، خاصة فيما يتعلق بالقصف المدفعي وإطلاق النار باتجاه أطراف شقراء وبرعشيت.
1: نعم، هذا التصعيد مستمر، لم يتوقف، لم يلتزم الاحتلال يوما باتفاق وقف اطلاق النار ولا بالهدنة ولا باحترام المفاوضات عندما كانت تجري المفاوضات المباشرة في واشنطن او في روما. لم يلتزم ابدا، واصل خروقاته وواصل عملياته العسكرية وكأن شيئا لم يكن، لان لديه خطة معينة، اجندة معينة ينفذها بغض النظر عن اي تطور سياسي او عن اي موقف سياسي. وفي كل الأحوال ما يعمل عليه الاحتلال هو تثبيت احتلاله للمنطقة، منطقة جنوب الليطاني، ومن ثم استهداف المنطقة المحاذية لها شمال الليطاني بترويع المدنيين وتهجيرهم كي لا يكون هناك أي حياة في هذه المنطقة المحاذية للمنطقة المحتلة، علما أن المنطقة المحتلة خالية تماما من السكان، تم تهجيرهم جميعا وتدمير كل المنازل والمنشآت والمدارس والمستشفيات، كل شيء. هذا هو التصعيد الإسرائيلي، هناك خطة يلتزمون بها بغض النظر عن أي شأن سياسي، أي مسار سياسي.
0: يعني هل يمكن القول بناء على ما تفضلت بذكره الآن أستاذ علي أننا أمام تمهيد إسرائيلي لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان؟
1: نعم، هناك منطقة عازلة يعتبرونها منطقة أمنية سموها المنطقة الصفراء، وهناك منطقة رمادية السيطرة عليها بالنار، بالقصف، بإطلاق الرشاشات، بعمليات توغل حتى أحيانا لمنع التواجد فيها. هناك إذا منطقتين عازلتين، وهذا ما يثبته يوميا الاحتلال، وهذا يفسر إطلاق النار بالرشاشات على قرى عاد إليها بعض الأهالي وهي ليست محتلة يعني، وإنما السيطرة عليها بالنار. نعم، هناك منطقتان عازلتان في جنوب لبنان.
0: طيب يعني كيف يمكن تفسير انتقال الاحتلال من الحديث عن الانسحاب إلى التهديد بالبقاء والسيطرة على مرتفعات علي الطاهر؟
1: نعم، يعني كما قلنا، يعني العدو الإسرائيلي، الاحتلال الإسرائيلي يستغل المفاوضات لكسب الوقت ليس أكثر من ذلك. هذا ما ثبت من خلال التوقيع على اتفاق الإطار في يونيو، ومفترض كان أن يبدأ الانسحاب، تم انسحاب جزئي من قرية واحدة فقط لا غير، ثم عادوا وتوغلوا إليها. وكان يتابع كل خططه العسكرية بما في ذلك للوصول إلى الاستيلاء على تلة علي الطاهر. وهناك حديث اليوم عن تمدد في باتجاه تلال ومرتفعات استراتيجية أخرى في جنوب لبنان، وهي بعيدة جدا عن الحدود. لم نعد نتحدث عن جنوب الليطاني، وإنما كل المعارك اليوم التي تجري شمال نهر الليطاني، وهذا يبين النوايا المبيتة للاحتلال الإسرائيلي، لا يريد الالتزام باتفاق الإطار ولا يريد الانسحاب. وحتى المفاوضات اليوم معطلة، شبه معطلة، كان من المقرر أن يكون هناك جولة مطلع هذا الشهر سبتمبر، لم يحصل، وهي أرشئت إلى الشهر المقبل، ولا يوجد أفق سياسي فعلي للحل يعني في لبنان ولبدء الانسحاب الإسرائيلي المطلوب.
0: طيب فيما يتعلق بالجولة المقبلة من المفاوضات، يعني هل تأجيل هذه الجولة يعكس تعثرا مؤقتا أم أنه يعتبر مؤشر على انهيار المسار التفاوضي برمته؟
1: نعم، المسار التفاوضي مع الكيان الاحتلال صعب جدا، يعني اليوم هناك يعني عاملان أساسيان دفعا لتأجيل هذه الانتخابات المفاوضات إلى الشهر المقبل. أولا العامل الإسرائيلي الذين يعني لديهم اليوم انتخابات ولا يوجد حكومة في كيان الاحتلال يمكن أن تقدم أي تنازل وأن تقدم أي شيء للبنان، وخصوصا موضوع الالتزام بتنفيذ اتفاق الإطار. ومن الناحية اللبنانية أيضا هناك يعني غضب من هذا السلوك الإسرائيلي، وقد نقل ذلك إلى الجانب الأمريكي، فقرر الأمريكيون إرجاءها إلى الشهر المقبل، ولتقطيع الوقت وللحفاظ على ديمومة المفاوضات سيعقد لقاء ربما الأسبوع المقبل بين السفيرة اللبنانية في واشنطن ومع سفير الاحتلال كيان الاحتلال، فقط للتأمين الاستمرارية لا أكثر. ولكن الجولة المقبلة في أكتوبر ومن غير المعروف هل ستنتج شيئا في ظل هذا التعنت الإسرائيلي، وفي ظل كما قلنا الانتخابات الإسرائيلية من ناحية، وانشغال الإدارة الأمريكية أيضا بالموضوع الإيراني ومضيق هرمز وباب المندب إلى آخره، وانتخاباتهم أيضا في نوفمبر. لذلك هي مرحلة

0: الاحتلال يثبت مواقعه، هو يشق طرقات ويثبت مواقع عسكرية دائمة. يقولون في الإعلام الإسرائيلي نفسه أن هذه المواقع على الأقل سنة، وفي حين المفاوضات هو البدء بالانسحاب التدريجي منطقة تلو الأخرى. إذن هناك تناقض يعني بين ما يقوله ما يقولونه في المفاوضات وما يجري على الأرض. إذن هذه المرحلة مرحلة الجمود السياسي يستغلها الاحتلال بتثبيت مواقعه أكثر وبالتمدد وتوسيع. ذكرنا قبل قليل هناك منطقتين في لبنان، وهذا ما يعني ما يؤشر إلى أن المفاوضات بحد ذاتها يعني من الجانب اللبناني هناك نظرة تشبع بعد أن كان هناك تفاؤل في الأشهر الماضية.
1: قراءة وتحليل. التطورات العسكرية في اليمن تتسارع مع استمرار المعارك بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية على عدد من المحاور، بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية غربي تعز، فيما تبرز أهمية الساحل الغربي والمخا وباب المندب في ظل ارتباطها بأمن الملاحة الدولية وتداعيات التوتر الإقليمي. نتابع معا هذا التقرير.
2: في ظل تصاعد الاشتباكات على أكثر من محور، استهدف طيران القوات المسلحة اليمنية تعزيزات حوثية في سلسلة جبل هيلان والكسارة. وأشارت مصادر ميدانية في اليمن إلى أن اشتباكات عنيفة وقعت بين القوات المسلحة اليمنية وميليشيا الحوثي على حدود الزاهر والحد يافع. هذا وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية استعادة مواقع كانت الميليشيات الحوثية تسللت إليها غربية محافظة تعز، وواصلت تقدمها باتجاه مناطق جديدة بالتزامن مع غارات للقوات الجوية استهدفت تجمعات وتعزيزات الميليشيات في أنحاء متفرقة من المحافظة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري في محور تعز أن القوات المسلحة استعادت مواقع مطلة على منطقة جرداد بمديرية الشمايتين، وتقدمت باتجاه منطقة بني عمر في إطار عمليات متواصلة تهدف إلى طرد الميليشيات الحوثية من المحافظة. وأضاف المصدر أن القوات المسلحة استولت خلال المواجهات على عتاد عسكري وكبدت الميليشيات خسائر بشرية فادحة. وفي موازاة التقدم البري، شن الطيران الحربي سلسلة غارات على مواقع وتجمعات وآليات للميليشيات في مناطق متفرقة من محافظة تعز. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أشاد بالعمليات التي تنفذها القوات الجوية والطيران المسير لإسناد القوات البرية وردع التهديدات الحوثية. وعلى الصعيد الإنساني، تتسارع موجة النزوح في اليمن مع احتدام المواجهات العسكرية، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 86,000 شخص، وبزيادة تقارب 10,000 خلال يوم واحد. وتزامنت موجة النزوح مع الهجوم الحوثي الواسع على الساحل الغربي ومنطقة مضيق باب المندب، ما أدى إلى انتقال المعارك إلى مناطق جديدة ودفع مزيد من السكان إلى الفرار.
1: وحول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية نتساءل عن قراءتك ورأيك في التطورات الميدانية الأخيرة في اليمن، وعن دلالات استعادة القوات الحكومية لمواقع جديدة غربي تعز، وأيضا إلى أي مدى يمكن أن يغير تقدم القوات الحكومية في تعز من طبيعة المعادلة العسكرية خلال المرحلة المقبلة.
0: أظن أن الوصول إلى تعز من قبل القوات الحكومية أو محاولة استعادتها مرة أخرى من ميليشيات الحوثي يمثل خطوة هامة جدا في مسألة ضعف التهديد من قبل الحوثيين بتهديد طبعا الأمن المائي في البحر الأحمر من خلال مضيق باب المندب. نعلم جيدا أن الأهمية جيوستراتيجية لتعز تكمن بأنه بوابة إلى مضيق باب المندب، وبالتالي من يسيطر على تعز وكذلك الحال من يسيطر على الحديدة أظن أنه من الممكن أن يسيطر على أهم مكانين كما يقال في اليمن تطلان على البحر الأحمر. لكن الإشكالية في تعز تحديدا بأنها مدخل جنوبي للبحر الأحمر، مدخل لباب المندب، إضافة إلى أنها أيضا

0: مكان جيوستراتيجي للمسار الخاص بالامدادات اللوجستيه للحوثيين، بمعنى ان عندما يسيطر الحوثي على تعز تحديدا من الممكن ان تصل اليه امدادات لوجستيه سهله عبر البحر الاحمر وعبر مضيق باب المندب، وبالتالي تسعى القوات الحكوميه الى احكام السيطره او استعاده تعز مره اخرى من خلال طبعا قوات جويه ومن خلال ايضا قوات بريه من اجل تضييق الخناق على الحوثيين حتى لا يتم اولا وصول امدادات لوجستيه وثانيا لا يتم التهديد كما اشرت في المضيق باب المندب او في البحر الاحمر عموما.
1: طيب دكتور، يعني كيف تنظر من وجهة نظرك إلى دخول باب المندب بشكل أكبر في معادلة الصراع في ظل التطورات العسكرية في الساحل الغربي وأيضا اضطراب الملاحة في المنطقة؟
0: أظن مشكلة كبيرة جدا مسألة سيطرة الحوثيين على باب المندب، لأن عندما ندمج أو نربط الخيوط ببعضها نجد أن هناك إشكالية في مضيق هرمز، نفس الإشكالية ستكون على عمق أكبر في مضيق باب المندب، خاصة طبعا أن مضيق باب المندب يمثل ربع التجارة العالمية أو يزيد تمر عبره، لو ضمينا إليه مضيق هرمز وأيضا حجم التجارة خاصة طبعا في مسار الطاقة التي تمر به، نجد أن حوالي نصف تجارة العالم تمر عبر مضيقي باب المندب وهرمز، وبالتالي طبعا تمثل إشكالية عندما نتحدث بأن هذه المضايق يتم إعاقتها أو إعاقة الملاح فيها من قبل الحوثيين ومن قبل إيران في مضيق هرمز. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بالتأثيرات على مسار الطاقة الأوروبية، نجد أن المسارات الطاقة التي تمر عبر مضيق باب المندب عبر قناة السويس وصولا البحر المتوسط وأوروبا ستكون طبعا مهددة، وبالتالي ما البديل؟ البديل سيكون استخدام رأس رجاء الصالح والدوران حول القارة الأفريقية بأكملها، وأعتقد أن هذا يشبه ما كان قبل طبعا افتتاح قناة السويس في طبعا منذ ما يقرب من حوالي 300 عام. كل هذه الأمور تمثل إشكاليات كبيرة جدا، وأظن أنه لابد أن يكون هناك إجماع من النظام الدولي على حماية أمن المضايق المائية، سواء مضيق المندب، مضيق هرمز، وكذلك كافة المضايق.
1: طيب بالإضافة لما تفضلت بذكره الآن دكتور محمد، وأيضا استكمالا لهذه النقطة فيما يتعلق بباب المندب ومضيق هرمز، يعني هل تعتقد أنه يمكن أن تنعكس هذه التهديدات المحيطة بمضيقي هرمز وباب المندب في الوقت نفسه على أسواق النفط أيضا وكلفة الشحن والتأمين لحركة التجارة العالمية؟
0: بالتأكيد، لأن أي إشكالية في إطالة أمد الرحلة أو إطالة أمد العبور عبر المضايق سواء مضيق باب المندب أو مضيق هرمز سيؤدي إلى تحمل تكاليف باهظة فيما يرتبط بإعادة الدوران كما أشرنا عبر رأس الرجاء الصالح أو البحث عن مسارات بديلة لمضيق هرمز، وبالتالي سيجعل هذا طبعا من كافة البضاعة، لا أقول الطاقة فقط لكن كافة السلع والخدمات سيتم تحميلها برسوم نتيجة طبعا ارتفاع اللوجستيات والنقل والتخزين،
1: رسوم مضاعفة من يعني
0: مضاعفة بالضبط، إضافة إلى إطالة أمد الرحلات حتى التي كانت من الممكن أن تذهب في عدة ساعات من الممكن أن تكون عدة أيام. كل هذه الأمور طبعا ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة، ورأينا اليوم بالفعل أن أسعار الطاقة بدأت تتحرك ارتفاعا. بالتالي فأظن أن الفترة المقبلة تحتاج إلى المسار الأمني، لابد أن يكون هناك إجماع دولي كما أشرت، ولابد أن يكون هناك أيضا حل لهذه الأمور بعيدا عن المسار العسكري أو مسار الاحتلال أو حتى عسكرة المضايق المائية مثل مضيق هرمز كما أشرنا مضيق باب المندب.
1: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج

انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع الدكتور خالد منيف في كتاب كبر دماغك، من التفاصيل الصغيرة إلى الصورة التي نصنعها عن أنفسنا. ما زلنا في هذه القراءة. في الأجزاء السابقة وصلنا إلى نقطة شديدة الأهمية، أن الإنسان لا يتعب دائما بسبب ما يحدث له، بل كثيرا ما يتعب بسبب الطريقة التي يفسر بها ما يحدث. لهذا فإن الخطوة التالية تبدو منطقية جدا. إذا كنت لا تستطيع التحكم في كل الظروف، فهل تستطيع على الأقل أن تتحكم في حجمها داخل رأسك؟ هنا يفتح الدكتور خالد بن صالح المنيف بابا من أكثر أبواب الكتاب التصاقا بالحياة اليومية، بعنوان يكاد يلخص الكتاب كله: لا تهتم لصغائر الأمور، فكل الأمور صغائر. العنوان حاد قليلا وربما يبدو مبالغا فيه للوهلة الأولى، فليست كل الأمور صغيرة فعلا. هناك مرض، فقد، مواقف مصيرية، خسارات لا يمكن وصفها بأنها تافهة. لكن المقصود هنا ليس إنكار الألم، بل الانتباه إلى شيء آخر، أن الإنسان يستطيع أن يحول الأحداث الصغيرة إلى زمات كبيرة فقط لأنه يعطيها مساحة أكبر من حجمها الحقيقي. يستعرض المؤلف في كتابه في هذه الصفحات مجموعة من الإضاءات العملية التي تدور حول كبح ذلك الميل إلى تضخيم التفاصيل، فلا تجعل مزاج الآخرين يسيطر على يومك، ولا تجعل خلافا عابرا يبتلع ساعاتك، ولا تحمل معك مشكلات انتهت، ولا تسمح لنفسك بأن تدخل في نقاشات ومواجهات لا تضيف إلى حياتك شيئا. خذ موقفا بسيطا: شخص لم يبتسم لك، ما الذي حدث؟ لم يبتسم، هذه هي الواقعة. لكن العقل لا يكتفي بالواقعة، يبدأ في بناء القصة. يمكن زعلان مني، يمكن متعمد، يمكن شايف نفسه، يمكن أحد قال له شيء عني. هكذا خلال دقائق يتحول وجه عابس إلى مسلسل كامل. المشكلة ليست في أن هذه التفسيرات مستحيلة، المشكلة أنها غير مؤكدة، مع ذلك نتعامل معها وكأنها حقائق. وهنا يذكرك الكتاب بمعنى بالغ البساطة: لا تكن سريعا في الحكم. قد يكون الشخص متعبا، مشغولا، مريضا، يحمل خبرا لا تعرفه، أو ربما لم ينتبه لك أصلا. كم علاقة توترت بسبب تفسير خاطئ، كم موقف تضخم لأننا ملأنا الفراغات بقصص من عندنا. من الأفكار اللافتة في هذا الفصل تحديدا في هذا الكتاب للدكتور خالد المنيف، أن الإنسان إذا جعل رضاه مرتبطا بسلوك الناس، فقد سلمهم بطريقة غير مباشرة جهاز التحكم في يومه. إن أحسنوا إليه ارتفع مزاجه، إن تجاهلوه انكسر، إن مدحوه اطمأن، إن انتقدوه اهتز، إن دعوه فرح، وإن لم يدعوه حزن. هكذا يصبح مزاجه تابعا لقرارات الآخرين. وهنا السؤال: هل هذه حياة مريحة؟ أن تستيقظ كل صباح ولا تعرف كيف سيكون يومك إلا بعد أن تعرف كيف سيتعامل الناس معك؟ المؤلف هنا يدعونا إلى مساحة أكبر من الاستقلال النفسي، ليس بمعنى تجاهل البشر ولا رفض المشاعر، ولكن بمعنى أن لا تجعل كل ما يحدث حولك يدخل إليك مباشرة بلا بوابة. بعض الأشياء يجب أن تقف عند الباب، بعض الكلمات لا تستحق الدخول أصلا، بعض المواقف يكتفي ويكفي أن تقول عنها حدثت ثم تكمل طريقك. يؤكد المؤلف كذلك أهمية التخفف من حمل الماضي، عدم استدعاء ما انتهى مرة بعد أخرى، ألا نعيش في حالة دفاع دائم عن الذات، فالتمسك بكل موقف والتفكير فيه باستمرار يزيد الضغط بدل أن يحل المشكلة. هنا نصل إلى فكرة مهمة: أحيانا لا تكون المشكلة هي أن شخصا أساء إليك مرة، المشكلة أنك أعدت الإساءة لنفسك 100 مرة.
كلما تذكرت الموقف، هو ربما قال الجملة مرة واحدة وأنت كررتها في رأسك أسبوعا، فما الذي استمر في الأذى؟ وهذا سؤال غير مريح لكنه حقيقي. الوراقون عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

الورقون. ثم يتحول الكتاب من علاقاتنا بالآخرين إلى علاقتنا بأنفسنا، وهذه ربما العلاقة الأصعب. العنوان هذه المرة: اغفر لنفسك. يبدأ المؤلف بمشهد من الحياة اليومية، أشخاص يقودون السيارات، يغضبون، يعلقون على الآخرين، يحمل كل واحد منهم توتره وهمومه معه. ثم ينتقل إلى السؤال الأكبر: لماذا يكون الإنسان أحيانا رحيما بالناس قاسيا على نفسه؟ هنا يجب أن نتوقف. كم مرة أخطأت ثم عملت نفسك وكأن الخطأ جريمة لا تسقط بالتقادم؟ قلت كلمة ندمت عليها، أضعت فرصة، اتخذت قرار لم يكن موفقا، وثقت بشخص لم يكن يستحق، تأخرت في شيء، اخترت طريقا واكتشفت لاحقا أنه لم يكن الأفضل. ثم ماذا؟ يأتي العقل ويعيد المحاكمة مرة ثم مرة ثم مرة. ولو كان شخص آخر قد ارتكب الخطأ نفسه، ربما قلت له: عادي، كلنا نخطئ، تعلم وكمل. لكن عندما تكون أنت المخطئ تتغير اللغة. شو سويت كذي؟ ليش ما فكرت؟ شو ما انتبهت؟ أنا دائما هكذا. هنا يبدأ الخطأ الحقيقي، ليس الخطأ الأول، بل تحويله إلى تعريف دائم للنفس. الكتاب في هذه المحطة يدفع باتجاه فكرة واضحة: لا تجعل أخطائك السابقة عقدا دائما مع نفسك. تعلم منها، نعم، تحمل مسؤولياتها، نعم، أصلح ما تستطيع، نعم، لكن لا تحول الندم إلى وظيفة يومية. الندم المفيد هو الذي ينتج قرارا، أما الندم الذي يكرر الألم دون تغيير فهو مجرد استنزاف. الوراقون، عبر أثير إذاعة دولة الكويت.

الوقت لا ينتظر أحدا، والعمر لا يعود إلى الوراء، فلنمضي معا نستكشف كيف يصنع الإنسان أثره في الحياة. لعل أجمل ما نخرج به من هذه الرحلة أن التغيير لا يبدأ من الخارج، بل من داخل الإنسان، من فكره وإرادته وإيمانه بأن الغد أفضل من اليوم. وهكذا نسدل الستار على رحلة مع كتاب لم يكن يطلب منا أن نقرأه فقط، بل أن نعيد قراءة أنفسنا. فإذا ضاقت بك الدنيا يوماً فلا تنسى أن تفتح النافذة فثم تظلم.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي بكم أعزائنا المستمعين من جديد لنستعرض سيرة شاعر كويتي جمع بين الشعر والتربية والخطابة. إنه راشد السيف الذي ترك بصمة واضحة في الحياة الثقافية والتربوية الكويتية. ولد راشد السيف عام 1900 في الحي القبلي بمدينة الكويت لأم محسنة عرفت بسخائها وأعمالها الخيرية ومواقفها في خدمة الناس.

بدأ رحلة العلم بدخوله الكتاب على يد عبد الوهاب لحنيان، وواصل طلبه للعلم على يد كبار العلماء، ثم تلقى دروسا متخصصة في الحديث. وبعد أن أنهى دراسته عمل بحارا في مرحلة من حياته، لكن شغفه بالعلم والمعرفة دفعه من جديد إلى ميدان التعليم والتربية. فدخل ميدان التعليم والتربية بعزم وإخلاص، وعمل مدرسا في عدة مدارس أهلية، فلاحظت دائرة المعارف الكويتية كفاءته وموهبته، وعينته للتدريس في المدرسة المباركية والمدرسة الأحمدية. وبفضل إخلاصه وجهوده المستمرة تولى منصب ناظر المدرسة الأحمدية لمدة 11 سنة متتالية. ولم يقتصر عطاؤه على التعليم، فتولى منصب إمام في عدة مساجد، وكان له حضور فاعل في جمعية المعلمين وجمعية الإرشاد الإسلامي. أما جانبه الأدبي فبرز راشد السيف في مجال الكتابة والشعر، فنشر قصائده في أهم صحف عصره بأسلوب بسيط وسلس بعيد عن التكلف، عبر فيها عن قضايا وطنه وأمته. ومن أعماله المهمة جامعة الدول العربية ودمعة حمراء والكثير غير ذلك. وقد جمعت قصائده في ديوان بعنوان السيفيات، ونشر عام 1968. وتوج مسيرته بتكريم دولة الكويت له على هذا الإنجاز الأدبي المميز، وأثنى الشاعر الجزائري الإبراهيمي السيف أشعرنا تقديرا لمكانته الشعرية وتميزه في عالم الشعر. فلنستمع الآن إلى أبيات من قصيدة النوادي التي تكشف جانبا من أسلوب راشد السيف الشعري. وما الشعر إلا ما يدل دلالة على الهدف السامي بقصد مسير، وما الشعر إلا ما يدل دلالة على الهدف السامي بقصد مسير، وما الشعر إلا وحي روح تأثرت بما حولها من ذكر ماض وحاضر. رحل راشد السيف عام 1972 بعد مسيرة تنقل فيها بين ميادين التعليم والإمامة والشعر، جامعا بين رسالة المعلم وصوت الشاعر وحضور الخطيب. وهكذا تكتمل سيرة رجل تعددت أدواره واجتمعت في مسيرة واحدة حافلة بالعطاء.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموحا.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

0: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موجزنا لهذه الساعة، وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات الإقليمية. وزارة الخارجية تعرب عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد 2 من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية. المالكي يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات حوثية بالصواريخ والمسيرات استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف. الاتحاد الأوروبي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية ويؤكد دعمه لأمن الملاحة في مضيق هرمز. القوات اليمنية تكثف عملياتها ضد ميليشيا الحوثي وتستعيد مواقع في تعز. واشنطن تبدي انفتاحا على اتفاق مع إيران وتؤكد استمرار الضغوط المالية بالتوازي مع مطالب دولية بشأن برنامج طهران النووي. الاحتلال الإسرائيلي يوسع اعتداءاته في جنوب لبنان ويدمر مدرسة رسمية في كفر تبنيت. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في غزة والضفة الغربية المحتلة ويشدد إجراءاته في القدس. الجيش السوداني يستعيد مواقع في النيل الأزرق وسط هجمات للدعم السريع وتحذيرات من تفاقم أزمة الجوع. تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية يمتد نحو بولندا والناتو يحذر من تزايد تهور موسكو. والصين تدعو أوروبا لاحتواء الخلافات التجارية وتجدد موقفها بشأن تايوان. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: من أحب والصاحب ساحب، والصاحب كما قالوا مناسب، أنه هو ما صاحبته إلا لأن ما بينكما متناسب جدا ومتقارب جدا. لذلك قالوا ما شيء أدل على الإنسان أو ما شيء أدل على شيء ولا على الدخان من النار من الصاحب على الصاحب، الصاحب يدل على الصاحب، فاعرف أخاك بأخيه قبلك. فهذا ستعرفه، ما طبعه، ما الذي يريده، أخذ بنفس الطبع، أخذ بهذا الطريق، إذن هو يبحث عن طبع ما. إذا طلب شيئا ليس من طبعه، إما أنه تغير، وهذا قد يحصل وقد يكون تصنعا أو قد يكون مرحليا، وإما أنه يود التغيير ولا يستطيع لذلك. لأن من الناس من يتغير، تأتي فترة تجده يتغير، يتوجه توجها ما، فيبحث عن أصحاب من ذاك التوجه. هذا التوجه الذي تحول إليه، هل هو يوائم طبعه؟ يحصل كثيرا في تغير الإنسان، يأتي له صحوة دينية، يأتي له صحوة فكرية، يأتي له صحوات من هذه الأشياء، هل هذا سيبقى عليه أو سيعود إلى طبعه القديم؟ قد يحصل وقد لا يحصل، وقد يدخل في طريق ويفسده، لأنه يبقى طبعه الأصلي ولم يتهذب. ويحصل كثيرا في من يتصنع بأمر ليس من لبوسه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما شيء أدل على شيء ولا الدخان على النار من الصاحب على الصاحب. ويظن بالإنسان أيضا ما يظن بقرينه، فما يظن بصاحبك يظن فيك. يقول الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. اختر الذين تصاحبهم حتى لا تسقط مع الناس. فلزم من هذا الوجه أن يتحرز الإنسان عن أخلاء السوء، ويجانب صحبة أهل الريب، الريب الذي يتهم في ديانته، يتهم في أموره، يتهم بفسقه، يتهم بأشياء، فهذا لا بد أن تبتعد عنه. نعم، قد لا يثبت فيه شيء، من الناس من لا يثبت عليه شيء، لكن هنالك علامات تدل على وجود شيء، فلا بد للإنسان أن يراعي حتى يحفظ عرضه ويسلم في غيبه، فلا يلام بلائمة غيره. وهذا قبل التثبت والاتياء ومداومة الاختبار والابتلاء متعذر بل معوز. وقد ضرب بعضهم مثلا يقول: ألم ترى أن الماء يخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيض صافيا. فالماء لونه من أجمل ما يكون بعض أنواع الماء، لكن إذا ذقته وجدته طعما خبيثا. لماذا؟ لأنك خبرته، وقبل ذلك كنت تظنه صافيا وليس كذلك. ونظر بعض الحكماء إلى رجل سوء لكنه كان حسن الوجه، جمال خلقة وسوء باطن، فقال: أما البيت فحسن وأما الساكن فقبيح. وأما الساكن فرديء. البيت فحسن أي الظاهر القالب، لكن الروح التي تسكن هذا البدن روح، والله المستعان على ما تصفون. فأخذ هذا المعنى أحد الشعراء فقال: رب ما أبين التباين فيه، منزل عامر وعقل خراب. منزله عامر والعقل الذي في هذا المنزل خراب. وأنشد بعضهم شعرا: لا

كنن إلى ذي منظر حسن فرب رائقة قد ساء مخبرها ما كل أصفر دينار تصرفه صفر العقارب أدهاها وأنكرها. لأن الإنسان إذا كان في صورة حسنة ولم يكن فيه ذلك الحسن اعرف أنه قد جمع أخبث ما يكون في ذلك المعنى. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن المطلوب من الإنسان أن يتأكد من الناس قبل أن يصاحبهم، ونحن قلنا أن كلامنا في الصحبة التي تتخذ اختيارا، وهذه الصحبة إنما تتخذ مع كبار سن، ليس في سن شباب أو مراهقة، أو أقصد صغر الشباب أو سن الطفولة ونحوها، لا، من وصل إلى مرحلة كهولة، من قارب 30، من قارب هذه المنازل، أصبح العقل غير العقل، أصبحت في منزلة أكبر من تلك المنزلة، فليس كل أحد يقارب، وليس كل أحد يدانى، وليس كل أحد يؤتى إليه أو تطلب إتيانه. وكانوا يقولون من لم يقدم الامتحان قبل الثقة والثقة قبل الأنس أثمرت مودته ندما، ومن هذا يندم الإنسان. ومصارمة قبل اختبار أفضل من مؤاخاة على اغترار. يقول مثل هذا: ألا تصاحبه قبل أن تختبر خير لك من أن تصاحب وأنت لا تعلم أيبقى لك ذلك الود أم لا يبقى. ولا تثق بالصديق قبل الخبرة، ولا توقع بالعدو قبل القدرة. وهذا من أمثلة الحكماء، الصديق لن تثق فيه إلا بعد أن تخبره، لا تجعله في موضع ثقة وأنت لم تختبره بعد. يقول الشاعر: لا تحمدن ماء حتى تجربه، ولا تذمنه من غير تجريب، فحمدك المرء ما لم تبله خطأ، وذمك المرء بعد الحمد تكذيب. إذا حمدته وأنت لم تختبره ولم تجد موضع الثقة فيه، هذا هو الخطأ. وذمك المرء بعد الحمد تكذيب، وأن تذمه بعد أن مدحته إذن أصبحت تكذب نفسك، وإنما أسقطت نفسك بنفسك. فإذا لزم من ذلك الوجه سبر الإخوان قبل إخائهم، وخبرة أخلاقهم قبل اصطفائهم، فما هي الخصال التي نريد؟ نحن لابد أن نختبر. طيب تختبره في أي شيء؟ ما هي الخصال التي تريد؟ ما هو الاختبار المراد؟ تضعه في اختبار؟ لا، ليس هذا المراد. المراد أن تتأكد أن هذه الخصلة حقيقية وصادقة، ليست تصنعا، وليس من الأشياء التي يفعلها تمثيلا وتمثلا. أول هذه الخصال التي يجب أن تعرفها في صاحبك الذي تريد اختياره، وقد نضجت وقد كبرت سنك قليلا، أن تختار عاقلا، صاحب عقل موفور، لأن العقل هذا يهدي إلى مراشد الأمور، والحمق لا تثبت معه مودة ولا تدوم لصاحبه استقامة، الحماقة لا تستقيم. وقد روي: البذاءة لؤم وصحبة الأحمق شؤم، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك، وهذا من كلام الحكماء الذي ينبغي الوقوف إليه. الأحمق لا تقربه، نعم، إلا ما دمت مبليا به. أما من يريد أن يصاحبك وأنت تعرفه، هذا سيضر، لا سيما من يريد أن يفعل ويفعل خطأ، لأن من الناس من هو يعرف أنه لا يعرف، لكن تجده عارف قدر نفسه، لا يفعل أفعالا ليست له، فهذه منزلة لا بد من مراعاتها. لذلك قالوا: عداوة العاقل أقل ضررا من مودة الأحمق، لأن عدوك العاقل له حدوده، ليس الذي يحرق الجسور كلها. يقولون: ما الفرق بين عداوة العاقل وعداوة غير العاقل؟ العاقل إذا عاداك يبقي للصلح موضعا، بمعنى اختلفنا وصلنا إلى عداوة وإلى تقاطع، لكن ليس الذي يفسد كل شيء من ورائه، لا، يبقي للصلح موضعا. أما الأحمق فهو الذي يفسد ويتكلم ويفسد عليك جميع أبواب الصلح، ثم بعد ذلك إذا أفلس وقطع جميع الأبواب ظل وحده يريد أن يعرف أين هذه الأمور وما وراءها، فذلك لا بد من معرفته ولا بد من مراعاته، لأن الأحمق ربما ضر وهو يقدر أنه ينفع، والعاقل لا يتجاوز الحد في مضرته، فمضرته لها حد يقف به عليه العقل، ومضرة الجاهل ليست بذات حد، فالمحدود أقل ضررا من غيره.

المحدود. يقول في ذلك أحد الشعراء: ما مادة العقل؟ ما هي؟ قال: مجانسة العقلاء. فمن أطال مجالستهم نال واستنال في ذلك. إلى لقاء آخر والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض، وسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك رب العالمين. حياكم الله أخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم الذي يشرب بعيونكم ويتهدى إلى مسامعكم. نتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل بفعالهم وأقوالهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس صحيح إذا مشاك المقال. فهم النجباء الأطهار والمتقين الأبرار رضي الله عنهم وأرضاه. نقف إخوان الكرام على مشاهد عظيمة وإلى مواقف عظيمة في أعمال القلوب، وأن القلب إخوان الكرام ما سمي قلب إلا لتقلبه. القلب من كثرة تقلبه يتقلب، فتجد في حال ثم حال آخر. ولذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم المعصوم الذي يوحى إليه كان كثير ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من علم ذلك كذلك علم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لذلك لا تستغرب إذا وجدت إنسان من أقصى اليمين من درب الغانمين إلى أقصى الشمال من أهل الفجور أو غيرها، لا تستغرب، لأن التقلب هذا يكون كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الإنسان الذي يكون في نفسه من المتغيرات قد ينقل

وقد يكون الناس إخوان الكرام من أهل الشمال من أهل المعصية والفسق مشهور، ثم فجأة ينقلب إلى أهل الصلاح. السر إخوان الكرام والله أعلم بدسيسة في القلب، شيء في القلب يكون من إرادة الخير أو إرادة السوء، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ولذلك قال أهل العلم أن النية وبعاثها والقلب لا يعلم بها الملكان المقربان، الموكل بالحسنات والموكل بالسيئات. ولذلك ينبغي الإنسان دائما أن يلزم وأن يكون على غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي رواية اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره يعني في طريق السفر يقول اللهم نعوذ بك من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور نقصان بعد الزيادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يدعو ذلك كثيراً.

حياكم الله أخواني الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بأعينكم ويتهدى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. حقيقة أخواني الكرام ونحن نتأمل في هذا المشهد العجيب انقلاب الحال من الحال، ولذلك معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر أهل العلم أنه لا انتقال من طاعة الله إلى معصية الله ولا من معصية الله إلى طاعة الله إلا بقدرة الله. لهذا روى ابن مسعود رضي الله عنه والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم، اسمع لهذا الحديث جيدا واجعله في حلقة على أذنك واجعله نصب عينك، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لا إله إلا الله. هذا الحديث مخيف جدا يا إخوان الكرام، هذا الحديث يجعل القلب فزع إلى أن العبرة ليس بالقيل والقال، ليس فلان بن فلان الصالح الرجل المصلي الصوام المتصدق، لا وربي، العبرة بالخواتيم. ولذلك ذكر أهل العلم أن أشد دعاء على الشيطان: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، أشد دعاء على الشيطان. ولذلك كثير من الناس ترى يصرف عنه، من الناس يدعو الله حسن الخاتمة؟ ممكن يدعو في الدنيا، ممكن يطلب الآخرة، ممكن، لكن سألت الله عز وجل حسن الخاتمة؟ وحسن الخاتمة أخوة الكرام مو معناها تموت وانت ساجد، لا، أن تموت وأنت على الإسلام، أن تموت وأنت على طاعة، هذا هو معنى حسن الخاتمة. ولذلك علق ابن رجب على هذا الحديث قال: كيف يكون إنسان، ربما يكون إمام مسجد، ربما يكون داعية، فجأة ينقلب؟ قال ابن رجب: دسيسة في القلب، كان في قلبه شيء من الشوائب ما خلاها، فكان ذلك انقلابا له، وكان ذلك انصرافا له. ولذلك أخوان الكرام لا نعرف شيء مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل به إلا إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. قال أهل العلم: أي النقصان بعد الزيادة. كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وتأمل في السفر إنسان ينقص إيمانه في حال السفر ويرى متاع الدنيا ويرى أحوالها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول:

يقول اللهم من يعوذ بك من الحور بعد الكور. والحور بعد الكور يعني النقصان بعد الزيادة. لذلك الإنسان إذا ذهب في السفر فليتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله يعني خاف من الله، اتق الله عز وجل، اجعل بينك وبين عقاب الله عز وجل وقاية، لأن ربك اللي في الكويت هو ربك اللي في غيرها. الله أعلم بحالك، ولذلك الإنسان ربما تزل قدمه فتكون في موته على سوء الخاتمة نعوذ بالله. يا ما إنسان زلت قدمه وانصاب في ذلك. ولذلك الإنسان دائما يتأمل هذا الحديث ويتألم ألما شديدا ويبحث ويفتش ويصلح، لأن كلمة الإمام بن رجب دسيسة في القلب. ما هذه الدسيسة؟ الله أعلم بها. ولذا حقيقة إخوان الكرام يدعو الإنسان دائما: اللهم اجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين.

اليوم نبدأ فصلا جديدا من الحلم، واليوم يبدأ الطموح ويولد الإنجاز ويصنع المستقبل. نعود بعقول تبحث عن المعرفة، وبقلوب تحمل الأمل، وبإرادة لا تنكسر. نستأنف مسيرتنا ونرفع سقف طموحاتنا، ونمضي بثقة نحو المستقبل.

0: فتشني كل مكان ما لقيت شيء.
1: ما بعرف، نحن من الأساس مش مأكدين إذا الشيء اللي عم ندور عليه موجود عندهم.
0: أكيد مش موجود معهم بالسجن. لكن أنا خلصت أكل. إذن قطر أرجع على الزنزانة.
1: ماشي.
2: يا أخي تصدق، أحس لو في طيائير والمطارات شغالة كان أحد يامنا سأل عن أهلي أمي.
3: ويكون بالله أنا عارف أنت ما ضبرنا كورونا. أنا بالموت تو ترجيت ومخلتني. خلتني أقص حسبي الله عليك. معلش.
0: بالموت رجيتهم كلمت أبوي.
3: حلو وبت أكلهم حوالي زيد النعمة في وايد ماش و... أنا شعري حتى من الأكل. شو تسوي؟ الحمد لله.
4: عمر عندك زيارة.
3: يا من يزورك أنت؟
0: إيش تراني أنا قاعد معك هنا أنا ساحر أنا جدرة حاجين الفقير على موتة الجمعة. لا هلا بنديرتي هلا خيتي
5: بلا خيتك بلا بطيخ اسمي لولوة.
3: هي ونعم والله يا لولوة. طمنيني الميموري كارد معاك؟
5: هذا اللي يهمك. اي معاي.
3: انا ترى الميموري كارد هذا ما ادري شنو داخله طاح بجيبي بالصدفه. الله يخليك خلي معاك. انا حاسس ان الميموري كارد هذا فيه شيء مهم ممكن يساعدنا. شفتي شنو هي؟
5: لا ما شفت ولا أبي أشوف. ثاني شيء ما طالع شيء ما يخصني.
3: حسن أنا بعد ما أدري شنو فيه بس أهم شيء خليه معك.
5: بحاول. مرة ثانية ما تكلمني بهالطريقة.
3: حاضر. اللي ما يعرفك ما يثمنك. ما عليه. إحنا مسجونين بغربة ترى وضعنا صعب. إن شاء الله نطلع من هنا حيين. شلون الديرة بخير؟
5: ترى هني موجودة معاكم.
3: تحاجين أهلك؟
5: أم بلى
3: كويت تمام
5: الحمد لله.

0: هاي لولو، كيفك؟
1: اهلا، شانك؟
0: الحمد لله.
1: شو امورتك بعد الولاده؟
0: والله هايدي منيحه، هلا منتهي مع الولد وعم فكر ما بقى ترجع الشغل.
1: يلا زين، خلها تريح، انت تكفي وتوفي.
0: اكيد. شو عندك هون؟
1: اخو رفيشتي هني، قلت اي اساعدهم.
0: على كل حال انت عندك رقم اي شيء بتعوزيه احكيني وانا جاهز للي بدك اياه.
1: ايه ان شاء الله ما قصرت.
2: يبا والله تعبنا انا وعمر، قاعد نشرب من المغاسل ماي، يمكن يعوشنا حصوه منها، تعبنا صار لنا اكثر من 3 سنين. انت على كلامك الحين يعني لازم نقعد 5 سنين وبعدها ممكن يفرجون عنا، بس هم بعد ما نرجع الكويت؟
3: اكيد.
2: زين وين الحل؟
3: اذا اثبتوا انه ما لكم علاقه بالرجل الصيني اللي انقتل، ساعتها لكل حادث حديث.
2: يبا اقسم بالله ما لنا علاقه بالرجل الصيني، احنا شكوا فيه، ما لنا علاقه فيه ابدا.
3: كل الإثباتات والأدلة ثابتة عليكم.
2: لا أدري بس أنا
3: كل الأدلة والإثباتات ثابتة

0: عليكم.
1: معاك انا
0: ثبت عليكم الادله والاثباتات.
1: معاك انا فاهم
0: الادله والاثباتات ثبت عليكم. ثبت عليكم كل الادله والاثباتات.
1: صحيح صحيح كذا. انت اول يوم تداوم؟ مشكور مشكور. انا راح ابلغ عمر بالسالفه هذه.

0: عمر توقع سامف مع الأخصائي الاجتماعي مال السجن
1: كل الأدلة كل اسمها
0: هوا
1: شفت الصبح شفت الصبح الثاني
0: قال كنا زعلتي
1: الإثباتات والأدلة سابت
0: علي إيه ما أدري من داز علينا ثاني
1: والله
0: كرر وايد
1: أنا مسكني الصبح قلت له بروح أكل قال تعال الأدلة الإثباتات سابت علي قلت له زين
0: بس دمنا خفيف
1: دمنا خفيف
0: بس دمشارة حلوة إن احتمال ترى صدق نطلع بعد 5 سنين
2: يلا اضبط حالك هالخمس سنين خل نطلع من هني نشتغل اي شيء برا ولا العفيسه اللي احنا فيها هني
0: ما هو على حسبتنا المفروض ان احنا الحين معدي 3 سنين فباقي لنا 2
2: يلا
0: خل نصمل تكفن غير مشاكل لو يبوننا مو ننظف الحمامات لو يبوننا نرمم السجن كامل بنرممه
2: اقول لك تذكر شكل ريال الصيني
0: اي اكيد اذكره صورته ما قاعد تروح من بالي اصلا نهائيا

0: شو يا حلوين؟
1: كم مرة صرنا قايلين ما بقى نعيدها؟ وين مصالحي استشمعي؟ وإذا طلعوا معك؟ خليني أشوف. أوبا، هول شو؟
0: شو يا عيسى؟ هاي تالت مرة يا عيسى، هاي تالت مرة.
2: شو بعمل فيك وليه؟
0: شو بعمل فيك؟
3: واحد عم يصور. مين اللي عم يصور هون وليه؟
0: شرغل
3: علن،
0: اوعى يطلع عايش.
3: حاضر.
0: والكاميرا، لا تنسى الكاميرا بدي اياها.
3: حاضر. سكروا لي كل الشو هذا. مشي.
0: سكر لي الشارع الرئيسي وكل المداخل. شباب جيبوا الاولاد وراي من الباب الوراني. يلا

0: شو صاير يا عز؟
1: هذا شي واقف كذي؟
2: تكفى طق الهرن يا معود.
0: ايش كثر باقي من هنا للمطار مشي؟
2: باقي لنا 40 دقيقة من هنا للمطار، وباقي على الرحلة ساعة ونص.

0: داعوس هذا يودينا على الشارع العام. خليك وراي تعال.
1: أنا واحد من وضع سولف لي عن هذه اللي تدش الخشب.
0: هذا مات.

0: الحمد لله على السلامة يا شباب.
1: الله يسلمك.
0: أنا عملت اللي علي لأني مصدقكم، لأنه بدي ساعدكم، وخصوصي أنت عمر. قصة مرتك وابنك وقضية الصيني
1: شلون راح تساعدنا؟
0: خلينا نعتبرها تبادل مصالح، أنتوا بتساعدوني وأنا بساعدكم.
1: يعني شلون؟ ما عليه، احنا تونا طالعين من السجن، وضح لنا.
0: رح اقول لك، انتوا رح تشتغلوا بالخدمه المجتمعيه، تمام؟
1: شنو هذه الخدمه المجتمعيه؟
0: الخدمه المجتمعيه هي عباره عن افراج مشروط، يعني رح تكون عم تعمل خدمات للعالم. هي عباره عن وقت معين رح تقضيه برات السجن احسن ما تكون عم تقضيه جوا، بس اهم شيء تكون بعيد عن المشاكل، تمام؟
1: لحظه، تفهم شنو يعني فادي مشروع؟
2: إيه
1: شنو يعني؟
2: يعني قصده إن إحنا نطلع برا السجن،
1: إيه؟
2: إذا لا نقضي محكوميتنا بالسجن، الباقي من المحكومية نقضي برا السجن بس نخدم المجتمع.
1: لا محك شغال ما شاء الله.
2: إيه بس عنموني الموضوع يعني. شنو راح نشتغل؟
0: عمر أنت راح تشتغل شوفير تاكسي في مكتب تاكسي عندكم بالحارة اسمه أبو عمار، بعتقد بتكونوا بتعرفوا هذا، راح تشتغل عنده. بس أنت ما راح تكون أي شوفير، بدك تخلي عينك 10/10 على الشارع. أي دليل يفيدنا بالقضيتين بدي إياه. وناصر،
2: أنا عندي بكالوريوس في الآداب، وعندي ماجستير في الفلسفة، وعندي ليسانس إذا بدك.
0: أوكي، بس أنت راح تشتغل دليفري.
2: دليفري دليفري
1: إحنا بالديرة متعودين على الدلع، متعودين على المكاتب، وين شوفير ودوليفري؟ عرفنا يا فادي احنا بالكلام.
0: عمر، ناصر، شوفير التاكسي بيعرف كل العالم، بيعرف المنيح والأبيح، بيعرف المجرم والإدمي، يعني كل الناس بتطلع معه. والدوليفري بيفوت على كل بيت وبيعرف كتير مشاكل، يعني ما بعتقد في أكتر من هول الوظيفتين قادرين يجمعوا لنا أدلة، صح؟
1: صح.
0: هيك بتكونوا عم تساعدوني. يلا
1: إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. الله لو بنيجيريا واشتغلت.

0: صباح الخير يا أحلى أم بالدنيا.
1: يفضرني صباحك، ليش مأخر على شغلك؟
0: كنت نايم عند ناصر وراحت علي نومة هناك، قلت لي أبدل وأروح الدوام.
1: يلا بدل بسرعة والفطور جاهز. يلا حبيبي.

0: يا يم الله، شو الريحة الحلوة، شو الريوق الطيب يا حبيبتي.
1: هيدا كله من ميلك يا حبيبي. يلا خذ الأكل قبل ما يبرد.
0: حاضر يما، بسألك سؤال.
1: تفضل.
0: شنو صار على موضوع العملية والدكتور؟ ما طمنتيني.
1: هلأ ما تعتل هم الدكتور، خذ فطورك وروح على شغلك.
0: شلون ما اتلم؟ انا عندي غيرك يما، عاد اطلب منك طلب.
1: من عيوني.
0: هذه فلوس العملية، سوي العملية عشان قلبي يطمن. تكفين.
1: اسمعني يا ابني، انا مش عم قوم بواجبك حتى اخذ مصاري. انا الكل اللي عم بعمله معك حس انه الله عوضني فيك بدل بنتي وحفيدي اللي راحوا مني.
0: الله يرحمه.
1: آمين.
0: خذي الفلوس، خذي الفلوس يا يبو، عشان أنا قلبي يرتاح. سوى العملية عشاني.
1: صار إيه؟ تذكرت.
0: شنو؟
1: إجت بنت كويتية بس كنت بالحبس، وحطيت رقم تليفونها عندي وقال بتعرفك.
0: خير خير إن شاء الله خير. أنا ذي ما أنا تأخرت.
1: إذنك معك يا حبيبي.

0: في كتير دبان يا زهر.
1: ها هلا هلا، هيدا حكي.
0: إيه يسلموا هالديات.
1: والله والله
0: ام جهاد مهتم فيك منيح. شو هيدا؟ بس ما قلت لي ما من عوايدك تتاخر.
1: اتركهم بكل سهران عشية فيلم امبارح.
0: لا هيدا كان عنده موعد غرامه. سكر حلوه الدنيا
1: سكر
0: سكر.
2: انا ما احب اللي داخل عصه بشيء ما يخصه. اقص ايدي اذا فهمته.
0: حقك.
2: وعمار داخل؟
1: ايه جوا.
3: حلو حلو كثير استاذ عمر.
2: شو؟ بين بلشنا نتاخر والناس سلم بالاول.
3: وتعلمني الزو كمان.
4: وينك؟ ما عارف انك مش مثل هالاثنين اللي برا. حسن والمقبول جوزيف. انا ما اكد انك ما بتصرف كيف ما كان. في اعرف عشو صارف كل هالمصاري على السياره؟
5: ما راح اقول لك عم شاويري لما تتكلم نفس الناس.
4: حلو شخصيتك. بس بتعرف شو ناقصها؟
5: شو؟
3: تربية.
4: شوف عاد
5: هدي بالك وانت ريال عود وما له داعي المشاكل.
4: ها؟ متهدد كمان.
5: هذه $10 اللي بتخصمها علي اخر الشهر خلها معك وماني قايل لك عم شاويري.

0: ولا حرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رورو خرعتني، شو مقعدك هني؟
0: شو قدر انظف السيارات وقلت لا ما بجي بنام هون.
1: انت اي مكان تنام؟
0: ليش في عندي مكان انام فيه؟

0: ممكن تنام عند جوزيف.
1: عند جوزيف؟ اه جوزيف كان يخلينا ننام طول الوقت عم بشخر.
0: يلا جوزيف هو يسولف مزعج عنده ابوه نايم. زين وصار على دروسك؟
1: لك على الدروس؟ شو بده بالدروس يا انا؟
0: شو راح يفيدوني؟ شهادة تفيدك حق اليوم الاسود؟
1: الشهادة؟ عشان انت عندك شهادة؟
0: طبعا.
1: واخرتها شوفر تاكسي معلم. بحياة ربك وقف تضحك.
0: انزل انزل وين تكف وانت انزل. انزل روح روح يلا يلا يلا يلا انزل يلا. حصل لك واحد يقول لك حكمة. زمان كل شيء بفلوس قايل لك حكمة ببلاش. انا

0: مرحبا، انت بدك
1: انا دورك عمو المعروف.
0: انت بدك مني؟
2: هاي هاي هاي هاي السيارة اللي عملت الحادث هي سيارتك. شرفت عني حضرتك شو كنت عم تعمل بهالمكان؟ بعد ماذا؟ ما تقعد تتبكبك لي. بدي أعرف كل شيء بالتفاصيل. هيدا عمر وصل. شرف احكي.
3: سيدنا صدقني انا ما بعرف شيء. فتلا اشتري على انت واي من عنده، فجاه طلعت لقيت مسروقه سيارتي. انا ما بعرف شيء حتى اسالهم.
1: ما هو حق سيدنا، كان عندي نطر دوره ليحاسب، والشاب قبله كان عم بحاسب.
4: مزبوط سيدنا، هو كان واقف ورانا بالدور ونطرني لانا عم بحاسب. كنت
5: فيكم تمشوا.

0: كذي التحقيق خلص عدل؟
1: خلصنا.
0: هل احنا نستأذنك نمشي؟ يلا زياد خلاص وصلك. تعال معي.

0: من اللي استخدم سيارتك؟
1: سيارتك من اللي استخدمها؟ تكلم.
2: لو ما أعرف كنت حطيب.
1: أنت الوحيد اللي بين يدي. تكلم لا أطلع روحك. تعرف يعني تعرف.
2: لو ما أعرف حطيت والله يا عمر.
1: حق زوجتي وولدي راح أطلع من عينك فاهم؟ تذكر يعني تذكر. أصلاً أنت ليش لاحقني؟ أبوك ريال محترم الكل يحبه من الحارة، بس أنت وصخ ولا زال السم بجسمك.

0: اسمك 24 ساعة، حرام عليك يا أخي.
1: قلت لك كل شيء صار بالصدفة، بس يا ريت لو يارا كنت معي بالصدفة.

زياد الله يهداك، لو داع مكانه بالسيارة، ليش طالع قدامي كذي؟ تعال زياد، أنا أكثر اثنين أحبهم بالحارة أنت وأم جهاد، دير بالك على نفسك وعلى صحتك، أنت تترك هالسموم هذه، كل طريق ولا نهاية، نهاية هالطريق يا الموت يا السجن. اسمع، بيك تروحك حسن وجوزيف مركز تاكسي، أنا جايب لهم فطور، يلا روح أكل، صار لك فترة مو ماكل، صح؟

0: نشجع ليفربول
1: صح.
0: تحب محمد صلاح؟
1: أحبه كثير.
0: أنت لابس صلاح وهني لابس حرامي، ليش حاط هذول؟ ولا عندك سيكل؟
1: لا هاي للعب. للعب.
0: ما عندك سيكل؟
1: لا.
0: مصري؟
1: لا لبناني.
0: لبناني. ونعم والله.
1: شكرا.
0: أنا كويتي.
1: شلون تعمل بلبنان؟
0: بشتغل شوفير.
1: لبنان؟
0: لبنان ظروف. ظروف صعبة للأمانة.
1: ظروف صعبة كثير. بتحط سيت بيلت؟
0: ها؟
1: بتحط سيت بيلت؟
0: سيت بيلت؟ شنو
1: سيت بيلت؟
0: الحزام. أي مركز خذوا هالسنة ليفربول؟
1: هلا هو صراحة ما بعرف هالقد، بشجع مشجع من بعيد أنا. ما بعرف هالتفاصيل كلها.
0: ليش؟
1: يعني أنا هيدولي بس لبسهم كرمال الكراش.
0: كراش؟
1: هي بتحب.
0: كراش بتحب. ايه. تشجع النجم اللبناني؟
1: أنا رياضي.
0: رياضي. أنا قتساوي.

0: ما بطيقة ما بطيقة، كل مرة بتتصرف نفس الشيء وبتعامل العالم نفس الطريقة، هيدا الشيء منه مزبوط. من أول ما فاتت لعنا على الشغل وهي عم تتصرف نفس الشيء، كل مرة بهتلات من وراها. يعني ما بعرف نحن أيمتين بدنا نضلنا نتحمل تصرفات تعولاتها. يعني ما بعرف إنه شو بدنا نعمل. خلينا نشوف بركي بنقدر نغير، خليها تفل من الشغل. لك خلص بليز خلص، إنه هي كل مرة بتعمل نفس الشيء وكل مرة بدها تكون هي أحسن مننا بالشغل وبدها تجرب تكون أقوى مننا بالشغل وبتتصرف معنا تصرف كتير منه منيح. طيب خلينا نشوف شو فينا نعمل إذا هيك. أوكي ماشي. طيب خلص
1: احنا وصلنا

0: ها عمي، ما قلت لي وين تبي تروح؟
1: ها؟
0: اقول عمي صار لنا نص ساعة نفطر، وين تبي تروح؟
1: كمان قدام على طول على طول كمان.
0: صار لنا ساعة تقول على قدام، وين بالضبط؟ وين بدك وديك؟
1: حد ابو سامر.
0: تعرف ايه؟
2: ايه؟
0: ثقة؟
1: ثقة ايه، وسع فيه لكن.
0: شيبع؟
1: اسمعني.
2: اسمعني.
1: كل شي ببيع.
0: عمي وين تبي اوديك؟
1: انت ديك؟
0: لا لا مو انا ديك. وين بدك تفل؟ على وين؟
1: هون قدام.
0: قديش عمر ابو سامر؟
1: 70 سنة.
0: 70؟ ها؟
1: انا اصغر منه شوي.
0: ان شاء الله لما نوصل نلحق عليه. عمي وصلنا وصلنا.
1: هون؟
0: وصلنا.
1: ما شفت المحل.
0: هلا جاي ابو سامر.
1: طيب
0: عمي،
2: ايه
0: ودي اخذ رايك بشغله. كونك ريال كبير بالسن، اذا في اثنين من نفس البلد بس تجمعوا في الغربه والظروف صعبه، ممكن تجمعهم حياه حلوه انيسه؟
1: شبه انيسه.
0: انا الغلطان. لا تمام وصلنا والحساب ما بي منك. مشكور. واصل.
1: لا ما بصير.
0: لا يا عمي واصل.
1: لا بتزعل انيسه. لا
0: يا عمي
1: بخيم.
0: كتر خيرك يا عمي. خلاص
1: الله يطول بعمرك، الله يخلي لك اولادك.
0: مشكور يا عمي. مشكور.
1: روح يا خي، الله يطلع معك 100 ريكي.
0: الله يخلي على خشمك.
2: تبقى
0: ولا خشمك عطاني راسه.

0: قلت لي على حركات ما بعد عليهم من البيت ما في ظهرة. هلا انا بقول لك كيف انا بربيكم انتوا بدون اصلا
1: قديش الحساب؟
2: $10.

0: تذكرون آخر مرة كنتوا فيها هني؟ مرت الأيام وتغيرت تفاصيلها وتغيرت معاها طرق التعلم، واليوم تفتح الأبواب من جديد وتعود الضحكات إلى الفصول وتعود الخطوات إلى الممرات وتبدأ حكايات جديدة.
1: يلا شباب نبلش؟
0: عودة تحمل الشغف وتوقظ الطموح، فأهلا بعودتكم وأهلا ببداية تليق بالأحلام.

بسم الله، أخوكم الباحث الدكتور زب العتيبي، رئيس جمعية الطب البديل الكويتية. إحنا الآن نتكلم عن مشروع قلعة الطبيعة أو المنتجع الصحي العلاجي، وهذا المشروع طبعاً مشروع كبير جداً وكان له أثر في وضع لمساته من خلال السنوات الفائتة إلى أن وصلنا إلى تصور متكامل لهذا المنتجع، وضعنا فيه تصور الميزانية وتصور المواصفات الفنية والمواصفات البيئية لهذا المشروع، واستطعنا من خلال هذا المشروع أن نقدمه إلى الجهات الرسمية في دولة الكويت، واستطعنا أن نأخذ موافقات 9 جهات على هذا المشروع، منها وزارة التجارة قطاع السياحة.

بالإضافة إلى هيئة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الثروة السمكية والزراعية، بالإضافة إلى هيئة البيئة، بالإضافة إلى وزارة الصحة، بالإضافة إلى وزارة الشؤون، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء، وزارة الإعلام كذلك، وبلدية الكويت. هذه المنظمات وهذه الجهات الرسمية طبعا درست المشروع من الناحية الفنية والمالية والبيئية، وعطتنا الموافقات على تأسيس هذا المشروع. هذا المشروع طبعا احنا لما عملنا التصور لوضعه تحت يعني الواقع، على أرض الواقع، طلبنا من الوزارات من الجهات الحكومية أن يخصصوا لنا أرض بحدود 500,000 متر مربع، 500,000 متر مربع، على أساس أننا نستطيع من خلال هذا المنتجع أن نعالج كثير من الحالات المرضية، وخاصة الأمراض المزمنة والأمراض المستعصية وتأهيل المدمنين والحالات النفسية، معالجة الأمراض النفسية كذلك، معالجة كبار السن والمعاقين، مضافة إضافة إلى الأمراض المزمنة والمستعصية. لذلك هذه من خلال تقنيات الطب البديل المعتمدة اللي اعتمدت من منظمة الصحة العالمية، ووجود خبراء وكبار في مجال المعالجات الطب البديل عندنا في الكويت، الحقيقة راح نعمل نقلة نوعية في المعالجات في المنظومة الصحية، ويعتبر هذا المشروع يستقطب الحقيقة كثير من الدول المواطنين في الدول الخليجية، ويعتبر أنا بتصوري أن نخلق صناعة سياحية علاجية من خلال هذا المشروع. هذا المشروع طبعا مردوده المالي جدا مرتفع، في حالة لأن احنا بانين في فيلل ملكية، أرياف تحاكي الأرياف الفرنسية، الإنجليزية، التركية، المغربية، الأندلسية. طبعا عملنا فيه 70% مسطحات خضراء ومائية، طبعا البنيان على دور أرضي أول فقط على أساس لا يحجب الرؤية عن الزائر لهذه المكونات، بالإضافة إلى سوق حلزوني كبير جدا للأدوية العشبية والمكملات الغذائية وخدمات وأجهزة الطب البديل، بالإضافة إلى فندق يعني عائم متدرج على بحيرة مائية راح يكون بإذن الله، بالإضافة إلى الفنادق، بالإضافة إلى المطاعم الصحية خالية من الأطعمة الكيميائية، وراح يكون الحقيقة يعني متنفس جدا للعوائل. من وضعنا في أسواق، وضعنا في مسارح، وضعنا في سينمات داخل هذا المنتجع، بحيث أن الأسرة، أفراد الأسرة، ألعاب مائية، بحيث أن أفراد الأسرة يكون لهم مجمع في هذا المكان، بالإضافة إلى أن يكون في هناك قناة فضائية تعمل 24 ساعة في هذه الاحتفاليات اللي راح تكون، والمحاضرات والندوات اللي راح تكون في هذا، لأن فيها لوكيشنات وايد ممتازة حق البرامج التلفزيونية مثل اللقاءات الإذاعية، ممكن أن يعملون، لأن فيه لوكيشنات وايد راقية، وجود البحيرات المائية والسواقي والنوافير المائية، هذه كلها يعني راح تعطي نوع من الارتياح النفسي، بالإضافة إلى أن القلعة عملنا أنظمة داخل القلعة، هي أن داخل القلعة يقل درجة الحرارة عن برا القلعة 10 درجات. هذه أنظمة ألمانية وضعنا اتفاقيات وياها، بحيث أن أنت يعني تعالج سوء الأحوال المناخية في الكويت من الرطوبة، من الحرارة، من الغبار. وضعنا سياج نباتي وشجري، تقطير المياه، تبريد مدفون، كل هذه المستلزمات عملناها بحيث أن نخلي هذا القلعة واحة خضراء جميلة في وسط الصحراء. فهذا المشروع إن شاء الله نتمنى أنه يرى النور عن قريب، ويكون الحقيقة مصدر دخل قومي للدولة، ومنتجع صحي عالمي راح يكون بإذن الله.

السلام عليكم، معكم فاطمة القطان. أبي أتكلم اليوم عن موضوع ليش الناس ما تحب تشعر بمشاعر سيئة، تتضايق لما تحس بالحزن، تزعل لما تحس إنها معصبة، تندم وتتحسف على أي سلوك هي تسويه وفقاً حق مشاعرها السلبية. غالباً الإنسان لما يشعر بمشاعر سيئة ويعني ياخذ موقف أو ياخذ تصرف على هذا الأساس، هو ينجرف مع هذا الشعور. لما ينجرف مع هذا الشعور تيلة مشاعر خوف من إنه هو يغرق في هذه المشاعر، علشان كذي إحنا نتضايق من هذا الشعور. فلما أي شخص يحس إنه هو متنرفز، يحس إنه هو معصب، تيلة أفكار إن أنا ممكن ما أطلع من هذا الشعور. أنا إذا اليوم حسيت بحزن، تجربة فقد، تجربة خسارة، إذا حسيت بالحزن قد ما أطلع من هذا الحزن. علشان كذي الناس ما تحب تشعر بمشاعر سيئة. إنزين، هل المشاعر السلبية هي فعلاً سلبية؟ طبعاً لا. المشاعر السيئة أو المشاعر السلبية صارت سلبية لأن إحنا عطيناها تأويل وتفسير خلاها تاخذ هذا المنحنى من المشاعر. فإحنا اليوم لما يصير معانا موقف سيء أو تصير لنا تجربة قاسية، أول شيء لازم نسويه نوقف تسلسل الأفكار، لأن الإنسان لما يركض في أفكاره مني تبتدي المشاعر السلبية أو تبتدي المشاعر السيئة. إذا أنت عرفت تعطي معنى أو تأويل أو تحليل للموقف اللي صار بطريقة جيدة، هذا الشيء وايد راح يخدم مشاعرك بطريقة أفضل. أكثر فكرة خاطئة عن موضوع المشاعر وأكثر شيء يسيئون الناس فهمه، إن المشاعر شيء مو مهم، احنا مو لازم نركز عليه، خلاص طوفي عادي، حسيتي مرري الشعور. الشعور اللي احنا نمرره ونطوفه ياخذ كل يوم عمق اكبر. وانا مدركة تماما ان الناس ما تعطي اهمية للمشاعر لانها شيء غير مرئي، احنا ما نشوفه، هو شيء داخل الانسان، فالمقياس مختلف، ما في شكل حق الشعور، ما في شيء نشوفه، ما في لا إسقاط مادي. علشان كذي الناس ما تعطي أهمية حق المشاعر، لكن أغلب مشاكل الإنسان إذا مو كلها مرتبطة في قصة المشاعر، وهو شعر في هذا الشعور. علشان كذي إحنا وصلنا حق هذه النتيجة. كل شعور بالدنيا يا يعلمك رسالة. لو كان في رسالة محددة أو عامة، أقدر أقول إن كل الناس لازم يفهمونها من خلال الشعور اللي يشعرون فيه، بقول لك إنك أنت لما شعرت بهالشعور كان في درس لازم تفهمه. لما تفهم هذا الدرس تقدر تنمو وتكبر من خلاله. فإحنا ننمو بالحياة من خلال المشاعر اللي نحس فيها، سواء كانت مشاعر جيدة أو كانت مشاعر غير جيدة.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

برنامج إرث، ونكمل معاكم اليوم الحلقة الثانية من سلسلة عبد الرحمن الداخل، السلسلة اللي تمتد على 4 حلقات. في الحلقة اللي فاتت شفنا شلون تغيرت حياة عبد الرحمن بن معاوية بعد سقوط الدولة الأموية في المشرق، وشلون اضطر يهرب وينتقل بين أكثر من منطقة، وشاف خلال هروبه مقتل أخوه يحيى. قبل لا يكمل رحلته غربا عبر مصر وشمال أفريقيا، وشفنا شلون بدأ ينظر إلى الأندلس مو بس كمكان يقدر ينجو فيه، لكن كمكان ممكن يبدي فيه من جديد، فأرسل مولاه بدر حتى يتواصل مع أنصار بني أمية هناك. وبعد سنوات من الهروب وصل عبد الرحمن إلى الأندلس عام 138 للهجرة الموافق 755 للميلاد. لكن الوصول ما كان نهاية الرحلة، لأن الأندلس كان فيها حاكم وقوة مختلفة، وكان على عبد الرحمن أن يصنع مكانة بينهم. كانت الأندلس وقت وصول عبد الرحمن تمر بحالة من الانقسام وعدم الاستقرار، وكان يوسف بن عبد الرحمن الفهري هو الحاكم الموجود فيها، والخلافات بين القوى المختلفة عطت عبد الرحمن فرصة أن يتحرك، لكن كان يعرف أن اسم الأموي بروحه ما يكفي حتى يحكم، الاسم ممكن يجذب له الأنصار ويفتح له بعض الأبواب، لكن السيطرة على الأندلس تحتاج رجال وقوة وتحالفات وقدرة على التعامل مع واقع موجود من قبل وصوله. بدأ المؤيدون اللي تواصل معاهم بدر قبل وصوله يجتمعون حوله، وكان بينهم أشخاص لهم صلات قديمة بالأمويين، وغيرهم شافوا في عبد الرحمن فرصة لتغيير الوضع الموجود، ومع كل مجموعة تنضم له كانت قوته تزيد شوي شوي. ويوسف الفهري من جهته ما كان ممكن يتجاهل وجود رجل من البيت الأموي قاعد يجمع الأنصار، خصوصا أن عبد الرحمن ما كان يخفي طموحه في تكوين قوة حقيقية داخل الأندلس. وتذكر بعض المصادر أن محاولات جرت للوصول إلى تفاهم مع عبد الرحمن قبل ما تتحول المنافسة إلى مواجهة مفتوحة، وأن عرضت عليه مكانة ومصاهرة حتى يتم احتواء الموقف، لكن عبد الرحمن ما كان يشوف نفسه أنه قطع هذه الرحلة حتى يعيش تحت حكم شخص ثاني. قبل سنوات كان هدفه الأساسي النجاة، أما الحين فصار أمام احتمال حقيقي أنه يأسس لنفسه حكما جديدا، وكان يعرف أن التراجع في هذه اللحظة ممكن ينهي الفرصة بالكامل. تحرك عبد الرحمن بين مناطق جنوب الأندلس واستمر في جمع الأنصار وتقوية موقعه، وكانت قرطبة هي الهدف الأهم بالنسبة له، فهي مركز الحكم، والسيطرة عليها تعني أنه ما عاد مجرد قائد لمجموعة من المؤيدين في الجنوب، وإنما صار منافس حقيقي على حكم الأندلس. ومع توسع نفوذه صار الصدام مع يوسف الفهري مسألة وقت. وفي سنة 138 للهجرة الموافق تقريبا 756 للميلاد، التقى الطرفين قرب قرطبة في معركة عرفت باسم معركة المصارة. قوات عبد الرحمن ما كانت جيش دولة مستقر، وإنما مجموعة من الأنصار اللي تجمعوا حوله خلال فترة قصيرة، ولهذا كانت ثقتهم فيه وتماسكهم وقت المواجهة من أهم الأشياء اللي يحتاجها. وأيضا من القصص المعروفة عن هذه المعركة أن عبد الرحمن كان يمتطي فرسا سريعا، وأن بعض رجاله خافوا أنه ممكن يستخدم سرعة الفرس للهروب إذا تغيرت نتيجة المعركة. لما وصل الكلام بدل فرسه بفرس أحد رجاله حتى يعطيهم رسالة واضحة أن داخل المواجهة معاهم وما راح يتركهم حتى لو تتغير الظروف. وكانت حركة بسيطة لكنها مهمة بالنسبة لقائد للحين قاعد يبني الثقة بينه وبين الرجال اللي قاتلون معه. بدت المعركة
واستطاع

عبد الرحمن وأنصاره تحقيق الانتصار، وتراجع يوسف الفهري وانفتح الطريق أمام عبد الرحمن باتجاه قرطبة، وهني تغيرت قصته بالكامل. الرجل اللي كان قبل سنوات يهرب حتى يحافظ على حياته، واللي عبر مناطق كثيرة وهو ما يعرف وين راح يستقر، صار الحين واقف على أبواب عاصمة الأندلس كمنتصر. دخل عبد الرحمن قرطبة سنة 138 للهجرة الموافق 756 للميلاد، وأصبح أميراً على الأندلس، ومن هذه اللحظة بدت الإمارة الأموية في الأندلس. واختار عبد الرحمن لقب الأمير، وبدأ يأسس حكماً أموياً مستقلاً في إدارته عن الخلافة العباسية في المشرق. لكن دخول قرطبة ما كان يعني أن كل الأندلس أصبحت تحت سيطرته بشكل مباشر، ولا أن جميع خصومه اختفوا بمجرد انتصاره. يوسف الفهري نفسه استمر فترة بعد هزيمته يحاول استعادة نفوذه، وظلت له تحركات وأنصار، وهذا خلى عبد الرحمن يدرك أن من البداية الوصول إلى الحكم أصبح أسهل من المحافظة عليه. وحتى بعد انتهاء خطر يوسف ظلت الأندلس فيها قوة مختلفة وخلافات قديمة، وبعض المناطق ما كانت مستعدة تقبل بسهولة بسلطة الحاكم الجديد الموجود في قرطبة. ومن هني بدت مرحلة مختلفة تماما من حياة عبد الرحمن. في السابق كان همه أنه ينجو من المطاردين ويوصل إلى مكان آمن فقط، وبعدها صار هدفه يعبر إلى الأندلس ويدخل قرطبة. أما الحين فصار مسؤول عن بناء دولة، وكان لازم يحول الأنصار اللي تجمعوا حوله إلى قوة أكثر استقراراً، ويثبت سلطته في المدن والمناطق البعيدة، وينظم شؤون الحكم، ويضمن أن الإمارة ما تعتمد فقط على وجوده الشخصي. اتخذ عبد الرحمن قرطبة مركزاً لحكمه، وبدأ منها يرتب شؤون الإمارة، وكان يعرف أن التحالفات اللي ساعدته في الوصول إلى الحكم ممكن تتغير مع الوقت، لأن لكل طرف مصالحه وحساباته، ولهذا اهتم بتقوية الجيش واختيار رجال يثق في ولائهم، وبناء قوة تكون مرتبطة بالحكم نفسه أكثر من ارتباطها بالتحالفات المؤقتة. وهذه الحاجة راح تظهر أهميتها بسرعة، لأن التمردات والثورات صارت جزء كبير من سنوات حكم عبد الرحمن. الأندلس كانت واسعة وكبيرة، وفيها مدن ومناطق وقوة محلية مختلفة، وإعلان أمير جديد في قرطبة ما كان كافي حتى يخلي الجميع يقبل فيه، وكان عليه في كل مرة إنه يتعامل مع تحدي مختلف ويثبت أن السلطة اللي تأسست في قرطبة قادرة توصل إلى بقية المناطق. لكن وسط هذه الظروف عبد الرحمن ما اكتفى بدور القائد العسكري اللي ينتقل من مواجهة إلى أخرى، بدأ يعطي حكمه شكل الدولة المستقرة، واهتم أيضا بتنظيم الإدارة وتقوية مركز قرطبة. ومع مرور السنوات تحول وجوده في الأندلس من مشروع مرتبط بشخص هارب وصل من شمال أفريقيا إلى إمارة لها مركز واضح وسلطة قادرة على الاستقرار. وإذا رجعنا إلى بداية الرحلة نقدر نشوف حجم التحول اللي صار. عبد الرحمن ما وصل الأندلس ومعاه خزائن الدولة الأموية القديمة ولا جيوشها ولا مؤسساتها، وصل بعد سنوات من الهروب ومعاه عدد محدود من المخلصين، واعتمد على شبكة من الأنصار تكونت قبل وصوله، وبعد فترة قصيرة من عبور البحر قدر ينتصر ويدخل قرطبة ويبدأ بتأسيس إمارة أموية جديدة. لكن عبد الرحمن كان يعرف أن الانتصار في معركة واحدة ما يصنع دولة، وأن الإمارة اللي أسسها لازم تمر باختبارات كثيرة قبل لا تستقر، والسنوات القادمة راح تكون هي الاختبار الحقيقي لقدرة الداخل على الاحتفاظ بالحكم اللي وصل له.

في حلقتنا القادمة بإذنه تعالى من سلسلة عبد الرحمن الداخل راح نشوف شلون واجه الثورات والتحديات اللي هددت الإمارة، وشلون بنى قوة يعتمد عليها وثبت حكمه في الأندلس، وصولاً إلى مشاريعه في قرطبة وبداية بناء الجامع الكبير اللي صار بعدين واحد من أشهر المعالم في تاريخ الأندلس. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوان المشاهدين ومشاهدات الكرام مع حلقة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا وأجرا كبيرا ونفعا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة وأيها الأحبة، جاء الإسلام ليحفظ لنا أمورا خمسة. جاء الإسلام ليحفظ لنا أمورا خمسة: أولا ليحفظ لنا الدين، ثانيا ليحفظ لنا الروح والنفس، وليحفظ لنا العرض، وليحفظ لنا المال، وليحفظ لنا العقل. هذه الأشياء الخمسة وهي أمور عظيمة دعا إليها الإسلام، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالمحافظة على هذه الأشياء. إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين هو خاتم الأديان وفيه الخير والشر، الله عز وجل

الشر المهيمن على جميع الشرائع الباق إلى يوم الدين. وجاء الإسلام للمحافظة على الروح بأن يحفظ الإنسان روحه وأن لا يلقي بيده إلى التهلكة، وحرم القتل وحرم التعرض للأنفس البريئة. وجاء الإسلام للمحافظة على العرض، أن لا يتعرض الإنسان لأعراض الآخرين، أن لا ينتهك الأرض، أن لا يطعن في أرض الناس، وأن لا يرتكب الفواحش والموبقات، ولا يمس أعراض الناس. وجاء الإسلام للمحافظة على المال، فالمال هو عصب الحياة، وهذا المال لا يبذر الإنسان ولا ينفقه فيما حرم الله عز وجل، فينميه ويأخذه من حله وينفقه في حله، يستخدمه في طاعة الله وفيما أباحه الله، فيما فيه في فائدة في دينه ودنياه، لا بأس بذلك. وجاء الإسلام بالمحافظة على العقل، وحديثنا عن قضية مهمة بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بجهود الناس الطيبين في هذه الدولة، دعا إليها أولا هذه القضية الله عز وجل بأن يحفظها الإنسان، وأمر بالبعد عنها والبعد عن كل ما يغيب العقل، وأمر الله سبحانه وتعالى بأن الإنسان يستخدم عقله ويتدبر ويتفكر وينظر دائما في القرآن، أفلا ينظرون أفلا يتفكرون، دعا الله عز وجل في ذلك، وهذا كله من تنمية العقل، وأن لا يجعل الإنسان عقله هكذا فقط معطلا، ودعا إلى الحفاظ عليه وحرم ما يغيبه. الله عز وجل يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما الخمر، والعياذ بالله، كل ما خامر العقل وعطله. خمر معروفة، هذه الخمر التي تشرب وتصنع وتغيب العقل، والميسر، الميسر والقمار والأنصاب والأزلام، هذه الأشياء التي تكون في الجاهلية وعبادات الجاهلية، وكلها من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويريد ماذا؟ يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إذن هذه الأمور ومن ضمنها الخمر، وقال العلماء يقاس على الخمور كل ما أسكر وغطى العقل من المخدرات والعياذ بالله، بل هي قد تكون من أشد أنواع الخمور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فهذا الذي يسكر فلا يجوز أن الإنسان يأخذ منه حتى القليل. فقاس العلماء قياس المخدرات التي يتعاطاها بعض الناس على الخمر، وقال صلى الله عليه وسلم الخمر أم الخبائث. فإذا كانت الخمر أم الخبائث لأنها تغطي العقل، فكذلك هذه المخدرات أم الخبائث. لماذا؟ تضيع عقلك وتدمر عقلك، تضيع إيمانك، الله عز وجل يغضب وتجلب البغضاء والنفرة، تضيع الدين، تضيع الأعراض. إنسان عندما يضيع عقله ويضيع يعني ماله، ويكون يعني الإنسان سواء رجل أو امرأة يعني يكون ضائع، وقد يبيع يعني كل ما هو جميل ويبذل الأمور المحرمة لكي يتعاطى هذا المسكر أو هذا المخدر. فكم من إنسان باع بيته وباع أشياءه وأغراضه وأنفق كل أماله، وجلس ربما حتى يضطر إلى أن يأخذ مال غيره ويسرق حتى يشتري هذا المخدر. وكم من إنسان دمر أسرته، دمر بيته، كثير من أسرته تدمرت. هذا الإنسان الذي أعطى المسكرات والمخدرات قد يغيب عقله، وقد والعياذ بالله وهو يقود السيارة يقع في حادث. لذلك

ذكرت بعض المجلات الطبية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، مصداق لما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، أن الخمر أم الخبائث، يعني هي تجلب الخبائث، أن أكثر من يدخل إلى المستشفيات ويكون أسباب الأمراض هي من بسبب ماذا؟ بسبب المخدرات والخمور. لماذا؟ تدمر العقل، تدمر الجهاز العصبي، تدمر الصحة، تدمر الكلى، تدمر المعدة، تجلب الإنسان أمراض، وتجلب الإنسان بعض الأشياء التي يعني يتوهمها، تذهب تركيزه. هذه المخدرات تجعل الإنسان يعيش في عالم آخر، مع تعاطيها تدمر عقل الإنسان، تجعله يعيش في هلوسات، وأحيانا لا يتمالك نفسه، قد يفعل بعض الأشياء التي يعني يستحى من ذكر أمام الناس لأنه في غير وعي. فلذلك الحمد لله وفضل الله سبحانه وتعالى، نحن في دولة الكويت قوانين تصل إلى حد الإعدام لمن يعني يتاجر بصورة كبيرة بهذه المخدرات وتثبت عليه، وبل حتى من يتاجر يعني الآن شددت، حتى يعني في الماضي كان اللي يعني التجارة الكبيرة للمخدرات، الآن حتى من يتاجر بهذه الأشياء وضعوا قوانين تصل إلى الإعدام وإلى الحبس المؤبد، ويعني عقوبات لهذا الإنسان، ويعني تصادر منه هذه الأشياء، ويعني إذا كان جلبها يعاقب عقوبة أليمة وشديدة. ذلك نحن جميعا يعني فضل الله عز وجل في هذا البلد الذي يمنع هذه المخدرات وهذه المسكرات ويشدد، لابد أن ننبه أنفسنا ألا نقترب ولا نجرب ولا نصاحب أصحاب الشر ولا نجرب هذه الأشياء. بعض الناس يقول لك جرب، خذ، يبدأ أحيانا بيقول لك والله هذه شغلة بسيطة أو حبة أو أجعلها، أو بعض الطلبة فترة الدراسة يقول لك هذه والله تسهرك، هذه تسويك، هذه كذا. وبعض المخدرات الآن أصبحت تصل بأشكال غريبة، وعن طريق يعني بعض الناس من خارج يجعلها في مثل يعني حلويات أو شيء يؤكل أو شيء يشرب أو شيء يستنشق أو غير ذلك. هذه كل أخواني من الخطر العظيم الذي يدمر حياة الإنسان ويجلب غضب الله ويفسد البيوت ويدمر حياة الإنسان، ويكون الإنسان في غضب من الله عز وجل ويدمر كل ما هو جميل لديه. لذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمى الخمر التي هي تغيب العقل، وقاس العلماء عليها المخدرات أم الخبائث، تجعل الإنسان في ضرر وفساد كبير للمجتمع، تصل به إلى أن يموت أو أن يدهس أو أن يقتل أو يأخذ جرعة زائدة تقتله. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله بكم، إن الله كان بكم رحيما. صلى الله عز وجل وفقنا وإياكم ما فيه خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أفكارك أقدارك، أي يجب أن نفكر منذ بداية العام الدراسي بالتفوق والتألق. عزيزي المتعلم، ابدأ عامك الدراسي بالتخطيط للدراسة أولاً بأول مع الحد من

استخدام الأجهزة الذكية، ومهم جداً أن تعتني بأكلك وتخصيص وقت للرياضة مع البعد عن السهر. فالمعادلة تقول كلما أخذت قسط نوم كافي كلما زاد تركيزك. ولا تنسى أن تتواصل مع معلمك إذا احتجت لأي توضيح يخص المنهج العلمي، وتذكر أن المتعلم الناجح والمتميز لا يحبط عند الخطأ، بل يستمر للوصول إلى الهدف وانتو قدها، مع خالص تمنياتي القلبية لكم بعام دراسي مليء بالنجاح والتفوق.

0: حياكم الله. أرشيفنا فيه لحظات جدا تستاهل، بس خلونا نشوفها.
1: طيب ما زهبة زهبة بس اشبه البنك امك ورمتي
2: شوف لازم تروح دوام
1: اي مو ما اخاف يا امور براسه بعدين توافق
2: قول لا وين نلقى عيوز مثل هلا يلا يلا يلا عباد عباد عباد ولو اني ادري انا ما حط الباب هي غيرنا
1: شو تسوي بعد
2: ما يخالف شو اسوي
1: يلا ما تعوض
2: قاضي
1: عوض
2: انا ترى ولي اصغر منها يلا عوض ولا قطي انا ما قلت هاي سمي ابني صغير وانا بعد شفت علك
1: جيكر جيكر جيكر
2: اي وزو جيكر الحمد لله يا شالو
1: شالو انطلق هلا غلوم هلا
2: خلي ولي لا سلم عليك عقام يحط سمسم
1: ممكن يسوي كذا جه هالايام
3: زين زين منو؟
1: انا
3: من انت؟
1: انا سليمان
3: سليمان؟ هلا والله خير؟
1: معي ضيفه
3: ضيفه من هي؟
2: بس يلا في الجناب عدد بمصاخر والله

0: صبري عليها حيوية، يمكن بتغطى ولا شيء.
1: شالي من حالاتها تغطى بعد من عليها اللي احنا جايينه.
0: الله يهداش بس صبري علي، سيري لطيفة معها حنينة كذي.
1: وش قالوا لك يا مسعورة؟ صج بس على وجهك.
0: لا حشاش ما حشاش، بس يعني نقول يعني شوي شوي. خلي شادي معاها إن شاء الله.
1: ما تفتشين.
0: لحظة لحظة.
2: هلا والله، هلا والله طلع. هلا
1: مليان، سوق عزل
2: حاضر ما طف الوقت ايش تامرون ايش تبتر يقول
1: فول بعد
3: ما يصير
2: حاضر اللي تامرين تحبين البيض
1: بيض خالي
2: لا ايش تبي ايش تبين معاه اللي تبين موجود على مرش
1: يعني زبيدة خيرة ميطة جبينة زيتونة
2: الحين
1: ايه بعد امطر ليلة
2: خلص على امرك 10 دقايق كل شيء جاهز
3: الله يهداك هذا مو ريوق غدا
1: اسكت انت من زمان ما رقنا على الاشياء
2: أقول مسلمان الحليبة تبينها معها شاي أسود ولا تبينها حليبة خالية الله لا يسود أيامك
1: آمين الله لا يسود أيامنا ويسود أيام عدونا إن شاء الله
2: آمين آمين آمين
1: وبعدين شاي بروح أسود يحرق الشب حليبة كان حليبة وياه فيها هيل ولا ينزبيل ولا
2: أنا أمردف أنا دلكم أمردفكم ما أقدر
1: إيش باقي فيك
2: ايش اسوي يا ام سلمى ما هو قبل عمر كثر ما مضى الله ان اللي قده اللي تسمعين تقرقع على عظام وتقولين كيفكم يمشون عليه موادم ايش اسوي والنظر مو لي النظار ما اشوف من قرها النظار دقيقه واحده زحم ريوقكم
1: ما ملك الحم خالصه هذا ايش باقي فيها؟ ايش باقي فيها؟ ما ايش فيها؟
3: ما انت مو تقولين لا تاخذ الا واحده كبيره وما تجيب عيال هذه
1: اي لا صدق صدق لا زين
3: ولا ناخذ واحده صغيره ودلوعه
1: بعدين لا اي طلع عيوننا حق ويا قواق تجيب لنا عيال ما نبي
3: لا لا لا خلاص ولا اروح بعد اعالجها ولا شيء
1: اي شوف حط بالك مو تقول لك روح سوي عيوني
3: لا لا لا
1: اي وكنا عندها بعد هذا الفقري وياها فخو فقري وعندها الفقري بعد يعورها باشر تقول لك روح سوي الفقري مالي مع ظهري
3: ايدها ما تقدر توجع عليها
1: ما تقدر كلها خاصه
3: تنسال وعندها
1: اي مطوعه
3: لا لا لا
1: حط بالك

0: قانون جديد لتنظيم استخدام الطائرة بدون طيار، والطائرة الرياضية الخفيفة، والرياضات الجوية، والأنشطة المرتبطة بها. قبل لا تطير، القانون ينظم التسجيل والتراخيص قبل التشغيل. مو كل مكان مسموح. القانون يحظر الطيران في المناطق الممنوعة والمحظورة. خصوصية الناس مو لقطة. القانون وضع ضوابط للتصوير وتسجيل الأشخاص والممتلكات والمنشآت. درونك مسؤوليتك، طيرها بأمان والتزم بقواعد التشغيل. المخالفة مو بسيطة. المخالفة قد تعرضك للعقوبة ومصادرة الطائرة.
1: السادسة صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات الإقليمية. وزارة الخارجية تعرب عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد 2 من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية. المالكي يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات حوثية بالصواريخ والمسيرات استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف. الاتحاد الأوروبي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية ويؤكد دعمه لأمن الملاحة في مضيق هرمز. القوات اليمنية تكثف عملياتها ضد ميليشيا الحوثي وتستعيد مواقع في تعز. الرئيس ترامب يفتح الباب أمام مفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان يمتد من النبطية إلى صور. للاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في غزة والضفة الغربية المحتلة ويشدد إجراءاته في القدس. الجيش السوداني يوسع تقدمه في كردفان ويكثف عملياته في النيل الأزرق.

تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية يمتد نحو بولندا، والناتو يحذر من تزايد تهور موسكو. والصين تدعو أوروبا لاحتواء الخلافات التجارية وتجدد موقفها بشأن تايوان. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. بحث وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان آخر التطورات الإقليمية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أمس إنه جرى خلال الاتصال بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد 2 من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية أثناء أدائهما مهمة تدريبية. وتقدمت الوزارة في بيان أمس بصادق تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أسرتي الشهيدين. وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إصابة 13 مدنيا بجروح بسيطة ومتوسطة جراء اعتداءات نفذتها الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت خميس مشيط وأبها وطائف. وأوضح المالكي أن الاعتداءات أسفرت أيضا عن تضرر 7 منازل سكنية ومركبتين، مؤكدا أن استمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية يعكس نهج الميليشيات الحوثية في التصعيد. وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل بحزم مع هذه الاعتداءات لحماية سيادة المملكة والمدنيين، وستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيات وفق مبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني. وفي أبرز تطورات المشهد الإقليمي، دانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هجوم ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامن الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج في مواجهة الهجمات التي ينفذها وكلاء إيران. وشددت فون دير لاين على مواصلة التعاون مع الشركاء لضمان أمن وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز ودعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الأرض في اليمن، صعدت القوات اليمنية عملياتها ضد ميليشيا الحوثي، إذ شنت غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيا في سلسلتي جبال هيلان والكسارة، فيما أعلنت لاستعادة عدد من المواقع في محافظة تعز عقب تسلل عناصر حوثية إليها. وفي تأكيد على استمرار المواجهة، قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا يتوقف عند تغيير خطوط التماس، مشددا على أن اليمنيين الذين يواجهون ميليشيا الحوثي يدافعون عن سيادة اليمن ومستقبله. وعلى خط المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن للدخول في مفاوضات مع إيران بعد أسابيع من تأكيده أن الوقت لا يزال مبكرا للتوصل إلى اتفاق مع طهران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وبالتوازي مع المسار السياسي، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت أن واشنطن انتزعت من إيران ورقة الضغط المرتبطة بالملاحة البحرية، مشددا على استمرار الإدارة الأمريكية في قطع مصادر الدعم المالي عن النظام الإيراني وداعميه. في الشأن اللبناني، وسعت القوات الإسرائيلية نطاق اعتداءاتها على جنوب لبنان بشن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة، طالت مناطق متفرقة وأسفرت عن سقوط قتيل. وامتدت الاستهدافات من النباطية وبنت جبيل إلى جزين وصور، وسط تقديرات أمنية لبنانية باستمرار الوضع الميداني على حاله خلال المرحلة المقبلة في انتظار ما ستفرزه الانتخابات.

الانتخابات الإسرائيلية. ومن لبنان إلى سوريا، حيث أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني طي اسم سوريا رسميا من ملف عدم الامتثال بالتزاماتها النووية، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية. وعلى خط موازن، جددت تركيا دعمها لوحدة سوريا واستقرارها، إذ أكد وزير خارجيتها عقب زيارة إلى دمشق استمرار مساندة بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وفي قطاع غزة، تواصلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، إذ أصيب عدد من الفلسطينيين بينهم حالات خطيرة جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وفي امتداد للتصعيد الإسرائيلي، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تشديد الحصار والقيود المفروضة على مدينة القدس. وحولت قوات الاحتلال المدينة إلى ثكنة عسكرية وسط انتشار أمني مكثف وتشديد الإجراءات بحق الفلسطينيين. وفي الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت التهدئة، جدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي الدعوة إلى الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي للسلام، بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وشدد عبد العاطي على ضرورة تثبيت موقف إطلاق النار وتنفيذ تفاهمات اتفاق شرم الشيخ ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. في السودان، يواصل الجيش السوداني والقوات المساندة له تحقيق تقدم على عدد من محاور القتال مع ميليشيا الدعم السريع وسط تحركات عسكرية متسارعة في إقليم كردفان. وتقترب القوات السودانية من مدينة النهود غربي الإقليم بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي غارات على مواقع في مناطق بإقليم النيل الأزرق قرب الحدود. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، وسعت القوات الروسية عملياتها على عدة محاور، إذ أعلنت موسكو استهداف سفينتي شحن في ميناء أوديسا ومنشآت للسكك الحديدية غربي أوكرانيا بالتزامن مع السيطرة على ثلاث بلدات في خاركوف وزاباروجيا. وفي مواجهة الهجمات الأوكرانية، أعلنت الدفاعات الروسية إسقاط 173 طائرة مسيرة فوق عدد من المناطق الروسية وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود. ومع استمرار العمليات على الأرض، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن القوات الروسية ماضية في تنفيذ عملياتها داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أنها تحسن مواقعها بشكل متواصل وتتقدم نحو تحقيق الأهداف التي حددتها موسكو. وفي موقف لحلف شمال الأطلسي، اتهم الأمين العام للحلف مارك روتا روسيا بتزايد التهور في عملياتها، معتبرا أن الضربة التي استهدفت قطارا في بولندا تعكس عشوائية التحركات الروسية. وأكد روتا امتلاك الحلف جميع الخيارات اللازمة للرد على الهجمات الروسية، مشيرا إلى أن طبيعة الرد لن تكون معلنة في جميع الحالات. وعلى صعيد الضغوط الأوروبية على موسكو، أرجأ الاتحاد الأوروبي لمدة أسبوع حسم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، في ظل تباين بين الدول الأعضاء بشأن بعض بنود قائمة العقوبات. وتتواصل المشاورات الأوروبية للتوصل إلى توافق بشأن تمديدها، فيما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن المرحلة الحالية لا تسمح بتخفيف الضغوط والعقوبات المفروضة على موسكو. وفي خبرنا الأخير، دعت بكين الاتحاد الأوروبي إلى احتواء الخلافات التجارية عبر الحوار.

الحوار، محذرة من أن تصاعد الإجراءات الحمائية قد يضر بالتنافسية الأوروبية ويزيد الضغوط التضخمية. وجاء الموقف خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو في ظل خلافات متزايدة بين بكين وبروكسل بشأن عدد من الملفات التجارية. وفي جانب سياسي من الاتصال، جدد وانغ موقف بلاده بشأن تايوان داعيا فرنسا إلى تجنب أي تواصل رسمي مع سلطات الجزيرة، ومؤكدا تمسك بكين بمبدأ الصين الواحدة. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات الإقليمية. وزارة الخارجية تعرب عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد 2 من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية. المالكي يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات حوثية بالصواريخ والمسيرات استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف. الاتحاد الأوروبي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية ويؤكد دعمه لأمن الملاحة في مضيق هرمز. القوات اليمنية تكثف عملياتها ضد ميليشيا الحوثي وتستعيد مواقع في تعز. الرئيس ترامب يفتح الباب أمام مفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان يمتد من النبطية إلى صور. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في غزة والضفة الغربية المحتلة ويشدد إجراءاته في القدس. الجيش السوداني يوسع تقدمه في كردفان ويكثف عملياته في النيل الأزرق. تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية يمتد نحو بولندا، والناتو يحذر من تزايد تهور موسكو. والصين تدعو أوروبا لاحتواء الخلافات التجارية وتجدد موقفها بشأن تايوان. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مراحل
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط،
6: مسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات.

من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شذرة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. ولازلنا معكم في الحديث عن فوائد ذكر الله عز وجل وفضائله العظيمة. في هذه الحلقة نتوقف عند ثمرة عظيمة من ثمرات الذكر، وهي زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات. كما نتأمل في أثر ذكر الله عز وجل في محبة الله للعبد ورضاه عنه، فما أعظم أن يكون العبد محبوبا عند ربه وأن يضع الله له القبول في الأرض. نترككم مع هذه الشذرات الإيمانية ومع الدكتور محمد ضاوي العصيمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله أخوان الكرام أخوات الكريمات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شذرات، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا النفع والفائدة، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. لازلنا معكم أخوان الكرام ومع شيء من فوائد الذكر وفضائله عند الله عز وجل. فمن هذه الفوائد العظيمة، أي من فوائد الذكر، أن في الذكر زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. ومن عظيم ذكر الله عز وجل أنه سبب عظيم لتكثير الحسنات ورفع الدرجات وتكفير السيئات ودخول الجنات والنجاة من النيران. ومن فوائد ذكر الله عز وجل أن صاحبه ينال محبة الله عز وجل التي هي مطمع كل مؤمن ومبتغى كل مسلم. وذكر الله عز وجل هي العلامة بين المؤمنين وبين ما سواهم من المشركين والمنافقين. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأولئك الذين ادعوا محبة الله عز وجل ابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس كل من ادعى محبة الله يكون صادقا، فإن محبة الله لا بد أن يقيم المرء الحجة على صحة دعواه. لهذا قيل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فأهل الإيمان الذين امتلأت قلوبهم بمحبة الله عز وجل وأنارت هذه المحبة قلوبهم وأشرقت وجوههم، لا شك أن سببها أولا وآخرا هو كثرة ذكر الله عز وجل، إذ أنه من أحب شيئا حبا صادقا عميقا تجده يكثر من ذكره، ولا يوجد عند المؤمن حبا ومحبوبا أعظم من محبته لله عز وجل، لأن النتيجة الحتمية أنه إذا أحببت الله أحبك الله، وإذا أحبك الله أيها المؤمن كنت في نعيم عظيم. ثم إن الله عز وجل من فضله على من أحبه أنه يطرح محبته، أي ذلك المحبوب، في قلوب الخلق. فكل أولياء الله عز وجل يحبونك، الملائكة تحبك، وجبرائيل يحبك، وميكائيل يحبك، وإسرافيل يحبك، وحملة العرش يحبونك، والصالحون من عباد الله يحبونك، وكفى بالله حبا لك وتكريما وإنعاما. لهذا قيل: ليس الشأن أن تحب الله، لأن هذا الأمر يتساوى فيه الناس جميعا، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله عز وجل. فهنيئا لمن نال محبة الله عز وجل، لأن الله إذا أحبك جعل لك القبول في الأرض. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قيل في تفسير الآية: أي ودا، يعني محبة في قلوب الخلق. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء فيوضع له القبول في الأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغضت فلان فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله

0: يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء فيوضع له المقت في الأرض، يعني الغضب وقلة البركة وانعدام النعيم ووحشة الصدر تجعل لذلك الإنسان في الأرض عياذا بالله تعالى. فهنيئا لمن أحبه والله عز وجل، جعلنا الله وإياكم منهم، ويا شقاء من أبغضه الله عز وجل، عافانا الله عز وجل وإياكم أن نكون منهم، والحمد لله رب العالمين.
1: وبهذا

0: كفير السيئات ورفع الدرجات ونيل محبة الله ورضاه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل ذكره وطاعته، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويرفع درجاتنا ويجعلنا ممن نالوا محبة الله ورضاه. شكرا لحسن استماعكم، وشكرا للدكتور محمد ضاوي العسامي على هذه الشذرات والفوائد النافعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: هنا الكويت، والساعة فيها الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: صباح الخير.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح الأمل. سلام مستمعين الكرام، يسري في الأرواح طمأنينة وأمل ورحمة من الله وبركاته، تطوق القلوب الصادقة والأرواح الطموحة في هذا الصباح المنير. من هنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت نستهل معكم صباح يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر لعام 2026، لنفتتح معا فصلا جديدا يملأه الشغف ويزهر بالعطاء والعزيمة الصادقة. لكم تحية صباحية مع ابتسامة جميلة من محمد القحطاني ثامر الديحاني من الإعداد.

نسعد بكم أيها الأحبة في صباح يوم جديد، نتمنى أن يكون مليئا بالتفاؤل والأمل. تحية لكم من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

مع تجدد هذا الصباح نبدأ ساعاتنا بإيمان ثابت بأن في كل صباح فرصة لنكون أكثر قربا من أهدافنا، وأن الإخلاص في أداء مهامنا اليومية هو الجسر الذي نعبر به نحو غد أجمل وأكثر ازدهارا. إن الصباحات لا تصنع بالأمان المجردة، بل تبنى بعقول تفكر، أرواح تتوكل على الله، وأيد تعمل بإخلاص لرفعة هذا الوطن. لكم تحيات فيحاء السعيد، زينب القلاف من التقديم.

وإلى كل من استيقظ مبكراً ليضع بصمة إيجابية في صرح هذا الوطن، إلى العمال، الموظفين، المعلمين، الطلبة والطالبات، رجال الأمن، صناع الأمل في كل ميدان، صباحكم حيوية تتجدد وأعمال موفقة بإذنه تعالى. تحية صباحية لكم من عنود الرجيب من التنفيذ.

0: ودائما أجمل وأرق التحيات من المخرج بدر المروان.
1: يا أرض الكويت، يا موطن العزة، ستبقين في قلوبنا نبضا وفي سمائنا راية خفاقة بالمجد.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم، أنت الذي تنطق المخلوقات بذكرك ويسبح الرعد بحمدك، وكل ما في الوجود يقدسك ويسجد لك. اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. في كل صباح تحملون فيه حقائبكم وتتجهون نحو محاريب العلم. أنتم لستم مجرد عابري طريق في درب الدراسة، بل أنتم الأمل الذي تنتظره الكويت لينير حاضرها ويشيد مستقبلها. إن العلم ليست صفحات تملى أو درجات تجمع، بل هو شغف يبنى يوما بعد يوم، ونور يغرس في أرواحكم القدرة على صنع الفارق. فلتكن

0: همتكم عالية كسماء هذا الوطن، ولتكن عزيمتكم شامخة لا تعرف اليأس. اعلموا أن الخطوات الصغيرة المنتظمة في طريق الاستذكار هي التي تصنع القمم. سيروا على بركة الله، ثقوا بقدراتكم، اجعلوا التفوق هدفا والإخلاص عنوانا، فبكم تزهو الكويت وبعقولكم يرتقي المجد.
1: وبعد كل هذا الكلام الجميل الذي نطقت به الزميلة زينب، وبينما نحو 3000 وأكثر من الطلاب والطالبات في الثانوية العامة بدأوا دراستهم وفق نظام المسارات، راح يبتدي اعتبارا من اليوم بعد إعلان قبولهم من بين المتقدمين، لأن وزير التربية جلال طبطبائي اعتمد لائحة المسارات للعام الدراسي الحالي 2026-2027. طبعا هذا النظام جاء في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة التعليم الثانوي وتعزيز قدرة الطلبة على بناء مساراتهم الأكاديمية مستقبلا بما يواكب قدراتهم وميولهم الإبداعية ومهاراتهم لبناء جيل قادر على الإبداع والابتكار. طبعا زينب، يعني هذا نظام المسارات قد ليس بجديد.
0: نعم.
1: على نظام
0: كان
1: وزارة
0: في السابق
1: التربية
0: وقد عاد الآن.
1: نعم عاد الآن، نتمنى أن تكون هذه العودة حميدة بما يحمل الكثير من تحقيق الأمنيات لأبنائنا الطلبة والطالبات. وطبعا أولياء الأمور الآن ما تدرين يعني بين الرفض والقبول، وأعتقد أن يجب أن يكون القبول أكثر، لأن أعتقد بكل قناعة أن وزارة التربية لم تختار هذا النظام إلا لمصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات. الله يوفقهم أجمعين.

0: خبرونا بالمعرفة.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

يا أهلا وسهلا لكل من انضم لنا الآن عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير لكل قائدي المركبات المتواجدين حاليا في الزحام. نطلب منكم أن تهدئوا أعصابكم، تستمتعوا بالأجواء من حولكم وتستمعوا لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت من خلال هذا اليوم. وفي صباح اليوم الثلاثاء 15 من سبتمبر إليكم أبرز التحديثات الجوية في ربوع الكويت. تستمر الأجواء الصيفية المشرقة في عموم المناطق، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 41 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، لكن تهبط الصغرى مستمعين الكرام مع ساعات الفجر لتستقر عند 26 درجة مئوية. لقد دخلنا في العشرينيات كما لاحظتم، وهذه أجواء تبشر بالخير. تهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة الجوية خاصة على المناطق الساحلية لتصل إلى 30%، مما يجعل الأجواء الصباحية رطبة نسبيا مع ضرورة أخذ الاحتياطات، شرب المياه بكثرة، الابتسامة، تهدئة الأعصاب مهما كانت الأجواء من حولكم. ترى ماذا لدينا لكم في صباح الخير؟

0: لدينا الكثير من المحطات التي سنتوقف فيها معك عزيزنا المستمع في صباح الخير في فقرتنا الصحية، مثلا دراسة أولية عن أدوية السمنة التي قد تخفض نوبات الربو.
1: سنزور معكم سويسرا، حيث تقوم الطرقات هناك بالتزويد بحواجز صوتية منبتة للأشجار.
0: وفي عالم التكنولوجيا نتعرف على أن شحن الهاتف حتى 100% هل يضر البطارية فعلاً؟
1: والطلاب في المكسيك يشركون كبار السن في زراعة حدائق المدرسة.
0: ونتعرف على مفاجآت تحت أرضيات باكنغهام.
1: وهل كنت تعلم عزيزي المستمع أن تناول بذور القرع صباحا خيار ذكي لتعزيز صحة المغنيسيوم؟
0: وأيضا في عالم الصحة نقول لك عزيزنا المستمع، عش بصحة، أساليب لتقليل السكر باليوم بدون حرمان.
1: ومني أنا لك عزيزي المستمع، اغسل وجهك بالماء البارد صباحا لتنشيط الدماغ.
0: وما قصة هذا التمساح الذي أثار الرعب في أهالي الشرقية؟
1: وهكذا هي الرحلة في صباح الخير، من محطة إلى أخرى نتجول معكم ونتعرف على آخر أخبار العالم من حولنا. كونوا معنا.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: وتعالوا معنا نسافر إلى سويسرا لنتعرف على هذه المبادرة. في كشف معماري وبيئي مبتكر كشفت عنه بلدية زيورخ، بدأت المدينة في تركيب جدران عازلة للصوت على طرقاتها السريعة مكسوة بأكثر من 40 نوعا من النباتات البحرية التي تغذى تلقائيا عبر نظام مياه الأمطار المعاد تدويره. تهدف هذه المبادرة إلى خفض الضوضاء الناتجة عن المرور وامتصاص عوادم السيارات في المناطق الحضرية، فضلا عن منح الطريق مظهرا طبيعيا مبهجا للمسافرين صباحا. وقد أبدى المواطنون والمنظمات البيئية إعجابا كبيرا بهذا المشروع الذي يمزج بين الاهتمام بالصحة السمعية وحماية البيئة. فتخيل عزيزي المستمع وأنت تذهب إلى عملك صباحا الخضرة من يمينك ومن شمالك. ومن سويسرا إلى المكسيك، في مبادرة مجتمعية دافئة انطلقت فعاليات مشروع تربوي يجمع بين كبار السن الممرضين وطلاب المدارس الابتدائية لزراعة أشجار الفاكهة في الفناء المدرسي. وتهدف هذه

0: هي الخطوة إلى نقل دائما الرعي الأول في الزراعة للأجيال الجديدة، خلق مساحة للتواصل الإنساني، تقليل الشعور بالعزلة لدى كبار السن. وقد لاقت الفكرة استحسان كبير من الأهالي والمعلمين الذين شاركوا الجميع بفعاليات التشجير الصباحي. جسور المحبة بين الأجيال هي كنز الممكنات المجتمعية، فاصنعوا من حولكم لحظات عطاء تبقى في الذاكرة.
1: رصد أهالي عزبة السدرة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية المصرية ظهور تمساح ضخم على أحد جسور مصرف مائي، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين. وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل خروج تمساح من أحد جسور المصرف المائي في عزبة السدرة بمركز بلبيس في محافظة الشرقية بمصر، أثناء مرور أهالي المنطقة وبعدها بثواني عاد إلى المصرف المائي. قال أحد الأهالي إنهم اعتادوا خلال الأشهر الماضية رؤية تماسيح داخل المصرف، موضحا أن بعضها يظهر أثناء السباحة في المياه، بينما يصعد بعضها الآخر إلى الجسر ويظل عدة دقائق قبل أن يعود مرة أخرى إلى المياه. أضاف أن الأهالي تمكنوا في أحد المرات من رصد أكثر من تمساح في الوقت نفسه، حيث ظهر بعضها داخل المياه بينما تواجدت أخرى على جسر المصرف. أشار أهالي المنطقة إلى أن ظهور التماسيح في المنطقة ليس واقعة جديدة، مؤكدين أنهم لاحظوا وجودها منذ عدة أشهر، ومن الجهات المعنية سبق أن تمكنت من اصطياد تمساح خلال فصل الشتاء الماضي، حيث جرى التحفظ عليه وإيداعه في المكان المخصص لذلك. لا نزال معكم أيها الأحبة في منوعاتنا، حيث أظهر مقطع فيديو صادم طائرة صغيرة تتحطم في حقل بمنطقة ريفية في الأرجنتين قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الطيار من الحطام حيا. وبحسب صحيفة لاجيستا المحلية، كانت الطائرة المخصصة لرش المحاصيل تحلق في الجو لبضع ثواني يوم السبت قبل أن تهوي وتصطدم بمقدمتها أولا في حقل بمنطقة زراعية. أظهر الفيديو المتداول الطائرة وهي تتفكك أثناء انزلاقها على الأرض بعد الاصطدام، وسرع رجال الإطفاء المتطوعون في مدينة سيباس التي تبعد نحو 22 ميل عن موقع الحادث إلى المكان، حيث عثروا على الطيار حيا رغم شدة التحطم. نقل الطيار إلى مستشفى سانتيارو وفق ما أفاد به مسؤولون للصحيفة، فيما لم تتضح حالته الصحية على الفور. كان الطيار الذي يقيم في أفايندا بمنطقة بيونس آيرس الكبرى الشخص الوحيد الذي أصيب في الحادث.

لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحاً.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات الإقليمية. وزارة الخارجية تعرب عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد 2 من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية. المالكي يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات حوثية بالصواريخ والمسيرات استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف. الاتحاد الأوروبي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية ويؤكد دعمه لأمن الملاحة في مضيق هرمز. القوات اليمنية تكثف عملياتها ضد ميليشيا الحوثي وتستعيد مواقع في تعز. الرئيس ترامب يفتح الباب أمام مفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان يمتد من النبطي إلى صور. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في غزة والضفة الغربية المحتلة ويشدد إجراءاته في القدس. الجيش السوداني يوسع تقدمه في كردفان ويكثف عملياته في النيل الأزرق. تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية يمتد نحو بولندا والنيتو يحذر من تزايد تهور موسكو. الصين تدعو أوروبا لاحتواء الخلافات التجارية وتجدد موقفها بشأن تايوان. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استديو الأخبار. لكم أنتم متابعينا في صباح الخير نقول الصباحات بداية لكل الحكاية التي يتضمنها يومنا، ولكل حكاية قصة. حاول عزيز المستمع أن تكون قصص اليوم ممتعة وقابلة للاستيعاب حتى تثير الأمل والتفاؤل في ربوع السماع.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد لتداولات سوق الكويت الأوراق المالية، وهذا المختصر الذي لما جرى في جلسة الأمس، والذي أيضا يسلط الضوء على أهم حركة المؤشرات، مؤشرات السوق في يوم الأمس، وكذلك أيضا مؤشر السوق العام واللي كان قد تلوى باللون الأخضر في ساعات التداول حتى أغلق على ارتفاع عند مستوى 8962 نقطة. قيمة التداول كانت 121 مليون سهم و 813 ألف كميات التداول 463 مليون سهم، عدد الصفقات 32 ألف صفقة و 516، عدد كبير حقيقة من الصفقات، ويعني مستوى الصفقات صار يرتفع إلى مستويات 30 ألف صفقة، وهذا أيضا يؤكد على أمر يعني من جانب ارتفاع عمليات المضاربية وعمليات التداولات على الشركات أيضا الصغيرة والمتوسطة، ولهذا يتحرك دائما مؤشر السوق الرئيسي، بينما أيضا هناك هدوء على بعض الشركات القيادية. 73 شركة من شركات السوق في يوم الأمس كلها كانت على ارتفاع، يعني النشاط كان واضح إيجابي على أغلب مكونات السوق، سواء كانت شركات قيادية أو حتى شركات متوسطة وصغيرة، بينما 36 شركة متراجعة و23 شركة كانت على استقرار. هناك شركات ارتفعت وحققت مكاسب، مراكز على رأس هذه الشركات عند 345 فلس إغلاقها، وأيضا كمياتها كانت عالية، كانت مراكز الكميات عليها 18 مليون سهم. أولى تكافل، وما أدراك ما أولى تكافل، التي صعدت حتى وصلت إلى 656 فلس. إحنا أشرنا إلى أولى تكافل أنها حديث الجميع، هذه المرحلة أولى تكافل اللي انطلقت يعني من بداية السنة أو قبل سنة تقريبا، انطلقت من مستويات 150-160 فلس. نحن اليوم نتحدث خلال سنة، يعني من 2025 إلى 2026 أولى تكافل وصلت إلى 656 فلس، يعني من 160 فلس إلى 656 فلس، وهذه يعني حقيقة يعني من عشرات الشركات التي تنطلق مثل هذه الانطلاقة. أولى تكافل أيضا ارتفع إلى في مستوى الكميات، صار التداول عليها أعلى 20 مليون سهم و 723 ألف سهم. الأنظمة أيضا كانت عند المستويات دينار 596 فلس، اسمنت 406، معادن 208، فيوتشر كيد 144 فلس. فيوتشر كيد يعني عند مستويات 144 فلس، لكن فيوتشر كيد أيضا صار عليها أيضا ارتفاعات من حيث الكميات والتداول والعمليات المضاربية في الآونة الأخيرة. الشعيبة 273 فلس، وثاق 132 فلس، تحصيلات 148 فلس. هذه بالنسبة للشركات التي ارتفعت، وأكثر الشركات كانت مرتفعة، يعني 70 شركة من شركات السوق كانت يعني على ارتفاع، وكثير من الشركات أيضا كانت على ارتفاع لكن بعضها تقلص أو يعني أو

0: راجع في الفترة الأخيرة من عمر الجلسة. الشركات التي تراجعت على رأسها فنادق، فنادق تراجعت في جلسة الأمس حتى وصلت إلى 238 فلس، يوباك أيضا 278 فلس، الكوت 780 فلس، يونيكاب 283 فلس، تجاري 518 فلس. يعني احنا وصلنا إلى أكثر خمس شركات من حيث التراجعات، كلها ما فيها كميات عالية على عكس الشراء، على عكس اللي ارتفعت نبغى نجد كميات، نجد عمليات مضاربية عالية. التجاري 518 فلس، أعيان العقارية 193 فلس، كلها بكميات ضعيفة 62,000 1989,000. يعني هذه كلها كميات الشركات المتراجعة. وربا كابيتال 835 فلس، أرجان 121 فلس، ونابسكو دينار و530 فلس. هذه بالنسبة للشركات المتراجعة. ماذا عن الشركات يعني الكميات، الكميات أعلى على جي اف اتش، جي اف اتش أيضا يتألق عند مستوى 178 فلس. جي اف اتش طبعا نزل ترى من مستوى 200 فلس، يعني هو ظل فترة طويلة عند 170 فلس، اليوم وصل أمس وصل إلى 178 فلس، وهو يعني أتاك من مستويات 200 فلس. تخلق حقيقة كثير من الفرص في حركة الشركات وحركة السهم حقيقة حينما يرتد السوق بشكل واضح. جي اف اتش 178 فلس، الكميات عالية، هي الأعلى بالكميات على مستوى السوق، عنده 34 مليون سهم و 142,000. البيت 28 مليون سهم، فيتشر كيد 22 مليون سهم، أولى تكافل 20 مليون سهم، ومراكز 18 مليون سهم، أرجان 16 مليون سهم. ويعني كل هذا الآن احنا ما دخلنا في قطاع المصارف ما عدا جي اف اتش، كلها شركات يعني تشغيلية، ونجد أيضا تتصدر الارتفاعات في الكميات. هذا ما يعني كان في جلسة الأمس. نعمل إن شاء الله أن اليوم أيضا يكون امتداد لهذا اللون الأخضر والإيجابية التي يراها المتداول هذه الأيام في السوق، رغم المعطيات ورغم أيضا كل الأخبار الجيوسياسية، إلا أن سوقنا جالس يتألق ويصحح ويعدل من مساره. نعمل خير للجميع والأخبار المتداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم، نتمنى لكم دائما الصحة والسعادة والسلامة. هناك دراسة أولية تقول أدوية السمنة قد تخفض نوبات الربو 40%. أظهرت دراسة واسعة النطاق في بريطانيا أن استخدام عقار سيماغلوتايد المستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني وإنقاص الوزن ارتبط بانخفاض نوبات الربو بنحو 40%.

في المئة لدي بعض المرضى، في حين ارتبط بانخفاض تفاقم مرض الانسداد الرئوي المزمن بنحو 20%. تشير النتائج إلى احتمال امتلاك أدوية السمنة الحديثة خصوصا العقاقير التي تنتمي إلى فئة ناهضات مستقبلات GLP-1 فوائد تتجاوز خفض الوزن والسيطرة على مستويات

0: مؤتمر سنوي للجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في إسبانيا بعدما حللوا سجلات طبية إلكترونية لمرضى في بريطانيا بهدف مقارنة معدلات النوبات التنفسية الحادة بين مستخدمي أدوية GLP-1 ومرضى تلقوا أدوية أخرى لعلاج السكري من فئة السلوفونيل يوريا.
1: وتناول بذور القرع صباحا خيار ذكي لتعزيز صحة المغنيسيوم وتقليل التوتر. أكدت دراسة طبية حديثة صادرة عن مؤسسات الأبحاث الغذائية أن إضافة ملعقة كبيرة من بذور القرع الحب الأبيض النيئة إلى وجبة الإفطار يؤمن للجسم جرعة مثالية من عنصر المغنيسيوم والزنك. أوضح الباحثون أن تناول هذه البذور صباحا يساهم في تهدئة الجهاز العصبي المركزي، خفض مستويات ضغط الدم، إضافة إلى دورها في تعزيز صحة العضلات، مما يمنح الجسم انطلاقة مستقرة لمواجهة مهام العمل دون إجهاد. العناية بالصحة تبدأ من خيارات غذائية عقلانية، فاحرصوا على إدخال البذور الطبيعية في نظامكم الغذائي.
0: كشفت منصة عش بصحة عن مجموعة من الأساليب العملية لتقليل استهلاك السكر اليومي دون حرمان، مؤكدة أن اعتماد بدائل صحية يسهم في تحسين نمط الحياة والحد من المخاطر المرتبطة بارتفاع السكريات. وأوضحت المنصة 4 خطوات رئيسية لخفض السكر، تشمل الاعتماد على الحلاوة الطبيعية عبر إضافة الفواكه الطازجة للوجبات، واستبدال الحلويات والمخبوزات بالفواكه والخضروات كوجبات خفيفة، واختيار الماء العادي أو الغازي مع إضافات فاكهية بدل المشروبات المحلى، إضافة إلى تجنب المنكهات والشراب المحلي في القهوة أو الشاي. وأكدت أن لكل منتج محلي بديل أقل سكرا يحافظ على الصحة ويرضي الذائقة، فيما قدمت مقارنة بين المنتجات الشائعة والبدائل الأفضل، مشيرة إلى أن الشيرة أو شراب القيقب تعد منخفضة القيمة الغذائية وترتبط بزيادة الوزن وارتفاع سكر الدم، بينما يعد العسل الطبيعي ودبس التمر خيارات تحتوي على مضادات أكسدة وفوائد صحية عند تناولها باعتدال.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: في صحافتنا الكثير من العناوين والتفصيل. من عناويننا المحلية، وزير التربية يصدر قرارا وزاريا باعتماد لائحة المسارات في المرحلة الثانوية، وزير الشباب والرياضة، الكويت تستضيف كأس السوبر السعودي لكرة القدم ديسمبر المقبل، رئيس الطيران المدني يبحث مع السفير الإيطالي التعزيز التعاوني في قطاع الطيران، وزارة الصحة تدعو للتبرع بالدم دعما لاستدامة مخزون الدم، نزاهة تشارك في اجتماع لجنة الوكلاء المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجية. المدير العام لكونا بالتكليف يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون الإعلامي. وفد طلبة التطبيق يطلع على التجربة التعليمية والتكنولوجية في الصين. فريق عمل أمان يطلع على التجربة الإيطالية في إدارة الأزمات والحماية المدنية. الهيئة الخيرية تشارك في اللجنة التوجيهية لبرنامج تضامن 2.0 لتعزيز قدرات المؤسسات المحلية.
2: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية. ترامب: أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف قطاع الطاقة. إدارة ترامب ستلغي قيودا على محطات الطاقة العاملة بالفحم والغاز. سوريا: استمرار المظاهرات لليوم الثاني احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود. دعوات حزبية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية للانفصال عن بريطانيا. الجيش الأمريكي يحول طائرات الشحن لمنصات لإطلاق أسراب مسيرات. الأردن: 11 مصابا إثر تسرب غاز الأمونيا في المجمع الصناعي بالعقبة. الدفاع الإماراتي: تنعى 2 من منتسبيها استشهدا أثناء مهمة تدريبية في الدولة. وزيرا خارجية السعودية والإمارات بحثا جهود احتواء التصعيد في المنطقة.
1: ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 18.7% نقطة. غرفة تجارة وصناعة الكويت تدعو إلى تبني رؤية عربية محددة لتحقيق تحول هيكلي اقتصادي حقيقي. الدولار الأمريكي يستقر عند 306 فلوس، اليورو ينخفض إلى 354 فلس. المخزون النفطي الاستراتيجي لأمريكا عند أدنى مستوى منذ عام 1982. السعودية تسعى لتعزيز صادرات النفط عبر هرمز بعد هجوم خط شرق غرب. العراق: بدء عمليات تطوير حقل أبو خيمة النفطي قرب الحدود السعودية الكويتية. الذهب يتراجع مع تزايد توقعات رفع الفائدة الأمريكية. تراجع أسواق العالم مع هبوط أسهم الذكاء الاصطناعي.

0: وما زلنا معكم في الشأن الاقتصادي، حيث دعت غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت أمس الاثنين إلى تبني هوية ورؤية اقتصادية محددة وواضحة لضمان تحقيق تحول هيكلي اقتصادي حقيقي بالدول العربية. وقال المدير العام المساعد للغرفة فراس العودة خلال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة إنه بدون رؤية اقتصادية جادة وحقيقية ستبقى الدول العربية ضمن الدخل المتوسط، ولن تتمكن من توفير فرص عمل لائقة ومستدامة تواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة التي قد تلغي العديد من الوظائف الروتينية مستقبلاً. أضاف العودة أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية لهذا العام يلمس تحديا حقيقيا يتمثل في عدم انعكاس معدلات النمو الاقتصادي بشكل مرض على التنمية الاجتماعية ومستويات البطالة والفقر في الدول العربية. وأوضح أن مؤتمر العمل العربي يناقش عددا من القضايا الفنية المهمة، منها بند حول التغيرات المناخية وتأثيراتها على بيئة العمل، مؤكدا أهمية التحول نحو اقتصاد عربي منخفض الانبعاثات وضرورة تبني نهج واقعي يعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة لضمان أمن واستمرارية الطاقة وتكلفتها الميسورة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم. في صباح الخير،
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، كما عودناكم دائما في صباح الخير تكون لنا وقفة مع قوة الإطفاء العام، ومعنا الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. بداية يسعد لنا صباحك رائد أحمد. إذن مستمعينا الكرام، في برنامج صباح الخير دائما نحاول أن نتعرف على أبرز المخالفات التي رصدتها قوة الأطفاء العام في المنشآت المخالفة بمنطقة الشويخ الصناعية. يسعد لنا صباحك الرائد أحمد.
1: يا هلا فيك ومرحبا، حياك الله أستاذ زينب، صباح الخير وصبح كذلك على المستمعين الكرام. برنامج صباح الخير.
0: صباح النور رائد أحمد وتحياتنا لك. كنا قاعد نتكلم عن المخالفات اللي رصدتها قوة الأطفاء العام في المنشآت المخالفة بمنطقة الشويخ الصناعية، فياريت تعطينا التفاصيل.
1: صحيح، طبعا كانت هذه الحملة اللي شنتها قوة الأطفاء العام مع أخوانهم وزارة الداخلية ووزارة التجارة وكذلك الهيئة العامة للبيئة، ومن خلال ملاحظاتهم على الأمور المخالفة اللي لا تتماشى مع قوانين قوة الأطفاء العام وكذلك قوانين أخواننا بوزارة الداخلية أو وزارة التجارة والهيئة العامة للبيئة، تم بين إغلاق وأيضا يعني رصد المخالفات ما بين 28 مخالفة بالتحديد.
0: نعم. الإجراءات اللي تم اتخاذها بحق المنشآت والمدة الممنوحة لتصحيح أوضاعها وإزالة المخالفات،
1: طبعا تختلف الإجراءات المتخذة بحسب نوع المخالفة ومدى خطورتها. إذا يتم اختار بعض المنشآت لإزالة المخالفات، وقد يصل هذا الإجراء إلى توجيه إنذار بالقلق أو تنفيذ القلق الإداري الفوري عند وجود مخالفات جسيمة تشكل خطرا مباشرا مثل سوء التخزين، المواد قابلة للاشتعال. أما المخالفات اللي لا تشكل خطرا فوريا فيطلب من أصحاب المنشآت مراجعة قسم الاختارات خلال يومين على الأقل، عمل استكمال الإجراءات وتصحيح أوضاعهم.
0: نعم، أهمية التزام أصحاب المنشآت باشتراطات الأمن والسلامة، خصوصا الرائد أحمد بالمناطق الصناعية اللي دائما تضم أنشطة متعددة وتكون للأسف هي بيئة تسمح بحدوث الحوادث فيها.
1: طبعا يعد الالتزام أصحاب المنشآت باشتراطات الأمن والسلامة ضرورة أساسية لحماية الأرواح والممتلكات والحد من احتمالات اندلاع الحرائق وانتشارها بشكل كبير، خصوصا في المناطق الصناعية التي تضم أنشطة ومواد مختلفة، ويتطلب ذلك الالتزام باشتراطات قوة الأطفاء العام والتأكد أيضا من جاهزية جميع معدات وأنظمة مكافحة الحريق وإجراءات الصيانة الدورية لها، وتجديد أيضا رخصة الأطفاء في مواعيدها المحددة، لأن البعض هنا يهمل بشكل كبير تجديد رخصة الإطفاء بالتحديد.
0: نعم. شلون تواصل قوة الإطفاء العام حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المنشآت بالاشتراطات والحد من مخاطر الحرائق والحوادث؟
1: طبعا كأمر اعتيادي قوة الإطفاء العام تواصل دائما يعني جهودها بتنفيذ حملاتها التفتيشية بصورة دورية وفق خطة مستمرة تشمل مختلف المناطق والأنظمة للتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق، كما يعني دائما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وطبعا لا تهاون نهائيا بأي مخالفة قد تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، لأن احنا لما نتكلم أستاذة زينب عن منشآت ضخمة ممكن بعض المنشآت اللي بملاصق هذه المنشأة ملتزمة 100% بإجراءات الأمن والسلامة وتوافر جميع أجهزة الأمن والسلامة بشكل سليم، فما بالك لما تكون هذه المنشأة الملاصقة بالمنشآت أو المحلات التجارية غير مهتمة بإجراءات الأمن والسلامة، طبيعي جدا لا قدر الله أن واجهوا هني الكارثة والحريق بشكل كبير، طبيعي جدا ممكن يعني هذا الحريق يمتد إلى أماكن أخرى فتصبح الكارثة وتؤثر أيضا على البيئة. لذلك حملتنا الأخيرة اللي كانت منطقة شويخ الصناعية محافظة العاصمة، نلاحظ هناك ثلاث جهات مهمة مع قوة الأطفاء العام وهم وزارة الداخلية وزارة التجارة والهيئة العامة للبيئة. لا ننسى أن البعض هنا ممكن يعني بشكل خاطئ أو بشكل غير مبالاة يستخدم هذه المنشآت يعني للعمالة، يكون مثلا كمناطق سكنية للنوم، طبعا هذا امر مخالف للدوله واجراءات الدوله.
0: بكل تاكيد.
1: اي نعم.
0: احنا نتمنى السلامه للجميع، ودائما نذكر بان الالتزام باشتراطات الامن والسلامه سواء في المنشات او حتى في البيوت هو الطريق الامثل للحفاظ على سلامتكم. مستمعينا الكرام، رائد احمد منصور من اداره العلاقات العامه والاعلام بقوه الاطفاء العام، دائما نسعد بتواصلكم معنا وبتسليط الضوء على ابرز النقاط المهمه اللي تحفظ ارواحنا وارواح مستمعينا. كل الشكر لك رائد أحمد.
1: أن السلام الجميع وحياكم الله.
2: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
0: صباح الخير
2: من إذاعة دولة الكويت.
3: ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2025، المباراة اللي جمعت بين منتخب الكويت ومنتخب موريتانيا، سجل الهدف الأول لصالح المنتخب الكويتي محمد دحام.
4: الكرة الآن تأتي لمصلحة الأزرق في نقلة، لمصلحة الأزرق في فرصة عرضية خطيرة، الله! دخلت! نعم دخلت! دخلت! وسجل الأزرق عن طريق دحام، عن طريق محمد، عن طريق دحام. نعم، ومن لديه دحام بإمكانه مواصلة الأحلام يا أزرق.
3: بعد يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويتي محمد دحام.
4: رمي التماس دحام من هذه المسافة، الله الله الله الله الله الله، الثانية تاب، الثاني سجل، الخطر كل الخطر هو دحام.
3: انتهت المباراة فوز المنتخب الكويتي على المنتخب الموريتاني بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب الكويتي يهزم لوسيل القطري 2-1 استعدادا لبطولة خليجي 27. الفيفا يدرج خليجي 27 ضمن الرزنامة الدولية. أرتيتا ينتقد حكم المباراة أرسنال وسندرلاند. ميسي واصل سلسلته التهديفية. برشلونة يكتسح ليفانتي برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني. السيتي يحسم ديربي مانشستر ضد غريمه اليونايتد بهدف دون مقابل. نادي التعاون السعودي يعلن تعيين السوري جهاد الحسين مدربا للفريق بعد إقالة الصربي زاركو من منصبه. أعلن نادي السد القطري رسميا التعاقد مع اللاعب روزوفيتش. يوفنتوس يخسر من مستضيفه ساسولو بنتيجة 3-2. نابولي يعبر بولونيا بصعوبة بنتيجة 1-0. باريس سان جيرمان يحقق أول انتصار محلي بعد الفوز على بريست بصعوبة بنتيجة 1-0. أتلتيكو مدريد يعبر ريال سوسيداد بنتيجة 3-0. لجنة الحكام برابطة البريمير ليج تعتذر لليونايتد. هدف هالاند غير صحيح. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منافسات خليجي 27 رسميا ضمن رزنامته وتصنيف المنتخبات العالمية لتكون النسخة المقبلة المقرر إقامتها في جدة أول بطولة خليجية تقام ضمن أيام فيفا الدولية، ويقام كأس الخليج في الفترة من 23 الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل بالتزامن مع فترة التوقف الدولي، ما يتيح للمنتخبات المشاركة للاستعانة بلاعبيها المحترفين في الخارج وخوض البطولة بالقوائم الأساسية. وبحسب الاعتماد الدولي ستحسب مباريات البطولة كمواجهات دولية رسمية في سجلات المنتخب المشاركة. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
5: تقنيات جديدة،
2: عالم تكنولوجيا،
5: عالم فيه الحاجة،
6: أم الاختراع.
2: عالم من الإبداع والابتكار،
5: عالم تكنولوجيا،
2: عالم تكنولوجيا.
0: تعالوا معنا مستمعينا نتعرف على شبكات الليزر المدارية. في كشف تكنولوجي وفضائي بارز أعلنت كبرى شركات تكنولوجيا الاتصالات مع بداية هذا الأسبوع عن إطلاق جيل جديد من كابلات وأجهزة الليزر المداري في مدارات الأرض المنخفضة. تهدف هذه التقنية الثورية إلى نقل البيانات عبر شعاع الليزر في الفراغ بسرعات خيالية تتجاوز السرعات الحالية للألياف الضوئية التقليدية، مما يساهم في تأمين اتصالات فائقة السرعة للمناطق النائية وقطاعات الطيران والملاحة، وتقليل زمن الاستجابة في البث الحي ومعالجة البيانات الضخمة على مستوى الكوكب.
2: عالم تكنولوجيا.
6: بحثت عن موقع الوزارة وضغطت على أول نتيجة، احتمال يكون موقع وهمي مو رسمي، لكن شلون تتأكد؟ أول خطوة هي من خلال قراءة اسم النطاق في شريط المواقع في المتصفح. المواقع الرسمية في دولة الكويت دائما تنتهي ب .gov.kw أي .gov.kw. انتبه على النقطة، ما هي العلامة اللي كأنها ناقص؟ لا، لابد أن يكون .gov.kw وكذي تتأكد أن هذا هو موقع الوزارة الرسمي. أيضا ممكن تستخدم أدوات ومواقع مثل virustotal.com و urlscan.io، وهذه المواقع راح تتأكد لك من سلامة الموقع اللي راح تزوره. حسين المعان المختص في السايبر سيكوريتي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الجولة لأبرز الأخبار المحلية. قام فريق العمل المعني بإنشاء المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني أمان بزيارة إلى إدارة الحماية المدنية الإيطالية، وذلك للاطلاع على التجربة الإيطالية في إدارة الأزمات والكوارث وأليات التنسيق والاستجابة للطوارئ ودعم اتخاذ القرار على المستوى الوطني. وقال فريق أمان في بيان صحفي أمس الاثنين إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج الفريق للاطلاع على التجارب الدولية والاستفادة من أفضل الممارسات في مجال الحماية المدنية وإدارة الأزمات والكوارث، بما يدعم جهود تطوير المنظومة الوطنية في دولة الكويت. واطلع الفريق خلال الزيارة على آليات عمل المركز ومنظومة الاتصال والتنسيق أثناء الأزمات وإجراءات التعامل مع مختلف حالات الطوارئ، إلى جانب دور الأنظمة والتقنيات المستخدمة في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة إدارة الأزمات.

طلع وفد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خلال زيارة تعليمية وتقنية إلى جمهورية الصين الشعبية على تجربة عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات والمصانع الرائدة في مدينتي شينزن وشنغهاي، وذلك ضمن تعاون الهيئة وسفارة الصين لدى البلاد. قالت التطبيقي في بيان صحفي أمس أن زيارة وفد الطلبة المتميزين من كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة برئاسة الدكتور بشار زوير شملت الاطلاع على التجارب التعليمية والتكنولوجية والصناعية المتقدمة والتعرف على كثب على أحدث التطبيقات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والروبوتات والأتمتة والتصنيع الذكي. وأضافت أن برنامج الزيارة يتضمن جولات ميدانية في عدد من المؤسسات والشركات الصينية الكبرى، حيث تعرف الطلبة على طبيعة العمل والتقنيات المستخدمة وخطوط الإنتاج والتطبيقات الحديثة وما تشهده تلك القطاعات من تطور متسارع في مجالات التكنولوجيا والصناعة.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان.

في جولتنا هذا الصباح. وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات الإقليمية. وزارة الخارجية تعرب عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد 2 من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية. المالكي يعلن إصابة 13 مدنياً في اعتداءات حوثية بالصواريخ والمسيرات استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف. الاتحاد الأوروبي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية ويؤكد دعمه لأمن الملاحة في مضيق هرمز. القوات اليمنية تكثف عملياتها ضد ميليشيا الحوثي وتستعيد مواقع في تعز. الرئيس ترامب يفتح الباب أمام مفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان يمتد من النبطي إلى صور. الاحتلال الإسرائيلي يصاعد اعتداءاته في غزة والضفة الغربية المحتلة ويشدد إجراءاته في القدس. الجيش السوداني يوسع تقدمه في كردفان ويكثف عملياته في النيل الأزرق. تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية يمتد نحو بولندا والنيتو يحذر من تزايد تهور موسكو. الصين تدعو أوروبا لاحتواء الخلافات التجارية وتجدد موقفها بشأن تايوان. بحث وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح في اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان آخر التطورات الإقليمية. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أمس إنه جرى خلال الاتصال بحث الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وتعاطف

0: دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد 2 من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية أثناء أدائهما مهمة تدريبية. وتقدمت الوزارة في بيان أمس بصادق تعازي ومواساة دولة الكويت إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أسرتي الشهيدين. وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفيها أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إصابة 13 مدنيا بجروح بسيطة ومتوسطة جراء اعتداءات نفذتها الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف. وأوضح المالكي أن الاعتداءات أسفرت أيضا عن تضرر 7 منازل سكنية ومركبتين، مؤكدا أن استمرار استهداف المدنيين والأعيان المدنية يعكس نهج الميليشيات الحوثية في التصعيد. وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل بحزم مع هذه الاعتداءات لحماية سيادة المملكة والمدنيين، وستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيات وفق مبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني. إلى أبرز تطورات المشهد الإقليمي، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين هجوم ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامن الاتحاد الأوروبي مع دول الخليج، وشددت على مواصلة التعاون لحماية أمن الملاحة في مضيق هرمز ودعم استقرار المنطقة. وعلى الأرض في اليمن، صعدت القوات اليمنية عملياتها ضد ميليشيا الحوثي إذ شنت غارات جوية استهدفت تعزيزات للميليشيا في سلسلتي جبال هيلان والكسارة، فيما أعلنت استعادة عدد من المواقع في محافظة تعز عقب تسلل عناصر حوثية إليها. وحول هذا الموضوع يقول الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير مركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.
1: أظن أن الوصول إلى تعز من قبل القوات الحكومية أو محاولة استعادتها مرة أخرى من ميليشيات الحوثي يمثل خطوة هامة جدا في مسألة ضعف التهديد من قبل الحوثيين بتهديد طبعا الأمن المائي في البحر الأحمر خلال مضيق باب المندب. نعلم جيدا أن الأهمية جيوستراتيجية لتعز تكمن بأنه بوابة إلى مضيق باب المندب، وبالتالي من يسيطر على تعز وكذلك الحال من يسيطر على الحديدة أظن أنه من الممكن أن يسيطر على أهم مكانين كما يقال في اليمن تطلان على البحر الأحمر. لكن الإشكالية في تعز تحديدا بأنها مدخل جنوبي للبحر الأحمر، مدخل لباب المندب، إضافة إلى أنها أيضا مكان جيوستراتيجي للمسار الخاص بالإمدادات اللوجستية للحوثيين، بمعنى أن عندما يسيطر الحوثي على تعز تحديدا من الممكن أن تصل إليه إمدادات لوجستية سهلة عبر البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب، وبتسعى القوات الحكومية إلى إحكام السيطرة أو استعادة تعز مرة أخرى طبعا قوات جوية ومن خلال أيضا قوات برية من أجل تضييق الخناق على الحوثيين حتى لا يتم أولا وصول إمدادات لوجستية وثانيا لا يتم التهديد كما أشرت في المضيق باب المندب أو في البحر الأحمر عموما.
0: وفي تأكيد على استمرار المواجهة، قال رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني إن معركة استعادة كامل سلطة الدولة لا تتوقف عند تغيير خطوط التماس، مشددا على أن اليمنيين الذين يواجهون ميليشيا الحوثي يدافعون عن سيادة اليمن ومستقبله. وعلى خط المواجهة بين واشنطن وطهران، تعود احتمالات التفاوض إلى واجهة المشهد بعدما أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد واشنطن للدخول في مفاوضات مع إيران وسط استمرار الضغوط الأمريكية على طهران. التفاصيل في سياق تقرير عباس متولي.
2: كتب ترامب على منصته تروث سوشيال يقول إن إيران الدولة المتعثرة ترغب في إبرام اتفاق وبشكل عاجل وملح، وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو أمر نحن منفتحون عليه من حيث المبدأ. وجاءت تصريحاته عقب تأجيل دول الخليج العربية اجتماعاً كان مقرراً عقده مع إيران، إذ كان من المقرر أن تستضيف سلطنة عمان يوم الاثنين اجتماعاً يضم إيران ودول الخليج لمناقشة مفاوضات تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي ظل مغلقاً إلى حد كبير منذ الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر شهر فبراير الماضي. غير أن وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي أعلن خلال الليل عن تأجيل الاجتماع. وكان الرئيس دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازكشيان قد وقعا مذكرة تفاهم انتهت صلاحيتها الآن في 17 من يونيو الماضي، حددت شروطا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة مفاوضات إضافية مدتها 60 يوما. ومع ذلك أعلن الرئيس ترامب في 8 من يوليو الماضي أن مذكرة التفاهم قد انتهت، واستأنف الجانبان تبادل إطلاق النار، وانهارت تلك المحادثات مع استمرار تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شكل مضيق هرمز الاستراتيجي بؤرة التوتر الرئيسية. ثم صرح ترامب في أغسطس الماضي بأن الولايات المتحدة ستشن عملية اقتصادية ساحقة لإجبار طهران على الرضوخ. وفي غضون ذلك نشرت إيران قائمة تضم 77 سفينة قالت إنها انتهكت بروتوكولات التشغيل الخاصة بها في مضيق هرمز، وحذرت من أنها قد تواجه غرامات أو احتجازا أو مصادرة عند عبورها المضيق مستقبلا. من جانبه قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يوم الاثنين إن متوسط عدد السفن التي تعبر المضيق سرا بدعم أمريكي آخذ في الارتفاع، إلا أن مراقبين مستقلين أشاروا إلى احتمالية تراجع تدفقات النفط هذا الشهر نظراً لتجدد حدة القتال بعد فترة من الهدوء شهدها شهر أغسطس. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: ومن إيران إلى لبنان، حيث يبقى الجنوب اللبناني تحت وطأة تصعيد إسرائيلي متواصل مع اتساع نطاق الغارات والقصف وسقوط قتيل وسط ترقب لمسار التطورات خلال المرحلة المقبلة. التفاصيل مع سحر بشارع.
3: يوم جديد من التصعيد الإسرائيلي في الجنوب مع غارات وقصف مدفعي وتفجيرات طالت عددا من البلدات. ففي منطقة النبطية شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على محيط بلدة زوتر الشرقية، كما أغار مستهدفا بلدة كفر تبنيت، بالتوازي مع قصف مدفعي طال مجرى نهر الليطاني تحت قلعة أشقيف ومرتفعات علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين بلدتي كفر تبنيت والنبطية الفوقاء. أما في منطقة بنت جبيل فقد استهدفت غارة إسرائيلية وادي سلوقي وبلدتي حنين وصربين، كما طال القصف المدفعي أطراف بلدة حداثة، وأطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها باتجاه بلدة برعشيت ما أدى إلى سقوط قتيل، كما قامت بعملية تمشيط باتجاه بلدة بيت يحون وقامت بإحراق عدد من المنازل في بلدة الطيري. إلى ذلك شن الطيران الحربي غارة على بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، فيما أغارت مسيرة على طريق الجرمق في قضاء جزين. وفي منطقة صور أغار الطيران الحربي على عدد من المنازل في بلدة المنصوري بالتوازي مع عمليات تفجير، كما استهدفت غارة وادي زبقين. وفي موازاة التصعيد الميداني جاء موقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ليؤكد استمرار العمليات العسكرية في الجنوب، إذ قال إن السياسة الإسرائيلية واضحة وهي مواصلة تدمير البنى التحتية لحزب الله في المنطقة الأمنية داخل لبنان وإزالة أي تهديد لإسرائيل، في مؤشر إلى أن إسرائيل لا تبدو في وارد وقف عملياتها العسكرية في المدى القريب، في حين أشارت مصادر أمنية لبنانية إلى أن الوضع سيبقى على حاله بانتظار الانتخابات الإسرائيلية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: وفي سوريا، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني طي اسم سوريا رسميا من ملف عدم الامتثال بالتزاماتها النووية، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية. وعلى خط موازن جددت تركيا دعمها لوحدة سوريا واستقرارها، إذ أكد وزير خارجيتها عقب زيارة إلى دمشق استمرار مساندة بلاده للجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. أما في قطاع غزة، تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، مع تجدد الغارات الجوية التي أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم حالات خطيرة. وفي امتداد للتصعيد الإسرائيلي، يتصاعد المشهد مع تزايد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وتشديد القيود على القدس وسط انتشار عسكري مكثف وإجراءات مشددة بحق الفلسطينيين. حسن جعفر والمزيد من التفاصيل.
4: في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهدت الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية تصعيدا خطيرا. تصعد في عمليات اقتحام جيش الاحتلال والجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة عديد المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية، وترافق ذلك مع عمليات دهم لعشرات المنازل بالقرى التي اقتحمها المستوطنون المتطرفون، وترقصت عمليات الاقتحام في كافة المحافظات الفلسطينية وخاصة في محافظتي رام الله ونابلس، وتجديد الحصار على بلدات بورين وبيتا والترمس عيا من محافظة مدينة نابلس إلى الشمال من الضفة الغربية. العدوان الإسرائيلي امتد إلى تجديد الحصار على مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكونة عسكرية، في ظل تهديدات الجماعات اليهودية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى في موسم الأعياد اليهودية، حيث نشرت قوات الاحتلال عشرات الحواجز التي تفضي للمسجد الأقصى وأبعدت 16 مقدسيا عن محيط الأقصى، وكثفت من تواجدها بأعداد كبيرة من رجال الشرطة والجيش فيما حذرت محافظة القدس من خطورة الإجراءات الإسرائيلية، وأكدت بأن حكومة الاحتلال ماضية قدما في توزيع دائرة عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: وفي الجهود السياسية الرامية إلى تثبيت التهدئة، جدد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي الدعوة إلى الانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي للسلام بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. وشدد عبد العاطي على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ تفاهمات اتفاق شرم الشيخ ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. ومن فلسطين إلى السودان، حيث تتسارع المواجهات مع تقدم الجيش السوداني والقوات المساندة له على عدد من المحاور أمام ميليشيا الدعم السريع واقترابه من مدينة النهود غربي كردفان. التفاصيل في سياق تقرير الطيب آدم.
5: قال الجيش السوداني إن قواته والقوات المساندة لها تتقدم بثبات نحو مدينة نهود الواقعة في ولاية غرب كردفان الملاصقة لحدود إقليم دارفور. وأضافت مصادره أن المدينة والبلدات المجاورة لها تشهد عمليات هروب وانسحابات غير مسبوقة لقوات الدعم السريع من المدينة التي يقترب الجيش من اقتحامها. فيما كشفت مصادر أخرى ذات صلة عن تفاصيل جديدة عن حجم الخسائر في صفوف الميليشيا بعد معارك البركح بمحافظة الكرمك بإقليم النيل الأزرق. ووفقا للمصادر فقد تكبدت ميليشيا الدعم السريع وحلفائها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مع تدمير أكثر من 21 عربة قتالية بطواقمها وسقوط أعداد كبيرة من المشاة بين قتيل وجريح. وأضافت ذات المصادر أن مجموعات من عناصر الميليشيا انسحبت بصورة فوضوية خارج الأراضي السودانية، تاركة قتلاها ومعداتها خلفها، فيما جرى إجلاء أعداد كبيرة من المصابين إلى خارج الأراضي السودانية. هذا وقد وصف محللون وخبراء عسكريون معركة البركح بأنها ليست معركة صغيرة عابرة، بل هي ضربة كشفت عن حجم الاستنزاف الذي تتعرض له الميليشيا دفعها لإخلاء جرحاها إلى ما وراء الحدود السودانية بحثا عن النجاة. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
0: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، يتصاعد المشهد الميداني مع توسيع موسكو عملياتها على عدة محاور بالتزامن مع استمرار الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية. أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل.
6: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استهدفت سفينتي شحن في ميناء أوديسا على البحر الأسود جنوب أوكرانيا، وشنت ضربات على شبكات ومنشآت السكك الحديدية غرب أوكرانيا. قالت إنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية من دول أوروبية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات التي تستهدف البنية التحتية للسكك الحديدية في المناطق الغربية من أوكرانيا متواصلة، وأعلنت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على عدد من المناطق الروسية وأسقطت 173 مسيرة على 8 مقاطعات روسية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وفي الوضع الميداني العام، أفادت الوزارة بأن قواتها استولت على 3 بلدات في خاركوف وزاباروجيا شرق وجنوب أوكرانيا، وتواصل القتال للسيطرة على بلدة مالايا فولتشيا في خاركوف، ووجهت ضربات واسعة على مراكز الدعم والخدمات اللوجستية الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 142 منطقة، وقضت على 1375 جنديا أوكرانيا، وأسقطت 1025 مسيرة وأربع قنابل موجهة وستة صواريخ من طرازات مختلفة خلال اليوم الأخير. وصرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن القوات الروسية تنفذ مهامها القتالية في جميع أنحاء أراضي أوكرانيا وستواصل القيام بذلك، ونوه بأن الحديث عن قدرة أوكرانيا على مقاومة الضغوط الروسية أمر خاطئ تماما، مشيرا إلى أن روسيا تحسن موقفها يوما بعد يوم وتتقدم نحو تحقيق أهدافها. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وعلى صعيد الضغوط الأوروبية على موسكو، أرجأ الاتحاد الأوروبي لمدة أسبوع حسم تمديد العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، في ظل تباين بين الدول الأعضاء بشأن بعض بنود قائمة العقوبات. وتتواصل المشاورات الأوروبية للتوصل إلى توافق بشأن تمديدها، فيما شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن المرحلة الحالية لا تسمح بتخفيف الضغوط والعقوبات المفروضة على موسكو. وفي خبرنا الأخير، دعت بكين الاتحاد الأوروبي إلى احتواء الخلافات التجارية عبر الحوار، محذرة من أن تصاعد الإجراءات الحمائية قد يضر بالتنافسية الأوروبية ويزيد الضغوط التضخمية. وجاء الموقف خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو في ظل خلافات متزايدة بين بكين وبروكسل بشأن عدد من الملفات التجارية. وفي جانب سياسي من الاتصال، جدد وانغ موقف بلاده بشأن تايوان، داعيا فرنسا إلى تجنب أي تواصل.

والنقدي والنمو الاقتصادي في دول المجلس. وناقش الاجتماع بمشاركة محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون، ناقش تطوير نظم المدفوعات والرقابة على القطاع المصرفي والتقنيات المالية، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 2:46 دقيقة الظهر، والجزر الساعة 8:28 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:54 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة أيضا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة ورطبة نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه بوجه عام خفيفة إلى معتدلة السرعة. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيراً بأبرز ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي آخر التطورات الإقليمية. وزارة الخارجية تعرب عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في استشهاد 2 من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية. المالكي يعلن إصابة 13 مدنياً في اعتداءات حوثية بالصواريخ والمسيرات استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف. الاتحاد الأوروبي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية ويؤكد دعمه لأمن الملاحة في مضيق هرمز. القوات اليمنية تكثف عملياتها ضد ميليشيا الحوثي وتستعيد مواقع في تعز. الرئيس ترامب يفتح الباب أمام مفاوضات مع طهران للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط. تصعيد إسرائيلي جديد في جنوب لبنان يمتد من النبطي إلى صور. الاحتلال الإسرائيلي يصعد اعتداءاته في غزة والضفة الغربية المحتلة ويشدد إجراءاته في القدس. الجيش السوداني يوسع تقدمه في كردفان ويكثف عملياته في النيل الأزرق. تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية يمتد نحو بولندا والناتو يحذر من تزايد تهور موسكو. الصين تدعو أوروبا لاحتواء الخلافات التجارية وتجدد موقفها بشأن تايوان. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج محمد الحريص. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ولكم أنتم مستمعين في صباح الخير. دائما وأبدا نقول أهلا وسهلا ومرحبا، لا نزال معكم حتى 9 صباحا، تابعونا.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
1: أهلا بكم، لازلنا معكم في صباح الخير. ساعتنا تشير إلى 8:30، ويسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر مهندس مبارك سعد الوطري، رئيس قسم متابعة التشوينات والطرق بالندم من إدارة السلامة فرع بلدية محافظة الفروانية. حياك الله مهندس مبارك.
2: الله يحييك، يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا وسهلا فيك. دائما نتابع عمل البلدية وإنجازتها في المحافظة طبعا على سلامة وأمن المواطن والمقيم. لقائنا معك خلينا نسأل عن خطورة مخلفات البناء والإنقاذ الإنشائي خصوصا في الطوابق العليا، يريد تكلمنا عن أبرز هذه المخاطر اللي تنتج عن هذه المخلفات على السكان وأيضا على المباني.
2: بداية نصبحكم الله بالخير. إدارة السلامة في بلدية الكويت في مختلف أفرع المحافظات هي معنية بالعملية الإنشائية من بداية البناء إلى إيصال التيار الكهربائي. لذلك احنا نهتم بشكل خاص بسلامة البيئة المحيطة بعملية البناء وكذلك سلامة العاملين فيها. في موضوع المخلفات الإنشائية والإنقاذ احنا نهتم بشكل خاص في هذا الموضوع لعدة أسباب. بداية ان احنا نهتم بالعاملين داخل المنشأة، وجود الأنقاض بكثرة يعرقل حركتهم، ممكن يسبب لهم حوادث، وإدارة السلامة هم متخصصة في مجال الحوادث في العملية الإنشائية. فلذلك هي عملية متكاملة عندنا. لذلك موضوع المخلفات خصوصا في الأدوار العالية، أو ممكن احنا يعني أي مواطن أو مقيم يقدر يشوفها برؤية العين، اللي هو موضوع مثلا إلقاء المخلفات والأنقاض من الأدوار العالية. هذا يسبب عندنا مشكلتين أساسيات. المشكلة الأولى هي عملية انتقال الأتربة في الجو، والعملية الثانية هي سلامة الناس اللي موجودة تحت. فلذلك احنا نمنع منعًا باتًا إلقاء الأنقاض من الأدوار العالية، وعمل طرق مخصصة لها لنقلها من الأدوار العالية خصوصا مثلا الناتجة من عملية التكسير أو بقايا البناء ونقلها إلى الأرض.
1: نعم طبعا في إجراءات الحقيقة تتخذها البلدية، يعني مو الكل رح يلتزم بهذه القوانين والأنظمة اللي تحطها البلدية في التخفيف من مخلفات البناء والأنقاض الإنشائية. ترى ما هي هذه الإجراءات اللي تتخذها البلدية خصوصا اللي تهدد مثل ما تفضلت حضرتك وقلت سلامة الآخرين وأيضا سلامة الأجواء الخارجية؟
2: احنا فرق المفتشين العاملين بنظام النوبات في إدارة السلامة متواجدين 24 ساعة في مختلف المحافظات، يقومون برصد هذه المخالفات. ومن خلال الرصد هذا يقومون بعملية الإنذار الأولي لمدة 24 ساعة، مدة 48 ساعة، بناء على طبيعة المبنى، بناء على طبيعة البيئة اللي موجودة مثلا في المناطق المكتظة لا ما نخليها أكثر من 24 ساعة. أما العمليات الإنشائية اللي شوي في المناطق الكبيرة أو اللي عندهم مساحات شاسعة ممكن تنتقل إلى 48 ساعة. الفريق بعد ما يرصد هذه المخالفات يقوم بإنذار المقاول المسؤول عن القسيمة. بعد الإنذار لمدة 48 ساعة مثلا يرجع المفتش مرة ثانية ويكشف على هذا الموقع ويتأكد أن تم نقل جميع هذه الأنقاض إلى مردم البلدية أو الأماكن المخصصة لها. كذلك إذا ما كان في حاوية إنشائية مخصصة لوضع الأنقاض والمخلفات الإنشائية يقوم المفتش كذلك بتنبيه المقاول بوضعها. ولكن بلدية الكويت كذلك متساهلة في هذا الموضوع في حال عدم وجود مساحة كافية أمام مثلا القسيمة خصوصا السكن الخاص لوضع حاوية إنشائية، فإن المفتش يقوم بإنذار المقاول بنقل النفايات بشكل دوري. يعني احنا قاعد نتكلم يومين، يوم بالكثير، إلا أنت ناقلها من الموقع على أساس أنها ما تتكون عندي ما تزيد عندي احتمالية وجود تكرمون القوارض، خصوصا احنا بتعاوننا مع وزارة الصحة في هذا المجال.
1: نعم
2: كذلك المنظر العام يكون مساعد، ان اي احد ماشي في الشارع، اي احد قاعد يتنقل، اللي
1: صحيح
2: يمشي بالشارع نفسه
1: نعم
2: ما يتأذى من وجود هذه الأنقاض.
1: نعم نعم بالتالي لابد أن في وسائل مخصصة علشان ننقل هذه الأنقاض، ما أدري عاد إذا كانت على صاحب المنشأة أو على البلدية، فإحنا سؤالنا ما هي الوسائل المخصصة لنقل الأنقاض والمخلفات، مخلفات البناء بشكل آمن، بحيث يلتزم فيها صاحب المنشأة أو حتى تقوم إذا كان على البلدية دور أنها تشيلها للمحافظة على المارة، على البنايات الثانية، وعلى الأجواء أساسا مثل ما قلنا في البداية.
2: تمام. فيما يخص المخلفات الإنشائية، احنا عندنا شقين لهم. الشق الأول أن تكون المخلفات معلومة المصدر، يعني إذا المفتش راح وكشف على هذه المنشأة فهو متعرف أن هذه الأنقاض خاصة بهذه المنشأة. فلذلك هو عندنا احنا حالتين. الحالة الأولى وجود حاوية إنشائية يقوم المقاول باستئجارها من الشركات المختصة في ذلك.

0: او ان المقاول يقوم بالتعاقد مع مثلا احنا يعني اللي نسميه النساف، او هي الشاحنه التي تقوم بنقل هذه الانقاض الى مردم البلديه، تمام؟ هذه في حاله كانت معلومه المصدر. اما في حال كانت مجهوله المصدر، مثلا ساحه ترابيه موجوده وبعض الناس قاموا يلقون هذه المخلفات في هذه الساحه وتراكمت على مدى مثلا شهر او شهرين، تقوم عندنا اداره النظافه واشغالات الطرق بنقل هذه الأنقاض تحت مسمى أنقاض مجهولة. طبعا بعد ما يتم رفع كتاب من إدارة السلامة بعد الكشف أن احنا حاولنا نتوصل إلى صاحب هذه الأنقاض ولكن لم نستدل عليه، فنبلغ إدارة النظافة. إدارة النظافة عندها آلياتها الخاصة، تروح مشكورة وتنقل هذه الأنقاض المجهولة إلى مردم البلدية.
1: نعم، طبعا في كثير من أصحاب المنشآت الحقيقة مع علمهم بهذه اللي يقومون في مخالفات، إلا أن البعض يتجاوز على بنا ما حد راح يدري عنه أو شيء من هذا القبيل، لكن في مواطنين الحقيقة يحرصون على الأمن والأمان وعلى سلامة الجميع، فيقومون أنهم يبلغون البلدية. كيف يمكن للمواطن أو المقيم أن يبلغ عن مخلفات البناء والأنقاض الإنشائية، وشنو دورهم في تعزيز السلامة وأيضا الحد من المخاطر الناتجة عنها؟
0: احنا طبعا نشكر المواطنين والمقيمين اللي مهتمين في عملية إبلاغنا ورفع شكاوي في هذه الخصوص، لأن بالنهاية هم يتشاركون معنا في هذه العملية. البلدية موفرة أكثر من طريقة للي يحب يبلغ عن وجود أنقاض أو مخلفات إنشائية من خلال رقم 139-139، سواء بالاتصال سواء من خلال خدمة الواتساب. ومن سنة تقريبا بلدية الكويت قامت بإنشاء تطبيق 139، تطبيق متوفر على جميع أجهزة الآي أو إس اللي الآيفون وأجهزة الأندرويد كذلك. مجرد ما يدخل المواطن أو المقيم يحط رقم المدني، يصادق من خلال هويتي، يقدر من خلالها يرفع الشكوى أو يبلغ عن وجود أنقاض في مكان معين، ومن خلالها توصلنا الشكوى في إدارة السلامة. المفتشين يطلعون على الشكوى، يدرسونها، يأخذون الإجراءات القانونية واللائحية في هذا الخصوص، سواء بالإنذار سواء حتى نوصل إلى مرحلة لو كان في تعاون من صاحب الأنقاض، ما نحتاج نوصل إلى إنذارات ورقية أو عن طريق سهل، وممكن أن الوضع ينتهي بإنذار شفوي فقط. ومن خلالها يتم متابعة هذه الشكوى أو البلاغ والانتهاء منه.
1: على العموم احنا الحقيقة نثمن دور إدارة السلامة في بلدية الكويت، وشاكرين لك مهندس مبارك سعد الوطري، رئيس قسم متابعة التشوينات والطرق بالندب في إدارة السلامة فرع بلدية محافظة الفروانية. كل اللي قلناه من خلال هذا اللقاء أتمنى أن يكون رسالة توعية للجميع، خاصة اللي عندهم منشآت لا زال يقوم البناء فيها، آملين دائما وأبدا الأمن والأمان والسلامة للجميع في ديرتنا الحبيبة الكويت. شكرا مهندس مبارك.
0: شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.
1: يا هلا فيك.
2: صباح الخير. في صباح الخير. كلام في الحب. طقسنا اليوم. الصحة. البورصة. أخبار ديرتنا. المجلس البلدي في فقرتنا المرورية. ثقافة وفنون. حدث في مثل هذا اليوم. صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد، لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
3: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: الشباب الذين يستمعون لنا حاليا عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير، نتمنى لكم السلامة أينما كنتم. معنا العقيد عثمان غريب مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية. بداية يسعد لنا صباحك.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير. وطبعا الحركة المرورية اختلفت بشكل كبير من
0: صحيح.
1: الأسابيع الماضية وحتى هذا الأسبوع، احنا تكلمنا من قبل المتوقع طبيعي جدا تزيد الكثافة المرورية، ولكن احنا قاعد نشوف ايضا كثافة موجودة في اغلب الشوارع الحيوية، ووزارة الداخلية يعني دائما تعمل على الحد من هذه الكثافة، ودائما الاسبوع الاول بعد اكتمال المراحل التعليمية يعني يغير الحركة المرورية، يعني ينضغطون شوي الاخوان قائدين المركبات وبنفس الوقت رجال المرور، وتكون عملية تنسيق وتسهيل، وغرفة التحكم المركزي تتابع الحالة المرورية وتعمل الدور الوقائي تتجنب الكثافة المرورية. فعلا في كثافة مرورية في بعض الشوارع، ودائما نقول لقائدي المركبات الخروج المبكر، دائما نقول لقائدي المركبات اليوم طلعت بهالدرب وثاني يوم نفس الزحمة غير اتجاهك. أعمال التطوير اللي موجودة في الشوارع أثرت أيضا على الكثافة في بعض المواقع، هذا شيء طبيعي جدا، وإن شاء الله وزارة الداخلية يعني تتمكن من يعني تسهيل الحركة بأغلب الشوارع، وهذا طبيعي جدا دائما نشوفه، ويعني نتكلم فيه دائما مع بداية كل عام دراسي إنه يعني تدريجيا تكون في انسيابية بعد ما يكون في توقيتات لقائدين المركبات. لكن البلاغات أيضا لها دور كبير، يعني على سبيل المثال يعني على طريق الغزالي، طريق الغزالي مهم جدا وحيوي، عليه حريق مركبة مقابل الري باتجاه الميناء، فهذا أيضا سبب كثافة في هذا الطريق، مما يتسبب أيضا بتغيير مسار قائدين المركبات. كذلك أيضا الدائر السابع يمين عبد الله مبارك باتجاه الجهرة في حادث تصادم، وهذا أيضا طريق الدائر السابع طريق مهم جدا وطريق حيوي، ويعني عليه كثير من الشاحنات لأنه مسموح لهم، فيحتاج أيضا انتباه والتزام من قائدين المركبات. يعني تقاطع الثالث مع المغرب قادم من دمشق أيضا في تعطل شاحنة، وتعطل شاحنة يعني إجراءات نقل الشاحنة يأخذ وقت شوي. لذلك احنا ننوه على مرتادين الطريق بالكثافة الكبيرة بالأمور هذه كلها، يعني وزارة الداخلية موجودين على مدار الساعة للتعامل مع كل البلاغات، هاتف الطوارئ 21 قاعد يتلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية. والشيء يذكر بما أن العام دراسي جديد، احنا نكرر مرة ثانية نصايحنا لأولياء الأمور بضرورة الخروج المبكر، بضرورة الالتزام والتقيد بقانون المرور، أنهم يكونون قدوة أمام أبنائهم، وخاصة مرحلة أولى ابتدائي قاعد نواجه بعض يمكن الأطفال اللي يبكون، فالأبو يسكر على غيره بالشارع، يعني نقول يوم الأحد كان بس الابتدائي، اليوم أصبح في اكتمال مراحل.
0: نعم.
1: فهذا الأب اللي وصل ولده للابتدائي بيودي ولده الثاني المدرسة الثانية، أو أنه سايق بيودي المدرسة الثانية، فأنت لما تسكر على طفل واحد عندك وسكرت على مجموعة سيارات، أنت أخرت الشارع، أنت عطلت الناس، أنت أخرت الطلبة، فهذا الشيء يعني نقول يعني جانب يعني إنساني، جانب اجتماعي، بعيد عن المخالفات المرورية، احنا نتكلم بجانب مهم جدا انه يعني نعطي الطريق حقه وما نعطل غيرنا. لذلك هذه الرسالة المهمة دائما نواجهها في اول الايام، وان شاء الله اخواننا المواطنين المقيمين اولياء الامور يعني دائما هم عند يعني حسن الظن في اجراءاتهم، ودائما ثقتنا فيهم كبيرة، وخاصة هم يكونوا قدوة لابنائهم وايضا احترامهم للاخرين. فان شاء الله يعني الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ايضا مستمرة في جهودها الخاصة بالجانب التوعوي وزياراتها المدارس وزياراتها الميدانية وتواجدها بشكل دائم. يعني قاعد نشوف أيضا وسائل الإعلام المختلفة، وأيضا وزارة الإعلام اللي انقلت هذه الأيام الأولى للمدارس والزيارات الميدانية، فنتمنى إن شاء الله عام دراسي جديد، وإحنا مستمرين معاكم في التوضيح على هذه الحملة خلال الأيام القادمة.
0: يعني مثل ما تفضلت حضرتك العقيد عثمان بأن فترة الصبح الواحد يقدر يتدارك الزحمة بأنه يطلع مبكر، لكن فترة خروج المدارس والدوامات هني الفترة اللي تكون صعبة، وقاعدين نلاحظ زحمة كبيرة بسبب أيضا بعض المخالفات من بعض قائمين عائدي المركبات خصوصا عند المدارس، يعني مو معناته ان انت جاي تاخذ ولدك فانت مسموح لك انك تصفط باي مكان وتقلل من مساحة الشارع اللي ممكن تكون السيايير تبي انسيابية فيه اكثر، بالتالي ممكن ان انت تعرض نفسك للمخالفة، تعرض حياتك وحياة ابنائك للخطر. ودائما احنا نقول الذوق العام في القيادة انك انت تراعي غيرك، ما تصفط باي مكان، ما تسكر الشارع، ما تحاول تضايق غيرك، كل هذه امور ممكن انها تخفف علينا الزحمه اللي هي اصلا موجوده، لكن بعض التصرفات للاسف من بعض قائدي المركبات هي اللي تزيد المشكله. كل الشكر لك عقيد عثمان غريب من وزاره الداخليه، نتمنى السلامه للجميع ان شاء الله.
1: امين ان شاء الله، والله يحفظ الجميع، مشكورين.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: حدث في مثل هذا اليوم،
4: التاريخ،
3: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
4: التاريخ
3: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
5: أهلا بكم، وأحداث هذا اليوم 15 من سبتمبر أيلول. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1916 استخدام الدبابات لأول مرة في التاريخ من قبل الجيش البريطاني في معركة السوم أثناء الحرب العالمية الأولى. وفي مثل هذا اليوم الطبيب البريطاني ألكسندر فليمينغ يكتشف البنسلين عام 1928. أما الزعيم النازي أدولف هتلر يصدر مجموعة من القوانين العنصرية عرفت باسم قوانين نورنبرغ، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1935. في عام 1950 وفي مثل هذا اليوم بدأت معركة إنشون أثناء الحرب الكورية. الأمم المتحدة توافق على ضم إريتريا إلى أثيوبيا بعد انتهاء الإدارة البريطانية لها، كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1952. دائما التاريخ يحفظ أحداثه.

أهلا بكم في جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية. دعت وزارة الصحة أمس الاثنين أصحاب فصائل الدم السالبة والموجبة إلى التبرع بالدم دعما لاستدامة مخزون الدم وتلبية احتياجات المرضى من خلال التوجه إلى بنك الدم المركزي أو أحد فروعه. وذكرت الصحة في بيان صحفي أن ساعات العمل في بنك الدم المركزي بالجابرية ومركز التعاونيات لنقل الدم بجانب مستشفى العدان من السبت إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى 8:30 مساء والجمعة من 2:00 ظهرا إلى 8:00 مساء. وأضافت أن ساعات العمل في كل من مركز الشيخ سلوى الصباح بجانب مستشفى الولادة وفرع التبرع بمستشفى جابر الأحمد وفرع التبرع بمستشفى الجهراء الجديد من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 إلى 8:30 مساء. أما فرع التبرع بمركز حمد الحميضي وشيخ الزديراوي الطبي لشويخ السكنية يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى 1:00 ظهراً.

ثمن رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للرياضات الجوية أحمد الشلاحي صدور القانون المنظم لاستخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية المختلفة والأنشطة المرتبطة بها، مؤكدا أنه يمثل خطوة مهمة لتنظيم ممارسة هذه الأنشطة في البلاد ضمن إطار قانوني واضح وآمن. قال في تصريح صحفي أمس الاثنين أن صدور القانون كان مطلبا رئيسيا طال انتظاره من ممارسي الرياضات الجوية والهواة ومنتسبي النادي، مشيدا بما يتضمنه من إطار تشريعي متكامل يحدد شروط التسجيل والترخيص والتصريح والتشغيل والالتزامات والمحظورات والجزاءات المقررة عند المخالفة، ونوه بالدعم الحكومي الذي تحظى به الرياضات الجوية والاهتمام الذي يوليه مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للشباب وتنمية قدراتهم وهواياتهم في مجالات الطيران، مؤكدا أن تنظيم هذه الرياضات يسهم في توفير بيئة آمنة لممارستها ويحافظ في الوقت ذاته على سلامة الملاحة الجوية والجوانب الأمنية والنظام العام.

0: وإلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية في برنامج صباح الخير. نتمنى لكم يوما موفقا مليء بالمسرات وبالإيجابية بالأمل بالتفاؤل. لكم تحيات محمد القحطاني ثامر الديحاني من الإعداد.
1: نسعد بكم أيها الأحبة ونسعد بهذا اللقاء الذي يتجدد صباح كل يوم. أحلى الأمنيات من زينب القلاف فيحاء السعيد.
0: تحية لكم من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.
1: وأحلى الأمنيات والتحيات من في الجيران من التنسيق والمتابعة.
0: نترككم بحفظ الله ورعايته. عنود الرجيب من التنفيذ تودعكم.
1: غدا يتجدد اللقاء على الخير والبركة. تحية لكم من المخرج بادر المروان.
0: إلى اللقاء.
1: مع السلامة.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية على أعيان مدنية سعودية ويتعهد بالرد. بطلب أوروبي بحريني، مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. القوات الحكومية اليمنية تدمر عتادا ومقرات للميليشيا الحوثية في ذباب والخوخة غرب اليمن. استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة. رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة واحدة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل. الاتحاد الأوروبي يرجئ الموعد النهائي لتمديد العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. زعماء اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية يدعون لتغيير دستوري وحق تقرير المصير. رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن بلاده تسعى إلى تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي دون الانضمام إليه. كوريا الشمالية تدخل مدمرة جديدة الخدمة وتربطها بالردع النووي وتتعهد بتعميق العلاقات مع روسيا. وتايلاند وكمبوديا تبدأان إجراءات مصالحة أممية لتسوية نزاعهما البحري. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: قناه تجربون رجاء
2: كوكب الشرق
3: قناه طهفون المطرب عبد العزيز البصري
4: عبد الله ابو شهر
5: إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة. لمن الخدور على الكثيب المعتلي.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم عندنا نوادر الأسطوانات، تابعونا وحياكم الله.
0: نوثق تاريخ الأغنية العربية من المشرق إلى المغرب. غوانات.
1: مجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم مع فنان وعملاق من عمالقة المملكة العربية السعودية ومبدع، هذا الملحن الكبير وأيضا بدأ كمطرب، الفنان والملحن الموسيقار عمر كدرس. قدم مع أسطوانات الجزيرة أسطوانات قديمة أغنية بعنوان بالله عليك، واللحن يعني معروف من الطرق الألحان المشهورة في الجزيرة العربية، نفس تقريبا أغنية مسكين يا ناس من قالوا حبيبة عروس، تقريبا نفس الأجواء. نسمع عمر كدرس وهذا الإبداع في بداياته مع أسطوانات الجزيرة وبالله عليك.
2: أسطوانات الجزيرة، المطرب عمر كدرس. بالله عليك يا موزع كلمة على بريد، بالله عليك يا موزع كلمة على بريد، بريد من عندي خلي وقلبي خلي.

إلا عليك يا موزع تلمع أنا بريد إلا عليك يا موزع تلمع أنا بريد بريد من عندي خلي وقلبي خلي حديد بريد من عندي خلي وقلبي خلي.

يا ريح يا ريح يلي يلي تمر البيوت آه يا ريح يا ريح يلي يلي تمر البيوت آه تمر وتقول لي خلي صاحبك بعيد.

وامك لا تدفنوني في غميق اللحود اهو امك لا تدفنوني في غميق اللحود اهو القبر في صدري خلي ملحود بين النهود القبر في

0: الآن الناس تصرف ريالك وين احنا نصرف جنيه، الناس تصرف ريالك وين احنا نصرف جنيه.
1: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع.
2: سمعنا الأسطوانة بالله عليك للفنان المبدع والملحن المشهور عمر كدرس في بداياته، وقلت لكم من الألحان المطروقة في الخليج وهي من الألحان اليمنية المعروفة، ومن أوائل من غناها أيضا هذه الأغنية، وراح نختم فيها أسطوانة لفنان يمني مشهور اسمه علي بن علي الأنسي، ملحن وعازف عود، وهو مواليد تقريبا 1933، توفى في عام 1981، ولها العديد من الأسطوانات، ويعشق يعني لما إن شاء الله نسمع بعض الأسطوانات في حلقات سابقة يعشق اللون الصلعاني، ونسمع إن شاء الله في حلقات قادمة يعني الفنان الكبير علي الأنسي، وبسمعكم الجو هذا بالله عليك ومسكين يا ناس من قالوا حبيبة عروس تقريبا، ونسمع هذه الأجواء. كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطلبي.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: إحنا أصدقاء قدامى لديدرو، معزته في قلوبنا كبيرة جدا. هذا الرجل فيلسوف معروف لإصداراته الأدبية والمكانته الأدبية. أنا اليوم أشعر بفخر كبير أن ديدرو هو صديقنا، ما تغير علينا
2: لأنه طيب ومعدنا أصيل. أكيد ما راح يتغير علينا، ولأنه يعرف أن أصدقائه هم اللي يشيلونه في وقت الشدايد. طبيعي ما راح يتغير علينا. ديدرو بالنسبة لي مو مجرد فيلسوف ولا مجرد أديب، ديدرو بالنسبة لي واحد من أهم الشخصيات اللي لها أثر كبير في حياتي، وأنا تأثرت منه.
3: تصدقون على الرغم أنه صديق، لكن أني أشوفه معلم يوجه، وعلى الرغم نجاحاته ومكانته في المجتمع إلا أنه متواضع. تدرون اللي يشوفه من بعيد يعتقد أنه إنسان عادي، لكن هو إنسان مختلف، مفكر عظيم.
1: نعم نعم، هو شخصية مؤثرة ولها مكانتها. دورنا إن نكون دائما يمه ونحسسه بالصداقة الحقيقية.
2: لكن أخشى إن وجودنا معاه يسبب له حرج.
3: حرج؟ وليش الحرج؟ شلون ممكن نحرج صديقنا؟

0: يا جماعة، احنا ندري ان ديدرو واحد من الشخصيات المؤثرة، لكن كل مشكلته انه صعب يندمج معانا. شفتوا لبسه يا جماعة؟ شفتوا الملابس الرثة اللي يلبسها؟ شفتوا حذاء مكرمين شلون صاير؟ شفتوا ساعته القديمة؟ قلمه المكسور؟ لا لا لا لا لا، هذا ابدا لا يصلح اطلاقا ان بيوم من الايام يكون من ضمن جروبنا.
1: نعم، جروبنا لا ضوابط ولا معايير، وهذا لا يمكن في يوم من الايام يدخل معانا من ضمن الجروب. انا ما راح ارضى
2: ولا انا راح ارضى، لكن احنا يمكن يكون عندنا القدره على تغييره.
0: انت تتوقع ان هالشخصيات المعقده هذه سهل تغيرها؟ لا يبا لا، صعب التغير.
1: طبعا صعب تتغير، واحنا مو بحاجه ان نقعد نغير شخصيات الناس بهالامر.
2: لا تحاتون، خلوها عليك.

0: ديدر ولد طيب متواضع، وأنا فخورة بمحبة الناس له. أتمنى ما يتغير، وأتمنى أن يظل أهو مثل ما أهو بمكانته وقيمته الأدبية ومحبة الناس الكبيرة له.
1: أنا عمري ما طلبت من أخوي طلب وكسرني أو ردني. أخوي له مكانة كبيرة في قلوب الناس، والأهم من هذا كله أنه يحبني يا يما، ويعاملني بطريقة يحسسني فيها أن أنا أميرة.
0: لأن أنت أفضل أميرة، هو يعاملك بهالطريقة لأنك تستحقين ولأنك تستاهلين.
1: ادعي له يا يمه، ادعي له أنه ينجح، وأن مقالاته وكتاباته الفلسفية والإبداعية توصل حق كل العالم. ترى ديدرو يستاهل

0: يعني تتوقعون إن هالمقالات اللي يكتبها ديدرو هي مقالات حقيقية؟ نو نو نو، لا لا، هذه عبارة عن مقالات يمكن تكون منسوخة من كتب قديمة. إي نعم، وإحنا لنا ما نقرأ فهو يعتقد إنه أكثر الناس قدرة على إنه يضحك على عقولنا.
1: طبعا ممكن يضحك على عقولنا، بعدين إحنا بهالزمن والناس قاعدة تتطور والقطارات طلعت والسيارات بدأت تنتشر في العالم، أكو أحد يكتب عن الفلسفة الحين؟
2: يعني مصدق نفسه إنه فيلسوف زمانه، ديدرو الفيلسوف. أنا أقول خلوني أقلد ديدرو الفيلسوف شوي وأحاول إني أتكلم مثله.
0: تفضل تفضل يا حضرة الفيلسوف.
1: وكلنا أذان صاغية يا حضرة الفيلسوف.
2: إن الفلسفة ليست مجرد كلمة عامة، لكنها مزيج من الطماط والخيار.

0: يمكن أني أتغير على ربعي وأحبابي، لا يمكن أني أتغير على أهلي وناسي. أنتوا اللي وقفتوا معاي، وأبشركم ترى عندي لكم بشارة وايد حلوة. يقولون أن تم اختياري من ضمن أكثر الشخصيات اللي لها كتابات مؤثرة، وراح يتم تكريمي.
1: هذه اللحظة المناسبة، هذه اللحظة اللي كلنا ننتظرها يا ديدرو. ألف مبروك، ألف مبروك يا بطل.
2: رفعت راسنا وحسسنا فعلا أن احنا مو بس اخوانك وربعك، احنا جزء من نجاحك.
0: نعم نعم، انتو الجزء الأكبر من النجاح. أصدقائي مو مجرد أشخاص عاديين بحياتي، أصدقائي أستمد منهم القوة.
2: نعم نعم يا فيلسوف، يحق لك.
1: الله الله على الكلام الجميل.
2: ما غلطوا لما اختاروك فيلسوف من الفلاسفة وواحد من أكبر الأدباء.

0: تم اختيارك يا ديدرو واحد من الشخصيات المؤثرة في المدينة. مدينتنا العظيمة لها مؤثرين ولها شخوص، ومقالاتك لها أثر كبير وراح يتم تكريمك عليها.
1: شكرا. معقولة معقولة تحقق الحلم؟ هذه البشارة لازم أبلغ فيها أمي، لازم أبلغ فيها أختي وربعي أليخاندرو وباولو وكريستيان. كلهم لازم يدرون أن ديدرو وصل حق اللي يبيه.

0: وفي إنه يكون قريب منه.
1: أي والله، شو ممكن نوصل له؟ أنت كلامك طلع صحيح وأثبت إن ديدرو لازم يكون واحد من جماعتنا، وراح يعطينا قيمة أدبية كبيرة في المجتمع.
2: الناس راح يبتدون يصدقون كلامنا اللي نقوله، والناس راح تتأثر فينا وبيقولون إن إحنا أصدقاء ديدرو، إحنا معاه ورجعنا وياه. لكن شلون؟ شوفوا لنا طريقة نقدر من خلالها نتواصل مع ديدرو إنه يندمج معنا.

0: كان موجود.
1: مساء الخير يا رواد قهوة المساء.
2: مساء النور.
1: أحب إني أشوفكم وأعرف رأيكم في المقالات اللي تنكتب. أنتوا من الناس اللي لهم تأثير كبير وكلامكم لا تأثير كبير.
2: عفوا يا ديترو، يعني أنت الحين تركت كل اللي في القهوة ويا تأخذ رأينا. أنت تعرف رأينا من زمان، إحنا مو قراء ولا من هواة القراءة ولا لنا تقييم زين.
3: وحتى لو كان لنا تقييم، هل تتوقع أن تقييمنا بآخره وبيقدم؟ يا أخي شوف لك أحد ثاني تسألك
2: عدل.
4: وبعدين منو بهالزمن يقرأ مغالات ويتأثر بالفلسفة وفي الأدب؟ والله يا ديترو أنا أقول لو تشوف لك نشاط ثاني في بيع العطور أو الأغمشة أحسن من ثيابك القديمة اللي ما لها قيمة. ترى حتى شكلك ما يوحي أنك أنت فيلسوف أو كاتب. الفلاسفة أو الكتاب الكبار مثل ليالجو وهنري ومايكل وهم اللي لهم تأثير كبير مو أنت.
1: هذا الكلام اللي تقولونه كلام خطير، أتمنى أنه ما يكون من قلبكم لأنه قاعد يسبب لي الإزعاج، قاعد يزعلني. أنا أحس أني قريب من هالمجتمع وانتوا قاعدين تتنمرون علي وتقولون كلام جدا يضايقني، لكن دام أنا جيت وطلبت رأيكم أنا أتحمل النتيجة.

0: مبروك هذا الإنجاز، مبروك يا يمة، رفعت راسنا كلنا وحققت الشيء اللي أنت بيه وحققت الشيء اللي إحنا نبيه.
1: ترى هذا الإنجاز مو إنجازك، لأن أنا اللي كنت أسوي لك الخبز مع الكعك، وأنا اللي كنت أسوي لك القهوة والشاي حق كتابات مقالاتك. اليوم أنت حققت النجاح ووصلت حق اللي تبيه لأن عندك أخت عظيمة.
2: طبعا عندي أخت عظيمة أرفع راسي فيها وتخليني دايما أكتب بحب وجد واجتهاد. الحمد لله يا يمه قدرت اني اوصل حق النجاح على الرغم ان البعض يحاول انه يحبطني.

مين أنت؟ هل أنت فعلاً فيلسوف مهم في الأرض؟ ولا أنت عبارة عن شخص شعلوك ما له قيمة؟ الناس تقيمني الكتاباتي، ومجموعة تقيمني الملابسي. أسمع كلام الأول ولا أسمع كلام الثاني؟ العقل يقول أني ما أتأثر بمن يحكم على مظهري، والواقع يقول أن المظهر مهم لأنه يعطيك قيمة. أنا ماني عارف شلون ممكن أتخذ القرار المناسب.

0: واحد كنتم مع سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مراحل، مو كل كلام يحتاج تفتي ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: صباحكم خير وبركة يا رب.
4: صباح جميل لكل المتابعين، وسعيدين جدا بتواصلكم معنا اليوم ويوم اليوم ودوم، وساعتنا تشير إلى 9:30، وهذا موعدكم اليومي مع مراحب. المدارس والعام الدراسي الجديد فعلا بهجة جدا جميلة نشوفها من خلال لقطات حلوة لأبنائنا وبناتنا، واللي للحين ما راح المدرسة نقول له يعني طافك الكثير، لا تعلمون عيالكم على التأخير أو على الغياب، والاندفاع من اليوم الأول للمدرسة لا قيمة ولا ثمن جدا جدا كبير في تحصيلاتهم العلمية. إذن انطلاقة جميلة، ودائما الشيء بالشيء يذكر أن نجاح ابنائنا هو من نجاحنا، ونجاح أوطاننا من نجاح أسرنا، فخل نتكاتف كلنا ونتعاون من أجل ابنائنا ونجاحهم في العام الدراسي الجديد 2026. نبدأ المشوار بتحيات حلوة من هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي من الإعداد. سوسن بو شهري من التنسيق والمتابعة. هندسة الإذاعية المبتسمة دائما أنفال العياف. وأيضا ابتسامة جميلة من سعود السهلي من التنفيذ على الهواء. دائما مساحتنا متنوعة، ومساحتنا اليوم تتكلم عن السؤال والاهتمام، مسؤولية متبادلة بين الأطراف. دائما نسمع عنوان أو نسمع استفسار، ليش ما تسأل عني، ليش ما تتصل، ليش ما تزور. إذا كنت دائما يعني تسأل الناس من خلال مبادرات، تحاول أنك تجمعهم، تحاول أنك تفقدهم، تحاول أنك تجامل، وفي بعض الناس تبارك الله عندهم طاقة جدا جميلة من يصبح لين يمسي يتواصل مع الأرحام، يتواصل مع الأحباب، لكن هناك أسئلة دائما نسمعها لما تمر علينا الأيام، وكل طرف يعني ينتظر الآخر أنه هو اللي يتصل. يعني أنا أقبل هذا الشيء بين أصدقاء، بين جيران، زملاء عمل، لكن بين الأرحام لا يصير العلاقة اتصل هو أنا اتصل، أخوي ما اتصل علي لا أحقره. بعضهم يبردون المشاعر، أحيانا تكون فيك مشاعر مثلا محبة لعم أو خال أو أخو متوقدة، وتحب تسمع صوته، يعني تتصل عليه اليوم لا يرد عليك بعد أسبوع، حتى تنسى أنت ليش أصلا اتصلت ولا بتسأل عنه. إذا أنتم متباعدين لهالدرجة، فكيف الأبناء أو الجيل القادم إيش راح نقدم؟ يعني لما تقول له عائلتك وأهلك وتواصلك معهم، إذا كنت أنت يا الأب ويا اللي تسمعنا لا تبي أحد تجمع عندك ولا تبي أنت تروح لحد، كيف عيالك بيتواصلون وطالبهم بالصلة معك؟ المشكلة الكبرى اللي يعاني منها كثير من أبنائنا أن فعلا فيهم فقد، فيهم بعد، فيهم عدم صلة بسبب الجيل.

الجيل السابق يمكن كان مقصر نوعا ما في هذا الموضوع. خلنا نسمع اليوم آراءكم عن ليش ما تسأل وتنتظر الآخر أنه هو اللي بادر في السؤال. ويمكن مثل ما ذكرنا العلاقات الجميلة ما تحتاج إلى حساب دقيق، ترى اللي يحبك ما راح يدقق منو اتصل ومنو راح ومنو زار ومنو قدم. حتى سالفة الهدية، أعطوني هدية بدينار لازم أرد لهم إياها نفس القيمة. فالأشياء هذه أعتقد تفسد الود وتفسد المحبة. إحنا بانتظار اتصالاتكم على 224-3250 ومن خارج دولة الكويت لنا أحباب على 00965-224-3252. تحيات مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.

في حب من أول نظرة، وفي حب من أول اتصال. مرحب والمستمعين أسرة واحدة ومحبة صادقة. مرحب.

0: تواصلكم دائما يسعدنا على 22-413-250 أو 22-413-251. وتساؤلاتنا عديدة اليوم، كم مرة زعلنا من شخص لأنه ما سأل عنه؟ لكن أحيانا إحنا بعد ما نسأل، يعني فليش تلوم الناس أو ليش توازن أو تقبل على الناس واللي ما تقبل على نفسك؟ خلنا نسأل أبو ناصر الغالي ونقول له ليش ننتظر دائما أن الناس اللي تبادر تسأل، الناس تبادر تتصل. طيب إحنا ليش ما نبادر بالحب والمحبة وناخذ الأجر؟ عليكم السلام.
1: أنا مسعد الله صباحك.
0: صباح الورد، شلونك يا أبو ناصر؟
1: والله يسلمك، الحمد لله. والله بالنسبة للموضوع، يعني ما لو تكلم قلت مبارك يسوي، يعني مبارك قاعد يمدح نفسه، لا أنا بشكل عام.
0: نعم.
1: زين، اللي أنا أتصل عليه سواء حتى لو تعال شوف في التليفون مخزن، تعال يعني لهم فوق 3000 واحد.
0: نعم.
1: كل بين بالشهر مرة، يمكن بالأسبوعين 3 أسابيع مرة أدور بالتليفون. اللي بسني زين، طبعا ما في بيني وبينه شيء، ولا اتصل اسلم عادي، بس عادي على طول. زين، ليش هو ما يتصل عادي؟ لا، هذا شيء راجع له.
0: زين، ما تسأل نفسك بو ناصر احيانا؟ يعني

0: طيب حس بخاطرك، انت اللي تزور وانت اللي تروح وانت اللي تعزم وانت... طيب هالناس هذه هل
1: لا
0: ما تحس ما
1: هذه
0: تقدر هل
1: تختلف.
0: الطاقة اللي انت قاعد تبذلها وياهم؟
1: إيه هذه تختلف لما تعزم ولما
0: فعلا
1: تسأل، لكن لما تسأل بالتليفون، بالتليفون هذا عادي. إذا أنا بدق بسلم وبس، هي مرة واحدة ما راح أشتغل عليه. اللي راح أشتغل عليهم صدق اللي أكبر سن، في نفس الخال العم،
0: صح،
1: نفس رفيج أبوي الله
0: نعم
1: يرحمه،
0: الله
1: رفيج
0: يرحمه،
1: أمي،
0: نعم
1: هذا كذي أنا أتصل عليهم وأسلم عليهم
0: الله.
1: وأكون أنا دايم قصر بحقهم. لكن بالنسبة للباجين اللي والله ليش ما يسأل، خلاص أنا سويت اللي علي، أنا سويته.
0: صح،
1: وطبعا مستحيل أخوي طلال أروح له وأقول له ليش أنا سألت عنك وأنت ما سألت عني، مستحيل أقوله كذي. لأن لو في قلبه شيء
0: نعم
1: المفروض هو يعني يقول لي ترى مبارك أنت
0: صحيح،
1: جادني في شرها كذي كذي،
0: نعم
1: أتشرع عليك. هني تقدر ترد،
0: أحسنت.
1: لكن من غير ما يتشرع تروح تقول له لا خله.
0: زين ابو
1: أنا
0: ناصر، على على على الزوج والزوجه، يعاني كثير من الزوجات تقول انا اللي اتصل انا اللي اسال، هي اللي تدز له الصبح صباح الخير وهو بالدوام، تكتب له الله يعينك ادعيه.
1: والله
0: ترى
1: بالضبط،
0: قليل
1: والله
0: من
1: بالضبط،
0: الزوجات من الازواج اللي يبادر هالشيء. انت الحين طار عليك بالدوام تبعث حق
1: قسم
0: ام
1: بالله
0: عيالك
1: العظيم،
0: تقول لها الله يخليك لنا، انت نعمه من الله، ايش يمنع؟
1: والله العظيم اخوي طلال انك جبت على الصميم هالكلمه هذه. حتى مبارك تصير معه، لان مبارك وغير مبارك لما يدش الشغل راح يكون في شغل تلقاه مشغول، يا
0: صح
1: دش اجتماع، يا عنده في اموره، في مكتبه، عنده في الموظفين، عنده تلقاه. قسما بالله اني انا مره، مو انا، كل كويتي يدش دوامه، خصوصا اذا كان مسؤول، تلقاه نهايه الدوام، الدوام خلص الساعة 2،
0: صح
1: للحين في للحين موجودين، طلعنا الساعة 2:30. هني شو اقدر اقول لها لما تقول ليش ما تسأل عني؟ انا كنت مشغول حيل. زين فش اللي راضيك؟ شو اللي تبينه حقك؟ يعني انا قلت لك عذري، قلت لك انا
0: تعوضهم
1: الحين
0: بيوم الإجازة أبو ناصر، لها طلعة
1: بالضبط
0: خاصة
1: عليك
0: لها.
1: نور. فعلا هذا
0: أحسنت،
1: اللي بسويه. اي
0: شكرا لك،
1: والله تسلم احب
0: ما
1: قلبي، ما
0: قصرت يا أبو
1: بتحرك.
0: ناصر،
1: الله يسلمك، على السلامة.
0: مع السلامة. ننتقل سريعا لليمن الحبيبة، ومعانا باستقلال، لا للأسف يعني فقدنا الاتصال، ونرجع نتواصل معاكم على 22413250 أو 22413251. باستقلال، ألو ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، صباح الخير يا باستقلال.
2: صباح الله بالخير أخوي طلال، شلون طيب إن شاء الله؟
0: مشتاقين، هلا بالوافي.
2: والله انا يعني شوفوا ارسل رساله عبر الواتساب، بس مدري الواتساب على بعض الاحيان ما يشتغل.
0: فعلا
2: ماله
0: فعلا،
2: شلونكم؟ طيبين ان شاء الله؟
0: مشتاقين والله يا ابو استقلال، نتمنى نشوفك ان شاء الله
2: والله
0: عندنا بالكويت.
2: والله نحاول ان شاء الله. بس شوف انا اقول لك، انا من الناس اللي يحبون يسالون على الناس صراحه.
0: تحب تسال عن الناس؟
2: وخاصه صاحب الناس. ايوه، وخاصه
0: حلو.
2: اللي حطيتهم اللي معه هذه، سواء اعلاميين
0: يا حبيبنا،
2: سواء قدامى رقعه، هذه اسال عليهم من اليوم هذا والله، خاصه القدامى.
0: وانت انسان وفي ترى على فكره.
2: يعطيك العافيه والله، ما تقصر. شلون يوسف؟ ان شاء الله طيب
0: الحمد لله، وعكة صحيه ان شاء الله، باكر يكون معانا.
2: الله بيشفيه ان شاء الله، برد بالسلامه.
0: امين يا حبيبنا، شكرا لك يا ابو استقلال، تحياتنا لاهلنا باليمن.
2: اتمنى قدام البرنامج نتواصل، اتمنى
0: يا رب ان شاء الله نسمع اصواتهم. هذه دعوه من ابو استقلال لقدامه اللي كانوا يشاركون بالبرنامج، ارجعوا لنا اليوم.
2: سالنا عليك وينك، واحتجنا عليك وين، اقول لهم
0: ان شاء الله تم ابشر. حبيبي يا ابو استقلال، صباحك خير وبركه، شكرا لك.
3: ليش ما سالت عني؟ جملة بسيطة بس أحياناً تحمل عتب كبير. ننتظر اتصال أو رسالة من قريب أو صديق، ولما يطول الانتظار نحس ونشعر أن مكانتنا تغيرت وأن الاهتمام لم يعد كما كان. لكن في المقابل، هل إحنا سألنا؟ وهل بادرنا بالتواصل؟ أم إحنا ننتظر الطرف الآخر؟ بين العتب والكرامة، وبين المبادرة وانتظار المبادرة، قد تبتعد المسافات من دون خلاف حقيقي. فهل السؤال مسؤولية متبادلة؟ وهل عدم السؤال دليل على قلة الاهتمام؟ أم إحنا أحياناً نحكم على الأرض؟

0: الآخرين قبل أن نعرف ظروفهم. هذا رح نتعرف عليه معاكم في مساحتنا الحوارية اليوم في برنامج مراحل، فكونوا معنا.
1: مراحل
2: مراحل.
3: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحل

0: احنا معاكم دائما متواصلين، وحفظ الله بلادنا العربية، والله يحفظ المملكة العربية السعودية. وخلونا ننتقل ونصير ضيوف على أهلنا بالشرقية. أبلة نوال، صباح الخير.
1: حياك الله، تفضل قهوة.
0: حياك، دائما قهوتك زاهبة ما شاء الله.
1: تسلم.
0: الله يزيد ويبارك ويحفظكم ان شاء الله.
1: انا زعلانه منك طلال، ما تسال عني صراحه.
0: والله انا اسف، صدقيني
1: ما تسال ولا ترد ولا شيء.
0: انا اسف
1: بعد، ليش ما
0: لا حبيبه وغاليه، انت ما تزعلين منه، انت اي من مراحل
1: داخل عليك كذا مزحيه.
0: حبيبه
1: الخير والبركه،
0: حبيبه وغاليه يا ابو.
1: انا احب المزح، يعني اجي ادخل على الشخص من تحت،
0: الله.
1: في ناس تفهمني على طول، في ناس ما تفهم يعني بسرعه.
0: لا جميل المزح، وشنو احلى من المزح في الايام هذه.
1: الله يعطيك العافيه، انت اليوم بروحك
0: ايوه
1: شاقر من الحين.
0: شفتي يوسف خالع سنه تعبان.
1: الله يعطي العافيه، ما نشوف شر ويعقوب.
0: شر ما يجيك. قولي يا ابله، انت دائما مبادره تبارك الله، حتى على الهواء تسالين دائما عن ام علي، ام صالح، ام يحيى، يعني هل يبادرونك الناس السؤال التواصل؟ نبي الصراحه.
1: والله البعض مو الكل يا طلال، خصوصا الحين بعد التقاعد، بعد زي ما تقول مرة يمكن يعني شبه انعدم،
0: خفت التواصلات مع المعلمات.
1: اي يعني مو مثل قبل كذا يعني. ها
0: نعم،
1: احد هنتين وساعات يعني، ها كل شهر 10 ايام 12 يوم.
0: انت طلعتي من جروب المعلمات؟ في بعضهم اول ما يتقاعد يطلع حتى من جروب العمل.
1: اي جروب المدرسه لازم اطلع منه، لما طلعتهم بيطلعوني.
0: فانت طلعتي من نفسك.
1: لأن أنا عارفة مدير الجروب هو اللي يطلعني، فقلت له خليني أطلع نفسي.
0: والله هذه نقطة مهمة، المفروض إحنا نطلع من نفسنا ولا هم يطلعونا.
1: أبداً. أنا آخر يوم يطلع على طول كتبت كلمتين.
0: شنو كتبتي أبلة؟ أبي الوداع كيف يكون مع ناس صار لنا سنين معاهم يعني في العمل؟
1: والله أنا كتبت، شفت لأن بصراحة أنا حاسة نفسي يعني شيء في داخل نفسي.
0: نعم.
1: فكتبت لهم كلمتين، هلا هلا بناتي.
0: الله.
1: ومع السلامة.
0: الله الله.
1: والله يعني ابدا ما انتبهت بعد احد ولا شيء، لانه فعلا انا بناتي في الطالبات هم يعني بنات سيئات عندي، وهم في الدرجه الاولى على كل شيء انا اقدمهم.
0: الله.
1: فكان يعني كانت توصيه لهم ان يدرون بالهم على هذين البنيات.
0: احسنتي احسنتي. انزين، على صعيد العائله، على صعيد الجيران، هل تحسين ان في بعض الجارات لازم انت اللي تسيرين عليها، وانت اللي تقهوينها، وانت اللي تعزمينها؟ طيب هي يعني تشوفينها تعزم الكل الا انت؟
1: شوف طلال، انا ما من زواره صراحه، لكن لو في حاجه يعني انا مو من النوع اللي ادخل على البيوت واقعد عند هذا. متى اروح في مناسبات؟ مثلا مناسبه وحده مريضه، والده جاية مثلا من حاج من عمره، حالة وفاة مثلا، التقيت فيهم في مكان يعني في زواج مثلا، أسلم عليهم. أنا ما ينقطع التزاور بينهم، ترى حتى في الشارع شوف أنا يعني، حتى الجيران الرجال الله يطول في أعمارهم على طول من يشوفوني يعني، حتى لما أي حد يجي يوقف سيارة يقول أوه وخر عن سيارة الأبلة. وهني يعني حقيقة هني طلال كلهم ما ينادوني إلا بالأبلة، صغيرهم كبيرهم.
0: الله.
1: حتى الله العمالة الوافدة اللي عندنا هنا، العمال يقول هذه تيشر، ما يقول لها ماما، يقول لها تيشر. يعني شوف من زاد الاحترام، الحمد لله رب العالمين. الله. صحيح أنا ما أدخل على حد، بس والله من الشارع من يشوفوني هلا أبلة شلونك على طول.
0: الله.
1: يعني احترام وتقدير الحمد لله، رجال ومرأة الحمد لله رب العالمين، لأن أنت اللي تفرض احترامك.
0: صحيح.
1: أنت محترم وما يعني ما تغلط على احد ولا تسيء الى احد من الناس، ترى الناس كلها تحترمك.
0: أكيد.
1: حتى لو ما سلت عنك انت في قلبهم.
0: صحيح.
1: وانا عندي بعد عندي قناعه طلال.
0: نعم.
1: يعني الناس فيه اللي مكفيها
0: فعلا،
1: لو ما رسلوا رساله
0: الله يعينهم،
1: انا عادرتهم، لان الناس الله يعلم بظروفهم.
0: اي والله، اللي عنده مريض.

0: اللي عنده
1: إيه.
0: تعبان واللي
1: أنا فلذلك ما أشغل على حد،
0: أحسن
1: أرسل لطلع رد علي نورا على نور، ما رد يمكن يرد علي بعد شهر.
0: نعم إنزين،
1: يمكن
0: بس
1: يرد علي
0: عندك
1: بعد شهر، ما
0: حق
1: يخالف.
0: أبلة نوال الحين لو أنت ترسلين حق سوسن كل أسبوع تدزي لها شلون تقرأ وما ترد، بعد شهر هم تدزي لها تقرأ وما ترد، إيش كثر الليمت يعني؟ هل تستمرين إلى الأبد تراسلينها وهي ما ترد
1: والله عند سوسن ما شاء
0: مثلا؟
1: الله يعني ما اقدر اتكلم فيها صراحه. طلعت
0: يعني اي وحده مثل سوسن صديقه زميله
1: اتكلم فيها سوسن، انا صراحه سوسن والله على عيني وراسي. صحيح انا
0: سلم
1: من زمان
0: عليك
1: ما كتبت لها، بس اكفي ان انا اتصل اسمع يا غاليتي يا عمري يا حبيبتي، ما
0: حبيبه
1: بيكفيني من هدى ومن هدى صراحه.
0: اي
1: يعني انا اسكت وما اقدر اتكلم فيها، عزيزه وغاليه الاخت
0: سلم
1: والله
0: عليك،
1: العظيم
0: ترى
1: الله
0: جايبه
1: يحفظها.
0: بنتها هبه معانا اليوم بالاستديو على فكره،
1: ما شاء الله ما
0: موجودة
1: شاء الله
0: الله يحفظها إن
1: الله
0: شاء الله.
1: يحفظها الله، وسلام حق أم عبد العزيز وأم بدر اللي ما هي راضية تطلع لنا، نبغى نورش يا أم بدر، نبغى البدر
0: إي
1: يطلع.
0: والله إي والله نبغى
1: إيه صراحة
0: البدر
1: نبغى
0: يطلع.
1: البدر يطلع يعني يا أم
0: أحسنتي
1: بدر، هذه مني نش يا أم بدر، سمعين صوتش، خلينا نسمع الصوت الهادئ الحنون اللي
0: نعم
1: يعطينا الكلمات الوطنية الجميلة.
0: إي
1: أم
0: والله
1: علي، أم طلال، أم محمد بيان،
0: نعم،
1: أم صالح،
0: أم يحيى،
1: الشيخة أنيسة، أم يحيى،
0: أم خالد،
1: كلهم خالد،
0: أم عبد
1: الشباب
0: الله.
1: كلهم، الشهري ما ادري ابو
0: أحسنتي
1: شهري،
0: أحسنتي،
1: ابو بشيت نقول الله يعظم اجرك، منهم بعد ساعدني يا
0: جزاك
1: طلال
0: الله خير،
1: الله يعني
0: كلهم
1: والله يعني
0: كلهم على العين والراس، شكرا
1: كلهم
0: لك،
1: على العين والراس.
0: الله
1: العفو
0: يحفظكم إن
1: وصمت
0: شاء الله ويحفظ
1: الله يعني.
0: المملكة وأهلها الطيبين من كل شر وسوء.

0: إذن مساحتنا متنوعة مثل ما ذكرنا، وأشياء كثيرة يعني، بس الطيبين هم اللي يشيلونها يعني عزوة للزمن. ومن أبو فيصل الغالي؟ ألو.
1: هلا بالغالي، شلونك يا حبيبي؟
0: هلا بالغالي، شلونك عمي؟ عساك طيب،
1: يطول عمرك، يحفظك إن شاء الله من كل مكروه،
0: ويحفظك يا الله. وأم فيصل الغالية والأولاد، فقدناكم يا أبو فيصل.
1: الله يحفظك. الغالي بالحاضر وينه اليوم؟
0: يوسف تعبين شوي، إن شاء الله بكرة يكون معنا.
1: ما يشوف شر إن شاء الله.
0: شر ما يجيك. أبو استقلال من اليمن ترى يسلم عليكم، يقول الغايبين الأولين أهل مراحب وينهم؟
1: موجودين موجودين، كلها موجودين ونسمع إن شاء الله.
0: عساك على القوة. قول يا أبو فيصل عن موضوعنا، مر عليك هالشيء؟
1: أنا مر علي طال عمرك الجحود. الجحود طال عمرك الربع، قبل يوم الدوام يكثر ربعي.
0: اي والله
1: بانام وتلفوني ما يسكت الله. وسبحان الله. اي والله، بس خلاص انتهت الخدمة واسترحنا بالبيت وفتحت الديوانية، يعني قلت خلاص يعني اللي يعني يودني بيجي. جو أول طال عمرك أول ثلاث شهور يا حلوهم يا كثرهم، بعدين قام يقولون الحين طال عمرك قاعد في الدنيا طالع اتلفت مع الدريشه احد جاء ولا ما جاء.
0: الله اكبر.
1: هذه الدنيا يا طلال يا ولدي.
0: نعم.
1: اي اللي يبي منك يجيك، واللي يعني ما نبي اقول امثال، لكن الحمد لله على ما عطى.
0: الحمد لله
1: امثالكم واجد،
0: امثالك الخير والبركه. ابو فيصل، كيف عوضت وقت الفراغ؟ هم انت انسان والروح تبي الارواح، يعني هل غيرت الوجهة؟ أول ربع الدوام كانوا مالين علي حياتي راحوا. هل جربت مع الفريج ترافج أصدقاء جدد دوانية؟ إيش قاعد تقضي وقتك فيه؟
1: أنا عندي دوانية رسمية
0: ما شاء الله،
1: الصبح هذه مالت أبوي طال عمرك من الساعة 6 الصبح لين 1 الظهر.
0: الله.
1: والعصر دوانية ثانية عند واحد من الجيران.
0: نعم.
1: يعني يكملون هالربع العصر للليل.
0: مخرجنا يقول إذا فيها ريوق بنمر عليك قبل نروح الوزارة.
1: في ريوقات مو ريوق.
0: ما شاء الله.
1: لا وخبز تنور بعد.
0: بعد الله. أيها. الله يزيد ويبارك.
1: أي والله الحمد لله دينا بخير.
0: ما شاء الله.
1: ولي شرف والله يا طلال.
0: يا حبيبنا.
1: أنتم من يسمعني والله العظيم.
0: عسى عامر بحسك.

0: ان شاء الله يا ابو فيصل.
1: انا بيتي طال عمرك بالعرضيه
0: ما شاء الله. زين بس لا تقول العنوان. ابو فيصل
1: اللي بيجيني حي الله.
0: الله يحييك. احنا نبيك تزورنا بالمركز العلمي ان شاء الله بالسالميه.
1: قول يا رب. والله
0: لان في ضيوف انت تحبهم انا ادري، يعني نجوم من مراحب، يعني الاستاذه ناديه صقر، فريده دهراب، ان شاء الله راح يكون ناس اللي حبيتوهم واللي يعني كلنا نحبهم بصراحه، يعني اخلاقا ومهنه ما شاء الله عليهم حبوبين.
1: اخلي اختك هي اللي تجيبني ان شاء الله.
0: الساعه المباركه.
1: الله يطول عمرك. وقبل ما تروح الا انا وياك.
0: مرحبا ومسهلا. احنا والله بنكرمهم ان شاء الله، وهذا شويه بحقهم.
1: تشرفني يا غالي.
0: أيوة. مشكور يا ابو فيصل.
1: ولنا الشرف ان نشوفهم ونسمع اصواتهم.
0: الساعه أيوة. المباركه. مرحب. أيوة. مرحب.
1: سلم لي عليهم.
0: مع السلامه. ننتقل للدوحة عند أحبابنا ونحل ضيوف عند أبو عبد الله الغالي. صباح الخير.
2: صباح الخير. وينك؟ سألنا عليك
0: يا حبيبنا، موجود بين الأيادي. هذه على مساحتنا أبو عبد الله.
2: إيه.
0: يا أخي حلوة روحك الرياضية، أنا أحبها يعني. الله يبارك إن شاء الله بمجهودك.
2: الله يزيدك محبة ويزيدك خير وبركة.
0: آمين.
2: من عندك.
0: آمين. قول يا أبو عبد الله تعاني يوسف، يعني
2: يوسف كان يقول له ما تشوف شر إن شاء الله.
0: شر ما يجيك. شر ما يجيك.
2: بس أنا أشوف دائما أوصي الناس بماء زمزم. في ماء زمزم موجود عندكم في السوق؟ سوق
0: موجود. موجود. ما يخلص.
2: عندنا سوق واقف. سوق ما عندنا سوق واقف متروس ماء زمزم. بس غالي شوي معلش.
0: عليكم بالعافية، وهذا كله خير وبركة إن شاء الله.
2: خير وبركة. زين
0: الموضوع. قول يا أبو عبد الله.
2: مساحة زين فعلا ازعاج الناس وقت نومهم وخاصة نصايف الليل اذا جاتك مكان انا والله اتخرع اقول من متصل الحين هي نصايف الليل يعني بعد الساعة 12 او 1 حتى احيانا يعني اذا اتصل فيك حد كبير تقول اكيد في شيء شايل صح؟
0: نعم نعم
2: اي والله ولا القى يقول لي يا اخي وين ما جيت لك يا اخي وين ما جيتك خلي ارقد يا اخي شو وين ما جيت
0: فعلا فعلا لازم يختار الوقت المناسب ابو عبد الله
2: اي وقت المناسب
0: صح
2: وبعدين اي وبعدين يعني اذا تبي تزعج حد تزعج انا خليني اجيب الامثله اللي يعني اللي تريح الخاطر او تثلج الصدر
0: نعم.
2: يقول لك لا تكثر الدوس على الخلان تراهم يذلونك
0: أيوة.
2: لن تب ولدهم ولا طفل يا رب
0: الله الله احسنت ابو عبد الله ما يحن عليك الماضي والذكريات تتصل على ربع الدراسه ربع الملاعب باللاعبين القوايا اللي معك منو من جيلك قاعد تتواصل معاه اليوم عطنا اسامي
2: والله شوف
0: منو من الاحباب لاعبين قطر
2: وايد ترى انا اعزهم
0: مثل
2: اللعيبه خالد سلمان معي في المدرسه خالد سلمان
0: تتواصل معاه
2: اي اتواصل احيانا بس حل. الحين عاد تعرف انت العمر له دور بعدين يعني مشاغل الناس ما بيزعجهم يعني ما بيصير مزعج بس في العرب العرباويه كلهم اعرفهم
0: غيرهم
2: اللي كبيرهم اي العرباويه
0: تواصل معاهم يردون عليك بسرعه ولا يطولون بالصراحه
2: بعضهم يردون وبعضهم تعرف صاروا هو امير ما يحب
0: مشغولين
2: بسلف يقول لك يا
0: لا حول ولا قوه الا بالله شكرا لك يا ابو عبد الله وتحياتنا لاهل الدوحه سلامتك ورضاك شكرا لك
2: يلا في
0: مع السلامة.

0: ما ودنا نوقف لكن
1: أما الآن مستمعينا الكرام
2: هذه فترة موجز الأخبار، نسمع الموجز ونرجع نكمل معاكم.
0: مراحل.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية على أعيان مدنية سعودية ويتعهد بالرد. بطلب أوروبي بحريني، مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. القوات الحكومية اليمنية تدمر عتادا ومقرات للميليشيا الحوثية في ذباب والخوخة غرب اليمن. استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة. رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة واحدة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل. الاتحاد الأوروبي يرجئ الموعد النهائي لتمديد العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. زعماء اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية يدعون لتغيير دستوري وحق تقرير المصير. رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن بلاده تسعى إلى تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي دون الانضمام إليه. كوريا الشمالية تدخل مدمرة جديدة الخدمة وتربطها بالردع النووي وتتعهد بتعميق العلاقات مع روسيا. وتايلاند وكمبوديا تبدأان إجراءات مصالحة أممية لتسوية نزاعهما البحري. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى المد الساعة 2 ظهرا و46 دقيقة. أدنى مستوى الجزر الساعة 8 مساء و28 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت 43، مطار الكويت والوفرة 45، النويصيب 40، أم المرادم 39، جزيرة جارو 36. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 32، مطار الكويت والوفرة 24، النويصيب 26، جزيرة جارو وأم المرادم 33. موعد غروب الشمس الساعة 5 مساء و54 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: في سطور ومشاركات تشرح الصدور.
5: ليش ما سألت عني؟ جملة بسيطة بس أحياناً تحمل عتب كبير. ننتظر اتصال أو رسالة من قريب أو صديق، ولما يطول الانتظار نحس ونشعر أن مكانتنا تغيرت وأن الاهتمام لم يعد كمكان. لكن في المقابل، هل إحنا سألنا؟ وهل بادرنا بالتواصل؟ أم إحنا ننتظر الطرف الآخر؟ بين العتب والكرامة، وبين المبادرة وانتظار المبادرة، قد تبتعد المسافات من دون خلاف حقيقي. فهل السؤال مسؤولية متبادلة؟ وهل عدم السؤال دليل على قلة الاهتمام؟ أم إحنا أحياناً نحكم على الآخرين قبل أن نعرف ظروفهم؟ هذا رح نتعرف عليه معاكم في مساحتنا الحوارية اليوم في برنامج مراحل، فكونوا معنا.
4: مراحل.

0: مراحل. مرحب معكم على 224-1350 أو 224-1251. النصيحة القديمة الجديدة اللي دايما نقولها أن كل ما طلعنا مبكر لمشاورنا، كل ما كنا مرتاحين وكل ما كنا سعيدين وكل ما لقينا مصافط أكثر، عيالنا حتى يضحكون يبتسمون. أتذكر أول يعني كانوا يودونا، حتى سوسن مساعة تقول لنا والدها وكذي، كانوا يودونا قبل المدرسة الصبح الجمعية، هاك دينار وروح اشتر حقك وحق ربعك، او يودونا مطعم شباتي وما شباتي وكذي. فكان الطالب يروح وهو مبسوط مستانس، كان يقعد ويقعد اهله معه. حاولوا ان تمارسون مثل هالطريقه مع عيالكم. خلينا نرجع لمساحتنا واللي فيها نتكلم عن موضوع ليش ما تسال عني، ليش ما انا، والناس صارت تتعامل بعض بالمثل، سال اسال، ما سال طنش، ما يانا عزانا ما نروح عزاهم بعيد الشر، ما يو عرسنا ما نروح عرسهم. لا حتى لهالدرجة، حتى الجيران الحين بعضهم يقولك لا لازم هو اللي يسلم عشان لا يشوف نفسه عليه. خلنا نسأل أمهاتنا الغاليات مثل أم عبد العزيز. أم عبد العزيز أمنا في مراحب ولها القدر والحشيمة والكرامة، شلونك يما؟
1: الله يحشم قدرك وكرامتك، صبحكم الله بالخير.
0: صباح النور والنوير،
1: يعطيكم ألف عافية على هالمواضيع اللي تبل. كل يوم أفكر بموضوع والله العظيم ثاني يوم أسمعه، يعني أتعجب، يعني هذا شيء لامس مجتمعنا. أول شيء أتقدم بالتحية حق أستاذة نوال وأقول لها مشكورة وايد على سؤالك، وفعلا فاقدين مبدر وايد وايد.
0: إي والله
1: يعني مشاركاتها وايد تسري، المواضيع اللي تطرحونها كانت تشارك فيها، بس الحين من غير شر فاقدينها ونقول
0: يا رب ترجع لنا.
1: إي والله. وتقدم بالتعازي حق أخونا أبو بشيت على وفاة أخوه،
0: جزاك الله خير.
1: أجمعين وتشكر من أخوي عبد الحميد من قطر على سؤال عني أمس.
0: حبيبتي
1: مشكور.
0: وباستقلال من اليمن يما، تدرين عشان يتصل علينا يصعد مكان عالي عشان يلتقط.
1: بعد عمري عسى الله يحفظ.
0: والله يعني شيء ندل دل على كرم ومحبة ووفة صراحة للبرنامج.
1: عفية عليك، الوفاء اللي نادر بهالوقت.
0: اي والله.
1: وعورني قلبي يوم سمعت اخوي ابو فيصل من عقب ما كان ديوان عامر، يعلى يرد احمر. آمين. واحمر يا اخوي.
0: امين امين.
1: اي والله. آمين. يقول الكفت بالدريشه، هي بعد قلبي والله.
0: اي والله
1: ان شاء الله يردون كل محبين.
0: يما يعز على الانسان صدقيني. انت اذا كنتي ميمعه، اذا ميمعه الناس وحاطت لهم وحاشمتهم ومكرمتهم، فجاه تشوفين يعني مع المصالح. يعني مرة احنا بفريج من الفرجان يما، واحد بطل دوانية اكبر، فخلوا الحجي كبير الفريج وراحوا عند اللي اصغر عشان دوانيته والله كبيرة ولا عشان يعشينه كل يوم. فما يجوز
1: يا الواحد، حمد الله مو يوعان
0: فعلا.
1: والله الخير بالكويت يعني واصل حتى حق القرب.
0: اي والله. اي والله.
1: هنو بتدورون عشاء بالعكس. لا والله اخذ كل شيء وياي واروح
0: فعلا.
1: وانت تشكر من فريق العمل على وفائهم واخلاصهم، وتشكر من بناتنا فريدة دهراب ونادية صقر ومريم السبهان، واقول حق اولادنا سلامات يا اخو يوسف.
0: الله يسلمك حبيبتي، ما تشوفين شر.
1: شرميكم مشكورين.
0: مشكورة يما، وبانتظار زيارتك الميمونة إن شاء الله يوم الخميس.
1: إن شاء الله
0: لازم تين، مو إحنا بنكرم المذيعين اللي تحبونهم، فلازم تكونون إن شاء الله معنا.
1: يستاهلون والله. الله يكرم قدركم وحشم قدركم.
0: الله يسلمك.
1: يعني ما تقصرون سجوة فيين
0: حبيبتي. ما قصرتي يما، مع السلامة.
1: لا الله يسلمك.

0: الله، جميلة الأغنية وكلماتها جدا جميلة. إش كثر ناس حبيناهم، قدرناهم، عطيناهم ماي عيوننا، تغيروا علينا لسبب معين يمكن إحنا مالنا شغل فيه أصلا، أو يمكن قصرنا. يعني في بعض الناس حتى حاطة الحوائج أو توديني أو تساعدني ماليا، حتى نفسيا أحيانا تكون أنت مو متقبل أنك تساعد أو كذا، تكون أنت تعبان وعندك ظروف فيحكمون عليك بالدفي، يقولك شلون يوم أنا نخيته وطلبته ما ساعدني. روح البحرين عندنا أخونا أحمد بو حمود، صباح الخير.
1: صباحك الله بالخير والكرامة، عساكم على القوة.
0: الله يقويك يا غالي،
1: وعسى الله يعينكم، أتمنى ألف سلامة ولا بس على أخونا يوسف.
0: تسلم يا غالي.
1: سلمك يا أخوي. يا أخوي بقول لك، وفي في مقولة سؤال.
0: نعم.
1: التمس لأخيك 70 عذرا.
0: أحسنت.
1: 70 عذرا. لا، وإن لم تجد فلوم نفسك. فأنت إذا ما لقيت لك 70 عذر لوم نفسك. أو الأولين، الأولين يا أخي يقولون الأولين من تشره تكره، إلا ما عذبوني.
0: إيه والله.
1: لما يقولوا لي لا ما ذي
0: صح.
1: أنا يا أخوي، أنا أخي طلال، لما واحد يقول لي لما سألت عني أقول صير أنت أحسن مني وسأل عني.
0: أحسنت صح.
1: خلني أنا الشيء وأنت الزين سأل عني.
0: صح.
1: ما تري يا أخوي ظروف الناس بعد.
0: نعم.
1: ساعات الواحد يقولها من باب المياه، أنا ساعات واحد وذي ولا أونا واحد زعلان عليه يقول له تعال يا أخوي حتى ما شير شيء صار. سامع كلام عني، انا دائما اسوي له تعال يا اخوي سامع كلام احد قال لك شيء
0: فعلا،
1: ترى عدوك اللي بيلقك مو اللي يقول فيك
0: 100%.
1: هذا هو.
0: احسنت.
1: ويعطيكم العافيه.
0: ما قصرت. والدنيا مثل ما ذكرت اخذ وعطى، هي مو مسابقه، اعطاني اعطي، سلم اسلم. ليش الناس كذي صايره؟
1: هذا انت ما تعرف ظروف الناس. انت فعلا تلاقي نفسك فاضي، تلاقي نفسك فاضي، عبالك الناس فاضيين بس ما يوم.
0: بو حمود حتى العيادي بالعيد في ناس ما تعطي، يقول لك لا خلينا نشوف هم ايش يعطون عيالنا، اعطوهم دينار احنا نعطيهم دينار.
1: هذا يا اخوي عاد علي يا هال دلين مسافرين يفرحون
0: بالدينار
1: بالدينار ودي، يعني يفرحون يا هال تقعد تقارن.
0: نعم. بس إلك بو حمود، أنت من النوع اللي ينشد؟ يعني أنا سعود لسهلي مرات ما ينام عدل بالليل، الصبح أشوفه تعبان وراء تخيل بالاستوديو ما حد يسأله إلا أنا، ولا أبي أعرف إذا ما يبي يقول لي.
1: لا والله أنا أسأل يا أخوي. أنا
0: تسأل أنت مثلي.
1: لين أشوف واحد يومين ثلاثة أقول حتى ما شر أمر شيء حاجة غلط فيك شيء،
0: تحاول تقدم المساعدة طلع من جوه. هذا الصديق الوفي أعتقد.
1: وهذه يا أخوي يعني رحمة الله على ما تبيع أبوي، يقول يا أبوك المواصل في الدنيا.
0: أحسنت. ما قصرت يا أبو حمود، شكرا لك. تحياتنا لأهلنا بالبحرين.
1: مع السلامة.

0: فعلا الغالي إذا طال غيابه تصير مشكلة يمكن بيننا وبينه أكثر، خصوصا لما يكون الفراق على زعل أو اختلاف بوجهات النظر، وكل واحد ماسكته كرامته ويقول لا هو اللي يعتذر هو الغلطان، لا أنا أكبر، لا أنا أبوه، لا أنا أمه. أنا ما عندي مشكلة إن حتى لو واحد أصغر من عيالي يعني صار بيني وبينه خلاف، إن أنا اللي أبادر، وأنا هذا دل على شيء، دل على سمو الأخلاق، دل على طيبة، دل على الوفاء، دل على أنك إنسان شاري ولست بائع. خلنا ننتقل مرة ثانية، ولا ما زلنا بالبحرين عند أمنا الغالية أم حمد، وخلنا نسألها عن هالشيء. أعتقد أنها أيضا تعاني مثل كثير من الناس من موضوع السؤال والتواصل. صباح الخير أمي.
1: ما هي الليلة وبس يا نوال، المريح حلمت قيرة علينا.
0: إيه؟
1: ذكرت الأول والتالي ولا
0: شفتي؟
1: ما ذكرتنا
0: شفتي؟
1: فرحنا الحمد إذا نسيتينا بشيء نصلي.
0: إيه والله،
1: صباح الخير عليك يا نوال، صباح الخير عليك يا طلال،
0: صباح النور يما،
1: صباح الخير على معالي وعلى الخوات كلهم عبد العزيز والجماعة وإخواننا كلهم الصراحة، والقائب الحاضر يوسف على بترف

0: لوي، واليوم انطوليو يا قول يا مرحبا بالحبيبتي بإيفا روحك،
1: سلم
0: حياك الله.
1: عليك وتقول يا دانة
0: والمحمد الفجع،
1: البحرين حياك الله.
0: الله والنبي يحييكم ان شاء الله. طبعا هو السؤال لازم تسأل، يعني انا اليوم ما شاء الله من امس بعد مسكينه مع عبد العزيز متصله، بس امس ما قدرت شويه في المستشفى،
1: سلامتك
0: واليوم والله الله يسلمك من الشر ويسلمكم، احنا ما نبي نجيب لكم اشياء سلبيه،
1: حبيبتي.
0: بس اليوم مسكينه وعلي بعد يعني دفشتي صوتيه ورديت عليها، حتى تقول لي ابي اسمع صوتك في مراحب.
1: تمام.
0: اللي يحس في نفسك ان يعني الاخ العزيز اللي كان في الشغل يوصلونه ودي،
1: صح،
0: من يتقاعد الواحد يعني خلاص ينسونه مع
1: سبحان
0: الاسف،
1: الله.
0: وفي ناس لا، الاصيل ما ينسى، ترى
1: صح،
0: الاصيل ما ينسى الواحد
1: نعم،
0: يذكر. شوف ترى انا وايد يعني اتاثر من ابو استقلال، لان ادري الاتصالات وايد ضعيفه،
1: اي
0: انهم
1: والله،
0: يركب لك على يبل
1: اي والله،
0: عشان يوصل.
1: تخيلي،
0: يبي هو ما يبي شيء من احد،
1: اي والله،
0: محبته حق هالبيت العود
1: اي
0: وحق
1: والله،
0: الناس اللي يتعرف عليهم، هذا يكفي يسمع صوتهم
1: صح.
0: ويسمعون صوته، فهذا
1: ويمثل بعد بلده، يعني الانسان لما
0: قبول.
1: يكون
0: ترى
1: طيب مع
0: اصل العرب
1: الاخرين،
0: اليمن،
1: اي
0: اصل
1: والله،
0: العرب اليمن
1: الله
0: الرسول
1: يحفظهم،
0: وصى عليهم يوم
1: اللهم
0: يوعد
1: صل
0: الحوض،
1: وسلم،
0: قالوا تنعزوا اهل اليمن جايين، احنا لازم نعرف بعد
1: نعم،
0: ما نهمش
1: والنعم،
0: الاوادم،
1: والنعم،
0: لكن اللي ما يعرفك ما يتملك يا طلال،
1: أحسنتي،
0: لكن واحد تتمنى حتى في كلامه في
1: نعم،
0: سؤاله في، يعني تشوف ناس احنا دشت علينا يدد،
1: صح،
0: لكن تشوف يدشون قلبك سبحان الله،
1: نعم،
0: ليه سهموا ليه ما سمعوك، يعني تصور هذه وسمح بعدي يسلم عليكم، والله انه هو
1: الله
0: في سياره
1: يسلمك،
0: يشوفه يسجلني ويطرش لي التسجيل
1: الله،
0: وهو في السياره ويصور السياره لانه هو في السياره، فتحياته يعني دايما لكم ومن
1: عسى الله
0: المستمعين،
1: يحييه ويا رب نسمع
0: والله
1: صوته أمه.
0: العظيم وان شاء الله يصير وياي بيه ان
1: يا
0: شاء
1: رب
0: الله،
1: الساعة المباركة.
0: والناس تجيبون المذيعين كلهم من
1: عيوني.
0: مريم السبحان تردونها مره ثانيه،
1: أردها مرة
0: وبصراحه
1: ثانية.
0: وفريده
1: بشري.
0: وش اسمها ناديه، ناديه
1: نادية صقر.
0: ناديه صقر
1: أمل
0: كلهم،
1: محمد
0: طبعا
1: إن شاء
0: نبي
1: الله.
0: ازور ياسين، نبي
1: والله
0: المخرجين
1: عزمناه
0: بعد
1: يمه.
0: مالينا
1: عزمناه أزور. إن شاء الله راح يكون موجود
0: ان
1: بإذن
0: شاء
1: الله.
0: الله، كلهم نبيهم من قبل، يقول
1: تامرين.
0: اتيجي الصوف ولا
1: ولا
0: يديد
1: يديد
0: لبريسه،
1: لبريسة.
0: ما اللي اسسوا البرنامج ما ننساهم صراحه،
1: أحسنتي.
0: والفرسان مال المراحب نتمنى نشوفهم ويشرفنا ان احنا نشوفهم ان
1: أحسنتي.
0: شاء الله،
1: وإحنا
0: ولكم
1: نتشرف
0: بالامن والامان
1: بيتك يا يمه.
0: عليكم ان
1: ما
0: شاء الله وعلى
1: قصرتي.
0: الخليج، ويحفظكم ان شاء الله في لوح
1: آمين.
0: المحفوظ ويحفظنا،
1: ويحفظكم.
0: وتحيه للي قاعدين جوا وبرا وبحرا، يعين الله تحرسهم مثل ما
1: آمين.
0: هم يحرسونا،
1: آمين.
0: ويحفظك يا طلال، وتحيه حق القالي يوسف وحق فريده دهراب وحق كل نادية صقر مريم السبعان امل كلهم الصراحه، انا ما يعني
1: حبيبتي
0: حتى نبي هذاك شو اسم المخرج عني عليه
1: خليفة محمد أزور
0: خليفه
1: ياسين
0: محمد لازم، هذه
1: إن
0: خليفه
1: شاء
0: محمد
1: الله.
0: لازم تحياتي
1: بس
0: له،
1: تم
0: بعد
1: تم
0: المخرج نسيت اسمه مو بازور ياسين، بعد الثاني اللي وياه هذه كانت امه
1: أي
0: مستمعه لي انا دائما،
1: حبيبتي
0: يعني اتخذ
1: كلهم إن
0: اتذكر
1: شاء
0: حديث
1: الله.
0: من الصبح في خبر القده وذي، والله يحفظكم
1: حبيبتي
0: وتحيه
1: ما تشوفين
0: حق
1: شر
0: كل
1: يا
0: اللي
1: يمه، ما
0: مشوار صراحه،
1: قصرتي
0: يمكن ما تحضرني بعض الاسامي
1: حبيبتي،
0: بس الكل كلهم عزيزين وغالين علينا
1: كلنا
0: الصراحه،
1: ناطرينك يا
0: والف
1: امي،
0: تحيه واحترام لكم كلكم حق
1: منورين
0: البيت
1: ان شاء
0: العود،
1: الله،
0: الله
1: ناطرينك
0: يحفظكم،
1: بمراحب يوم
0: وهاي
1: الخميس
0: الليله بس يا طلال والدم
1: حبيبتي.
0: متغير علي، الله يحفظ، واقول الحمد لله على السلامه اللي مسوي لي العمليه، اتمنى لهم الشفاء العاجل
1: سلامتك، الله
0: لاله سره
1: يسلمك،
0: البيضاء المرضى،
1: ما
0: الله يحفظهم
1: قصرتي،
0: على بيت السعيد في
1: آمين،
0: الكويت،
1: ما
0: الله
1: قصرتي أمي،
0: يحفظكم.
1: تحياتنا للبحرين. الوقت قاعد يداهمنا سريع وبانتظار المزيد والمزيد من الآراء. أبو سلمان صباح الخير.
2: صباحك ورد، هلا والله طلال، شلون اخوي؟ يعطيك العافية.
1: بخير الله يسلمك، أنت شلونك؟
2: والله أبو فيصل دق على الوتر الحساس،
1: إي
2: فعلا
1: والله.
2: اللي على الكرسي ورفيجك.
1: شفت شلون؟
2: بس تطلع مع السلامة والله.
1: أنا خايف من التقاعد باكر ما تعرفوني.
2: ما
1: من أنت؟
2: بعد راسي والله.
1: حبيبي أبو سلمان.
2: الدنيا شفت شلون؟
1: إي والله دوارة ها؟
2: بس اي دوارة والله دوارة، بس انت ايه؟ لازم تحط لك خط رجعة، طبعا لازم تحط لك خط رجعة،
1: ضروري ضروري،
2: ناس يحبونك ناس يعزونك،
1: نعم.
2: يوم تروح مكان فلان والله والنعم بفلان
1: صح.
2: والنعم بفلان.
1: بو سلمان عندك هالمجموعة حفظت عليها، مجموعة
2: اي والله
1: الدراسة
2: والله
1: مجموعة
2: موجودين
1: الفريج
2: موجودين موجودين،
1: عندك
2: مجموعة العمل بالثمانينات موجودين
1: ما شاء
2: بعد
1: الله،
2: موجودين.
1: للحين
2: اي ما شاء
1: تواصلون
2: الله.
1: مع بعض؟
2: اي والله نحن نتواصل للحين، نتواصل وياهم
1: الله،
2: لا فيهم خلية خربت، لا والله فيهم ناس
1: أحسنت،
2: والنعم ما شاء الله تبارك الرحمن
1: ما شاء الله
2: والله على قلبنا يعني موجودين على القلب يعني
1: ذهب ما يتغيرون بو سلمان.

0: من
1: اي
0: الأصيل
1: والله والله
0: أصيل
1: ما
0: ترى.
1: يطيرون، خاصة الدفعة لما تكون الدفعة على قلبك، فعلا الدفعة عجيبة
0: الله
1: تصير على القلب.
0: الله الله
1: الله الله يوفقهم ويبارك لهم
0: آمين.
1: فيهم إن
0: أبو
1: شاء الله.
0: سلمان بسألك على الأسرة، لو صار خلاف بينك وبين عيالك، عيال أخوك، واحد أصغر منك مثلا ب20 سنة، أنت تبادر ولا هو بالاتصال، ولا تقول لا
1: والله
0: أنا
1: والله
0: عمه
1: أنا
0: المفروض هو اللي يدق؟
1: صدق صدق أنا بادر،
0: ما
1: إيش
0: شاء الله
1: رأيك؟
0: عليك، ما
1: إي
0: شاء الله،
1: والله
0: ما
1: أنا
0: ينقص من
1: بادر
0: قدرك شيء ترى على فكرة.
1: أبدا
0: إيه
1: أبدا
0: إيه
1: والله أبدا، بالعكس بالعكس
0: حبيب،
1: والله. الله يطول
0: ناطرين
1: عمرك يا
0: تزورنا
1: رب
0: إن شاء الله المركز العلمي بالسالمية يوم الخميس.
1: بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله
0: حياك
1: إن الله
0: الله،
1: أحيانا إن شاء
0: حياك
1: الله،
0: الله،
1: وما
0: تسلم،
1: يشوف شر يعقوب بعد، ما يشوف
0: بالشر
1: شر إن
0: ما
1: شاء الله.
0: ييك، حياك الله،
1: حبيبي الله
0: هلا.
1: يخليك.
0: حياكم الله، وننتقل للسعودية، عسى الله يحفظها إن شاء الله ويحفظ أهلها الطيبين الشرقية، وتحديدا بيت الغالي أبو صالح. صباح الخير يا أبو صالح.
2: صباحك نور، صباح السرور، نسأل الله يحيينا ويحييكم ويبعد عنا كل الشر يا رب
0: آمين
2: العالمين.
0: آمين آمين
2: ودائما اسأل الله السلامة، اسأل
0: يا
2: الله
0: الله،
2: السلامة فعلا.
0: آمين
2: اسأل
0: آمين
2: الله السلامة، وحنا إن شاء الله دائما فوق، دائما فوق إن شاء الله، خلينا
0: آمين
2: دائما فوق إن شاء الله.
0: آمين
2: ومن يريدنا بكيد يجعل كيده في نحره ويشغله في نفسه إن شاء الله.
0: آمين آمين، عسى الله يحفظ المملكة ويحفظ
2: آمين
0: الخليج كله، ومن
2: آمين
0: يسمع
2: آمين
0: من
2: آمين
0: حبايبنا
2: آمين
0: بالدول العربية.
2: آمين
0: حياك الله يا
2: آمين
0: أبو صالح.
2: يا رب. والله شوف موضوع حساس جدا، هي
0: نعم
2: تربطه كلمه، تربطه كلمه واحده اللي هي حسن الخلق.
0: الله
2: متى ما ارتبطت انت بحسن الخلق سبحان الله، الله سبحانه يجعل السكينه فيك
0: نعم
2: ويجعلك ومن تواضع لله
0: رفعه
2: رفعه.
0: نعم
2: اوكي، فكل ما تواضعت للناس كل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يقول في رجل يعني في معنى ازورهم ويقطعوني، ازورهم ويقطعوني. قال اذا كنت كذلك فكانك تنثر الغمد في عيونهم. دليل على ذلك انك توصلهم ولا حد يوصل لك، دليل على مش ضعف منك، لا قوه الروح، الروح الطيبه عندك تجذب اللي امامك في الجبهه ولا امامك يصير ايش محرج. لكن هناك ادبيات لازم تسال عنها، انت تسال عنها في اقرب الناس اللي هم مثلا تحبوا ما يحبوا اباك مثلا، واحده حرمه كبيره قابت عنها تسال عنها، انت تسال عنها. في ناس ادبيات السؤال اي شيء يربط في والديك وفي امك وابوك اسال عنهم. اما تقول والله ما حد سال عنه ما حد سال عني، العالم ترى الوقت الحاضر مشغوله يا حبيبي، كله مشغول في نفسه.
0: صحيح
2: لا تسال، يقول لك خاب ظنك بالرفيق الموالي، ما لك بالشيء على باقي الناس.
0: الله الله
2: اوكي
0: الله.
2: انت الانسان انت تقيم نفسك بنفسك،
0: بس
2: ولا
0: ابو صالح انت
2: ولا
0: تدري ان ارحامنا لازم نعزلهم من هالدائره، يعني انت ربعك لو ما تواصلت معهم معذور، لكن ارحامك يعني هذه كانها عمل خير قاعد تسوي لنفسك، تاخذ حسنات تاخذ اجر.
2: كلمتك كلمه ارحامك، وهي
0: ايه
2: من جايه من كرسي من الرحمه.
0: الله
2: هي من الرحمه والرحمه، هذا على من كرسي العرش احد كرامات
0: ايه
2: العرش الرحمه.
0: اي والله
2: شوف كيف، فنجب ان نكون رحيمين بيننا
0: نعم
2: ورصيدين بيننا
0: صح،
2: باللي نقدر عليه
0: فعلا،
2: باللي نبذل عليه.
0: نعم
2: مو تقول والله فلان ما سال عنك انه ما يحبك، لا هو عنده ما يشغله. شوف كيف يعني اعطي اخر 70 عذرا في مشاغل الايام هذه، مشاغل.
0: احسنت يا ابو صالح، بس انا للحين ناطر زيارتك الكويت، اعطيتك 100 عذر، لازم تزورنا وتجيب لنا معاك شنو يا ابو صالح، انت عارف
2: تميز وفول
0: خبز التميس،
2: بس مثل بطانيه ثقيل الله يصبر
0: حبيبي يا ابو صالح.
2: لا لا لا، وشلون ابو يعقوب وشلون
0: يسلم عليك.
2: انا ترى انا اسال عنه، لا يحسب لي ما اسال عنه.
0: لا لا لا لا، ببلغه ببلغه، ابشر
2: جعل عمرك يطول.
0: شكرا يا ابو صالح، الله يحفظكم ان شاء الله من كل شر وسوء.

0: نرجع أيضا لمملكتنا للشرقية تحديدا وعند ديوان أخونا أبو بشيت خالص العزاء. أكيد نقدمه لك أخونا أبو خالد الغالي.
1: الله يبارك لك إن شاء الله ويرحم والدينا ووالديك
0: عظم الله أجرك
1: ويصبرنا ويصبر أهلنا ويصبر كل محبينا. الله يرضى عليك.
0: آمين يا رب.
1: أشكر أم عبد العزيز على والله كلامها أثلت صدري.
0: تستاهل.
1: والأستاذة نوال وكل من سأل الله يبارك فيهم
0: آمين
1: ووفقكم يا رب إن شاء الله
0: لك طولة العمر إن شاء الله ورحمة الله رحمة الله على
1: والله إني اللهم آمين. سلامي لكم جميع. والله إني ما قدرت أتكلم بس إني حبيت أشكر
0: حبيب.
1: سمعتكم وراحة نفسية لي
0: يا حبيب.

0: ابنا احنا هذا اللي نبيه، يعني احنا موجودين بس علشان نتواصل معاكم.
1: والله اني اليوم طلعت قعدت بالموتر عشان والله اني اسمع مراحب،
0: يا
1: يعني
0: حبيبي
1: نفسيتي ارتاحت. اي والله
0: الحمد لله، الله يريحكم.
1: الله
0: وهذا
1: يبارك
0: هذا
1: لنا
0: طريق
1: ان شاء
0: كل
1: الله.
0: ماشي، يعني انت عارف احنا اموات عيال اموات لك طولة العمر، ومثواه
1: الحمد
0: الجنة
1: لله
0: ان شاء الله اخوك.
1: الحمد لله. الله ييسر عليكم، مع السلامة
0: ما
1: لكم.
0: قصرت، شكرا
1: شكرا
0: لك،
1: شكرا
0: ما
1: شكرا حبيبي،
0: قصرت.
1: مع السلامة.

0: معنا ويكلمنا يعني فعلا ما أدري شو أقول، لكن الله يصبركم إن شاء الله، وندل على شيء دل على إن إحنا أسرة واحدة في مراحب. نروح لأخونا الغالي محمد المشعل ونسمع رأيه بالموضوع، حياك الله.
1: الله يحييكم، صباح الخير جميعا،
0: صباح النور،
1: أوقاتكم الله يحفظ الجميع إن شاء الله،
0: آمين.
1: ويحنن قلب الجميع للجميع يا رب.
0: آمين، دعوة جميلة
1: يا رب. أمانة أنا ما بأطيل، لأن قاعد أستمتع بالمشاركات بالأخوة والأخوات داخل وخارج الكويت.
0: نعم.
1: أنا ودي بس أقول إن حطينا في اعتبارنا، وهذا هو الصحيح، إن من يصل الناس يأجر فراح يسكت وما راح يقول أنا بديت وما بديت. وإذا تخاصم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال خيرهما من يبدأ بالسلام، قد اللي يبدأ بالسلام هو اللي انقلط عليه مو اللي غلطان. هذه النقطة. النقطة الثانية، يعني الواحد يراعي ظروف الناس، ولكن الآن وسائل التواصل يعني خلت الواحد شوية، ممكن بعد كم سنة نسمع أنه إذا واحد راح المريخ أو أي كوكب آخر يقدر يتواصل وياه، فما بالك بنفس الكوكب وبنفس البلد، يمكن نفس المنطقة. طبعاً أنا هني بشيد بأحد الأصدقاء إذا تسمعوا لي.
0: تفضل.
1: وإذا يسمعني.
0: تفضل.
1: غازي العنزي.
0: والنعم.
1: ترحم بين ربعك كلهم في لعبة المبارزة. وكل ما أشوف أقول له أنت بإذن الله تؤجر أجر صلاة الرحم. ما في خبر، ما في مناسبة، ما في شيء إلا هو يتواصل مع الجميع، يأخذ منه
0: وقت. ما شاء الله.
1: من عنده جيش، ولكن هذا يعكس أصله الطيب. إن سمعني تحياتي له،
0: يستاهل،
1: الله يكتب من أمثاله، وهو لنا قدوة.
0: هذه دعوة مرسلة لك ولها علشان ينورنا في مراحب يوم الخميس إن شاء الله، بنكون مشعل بالمركز العلمي. شكرا لك يا أبو مشعل.
1: شكرا لتحتك.
0: حياك الله.
1: شكرا.
2: في النهاية لا تخلون السؤال عن الأحبة حساب مفتوح. أنا اتصلت مرة وانت عليك المرة الجاية، فبعض العلاقات تخسر الكثير فقط لأن كل طرف انتظر الآخر، لكن في الوقت نفسه من حق الإنسان أن يشعر بأن اهتمامه يجد اهتمام وأن سؤاله يقابله سؤال. فالعلاقات الجميلة لا تقوم على طرف يركض دائما وطرف ينتظر دائما. إذا اشتكتوا لأحد سألوا عنه، وإذا غاب عنكم فاطمئنوا عليه، فقد تكون رسالة بسيطة سبب في إزالة عدد طال أكثر مما يستحق.

0: يعني على الخط 21 اتصال للأسف ما مدانا أن احنا ناخذهم. تحياتنا لأبو يوسف الدوسري وكل من يسمعنا من خلال هذه المساحة الحوارية. بالنهاية نقول الطيب دائما إذا طلع من أهل الطيب فهو خير وبركة، ودائما الناس الطيبة هي اللي تواصل، هي اللي تبادر، هي اللي تعزم. هي خلك على مسارك، ورب العالمين سبحانه وتعالى يعدل الميزان لك. إذا كان في قصور من أهالينا أو من جيراننا أو من كذا، الله سبحانه وتعالى راح يعوضك حسنات وأجر، ويعوضك أيضا بأصدقاء سبحان الله يصيرون مثلات الأهل مثل ما يقولون. احنا وصلنا للختام، تحيات حلوة من طاقم البرنامج هاني المخيال، محمد الإسباعي، يوسف جوهر، طلال الماجد، وسوسن بوشهري، أنفال العياف، سعود السالي، والتحية الكبيرة أكيد مرسلة من المخ رجع عبد الوهاب الصلاحات. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

أبغيك بس من المفارق الداري، أبغيك بس من المفارق الداري، وازهل من يداري شعورك ويدراه، أحلل أحرم فيه يبرك بلاوي، أحلل أرضاي وارضاك وارضاه، جعلك بعد بعض الوجيه محق وجيه، ناس مراتعها الرفيق بتقفاه، أنواع أخطر نوع ماني بناسي، نوع على تفريق الاثنين مسعاه، تلقاه دوم وكل يوم تلاقيه، وإذا بغيت الصدق ما عاد تلقاه، قل أنت أردك كل مدعيك لبيه، أنا أشهد إن منت بعيني أشباه، من تبمعي العالم ولا تقولي لي ليه، أنت أدرى أنت أدرى مني وفي جوابي وفي أحواه، كذبة أمن الله يا زين وليه، أغلى طروش القلب ودواه من ده، الحلم يأتيني بزولك وراعي، في كل حلم أقوم قبل تحفاه، أعشق سميك في البزارين وادعي، وقبل أخطاه لخطة وتلقاه، اسمك يروعني إذا مر طاري، أحب ملقوف يسولف وطراه، أمر بيتك من بعيد ولا جي، وانا لو ان في دي متعداه، حتى تواير موتري تلتفت فيه، تبغى تلف ويستحل عقل والجاه، وصلك يخيط الصدر ويفري، ويا بريحان كان صديت برياه، ابغيك بس من المفارق الداري، ازهل من يداري شعورك ويدراه، أحلل أحرم فيه يبرك بلاوي، أحلل أراع رضاي وارضاك وارضاه، جعلك بعد بعض الوجيهم حق وجيه، ناس مراتعها الرفيق ابتكفاه.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

0: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. تواصل حديث في بيوتنا الجاذبة. نذكر مرة ثانية يا جماعة، وأنا وياكم أذكر نفسي، البيوت الجاذبة ثلاث محاور. الأول يعني بإذن الله بيدي وبيدك وبيدك إن إحنا نصير خوش أوادم مثل ما نقول الكويتي، نكون يعني فعلا فينا الحس الإنساني وفينا الإحساس بأن الله سبحانه وتعالى رزقنا الصحة والعافية، وإن الله سبحانه وتعالى عطانا من النعم ما لا يعد ولا يحصى. ومعاي يا جماعة أن الواحد فينا لما يقعد، بس لو بأي لحظة بأي دقيقة حتى هو في وسط المرض، لما يقعد يقول الحمد لله. بينما في الغرب عندهم كلمة يقولون it couldn't be worse، يعني بعد هذا مو صح كلش يا جماعة، كلش مو صح. قد واحد يكون فيه مرض ثقيل وتعبان يصير معاه فوق مرض ثاني، ويصير بعد وراه شيء ثاني، فأهله شو يقول؟ لا والله كان أحسن، بس في وقته يقولون بعد استغفر الله استغفر الله يا جماعة. بعض الأشخاص يعني كأنه يعترض على مشيئة الله سبحانه وتعالى، يطرحها بسؤال ليش يصير فيني كذي يا رب، ليش ما استغفر الله؟ وإذا جت النعم ما يقول ليش يا رب جتني هالنعم، وإذا راحت النعم يقول ليش راحت النعم. يا ما قعدت مع ناس يا جماعة، يا ما قعدت مع أشخاص يمرون المصائب، يعني ما يقولون ما تتحملها الجبال، لا بس تحملها الإنسان إذا صبر يتحملها. يا جماعة حالات مش ما أتكلم عن شيء بسيط يا جماعة، أتكلم عن حالات يعني يوميا. قبل فترة أنا زائر واحد من ربعي في المستشفى مع القلب، تدري يا جماعة القلب يترتب على ضعف القلب أشياء ثانية، يحمد وراضي

0: صابر، تقول مستانس بالألم، لا مو مستانس بالألم، لكن فوق الألم يروح يحط فوقها استغفر الله استغفر الله التذمر والتحلطم ويتأفف و... لا إلين إلين. وفي ناس والله يا جماعة وهم مرضى، والله يا جماعة أنا الحين أتذكر سنة تقريبا 1971 الوادي الله يرحمه في المستشفى، مستشفى الصباح ذاك الوقت يا جماعة عناية والأجهزة، الواد داخل مع أزمة قلبية وداخل مستشفى، لا صرخ على ممرض ولا على طبيب ولا علينا احنا ولا تطلب، وهو باله وياه ويقعد ويقدر يمشي يعني، راح المستشفى راح بالسيارة مو بالأسعاف، ونزل صح بالكرسي ودوه للغرفة لكن يقدر ينزل ويمشي ويسولف، ولا يبوله الأكل الحمد لله سواء أكل البيت ولا أكل المستشفى بقياس معين. يم غرفة الوالد الله يرحمه لين حين أتذكر يا جماعة والدهم، أنا ما أعرف ما أذكر اسمه الأول، بس أنا إذا أبوي الله يرحمه نام أروح أزوره، لي رحت له والله لين ذكر يا جماعة الله يرحمه بطنه منتفخ وأمراض معاه ثقيلة، والله يا جماعة السماحة والحم والشكر كان قليل كلام، مبتسم ولا يقول ولا يوصي أهله لايين أيوب، وأنا يا جماعة ما أعرفه ولا يصير لي، بس أروح أزور وأحب أسولف معاه، ومن داخلي من داخلي يعني إدخال السرور على قلب المسلم. ومن الأشياء الجميلة إنه هو يسولف لي عن قصص الماضي ذاك الوقت، يعني هو تقريبا من جيل الوالد الله يرحمه أقل شوية، وأنا أصلا أحب هالسوالف وكنز فرصة أتعلم. شلون واحد مريض مرض ثقيل لما نقول الشخص الجاذب، هذا الشخص الجاذب يا جماعة، ما نتكلم عن شخص من أحد النجوم هذا العالميين، قال واحد جاذب تقول له جاذب تقصد شنو جاذب يعني، يعني بأنفه بعينه خصلات شعره نازلين على الجبهة على جنب شوية مثلا ولا بالطول ولا بالعرض، إذا أهوى على الجسم فهذا ما له دور هو فيه، قال واحد والله يعجبني طوله، هذا هو ما خلق نفسه، الله سبحانه وتعالى خلقه طويل، والله تعجبني عيونه، إيه هو ما خلق عيونه، والله تعجبني صفة أسنانه ما يقولون أول أو هي أو هو يعني، هو ما له دور في هذه. لكن لما يقول واحد شيء زين يا جماعة، الجمال شيء زين ونعمة وعطية من الله سبحانه وتعالى، لكن لما يقول واحد والله يا جماعة ابتسامة عجبتني، كلامه الطيب، سعة باله، يتفهم ما يقاطع، نشمي كريم، الناس يتمنون متى يروحون بيته، لأنه وإذا راحوا ما يطلعون. وهذا أنا في الإجماع أنا معلم عيالي في البيت، قلت لهم واحدة من علامات العزيمة إذا سوينا عزيمة إن الناس يطولون، لأن في بعض الأماكن يمشون يحسون إنه خلاص، في أماكن يقعدون يسولفون بدون ما يضايقون أهل البيت، لأن في إذا ضايقون في نهي شرعي عنها، خلاص لا يضغطون يعني، يصير في الواحد يعني هذا الإحساس بالآخر، وفي واحد يحلف ويزعل ويلزم عليهم تكفون يا جماعة لا تطلعون، يترجاهم وهو مو بروحه ولا عنده خوف من المحبة ومن الكرم. يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبة أحضاننا قلوبنا مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم يا جماعة. واحدة من العبارات صراحة اللي عجبتني لما احنا قاعد نتكلم الشخص لما يكون هو جاذب ويتعاطف ويسمع وينصت وما يقاطع ويبتسم فبعض الأشخاص لما تروح لهم والله يا جماعة ناس بعض الأشخاص هو يهون على اللي جايين في موضوع المرض، لا يتخروا على الناس يطلعون يقول صج مريض وهو في شيء ثقيل، لكن يقول المرض اللي مو بيدي إن المرض مثلا بعض الأشخاص يصيب بالسرطان بعيد الشر عن الجميع. إيه وأنا قلت والله ما أدري قبل سنة ونص أو أكثر والدة صديقي صيبت بالسرطان، فبنيتها جاتها مكالمة وهي عندهم هذه فتقول إيه والله معها الخبيث، الناس يقول مرض خبيث، أنا أقول يا بنيتي لا تقول خبيث إن شاء الله ما من خبيث، مو راضي حتى استغرب شنها دافع على السرطان، وواحد اللي راحوا له المستشفى جايين يزورونه ومعبس ما له خلق. احنا يا جماعه ندي البعض راح يقول يا ابو خالد الله هداك بعد المرض يبي له خلق، اي يا جماعه المرض اي مرض ضيف له الرضا، ومن سخط فعليه السخط. والرسول عليه الصلاه والسلام لما شاف احد الاشخاص في سخونه حمى قال لا باس عليك طهور ان شاء الله، تخيلوا دعاء من احسن انسان في الكون الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا الشخص الاخر استغفر الله مو راضي ما يعني

0: جماعة يقول على الأقل مشكور يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، اقرأ علي يا رسول الله، ادعو لي يا رسول الله مثلا، يفرح بهالدعاء الطيب، يفرح بإنسان عنده مشغول وعنده الدولة وعنده الهموم وعنده الناس يبونه بسوء الأعداء، ويقول حق هذا لا بأس عليك طهور إن شاء الله. ايش قال له؟ قال بل هي حمى تفور صونة على شيخ وقور لتورده القبور. قال عليه الصلاة والسلام فهي كذلك، تبيها صخونة صخونة، تبيها حمى تفور حمى تفور، تبيها والله أجر وكفارة لك من الذنوب وطهارة لك فهي كذلك. إحنا هذا يا جماعة إحنا لما نقول إحنا نسولف نقول البيوت الجاذبة، اللي قلنا أنا ما سميتها الأشخاص الجاذبين، لا أنا قلت البيت الجاذب، إحنا أنا وأنت وأنتي الله يحفظكم يا رب، والأسرة ثقافة الأسرة، الأسرة تصير جاذبة، الأسرة الأسرة الأسرة إيجابية طيبة مترابطة يفهمون بعض. ثم قلنا البيت هذا عاد يا جماعة اللي هذا اللي فيه الفلوس. فهذا الشخص يقول عليه الصلاة والسلام يدعو له، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم برحمة الله سبحانه وتعالى وبلطفه بعباده وبالحكمة لما يصاب الإنسان بأي شيء من مصيبة ولا مرض ولا خسارة فلوس ولا لا قدر الله حريق بيت ولا فقد أبناء، يعني أمور الدنيا، لدرجة أنه نسى حتى يقول له جزاك الله خير يا رسول الله، ودي أضمك مثلا يا رسول الله، مثل ما سوى أحد من الصحابة قبل يدخل معركة بجانب. ثم قالوا ليش؟ قال أنا أردت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أني أنا ضميتك جسمي لصق بجسمك، ومات دخل معركة ومات هذا الصحابي. أما هذا المريض يا جماعة شوفوا الشخص الطارد، أنا يوم من الأيام في الموقف هذا، شخص أنا بيني وبينه معرفة بسيطة، يا الله السلام عليكم السلام، أكبر مني بالسن وأشوفه في بعض المناسبات بس ما عمرنا قعدنا نسولف، وأكبر مني هو بالسن، أكبر مني بحول 15 سنة، كلام هذا قبل سنين، وأنا رايح مستشفى مبارك وقتها، جيت ولا أشوف سيارة منزلينه ويجيبين له كرسي في الطوارئ، فأنا جيت سلمت سلامات ما عليك شر شلونك يا جماعة، الحشيم والاحترام للجميع، كان يقول زفت، أنا زفت ياخذ الصحة زفت، يعني وأنا لا أعرفه ولا مون عليه ولا أنا خصمة ولا أنا رفيجة، بس لما رحت كنا يقول ما بيصير مريض، إذا ما تصير إذا مو مرض شيء ثاني من أمور الدنيا، الدنيا ما تخلى يا جماعة ما تخلى، مثل الموسير يوم هالبيت يوم ذاك البيت يوم ذاك الفريج يوم هالصوب يوم المرض نفس الشيء يدور يتوزع، الفلوس نفس الشيء تدور وتوزع، الصحة والعافية يعني شيء طبيعي، شيء طبيعي كل يوم، هذا الأخبار يومية لازم فيه وفيات. أنا قبل كم يوم أذكر الحين تاريخ 14/10 واحد من ربعي توفى رحمة الله عليه، رحت المقبرة 6 جنائز، ما يعني لا 4 جنائز 6 3 8، فهذا مو قادر يقول حتى الحمد لله. زين إذا واحد مريض استغفر الله ويقول إنه صار في المرضين الحين، المرض البدني والثاني عدم شكر الله سبحانه وتعالى وعدم الرضا وعدم الصبر، بينما في واحد ثاني يا جماعة لقيت له شلونك وهو مريض يقول الحمد لله بخير، يقول إن شاء الله إيه أشو أنا أحسن وإن شاء الله بصير أحسن بعد، رضا يه هذا عطية الله سبحانه وتعالى، هذا اللي الله اختار لي، هذا من رضي فله الرضا، يبيها طهار وكفارة فهي طهار وكفارة، يبيها لو والله صخونة ومشاك وبلاوي فهي كذلك، هو شيبي ولا هو المرض يا جماعة، المرض هو المرض، الله يعطيكم الصحة والعافية ويكفيكم الشر ويشفي مرضانا جميعا، مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية على أعيان مدنية سعودية ويتعهد بالرد. بطلب أوروبي بحريني، مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. القوات الحكومية اليمنية تدمر عتادا ومقرات للميليشيا الحوثية في ذباب والخوخة غرب اليمن. استشهاد فلسطيني في غارة للاحتلال الإسرائيلي غربي مدينة غزة. رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة واحدة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بدلتها روسيا الخطوة بالمثل. الاتحاد الأوروبي يرجئ الموعد النهائي لتمديد العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. زعماء اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية يدعون لتغيير دستوري وحق تقرير المصير. رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن بلاده تسعى إلى تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي دون الانضمام إليه. كوريا الشمالية تدخل مدمرة جديدة الخدمة وتربطها بالردع النووي وتتعهد بتعميق العلاقات مع روسيا. وتايلاند وكمبوديا تبدأان إجراءات مصالحة أممية لتسوية نزاعهما البحري. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

هدين هدينا، ورموا بهن سواهما عرض الفلا، إن متنا متنا وإن حيينا حيينا. عيس تكلف كل أغبر نازح، يطوي التنائف بالملا وحزونا، حتى بلينا من الوجيف وردها بعد المفاوز كالقسي حنينا. ولدى الأخي طل نسوة من تغلب، هن الخبائث بالخبيث غذينا. إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا. هل تملكون من المشاعر مشعرا أو تشهدون مع الأذان أذينا؟ مضر أبي وأبي الملوك فهل لكم، يا خزر تغلب من أب كأبينا. هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. هكذا يعرض جرير بالأخطل في مجلس الخليفة. كان من الطبيعي أن يرضى عبد الملك بن مروان عن هذه الأبيات، وفيها تكريم له واعتزاز للشاعر بقرابته إليه، ولكن الخليفة عبد الملك الذي يحفظ في نفسه شيئا لجرير يسخر من أبياته ويقول: ما زاد على أن جعلني رجل شرطة في قوله هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. ولو شاء لقال: لو شاء ساقكم إلي قطينا لفعلت ذلك. الواقع أن عبد الملك بن مروان ما كان ليفعل شيئا لو صاغ جرير بيته حسب تصويب عبد الملك، ولكنها تعلة ومهرب من الخليفة حتى يفوت على جرير غرضه.

هكذا جرير في نقائضه ضد الأخطل، يستعدي عليه الخليفة استعداء لبقا كيسا مهذبا. ولذلك فإن الخليفة كان يرفض هذا الاستعداء وينفلت منه ويسخر من منطق جرير، وذلك واضح كل الوضوح في قوله من قصيدته النونية.

أمسيت إذ رحل الشباب حزينا، ليت الليالي قبل ذاك فنينا. ما للملازل لا يجبن حزينا، أصممنا أم قدم المدى فبلينا. قفرا تقادم عهدهن على البلا، فلبثن في عدد الشهور سنينا. وترى العواذل يبتدرن ملامتي، وإذا أردن سوى هواي عصينا. بكر العواذل بالملامة بعدما قطع الخليط بساجر ليبينا. أمسينا إذ بان الشباب صوادفا، ليت الليالي قبل ذاك فنينا. إن الذين غدوا بلبك غادروا، وشلا بعينك ما يزال معينا. غيضن من عبراتهن وقلن لي، ماذا لقيت من الهوى ولقينا. ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا، حصرا بسرك يا أميم ضنينا.

كان الدوافع معاداة الأخطل لجرير قائمة فيما يرى على المنافسة المنبعثة من الغيرة. أول عهد الأخطل بشعر جرير أنه خير من شعر الفرزدق، حين نمي إليه خبر الشاعرين الكبيرين يتلاحيان، فبعث الأخطل بابنه كي يأتيه بخبرهما. فلما سمع شعر كل منهما عاد إلى أبيه الأخطل وقال له: إن جريرا يغرف من بحر، والفرزدق ينحت من صخر. إن الأخطل كان منصفا لحكم جرير، وبالتالي وقف إلى جانبه، ولكنها ضريبة النبوغ الذي عرف به جرير جعلت خصومه من الشعراء من الكثرة، بحيث لا يحصى لهم عدد، فبعض المصادر تذهب إلى أنهم 43 شاعرا. أما جرير نفسه فيحدد عددهم 80 في مقام الحكم لنفسه بأنه أشعر الناس طرا، لأنه فاخر بأبيه على لؤمه 80 شاعرا قارعهم غلبهم جميعا. وله قصة لؤم بأبيه طريفة عجيبة غريبة. سأله رجل عن أشعر الناس فقاده من يده إلى بيت، حيث وجد رجلا رث الهيئة قذر الثياب قد أخذ عنزا له فاعتقلها، وجعل يمص ثديها حتى لا يسمع الناس شخيب الحليب، أي صوت الحليب يخرج من ثدي العنز، وقد انتثر الحليب من شدقيه وسال على لحيته. ثم نظر جرير إلى سائله وقال له: أي أخي، أشعر الناس من كان هذا أبوه؟ ثم استطاع أن يفاخر به 80 شاعرا فيقهرهم جميعا.

لمن الديار كأنها لم تحل لي، بين الكناس وبين طلح الأعزلي. ولقد أرى بك والجديد إلى بلا موت الهوى وشفاء عين المجتلي. نظرت إليك بمثل عيني مغزل، قطعت حبالتها بأعلى يليلي. وإذا التمست نوالها بخلت به، وإذا عرضت بودها لم تبخلي. ولقد ذكرتك والمطي خواضع، وكأنهن قطافلات مجهلي. يسقين بالأدمى فراخ تنوفة، زغبا حواجبهن حمر الحوصلي. يا أم ناجية، السلام عليكم قبل الرواح وقبل لوم العزلي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة

في دروب من نور بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى، نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ، لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. قبل آلاف السنين، وقبل أن يعرف الإنسان الساعة أو التقويم أو حتى الكتابة، كان هناك شيء لا يستطيع أن يراه، لكنه كان يعرف أنه قادم. كان ينظر إلى السماء فيرى الشمس تغيب ثم ينتظر عودتها. كان يخزن الطعام ويصنع الأدوات ويهيئ مأواه، وكأنه يقول دون أن يعرف الكتابة: سيأتي يوم آخر. ومن هنا بدأت واحدة من أعظم الأفكار التي صنعت الإنسان.

لا نعرف متى نطق أول إنسان بهذه الكلمة ولا ما الصوت الذي استخدمه بدلا منها، فاللغة لا تترك وراءها عظاما أو حجارة يمكن لعلماء الآثار أن يحددوا عمرها، لكن آثار الإنسان تخبرنا أن فكرة المستقبل هي أقدم بكثير من الكلمات التي عبرت عنها. حين كان الإنسان القديم يجمع الطعام ويحتفظ بجزء منه، كان يتصرف على أساس أن المستقبل موجود. وحين صنع أداة أفضل للصيد أو خبأ الحبوب أو اختار مكانا أكثر أمانا للسكن، كان يفكر في شيء لم يحدث بعد. وهنا تكمن المفارقة، المستقبل لم يكن موجودا ومع ذلك بدأ الإنسان يتصرف من أجله.

من أقدم الأدلة اللافتة على التخطيط للمستقبل الأدوات الحجرية التي صنعها الإنسان بعناية فائقة، فبعض الأدوات لم تكن مجرد أحجار التقطها من الأرض، بل منتجات احتاجت إلى اختيار المادة المناسبة وتحديد شكلها ثم ضربها بطريقة محسوبة. وهذا يعني أن الإنسان لم يكن يعيش اللحظة وحدها، كان يتخيل الاستخدام الذي سيأتي لاحقا. ثم جاءت النار، وربما كانت واحدة من أعظم لحظات غدا، فالإنسان الذي يحافظ على النار لا يحافظ على شيء مادي فقط، بل يحافظ على إمكانية الدفء والطعام والحماية في الساعات القادمة. النار التي أشعلها اليوم تصبح وعدا ضمنيا بأن الليل القادم لن يكون مظلما تماما.

مع الزراعة أصبح المستقبل أكثر حضوراً في حياة الإنسان. حين يضع المزارع بذرة في الأرض فإنه يقوم بفعل غريب للغاية، يدفن شيئاً يمكن أن يأكله الآن لأنه يؤمن بشيء لا يستطيع رؤيته بعد أشهر. إنه يتخلى عن الحاضر من أجل وعد المستقبل. لهذا يمكن القول إن الزراعة لم تغير طريقة إنتاج الطعام فحسب، بل غيرت علاقة الإنسان بالزمن. أصبح عليه أن ينتظر المطر ثم الإنبات ثم الحصاد. صار المستقبل موعدا له شكل وموسم، وأصبح الصبر جزءا من الحياة اليومية.

في بلاد الرافدين ومصر القديمة، تطورت هذه الفكرة إلى تقاويم دقيقة مرتبطة بحركة الشمس والقمر والنجوم. لم يعد الإنسان ينتظر الغد بصورة غامضة، بل بدأ يحسبه. عرف مواسم الزراعة ومواعيد الفيضان والأعياد والطقوس ومواضع الأجرام السماوية. وهكذا انتقل الإنسان من انتظار المستقبل إلى تنظيم المستقبل. كان من أغرب ما فعله الإنسان القديم أنه بدأ يضع خططا لأشياء ستحدث بعد سنوات. بنى المعابد والقصور والقبور والمشروعات التي يحتاج بعضها إلى أجيال حتى يكتمل. فكيف يمكن لإنسان أن يعمل من أجل شيء لن يراه؟ هنا تظهر قوة فكرة الغد. لقد أصبح الإنسان قادرا على التضحية بحاضره من أجل مستقبل قد لا يعيش حتى يصل إليه. في الحضارات القديمة ظهرت أيضا عقود ووعود واتفاقات تحدد ما سيحدث لاحقا. فالإنسان بدأ يقول:

سأدفع، سأعود، سأزرع، سأبني وسأحارب. اللغة نفسها أصبحت وسيلة لصناعة المستقبل، فبمجرد قول سأفعل، وبناء لحدث لم يحدث بعد.

يحمل الماضي في ذاكرته ويعيش الحاضر بجسده ويصنع المستقبل بخياله. لذلك فإن غدا ليست كلمة زمنية بسيطة، إنها فكرة نفسية وحضارية. منها ولد الادخار والتخطيط والتعليم والمشروعات والرحلات وحتى الحروب. فالجندي الذي يذهب إلى المعركة للنصر القادم، والأب الذي يعلم ابنه يفكر في مستقبل لن يكون حاضرا فيه، والباني الذي يرفع حجرا فوق حجر قد يعرف أن الأجيال القادمة هي التي ستعيش داخل البناء. والأغرب أن الإنسان اخترع أيضا نوعا آخر من الغد، الغد الذي يخشاه. بدأ يتخيل المرض والمجاعة والحرب والموت، فبنى الأسوار وخزن الطعام وأقام المدن. أصبح الخوف من المستقبل أحد أسباب صناعة الحضارة.

غدا ليست مجرد اليوم الذي يأتي بعد اليوم، بل هي وعد الإنسان لنفسه بأن هناك فرصة أخرى. حين يقول المريض غدا سأتحسن، والعاشق غدا سألقاها، والأب غدا سيكون ابني أفضل، والإنسان لنفسه غدا سأبدأ من جديد، فإن الكلمة تتحول من زمن إلى عزاء. في عمق التاريخ ربما يكون أعظم ما اخترعه الإنسان ليس النار ولا العجلة ولا الكتابة، بل قدرته على أن يؤمن بشيء لم يحدث بعد. فالماضي نعرفه والحاضر نلمسه، أما الغد فلا نملك منه شيئا سوى الخيال. ومع ذلك بنينا من أجله المدن، وادخرنا من أجله المال، وحلمنا من أجله، وعشنا أعمارا كاملة ونحن نمضي نحوه. حتى إذا جاء الغد اكتشفنا أنه لم يكن إلا حاضرا آخر، وأن الإنسان سيظل إلى الأبد يطارد يوما اسمه غداً.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: مستر كامبل، انت وينك مستر كامبل؟ واي هذا وينه؟ وين اختفى يا مستر كامبل؟ يا ويليام، مستر كامبل، انت قاعد حاكيني؟ وينك؟ انا مو شايفك من الضباب، وينك؟
1: قف مكانك، انا ساتيك.
0: شفيك؟ شفيك تصارخ؟ انت بخير؟ صاير شيء؟ حضرتك شرطي؟
2: ايه شرطي، شنو مو شايف زي الرسمي؟
0: بلا شايفة، مو انا عشان كذي قاعدة اسألك، بس زيك مختلف شوي عن زي المستر كامبل.
2: مستر كامبل؟
0: ايه المستر كامبل الشرطي هذا، انا التقيت فيه قبلك بس ما ادري وين راح، ما ادري وين اختفى. يعني يمكن انت تعرفه، هو اسمه مستر كامبل، ويليام كامبل، حتى ينقال له شنو يا ربي، ينقال له بيل.
2: اسمع، انت واحد من اصحاب المقالب ام انك مصاب بحاله من الهذيان؟
0: ليش
2: من انت؟ وش قاعد تسوي هني في هالليل؟
0: وش السالفة؟ أنا قلت شي غلط، قلت شي مو حاسب حسابه.
2: جاوب على السؤال، من تكون؟

0: شلونكم يا حلوين؟
1: احنا بخير ومستانسين بوجودكم يا النسايب.
0: صهج؟ بس مو مبين عليكم.
1: لا شلون مو شايفه الابتسامه شاقه حلجي من هالصوب لهالصوب؟ وشلون مو مستانسين؟
0: عيلش في ولدك كذي متعومس وحاكد النونه؟
1: هو تفاجئ، انتوا عارفين السالفه تمت بسرعه بعده ترى مو مستوعب.
0: ايش في ما يتكلم؟ ليش ساكت؟
2: ايش تبيني يعني اقول؟ عقبها بركة بعد كل هالكلام اللي انا قلت لساني ثقيل صار يبه.
0: ايه اللي يشوفك ساكت الحين ما يشوفك قبل دقايق وانت تلعلع بصوتك وانت تحاكي اختنا جولي. اشوف من يينا بلعت لسانك.
2: اقول لا يكون تظنون ان انا بدخلتكم هذه علي والاصوات الغريبه هذه اللي سويتوها بالمكان انكم يعني بتخرعوني وتخلوني اتراعد شغل هذا اليهال. هذا ما ينفع معي.
0: شغل يهال ها؟ انت قد هالكلام
1: عماد عماد اوه ليش ما تنطم وتخليني اتحكي يا جماعة الخير؟ طوفوها ما لا داعي نكبر الموضوع، احنا بنصير نسايب.
0: علم ولدك الكلام اللي ما يراعي لا اصول ولا واجب علمه.
1: افهم
2: هزولت والله، اذا نص ادميه ونص حمار. اتعلمني انا الاصول والواجب، ها اتعلم الاصول والواجب من ينانوة عايشين بيواخير يقولوا لي قلعة هيين.
0: وش فيهم الينانوة؟ مو عاجبينك ولا شو

0: مسوينها سفرة عائلية، عرفت؟
1: تمام. في أي شارع مستأجرين البيت؟
0: بشارع اسمه شون بنص المنطقة.
1: شارع شون؟
0: إيه.
1: في أي بيت فيهم؟ بيت رقم واحد لأول شارع؟
0: لا، احنا استأجرنا البيت اللي بعده.
1: اللي بعده؟
2: كنتم معه. اللي بعده. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: زين قلت لي اسمك عبد الله ها؟
1: اي انا عبد الله.
0: ما قلت لي انت وين ساكن مع اهلك؟ فندق؟
1: لا احنا مستاجرين بيت، المفروض يعني ان نجهزه انا وابوي ويدي علشان نستقبل فيه باقي الاهل مثل ما تقول يعني احنا

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا عندي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي.

لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.

0: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
2: أزاهير العرب.
1: تقول العرب حللت أهلاً ووطئت سهلاً، بمعنى أنك قصدت مكاناً فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

ترنيمة الحرف وعبق الخلود. تسكن الفصاحة في محابرها، وتبوح الأسرار بجواهرها، فتأسر القلوب بسواحرها، وتعلو المجامع بفاخرها. حروفها كالغيث إذا همى، ومعانيها كالنجم إذا سما، تكسو الناطق بها ثوب الوقار، وتفتح للمبدع آفاق الابتكار. فكل لفظ فيها ينبض بالحياة، وكل عبارة تعزف لحن النجاة. تنساب الفصاحة على الشفاه عذوبة وشجنة، وتبعث في الأرواح روعة وأمنة. تصوغ المشاعر بأدق مقياس، وتحرك النبض في صدور الناس. أبحرت في ركاب التاريخ فما كلت، وتحدت صروف الزمان فما هانت ولا ضلت. شرفها رب العالمين بالإعجاز، فأصبحت غاية الإيجاز وأقوى

0: دليلا على بلاغة الإعراب والإعجاز. تظل الفصاحة حصنا منيعا للأمجاد وإرثا خالدا يجمع الأحفاد بالأجداد، فما طاول شأوها لسان ولا جار بيانها إنسان، نورها في عتمة الأيام دليل وظلها في هجير الفكر مقيل. فليحيا الحرف الأصيل في الصدور ولتدم الطاد تاجا للعصور.
1: أزاهير العرب.
0: حكاية الإبرة والصديق الشحيح. تنقل لنا نوادر العرب صورا من غرائب الطباع، حيث يبلغ البخل بمن غلبت عليه الدناءة مبلغا يفوق الخيال ويعجز السؤال. يروي العلامة الثعالبي أن أبا الحارث وكان رجلا ظريفا شوهد وعليه ثوب مهلهل ممزق، فقيل له: صديقك فلان، فهلا طلبت منه أن يكسوك ثوبا جديدا؟ فقال: إن صديقي فلانا لو كان له بيت مملوء إبرا. وجاءه خيرة لقوم والشفعاء ضمناء يستعيرون منه إبرة واحدة ليخيط بها ثوب ابنه يوسف الممزق، ما أعارهم إياها، فكيف يكسوني ثوبا؟ وقد نظم الثعالبي هذا المعنى فقال: لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه، لم تفعلي.
2: بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم سوى من غدا والبخل ملأ إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه.

مثلثات قطرب تنحت الكلمة في ثلاثة وجوه. القسط والقسط والقسط. مثلثات قطرب وعي لغوي تنبض فيه الكلمة على ثلاثة وجوه: صوت واحد وحروف لا تتبدل، غير أن المعنى ينسل مع الحركة فيلين مرة ويشتد أخرى ويستقر ثالثة. من هذا التحول الدقيق صنع أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب بناءه، فدل على أن العربية تبدع في القليل وتفصح في الإيماء وتغني بالتحريف.

0: يكفيك عما لا تغنيه الحروف. يقول أبو علي محمد بن المستنير في مثلثاته: طارحني بالقسط ولم يزن بالقسط، في فيه عرف القسط والعنبر المطيب، بالفتح جور في القضى والكسر عدل يرتضى، والضم عود قبض رخاوة للعصب.
1: أزاهير العرب.
0: مواكب الإبداع ومرافئ الإمتاع. تتعدد في رياض الضاد فنون الكلام، وتتمايل على شواطئها أفنان الأنام، حيث يبحر الشعر بأوزانه والقوافي، ويسري النثر بأسراره والخوافي. هنا صيغت من الحكمة روائع الأمثال، ورسمت في المقامات أبهى الصور والخيال، فكل فن فيها يفتح للروح بابا من السحر، ويسكب في جنبات النفس شبيبا من العطر. تنساب القصص والروايات عبر الدهور لتحكي أمجاد أمة تسكن النور، وتتبارى الخطب في محافل الفصحاء، فتهز منابر البلغاء والعظماء، ما بين مجاز بديع يدهش الأفهام، وسجع رقيق يلهم الأقلام. تشتبك الفنون لتصنع أعظم حضارة، وتبني للأدب الخالد أقوى منارة. تظل هذه الفنون مرآة للوجدان، وتاجا مرصعا بالياقوت والمرجان، فلا المثل السائر يفقد معناه، ولا الشعر النادر يخبو سناه. هي مدارس الفكر ومنابع البيان، وشواهد العبقرية لإنسان هذا الزمان، تغذي العقول بشهدها المصبوب، وتكتب الخلود لأمة العرب في كل القلوب.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول.

قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر. أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: يخلق الصمت مساحة كي تفكر، وبالتالي ترى الواقع بوضوح أكبر وتصبح أكثر تركيزاً وأقل إجهاداً. نحن بحاجة إلى إيقاف ثرثرة التفكير والإصغاء. وقال الإمام الشافعي: وجدت سكوتي متجراً فلزمته، إذا لم أجد ربحاً فلست بخاسر، وما الصمت إلا في الرجال متاجر، وتاجره يعلو على كل تاجر. إن الصمت في عالم صاخب ليس أمراً سهلاً، لكنه ممكن. أنت تستطيع خفض الصوت كي تعيد الانسجام إلى حياتك. امنح نفسك الوقت لتتذوق الصمت. ببساطة اغلق مسببات الضجيج، خصص وقتاً تقضيه في الطبيعة بعيداً عن الأصوات. تعلم أن تعامل رحلتك الداخلية كفضاء مقدس. يمكن للصمت أن يكون وسيلة رائعة لحفز إبداعك. في الصمت يفهم الإنسان نفسه، ودون أن يفهمها لن يمضي بعيداً. مهما حاول لن يتجاوز حدود معرفته وإسقاطاتها، على كل ما يلمسه ويراه ويسمعه. اجلس بصمت وانصت لجميع الأصوات حولك، القريبة منها والبعيدة، فكلما أصغيت لكل ما يجري حولك كان صفاء ذاتك أكبر. إنها حالة تتيح لنا سماع شيء أبعد من الكلمات، فالكلمات تشوشنا وهي ليست إلا وسيلة للتواصل الخارجي، لكننا بالإنصات نريد التواصل الداخلي، كما أن الفضيلة نتاج طبيعي لحالة الخلوة تلك، تؤدي إلى إحساس استثنائي بالنقاء والطاقة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.
2: رقة الكلمة.

0: يعني أن نتحرر من جميع المؤثرات والتدخلات المحيطة، وفي التحرر يكمن الإبداع. تسألني كيف أستطيع الحفاظ على هدوئي فلا أنزعج عندما يجن جنوني من حولي. ماذا يمكنني أن أقول لك؟ لم آتي إلى هذا العالم لأثير بلبلة فيه، أليس متقلقاً بما فيه الكفاية أصلاً؟ هذا الكلام قاله فيلسوف يوناني. نتعرض في حياتنا إلى العديد من المواقف والظروف التي تتطلب منا التحلي بالصمت والتصرف بحكمة، إلا أن الصمت مهارة وفن لا يستطيع الجميع الفوز به. لا يعتبر الصمت دليلاً على الضعف، بل قد يكون أقوى أنواع الردود وأكثرها مناسبة لبعض المواقف التي قد نتعرض لها. تختلف قدرات ومهارات الناس في قابلية تعلم الصمت بحسب مستوى وعي الفرد وقدرته على احترام الآخرين من حوله وفهمهم. يمكن اكتساب مهارة الصمت من خلال بعض الخطوات البسيطة. التدرب الداخلي، وهو تدريب المرء لنفسه على إتقان الصمت من خلال إتاحة الفرصة لنفسه لتوجيه ذاته. التحكم بالنفس أثناء المناقشات، خاصة عندما يتحدث أشخاص يميلون للثرثرة دون ترك فرصة للطرف الآخر، ويكون دور الصمت هنا تقديم الحل الأمثل لإنهاء الحديث. أخذ دور المستمع بتنمية مهارة الاستماع وتجنب التعبير عما يدور في ذهن المرء قبل سماع جميع الآراء وفكر الآخرين.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: استثمار لحظات الصمت بالكتابة، مثل التدوين الذي يساعد المرء على المحافظة على صمته كما يصبح أكثر وعياً. للصمت فوائد عديدة يجنيها من يتحلى بهذه الصفة، ومنها الوضوح الذهني. نستطيع التفكير ومعالجة مشاعرنا بشكل أفضل عندما لا تشتتنا الضوضاء، فيصبح لدينا القدرة على اتخاذ قرارات أفضل. تحفيز نمو الدماغ. أثبتت الدراسات أن الصمت لمدة ساعتين على الأقل يمكن أن يساعد في نمو خلايا جديدة في الدماغ، خاصة خلايا التعلم والتذكر. الرضا والحكمة. من يختار الصمت يكتسب هدوءا وسلاما، ويكتشف أبعادا جديدة في الحياة. تهدئة العقل. يساعد الصمت على التخلص من التفكير الزائد والضغط النفسي، ويمنحك الفرصة لترتيب فكرك والتفكير بوضوح. تقليل التوتر والقلق. يمنح الصمت المرء فرصة للاسترخاء والهدوء النفسي. تحفيز الإبداع. يعتبر الصمت بيئة مثالية للتفكير الإبداعي وتوليد الفكر، حيث يمنح الهدوء اللازم للتأمل والابتكار. تنمية مهارة الاستماع. الجلوس في هدوء وممارسة الصمت مما يجعل المرء مستمعاً أفضل، ويكسبه احترام الآخرين وثقتهم.
2: رقة الكلمة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر.

0: بشر. رقة الكلمة.
1: لن نعبر إلى حالة الهدوء والسكينة إلا بمرورنا عبر جسر الصمت. يزدهر العقل بالإنصات النابع من فهم الذات. نحن لا نصغي بحق لأن عقولنا ممتلئة، وأن العقل المنصت بانتباه تام لن يبحث عن نتيجة لإنصاته، لأن إمكاناته تكتشف باستمرار من خلال انتباهه الدائم، وهو أشبه بالنهر دائم التدفق. العقل الصامت عقل نشط بصورة مدهشة، إنه عقل قوي غير موجه نحو أمر بعينه، ومتحرر من التجربة والمعارف المخزنة في الذاكرة، وهذا ما يجعله قادرا على إدراك حقيقي. ليس ثمة شك في أن دوام الشعور بالتوتر يضر بثقتنا، فالمستويات العالية من التوتر تسير جنبا إلى جنب مع سوء تقدير الذات ونقص الثقة، ولن ترتفع مستويات ثقتك سوى بالحد من توترك. يقول إبراهيم الفقيه: حين تقضي وقتك في القلق فأنت فعليا تستعمل مخيلتك في صنع أشياء لا تريدها. القلق ليس سوى مستقبل متخيل، واحتمالات تحققه ضئيلة للغاية، يمكنه أن يؤثر تأثيرا كبيرا ويفسد اللحظات الجميلة. يعرف القلق أيضا بأنه الشعور بالعجز في الحاضر نتيجة توقع أشياء قد تحدث وقد لا تحدث في المستقبل. ويقول توماس كارلايل: أننا لا يصح أن ننشغل بما يقع بعيدا عن نظرنا وعن متناول أيدينا، بل يجب أن نهتم فقط بما هو موجود بين أيدينا بالفعل.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: 12:30 ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم اليوم أميرة الحسن، وفي التنفيذ حنين البدر، وفي الإخراج حبيب الشعلان. أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات الجلسة الماضية مرتفعة بدعم 9 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا، وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.13%.

ونما العام بنحو 0.2%، كما صعد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.9% و 0.52% على التوالي عن مستوى الجلسات الماضية. وبلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات 121,810,000 دينار، وزعت على 463,120,000 سهم بتنفيذ 32,520 صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 9 قطاعات على رأسها التكنولوجيا بنحو 8.2%، فيما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية 0.26%، واستقر قطاع منافع. وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 73 سهما على رأسها مراكز بواقع 22.78%، بينما تراجع 36 سهما على رأسها فنادق بنحو 7.39%، فيما استقر سعر 23 سهما. مستمعينا الكرام، نستعرض معكم إعلانات السوق. أعلنت هيئة أسواق المال صدور 4 قرارات تأديبية تضمنت توقيع إجازاءات مالية على شركات ومستثمر، إلى جانب قرار بشأن إلغاء ترخيص وتصفية نظام بيتك للاستثمار. وفرضت الهيئة غرامة قدرها 10,000 دينار على شركة NCM للاستثمار بواقع 5,000 دينار عن كل من مخالفتي التأخر في تقديم تقرير كفاية رأس المال والبيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 ضمن المدد القانونية. وقرر مجلس التأديب أيضا توقيع غرامة قدرها 50,000 دينار على المستثمر أحمد رجب خضير صالح لمخالفته قواعد سلوكيات السوق، مع إلزامه بسدد 15,940 دينار تمثل ضعف المنفعة المحققة من المخالفة. وأوضحت الهيئة أن المخالفة تمثلت في تنفيذ أوامر وعمليات تداول على أحد الأسهم خلال جلسة 8 فبراير 2026 بطريقة أدت إلى خلق انطباع مضلل بوجود طلب مرتفع على السهم والتأثير على سعره بصورة غير مشروعة، محقق منفعة بلغت نحو 7,970 دينار. أعلن بنك بورغان انتهاء فترة الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع مع تغطية كامل أسهم الإصدار البالغة 277,780,000 سهم من قبل المساهمين المؤهلين وحاملي حقوق الأولوية المنقولة بقيمة إجمالية للاكتتاب تقارب 50 مليون دينار كويتي. وأوضح البنك أن استكمال عملية زيادة رأس المال سيرفع عدد الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل إلى 4,270,000,000 سهم مقارنة مع 4 مليارات سهم حاليا بزيادة تبلغ نحو 7%. وأضاف برقان أن رأس المال المدفوع سيزيد بنحو 27,780,000 دينار ليصل إلى 427,410,000 دينار، فيما تتضمن عملية الإصدار علاوة إصدار بقيمة 22,220,000 دينار. وكان برقان قد أعلن في 19 من يوليو 2026 حصوله على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية بزيادة حقوق المساهمين للبنك عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وأعلن بيت التمويل الكويتي بيتك نقل رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق ملكية 33,200,000 سهم إلى إحدى الشركات من الشخص المطلع. فقد وصل رصيد الأوراق المالية بعد التعامل الحالي إلى 19,640,000 سهم.

علما بأن ذلك الإجراء تم يوم أمس. ويذكر أن رأس مال بيتك يبلغ 1,980,000,000 دينار موزع على 19,770,000,000 سهم، وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار 15.67% في البنك، ويليها تحالف الهيئة العامة لشؤون القصر والأمانة العامة للأوقاف ب 11.57%، ثم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومجموعتها صندوق First Offshore بملكية تبلغ 9.05%.

كشف تقرير بورصة الكويت للتغير في الإفصاح الصادر وجود تغير في هيكل ملكية شركة المعدات القابضة. تمثل التغير في تخارج المساهم محمد عبيد فراج العرادة ومجموعته شركة الوطن العربي القابضة من حصته المباشرة وغير المباشرة في المعدات التي كانت تبلغ 17.6%، حيث أن رأس المال المعدات يبلغ 8 ملايين دينار موزع على 80 مليون سهم، وتمتلك شركة كابيتال بريدج لبيع الأسهم 20% في الشركة، كما تستحوذ شركة التبعة للتجارة العامة على حصة 5% بها.

0: أخيرا تراجع صافي ربح شركة الإنماء العقارية خلال الربع الثالث المنتهي في 31 من يوليو 2026 بنسبة 60.58% على أساس سنوي، وسجلت الإنماء ربحا في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 من يوليو الماضي بقيمة 338,120 دينار مقابل 857,820 دينار ربح الربع الثالث المناظر من عام 2025. وحققت الإنماء في التسعة أشهر المنتهية بختام يوليو 2026 أرباحا بقيمة 2 مليون دينار و250 ألف دينار بزيادة 31.29% قياسا بمليون و710 ألاف دينار في الفترة ذاتها من العام المنصرم. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى السوق السعودي حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا الأستاذ شجاع السلطان. أهلا بك معنا أستاذ شجاع.
1: أهلا وسهلا فيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أستاذ، كيف تقرأ أداء السوق السعودي في تداولات اليوم؟
1: نعم، السوق السعودي اليوم حقيقة يتداول في نطاق تستطيع وصفه بالنطاق الانخفاضي لحد ما 50 نقطة إلى 70 نقطة. السوق منذ بداية التعاملات هو يشهد على تراجعات عكس تداولات يوم أمس. يوم أمس كان السوق مرتفع حقيقة بنقاط خضراء ملحوظة، اليوم هو يتراجع. اعتقادي أنها تراجعات تبدو منطقية بالمجمل على اعتبار أيضا ترقب لقرار الفيدرالي فيما يتعلق يوم غد بإذن الله في رفع الفائدة. هناك بعض التنبؤات في رفع الفائدة بالإضافة إلى تقلبات أسعار البترول والأوضاع في المنطقة، وبلا شك أنها أيضا مؤثر على حركة الأسواق. السوق بالمجمل يعني بعد حركة الافتتاح وبعد الانخفاض الذي شهده بعد نص ساعة من الافتتاح شهد بعض التماسك، فبالتالي أصبح بالمجمل هو يتداول على انخفاض 50 نقطة إلى 70 نقطة ويتماسك في مستويات تعتبر إلى حد ما نعتبرها مستويات طبيعية جدا، 10,750 حتى فنيا السوق مهيئ للحفاظ عليها. وفي نهاية المطاف احنا نتحدث عن سوق مال يحتوي على قرابة 300 شركة، وهذا الطابع في التداولات بمثل هذه السوق المالية السوق السعودية نعتبره طبيعي جدا. انخفاض محدود 70 إلى 50 نقطة يعتبر انخفاض محدود حتى نقطيا، لذلك التنبؤات فقط لتطورات أوضاع أسعار البترول بلا شك، وأيضا قرار الفيدرالي الأمريكي، وأيضا تطورات في المنطقة، جميع أيضا معطيات مؤثرة على حركة السوق خلال المرحلة الراهنة.
0: نعم، وما هو وضع سيولة السوق ومستويات الاستثمارات الأجنبية في ظل ارتفاعات النفط الحالية؟

0: يعني حقيقة أنت تسألني عن سؤال مهم، يعني كيف أن المستثمرين الأجانب اليوم يعززون من قيمة هذه الاستثمارات من عدمها حجم السيولة في السوق اللحظية واليومية؟ هذا سؤال كبير حقيقة، لكن باخذ جزئية المستثمرين الأجانب. المستثمرين الأجانب، ملكية المستثمرين الأجانب بدون أرامكو السعودية شهدت في السنوات الماضية يعني ارتفاعات ملحوظة، مع أرامكو حدثت قفزة هائلة حقيقة في ملكية المستثمرين الأجانب، لأنه أرامكو يتمثل شركة ذات ثقل ووزن عالي جدا وعدد السهم كبير جدا، فبالتالي هي أيضا وجهة المستثمرين. اليوم المستثمرين الأجانب في السوق السعودي هم يسيطرون على حصة كبيرة، ليست حصة سهلة. هؤلاء بلا شك أنهم يعني لحد ما مؤثرين في حركة السوق. بالنسبة للتداولات اليومية، بحكم التسعير عند التداولات اليومية، السوق الآن يتداول بأربعة إلى خمسة مليار كسيولة يومية ملحوظة، تعتبر سيولة منطقية أو بنطاق طبيعي حينما نتحدث عن الأربعة أو خمسة مليار. حينما تكون السيولة أعلى من ذلك، فنحن نشهد السيولة أو ارتفاعات السيولة إلى حد ما تبدو أيضا محفزة للأرقام كرقم لحجم التداولات وأيضا حجم الصفقات اللي تنعقد في السوق بشكل يومي. لذلك 4 إلى 5 مليار هي السيولة الطبيعية في السوق السعودية.
1: نعم، وكيف تقيمون أداء بورصة السعودية في ظل التطورات الحالية في الأسواق المالية؟
0: السوق السعودي يعني هو ليس بمعزل عن أسواق العالم وليس بمعزل عن أسواق المنطقة، لكن تداولة السوق السعودية إلى حد ما الآن هي في نطاقها الطبيعي نراها. السوق يحوم منذ سنتين تقريبا أو أكثر حول مسافة 11,000 إلى مسافة 12,000، يعني النطاق الذي نحن فيه الآن، يعني النطاق الذي نحن فيه الآن أساسا السوق من سنتين من قبل تطور الأوضاع في المنطقة هو في هذه المستويات. يعني الأوضاع في المنطقة لم تنعكس بشكل قوي على تعاملات السوق، على العكس ربما شهدنا في شهر مارس الماضي بعد تفاقم الأوضاع.
1: نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ شجاع السلطان من السعودية. شكرا لك أستاذ. مستمعينا الكرام، نصل إلى فقرة التقرير الاقتصادي. بيانات اقتصادية جديدة من الصين ترسم صورة متباينة لأداء الاقتصاد خلال أغسطس مع استمرار قوة القطاع الصناعي في مقابل تباطؤ إنفاق المستهلكين وسط تحديات لا يزال يواجهها الاقتصاد خصوصا في القطاع العقاري. معا إلى هذا التقرير.
2: رغم تحسن أداء المصانع في الصين خلال أغسطس، إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة كشفت عن استمرار ضعف الطلب المحلي في مؤشر على أن تعافي الاقتصاد الصيني لا يزال يواجه عددا من التحديات. وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال أغسطس، متجاوزا توقعات الأسواق ومقارنة بنمو بلغ 4.5% في يوليو. في المقابل تباطأت مبيعات التجزئة التي تعد مؤشرا مهما على إنفاق المستهلكين إلى 0.4% فقط خلال الشهر، مقارنة بنمو 0.6% في يوليو، وجاءت أقل من توقعات المحللين. وتعكس هذه الأرقام فجوة بين قوة الإنتاج الصناعي وضعف الطلب الداخلي، وهو ما يمثل تحدياً أمام الحكومة الصينية التي تسعى إلى جعل الاستهلاك المحلي محركاً أكبر للنمو الاقتصادي. كما لا يزال القطاع العقاري يشكل ضغطاً على الاقتصاد مع استمرار تراجع الاستثمار العقاري، إلى جانب ضعف الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام. وتسعى بكين إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة المستهلكين والشركات في ظل استمرار الضغوط التي تواجه سوق العقارات وضعف الطلب المحلي. وتحظى البيانات الصينية باهتمام كبير من الأسواق العالمية نظرا إلى أهمية الصين في الاقتصاد العالمي وتأثيرها المباشر على التجارة وأسعار السلع والمواد الخام. ويرى المحللون أن قوة الإنتاج الصناعي تمثل نقطة إيجابية، لكنها في الوقت نفسه لا تكفي وحدها لضمان تعافي اقتصادي قوي، خصوصا مع استمرار ضعف الاستهلاك والاستثمار. وبالتالي يبقى دعم الطلب المحلي ومعالجة أزمة العقارات من أبرز الملفات التي تواجه صناع القرار في الصين، وسط ترقب الأسواق لمزيد من الإجراءات التي قد تساعد على تعزيز النمو خلال الفترة المقبلة.
1: مستمعينا الكرام، يسعدنا الآن أن نستضيف معنا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أهلا بك معنا أستاذ حسن.
3: أهلا فيك، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
1: شكرا لك أستاذ حسن. كيف تقرأ حركة السوق اليوم؟
3: نعم طبعا، منذ بداية هذا الأسبوع شفنا حركة إيجابية في سوق قادتها مجموعة البحر أو مجموعة إيفا. بعد ذلك بدأت السيولة تنتقل إلى أسهم أخرى، بمعنى هناك أسهم تجني ربح وبالمقابل أسهم أخرى تدخل على نطاق المضاربات. اليوم شفنا بعض أسهم كذلك تصحح أثناء الجلسة ومن ثم ترتد مرة أخرى. على سبيل المثال سهم تنظيف اليوم انخفض إلى منطقة 315 وعاد إلى ارتفاع مرة أخرى، حاليا مرتفع 3% على 339، تداول قياسي تقريبا 14 مليون دينار. سهم مراكز يجني ربح اليوم بثمن فلوس انخفاض 337 بعدما اصطدم بمنطقة 370 في بداية الجلسة تقريبا 7,487,000 دينار، أولى تكافل كذلك جني أرباح ب3% انخفاض 636. بيتك تذبذب ما بين منطقة 772 773 4 ملايين دينار على استقرار 72. الكيبلات انخفاض 11 فلس دينار 681 4 ملايين دينار. بنك الخليج بانخفاض فلس واحد 347 3,444,000 دينار. طبعا السوق الأول اليوم نشوف ضغط بيعي على بعض الأسهم، بالمقابل في السوق الرئيسي دخلت أسهم أخرى بالارتفاعات أو على قيمة التداول. فيوتشر كيد اليوم شفنا عليها شراء ارتفعت 7.6%، حاليا تداول عند 155 ب3,482,000 دينار. الديرة جني أرباح بعد الارتفاع اللي شفناه الجلسات السابقة اليوم منخفض 7 فلوس 579. المعدات اليوم بدأت بالارتفاع، عوضت جزء من خسائرها بعدما تم الضغط عليها بالأسبوع الماضي، ارتفعت 6 فلوس 182 3.4% 2,386,000 دينار. إيفا بانخفاض 4 فلوس 396 2,342,000 دينار. إرزال بانخفاض 4 فلوس. برغان استقرار 183. جي اف اتش انطلق بقوة في بداية الجلسة، اصطدم منطقة 178، حاليا يجني ربح من منطقة 176 ب2,356,000 دينار. وطني مستقر عند 871. كان هناك بعض الصفقات البيعية على منطقة 868 ولكن عدل الوضع قليلا. سهم عمار كذلك من الأسهم اللي شفناها اليوم دخلت عليها قيمة تداول بارتفاع 6.2% 119 فلس 2,120,000 دينار، تخصيص بانخفاض فلسين 174. زين وضعه يعني نشوفه يعاكس السوق في كثير من الجلسات. مرتفع اليوم فلس واحد 624 الصفات، كان عليها الضغط في الجلسات السابقة، اليوم في ارتفاع فلسين على 203 2,867,000 دينار. سنام ارتفاع فلس واحد 379 أركان بارتفاع 8 فلوس 348 ب1,711,000 دينار. طبعا أركان كذلك من الأسهم اللي كانت تجني ربح في الجلسات السابقة، اليوم شفناها بارتفاع. الأولى ارتفعت 3 فلوس على 137 حاليا. في النصف الثاني من الجلسة شفنا الأولى تنشط، أداءها أفضل من النصف الأول، ارتفاع 2.2% 1,551,000 دينار. الأنظمة بارتفاع 76 فلس دينار 672. متحدة كانت عليها عمليات تشبه النقل في بداية الجلسة على مناطق ما بين 270 إلى 275 76، حاليا مستقر عند 269 ب1,350,000 دينار. الخليجي منخفض 3 فلوس 816. المشتركة مرتفع 4 فلوس 853 1,152,000 دينار. الكويتية منخفض فلسين 195 فلس. مزايا اليوم شفنا عليها نشاط، قيمة تداولها لا بأس فيها 1,000,000 دينار 12 مليون سهم، اصطدمت منطقة ما فوق 89 فلس حاليا على 87.8. بالمنطقة الخضراء مرتفعة 1.7%. سفن ارتفعت فلس 1.622 أولى وقود بانخفاض 6 فلوس 355. الغانم انخفاض 6 فلوس على 904. استثمارات وطنية فلسين ارتفاع 303 مليون دينار قيمة التداول. نلاحظ يعني انتشار السيولة وتنوعها.

0: هذا شيء ايجابي وصحي للسوق. البنك ورده منخفض فلس واحد 273 ب 986 الف دينار، ترولي بارتفاع 9 فلوس 969 967 الف دينار، اس تي سي مرتفع 3 فلوس 612 ب 934 الف دينار. مشاريع نشوف عليه حركه ولكن ينقص الزخم، ينقص يعني مزيد من قيم التداول، يحتاج دوران اكثر. اليوم مرتفع 6 اعشار الفلس على 76.9 955 ألف دينار، اصطدم منطقة ما فوق 77 حاليا عند 76.9. عقارات الكويت انطلق في بداية الجلسة بارتفاع على 375 منطقة 376، ولكن يجني ربح عند هذه المنطقة 372 بانخفاض 3 فلوس تقريبا مليون دينار قيمة التداول. البيت بانخفاض فلس واحد 103، راسيات بارتفاع 9 فلوس 149 899 ألف دينار. بوبيان بترو كيماويات انخفاض مستحق 4 فلوس 736 880 ألف دينار. الدولي انخفاض فلس واحد 259 بمليون 636 ألف دينار. الجزيرة مرتفع 15 فلس دينار 716. وطنية دالقاف ارتفاع فلس واحد على 188. طبعا وطنية دالقاف اليوم نشط تقريبا في منتصف الجلسة ووصل إلى منطقة 192، اصطدم بهذه المنطقة حاليا، جني أرباح طفيف على هذا السهم ولكنه ما زال في المنطقة الخضراء 859 ألف دينار. نور منخفض 3 فلوس 515. صالحية منخفض 3 فلوس 368 المتكاملة منخفض فلس 1 379. عربية عقارية اليوم ارتفاع 5.5% 189، ولكن قيمة تداول 769 ألف دينار. التجارية بارتفاع فلس 1 189. أرجان مرتفع فلس واحد 122 741 دينار. أرجان اليوم وصل إلى منطقة 124، ولكن يعني قيمة التداول لم تعطي الزخم المطلوب لهذا السهم، فشفنا يعني نوع من التأرجح أو الارتفاع الطفيف. تجارة تقريبا آخر يعني نص ساعة من الجلسة شفنا عليه حركة وارتفاع، مرتفع حاليا 6 فلوس على 122 836 ألف دينار. بنك بوبيان بانخفاض فلسين 663. أسيكو بانخفاض فلس واحد 599. ميزان القابضة بارتفاع فلس واحد دينار 146. أبار مرتفع فلسين 251 686 ألف دينار. مخازن اليوم ما شفنا يعني عليه النشاط، كان هدوء على سهم مخازن، منخفض فلس واحد 144 569 ألف دينار قيمة التداول.
1: نعم.
0: صكوك مرتفع فلس فاصلة 3 حاليا عند 81.5.
1: نعم. أخيرا أستاذ حسن، ما هي توقعاتكم لأداء بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة في ظل مستويات السيولة وحركة التداول الحالية؟ سريعا من فضلك.
0: نعم طبعا نتوقع الأفضل، لأن شفنا عودة للمضاربين وخصوصا في شهر سبتمبر أداء أفضل من شهر أغسطس، وخصوصا السوق الرئيسي يخترق قمم اصطدم فيها في فترات سابقة، فكل هذا يساعد على عودة الزخم، عودة المضاربات، تنوع الشراء وزيادة قيمة التداول في السوق. يعني في أكثر من جلسة نشوف فوق 120 مليون دينار، وهذا يعني زيادة لمتوسطات قيم التداول، ونشوفه شيء صحي ونتفائل بالخير إن شاء الله.
1: نعم. مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف من الكويت المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد، شكرا جزيلا لك.

ونتحول إلى البورصات العالمية، ففي بورصة نيويورك اختتمت وول ستريت الجلسة الماضية على انخفاض متأثرة بالخسائر التي تكبدتها شركة إنفيديا وشركات تصنيع الرقائق الأخرى، وذلك بعدما عبر كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية عن مخاوف تتعلق بالسلامة، ودعوا إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عند الإغلاق ب 36.93 نقطة إلى 7620.05 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 145.25 نقطة إلى 26187.79 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 151.66 نقطة إلى 52421.63 نقطة.

وفي بورصة أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية مع تعرض أسهم التكنولوجيا لضغوط بعد أن دعا رؤساء شركات كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة التطوير في هذا القطاع، في حين أدى ارتفاع جديد في أسعار النفط وعوائد السندات العالمية إلى إضعاف شهية المخاطرة على نطاق أوسع. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 635.99 نقطة.

وفي بورصة طوكيو ارتفع المؤشر نيكي الياباني مع تعافي مجموعة سوفت بانك الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا مع من موجة البيع التي شهدتها الجلسة السابقة في الوقت الذي أعاد فيه المتعاملون تقييم التصريحات الصادرة عن مسؤولين تنفيذيين في شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بشأن تباطؤ وتيرة تطوير هذه التقنية. وعوض نيكي خسائره المبكرة ليرتفع بنحو 1% إلى 64,082 نقطة في منتصف الجلسة. أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فقد استقر عند 4057 نقطة.

أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة دولة الكويت، وإلى حضراتكم ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها لحضراتكم صالح الشمالي موجز النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية كوستاريكا الصديقة وفخامة الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا الصديقة وفخامة رئيس جمهورية هندوراس الصديقة وفخامة رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة وفخامة رئيس جمهورية السلفادور الصديقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية على أعيان مدنية سعودية ويتعهد بالرد. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. القوات الحكومية اليمنية تدمر عتادا ومقرا

للميليشيا الحوثية في ذوبان والخوخة غربي اليمن. الأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى غزة إثر اكتشاف عشرات الجثث تحت الأنقاض. رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة واحدة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل. الاتحاد الأوروبي يرجئ الموعد النهائي لتمديد العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، وتايلاند وكمبوديا تبدأان إجراءات مصالحة أممية لتسوية نزاعهما البحري. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة لورا فرنانديز ديلغادو رئيسة جمهورية كوستاريكا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال بلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحامد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة لورا فرنانديز ديلغادو رئيسة جمهورية كوستاريكا الصديقة. ضمنها سمو وخالص التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها، وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة لورا فرنانديز ديلغادو رئيسة جمهورية كوستاريكا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد دانييل أورتيغا وفخامة السيدة روساريو موريو الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلدهما، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها موفور الصحة والعافية ولجمهورية نيكاراغوا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد دانييل أورتيغا وفخامة السيدة روسياريو موريو الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا الصديقة. ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادهما، وراجيا لفخامتهما دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد دانييل أورتيغا وفخامة السيدة روساريو موريو الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال لبلادهما. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نصري عصفورة رئيس جمهورية هندوراس الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية هندوراس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نصري عصفورة رئيس جمهورية هندوراس الصديقة. ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نصري عصفورة رئيس جمهورية هندوراس الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله

ببرقية تيتانيا إلى فخامة الرئيس برناردو إيرافالو رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية غواتيمالا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمل الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برناردو أريفالو رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة، ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برناردو أريفالو رئيس جمهورية غواتيمالا صديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب بوكيلا رئيس جمهورية السلفادور الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية السلفادور وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمل الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب بوكيلا رئيس جمهورية السلفادور الصديقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب بوكيلا رئيس جمهورية السلفادور الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونتحول إلى الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية، يثبت نهج هذه الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما أدى لإصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر عدد 7 منازل سكنية ومركبتين. وأكد اللواء المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات الآثمة، وبما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما أكد أن قيادة القوات المشتركة

التحالف ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي والمتطرف. هذا وقد دانت مملكة البحرين بشدة اليوم اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مدن خميس مشيط وأبها والطائف بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل والمركبات. واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ذلك انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدة إن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين. وأكدت الخارجية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لازمة لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها بما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. ودعت مملكة البحرين مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة على المملكة العربية السعودية ومحاسبة مرتكبيها وتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 لعام 2015 والقرار 2817 لعام 2026. من جانبه أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم عن إدانته بأشد العبارات الاعتداءات التي تواصل ميليشيا الحوثي شنها ضد المملكة العربية السعودية واستهدافها المتعمد والمتكرر للأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقال البديوي في بيان صحفي إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا إجراميا خطيرا يؤكد مجددا النهج الإرهابي للحوثيين، مشددا على أن استمرارها يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وجدد التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لحماية أراضيها وصون أمنها وسلامة شعبها ومقدراتها. وإلى نيويورك، حيث قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة الليلة لمناقشة التطورات في باب المندب. وأشارت تلك المصادر إلى أن طلب عقد هذا الاجتماع جاء بمبادرة من البحرين وفرنسا ولاتفيا واليونان والمملكة المتحدة. وفي اليمن، نفذت القوات الحكومية عمليات عسكرية استهدفت تحركات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي لليمن. أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي إن ضربات طالت عتادا وعناصر إرهابية، إضافة إلى مقرات كانت الميليشيا قد احتلتها واستخدمتها لأغراض عسكرية في منطقتي ذوباب والخوخة. يأتي ذلك ضمن إعلان القوات المسلحة اليمنية تحديد نطاق عملياتي أطلقت عليه صندوق القتل، ويمتد من المخا إلى ذوباب بهدف مراقبة واستهداف التحركات الحوثية داخل هذا النطاق. وفي السياق ذاته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 125 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ بداية الشهر الجاري. وأكدت المنظمة الأممية إن هناك نقصا حادا في الإمدادات الإنسانية والتمويل غير كافي لتلبية احتياجات النازحين، قائلة إن القيود الأمنية تعرقل

وصول المساعدات إلى مناطق عدة على الساحل الغربي لليمن. وفي جديد التوتر الأمريكي الإيراني، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات الدفاع الأمريكية تنتج أفضل الأسلحة على الإطلاق، وذلك ردا على تساؤلات مطروحة بشأن احتمال استنزاف المخزونات العسكرية الأمريكية. وأوضح ترامب إن الولايات المتحدة تنتج حاليا أسلحة هي الأفضل والأرقى في تاريخها، قائلا إن هذه الأسلحة تسلم يوميا للقوات الأمريكية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. وفيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن ناقلة النفط تعبر مضيق هرمز ليلا بمرافقة البحرية الأمريكية، مؤكدا إن الولايات المتحدة انتزعت ورقة الضغط من إيران التي حاولت عرقلة الملاحة العالمية. وأضاف رايت إن البيانات المتعلقة بعبور السفن من مضيق هرمز ليست تقديرية بل حقائق دقيقة. وفي خطوة جديدة لتكثيف الضغط الاقتصادي على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك VTB الروسي، متهمة إياه بالمشاركة في جهود للتهرب من العقوبات المفروضة على طهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان إن وزارته ستواصل استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم الدعم المادي والتقني والمالي الذي يمكن النظام الإيراني من مواصلة أنشطته الإرهابية. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح بنيران جيش الاحتلال غربي مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع. وفي السياق ذاته، دعت الأمم المتحدة اليوم إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء قصف الاحتلال والمعارك. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إن اكتشاف رفات كثيرين تحت الأنقاض في غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني واحد برصاص قوات الاحتلال في أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في بلدة عناتا ومدينة جنين، من بينهم أسيران محرران ضمن صفقة تبادل. إلى لبنان، أكد رئيس الوزراء نواف سلام اليوم إلى أنه لا استقرار مستدام من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواه. وقال سلام إن أجزاء من الأراضي اللبنانية أصبحت تحت الاحتلال، من بينها 75 بلدة ومدينة في جنوب لبنان، مضيفا إن الحرب الأخيرة أدت إلى تدمير 91,000 وحدة سكنية، وإن 250,000 لبناني ما زالوا في عداد النازحين. إلى ليبيا، دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح إلى تشكيل حكومة موحدة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال صالح خلال جلسة لمجلس النواب إن ليبيا تمر بلحظة فارقة في تاريخها، مؤكدا إن تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يمثل فرصة متاحة للخروج من الأزمة والتأسيس لشرعية دستورية دائمة. في السودان، تصدى الجيش السوداني اليوم لمسيرات في منطقة الفشقة انطلقت من داخل أراضي أثيوبيا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية،
أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا، شرط أن تبادلها موسكو الخطوة

بالمثل، وذلك في ظل مساعي أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا قويا لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية، مؤكدا أنه في حال نجح الشركاء الأمريكيون في انتزاع استعداد روسي حقيقي وصادق وطويل الأمد لوقف هذه الحرب، فإن أوكرانيا ستتخذ بدورها خطوات للتهدئة. جاءت تصريحات زيلينسكي بعدما قال الرئيس الأمريكي إن روسيا وأوكرانيا وافقتا على الامتناع عن استهداف منشآت الطاقة، وهو ما لم يؤكده الرئيس الأوكراني بشكل مباشر. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها استهدفت منشآت لوجستية وموانئ بحرية تستخدم لتوصيل الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا. وأوضحت الوزارة إن القوات الروسية استهدفت سفينتين تحملان إمدادات عسكرية في ميناء تشورنو موريسكا الأوكراني في البحر الأسود، ومركزا لوجستيا في مقاطعة أوديسا، مشيرة إلى أن هجومين أوكرانيين، أحدهما بصاروخ والآخر بمسيرة، ألحق أضرارا بمستودع شركة أوزون في مدينة تاغانزوق ومنشأة صناعية في مدينة سمارا. بالمقابل، سمع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم، وقال فيتالي كليتشوكو رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف إن طائرة مسيرة قصفت محطة وقود في المدينة في وقت مبكر اليوم، وذلك بعد يوم فقط من تصريح الرئيس الأمريكي بأن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم استهداف منشآت الطاقة. في بروكسل، أرجعت دول الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لتمديد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، بعدما طالبت فرنسا بشطب الملياردير علي شير عثمانوف من قائمة سوداء. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي التي تضم حوالي 3000 فرد وكيان، وتتطلب التمديد كل 6 أشهر بحلول غدا الأربعاء، لكن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد أرجأوا الموعد النهائي لمدة أسبوع. وفي كوبنهاجن، دانت رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن اليوم إطلاق فرقاط روسية قنبلتين مضيئتين على مروحية عسكرية دنماركية في بحر البلطيق أمس، واصفة ذلك بأنه عمل متهور. وقالت فريدريكسن في بيان إن روسيا قامت بعمل متهور تجاه الجيش الدنماركي خلال طلعة جوية روتينية أمس، معتبرة إن هذه الأعمال الروسية تهدف إلى الترهيب وزرع الفرقة، لكنها لن تنجح ولن تؤدي إلى التراجع. في سنغافورة، بدأت تايلاند وكمبوديا اليوم أول اجتماع للجنة المصالحة المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بهدف تسوية نزاع بحري طويل الأمد بين البلدين الجارين في خليج تايلاند من خلال عملية المصالحة الإلزامية التي أطلقتها كمبوديا. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الكمبودي براك سوخن في كلمته أمام الاجتماع بحضور رئيسة اللجنة كاترينا كوبر، قال إن بلاده تسعى إلى إبرام معاهدة مع تايلاند لترسيم حدود بحرية واحدة متعددة الأغراض وتوقيع اتفاق معها بشأن التنمية المشتركة والتقاسم العادل للموارد بين الدولتين. بدوره، قال وزير الخارجية التايلاندي سيها ساك فرانغو كيت كيو في كلمته إن بلاده تدخل عملية المصالحة بحسن نية، وهي مدركة تماما لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى رباب عبد الرحمن أحمد علي زوجة عبد الله علي محمد خلف مسلم عن عمر ناهز 74.

سيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية كوستاريكا الصديقة وفخامة الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا.

دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية على أعيان مدنية سعودية ويتعهد بالرد. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. القوات الحكومية اليمنية تدمر عتادا ومقرات للميليشيا الحوثية في ذوباب والخوخة غربي اليمن. الأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى غزة إثر اكتشاف عشرات الجثث تحت الأنقاض. رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة واحدة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل. الاتحاد الأوروبي يرجئ الموعد النهائي لتمديد العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. وتايلاند وكمبوديا تبدأان إجراءات مصالحة أممية لتسوية نزاعهما البحري. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم ثانية نشرات الإخبارية لهذا اليوم. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 29 بعد 1 ظهرا هي ساعتنا باستديوهاتنا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة. الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، مضيق هرمز بين التصعيد العسكري وفرص التفاوض. الرئيس الأوكراني يبدي استعداده لخفض التصعيد مع موسكو. قضايا وأراء في الصحافة العربية والعالمية. أقاليم بريطانيا تتحدى ويستمينستر، هل تقترب المملكة المتحدة من التفكك؟ أهلا وسهلا بكم مجددا. في تطورات متسارعة تعكس تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، حيث تتداخل المواجهة العسكرية مع الضغوط الاقتصادية والتحركات الدبلوماسية، وبين إسقاط مسيرات أمريكية وحادث ناقلة نفط وعقوبات جديدة على جهات مرتبطة بإيران، تتصاعد التصريحات بين طهران وواشنطن بشأن إمكانية التفاوض. ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسائل متعددة إلى طهران تجمع بين استعراض القوة والحديث عن إمكانية التفاوض، قائلا إن إيران تسعى بشدة إلى اتفاق سريع في وقت تؤكد فيه واشنطن أن قرار الانخراط في أي مفاوضات سيبقى بيدها. للمزيد حول هذه التطورات ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور ناصر المطيري، الكاتب والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك دكتور ناصر، حياك الله. إذن مضيق هرمز دكتور، كما استمعت آنفا للمقدمة، بين التصعيد العسكري وفرص التفاوض، كيف تقرأ التصعيد العسكري الأخير في مضيق هرمز، خصوصا في ظل إعلان الحرس الثوري الإيراني بإسقاط مسيرتين أمريكيتين؟

0: تحية لك أخي محمد. طبعا هذا الكلام يعيدنا يعني إلى أنه مضيق هرمز أصبح هو اليوم الواجهة للأزمة، وهو العقدة وهو الحل كما هو واضح. يعني إعلان الحرس الثوري عن إسقاط مسيرتين أمريكيتين هو يعني يحمل ربما بعض الرسائل، أهمها أنه يبقي مضيق هرمز مهدد، فيه أمن الملاحة ومدى الطاقة العالمية، وإن كان هناك نوعا ما بعض العبور أو الدور الأمريكي في الضغط أو الحراسة هذا الممر وحماية الملاحة فيه، إلا أنه يبقى غير آمن لمرور الملاحة. الأمر الآخر أنه صدور مثل هذا الإعلان تحديدا من الحرس الثوري الإيراني هو يوجه لا شك يعني كما يبدو لي رسالة قوة للداخل الإيراني وللخارج أيضا لاستعراض القدرة الردعية والجاهزية الميدانية. وإذا نظرنا يعني إلى السياق والتوقيت لهذا التصريح، هذا يأتي يبدو لي في مرحلة دقيقة تعاد فيها مسألة اختبار حدود قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، وهو محاولة طهران لتثبت معادلة ردع ربما تحاول تمنع فيها الخرق الجوي وترفع كلفة الضغط الخارجي دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة. وبالتالي هي مسألة الآن هي صراع يعني إرادات ومحاولة فرض قوة ومحاولة فرض معادلة ردع يعني في هذا المضيق الحيوي.
1: نعم، نبقى دكتور مع التصعيد العسكري الأخير في مضيق هرمز. هناك إعلان من قبل الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة. ماذا يعني هذا الإعلان؟ هل أنها تواصل إرسالها إلى قواتها في الشرق الأوسط؟
0: لا شك هذا الإعلان له مدلول مهم جدا. هو أيضا يأتي بتصوري كاستعراض واضح للجاهزية التسليحية وتوسيع لنطاق الانتشار اللوجستي والعسكري في المنطقة. وخروج هذا التصريح من أعلى سلطة تنفيذية أمريكية الرئيس ترامب، هذا يدمج يعني بذكاء بين الترويج ربما للتفوق الصناعي العسكري سواء للداخل أو للخارج أيضا، وهو جهد يعني ردع سياسي للخصومة. وبالتالي يعني هذا الإعلان يتزامن ربما أيضا مع تصاعد التوتر الميداني، وهو يأتي أيضا كرسالة لطمأنة الحلفاء الإقليميين وتأكيد الحضور الأمني الأمريكي الفاعل. ولذلك أعتقد أنه هو من جانب واشنطن يأتي في هذا المرحلة لممارسة سياسة الردع باستعراض القوة وإيصال رسائل تأثير رادعة للجانب الإيراني.
1: نعم، نبقى مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. دكتور، هناك يعني قول من قبل طبعا الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تريد هذه المرة بشدة التوصل إلى اتفاق، لكنه في الوقت نفسه يؤكد أن واشنطن هي التي ستقرر ما إذا كانت ستدخل في مفاوضات. كيف يمكن تفسير هذه الرسالة؟
0: يعني هذه يمكن تفسيرها وقراءتها أخي محمد بأنها يعني إدارة حذرة للحوار عبر يعني أدوات الحرب النفسية إن صح التعبير، وإظهار واشنطن بمظهر الطرف يعني الممسك بزمام المبادرة وطرف الأقوى وهو من يحدد موعد التفاوض. لذلك ندرك أن هذا التصريح يعتقد أن المباشر لترامب يترجم أيضا أسلوبه التفاوضي الصارم القائم على فرض شروط القوة. هو هنا يبرز يعني في لحظات كما يبدو الارتباك الإقليمي لتصوير طهران كطرف محتاج ومندفع نحو التهدئة. ومن ثم يعني أعتقد هذه الرسائل المزدوجة هي لفرض شروط تفاوضية يعني عالية السقف من الجانب الأمريكي، وانتزاع يعني محاولة الانتزاع أيضا أوراق قوة مسبقة قبل الجلوس إلى طاولة التفاوض مع الجانب الإيراني. ومن ثم أعتقد هذه تتجلى يعني في وضع القيادة الإيرانية أمام خيارات حرجة، إما القبول يعني بشروط تفاوضية قد تبدو مجحفة، أو تحمل تبعات القاسية لهذا الاستنزاف الاقتصادي المستمر وهذه العقوبات يعني شديدة على إيران.
1: نعم، إذن الدكتور ناصر المطيري الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيل صالح إلى تشكيل حكومة واحدة تبسط سيطرة على كامل التراب الليبي والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، محذرا من استمرار الانقسام السياسي وتأثيره على مؤسسات الدولة وسيادتها.
2: في جلسة علنية حاسمة لمجلس النواب الليبي تعالت الدعوات لتشكيل حكومة موحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وتتولى الإشراف المباشر على تنظيم الانتخابات.

0: الرئاسية والبرلمانية. رئيس مجلس النواب عقيل صالح أكد أن تشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يمثل فرصة متاحة للخروج من الأزمة والتأسيس لشرعية دستورية دائمة. صالح وصف المرحلة الحالية باللحظة الفارقة، مؤكداً أن التشتت السياسي لم يعد مجرد اختلاف في الآراء، بل تحول إلى استنزاف لكيان الدولة وتفكيك لأركانها وإهدار لسيادتها. رئيس مجلس النواب الليبي جدد التنبيه إلى المخاطر المحدقة بالجنوب الليبي من هجرة غير شرعية وتهريب وتسلل عبر الحدود، مشيرا إلى أن بقاء ليبيا تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يفتح الباب أمام التدخلات الخارجية وينتزع الإرادة الوطنية إذا لم يتوافق الليبيون على كلمة سواء. وعلى الصعيد التشريعي، أعلن البرلمان تصويته بالإجماع على اعتماد الاتفاق النهائي للجنة 4+4 في خطوة حظيت بترحيب وإشادة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي اعتبرتها تحركاً مفصلياً لفك حالة الانسداد السياسي وحسم الخلافات حول المفوضية العليا والإطار القانوني للانتخابات. وبين قوانين انتخابية أصدرت وميزانية اعتمدت وقرارات وضعت أمام مفوضية الانتخابات، تقف ليبيا اليوم أمام فرصة يراها البرلمان ملكا للشعب وحده لتجديد شرعية مؤسساته وبناء مستقبله بعيدا عن الوصاية الخارجية.
1: في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية، أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاثنين استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل. ينضم إلينا على الهواء مباشرة من باريس حول هذا الموضوع الأستاذ مصطفى الطوسة الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى. نبدأ من الموقف الأوكراني أستاذ مصطفى. الرئيس زيلينسكي كما استمعت أعلن بوضوح الاستعداد لخفض التصعيد بشرط المعاملة بالمثل. كيف بداية تقرأ هذه المرونة إنجاز التعبير المشروطة من كييف في هذا التوقيت بالذات؟
2: نعم، هذه المرونة بين قوسين يمكن اعتبارها استجابة للمطالب الأمريكية وللانتقادات الأمريكية للاستراتيجية التي يتبعها حاليا الجيش الأوكراني باستهدافه المنشآت النفطية والغازية، الشيء الذي لديه انعكاسات على السوق العالمية. وهذا الوضع تسبب في غضب كبير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وجه انتقادات لادعة للأوكرانيين ولفلاديمير زيلينسكي وطلب منه أن يتفادى استهداف هذه المنشآت النفطية. ومن ثم وبما أن زيلينسكي محتاج إلى الولايات المتحدة، محتاج إلى دول الاتحاد الأوروبي، فإنه تبنى هذا الموقف المرن تجاه الروس، ولكن وضع أيضا شروطه، شرط أن يغير أيضا فلاديمير بوتين والجيش الروسي مقاربتهم العسكرية باستهداف كل المنشآت الاقتصادية لأوكرانيا.
1: نبقى مع الرئيس زيلينسكي، هناك إعلان من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الطرفين وافقا بالفعل على وقف استهداف منشآت الطاقة، لكن الرئيس زيلينسكي لم يؤكد ذلك بشكل مباشر وربطه كما قلنا آنفا بالتزام روسي حقيقي وطويل الأمد. كيف تفسر هذا التباين أيضا في تصريحات واشنطن وكييف؟
2: أولا، الإعلان الذي أدلى به الرئيس الأمريكي والتقييم الذي أدلى به الرئيس الأمريكي حول أوكرانيا روسيا يعني لا يجب أخذه على محمل الجد وإعطائه أهمية قصوى، لأنه يعني يشابه أيضا الإعلانات التي أطلقها على الأزمة والحرب الإيرانية. لحد الساعة ليس هناك أي دليل ملموس بأن فلاديمير بوتين والروس قبلوا بهذا الشرط وقبلوا بهذه المقاربة. الرئيس الأمريكي يحاول أن يضغط على المستوى الإعلامي والسياسي والدبلوماسي على الفرقاء لكي لا يستهدفوا منشآت النفط، لأنه يعتبر بأن استهدافهم لهذه البنيات التحتية للنفط سواء كانت في أوكرانيا أو في روسيا

0: هذا يعني تكون له تبعات مباشرة على الأسواق العالمية وعلى السوق الأمريكية. لكن لحد الساعة هناك طلب، هناك دعوة، ليس هناك أي دليل بأن فلاديمير بوتين قبل بهذه الشروط.
1: نعم، إذن من باريس الأستاذ مصطفى الطوسة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: بدأت تايلاند وكمبوديا اليوم أول اجتماع للجنة المصالحة المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بهدف تسوية نزاع بحري طويل الأمد بين البلدين الجارين في خليج تايلاند.
3: من خليج تايلاند إلى أروقة الدبلوماسية الأممية، خطوة جديدة تأمل منها بانكوك وبنوم بنا طي صفحة عقود من الخلاف والنزاع البحري. ففي العاصمة السنغافورية انطلقت اليوم أولى اجتماعات لجنة المصالحة المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لترسيم الحدود البحرية بين البلدين الجارين بانعقاد إجباري أطلقته كمبوديا للوصول إلى تسوية شاملة. وفي كلمته الافتتاحية أمام اللجنة التي ترأسها الخبيرة الأممية كاترينا كوبر، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكمبودي باراك سخون سعي بلاده لإبرام معاهدة لترسيم حدود بحرية واحدة ومتعددة الأغراض، مبديا في الوقت ذاته استعداد بلاده كخيار بديل لاتفاقية تنمية مشتركة تضمن التقاسم العادل للموارد. في المقابل أوضح وزير الخارجية التايلاندي أن نطاق الإجراءات يقتصر حكما على ترسيم الحدود، مؤكدا دخول بانكوك هذه الإجراءات بحسن نية رغم إشاراته إلى تمسك بلاده ببدء المحادثات المباشرة أولا قبل اللجوء للجنة الأممية. خلف هذا النزاع الدبلوماسي الذي يمتد لأكثر من ربع قرن تتوارى ثروات هائلة، إذ يتنافس البلدان على منطقة بحرية تبلغ مساحتها نحو 26 ألف كيلومتر مربع في خليج تايلاند، منطقة تشير التقديرات إلى احتوائها على نحو 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي وكميات ضخمة من النفط بقيمة استثمارية تتجاوز 300 مليار دولار أمريكي. ورغم توقيع اتفاق إطاري للاستغلال المشترك عام 2001 إلى أن بانكوك ألغته في مايو الماضي على خلفية تداعيات اشتباكات حدودية دامية مما دفع كمبوديا في يونيو للجوء إلى آلية المصالحة الإلزامية، ومع أن توصيات لجنة الخبراء المستقلين لن تكون ملزمة قانونا لأي من الطرفين، إلا أن بدء هذه الجلسات يفتح باب الأمل لاستقرار المنطقة وأحياء مشاريع الطاقة المعطلة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: واقع الجغرافيا وحسابات السياسة، عبد الله العتيبي. أمن الممرات يبدأ من اليمن، يحيى بريكسي. الجغرافيا المسلحة، خليج وبحران وأزمات، خالد الزيودي. وقفة مع الصحافة المصرية، شكري عبد الحميد. نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق القطرية، والتي قال فيها الدكتور عبد الله العتيبي: لم تعد الحرب في المنطقة تخاض فقط بالصواريخ والطائرات والقوى العسكرية المباشرة، بل أصبحت الجغرافيا جزءاً من أدوات الصراع، فمضيق هرمز وباب المندب وخطوط الأنابيب ومنشآت الطاقة لم تعد مجرد بنية تحتية، بل تحولت تدريجياً إلى أوراق ضغط تستخدمها الأطراف عندما تريد رفع كلفة المواجهة على خصومها، وكتب تحت عنوان واقع الجغرافيا وحسابات السياسة.
2: ما نشهده اليوم يوضح أن أمن هرمز لا يمكن فصله عن أمن باب المندب، وأن تعطيل طريق بحري واحد يدفع التجارة والطاقة نحو طريق آخر، ليصبح هو الآخر أكثر أهمية وأكثر عرضة للضغط.

0: هنا تتحول الجغرافيا من مصدر للقوة الاقتصادية إلى مصدر مستمر للهشاشة.
1: وخلص الكاتب إلى أن المشكلة الأخطر ليست في أزمة واحدة أو في طرف واحد، بل في ترسيخ منطق سياسي يقوم على أن من يملك القدرة على تعطيل ممر بحري أو استهداف منشأة للطاقة يملك بالضرورة ورقة تفاوضية أقوى. هذا المنطق يجب ألا يتحول إلى قاعدة في العلاقات الإقليمية. وأضاف:
0: لا يمكن تغيير موقع المنطقة على الخريطة، لكن يمكن تغيير الطريقة التي تدار بها هذه الجغرافيا. والسؤال الذي يجب أن يطرح بعد كل ما حدث ليس من يملك القدرة على إغلاق هذا المضيق أو تهديد ذاك الممر، وإنما كيف نحول هذه الممرات من نقاط ضعف تستغل في الصراع إلى مصالح مشتركة تفرض التعاون.
1: في صحيفة الوطن السعودية قال الكاتب يحيى بريكسي: في أيام معدودة بدا كأن خارطة أمن الطاقة في المنطقة تختبر من أكثر من جهة في وقت واحد، إذ تعرض خط أنابيب شرق غرب في السعودية لهجمات بمسيرات، وشهد اليمن تطورات ميدانية رفعت مستوى المخاطر المحيطة بباب المندب أحد أهم ممرات التجارة البحرية الدولية، وكتب تحت عنوان: أمن الممرات يبدأ من اليمن.
0: لسنوات طويلة ارتبط الحديث عن أمن الطاقة في الخليج بمضيق هرمز، وهذا مفهوم بالنظر إلى موقعه بوصفه البوابة البحرية الطبيعية لعدد من أكبر المنتجين في العالم. ولذلك استثمرت دول المنطقة مبكرا في إيجاد مسارات تمنحها مرونة أكبر، لكن الأحداث الأخيرة تعيد طرح المسألة من زاوية مختلفة، فوجود طريق بديل لا يعني انتهاء المشكلة، لأن البديل نفسه يعمل داخل جغرافيا لها حساباتها ومخاطرها.
1: وخلص الكاتب إلى التطورات في اليمن لا تتعلق بتفاصيل التقدم والتراجع على الأرض، بل أن اتساع قدرة ميليشيا الحوثي في محيط باب المندب والبحر الأحمر يعني اتساع آثارها إلى خارج حدود اليمن، فالمنطقة لا تستطيع التعامل مع هرمز أو باب المندب باعتبار أي منهما ممرا يمكن الاستغناء عنه، لكن يستطيع ألا تجعل أمنها معلقا على تسوية سياسية منفصلة عن الجغرافيا. وأضاف:
0: إن بناء منظومة تجعل تعدد الطرق وتكاملها وحمايتها جزء من مفهوم الأمن الإقليمي نفسه، بالتوازي مع دعم دولة يمنية قادرة على بسط سلطتها وحماية ساحلها ومياهها، من شأنه تعزيز أمن المنطقة. فعندما تتعدد الطرق وتحمى الممرات يصبح من الصعب أن تتحول أزمة عند أحد البوابات البحرية إلى أزمة للمنطقة كلها.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الدكتور خالد الزيودي: لم تعد الجغرافيا في صراعات اليوم مجرد مسرح تتحرك فوقه الجيوش، بل أصبحت جزءا من أدوات القوة. الميناء والمضيق وخط الأنابيب باتت عناصر في معادلة الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي، وما يجري في البحر الأسود والبحر الأحمر والخليج العربي يقدم صورة واضحة للجغرافيا المسلحة. وكتب تحت عنوان: الجغرافيا المسلحة، خليج وبحران وأزمات.
0: ففي البحر الأسود فرضت الحرب الروسية الأوكرانية واقعا جديدا على حركة التجارة والطاقة والغذاء، وفي البحر الأحمر تبدو الصورة أكثر خطورة بسبب صعود ميليشيا الحوثي وتحولها إلى عامل مؤثر في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أما في الخليج العربي فإن السلوك الإيراني الخطر وغير المسؤول في مضيق هرمز يقدم نموذجا آخر لاستخدام الجغرافيا أداة للإكراه.
1: وخلص الكاتب إلى أن التشابه بين البحار الثلاثة يبرز هنا، ففي البحر الأسود تتأثر موانئ الغذاء والتصدير، وفي البحر الأحمر تقترب ميليشيا الحوثي من عقد

0: عقدة بحرية تربط الشرق بالغرب. وفي الخليج العربي يؤدي السلوك الإيراني إلى تهديد شريان أساسي للطاقة العالمية. تختلف الأطراف والدوافع، لكن النتيجة واحدة: نقطة جغرافية صغيرة تنتج أزمة اقتصادية تتجاوز حدودها بآلاف الكيلومترات. وأضاف:
1: من البحر الأسود إلى البحر الأحمر والخليج العربي، عادت الجغرافيا بقوة إلى قلب السياسة الدولية، لكنها لم تعد فقط جغرافيا حدود وأراض، بل جغرافيا موانئ ومضائق. وفي عالم تنتقل فيه الأزمات من بحر إلى آخر ومن ممر إلى اقتصاد كامل، تبدو الحاجة إلى الحكمة السياسية وخفض التصعيد أكثر إلحاحا من أي وقت مضى.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: تتابع الصحف المصرية باهتمام بالغ التطورات المتلاحقة في المنطقة من خلال تسليط الضوء على زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية لمصر ولقائه الرئيس السيسي لمتابعة هذه التطورات. تقول الأهرام: قمة مصرية سعودية بالقاهرة اليوم، الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وتضيف الصحيفة: هناك تطابق تام في المواقف بين البلدين الشقيقين في كافة القضايا، خاصة في شأن الحرب الإيرانية الأمريكية وإدانات الانتهاكات الإيرانية لدول الخليج ودعم مصر لأشقائها والتأكيد على أمنها وسيادتها، وأيضا التطابق في ملف اليمن ودعم الملاحة البحرية. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا. أعلن رؤساء حكومات ويلز وسكوتلندا وإيرلندا الشمالية أن زمن ويستمينستر يقترب من نهايته، وأن على الحكومة البريطانية الاستعداد لتغيير دستوري، مؤكدين أن المشهد السياسي في الأقاليم الثلاثة يتغير. وأكد رؤساء الحكومات الثلاثة أن سكوتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تتمتع بتاريخ وهويات وتقاليد سياسية متميزة، وأن لكل منها الحق في تقرير مصيرها عبر الوسائل الديمقراطية ووفقا لإرادة شعبها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن. أهلا وسهلا بك دكتور سعيد.
1: أهلا بك أستاذ محمد وبالسادة المستمعين.
0: حياك الله. كما استمعنا، أقاليم بريطانيا تتحدى وينستمينستر، هذا العنوان الرئيسي، وهل تقترب برأيك المملكة المتحدة من التفكك دكتور؟
1: لا أعتقد ذلك. يعني اجتمع رؤساء الحكومات ولكن اجتمعوا بصفتهم الحزبية وليس الحكومية، يعني هم رؤساء أحزاب قومية تدعو للاستفتاء الاستقلال. فشين فين في أيرلندا الشمالية يريد أن يكون أيرلندا تنضم لأيرلندا الجنوبية، ويلز حزب بلايد كامري وهو حزب قومي أيضا ينادي بالاستفتاء من أجل الاستقلال، في اسكتلندا الحزب القومي الاسكتلندي أيضا ينادي بذلك، وهي أحزاب قومية. وبالتالي اجتمع رؤساء الحكومات هم رؤساء هذه الأحزاب بصفتهم الحزبية وليس صفاتهم الحكومية، وبالتالي يمثلون الشعب، لأن هناك انتقادات تمت لهم من داخل هذه الأقاليم الثلاثة، وبالتالي لا يوجد يعني دلائل قوية على أن ذلك يمكن أن يقسم بريطانيا في الأمد أو المملكة المتحدة في الأمد المنظور. وبالتالي هي دعوات محاولة للتأثير، لأن هناك شهية لرئيس الوزراء الحالي أندي بيرنم لإعطاء مزيد من التفويضات والسلطات للعمد للأقاليم المحليات لغيرها من وبالتالي قد يستفيدوا من هذا التوجه لرئيس الوزراء، ولكن أعتقد هذه عملية معقدة، وأعتقد

0: قد يعني
1: نعم
0: يبقى ما كان تصور أن تنفصل هذه الأقاليم عن المملكة المتحدة.
1: عموما دكتور، يعني هي فكرة، يعني فكرة الحق في تقرير المصير. نبقى مع هذه الفكرة، إلى أي مدى يمكن أن تتحول هذه الفكرة من خطاب سياسي إلى خطوات عملية تقود برأيك إلى استفتاءات جديدة على الاستقلال، خصوصا يعني في اسكتلندا دكتور سعيد؟
0: يعني فشل الاستفتاء قبل ذلك في اسكتلندا
1: نعم
0: 2014 بالرغم من تغير الظروف بعد ذلك، لانه بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي بعد ذلك، وبالتالي شيئت الاسكتلنديين اكبر للاستفاده من مزايا الانضمام للاتحاد الاوروبي، وبالتالي يعني هذا عامل جديد قد اذا يعني تم استفتاء قد يكون لصالح الخروج من المملكه المتحده وتكوين دوله مستقله. هذا يمكن بالنسبه لحالة اسكتلندا، ولكن لا نعرف بعد، لكن اعتقد هذا العامل المتغير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يعني قد يؤثر في تغيير، لانه الاستفتاء السابق في 2014 كان بنسبة 55% للبقاء في المملكة المتحدة. فهذا، لكن هناك يعني متطلبات موافقة الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني، مجلس العموم والوردات في الويست مينستر، وبالتالي لا يمكن ان يتم، لا توجد سلطات قانونية لرؤساء هذه الحكومات والأقاليم والأحزاب القومية أن تطالب باستفتاء بدون موافقة الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني، وبالتالي هذا شرط أساسي للقيام بذلك. هل أندي بيرن مستعد لذلك؟ أعتقد يعني استبعد موضوع أيرلندا الشمالية قبل ذلك عندما قال الرئيس ترامب بأيرلندا موحدة، استبعد التصويت في أيرلندا الشمالية، وبالتالي هناك تعقيدات لأن تقوم بذلك، يعني هناك عملية دستورية وقانونية يجب أن تتم حتى يمكن تنظيم الاستفتاء، وبالتالي هناك صعوبة أن توافق الحكومة البريطانية، لأن هناك انتقادات من حزب المحافظين، من حزب الإصلاح داخل في ويست مينستر لهذه المدعوات بالانفصال، لأنه هذا زمن التكتلات، وبالتالي إذا كل دولة تنفصل وتنقسم أعتقد هناك ستكون هناك صعوبات اقتصادية وأمنية وغيرها من الأمور،
1: نعم
0: وبالتالي القوة في الوحدة وليس في التفكك أو الانقسام.
1: نعم إذا من لندن الدكتور سعيد شحاتة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لندن، شكرا جزيلا لك.

0: الثانية تماما موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية على عيان مدنية سعودية ويتعهد بالرد. ولي العهد السعودي يتوجه إلى القاهرة في زيارة عمل لمصر. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. القوات الحكومية اليمنية تدمر عتادا ومقرات للميليشيات الحوثية في ذوبان والخوخة غرب اليمن. الأمم المتحدة تطلب السماح بدخول محققين دوليين إلى غزة إثر اكتشاف عشرات الجثث تحت الأنقاض. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن الاستقرار المستدام رهن ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها دون سواها. رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة واحدة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل. الاتحاد الأوروبي يرجئ الموعد النهائي لتمديد العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا. والصين تحذر من سباق تسلح في الفضاء بعد تأكيد واشنطن نشر أسلحة في المدار الأول لأول مرة. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي جولة جديدة من حدث وتعليق لهذا اليوم. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.

هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت. حين

0: تبيض القلوب بحب الوطن. ما كل الأوطان العمر وطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: استراحة الظهيرة. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي عودناكم دايما نطل عليكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت. تقدرون تسمعونا على تردد 89.5 وأيضا عن طريق منصة 51. في البداية أكيد أرحب بزميلي سعود. يا أهلا ومرحبا فيك.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، أرحب فيك وأرحب في مستمعينا الكرام وأرحب في كل من يسمعنا يوميا في برنامج استراحة الظهيرة. ومع هذه الانطلاقة دائما من الساعة 2 ل 3 هذه استراحتنا معاهم في استراحة الظهيرة على 89.5 FM وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت. في هذا البرنامج دائما نتحاور، دائما نتناقش ونطرح القضايا اللي تهم المواطن الكويتي، وكذلك أيضا ناقش ضيوفنا الكرام بالمسؤولين من المختصين. وحلقة اليوم بتكون أكيد مليئة بالحوارات الجميلة، وأيضا راح يكون لنا باقة من آخر الأخبار والمستجدات في أخبار الديرة.
0: هذه هي فقراتنا أكيد في برنامج استراحة الظهيرة من خلال أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا الضيوف اللي يكونون موجودين معنا بالاستديو أو من خلال الاتصال الهاتفي، ودائما يثرون حلقتنا بالمعلومات المفيدة وأيضا عن آخر المستجدات. وما ننسى أكيد فقرة التقارير الخارجية اللي دائما تكون سباقة من خلال الفعاليات اللي موجودة في دولتنا الحبيبة الكويت.
1: طبعا وجه تحية لزميلتنا عهد، وأكيد يعني دائما وأبدا هذه التقارير يعني تثري البرنامج استراحة الظهيرة، ودائما من الفقرات الأساسية في هذا البرنامج، بالإضافة إلى خبر وتعليق من خلالها نعرف آخر أخبار الديرة، ناخذها من المصادر الرسمية ونقدمها للمواطن، نقدمها للمقيم، نتعرف على الجهود المبذولة في هذه الفترة. ما شاء الله نشوف إنجازات كبيرة، نشوف قرارات متغيرة وكلها للأفضل، فضروري إن احنا نكون مطلعين على الأخبار لكن ناخذها من مصادرها الرسميه، نظرا لكثره المتغيرات الايجابيه ونظرا لكثره المعطيات، ونقول عسى الله يديم علينا هذه الحاله، سواء بالنسبه للانجازات او بالنسبه للنهوض في مختلف القطاعات، او حتى كذلك لكل ما هو جميل وكل ما هو يخدم الوطن والمواطن.
0: اكيد لما نتكلم عن المصادر الرسميه اكيد تاخذون الاخبار من خلال تلفزيون الكويت وايضا من خلال كونا، وايضا الوزارات الرئيسيه، وزاره الداخليه او وزاره خارجية، كل اللي عليكم تكتبون من خلال البحث وتبحثون أكيد عن الوزارة نفسها وتأخذون المعلومات من الوزارة، وزارة الداخلية، وزارة التعليم العالي والتربية وغيرها
1: أكيد، وكذلك مركز التواصل الحكومي ومن خلال إذاعة دولة الكويت، تلفزيون دولة الكويت، وأيضا حساباتهم الرسمية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما ذكرت زميلتي شهد الخميس. شهد، حلقة اليوم راح تكون ما شاء الله مليئة بالحوارات وكذلك فقرات منوعة، لذلك مستمعين الكرام نوجه لكم هذه الدعوة للمتابعة وتكونون معنا في حلقة اليوم من برنامج استراحة الظهيرة، مقدمة لكم من فريق العمل، وأيضا يقدم لكم أجمل التحايا، بداية مع الإعداد من حوراء درويش وبشائر العيد،
0: ومعاكم أكيد من التقديم سعود الفياض وشهد الخميس،
1: وأيضا لكم هذه التحايا من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: أما التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
0: برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، ومن إخراج سعود الحربي.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

0: استراحة الظهيرة مستمعينا الكرام، واليوم فقراتنا ومواضيعنا متنوعة في هذا البرنامج، وبداية حواراتنا وبداية جولاتنا الحوارية من برنامج استراحة الظهيرة حول الخير كله والعمل الخيري والعمل الإنساني، لا سيما اللي يقدم طوال العام وخاصة في مختلف المناسبات مثل بداية العام الدراسي. ومع بداية العام الدراسي تواجه بعض الأسر صعوبة في توفير الرسوم الدراسية لأبنائها، وهني يأتي دور العمل الخيري والفزع الكويتية في مساندة الطلبة ومساعدتهم على الاستمرار في العملية التعليمية والتربوية إيمانا بأهميتها. واليوم نتعرف على مشروع وين أنس من جمعية النجاة الخيرية، ونسلط الضوء على فكرة المشروع وقيمة رعاية الطالب، وشلون يتم اختيار المستحقين وسداد الرسوم الدراسية، وطرق مساهمة أهل الخير في دعم الطلبة خاصة العملية التعليمية والتربوية من أولى أولويات جمعية النجاة الخيرية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نتشرف بضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف، مدير الموارد بجمعية النجاة الخيرية الأستاذ عبد الغفور بدر العبد الغفور. أهلا وسهلا، حياك الله، وهذه الساعة المباركة.
1: يا هلا ومرحبا أخوي سعود، ساعتي كبرك، ومسي عليكم جميعا جميع المستمعين الكرام،
0: حياكم الله، وإحنا نرحب فيك، وكذلك سعداء جدا في وجودكم وسعداء جدا في هذه الجهود اللي تقدم منكم على مدار العام، وخاصة مع بداية العام الدراسي. دائما عرف عنكم الإيمان بأهمية طلبة العلم والإيمان بالعملية التعليمية والتربوية في نجاة الخيرية. لذلك أستاذ عبد الغفور، مع بداية هذا العام الدراسي ودنا لو تكلمنا وتقدم لنا فكرة عن مشروع وين أنس 2 والهدف من إطلاق هذا المشروع.
1: تمام، في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوي سعود، أنس هذه شخصية اعتبارية تمثل الطالب المفقود في الفصل، واللي ربعه يسألون عنه وين أنس، يسألون المعلم ويسألون ربعهم وين أنس اللي كان معانا سنة طافت. أنس غايب لأن أهله مو قادرين يسددون رسوم دراسته. مثل أنس أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات، إحنا نقول لكل المحسنين إن هذولا بحسبة عيالكم وهذولا بانتظاركم وهذولا هدفنا إن شاء الله في مشروع وين أنس 2. هدفنا إن شاء الله إن نوصل حق عدد 250 طالب وطالبة داخل الكويت من الأيتام وأبناء الأسر محدودة الدخل وأبناء المرضى وغيرهم من الطلبة.

0: المستحقين للمساعدة
1: أي نعم.
0: إن احنا نوصل لهذا الرقم وتتم مساعدتهم وسداد رسومهم. هذه مو مجرد يعني سداد رسوم عادية، هذه صناعة لمستقبلهم ومستقبل أسرتهم ومجتمعهم. فمن هني جت فكرة وين أنس، وهدفنا 250 طالب وطالبة إن شاء الله نفتح لهم الطريق من جديد، والأمل في أنهم يرجعون لمقاعد الدراسة بإذن الله.
1: نعم بإذن الله تعالى، وإحنا نتمنى التوفيق لكل طلبتنا، ومن حق كل طالب أن يتعلم. لذلك اليوم هذه الفزعة الكويتية تأتي دائما وأبدا، وما هي غريبة على الاهتمام بالطلبة والطالبات. لكن ودنا لو تقدم لنا فكرة حول بعض التفاصيل، كم تبلغ اليوم قيمة رعاية الطالب، وكذلك فيما يتعلق اليوم في هذه الرسوم التي تكون مخصصة للطالب الواحد؟
0: ممتاز. الرسوم طبعا تتفاوت حسب المراحل
1: الدراسية.
0: نعم، لكن احنا تركيزنا على مبلغ 300 دينار تقريبا. هذا المبلغ يساعد الطالب. هدفنا لما نقول احنا هدفنا 250 طالب، فاحنا نبي نوصل حق الطالب هذا المبلغ بحيث انه يساعده. طبعا يوصل هذا المبلغ الى إدارة المدرسة. باب المشاركة أيضا مفتوح للجميع أيا كان المبلغ، يعني مو لازم مبلغ 300 دينار. احنا نؤمن أيضا أخوي سعود أن العمل الخيري هو عمل تكافلي، يعني واحد يحط مبلغ والثاني يزيد عليه والثالث يزيد عليه، لما نقدر نساعد الناس بحيث أن حتى المتبرع ما يطلع مبالغ كبيرة يعني من من من من فلوسه. أيضا هذا المشروع من المشاريع اللي تجوز فيها الزكاة للحالات المستحقة وفق الضوابط الشرعية، وهذا يفتح باب واسع أيضا لكثير من المتبرعين اللي حابين يخرجون زكاتهم للطلبة.
1: نعم.
0: فهذا باختصار قيمة الرعاية اللي هي 300 دينار كويت.
1: نعم. اليوم لمن يتساءل من أهل الخير، شلون من الممكن أن تتم عملية سداد الرسوم الدراسية أو المشاركة في هذا المشروع التنموي، هذا المشروع الخيري اللي يهتم فيه أبناء الطلبة؟
0: ممتاز. هذا السؤال وايد مهم. الآلية اللي نمشي عليها في جمعية النجاة وأيضا الجمعيات الخيرية تبدأ من المنصة التابعة لوزارة الشؤون. هذه المنصة فيها أعداد كبيرة من الناس اللي مقدمين طلبات مساعدة، ومنهم الطلبة. فنشوف الحالات هذه نسحبها، بعدها الجمعية تدرس وتراجع هذه الحالات ومدى توافقها مع الضوابط، بعدها يكون السداد لإدارة المدرسة مباشرة. أيضا يتم التأكد من أن الطالب مستمر في التحصيل العلمي ومسجل في المدرسة. أيضا احنا نعطي اهتمام أكبر للطالب المتفوق، الطلب المتفوقين من ذوي الدخل المحدود. فبهذه الآلية وهذه الطريقة أيضا اللي تتم يعني بالتعاون مع وزارة الشؤون والمدرسة نفسها، بحيث أن المبلغ يوصل للمدرسة ويتم السداد مباشرة، عشان نتأكد أنه والله الرسوم تسددت، ما يأخذها مثلا ولي الأمر ومثلا عنده احتياج آخر. لا، الرسوم تذهب أو المبلغ يذهب لسداد رسوم الطالب ورعايته خلال السنة.
1: نعم جميل. وإحنا كذلك نتمنى التوفيق لأبنائنا الطلبة. ما شاء الله، أكيد يعني اليوم في عندكم نوع من المعايير، في عندكم نوع من الآلية في تحديد هذه الفئات المستحقة لهذه الفزعة الإنسانية ولهذه الفزعة التنموية. ودنا لو تكلمنا عن آليتكم في اختيار اليوم الحالات اللي نستهدفها، وكذلك اليوم نرعاها ونقدم لها هذه الفزعة الكويتية وهذا الدعم.
0: ممتاز. في في في في حملة وين أنس أو مشروع وين أنس واحد اللي كانت سنة طافت، وأيضا هذه السنة تركيزنا كبير على الطلبة من ذوي الدخل المحدود الأيتام، وهذه فئة محتاجة أكثر من غيرها بشكل كبير، لأن ما عندهم مصدر دخل أو معيل يصرف على البيت. في أسر أخرى أيضا دخلها محدود لكن عندها دخل، فإحنا رقم واحد عندنا الأيتام. أيضا بعد الأيتام ضعاف الدخل، اللي يعني بعد دراسة حالتهم يكونون من الأشد حاجة. هذه الشريحتين اللي إحنا أيضا يعني بعد دراسة الحالات يعني نستهدفها بشكل كبير.
1: صحيح. نعم، وإحنا كذلك اليوم نقول من حق يعني جميع الفئات، وبكل تأكيد هناك معايير، هناك اليوم آلية معينة، وجمعية النجاة الخيرية عرف عنها الريادة في إدارة العمل الخيري وتهتم في جميع المجالات والقطاعات، لا سيما في المجال التعليمي.

0: التعليمي والمجال التربوي نظرا لانعكاساته على ابنائنا الطلبه وكذلك على المجتمع بشكل عام. لذلك اليوم استاذ عبد الغفور بدر العبد الغفور، شنو هو الاثر الانساني، الاثر التنموي المتوقع من مشروع وين انس اثنين ومن هذه المشاريع التربويه التعليميه اللي تهتمون فيها؟
1: ممتاز، هذا السؤال وايد حلو اخوي سعود.
0: الله يسلمك.
1: ليش؟ لان في مشاريع ممكن الواحد يتبرع فيها، لكن مثلا اطعام الطعام وان شاء الله اجره مكتوب. المشاريع التنموية أو مساعدة الطلبة هي مشاريع مستدامة، لأن تبرعك هذا أو مساهمتك هذه راح تعلم إنسان، وهذا الإنسان راح يعلم أسرته وراح يعلم مجتمعه، هذا الخير راح يستمر والأجر مستمر بإذن الله، دام أن هذا العلم اللي أنت دعمته مستمر وقاعد ينتقل من شخص إلى آخر. هذا المشروع طبعا يتجاوز المبلغ المدفوع. هذا المشروع يخفف على الأسر الأعباء المالية ويريحهم أكثر. أيضا هذا المشروع مستقبلا راح ينتج في المجتمع لقدام بإذن الله الطبيب والمهندس
0: وبإذن الله تعالى،
1: وأي هذه أي من هذه التخصصات بإذن الله راح تكون أثر لتبرع. اليوم تبرعنا راح نشوف أثره المستقبل.
0: نعم، ويبقى الأثر بمثل هذه المشاريع التنموية، ويبقى الأثر بمثل هذه المشاريع التربوية، ونقول بإذن الله تعالى لطلبتنا فالهم التوفيق مع بداية العام الدراسي، ونسأل الله أن تكون كل هذه الجهود في ميزان أعمالكم وجميع القائمين والمساهمين في حملة وين أنس الثانية. كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم في هذه الحلقة الأستاذ عبد الغفور بدر العبد الغفور، مدير إدارة الموارد بجمعية النجاة الخيرية، ونتمنى لكم التوفيق وفي ميزان أعمالكم. شكرا لك.
1: شكرا
0: حياكم الله.

0: من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة. لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
1: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال والأنباء، صارت وزارة الإعلام.
2: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
3: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسة، وخص بالذكر الإدارة العامة للمكافحة المخدرات.
4: طبعا حملة توفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
5: حبيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
4: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
6: مستمعين الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامجكم استراحة الظهيرة، وفي استراحة الظهيرة اليوم لنا فقرة حول ما يتعلق في الرعاية الصحية، حول ما يتعلق في التوعية الصحية، خاصة بأن هذا البرنامج يسلط الضوء على مختلف التخصصات الطبية، الإنجازات الطبية، وأبرز النصائح التي تنعكس بإذن الله تعالى بشكل إيجابي على الإنسان، ونتمنى بإذن الله تعالى الصحة والعافية للجميع. ومن أبرز القطاعات العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي مستمعينا الكرام اليوم ما يقتصر فقط على علاج الإصابات أو تخفيف الآلام، يمكن صار جزء أساسي من رحلة الوقاية والتأهيل وتحسين جودة حياة المرضى، خاصة في حالات أمراض القلب والأوعية الدموية، السكتات الدماغية. ومع احتفالنا باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، نسلط الضوء على أهمية الحركة والنشاط البدني والدور الحيوي اللي يقوم فيه اختصاصي العلاج الطبيعي في مساعدة المرضى على استعادة قدراتهم الحركية والوظيفية والعودة تدريجيا إلى الحياة اليومية. اليوم مستمعين الكرام في استراحة الظهيرة راح نتعرف أكثر على العلاقة بين

0: علاج طبيعي وصحة القلب والدماغ، وأهمية التأهيل المبكر وشلون يمكن للحركة أن تكون جزء أساسي من رحلة التعافي والوقاية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معانا ضيفتنا على الطرف الآخر من الهاتف الدكتورة عبير التجلي، رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية. أهلا وسهلا دكتورة، حياك الله وساعة مباركة اللي تشرفينا فيها في هذا البرنامج ونتكلم عن قضية اليوم. أهلا دكتورة.
1: يا هلا، الله يحييك وشكرا اخوي سعود على المقدمه الجميله، يعطيك الف عافيه.
0: حياكم الله، وهذا البرنامج يزداد جمال اليوم بالمعلومات الجميله اللي راح تقدمينها لنا دكتوره عبير. وبدايه الدكتوره خلينا نبدي من الاساس، شنو العلاقه بين العلاج الطبيعي وصحه القلب والاوعيه الدمويه؟ وهل نقدر نقول بان يمكن للعلاج الطبيعي او النشاط البدني ان يساهمون في تقليل عوامل خطوره مثل قله الحركه او السمنه او ضعف اللياقه البدنيه؟ خلينا نبدا من هذه الانطلاقه.
1: والله سؤالك في محل على قولتهم وعلى الجرح، لان في ناس تعتقد اذا مريض القلب حاشا تعب او شيء مفروض يخلد للراحه تماما وما يبذل أي مجهود، لأنه ممكن تتفاقم عنده مشكلة القلب، وهذا طبعا اعتقاد خاطئ. مريض القلب لازم يرجع بعد ما تكون حالته مستقرة، يرجع لنشاطه الطبيعي بس بالتدريج وفق نظام وبرنامج مدروس. لكن هذا ما يعني أنه هو كونه مريض بالقلب أنه يمتنع عن الحركة أو أداء رياضة معينة أو أداء حركات معينة هو كان يفضلها، هذا بالنسبة لأمراض القلب. أما بالنسبة للسكتة الدماغية، يمكن الناس ما تعرف مفهوم السكتة الدماغية الدارج، واللي هو المقصود فيها بالكويتي الجلطة اللي تصير بالمخ، يسببها طبعا يتسبب فيها شلل نصفي. فبالنسبة حق الجلطة أو السكتة الدماغية، لأن مفهوم أشمل إحنا نقول سكتة، طبعا ينتج عنها شلل نصفي، فأكيد دور العلاج الطبيعي وايد مهم، لأنه راح تتأثر حركة المريض، أكيد ما راح يقدر يسوي الأعمال اليومية اللي كان متعود عليها. فدور العلاج الطبيعي تأهيل كامل بعد ما يخلص فترة النقاهة البداية، وبعد ما نتأكد أنه هو على قولتهم كل شيء مستقر عنده، يبتدي على طول برنامج علاجي مكثف بحيث أنه يرد له مرة ثانية طريقة حركته. لا سمح الله في بعض الحالات القليلة اللي يصير فيها الإعاقة دائمة، نعلمه طرق أخرى للتكيف مع الإعاقة بحيث أنه ترد له استقلاليته بأكبر قدر ممكن أو أكبر قدر مستطاع. وهذا دور العلاج الطبيعي تقريبا نعتبره احنا دور تأهيلي ما بعد السكتات الدماغية.
0: اي نعم دكتورة، يمكن تفضلتي بذكر بعض المصطلحات مثل مرضى القلب وامراض القلب والشرايين، وذكرت يمكن كلمات اخرى اللي هي السكتات الدماغية، واحنا نبي نعتبر هذا الحديث هو بمثابة مقدمة، لكن راح ندخل شوية في بعض التفاصيل ونتكلم عنها وخاصة عن الاقسام اللي ذكرتيها، مرضى القلب والسكتات الدماغية. بالنسبة لمرضى القلب وامراض القلب، شلون نحدد مستوى النشاط البدني المناسب والآمن لكل مريض، خاصة مع المعلومة اللي قدمتيها بان على المريض ان يقعد مكانه؟ هذه معلومة خاطئة، لازم يبدي نشاطه بشكل تدريجي ووفق ما يوصفه الطبيب. لكن اليوم بوجهة نظركم بالنسبة لمرضى القلب، شلون نحدد مستوى النشاط البدني المناسب الآمن لكل مريض مع وجود تفاوت ما بين حالة وحالة، وشنو المؤشرات اللي يعتمد عليها اختصاصي العلاج الطبيعي في تحديد شدة ونوع التمارين؟
1: طبعا بالنسبة حق أول شيء لازم تقييم كامل حق حالة المريض، وكل مريض له برنامجه الخاص على حسب نمط الحياة اللي هو يعيشها، هل في أمراض أخرى غير أمراض القلب. طبعا في فحوصات احنا نسميها فحوصات كلينيكية، نشوف فيها كفاءة القلب، قوة تحمل القلب، متى يبتدي نبضه يزيد أو ضغطه يرتفع بعد أداء مجهود لفترة معينة، هل يرتفع خلال نص دقيقة دقيقة، هذا كله يفرق. وش كثر ياخذ أيضا وقت للتعافي، إذا ارتفع عند النبض إيش كثر ياخذ وقت عشان يرجع النبض طبيعي، في ناس يرجع النبض طبيعي بسرعة وفي ناس لا ياخذ وقت طويل، معناته أن كفاءة القلبية مو ذاك الزود، يحتاج أنه يسوي تمارين ثانية بطرق أخرى يحطها اختصاص العلاج الطبيعي. احنا عندنا برنامج تأهيلي خاص لمرضى القلب، سواء مسوي عملية أو مو مسوي عملية بالقلب، لكن في برنامج تأهيلي متعدد المراحل، في مرحلة أولى مرحلة ثانية ومرحلة ثالثة، ما يصعد على طول من أول، يعني من أول ما تصير فيه المرض مو على طول ينتقل للمرحلة الثانية اللي هو يرجع للكوميونتي أو يرجع للمجتمع مرة ثانية، إذا كان عنده وظيفة إذا كان يدرس، لا إحنا نبتدي تدريجي. فالتمارين كلها تعطى، ولازم قبل لا ينعطى التمرين نقيس للضغط ونشوف النبض عنده أثناء التمرين وبعد التمرين. هذه الأمور وايد حيوية لازم يعرفها اختصاص العلاج الطبيعي، وهي اللي تقول لي إذا هو بالفعل قلبه كفاءته هل هي عالية متوسطة أو نعتبرها ضعيفة جدا. فعلى أساسه ممكن أن نزيد الكفاءة القلبية بالتدرج، نحط له البرنامج بحيث تمارين تكون خفيفة، نسبة التكرار مالها يكون بسيط، بعدين تدريجي نبتدي من ثاني يوم ثالث يوم نزيد له عدد التكرار. بهالطريقة أنت قاعد تمرن القلب من غير ما تزيد الضغط عليه، بحيث أنه ما يأثر عليه ولا على صحته ولا يدخل في تعقيدات أخرى، بس البرنامج يكون مدروس.
2: أي نعم.
1: مثل ما قلت لك.

0: الأهداف اللي هو يبيها من عند العلاج الطبيعي.
1: نعم دكتورة، أحيانا كذلك يعني مرضى القلب يكونون مصاحبين لأمراض أخرى، ويمكن تكون هذه الأمراض هي اللي سببت لهم أمراض القلب، على سبيل المثال السكر، الكوليسترول، أمراض ضغط الدم وما شابه ذلك. هل هذه الأمراض الجانبية الأخرى أو هذه الأمراض المزمنة تضعونها أيضا في عين الاعتبار في هذه المرحلة من الفحوصات والتقييم؟
0: هذه مهمة جدا، واحنا لازم قبل لا نقيم المريض نقعد معاه ناخذ التاريخ المرضي كله.
1: كامل.
0: يعني مريض السكر ايه لازم، لان مريض السكر غير ممكن يأثر على الأعصاب الطرفية عنده، ممكن تأثر على مستوى النظر حتى عنده،
1: صحيح،
0: تؤثر على وظائف الكلى، وايد اشياء يعني لازم نحطها بالحسبان، مو بس ان احنا جايين نعالجه بس يسوي تمارين ويروح. الامور هذه كلها، قد يكون عنده مرض عصبي اخر مصاب فيه، قد يكون عنده إصابة، طاح من قبل، تعور، تعرض لحادث، عنده قوة العضلات مختلفة عن الإنسان اللي ما تعرض حق حادث، قد يكون عنده تاريخ مرضي بارتفاع ضغط الدم أيضا. هذا هل قاعد ياخذ أدويته، نسبة الأدوية اللي قاعد ياخذها بانتظام، وهل هو قاعد يمشي عشان يحاول يقلل الضغط أو يتحكم بالسكر، لأن احنا وايد ننصح بالمشي أو ننصح بالرياضة ان تتحكم في هذه، احنا نسميها الامراض المزمنه الغير
1: المزمنة.
0: معديه.
1: اي نعم
0: اي، فهاي الامور كلها لازم ننتبه لها، مو سالفه انه بس مريض قلب او صار
1: نعم
0: في سكته دماغيه، هاي احنا نسميها بالمصطلح الطبي عوامل خطوره او ريسك فاكتورز.
1: اي نعم
0: هذول لازم نعرفهم
1: لازم
0: ونعرف
1: نعرف
0: المريض ايش كثر متحكم فيهم.
1: صحيح دكتور، يمكن ذكرتي كلمه السكتات الدماغيه اكثر من مره، واستاذنك لو ننتقل لها ونتكلم عنها بشكل مدقق اكثر وننتقل لهذه السكتات الدماغيه. شنو ابرز المشكلات الحركيه او الوظيفيه اللي ممكن يعاني منها المريض بعد السكته؟ احنا نتكلم عن مريض تعرض لسكته دماغيه،
0: صح،
1: ما بعد هذه السكته شنو ابرز المشكلات الحركيه والوظيفيه اللي ممكن يعاني منها، وقاعدين تلاحظونها وترصدونها من خلال الحالات اللي تنظرون فيها، وشلون يبدي اختصاصي العلاج الطبيعي بتقديم الحاله او وضع خطه للتاهيل ما بعد هذه السكته الدماغيه وتشافي المريض باذن الله تعالى؟ واكيد هذه المرحله هي جزء اساسي من التشافي والتعافي.
0: صح كلامك والله، وهذا سؤال وايد مهم. المريض اللي صار فيه سكتة دماغية، احنا نتوقع ان لما ندش عليه على قولتهم غرفته راح نتوقع ان نشوف شخص عنده شلل نصفي، فمعناته ان الجزء يا الايمن او الايسر يكون ما عنده قدرة انه يتحرك، او تكون القدرة او التحكم فيها ضعيف او متضرر بنسبة ما على حسب درجة الجلطة او النزيف اللي صارت وفي اي شريان معين بالمخ. لكن هو هذا النمط دائما ان نشوف فيه شلل نصفي طولي مثل ما يقولون. فالجزء الايمن مثلا ممكن يكون هو منصاب، مو بس الايد والريل، راح يكون ايضا نصف الجذع نصفي بالكامل، فراح ياثر على قدرته بالتحرك بالسرير، على اساس انه يقعد حتى على طرف السرير من غير ما يطيح، يقوم يوقف، يقوم يتحرك، التوازن عنده يكون متضرر، في شغله احنا نسميها تناسق حركي يكون ايضا متضرر. هالامور هذه كلها تكون نتائج للسكتة الدماغية. فإحنا دائما هم نسأل المريض، مثلا للأسف إن في نسبة كبيرة يعني أعمارهم صغيرة، يعني جوا بالثلاثينات والأربعينات وتصير في سكتة دماغية، فهذا للحين حياة قدامه، فيكون هدفه إنه مثلا يرجع وظيفته مرة ثانية أو يسوق السيارة. الحين لازم نحط برنامج علاجي على حسب الهدف اللي هو يبيه، غير لما تكلمني عن واحد عمره 80 و85 يبي يمشي مثلا مسافة صغيرة، تكرم يروح دورة المياه، هذا عنده ضروري. وفي ناس لا والله حتى هم كبار بالعمر بس يعني نشوفهم ما شاء الله نشيطين حركيين، ويكون مثلا هدفه انه بيروح المسجد يصلي ويروح ويرجع بروحه. فالحين انا ساعات اقعد احسب له المسافة من هني لبيتكم للمسجد كم خطوة تقريبا او كم المسافة، فانا لما احط له الهدف مو انه يمشي مثلا 10 امتار او 20 متر، لا على الحين لازم نحط له انه يمشي 200 متر او 300 متر، لان الحين هو بيروح المسجد هذا هدفه. فلما هي دربه اغير المخطه على حسب هو احتياج المريض شنو. طبعا وايد تعاون المريض واهتمامه بالبرنامج العلاجي يجيب نتائج مختلفه. المرضى اللي يحوشهم شويه اكتئاب او يكونون مو متقبلين للمرض او شنو صار فيهم نتيجه المرض، هذول يطولون شويه بالعلاج. لكن المريض اللي يكون عنده تقبل أكثر ومؤمن بقضاء الله وقدره ويكون عنده عزيمة وقوة إنه يصير أحسن، طبعا هذا يجيب نتائج وايد أحسن. النفسية وايد تلعب دور في مثل هذه الحالات.
1: نعم صحيح، وكذلك اليوم يعني مسألة بداية هذه الرحلة وبداية العلاج الطبيعي، بوجهة نظرة اليوم دكتورة عبير التجلي رئيس جمعية العلاج الطبيعي

0: الكويتية المرحلة اللي نبدأ فيها هذه الخطوة، وهي مرحلة البدء في العلاج الطبيعي بعد السكتة الدماغية، أو كذلك اليوم المرحلة اللي نتخذ فيها قرار بأن احنا نبي نبدي ونبي نصير على خطط اختصاصي العلاج الطبيعي. هل هذه المرحلة تساعد على فرص استعادة الحركة أو القدرة الوظيفية بشكل أكبر؟ ومتى يكون التدخل المبكر مناسب وآمن؟
1: طبعا كل ما بلشنا أو بدينا أبكر كل ما كانت النتائج وايد أفضل. كل ما تأخرنا بالعلاج معناته العلاج ممكن يطول أو يمكن ما يجيب النتائج اللي المريض يكون حاطها في باله. فالحمد لله الحين إحنا عندنا ثقافة داخل المستشفيات تقريبا كلها أن أي مريض سكتة دماغية خلال 24 ساعة، انتهت الـ 24 ساعة المريض ما في شيء، يتحول حق العلاج الطبيعي. كل ما بلش العلاج الطبيعي مبكر كل ما أساسا يعني حتى إحنا ممكن يعني نساعده أو نتجنب تعقيدات إحنا في غنى عنها. قاعد صادفنا بعض التعقيدات بسبب أن تأخر المريض على ما بلش العلاج الطبيعي، وأهمها يمكن أنا ألاحظها مريض السكتة الدماغية اللي هو آلام الكتف بسبب ضعف العضلات وبسبب الشلل اللي صار فيه، يسحبونه غلط، يقعد غلط، ينام على هالإيد وايد، الحركة تكون فيها شبه معدومة، فيسبب له مشكلة ثانية كانت مو سببها الأساس السكتة الدماغية، يسببوا له ممكن خلع بالكتف، عرفت شلون؟ فالحين هو دخل في تعقيدات أخرى احنا كنا في غنى عنها لو كان نبلش العلاج الطبيعي مبكر، كان اصلا مفروض هذه المشكله ما تحصل. وكنا نعطي تعليمات حقه وحق الناس اللي يرعونه سواء اهله سواء الهيئه التمريضيه ان شلون يتعاملون مع الكتف لما تكون مشلوله، بحيث ان نتجنب ان يصير فيها مشكله اخرى. هذا طبعا اذا صار في خلع راح تاخر عمليه الشفاء وراح تاخر التاهيل عنده. كل ما بدينا ابكر كل ما كانت النتائج وايد افضل.
0: نعم دكتورة، لو نتكلم كذلك عن المرضى اللي يتخذون قرار بناء على النتائج اللي وصلوا لها، على سبيل المثال في مرضى إذا وصلوا إلى ما شاء الله نتائج وبدأوا يلاحظون تحسن في حالتهم يقولون ولله الحمد احنا تحسننا، ويصير عندهم دافعية أكثر في الالتزام في تعليمات اختصاصي العلاج الطبيعي، ويحاول بأنه يجتهد أكثر في تنفيذ هذه الخطة اللي وضعها الدكتور حتى يوصل للهدف. وفي مرضى آخرين يقول لا والله أنا بينت علي بعض النتائج خلاص أنا ما أحتاج أكمل، أنا بوقف العلاج الطبيعي بدون ما يقول لي الدكتور، بدون ما يعطيني هذا الإذن وعلى عكس نصيحته. اليوم شنو ينعكس على صحة المريض وعلى حركته وعلى الجانب الوظيفي نتيجة لهذه القرارات، سواء إن كانت في الالتزام بالخطة أو إن كانت توقف ما بعد ملاحظة التحسن الجزئي أو التحسن التدريجي اللي بدأ في بداياته؟
1: أنا والله معاك بهالكلام صح، لأن الأنماط تمر علينا، في ناس ملتزمة وللأسف في ناس غير ملتزمة. الناس الملتزمة أنا أحط العلاج الطبيعي تقريبا نفس تأثير الدواء. الحين لما الطبيب يعطيك دواء ويقول لك مثلا لازم تكمله لمدة شهر، ما يصير أنت توقفه تأخذ أسبوع وتوقفه تقول أنا صرت زين وبعدين ممكن ترجع لك الأعراض، مثلا المضاد الحيوي أعطاك إياه تأخذه فترة معينة، ما يصير توقفه أنا صرت زين وتوقفه بعدين ممكن ترجع لك الأعراض، أنت ما قضيت على المرض، يمكن اختفت الأعراض بس ما انتهى المرض. نفس الشيء العلاج الطبيعي، يمكن المريض ساعات ياخذ جلسه جلستين يقول لك لا بس خلاص انا ما احتاج، انا عرف خلاص عرفت تمارينكم ما له داعي اكمل. زين في تطور للتمرين، يعني انا ممكن اعطيك تمرين بعدين المره الجايه شفتك صرت زين اعطيك تمرين اصعب في تحدي اكثر، ما وصلنا للهدف اللي انت تبيه للحين، فاكيد لازم يكمل جلساته، لازم يكمل برنامجه. الحين احنا ممكن نغير طريقه التمرين، لان في ناس يكون صعب عليهم انه يجون مثلا 3 مرات 4 مرات بالاسبوع ياخذ جلساته ويروح. اوكي في برنامج علاج منزلي نعطيك اياه وبعد فتره نقول لك تعال والله انت سويت البرنامج راح يبين اذا عضلاتك صارت احسن، حركتك صارت افضل راح يبين معي. لكن الواحد يقطع من كيفه سواء كان دواء ولا علاج طبيعي ولا أي برنامج علاجي،
0: هذا أكيد قد يكون لانعكاسات
1: أكيد راح يأثر على النتائج. نعم نعم. النتيجة اللي أنت حاطها في بالك
0: أكيد. هذا الدكتورة عبير التجلي رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية، احنا نشكركم على جهودكم الكبيرة، هذه الجهود التوعوية لا تقل أهمية اليوم عن الجهود اللي تقومون فيها مع المرضى بشكل عام، سواء كانوا مرضى اليوم نتيجة لجراحات القلب أو أمراض القلب والشرايين أو السكتات الدماغية أو أي حالة كانت، جهودكم جدا كبيرة وإحنا نتشكر هذه الجهود وكذلك وجودكم في برنامج استراحة الظهيرة. مستمعين الكرام، مستمرين معاكم مع بقية فقراتنا وحواراتنا على أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج استراحة الظهيرة.

موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا مستمرين معكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة ومن قلب دبي، ومن واحد من أهم الملتقيات العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، تحضر الكويت لتقدم صورة مختلفة عن إمكانياتها السياحية وتوضح للعالم مقوماتها وتجاربها المتنوعة، ومن خلال جناح كويتي يحمل هوية فيزيت كويت تسعى الكويت إلى إبراز ما تتميز به من مواقع ومعالم وتجارب سياحية، إلى جانب تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع السياحي. اليوم حصلت الضوء أكثر عن هذا الموضوع مع ضيف حلقتنا مدير جناح فيزيت كويت الأستاذ سليمان الغريب. حياك الله معنا سليمان.
1: يا هلا سهد، الله يحفظك وحييك ونمسي عليكم وعلى إخواننا المستمعين وخواتنا.
0: في البداية أكيد نبي نتكلم وكلمنا عن مشاركتنا في هذا المعرض، معرض سوق السفر العربي بدبي، والرسالة اللي أنتوا حابين توصلونها من خلال هذا الجناح فيزيت كويت.
1: احنا أكيد اليوم مشاركتنا بسوق السفر العربي بدبي جدا مهمة، لأن اليوم المعرض يعتبر منصة تجمع أبرز الأشخاص العاملين أو القطاعات العاملة في نشاط أنشطة السياحة والسفر من كل دول العالم، مو بس من الشرق الأوسط. احنا يعني خلال جناح فيزيت كويت اكيد اليوم نبي نوصل رسالة، اذا نسأل شنو هي الرسالة، في رسالة واضحة ان اليوم الكويت قاعدة تتحرك بشكل جدي لتطوير حضورها، خلينا نقول على الخارطة السياحية. عندنا منتج سياحي استقطر الاكتشاف، وجودنا اليوم مو مجرد والله مشاركة في معرض، بالعكس الهدف احنا ان نعرف الكويت، نبي نبني علاقات وشراكات ونقدم الهوية السياحية اللي هي فيزيت كويت بصورة حديثة تعكس بالضبط ايش قاعد يصير عندنا من تطور في قطاع السياحة والترفيه وحتى الأشياء يعني اللي خاصة في الضيافة.
0: اي نعم استاذ سليمان، الجناح الكويتي مثل ما ذكرت يجمع تحت مظلتها جهات مختلفة، مؤسسات وشركات عاملة في قطاع السفر والسياحة والضيافة. شلون ممكن هذه المشاركات تساهم في تقديم صورة متكاملة عن القطاع السياحي في الكويت؟
1: السياحة طول عمرها ما تشتغل بطريقة يعني بروحها كدولة. أكيد السائح اليوم لما يقرر يزور أي ديرة يحتاج طيران، يحتاج لما يوصل فندق، يحتاج مطاعم، فعاليات، خدمات، يبي يعيش التجربة. فعشان يوصل حق هالشغلات احنا حرصنا اليوم في جناح الكويت ان نقدم صورة متكاملة في ان يكونون عندنا خطوط الجوية الكويتية واتحاد الفنادق، عشان الزائر اليوم او اي حتى مستثمر او شركة سياحية تقدر تقابلنا وندعد احنا ونشوف الموضوع واحنا قاعدين نقابلهم، علشان يعيشون يشوفون التجربة الكاملة اللي احنا قاعدين نقدمها من يوصل الكويت لين وين يسكن لين وين يروح وشلون يعيش التجارب هذه. وهذا اكيد بالنسبه لنا شيء جدا مهم، لان احنا اليوم نبي نسوق الكويت كوجهه متكامله، مو انه والله فقط هي يعني معالم منفصله عن بعض.
0: صح، مثل ما ذكرت الكويت اليوم راح تقدم نفسها مو بس كوجهه للزياره، ولكنها وجهه فيها تجارب ومقومات متنوعه. شنو ابرز التجارب والمعالم والمواقع اللي راح تكونون حريصين انكم توصلونها للجمهور في دبي وتعرفون الزائر الدولي من خلال الكويت وايضا من خلال جناح فيزيت كويت؟
1: حرصنا الله يحفظك اختي اليوم اخواننا المستمعين ان احنا نغير الصورة التقليدية عن السياحة بالكويت. الكويت ما هي بس ابراج الكويت وسوق المباركية مع اهميتهم طبعا، احنا اليوم عندنا هوية بحرية مميزة، عندنا الجزر الجميلة، عندنا الواجهة البحرية، المتاحف، المراكز الثقافية، حتى الاسواق التراثية، عندنا تجربة مطاعم وضيافة مو عادية وتكاد تكون الاقوى بالعالم من ناحية المطاعم والكل يشهد. وبنفس الوقت أيضا هم عندنا تطور كبير في قطاع الترفيه والفعاليات، اليوم قاعدين نشوف الإيفنتس اللي تحصل، المسرحيات، الحفلات الغنائية، الفعاليات الترفيهية. فإحنا نبي نقول حق الزائر لا تشوف الكويت كمكان

0: تزوره منه، والله بروح عند معلم معين ولا شيء، لا لا تعال عيش الكويت من تاريخها وتراثها لبحرها ومطاعمها وفعالياتها وبرها وكشتاتها، تعال عيش التجربة الحديثة.
1: حبيت انك ذكرت ان الكويت مو بس عباره عن معالم، ونفتخر اكيد في هذه المعالم، لكن في تجارب لازم نعيشها، سواء تجارب بحريه او تجارب المطاعم وغيرها من التجارب الفنيه اللي ممكن يستمتع فيها الزائر. الكويت ومشاركتها في هذا المحفل المهم اكيد راح يفتح لكم المجال انكم تبنون شراكات جديده مع شركات ومؤسسات سياحيه من مختلف الاسواق. خلينا نتكلم عن ابرز الفرص اللي دائما تسعون انكم تحققون من خلال هذه المشاركة، وأيضا شو ممكن تنعكس على مستقبل السياحة في الكويت هذه الشراكات.
0: طال عمرك اليوم هذه المعارض مثل المعرض اللي نتكلم عنه سوق السفر العربي، بالنسبة لنا هو مو بس مكان للترويج، وهو مكان صناعة فرصة. عندنا شركات طيران، منظمين رحلات، منصات حجز، وشركات تكنولوجي وغيره، وحتى شركات سياحية ومستثمرين. هذه مع الوجهات اللي من كل أنحاء العالم موجودة اليوم في مكان واحد، إحنا نبي نستفيد من هالوجود، نبي نبني هالشراكات، نبي نساهم في زيادة الحركة السياحية إلى الكويت، وإن ندخل الكويت بشكل أكبر ضمن برامج الباقات السياحية مالت الشركات هذه السياحية اللي قاعدة اليوم تخطط، سواء كانت إقليمية على مستوى يعني خلينا نتكلم المنطقة اللي إحنا فيها أو حتى دولية. والهدف بالنهاية مو أني أنا أخذ أكبر عدد زوار، لا لا، احنا نبيك انت يا زائر يا سايح تطول مدة الإقامة في زيارتك، واكيد هذا اليوم ينعكس اقتصاديا اذا زاد انفاقه داخل الكويت اكيد راح يستانس، وفوق هذا ذاك راح يرجع مرة ثانية. هني انا يصير عندي اثر اقتصادي حقيقي ودعم مستدام حق السياحة.
1: صحيح. أستاذ سليمان، بالختام نبي ناخذ منك دعوة مباشرة توجهها للسائح الخليجي والعربي والأجنبي لزيارة الكويت، وشنو التجارب اللي ممكن تقولها تعال الكويت وجربها واكتشف، نبيك تكتشفها بنفسك.
0: أكيد إحنا اليوم نبي بالضبط نقول حق السائح تعال عيش التجربة اللي إحنا نبيك تشوفها واكتشفها بنفسك، لأن جزء كبير من تجربة الكويت ما تقدر تنقلها بصورة أو إعلان أو تغطية، لا، اليوم الأمر كله موجود في تفاصيل الأماكن، بالبحر، بالديوانية، بالسوق القديم، بالأكل، بطبيعة أهل الكويت، بضيافتهم، وبنفس الوقت أكيد الكويت اليوم حديثة، مو بس إنه والله أنا بس بوديك أماكن تراثية ودواوين وغيرها، لا بالعكس، في كويت حديثة وفي فعاليات وتجارب جديدة قاعدة تتطور سنة عن سنة، وعيال الكويت والقطاع الخاص والقطاع العام كلهم شركاء في إنجاح هذا الأمر، في أنهم يورون الكويت الفعلية، ترى الكويتي كرياتيف، الكويتي خلاق، الكويتي مبدع، وقاعد يوري العالم إبداعاته، وهذا اللي نبي العالم يشوفونه ويعيشونه.
1: أكيد، ونشكركم على هذه الجهود المبذولة في هذا المجال، وأكيد كل شكر لك على وجودك اليوم معنا ومداخلتك الهاتفية في برنامج استراحة الظهيرة. الأستاذ سليمان الغريب، مدير جناح فيزيت كويت، نشكرك على هذه الجهود، وقواكم الله في دبي.
0: الله يقويكم وانتم اللي يعطيكم العافيه. نبي نذكر اللي موجودين بدبي واللي رايحين دبي، ترى احنا موجودين ان شاء الله ليوم الخميس، تشرفونا حياكم الله. والكويت ترى ما هي مجرد محطه عبر فيها، لا، الكويت وجهه تستحق انك تعطيها وقتك وتعيشها وترجع لها مره ثانيه اذا كنت زاير.
1: يعطيك العافيه، كل الشكر لك.
0: طول بعمرك، كل الشكر لكم.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس.
3: استراحة الظهيرة.
4: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
5: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
4: وفي الكويت حلو نشجع السياحة الداخلية.
6: شاهد قلتي كلمة وايد حلوة بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين في المعارض، وما شاء الله على الرغم من شغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
4: إحنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.
1: وصلنا مع

0: معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، نتمنى تكونون استفدتوا واستمتعتوا في حلقتنا اليوم وأخذتوا المعلومات الكافية من ناحية الفعاليات اللي موجودة في دولتنا الحبيبة الكويت، وأيضا من خلال فقراتنا المنوعة اللي قدمناها لكم اليوم من خلال ضيوفنا والاتصالات الهاتفية ومواضيعنا المنوعة مع رئيس جمعية العلاج الطبيعي الكويتية الدكتورة عبير التجلي، وأيضا من خلال مدير جناح فيزيت كويت الأستاذ سليمان الغريب، وما ننسى أكيد الفقرة المهمة وضيف حلقتنا عبد الغفور بدر العبد الغفور مدير الموارد بجمعية النجاة الخيرية. كانت حلقتنا حافلة بالمعلومات ونتمنى أكيد أخذتوا المعلومات المفيدة. تحية كبيرة مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومعاكم من التقديم سعود الفياض وشهد الخميس، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. نلقاكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت على تردد 89.5، وبرنامج استراحة الظهيرة من إخراج سعود الحربي.
1: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: الثالثة عصرا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية على أعيان مدينة سعودية ويتعهد بالرد. ولي العهد السعودي يتوجه إلى القاهرة في زيارة عمل لمصر. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماع جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات حوثية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على جنوبي الأراضي اللبنانية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة واحدة والإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. الصين تحذر من سباق تسلح في الفضاء بعد تأكيد واشنطن نشر أسلحة في المدار لأول مرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى، نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

نلتقي معكم مستمعين من جديد لنأخذكم إلى بيت اعتاد أن يستقبل الأدباء والشعراء. وبين أحاديث الأدب والعلم، تعالوا معنا لنتعرف على الشاعر المصري أحمد زكي أبو شادي. وقد ولد في القاهرة في 9 فبراير عام 1892 لأسرة عاشقة للأدب من أب وأم شاعرين، مما أحاط الطفل بدفء الجو الأدبي. وفي بيتهما بسرايا القبة كانوا يعقدون صالونا أدبيا أسبوعيا يجتمعون فيه أبرز الأدباء والشعراء المصريين، فكانت تلك الأجواء أول ما فتح أمامه أبواب شغفه للأدب.

تلقى أبو شادي بداية تعليمه بمدارس القاهرة، وخلال دراسته الثانوية التقى بالشاعر خليل مطران الذي أثر عليه عميقاً واتخذه أستاذاً، وبدأ ينظم الشعر ويكتب المقالات، فجعل من الشعر سلاحاً للمشاركة في الحركة الوطنية. وليحقق طموحاته سافر أبو شادي إلى بريطانيا عام 1913 لدراسة الطب، حيث قضى 10 أعوام تخصص فيها في الجراثيم وتربية النحل. أسس فيها نادي النحل الدولي، وأصدر مجلة عالم النحل العلمية، ليعود إلى مصر نهاية عام 1922 حاملاً خبرات علمية واسعة وشهادات طبية. وفي وطنه، ورغم عمله طبيباً في وزارة الصحة، ظل الأدب والشعر يحتلان مساحة واسعة من اهتمامه، فأسس مجلة أبولو الشهرية عام 1932 مع أحمد شوقي وخليل مطران، التي ضمت أبرز الشعراء الرومانسيين. وخلال هذه الفترة الذهبية أصدر 16 ديواناً شعرياً وعدداً من الكتب النقدية التي أرسى بها أسس التجديد في الشعر العربي. ولنستمع معاً إلى أبيات من قصيدة ألحان النارنج. أي هذا النارنج يا صاحب الشادي بأحلام عالم مسحور، ها هنا نحن من عبيرك نستاف جمالا مؤثلا في الدهور. ولم يكتفي بما حققه، فهاجر أبو شادي إلى الولايات المتحدة عام 1946 واستقر في نيويورك، حيث درس اللغة العربية في معهد آسيا وأسس رابطة مينيرفا. وبعد سنوات انتقل إلى واشنطن للعمل في إذاعة صوت أمريكا، وفيها أغلق فصل حياته الحافل بالإنجازات مودعا الحياة عام 1955. وبهذه الرحلة الحافلة ترك أبو شادي إرثا عظيما في الأدب العربي، كرائد من رواد التجديد في الشعر الحديث، ألهم أجيالا من الشعراء.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
4: هنا الكويت،
5: نجوم القمة
6: نافذة على التاريخ.
3: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. الأدب كلمة طيبة اللفظ والمبنى، عظيمة الفحوى والمعنى. الأدب رياضة النفس على محاسن الأخلاق والعادات وجميل الصفات. به يتبوأ الإنسان بين الناس مكانة عالية، وينزل بينهم منزلة رفيعة سامية، فبالأدب يعظم

0: يعظم المرء في أعين الناس ويكبر، وبدونه يهبط قدره ويصغر. فالفضل يدرك وينال بحسن الخلال وجميل الخصال. إن الناس يتفاضلون بقدر ما يكون عندهم من الفضائل العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق القويمة، فمن أوتي من الأدب نصيبا أكبر ونال منه حظا أوفر لهجت ألسن الناس بالثناء عليه، وألسنة الخلق أقلام الحق. إن أول ما يجب التأدب معه رب العزة سبحانه وتعالى، مسدي المنن وواهب النعم، والأدب مع الله في علاه يكون باتباع أمره واجتناب نهيه، وشكره على ما أنعم وأسدى وأكرم وأعطى. إذ ليس من الأدب في شيء نسيان النعم وكفرانها وجحودها ونكرانها. ومن الأدب مع الله عز وجل حسن الظن به والحياء منه وصدق الإنابة إليه وحسن التوكل عليه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه. كما أن الأدب مع القرآن الكريم هو أدب مع الله عز وجل، إذ القرآن الكريم كلام الله تعالى، وقد وصفه سبحانه بقوله: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والأدب مع القرآن الكريم يكمن في الالتزام بآدابه والتخلق بأخلاقه. فمن آمن بالقرآن الكريم وصدقه وجعله خلقه لا يصدر منه إلا كل خلق حميد وعمل رشيد وقول سديد. وقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. وعندما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. كما أن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أدب مع الله تبارك وتعالى. وإنما يكون الأدب معه صلى الله عليه وسلم بطاعته ومحبته والالتزام بهديه. يقول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تعطي للحياة قيمة وتجعل حياة المؤمن منيرة مستقيمة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ويقول سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.
1: أيها الأحبة، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله.
0: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة، برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا.

اليومية معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوية.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والصحة، البرنامج الذي نسلط الضوء فيه على الموضوعات المرتبطة بالنشاط البدني وصحة الجسم، ونقدم المعلومات التي تساعد على ممارسة الرياضة بصورة أكثر وعيا وأمانا.
1: عندما نتحدث عن الإصابات المرتبطة بالحركة والرياضة، قد يتجه التفكير مباشرة إلى العضلات أو المفاصل، لكن هناك جزء آخر يؤدي دورا أساسيا في قدرتنا على الحركة، وهو الأوتار، تلك الأنسجة القوية التي تربط العضلات بالعظام وتنقل القوة الناتجة عن انقباض العضلة لتساعدنا على المشي والجري والقفز ومختلف الحركات اليومية والرياضية. وقد تتعرض الأوتار للإصابة لدى الرياضيين وغير الرياضيين على حد سواء أسباب متعددة، منها زيادة الحمل بصورة مفاجئة أو تكرار الحركة لفترات طويلة أو عدم منح الجسم الوقت الكافي للتعافي بين فترات النشاط. وتختلف إصابات الأوتار عن بعض الإصابات العضلية في طبيعتها ومدة التعافي منها، فالأوتار تحصل على تروية دموية أقل من العضلات، ولهذا قد تحتاج بعض إصاباتها إلى وقت أطول للتعافي والتأهيل، كما أن التعامل معها لا يعتمد فقط على إيقاف الحركة وانتظار زوال الألم، بل قد يحتاج إلى برنامج تدريجي يساعد الوتر على استعادة قدرته على تحمل الأحمال والحركة.
0: ومن المفاهيم التي تطورت أيضا طريقة وصف الآلام للأوتار، فلم يعد كل ألم في الوتر يصنف ببساطة على أنه التهاب أوتار، بل أصبح هناك مفهوم أوسع يعرف باسم اعتلال الأوتار، ويشمل حالات مختلفة في طبيعتها وأعراضها وطريقة التعامل معها. فقد تكون المشكلة مرتبطة بإصابة حادة بعد حمل مفاجئ أو مجهود يفوق قدرة الوتر، وقد تكون تغيرات مزمنة تتطور نتيجة الإجهاد المتكرر لفترات طويلة، كما يمكن أن يصيب الالتهاب الأغشاء المحيطة بالوتر في بعض المناطق الجسم. وهنا تبرز أهمية التشخيص الصحيح، لأن معرفة نوع المشكلة ومرحلتها تساعد على اختيار الطريقة المناسبة للعلاج والتأهيل، وتحديد التمارين والأحمال التي تتناسب مع قدرة الوتر، بدلا من التوقف الكامل عن الحركة أو العودة إلى النشاط بصورة أسرع من اللازم. كما يؤدي العلاج الطبيعي دورا مهما في رحلة التعافي، فالتأهيل قد يبدأ بتعديل الأنشطة وتقليل الأحمال التي تثير الأعراض، ثم ينتقل تدريجيا إلى بناء القوة وتحسين قدرة الأنسجة على تحمل المقاومة، وصولا إلى مرحلة أكثر تقدما، خاصة لدى الرياضيين الذين يحتاجون إلى استعادة القدرة على الأداء قبل العودة إلى الملاعب. وفي حلقة اليوم نتعرف بصورة أوسع على إصابات الأوتار والفرق بين الإصابات الحادة والتغيرات المزمنة، ولماذا قد يستمر ألم الأوتار فترة طويلة، ودور التمارين العلاجية في استعادة القوة، إلى جانب مراحل التأهيل وأهمية العودة التدريجية إلى النشاط والرياضة.
2: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازنا، ونقدم لكم

0: يربط العضلة بالعظم ويساعد على نقل القوة الناتجة عن انقباض العضلات إلى العظام، وبذلك يسمح للمفاصل بالحركة وأداء مختلف الأنشطة. وتوجد الأوتار في مناطق متعددة من الجسم، ومن بينها وتر أخيل في الجزء الخلفي من الساق، وأوتار الكتف، والأوتار الموجودة حول الركبة والمرفق والرزغ واليد، وغيرها من المناطق التي تعتمد عليها حركاتنا اليومية والرياضية. وعلى الرغم من قوة الأوتار وقدرتها على تحمل الأحمال، فإنها ليست محصنة من الإصابة، فالوتر يتكيف مع النشاط عندما يتعرض للأحمال بصورة مناسبة وتدريجية، لكن المشكلة قد تبدأ عندما يتجاوز الحمل قدرته الحالية على التحمل، سواء حدث ذلك بصورة مفاجئة أو تكرر على مدى فترة طويلة. ولهذا قد تظهر إصابات الأوتار لدى الرياضيين الذي يرفع حجم تدريبه بالسرعة، كما يمكن أن تظهر لدى شخص غير رياضي بسبب طبيعة عمله أو تكرار حركة معينة بصورة مستمرة. ومن العوامل المهمة أيضاً أن تعافي الوتر قد يحتاج إلى وقت، فطبيعة الأنسجة والأوتار الدموية فيها تختلف عن العضلات، ولذلك لا ينبغي توقع أن يختفي كل الألم في الأوتار خلال أيام قليلة. والتعامل الصحيح مع الإصابة يبدأ بفهم طبيعتها، لأن كلمة ألم في الوتر قد تشمل أكثر من حالة، ولكل منها خصائصها وطريقة التعامل معها. وللتعرف بصورة أوسع على التصنيف العلمي لإصابات الأوتار ومراحل العلاج والتأهيل، نستمع الآن إلى هذا المقطع الصوتي للأستاذة هيا العيسى، اختصاصي أول علاج طبيعي.
1: تعد إصابات الأوتار من أكثر الإصابات المسببة للألم والعجز الحركي شيوعاً في العيادات، وتصيب الرياضيين وغير الرياضيين على حد سواء. والأوتار هي نسيج ضام ليفي قوي يربط العضلات بالعظام، ويتميز بتروية دموية ضعيفة للأسف، فيجعل فترة الالتئام والتأهيل والتعافي طويلة مقارنة بالعضلات. انزين، خلونا نشوف التصنيف العلمي لإصابات الأوتار. في الماضي كنا نطلق على أي ألم في الوتر اسم التهاب الوتر، ولكن حديثاً صار عندنا شيء اسمه اعتلال الأوتار، وينقسم إلى التهاب في الوتر الحاد أو تدهور الوتر المزمن أو التهاب في غمد الوتر، وكل واحد فيهم يختلف حسب نوع الإصابة وحسب الأعراض. عندنا الالتهاب الحاد يحدث نتيجة تمزق مجهري مفاجئ أو حمل زايد ومفاجئ على الوتر، ويتميز بوجود احمرار وتورم وحرارة، بينما تدهور الوتر المزمن هو حالة مزمنة تصير نتيجة إجهاد متكرر طويل الأمد دون منح الوتر وقت كافي للتعافي، فينهار الكولاجين المكون للوتر ويصير هذا النسيج ضعيف وسميك وأقل مرونة، وهو يعتبر السبب الرئيسي للألم المستمر لأشهر. وعندنا النوع الثالث اللي هو يصير يسمونه التهاب غمد الوتر، وهو التهاب الغشاء الواقي المحيط بالوتر، شائع كثيرا في معصم اليد. مراحل العلاج الطبيعي تمتد على فترات، من بينها الفترة الأولى اللي تعتمد على تعديل أنشطة هذا الشخص مع إعطاء تمارين ثابتة اللي يسمونها الايزومتريك اكسرسايزز. أيضا المرحلة الثانية اللي تعتمد على بناء القوة وتجديد النسيج والتمارين اللا متمركزة اللي هي الايسنتريك اكسرسايزز، وتمارين المقاومة البطيئة والثقيلة اللي هما heavy slow resistance. أما المرحلة الثالثة في تأهيل الوتر فتعتمد على تمارين الطاقة وتخزين الجهد اللي هي polymetric paces، وهذه المرحلة تعتبر ضرورية جدا للرياضيين قبل العودة للملاعب. وفي العلاج الطبيعي قد نحتاج لاستخدام بعض التقنيات مثل الموجات التصادمية أو الأبر الجافة حسب حالة الوتر وحسب حالة الشخص نفسه. معكم هيا العيسى، اختصاصي أول علاج طبيعي.
0: التشخيص الصحيح بداية التعامل مع إصابة الوتر.
2: صديقي المستمع، بعد التعرف على الأنواع المختلفة للمشكلات التي قد تصيب الأوتار، تبرز أهمية التشخيص الصحيح، فوجود الألم في

0: منطقة الوتر لا يعني أن السبب واحد في جميع الحالات، كما أن مدة ظهور الأعراض وطبيعة النشاط الذي يمارسه الشخص قد تعطي مؤشرات مهمة حول طبيعة المشكلة. فالألم الذي يظهر بعد زيادة مفاجئة في التدريب يختلف في ظروفه عن ألم تطور تدريجيا خلال أسابيع أو أشهر من تكرار الحركة، كما تختلف الحالة التي يصاحبها تورم أو حرارة أو صعوبة واضحة في الحركة عن الألم الذي يظهر فقط عند أداء نشاط معين. ولهذا فإن معرفة متى يبدأ الألم وما الحركات التي تزيده وكيف تغير مع الوقت تعد من المعلومات المهمة عند تقييم إصابة الأوتار، كما أن مكان الإصابة يحدث فرقا، فالأوتار الموجودة في الكتف أو الرسغ تتعرض لأنماط من الحركات والأحمال تختلف عن وتر أخيل أو الأوتار الموجودة حول الركبة، وبالتالي تختلف متطلبات النشاط والتأهيل من منطقة إلى أخرى. ولا ينبغي أن يكون الهدف هو التخلص من الألم بأي وسيلة فقط، بل معرفة السبب الذي أدى إلى زيادة الحمل على الوتر والعمل على معالجته، لأن عودة الشخص إلى الظروف نفسها التي أدت إلى المشكلة قد تعني عودة الأعراض مرة أخرى. ومن هنا تأتي أهمية تقييم الحالة بصورة متكاملة، بحيث لا ينظر المختص إلى موضع الألم وحده، وإنما إلى الحركة والقوة ومستوى النشاط والأحمال التي يتعرض لها الشخص، ثم يبني خطة التعامل والتأهيل وفق هذه العوامل. فتشخيص صحيح لا يمنح الإصابة اسما فقط، وإنما يساعد على تحديد الطريق الأنسب للتعافي والعودة إلى النشاط.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: الحمل الزائد عندما يتجاوز المجهود قدرة الوتر.
1: يحتاج الجسم إلى الأحمال حتى يصبح أقوى، وهذه قاعدة أساسية في التدريب الرياضي، فالعضلات والأوتار والعظام تتكيف عندما تتعرض لمجهود مناسب ثم تحصل على الوقت الكافي للتعافي. لكن المشكلة تبدأ عندما تصبح الزيادة في الحمل أسرع من قدرة الأنسجة على التكيف، وقد يحدث ذلك عندما يزيد الرياضي عدد أيام التدريب أو المسافات أو الأوزان بصورة مفاجئة، أو عندما يعود إلى الرياضة بعد فترة طويلة من الانقطاع ويحاول العودة مباشرة إلى المستوى الذي كان عليه سابقاً. كما يمكن أن يتعرض غير الرياضي للمشكلة نفسها، فالأعمال التي تتطلب تكرار حركة معينة باليد أو الرزق أو الكتف أو زيادة نشاط بدني لم يعتد عليه الجسم قد تضع الأوتار أمام أحمال جديدة. ولهذا فإن أحد المبادئ المهمة في الوقاية هو التدرج، فزيادة النشاط ينبغي أن تحدث بصورة تسمح للجسم بالتكيف مع وجود فترات مناسبة للراحة والتعافي. والراحة هنا لا تعني بالضرورة التوقف الكامل عن الحركة، وإنما قد تعني تعديل نوع النشاط أو تقليل الحمل لفترة ثم إعادة زيادته تدريجياً وفق استجابة الجسم. ومن الأخطاء الشائعة هو تجاهل الألم والاستمرار بالمستوى نفسه من التدريب، خصوصاً إذا كان الألم يتزايد تدريجياً، فالألم قد يكون رسالة بأن الحمل الحالي أكبر مما يستطيع الوتر تحمله في هذه المرحلة. وفي المقابل فإن الخوف من الحركة والتوقف لفترات طويلة من دون سبب طبي قد يؤدي إلى انخفاض قدرة الأنسجة على تحمل الأحمال، ولذلك يكون الهدف عادة هو الوصول إلى توازن بين حماية الوتر والمحافظة على الحركة المناسبة. الألم المستمر وتغيرات الوتر المزمنة.
0: قد يتوقع البعض أن الإصابات المزمنة تعني وجود التهاب مستمر فقط، لكن التغيرات التي تحدث في الأوتار مع الإجهاد المتكرر قد تكون أكثر تعقيداً. فالوتر يتكون بدرجة كبيرة من ألياف الكولاجين المنظمة بطريقة تساعده على تحمل قوة الشد ونقل القوة بين العضلة والعظام. وعندما يتعرض الوتر لأحمال متكررة تفوق قدرته على التعافي، قد تحدث تغيرات في بنية النسيج وتنظيم أليافه. ومع مرور الوقت قد يصبح الوتر أكثر سماكة وأقل قدرة على التعامل مع بعض الأحمال،

0: وقد يستمر الألم لفترة طويلة خصوصا عند أداء الأنشطة التي تستفز المنطقة المصابة، ولهذا فإن مجرد انتظار اختفاء الألم دون معالجة سبب المشكلة قد لا يكون كافيا، خاصة إذا كان الشخص يعود في كل مرة إلى مستوى النشاط نفسه الذي أدى إلى ظهور الأعراض، ويحتاج إلى التأهيل في هذه الحالات إلى إعادة بناء قدرة الوتر بصورة تدريجية بحيث يتعرض للأحمال المحسوبة التي تساعده على التكيف بدلا أن تكون سببا في زيادة المشكلة. كما أن شدة الألم وحدها لا تخبرنا دائما بكل ما يحدث داخل الوتر، ولذلك يعتمد المختص على التقييم السريري وطبيعة الأعراض والوظيفة والحركة، وقد يحتاج في بعض الحالات إلى فحوصات إضافية. والهدف من العلاج ليس فقط التخلص من الألم مؤقتا، بل مساعدة الشخص على العودة إلى نشاطه اليومي أو الرياضي مع قدرة أفضل على تحمل الجهد وتقليل احتمالية تكرار المشكلة.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.
2: هل تعلم أن الأوتار تختلف عن الأربطة رغم أن البعض قد يخلط بينهما؟ فالوتر يربط العضلة بالعظم وينقل القوة الناتجة عن انقباض العضلة، بينما تربط الأربطة عادة العظام ببعضها وتساعد على دعم استقرار المفاصل. وهل تعلم أن من أشهر الأوتار في جسم الإنسان هو وتر أخيل الموجود في الجزء الخلفي من الساق، والذي يؤدي دورا مهما أثناء المشي والجري والقفز؟ وهل تعلم أن إصابات الأوتار لا تقتصر على الرياضيين، فقد تظهر أيضا لدى الأشخاص الذين تتطلب أعمالهم أو أنشطتهم اليومية تكرار حركات معينة لفترات طويلة؟ وهل تعلم أن الألم المزمن في الوتر لا يعني بالضرورة وجود التهاب حاد مستمر، فبعض حالات اعتلال الأوتار المزمنة ترتبط بتغيرات في بنية النسيج وقدرته على تحمل الأحمال؟ وهل تعلم أن التوقف الكامل عن النشاط ليس دائماً هو الحل الأفضل، ففي كثير من برامج التأهيل يكون تعديل الحمل والعودة التدريجية إلى التمارين هو جزءاً أساسياً من استعادة قدرة الوتر على أداء وظيفته؟ ومن المعلومات المهمة أيضاً أن التمارين العلاجية الخاصة بالأوتار لا تكون جميعها من نوع واحد، فقد يستخدم المختص التمارين الثابتة في بعض المراحل، ثم ينتقل إلى تمارين القوة والمقاومة وصولا إلى تدريبات أكثر تقدما بحسب احتياجات الشخص. كما أن العودة إلى الرياضة بعد إصابة الوتر لا تعتمد على اختفاء الألم فقط، بل ينبغي أن تكون قدرة الوتر والقوة والحركة ومستوى الأداء مناسبة لمتطلبات النشاط الرياضي. إدارة الحمل خطوة أساسية في رحلة التعافي.
0: بعد تشخيصه بإصابة الأوتار يصبح السؤال المهم، ما مقدار النشاط الذي يستطيع الوتر تحمله في هذه المرحلة؟ وهنا يظهر مفهوم إدارة الحمل، وهو من الجوانب المهمة في التأهيل. فالمطلوب ليس دائما إيقاف جميع الأنشطة، وإنما معرفة الحركة أو الأحمال التي تثير الأعراض بصورة واضحة، ثم تعديلها بما يسمح للوتر بالتعافي دون فقدان القدرة على الحركة. وقد يعني ذلك تقليل مدة التدريب أو شدته، أو تعديل بعض التمارين، أو استبدال نشاط بآخر لفترة مؤقتة بحسب موضع الإصابة وحالة التشخيص. ومن المهم أيضا أن يفهم المصاب أن الشعور بتحسن سريع لا يعني بالضرورة أن الوتر أصبح مستعدا مباشرة للعودة إلى المستوى السابق من النشاط، فقد يقل الألم قبل أن تستعيد الأنسجة كامل قدرتها على تحمل الأحمال، ولهذا تكون العودة التدريجية مهمة بحيث تتم زيادة الحمل خطوة بعد أخرى ومراقبة استجابة الجسم بدل الانتقال بصورة مفاجئة إلى التدريب الكامل. كما أن الألم أثناء التأهيل يحتاج إلى تقييم ضمن سياق، فلا ينبغي تجاهله، وفي الوقت نفسه لا يعني ظهور أي إحساس بسيط ضروري إيقافا للبرنامج بالكامل. وهنا يأتي دور المختص في تحديد المستوى المناسب من النشاط لكل مرحلة. ومن الأخطاء التي قد تؤخر التعافي أن يشعر الشخص بتحسن فيعود مباشرة إلى النشاط الذي تسبب في المشكلة بالشدة نفسها، ثم

0: تظهر الأعراض من جديد. لذلك فإن إدارة الحمل لا تهدف فقط إلى تخفيف الأعراض الحالية، وإنما إلى إعادة بناء قدرة الوتر تدريجيا حتى يستطيع التعامل مع متطلبات الحياة اليومية أو النشاط الرياضي بصورة أفضل.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.
0: استعادة القوة أكثر من مجرد اختفاء للألم.
2: مع تقدم مراحل التعافي يصبح الهدف أكبر من مجرد تخفيف الألم، فالوتر يحتاج إلى استعادة قدرته على التعامل مع القوة التي يتعرض لها أثناء الحركة. وهنا تؤدي تمارين القوة والمقاومة دورا مهما، لأنها تساعد على زيادة قدرة العضلات والأوتار على تحمل الأحمال بصورة تدريجية ومدروسة. فالشخص قد يشعر بأن الألم أصبح أقل، لكنه إذا لم يستعد القوة والقدرة الوظيفية المناسبة فقد يجد صعوبة عند العودة إلى النشاط الذي كان يمارسه سابقا. ولهذا لا يقاس نجاح التأهيل باختفاء الأعراض وحده، وإنما أيضا بقدرة الشخص على أداء الحركات المطلوبة منه بصورة جيدة وتحمل مستويات متزايدة من النشاط دون عودة المشكلة بصورة واضحة. وتختلف القوة المطلوبة بحسب طبيعة حياة الشخص، فمن يريد العودة إلى أنشطته اليومية تختلف احتياجاته عن رياضي يحتاج إلى الجري أو القفز أو التسارع أو تغيير الاتجاه، كما تختلف برامج التأهيل بحسب مكان الوتر المصاب. فتأهيل وتر أخيل مثلا لا يطابق تأهيل أوتار الكتف أو الرزغ، لأن كل منطقة تتعرض لأنواع مختلفة من الحركة والقوة، ولهذا يبنى البرنامج بصورة تدريجية وفق استجابة الشخص مع زيادة مستوى التحدي عندما يصبح الجسم مستعدا لذلك. وفي هذه المرحلة قد تكون مهمة، لأنها تهيئ الوتر للانتقال من مجرد التعافي من الإصابة إلى استعادة الوظيفة والأداء، وهي الخطوة التي تمهد لاحقاً للعودة الآمنة إلى النشاط أو الرياضة. المرحلة المتقدمة والعودة إلى الرياضة.
0: بالنسبة إلى الرياضيين لا تنتهي عملية التأهيل بمجرد القدرة على أداء تمارين القوة الأساسية دون الألم، لأن متطلبات الملعب قد تكون أعلى بكثير من متطلبات الحياة اليومية. فالرياضة التي تعتمد على الجري والقفز والتسارع وتغير الاتجاه تضع الأوتار أمام قوى كبيرة وفي أوقات قصيرة، ولذلك يحتاج الرياضي إلى إعداد الوتر لهذه المتطلبات قبل العودة الكاملة. وفي المراحل المتقدمة من التأهيل يمكن أن تدخل تمارين تهدف إلى تطوير القدرة على إنتاج القوة وامتصاصها وتخزين الطاقة وإطلاقها أثناء الحركات السريعة وفق طبيعة الرياضة والإصابة. وتعد هذه المرحلة مهمة خصوصا في إصابات الأوتار لدى الرياضيين، لأن العودة المبكرة إلى الملاعب قبل استعادة القدرة المطلوبة قد تزيد احتمالية عودة الأعراض والإصابة من جديد. ولهذا ينبغي ألا يكون القرار مبنيا فقط على شعور الرياضي بأنه أصبح أفضل، بل على مجموعة من المؤشرات تشمل القوة والحركة والقدرة على أداء المهارات المطلوبة وتحمل التدريب. وقد تكون العودة إلى الرياضة تدريجيا أيضا، فيبدأ الرياضي بجزء من التدريب ثم تزيد مشاركته تدريجيا قبل العودة إلى المنافسة الكاملة. فالهدف من التأهيل الناجح ليس الوصول إلى مرحلة لا أشعر بالألم فقط، وإنما الوصول إلى مرحلة يستطيع الجسم تحمل متطلبات النشاط الذي سيعود إليها.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة طريقكم لحياة أكثر نشاطا وحيوية.
0: وسائل العلاج المساعدة ودور العلاج الطبيعي.
2: تعد التمارين وإدارة الأحمال من العناصر الأساسية في كثير من برامج تأهيل الأوتار، لكن قد يستخدم اختصاصي العلاج الطبيعي وسائل أخرى مساعدة بحسب حالة الشخص وطبيعة الإصابة. ومن التقنيات التي أشارت إليها الأستاذة هيا العيسى في المقطع الصوتي

0: الموجات التصادمية والإبر الجافة، وهي وسائل قد تستخدم في بعض الحالات ضمن خطة علاجية أشمل. لكن من المهم ألا ينظر إلى هذه التقنيات باعتبارها بديلاً عن التأهيل التدريجي أو وسيلة سريعة تعيد الوتر إلى حالته الطبيعية من جلسة واحدة، فاختيار التقنية المناسبة يعتمد على التشخيص ومرحلة الإصابة والأعراض والحالة الصحية للشخص، وقد تكون مناسبة لحالة ولا تكون ضرورية لحالة أخرى. كما أن نجاح التأهيل يحتاج إلى تعاون الشخص نفسه، فالالتزام بالتمارين وتنظيم الأحمال وعدم العودة السريعة إلى النشاط والنوم والتغذية والتعافي كلها عوامل تؤثر في رحلة العلاج، وينبغي مراجعة المختص عند وجود ألم شديد أو مستمر أو تورم واضح أو ضعف مفاجئ أو فقدان القدرة على استخدام الطرف بصورة طبيعية، أو عند حدوث إصابة حادة مصحوبة بإحساس مفاجئ بالتمزق أو فقدان الوظيفة. فالتشخيص المبكر والتعامل الصحيح مع الإصابة يساعدان على وضع خطة مناسبة بدل الاستمرار في نشاط قد يزيد من المشكلة. التعافي يحتاج إلى تدرج.
1: عندما يصاب أحد الأوتار قد يكون أول ما نتمناه هو التخلص من الألم والعودة سريعا إلى النشاط المعتاد، لكن التعافي للأوتار يحتاج إلى صبر وتدرج، فالوتر يحتاج إلى الأحمال التي يستعيد قوته وقدرته على العمل، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى أن تكون هذه الأحمال مناسبة للمرحلة التي يمر بها. ولهذا فإن الحل ليس دائما الراحة الكاملة، كما أن تجاهل الألم والاستمرار في التدريب بالشدة نفسها ليس الخيار الصحيح. ابدأ بفهم طبيعة الإصابة والتزم بالبرنامج المناسب، وامنح جسمك ونفسك الوقت الذي يحتاجه للتعافي، ثم ارفع مستوى النشاط تدريجيا. وبالنسبة إلى الرياضية، فإن العودة إلى الملعب ينبغي أن تكون نهاية رحلة تأهيل متكاملة، لا قرارا يعتمد فقط على اختفاء الألم. فالتأهيل الناجح لا يعيدنا إلى الحركة فقط، بل يساعدنا على العودة إليها بصورة أقوى وأكثر وعيا بقدرات أجسامنا.
0: وهكذا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا التي تعرفنا فيها على إصابات الأوتار وأسبابها والفرق بين الحالات الحادة والمشكلات المزمنة التي قد تتطور نتيجة الإجهاد المتكرر وعدم منح الجسم الوقت الكافي للتعافي. كما تعرفنا على أهمية إدارة الأحمال والتدرج في العلاج ودور تمارين القوة والمقاومة في إعادة قدرة الوتر على تحمل الحركة وصولا إلى المراحل المتقدمة التي تساعد الرياضي على الاستعداد للعودة إلى نشاطه وملاعبه بأمان. ولعل الرسالة الأهم التي نخرج بها اليوم هي أن ألم الأوتار لا ينبغي تجاهله، وفي الوقت نفسه لا يعني دائما ضرورة التوقف الكامل عن الحركة، بل يحتاج إلى تقييم صحيح وبرنامج تأهيل يتناسب مع طبيعة الإصابة ومرحلتها. نتوجه بالشكر إلى الأستاذة هيا العيسى اختصاصي أول علاج طبيعي على مشاركتها القيمة من خلال المقطع الصوتي الذي أثرى موضوع حلقتنا، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج الرياضة والصحة، تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بصحة وعافية.
2: كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبول.

هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.

كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920، كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعا. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذ في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها،

0: إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية، وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت، حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: الرابعة عصراً بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية على أعيان مدينة سعودية ويتعهد بالرد. ولي العهد السعودي يصل إلى القاهرة في زيارة عمل لمصر. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات لميليشيا الحوثي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على جنوب الأراضي اللبنانية. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى تشكيل حكومة واحدة والإسراع بإجراء الانتخابات والرئاسة والبرلمانية. الرئيس الأوكراني يقول إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات تهدئة إذا بادلتها روسيا الخطوة بالمثل. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدودي البحري. الصين تحذر من سباق تسلح في الفضاء بعد تأكيد واشنطن نشر أسلحة في المدار لأول مرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ من أكثر الظواهر التي تثير دهشة العلماء أن بعض السلاحف البحرية تعود إلى الشاطئ نفسه الذي خرجت منه وهي صغيرة، رغم أنها تكون قد قطعت آلاف الكيلومترات في المحيطات، فكيف

0: تمكنوا السلاحف من ذلك يا جهينة.
1: هذا السؤال ظل لغزا علميا لعقود طويلة يا سيدتي، وما زالت الأبحاث تكشف تفاصيل جديدة عنه.
0: ما هي هذه التفاصيل يا ترى؟
1: حسنا، فالسلاحف البحرية تقضي معظم حياتها في المحيط، وقد تهاجر لمسافات تتجاوز 10,000 كيلومتر، لكنها عندما يحين وقت وضع البيض تعود بدقة كبيرة إلى المنطقة نفسها التي فقست فيها قبل 20 إلى 30 عاما، وتشير الدراسات أيضا إلى أنها لا تعتمد على وسيلة واحدة بل على مجموعة من الوسائل الملاحية الطبيعية للعودة.
0: ما أهم هذه الوسائل الملاحية يا ترى؟
1: هل لك أن تتخيلي؟
0: ماذا؟
1: المجال المغناطيسي للأرض.
0: صحيح؟
1: فقد أثبت الباحث الأمريكي كينيث لومان من جامعة نورث كارولاينا بعد أكثر من 30 عاما من الأبحاث أن السلاحف تستطيع استشعار الاختلافات الدقيقة في المجال المغناطيسي للأرض، وكأنها تمتلك خريطة أو بوصلة في الوقت نفسه. وفي تجارب مخبرية غير الباحثون المجال المغناطيسي المحيط بصغار السلاحف، فغيرت اتجاه سباحتها كما لو أنها انتقلت إلى مكان آخر في المحيط.
0: حسناً، قلت مجموعة من الوسائل الملاحية الطبيعية أهمها المجال المغناطيسي، فما هي المجالات الأخرى؟
1: عندما تقترب السلاحف من الشاطئ تبدأ بالاعتماد أيضاً على الأمواج والتيارات البحرية وروائح المياه وربما على بعض المعالم الساحلية. فقد أظهرت دراسات من جامعة ديكن الأسترالية وجامعة إكستر البريطانية أن السلاحف تدمج أكثر من مصدر للمعلومات أثناء رحلتها الطويلة، كما تساعد أجهزة التتبع بالأقمار الصناعية العلماء على متابعة مساراتها بدقة. وقد كشفت أن بعض السلاحف تقطع 1,000 الكيلومترات دون انحرافات كبيرة.
0: وهل تواجه هذه السلاحف أخطاراً؟
1: للأسف نعم، فوفقاً للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة فإن 6 من أصل 7 أنواع معروفة من السلاحف البحرية تواجه درجات مختلفة من التهديد بسبب التلوث البلاستيكي والصيد العرضي وفقدان الشواطئ المناسبة للتعشيش. كما تشير دراسات حديثة من جامعة كوينزلاند إلى أن ارتفاع درجات حرارة الرمال قد يؤثر في نسبة الذكور والإناث، لأن حرارة العش تحدد جنس الصغار قبل الفقس.
0: كم أحب السلاحف، واتضح أن رحلة السلاحف ليست مجرد هجرة
1: بل هي واحدة من أعظم رحلات الملاحة في الطبيعة، وما زالت تلهم العلماء لفهم آليات التوجيه الطبيعية وتطوير أنظمة ملاحة جديدة مستوحاة من الكائنات الحية.

0: من أشهر القصص المتداولة أن اللؤلؤة تتكون عندما تدخل حبة رمل إلى داخل المحارة. سبحان الله، هل هذه الرواية صحيحة علمياً يا جهينة؟
1: هي قصة جميلة بالفعل، لكنها ليست دقيقة تماماً.
0: حسناً، فما هي القصة الأصلية؟
1: في الواقع قد تتكون اللؤلؤة بسبب دخول جسم غريب، لكنه ليس بالضرورة حبة رمل. قد يكون طفيلياً صغيراً أو قطعة دقيقة من الصدف

0: أو أي جسم يهيج أنسجة المحارة، وعندما يحدث ذلك تبدأ المحارة بالدفاع عن نفسها بطريقة مدهشة.
1: المحارة تدافع عن نفسها؟
0: نعم.
1: كيف ذلك؟
0: تفرز طبقات متتالية من مادة تعرف باسم عرق اللؤلؤ، وهي المادة نفسها التي تبطن السطح الداخلي للمحارة، وتتكون هذه المادة من بلورات كربونات الكالسيوم مع بروتينات خاصة، وتحيط بالجسم الغريب طبقة بعد أخرى، ومع مرور السنوات تتراكم هذه الطبقات فتتشكل اللؤلؤة. وقد أظهرت دراسات من جامعة ناغويا اليابانية أن ترتيب هذه الطبقات هو الذي يمنح اللؤلؤ لمعانه المميز.
1: هل جميع اللآلئ طبيعية؟
0: لا، فمعظم اللآلئ الموجودة في الأسواق اليوم هي لآلئ مستزرعة، وتعود الفكرة إلى العالم ورائد الأعمال الياباني كوتشي ميكيموتو، الذي نجح في نهاية القرن 19 في تطوير طريقة لإنتاج اللؤلؤ داخل المزارع عبر إدخال جسم صغير إلى داخل المحارة بطريقة مدروسة. واليوم تنتج اليابان والصين وأستراليا وبوناليزيا الفرنسية كميات كبيرة من اللؤلؤ المستزرع.
1: وهل يختلفان عن بعضهما البعض؟ أقصد اللؤلؤ الطبيعي واللؤلؤ المستزرع؟
0: من حيث التركيب الكيميائي هما متشابهان إلى حد كبير، لكن الفرق أن اللؤلؤ الطبيعي يتكون دون تدخل الإنسان، وهو نادر جدا، ولذلك تكون قيمته أعلى بكثير. أما اللؤلؤ المستزرع فيحتاج عادة إلى 2 إلى 4 سنوات حتى يكتمل نموه داخل المحارة. وقد أصبحت الأشعة السينية تستخدم في المختبرات المتخصصة للتمييز بين النوعين.
1: ولكن هل صناعة اللؤلؤ مهمة علميا؟
0: بالتأكيد، فباحثون من جامعة طوكيو وجامعة هونغ كونغ يدرسون الطريقة التي تترتب بها هذه المحارة لبلوراتها كربونات الكالسيوم، لأن فهم هذه العملية قد يساعد في تطوير مواد صناعية أقوى وأكثر مقاومة للكسر، أي أن اللؤلؤ لم يعد مجرد حجر كريم، بل أصبح مصدر إلهام في علوم المواد والهندسة الحيوية.
1: إذن اللؤلؤة ليست حجرا يتكون في البحر، بل نتيجة عملية دفاع حيوية دقيقة.
0: هذا صحيح، ويمكننا القول إن المحارة تحول مصدر الإزعاج إلى واحدة من أجمل الجواهر التي عرفها الإنسان، وهو درس مدهش في قدرة الطبيعة على تحويل التحديات إلى جمال.

0: مع اقتراب كل خريف أو ربيع تبدأ ملايين الطيور رحلات الهجرة في مواعيد تكاد تكون ثابتة كل عام. فكيف تعرف هذه الطيور أن موعد الرحيل قد حان وهي لا تمتلك ساعة أو تقويما يا جهينة؟
1: هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي شغلت علماء السلوك الحيواني، والإجابة تكمن في أن الطيور تمتلك ما يسمى بالساعة البيولوجية الداخلية، فهذه الساعة لا تقيس الوقت خلال اليوم فقط، بل تساعد أيضاً على متابعة تغير الفصول. فعندما تبدأ ساعات النهار أو الليل بالازدياد أو النقصان، تستقبل الطيور هذه التغيرات عبر العينين، ثم تقوم بنقلها إلى الدماغ، حيث تبدأ سلسلة من التغيرات الهرمونية التي تعلن أن موسم الهجرة قد اقترب.
0: وماذا أثبتت هذه الظاهرة؟
1: باحثون من معهد ماكس بلانك

0: لسلوك الحيوان وجامعة كونستانس الألمانية أثبتوا من خلالها عن طريق متابعة أنواع مختلفة من الطيور المهاجرة.
1: ومن أثبت هذه الظاهرة؟
0: باحثون من معهد ماكس بلانك لسلوك الحيوان وجامعة كونستانس الألمانية أثبتوها من خلال متابعة أنواع مختلفة من الطيور المهاجرة.
1: وهل يكفي طول النهار وحده لهذه العملية؟
0: لا، ليس دائماً، فالطيور تراقب أيضاً درجات الحرارة وتوافر الغذاء واتجاه الرياح وحتى حالة جسمها، فإذا كانت مخازن الدهون في جسم الطائر غير كافية قد يؤخر الطائر رحلته حتى يجمع طاقة تكفي للطيران. الدراسات يا سيدتي أشارت إلى أن بعض الطيور تضاعف وزنها تقريبا قبل الهجرة بسبب تراكم الدهون التي تمثل الوقود الرئيسي لها أثناء هذه الرحلة الطويلة.
1: إذن الطيور تشعر بتغير داخل أجسامها.
0: هذا صحيح. هناك ظاهرة معروفة لدى العلماء باسم قلق، وهي كلمة ألمانية تعني الرغبة في الهجرة. فعندما يقترب موعد الرحيل تصبح الطيور أكثر نشاطاً وتتحرك كثيراً حتى لو كانت داخل أقفاص بحثية. وقد لاحظ العلماء هذه الظاهرة حتى لدى الطيور التي تربت في المختبر ولم يسبق لها أن هاجرت من قبل، مما يدل يا سيدتي على أن جزءاً كبيراً من هذا السلوك هو موروث وراثياً في هذه الطيور. جامعة أوكسفورد وجامعة لوند السويدية أجروا دراسات حديثة أوضحت أن بعض الجينات المرتبطة بالساعة البيولوجية تتغير نشاطها مع اقتراب موسم الهجرة للطيور.
1: وأعتقد أن التغيرات المناخية أيضا تؤثر في هذه المواعيد
0: بشكل واضح. فقد أظهرت دراسات من جامعة إكستر البريطانية أن كثيراً من الطيور بدأت تغير مواعيد هجرتها خلال العقود الأخيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وفي بعض المناطق أصبحت بعض الأنواع تصل إلى أماكن التكاثر قبل أسابيع مقارنة بما كانت عليه قبل 50 عاماً. ويحاول العلماء فهم تأثير هذه التغيرات، لأن أي اختلاف بين موعد وصول الطيور وموعد توافر الغذاء قد يؤثر في نجاح تكاثرها.
1: سبحان الله، الهجرة تبدأ داخل جسم الطائر قبل أن تبدأ في السماء.
0: هذا صحيح، فالرحلة الطويلة تبدأ بإشارات هرمونية وعصبية دقيقة، ثم تتحول إلى واحدة من أعظم الرحلات الطبيعية على كوكب الأرض، حيث تقطع بعض الطيور آلاف الكيلومترات دون أن تخطئ طريقها.

من أكثر ما يلفت الانتباه في الحرباء أن كل عين تتحرك بصورة مستقلة عن الأخرى، وكأن لكل عين عقلا خاصا بها، فكيف تستطيع الحرباء القيام بذلك؟

0: يا سيدتي، الحرباء تمتلك واحدا من أكثر أنظمة الإبصار تطورا بين الزواحف، فعيناها بارزتان وتتحركان بشكل مستقل، مما يمنحها مجال رؤية يقترب من 360 درجة حول جسمها. هي أنها تستطيع مراقبة ما يحدث أمامها وخلفها تقريبا دون أن تحرك رأسها. وقد بيّنت أبحاث من جامعة لون في السويد أن كل عين تستطيع البحث عن الفرائس بصورة منفصلة، وهذا أمر نادر جدا بين الفقاريات.
1: لكن عندما تريد اصطياد فريسة، هل تبقى العينان منفصلتين؟
0: هنا تظهر

0: تظهر عبقرية هذا النظام.
1: كيف؟
0: فعندما تكتشف إحدى العينين حشرة مناسبة مثلا، تتحول العينان بسرعة للعمل معا وتركزان على الهدف نفسه للحصول على رؤية ثلاثية الأبعاد دقيقة، وبعد تحديد المسافة تطلق الحرباء لسانها بسرعة مذهلة قد تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، وفي بعض الأنواع الصغيرة تلتقط الفريسة خلال أجزاء من الثانية. وقد سجل باحثون من جامعة براون أن عملية إطلاق اللسان قد تستغرق أقل من 0.07 من الثانية.
1: وهل يعتمد نجاحها على البصر فقط؟
0: البصر هو العنصر الأساسي، لكنه يتعاون مع عضلات دقيقة جدا تتحكم في حركة العينين واللسان، كما أن دماغ الحرباء قادر على دمج المعلومات القادمة من كل عين عند الحاجة، ثم العودة إلى تحريكهما بصورة مستقلة بعد انتهاء الصيد. كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي، ويخرجها يوسف الحشيش.

صيف عام 1789، كانت العاصمة الفرنسية باريس تحت وطأة الجوع والغلاء، وتغلي كالمرجل الثائر ضد الاستبداد. وفي قلب هذه الفوضى العارمة أقدم الملك لوغا 16 على خطوة مجنونة بإقالة وزير المالية الشعبوي جاك نيكر، مما فجر غضباً عارماً في الشوارع. ولكن الغضب الشعبي لم يكن يبحث عن الحرية والعدالة فقط، بل كان يبحث عن شيء أكثر خطورة، إنها شحنات البارود الضخمة المخبأة في قلعة الباستيل المنيعة.

0: هذه الفوضى العارمة؟ من أطلق الرصاصة الأولى على الجماهير عند البوابة؟ ألم أمتنع وأمركم بعدم إطلاق النار إلا إذا حاولوا تسلق الحصن؟
1: سيد الحاكم،
0: ماذا فعل؟
1: سيد الحاكم، أنت تفعو الازدحام عند جسر السجن الخارجي، كان رهيبا. الثوار قطعوا سلاسل الممر واندفعوا نحو الداخل، والجنود خافوا على أرواحهم فأطلقوا الرصاصة في الهواء للدفاع عن أنفسهم.
2: هل خيانة؟ نعم، الحاكم ديلوني غدر بنا وأطلق النار على المواطنين العزل. لا مفاوضات ولا مهادنة بعد اليوم. اقطعوا الحبال وحطموا البوابات بالحديد.
3: وجهوا النيران نحو السلاسل الرئيسية للجسر لتسقط القلعة في أيدينا.
0: سحقا، إنهم يجرون المدافع نحو الحصن. حامية السجن لن تصمد لدقائق أمام هذا الجحيم المتفجر.

0: سيدي ديراني الجسر خارجي سقط ودخلت الجماهير الساحة الأولى. الجنود المتقاعدون يرفضون القتال ويسلمون أسلحتهم للحرس الوطني.
1: سأشعل فتيل البارود المتبقي في المخزن السفلي، سأنسف القلعة بمن فيها، ولا أستسلم لهذه الغوغاء الثائرة.
2: لا تفعل ذلك يا سيدي، ستقتلنا نحن ومن في القلعة ومن في الشارع. ارفع الراية البيضاء واطلب الأمانة والاستسلام السلمي قبل أن يفتكوا بنا جميعا.
1: الراية البيضاء، ارفعوا الراية البيضاء،
2: ارفعوا الراية البيضاء، ارفعوها
1: من فوق أعلى برج في الباستيل، وسلموا مفاتيح القلعة للثوار. هيا،
3: سقطت القلعة.

0: بينما كانت الجماهير الغاضبة تزحف نحو قلعة الباستيل وهي تتخيلها جحيماً مظلماً ممتلئاً بالمعتقلين والشهداء المظلومين، كان الواقع داخل تلك القلعة التاريخية يروي قصصاً مختلفة تماماً عن الرفاهية والسكون الذي يسبق العاصفة.
1: افتحوا هذا الباب السري المظلم، نادوا على أبطال الحرية الذين غيبهم المستبد الملكي في جحيم الباستيل.
2: ما هذه الضوضاء والفوضى يا بني؟ لماذا تحطمون أبواب جناحي الخاص في هذا الوقت المتأخر؟
3: أين السلاسل؟ أين أجهزة التعذيب والسجناء المعذبون؟ أين أحرار فرنسا المظلومون؟
4: لا يوجد مظلومون هنا يا سيدتي، لا يوجد داخل القلعة بأكملها سوى 7 سجناء فقط، 4 منهم بتهمة تزوير الكمبيالات، و2 من المرضى النفسيين، وهذا النبيل الكونت دي سولاج المحتجز بطلب من عائلته لتبذيره أموالهم.
5: ها؟ 7 سجناء فقط؟ في كل هذه القلعة العظيمة؟ والشعب كان يظنها ممتلئة بألف من أحرار الفكر والرأي؟
6: لا يهم كم عددهم الآن، المهم أننا استولينا.

0: رأسه؟ هل هذا تمرد عسكري صغير؟
1: لا يا مولاي الملك، هذه ليست تمجيدا ولا تمردا صغيرا، هذه ثورة شاسعة تغرق فرنسا بالكامل.
2: جلالة الملك، الشعب أخذ البارود وسيطر على العاصمة بالكامل، وسقوط الباستيل معناه أن السلطة المطلقة للملكية قد انتهت في هذه الليلة.
0: أمرت بإعادة جاك نيكر لسلطته فورا، وسأرتدي الرمز الثوري مثلث الألوان لأهدئ باريس قبل أن تعصف القوة بالعرش كله.
2: جلالة الملك، القرارات المتأخرة لن تعيد الباستيل ولا القتلى، والأمور خرجت من يد القصر وأصبحت في يد الشارع.

0: اهدموا هذا الحصن حجرا حجرا. لا نريد لرمز الاستبداد الملكي أن يبقى منه شبر واحد يذكرنا بالعبودية والظلم.
1: بيعوا حجارة الباستيل كقطع تذكارية للناس في جميع أنحاء الأرض، ليعلم الجميع أن الإرادة الشعبية إذا استيقظت دمرت أعتى الحصون.
2: اليوم تولد فرنسا الجديدة، اليوم سقطت قلعة الخوف وسقط معها عصر الاستبداد المطلق.
3: 14 من يوليو لن يكون مجرد يوم سقطت فيه قلعة فارغة بحثا عن البارود، بل سيكون اليوم الوطني الخالد للحرية والمساواة والإخاء لكل فرنسي.
0: تحيا فرنسا الحرة، وتحيا إرادة الشعب الشامخ الذي لا يقهر.

0: وقف حاكم الباستيل الكونت دي لوني بين نارين، أمانة الملك وضغطه وغضب الجماهير المحتشدة عند الأسوار العطشة للبارود، بينما صرخات الثوار في الشوارع تنادي بالحسم والمواجهة. كيف ستحسم المفاوضات عند الأبواب؟ وما هي الصدمة الكبرى التي سيجدها الثوار داخل زنازين الباستيل لحظة الاقتحام؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: نجوم القمة

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

طاولة البانكو تطورت فكرتها يوما بعد يوم مع إقبال الكثير من العملاء الذين وثقوا في تلك الفكرة المالية الآمنة. لقد تطورت هذه الممارسة في فلورنسا بفضل عائلة ميديتشي التي أسست أول مصرفا شهريا يحمل اسم العائلة، ليتحول مفهوم الطاولة البسيطة إلى مؤسسات مالية كبرى تنظم الودائع والحسابات والكمبيالات محليا ودوليا. طاولة البانكو تصنع نجماً.

0: أيها التجار، لقد قررنا تطوير بنك ميديتشي هذا العام.
1: وماذا يميز بنككم عن البنوك الأخرى في أوروبا؟
0: نحن سنصدر شهادات إيداع قابلة للتداول بدلاً من العملات المعدنية.
1: وكيف تختلف شهاداتكم التي تريدون تطويرها؟
0: شهاداتنا مضمونة من عائلة ميديتشي وتقبل في كل الموانئ.
1: وهل هذه الشهادات أسهل من حمل العملات الفضية الثقيلة؟
0: نعم، فقد صارت الشهادات الورقية عملة أوروبا الرسمية.
1: إذن يمكنني دفع ثمن البضائع بشهادات بنك ميديتشي، وهذا يعني أن أوروبا صارت تستخدم النقد الورقي رسميا. فبنك ميديتشي كان البداية، وهذا البنك هو التطور الطبيعي.

لقد كان هناك عرف في قانون طاولة البانكو. هذا القانون خاص بالإفلاس، حيث إذا تعرض الصراف أو التاجر للخسارة

أو عجز عن سداد ديونه، كانت السلطات العامة تقوم بكسر طاولته الخشبية أمام الناس كعلامة على إفلاسه وتوقفه عن العمل.

0: أيها السادة، أيها النبلاء، لقد قررنا إنشاء بنك ميديتشي المركزي.
1: وماذا يميز بنككم عن بنك أمستردام؟
0: بنكنا هو أول بنك مركزي يصدر عملة ورقية رسمية.
2: وكيف تضمنون قيمة هذه العملة الورقية؟
0: بإصدارها مقابل احتياطي من الذهب في خزائن البنك.
1: وهل تقبل هذه العملة في كل أنحاء أوروبا؟
0: نعم، فقد صارت عملة بنك ميديتشي عملة رسمية.
2: إذن هذا هو التحول من البنوك التجارية إلى البنوك المركزية.
0: أيها السادة، اسمعوني جيدا.
2: نعم.
0: إنه العصر الجديد للعملات الورقية.
1: وماذا عن دور البنك في تمويل الحروب؟
0: البنك يقرض الحكومات مقابل ضمانات من الضرائب.
2: إذن بنك ميديتشي يجمع بين التجارة والسياسة.

0: السوبة كما تيتشي تتناول في البورصة بشكل رسمي وقانوني.
1: وكيف تختلف أسهم البنك عن أسهم الشركات التجارية؟
0: سيد بابلو، أسهم البنك مضمونة من العائلة وتدر أرباحا ثابتة.
1: وهل يمكن للتجار العاديين شراء أسهم بنك ميديتشي؟
0: سيد باولو، إنها متاحة للجميع وليست حكرا على أحد.
1: إذن هذا هو التحول من البنوك العائلية إلى البنوك العامة.
0: نعم، في كل بنوك فلورنسا وأوروبا أيضا.
1: قل لي يا أندريا، ماذا عن دور البنك في تنظيم الاقتصاد؟
0: البنك يحدد أسعار الفائدة ويضبط كمية العملة الورقية.
1: إذن بانكو ميديتشي صار البنك المركزي لأوروبا.

0: أيها السادة، لقد قرر نابليون إنشاء بنك فرنسا المركزي.
1: بنك فرنسا المركزي؟ وماذا يميز بنك فرنسا عن بنك ميديتشي؟
0: بنك فرنسا سيجمع بين التمويل التجاري والسياسي.
1: وكيف تضمنون استقرار العملة الفرنسية؟
0: بإصدار العملة الورقية مقابل احتياط من الذهب.
1: وهل تقبل هذه العملة في كل أنحاء فرنسا؟
0: نعم، إنها الآن عملة بنك فرنسا تعادل العملة الرسمية.
1: إذن هذا هو التحول من البنوك التجارية إلى البنوك المركزية.
0: تماماً، أنا سعيد جداً بهذا التحول المصرفي.
1: وماذا عن دور البنك في تمويل حروب نابليون؟
0: البنك يقرض الحكومة مقابل ضمانات من الضرائب.
1: إذن بنك فرنسا يجمع بين التجارة والسياسة مثل بنك ميديتشي.

0: لقد قرر الكونغرس إنشاء الاحتياطي الفيدرالي.
1: وماذا يميز الفيدرالي عن بنك ميديتشي وبنك فرنسا؟
0: الفيدرالي هو بنك مركزي مستقل عن الحكومة.
2: وكيف تضمنون استقرار الدولار الأمريكي؟
0: بإصدار العملة الورقية مقابل احتياطي من الذهب.
2: وهل تقبل هذه العملة في كل أنحاء أمريكا؟
0: نعم يا سيدتي، فقد صارت عملة الفيدرالي عملة رسمية.
1: إذن هذا هو التحول من البنوك الوطنية إلى البنوك الدولية.
2: وماذا عن دور البنك في تمويل الحروب العالمية؟
0: البنك يقرض الحكومة مقابل ضمانات من الضرائب.
2: إذن الفيدرالي يجمع بين التجارة والسياسة مثل البنوك الأوروبية.

0: لقد قرر الرئيس نيكسون إلغاء نظام الذهب.
1: وماذا يعني هذا القرار للدولار الأمريكي؟
0: يعني أن الدولار صار عملة ورقية بدون غطاء ذهبي.
1: وكيف تضمنون قيمة الدولار بدون ذهب؟
0: بثقة العالم في الاقتصاد الأمريكي وقوة الجيش.
1: وهل هذا يعني نهاية عصر الذهب في النظام المالي؟
0: نعم، فقد بدأ عصر النقود الورقية الخالصة.
1: إذن هذا هو التحول من البنوك المركزية إلى البنوك الحديثة. ولكن ماذا عن دور البنك في تمويل الحروب الحديثة؟
0: البنك يقرض الحكومة مقابل ضمانات من الضرائب.
1: إذن البنك الفيدرالي صار البنك المركزي للعالم.

0: البنوك الرقمية تتيح التحويلات الفورية عبر الإنترنت.
1: وكيف تضمنون أمان هذه التحويلات الرقمية؟
2: بأنظمة تشفير متطورة وحماية من الاختراق.
1: وهل تقبل هذه التحويلات في كل أنحاء العالم؟
0: نعم يا سيدي، فقد صارت التحويلات الرقمية عملة عالمية.
1: إذن هذا هو التحول في البنوك الورقية إلى البنوك الإلكترونية.
2: البنك يقرض الدول النامية مقابل ضمانات من الضرائب.
1: إذن البنك الدولي صار البنك المركزي للعالم، والعملات الرقمية تتيح التحويلات الفورية بدون وسيط.
2: وكيف تضمنون أمان هذه العملات الرقمية؟
1: بأنظمة تشفير متطورة وحماية من الاختراق.
0: وهل تقبل هذه العملات في كل أنحاء العالم؟
1: نعم، فقد صارت العملات الرقمية عملة عالمية.
2: إذن هذا هو التحول من البنوك المركزية إلى البنوك اللامركزية.
0: البنوك التقليدية صارت تدمج العملات الرقمية في خدماتها.
1: إذن العملات الرقمية صارت مكملة للبنوك التقليدية.

0: لقد كان لطاولة البانكو الأثر البارز في تطوير العمل المصرفي على مستوى العالم. هذا ما جعلها رمزاً خالداً في عالم الصيرفة والعملات. فكرة بسيطة بدأت في سوق عامة أصبحت محتواً يدرس في عالم المال والأعمال.
1: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم القلاف.

0: الخامسة مساء بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدنا في جنوبي وغربي السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستدام في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وشمالي القطاع. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدود البحري. الصين تحذر من سباق تسلح في الفضاء بعد تأكيد واشنطن نشر أسلحة في المدار لأول مرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الخامسة ودقيقة واحدة في إذاعة دولة الكويت.
3: الإذاعة معكم.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، وأسعد الله مساكم بكل خير ومحبة وعافية. معاكم مستمرين على الهواء مباشرة وبرنامج الإذاعة معاكم بنفس الموعد كل يوم من الخامسة وحتى السادسة مساء بمشيئة الرحمن. إحنا معاكم على الهواء عبر أثير إذاعة البرنامج العام على تردد 89.5 FM، وأيضا على المنصة الرقمية 51 تقدرون تسمعونا من أي مكان في العالم.
1: حياكم الله مستمعينا في برنامج الإذاعة معاكم. ننطلق في هذه الساعة مع أهل الاختصاص، مسؤولين، الضيوف الكرام، كل في مجاله، ونحاول أيضا من خلال برنامجنا نسلط الضوء على أهم الأخبار اللي ينبض فيها الشارع الكويتي. عندنا فقراتنا الكثيرة، الليوان، وعي قانوني، وأيضا فقرة الصحة، تقارير مبسطة لكل معلومة نقدمها لكم من خلال إذاعات الإذاعة معاكم. مسي عليكم، مسي على فطيم، مسي على خير فطيم.
0: مساء النور محمد، ونمسي على كل من يسمعنا، وإحنا ندعوهم للاستماع معنا على مدار ساعة متكاملة مواضيع تهمنا وتهمكم وتهم أيضا الساحة المحلية. بداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، معاكم من الإعداد ليلى العازمي وآلاء الوزان.
1: أجمل تحية من التقديم فطيم الضفيري محمد العدواني.
0: هذه تحية من المتابعة والتنسيق خلدون لحية.
1: الهندسة الإذاعية، مسي عليكم بندر الشلاحي.
0: تحية من التنفيذ على الهواء محمد السعدي.
1: وهذه دعوة للبقاء معنا في الإذاعة معاكم خلال هذه الساعة من برنامجنا. إن شاء الله أتمنى لكم متابعة طيبة مع فقراتنا وضيوفنا. اليوم عندنا ضيفين مميزين، إن شاء الله راح نتكلم عن أمور نفسية، أمور تربوية، كثير من الأمور إن شاء الله اللي تهمكم من خلال الإذاعة معاكم. مشاري الرباح يقول خلكم معنا.

0: كل من امتنع عن أداء الشهادة دون عذر مقبول يعاقب وفقاً للقانون.
1: لذلك في جامعة الكويت في قسم الإعلام احنا مو بس ندرسهم الجانب العملي
2: بحيث انه يكون هناك سوق نظيف بدولة الكويت خالي من الغش التجاري والسلع المغلدة.
3: لان انا ما ابيها تيني اليوم مباشر وبس اتي عشان خاطري، انا ابيها تستمر عشان تكون نفسها باكر تفيد الكويت.
1: صحفي اليوم يحتاج مهارات تصوير وانتاج،
4: كل حكاية فيها عبرة تأخذ بي لعطاء اكثر.
5: فاذا كان الكاتب هو المخرج هذا الشيء يساعد في تنفيذ الرؤية بشكل أفضل.
6: التهيئة النفسية للطفل قبل بداية العام الدراسي،
4: هل إحنا نستفيد بالفعل أن هذه وسيلة نقدر نستفيد منها؟ هذه الرسالة اللي موجودة في هذا العمل.
7: الإذاعة معاكم،
8: الإذاعة معاكم،
7: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
8: والتربوي
7: والثقافي وأيضا
8: القانوني.
9: مع انطلاقة عام دراسي جديد تعود المدارس إلى أجواءها من جديد. سعيد الطلبة، المعلمون، إيقاع الحياة الدراسية وسط التطلعات لعام حافل بالإنجاز والنجاح.
10: بالفعل، ومع هذه العودة تبرز أهمية جاهزية الميدان التربوي ودور المعلم في بناء بيئة تعليمية محفزة، إلى جانب أيضا مسؤولية الأسرة والطالب في تحقيق بداية مستقرة وإيجابية.
9: أكيد للحديث عن أبرز الاستعدادات والتحديات مع بداية العام الدراسي، سعدنا أن نستضيف الدكتور عدنان ناصر طوار، رئيس قسم اجتماعيات في وزارة التربية وأيضا عضو جمعية المعلمين الكويتية. حياك الله دكتور عدنان.
11: الله يحييك، يطول عمرك، الله يحيي أخواننا المستمعين.
10: يا هلا فيك،
11: يا مرحبا،
10: يا هلا فيك، يا هلا
11: بك، حياك الله.
10: الله يحييك دكتور. بداية نقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة عودة يعني العام الدراسي، يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق لجميع ابنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات. دكتور عدنان، بداية شلون تقيمون انطلاقة العام الدراسي الجديد دكتور؟
11: أول شيء يهني بناتنا وعيالنا في العام الدراسي، وهنيكم وهني جميع أهل الكويت في العام الدراسي الجديد. نسأل الله أن يكون عام جديد لعيالنا إن شاء الله ونجاح بإذن

0: العزيز الحكيم إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: أول شيء الانطلاقة جيدة ولله الحمد، استعدادات وزارة التربية استعدادات طيبة، والميدان التربوي أيضا مستعد وتطلعاته لعام دراسي مستقر وناجح إن شاء الله.
2: بإذن الله.
1: إن شاء الله.
2: شنو أبرز العوامل دكتور اللي تساعد على بداية دراسة ناجحة ومستقرة، إن كان على سواء على المؤسسة أو على المعلمين أو أيضا على الطلبة؟
0: أول شيء الجاهزية، انتظار العام الدراسي، تعاون الأسرة ودعم المعلم، استعدادات المعلم من خلال الآن عندنا ما شاء الله مناهج جديدة، استعداداته تكون جميعها مرتبطة في تحضيراته الدراسية وغيرها وما يشمل هذه الدراسات، ودعم الوزارة للمعلم من خلال الدورات التثقيفية والدورات الناجحة بإذن الله، كل هذا تصب في سبيل إن شاء الله تعليم أولادنا بإذن الله.
1: بالفعل دكتور عدنان الطواري عضو جمعية المعلمين الكويتية، طبعا من المعروف أن جمعية المعلمين الكويتية من الجمعيات القديمة والعريقة في الكويت، جمعيات النفع العام لها دور كبير دائما كل سنة، مو بس في بداية العام الدراسي وخلال الدراسة، ولكن حتى في خلال العطلة الصيفية دور جمعية المعلمين ونشاطها ما شاء الله مستمر. كلمنا شلون تساهم جمعية المعلمين الكويتية في دعم وتطوير المعلم مهنيا؟
0: أول شيء ولله الحمد جمعية المعلمين من 1962 كانت هي الدعم الأساسي لوزارة التربية وأيضا للمعلمين وزارة التربية من خلال تعديل مناهج، وفي الفترة الأخيرة من مراكز التدريب وتبادل الخبرات وتقديم برامج اللي تساعد المعلم على تطوير مهاراته. ولله الحمد الآن تقريبا وصلنا يعني تقريبا ما يقل عن 5000 دورة خلال السنتين تحت إشراف وزارة التربية، وأيضا يحصل عليها المتدرب المعلم يتدرب عليها وأيضا يأخذ عليها شهادة معتمدة من وزارة التربية. وهناك أيضا برامج كبيرة وكثيرة، برامج تستمر سنة كاملة فيها 13 دورة، يكون المعلم يطلع متدرب ومعتمد بإذن العزيز الحكيم، وهذا كله في تطوير مهارات المعلمين أيضا من جانب التعليمي، تساعد المعلم على تطوير مهاراته الفردية.
2: نعم أكيد، في ظل التطورات المتسارعة كيف يمكن للمعلم تطوير أدواته مهاراته يواكب يعني كل ما هو جديد في مجال التعليم؟
0: أول شيء من خلال المبادرات اللي تقوم فيها جمعية المعلمين، دورات تدريبية، طبعا الدورات راح تكون عبارة عن ورش عمل، لقاءات تربوية، مبادرات تخدم المعلم في احتياجاته المهنية، من خلاله يواكب هذا الحدث. والآن إن شاء الله بإذن الله خلال شهر 10 القادم إن شاء الله عندنا مؤتمر تربوي تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد وفي إشراف وزارة التربية وجامعة الكويت وأيضا كثير من مشاركات الخارجية لعمل تطوير للمعلم، وأيضا ما هي التطورات الأخيرة في التعليم بشكل عام سواء بالكويت أو غيرها من الدول العربية والدول الأجنبية.
1: نعم دكتور عدنان، يعني فعلا جهودكم واضحة في هذا الميدان وفي تطوير يعني المعلمين من خلال يعني جهود جمعية المعلمين الكويتية. دكتور عدنان، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي له دور كبير طبعا في دعم العملية التربوية والتعليمية، شلون قدرتوا توظفون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العملية التعليمية وأيضا تطوير مهارات المعلم؟
0: أول شيء بالتعليم المستمر من خلال الدورات بالذكاء الاصطناعي أدوات مهمة لتطويره عفوا، وفرض على المعلم ما هو جديد. الآن الجمعية خلال فترة سابقة عملت على دورات بالذكاء الاصطناعي، أيضا ريبورت ومساندة المعلم ليكون المعلم هو الأساس وأيضا ليس بديلا عن الريبورت أو الذكاء الاصطناعي، توفير أدوات مساندة له وأيضا تهيئة من خلال الدورات التثقيفية.
2: نعم أكيد، بالختام هناك أكيد رسالة منك دكتور عدنان لكل المعلمين وأيضا الطلبة، وأيضا جمعية المعلمين لها دور كبير في هذا الوعي وهذا النصائح دائما منكم، فماذا تقول لمن يسمعنا الآن؟
0: الآن رسالتي أول شيء للمعلم، أنتم أساس النجاح وصناع المواقف الجميلة للطلبة، وللطلبة ابدوا ثقتكم باجتهاد واجعلوا هذا العام الدراسي خطوة نحو مستقبل أفضل، خاصة الآن في تطورات أيضا

0: المسارات في المراحل المتقدمة الثانوية العامة، هناك تصنع هذا الطالب، والمعلم الآن مطلوب منه أداء أكبر من السابق من خلال الفترة هذه، والمعلمين إن شاء الله على كفاءة، وطلبتنا ناجحين دائما إن شاء الله وأبدا إن شاء الله،
1: يا
0: ليصنع
1: رب.
0: مستقبل الكويت يا رب العالمين.
2: آمين يا رب العالمين. فعلا جهودكم واضحة في جمعية المعلمين الكويتية في خلق بيئة محفزة للمعلم والطالب معا. نقول لك بارك الله في جهودكم. الدكتور عدنان ناصر الطواري، رئيس قسم اجتماعيات في وزارة التربية وعضو جمعية المعلمين الكويتية، نقول لكم يعطيكم العافية.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك وشكرا لكم، وتشرفت أن أكون ضيف لكم، وأرجو أن أكون ضيف خفيف
1: عزيز
0: عليكم.
2: حياك الله.
1: حياك الله.
0: الله يحييك. شكرا.
2: شكرا لك.
3: فاصل، خلكم معانا ولا تبعدون. فاصل ورادين بالإذاعة معاكم. الإذاعة معاكم.

0: وعي قانوني. اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معك.
1: معكم الدكتور عيلاف الصالح في برنامج الإذاعة معكم. حديثنا اليوم عن موضوع يهم كل عامل وكل صاحب عمل، وهو ما هي الحقوق كل طرف في علاقة العمل. علاقة العمل ليست مجرد راتب يحصل عليه العامل مقابل أداء وظيفة، وإنما هي علاقة قانونية متبادلة أعطى فيها القانون حقا للعامل، وفي الوقت نفسه أعطى حقوقا لصاحب العمل. فالعامل من حق الحصول على أجره في الموعد المتفق عليه والحصول على الإجازات والراحة والمستحقات اللي يقرها القانون، والعمل في بيئة مناسبة تحفظ سلامته وكرامته، كما أنه الحق في الحصول على مستحقات عند انتهاء علاقة العمل وفقا للقانون. وفي المقابل يجب أن لا ننسى حقوق صاحب العمل، فمن حق صاحب العمل أن يؤدي العامل وظيفته بأمانة وإتقان، وأن يلتزم بمواعيد العمل والتعليمات واللوائح المشروعة، وأن يحافظ على ممتلكات المنشأة وسمعتها ومصالحها. ومن أهم حقوق صاحب العمل أيضا المحافظة على أسرار المنشأة وبياناتها ومعلومات عملائها، وعدم استغلال العامل المعلومات التي عرفتها بحكم وظيفتها لتحقيق مصلحة شخصية أو للإضرار بالمنشأة. وكما يحق لصاحب العمل مساءلة العامل عند مخالفته لالتزاماته وتطبيق الجزاءات المقررة متى تمت وفق الإجراءات القانونية.

إذا قانون العمل لا يقوم على حماية الطرف وإهمال الطرف الآخر، إنما على تحقيق التوازن بينهما. والقاعدة التي أريد أن نختم بها: كل حق يقابله التزام، فالعامل له حقوق وعليه واجبات، وصاحب العمل له حقوق وعليه واجبات. كانت معكم الدكتورة إلاف الصلح في برنامج الإذاعة معكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مرة ثانية، رجعنا نتواصل وبرنامج الإذاعة معاكم مستمعينا مع بداية عام دراسي جديد، تبتدي مرحلة جديدة تحمل معها الكثير من المشاعر والتحديات، ما بين الحماس للعودة إلى المدرسة وأيضا القلق من الروتين والمسؤوليات. في هالحالة يحتاج الطلبة وأولياء الأمور إلى تهيئة نفسية تساعدهم على بداية أكثر استقرار ونجاح.
1: أنا أكثر واحد أحتاج تهيئة نفسية.
0: أنت بعد اللي صار لك اليوم
1: في حلقتنا اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء على سيكولوجية العودة إلى المدارس، وكيف يمكن للطالب أن يتأقلم نفسية مع أجواء الدراسة. صحيح. يعني مو قبل بيوم هو يلا حلاق وبدل واشتر باكر المدرسة ما يدرون، فهذه أتوقع هذه الطريقة غلط.
0: في بداية أول يوم دراسة الأهالي يبكون، لازم نعرف هذا السبب، ليش الأهالي يبكون، شنو أسباب هذا البكاء. صحيح. هل هو خوف، هل هو قلق، هل هو مو متعودين على مكان جديد،
1: توتر.
0: أيوة. راح نعرف هذا كله مع ضيفتنا.
1: أكيد ضيفتنا الأستاذة أحلام الشمري كبير، اختصاصي علم نفس وعضو جمعية علم النفس الكويتية. حياك الله أستاذة أحلام.
2: الله يحييك ويا هلا ويا مرحبا فيكم، وأهلا وسهلا بالمستمع الكريم.
1: اليوم إحنا مدلعينكم مع أستاذة أحلام، نبي نعطيكم أشياء تهدون عيالكم وأنتوا تهدون. صحيح. والأمور طيبة، تبدون دراستكم وأنتوا فرحانين، ما نبكي. إيه؟ ولا طبعا الاولياء الامور كل الرجال يمكن يبكون عشان الصرف يعني. بس
0: الامهات يبكون بعد عشان التدريس والتدريس يعني خلاص. الام الله يعينها.
2: نقول لهم عودا حميدا. أكيد. الى منابر العلم والمعرفه.
0: امين يا رب العالمين.
1: بدايه اكيد استاذ احلام، انا قلت بالبدايه سيكولوجيه، شنو معنات سيكولوجيه العوده الى المدارس؟ لماذا يعني تعد هذه تهيئه نفسيه مهمه للطالب؟
2: لما بيتكلم عن السيكولوجية معناته أنا أدرس الجانب النفسي والسلوكي للإنسان. لما أقول سيكولوجية العودة للمدارس، هني أنا دخلت على مرحلة بناء تدريجي للعادات والعلاقات وفرص للتعلم. الأهمية أني أنا أقول تهيئة نفسية، معناته أنا راح أعد هذا الطالب ذهنيا سلوكيا لبيئة المدرسة، وخاصة بعد فترة راحة. يعني احنا كنا في ظرف استثنائي، لكن الحين احنا رجعنا ان شاء الله وبحمد الله وبفضله، وان شاء الله يدوم علينا الامن والامان الى مدارس وامان واستقرار. فانا لازم اراعي بعد هذه فترة الراحة الجانب المعرفي الذهني، يعني افكار الطالب. وانا حتى انا ولي الامر لي تأثير على هذا الابن اللي راح يداوم، سواء كان الام والاب او مانح الرعاية مثل ما احنا نقول. اركز على الجانب العاطفي، السيطرة على الخوف، على مشاعر اللي تفضلت فيها، خاصة البدايات ان تكون في بكاء لانه كان في فترة راحة، والحين انا بشيله من فترة راحة الى فترة دوام والتزام ونظام وقاعدة من الصبح وهذه الأمور كلها. فأنا بستبدلها من خوف إلى طمأنينة. أركز على الجانب السلوكي، شلون راح يتأقلم مع هذه البيئة المدرسية، خاصة اللي داخل أولى ابتدائي، اللي داخل مرحلة الرياض، إذا المراحل الانتقالية، إذا كان هو منتقل من مرحلة إلى مرحلة. صح. من مكان إلى مكان أحيانا يتغير السكن في هذه الفترة. صح. فأنا لازم هيئة لهذه الأمور. إيه؟ لأن نجاح العودة إلى المدارس أنا ما قيسة بس بدخول الطالب الصف وشيلت الجنطة وأنه فرحان أنه هو بدأ بعام دراسي، لا، أنا لازم أشعر بأمان وانتماء لهذا المكان اللي عايش فيه أو اللي راح يداوم فيه، لأنه بيقضي فيه أكثر فترة. صح. فهي البيئة المدرسية، أنا يهمني أني أوسع مداركه وأخليه يحصل على تعليم متميز
1: وبدون توتر وبإحساس بأمان. حتى لاحظنا أستاذ أحلام ما شاء الله، حتى يعني الهيئة التدريسية في المدارس أغلب المدارس. نعم. مراعين هذا الأمر. صحيح. ويعطونهم شغلة نفس التعارف.
0: صح. يكون يوم تعريفي في البداية. أيوة. أول يوم دراسي ما يكون دراسة، يكون يوم تعريفي.
2: هني تكمن أهمية التهيئة. فنشوف إحنا ما شاء الله في الفترة الحالية جميع البيئات المدرسية تحرص على هذا الأمر. صح. مع مراعاة المرحلة العمرية أو العمر الزمني لهذا الطالب. المرحلة الابتدائية تأخذ وقت، مرحلة رياض الأطفال تأخذ أسابيع، وأساسا من مهامها أو من ضمن خطتها وخبراتها اللي هي التهيئة.
0: نعم.
2: تطور الموضوع إلى المرحلة المتوسطة، إلى المرحلة الثانوية على المختلف، سواء كانت البنين أو البنات. نعم. نشوفهم يستقبلونهم لحد الباب، الابتسامة، اللقاء الأول، هذا لأثر
1: هو الانطباع
2: كبير. الانطباع. أيوة. لأثر كبير في نفسية الطالب، لأنه هو بيعيش في هذه البيئة. فلما يكون الاستقبال طيب والابتسامة موجودة، فهني تلاقي نوعية.
1: شوف أستاذ أحلام يعني بوسائل التواصل الاجتماعي طبعا. نعم. خارج الكويت شوف بعض المدارس، يعني في بعض الدول تكون بسيطة الفقيرة مثلا، يخلون المدرس يوقف عصاية أول يوم. يعني مدرس يعني استقبلهم يلا دشوا واليوم اجتهاد واليوم جد، هم ينظرون لهذا الجانب ان الشده في البدايه تخليه يخاف ويلتزم وبعدين يهيئون العكس عكسنا احنا يعني.
2: طيب هذه انا هني شنو خلقت عند هذا الطالب؟
0: خوف وهلع.
2: خلقت عنده صوره ذهنيه عن المدرسه، ان المدرسه شده ضرب عدم احترام التزام،
1: ويبقى الانطباع الاول هذا عنده خايف.
2: ايوه وعلى فكره الانطباع الاول هذا يستمر معاه مدى الحياه.
1: صحيح.
2: انا لما اقول ابي اخلق، خاصه احنا وزاره التربيه والتعليم هدفنا شنو؟
0: التربية.
2: الارتقاء.
0: نعم.
2: الارتقاء بمستوى الطالب.
0: نعم.
2: سلوكيا معرفيا نفسيا كله، لان هو كتله متكامله. صحيح. ما يجيني والله مفرد انا بس دراسه، اذا انا باخذه مفرد انا اقدر اخلي ولدي في البيت واجيب له احسن مدرسين، اخليه بس يروح يمتحن. شنو اعطيته؟ اعطيته بس جانب التحصيل.
1: صح.
2: لكن انا ابي يكون انسان متكامل مسؤول، فخليه يروح المدرسه،
1: ابني قاده، ابني مناسب،
2: ابني قاده، يكون عنده علاقات، يعرف يتصرف، يكون مسؤول. هني انا دخلته في منظومه متكامله
1: كانها دنيا حياه او دنيا مصغره يتعلم منها غير التعليم العلمي.
2: بالضبط.
1: التحصيل العلمي.
2: بالضبط.
0: صحيح.
2: بالضبط.
0: نعم استاذ احلام، يعني نتكلم عن المشاعر اللي يمر فيها الطالب مع بدايه العام الدراسي، واحنا ذكرنا بدايه الحوار يعني في كثير من الطلبه يبكون اولى ابتدائي يعني، ويكون خايف وما يبي يدخل المدرسه. هذه المشاعر اللي تتزامن للطلبه مع بدايه العام الدراسي سواء الابتدائي او حتى ممكن الثانوي، شنو ابرز المشاعر؟
2: ابرز المشاعر، اول شيء المشاعر لما يبي يتكلم عنها هي مثل ما تفضلنا قبل شوي تكمله للحوار.
0: إينا.
2: تعتمد على الصوره الذهنيه للطالب عن المدرسه، شنو المدرسه بالنسبه له. طبعا اراعي فيها المرحله العمريه، العمر الزمني.
0: صحيح.
2: العمر العقلي، زين، والخبرات اللي تعرض لها. ايضا اللي ياثر بعد في خلق هذه المشاعر اللي هو صوره الاهل. يمكن استاذ محمد تفضل في البدايه قال انه مو بيوم وليله، لا أنا يصير عندي تهيئة مسبقة.
0: نعم.
2: قبلها بفترة عشان أهيئ هذا الطالب، لأن كله يتأثر في صورته وفي مشاعره. يعني ما أتكلم عن المدرسة بصورة سلبية، أنا كوني ولي أمر باكرتي المدارس، شبح المدارس، ال- ال- ال- ال- الزحمة، الزحمة. ما هو طفل فيتأثر، إذا هو يحبني أنا كولي أمر فراح يتأثر في هالأمور. مبنى المدرسي أتكلم عنه بصورة سيئة، لا أنا أتكلم عنه بصورة إيجابية، أنه ما شاء الله باكر بتروح المدرسة، بيصير عندك ربع، الحمد لله جت المدارس عشان تنظم الأمور. فأبرز يعني أبرز ما يكون عند هذا الطفل أول شيء يكون عندي حماس، إذا كانت الصورة إيجابية فيصير عنده حماس، مستانس، فرحان. ليش؟ لأنه بيرد حق ربعه اللي هم أصدقاء أو زملاء أو أقرانه في الصف. راح ترجع يشوف المدرسين، خاصة إذا كان في مدرسين بينهم علاقات طيبة. المعلم تربوي
1: مؤثر،
2: ومؤثر وتربوي، فيختلف. يعني حتى احنا الطلبة عندنا على حسب المراحل العمرية يعطون سمات لهذا المعلم، فأروح له مشتاق له لأنه وقابله بحب بود. ليش؟ لأنه هو مؤثر فيني.
0: نعم.
2: فيقولون هذا المعلم الحنون، هذا الأب. نعم. هذا القائد، هذا المؤثر، هذا يعني يعطونهم مثل ما يعطون ليبل حق هذا المعلم، فكله. نعم. بالتأثير. أيضا إذا توفر الدعم فالطالب هذا راح يكون عنده ثقة بنفسه، ما راح يبكي. لكن إذا العكس الصورة سلبية، وخاصة إذا تأثر في الجانب اللي هو التربوي، التنشئة الاجتماعية، فتلاقي خايف من الاختبار، خايف من الدراسة، غلق، متوتر، والتعلق هذا والانفصال هذا اللي يكون عنده صورة ومشاعر، تلاقيه يبكي، تلاقيه ما يبي المدرسة. طبعا هذا يتأثر طبعا بالمراحل العمرية، لأن لكل مرحلة عمرية خصائصها. فهني يكون الطفل مشاعر أو الطالب مشاعر مترقب فضولي، شنو الجديد في هالسنة، شنو ممكن يصير في هالسنة. طبعا لازم تكون عندي بعد التهيئة في مشاعر والإعداد النفسي لها، أن أنا كنت في ظرف استثنائي والحين أنا بداوم، فأقول له الحمد لله إحنا في أمان، لو حصل ما حصل فإحنا عندنا مكان وإنت في أمان، لا تخاف.
0: نعم.
2: إحنا معاك لا تخاف، وفي التواصل موجود، أرقامنا موجودة عند المدارس، فهني أخفف عليهم هذه المشاعر.
0: نعم.
1: طيب بعض الطلبة يعني أستاذ أحلام يشعرون بالقلق أو الخوف قبل بدء الدراسة، متى أشوف أن هذا الخوف أو القلق طبيعي، أو متى يحتاج إلى تدخل يعني فعلا؟
2: الأمر الطبيعي كلنا

0: على مدار المعلمين أخذ الكتب بدأ يهدى يومين ثلاثة أيام أمور طبيعية. لكن متى يحتاج إلى التدخل؟ إحنا عندنا في علم النفس عندنا بنود أساسية نراعيها ونقول حق ولي الأمر عليك إنك تلاحظها. إذا المدة زادت
1: يعني مو يومين خلاص،
0: مو يوم ويومين ولا أسبوع، زادت المدة، طالت الأعراض، بدأت تزيد إنه هو والله قلق زيادة عن اللزوم وخايف وما يبي يداوم، ومن أول الأيام يبتدي يقولك متى أقيب، شنو لائحة القياب؟ طبعا إذا وصل مرحلة متوسطة ثانوية يقولك متى لائحة، شنو لائحة القياب؟
2: هذه ضرورية أستاذ أحلام، لائحة الغياب، إنه يعني ينتبهون لها الأولياء الأمور قبل الطلبة
0: بالضبط،
2: علشان يعني ما يصير عقوبات على الطالب يتأثر دراسيا.
0: بالضبط. أشوفها بعد تأثره شنو الوقت، المدة، هل هي زادت ولا ما زادت؟ طيب هل طلعت لي أعراض على هذا الطالب مثل رفضه للمدرسة، هروبة من الحصص، اضطراب عند النوم، اضطراب الأكل، زادت يعني طلعت لي أعراض ثانية؟ إذا هذه الأعراض بدأت تتأثر على حالة الطالب، يعني مثلا ما كانت عنده سلوكيات معينة لكن ظهرت سلوكيات معينة مثل اضطراب النوم،
2: نعم،
0: يصير عنده إشكال مو هو مو على طبيعته،
1: هني
0: أنا لابد أني أخذ دور المتخصص، رأي المتخصص
1: النفسي.
0: إيه في كل مدرسة الحمد لله
1: كخطوة أروح المدرسة أول شيء.
0: بالضبط. إيه. أول شيء أبين حق المدرسة أن أنا الولد عندي أو البنت عندي في اختلاف في مشاعر أبي تشوفونه، فهني ندرس الحالة بصفة فردية. الحمد لله بفضل الله الحين مدارسنا لا تخلو من وجود إدارة مدرسية، لا تخلو من وجود الأخصائي النفسي، لا تخلو من وجود الأخصائي الاجتماعي، والأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي أدوارهم متكاملة، أحد أخذ منا الجانب الاجتماعي والآخر الجانب النفسي وتطبيق المقاييس. من خطتهم أن عندهم المتابعة الوقائية، المتابعة العلاجية، ووضع الخطط العلاجية.
1: لو نتكلم على أرض الواقع صارت هذه الحوادث عند أهلنا ربع نسمع فيها، يكره المدرسة فقالوا لا يمكن جالب نفس الولد، يكلمونه ما بيروح، ما يرفض يتكلم، طلع مشكلة كبيرة بعد بحث وتحري وشطارة إدارة المدرسة.
0: طبعا لأن يدرسون الحال.
1: إيه عرفوا شنو؟ إن شخص واحد ما بيتهاوش ياكل اللي بيطقه، فهو نافر المدرسة كلها والناس قاعد يطالعونها بعاد نفسية لا هو هذا الشخص، ومن حلوا المشكلة رد طبيعي وصار الشغف عنده أعلى. أحيانا ممكن ما يقدر يتكلم الولد أو البنت أن في أحد قاعد يتنمر عليه أو مأذيه بالصف أو في المدرسة فيخاف يروح.
0: حقيقة لذلك أنا قلت الجانب الاجتماعي والجانب النفسي أثنينهم يتعاونون، حط خطة طبعا بتعاون الدرجة الأولى معي هو ولي الأمر.
1: صح.
0: والمفروض أن ولي الأمر يكون معي صادق بمعنى الصدق، يعني يكون شفاف ما يقطع علي أمور معينة. فإحنا هنا نحط خطة ندرس هل السبب أن هذا الطالب عنده هذا القلق لظروف المدرسية، أسبابها مدرسية مثلا طالب معلم إدارة قوانين، أو الطالب عنده مشاكل اجتماعية فبناء عليها تأثر عليه فما يبي يداوم، أو جوانب نفسية عنده اضطرابات معينة، عنده رفض معين، عنده فكرة معينة، عشان احنا قلنا الصورة الذهنية هذه لها دور. طبعا إذا عنده اضطرابات فإحنا في وزارة التربية عندنا أقسام داخل وزارة التربية، عندنا قسم علاج الحالات النفسية،
2: نعم،
0: ممكن نحوله إلى هني ويتم متابعته مع دكاترة مختصين وأخصائيين نفسيين مختصين في وزارة.
1: ممتاز. نعم. يعني بعد أن المدرسة يطلع الوزارة وهناك يعالج بدون ما يطلع برا الوزارة التربية كلها،
0: بدون ما يطلع
1: المشكلة داخل.
0: بالضبط، يكون داخل أسوارنا يعني. طبعا ويكون في تشخيص، أنا أهم شيء عندي التشخيص الحقيقي. أحيانا لما يكون عنده اضطراب ويكون عنده مثلا رفض مدرسي، أنا ما بيوصل إلى رفض مدرسي. طبعا انا عندي فرق بين التكيف المدرسي، عدم التكيف المدرسي، والرفض المدرسي.
2: الرفض
0: المدرسي الرفض المدرسي هو من باب المدرسه ما يبي يدخل، تشوفين عند باب المدرسه انهيار. احيانا في بعض الحالات تصل ان احنا ينقل هذا الطالب اسعاف من باب المدرسه الى العنايه المركزه من كثر الضغط والامور لهذا. فلازم نعترف ان في مشكله وبناء عليها نحط خطه علاجيه. عدم التكيف المدرسي هو
1: شوي.
0: موجود داخل المدرسة لكنه مو قادر يحضر الحصص، تشوفونه دائما يقولك يهرب من الحصص، رايح القسم الفلاني، إذا حب مثلا مكان معين أو نشاط معين تلاقونه في هذا النشاط.
2: نعم.
0: فهني عدم التكيف المدرسي، هني نحط في الحالتين نحط خطة. طبعا أنا ما ركز على الطالب اللي عنده بس مشاكل، علشان
1: الطالب العادي،
0: الطالب العادي ننهض فيه.
1: حلو.
0: إذا عنده مواهب، والحين ما شاء الله في توجه لوزارة التربية للموهوبين.
2: صح. مدارس الموهوبين.
0: أيوة. فأنا أركز على جميع الجوانب سواء كان موهوب، ضعيف، عادي. ليش؟ لأن أنا لو أركز بس على السلبي فأنا أتجاهل

0: المتميز
1: ما
0: وصاحب
1: رأيك؟
0: النشاط، راح أحول المدرسة إذا هو بيلفت نظر فأخليه يسلك سلوك غير طبيعي
1: اي نعم
0: أو شاغب.
1: نعم استاذ احلام، يعني شلون للوالدين يقدرون او يكون عندهم امكانيه اكتشاف ان ابنائهم يعانون من ضغط او توتر بسبب العوده للمدرسه؟ يمكن المدرسه ما لاحظت لكن الوالدين ضروري يلاحظون، شلون نقدر نكتشف هذا الشيء؟
0: نكتشف اذا حصل في تغير في سلوك الطالب
1: داخل البيت ولا في المدرسه؟
0: في الاثنين، عشان شي احنا قلنا دراسه الحاله. طبعا اذا مدرسيا هني دور متكامل بين المعلم
1: نعم
0: وبين الاداره المدرسيه، مشرف الجناح، الباحث او الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي، هذول كلهم يكونون مشترك فريق. احيانا اللي بلغنا عن الحاله ما يكون هذا الاشخاص، يكون زميل له.
1: نعم
0: يقول انا ملاحظ ان زميلي عنده كذا، ان احد قاعد يتنمر عليه في الفصل، بس قدام المدرسه هم من اروع ما يمكن.
2: صح.
0: فهني اذا كان داخل المدرسه فاحنا ندرس الحاله، اذا كان في البيت شلون انا الاحظ اذا تغير، اذا صار عندي رفض مدرسي، اذا بدا الطالب يتحجج يقول انا والله ما ابي اروح المدرسه اليوم، انا بغيب، انا مريض، انا مو قادر.
1: ممكن نلاحظ حتى من مستوى الدراسي.
0: طبعا هو شيء يترتب على شيء.
1: نعم.
0: اذا كان هو رافض المدرسه فهني تعثر عندي الجانب الاكاديمي او الجانب الدراسي.
1: نعم.
0: نشوف صار فيه خلل.
1: نعم.
0: واحيانا نقيس هذا الخلل من اداء الطالب، تلاقيه مرتفع في مواد معينه ونازل في مواد ثانيه.
1: صحيح.
0: يحب المعلم الفلاني لكن ما يحب الماده المعينه الفلانيه لان المعلم مأثر عليه.
2: يعني المؤثر يكون خارجي ما يكون من الطالب نفسه.
0: لا ممكن يكون من الطالب بس احنا نبتدي تدريجيا.
2: ايه.
0: اذا لاحظتم السؤال ان شلون انا اعرف كولي امر، اذا اضطرب عندي النوم، اذا صار عنده صعوبه في النوم، اذا اضطرب عندي الاكل ما يبي ياكل، اذا منعزل، هذه كلها ترتبط
1: مؤشرات.
0: ومؤشرات ترتبط. طبعا انا عندي لما يكون في بدايه التوتر فتصير عندي مشكله، اذا عرفت احلها الحمد لله تم حل المشكله والولد بدا يتكيف وبدا يمشي، لكن اذا ما تم حل هذه المشكله وولي الامر ما كان ملاحظ فهني تتحول الى ضغط نفسي على الطالب ويصير في هذه المشاكل كلها. احيانا ولي الامر لازم يكون ذو مصداقيه، يعني ملاحظ جيد. دائما انا اقول الولي الامر هو الملاحظ الجيد، مانح الرعايه هو يكون ملاحظ جيد. إذا أحيانا يكون الأسباب اللي تخلي الطالب هذا عنده مشاكل أو ما يقدر يداوم أسباب ذاتية في الطالب نفسه.
1: نعم.
0: إن مثلا قدرات العقلية نازلة، تعرض إلى مواقف في الحياة أثرت عليه وعلى سلوكه. أحيانا يكون البيئة نفسها، حصلت أمور داخل الأسرة، طلاق، انفصال، مشاكل داخل الأسرة، هذه الأمور كلها تساهم فتكون كلها تحت عين مانح الرعاية ولي الأمر،
1: سواء ولي الأمر أو حتى المعلمين والإدارة المدرسية.
0: بالضبط.
1: نعم احنا متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم لكن بعد هذا الفاصل.
3: ما في أحد مرتاح.

0: ترى إذا بدأت تستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة خاطئة ممكن تتحاسب قانونيا.
1: الترشيد أو التوفير هو واجب وطني اتجاه وطنك لحفظ مقدرات البلد،
2: بأن المكان يخضع للمراقبة تحقيقاً لمبدأ شفافية وحماية خصوصية.
3: فللكتاب أثر كبير في حياة الإنسان.
4: الجمهور الكويتي أهلات جمهور مستمع
5: دواق صحيح. نعم،
6: التداول التجاري عبر المواقع الإلكترونية ومتاجر الإنترنت،
7: من مختصين ومن الخبرات الإكلينيكية في الكويت والخليج.
8: تؤكد الهيئة العامة للغذاء أنها مستمرة في دورها الرقابي بشكل منتظم ودوري.
0: وآخر رسالتي يعني أقول حافظوا على بياناتكم وخلوا عندكم خصوصية.
3: شكرا برنامج الإذاعة معكم.
9: وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معكم. وصفة طبية.
10: معكم أختكم نعيمة القبندي، اختصاصي أول تثقيف سكر من معهد دسمان للسكري. أحييكم في هذه الوقفة الإذاعية واللي راح أتكلم فيها عن السكري والعودة للمدارس. نعرف أن الطفل يقضي أغلب ساعات اليقظة في المدرسة، لهالسبب فإن خلق بيئة تعليمية آمنة يعتبر أمر مهم، خصوصا حق عيالنا الطلاب المصابين بالسكري شافاهم الله وعافاهم. وعشان نضمن سلامتهم فالمسؤولية تكون مشتركة بين البيت والمدرسة. أولا مسؤوليات أولياء الأمور، مهم أن ولي الأمر يبلغ إدارة المدرسة بحالة الطفل مع تسليم تقرير طبي حديث يتضمن تفاصيل الخطة العلاجية وأرقام التواصل في الحالات الطارئة. ولازم نجهز حقيبة صغيرة نحطها في مكان ثابت في الحقيبة المدرسية، تحتوي على جهاز فحص السكر مع أشرطة إضافية وبطارية، ويكون فيها مصدر سريع للسكر مثل العصير لعلاج حالات الهبوط. ثانيا مسؤولية المدرسة من إدارة وهيئة تدريسية، لازم نسمح للطالب بفحص السكر وتناول وجبة وشرب الماء وحرية الذهاب إلى دورات المياه بدون قيود إذا لزم الأمر. وفي ملاحظة وايد مهمة حق معلمين الأفاضل، ساعات ممكن تصدر من الطالب سلوكيات غير إرادية مثل العصبية، التشتت الذهني، العناد أو حتى الكلام الغير مفهوم. يرجى عدم معاقبة الطالب في هذه الحالة لأنها قد تكون إشارة صريحة أن السكر مو متوازن وأن الطالب يحتاج مساعدة فورية. ولأن الوعي أساس الأمان، يقدم معهد دسمان للسكري ورشة عمل متكاملة لجميع العاملين في المدارس سواء حكومية أو خاصة على كيفية التعامل مع المصابين بالسكري. أخذكم نعيمة القبندي، اختصاصي أول تثقيف سكر من معهد دسمان للسكري.

0: أكيد رجعنا معكم في الإذاعة، معكم جد ترحيب ضيفتنا الأستاذ أحلام الشمري، كبير اختصاصي علم النفس وعضو جمعية علم النفس الكويتية. حياك الله أستاذة من جديد.
1: يحييك الله.
0: عندنا سؤال مهم، تكلمنا عن التوتر والقلق وبداية العام الدراسي، لكن أحيانا تكون الأخطاء من الأهل بشكل غير مباشر أو بجهل منهم، إنه يزيدون هذا التوتر عند الأبناء ويزيدون عندهم القلق دون قصد. فشلون إحنا نعرف إن إحنا سبب هذا الإيذاء النفسي أو لا، أو سبب عدم التهيئة النفسية قبل الدراسة؟
1: تمام. الحين أنا في شيء مهم عند الوالدين. أول شيء، إذا أنا يعني فضل من رب العالمين الله رزقني في أبناء، لازم تكون عندي أول شيء إني أنا قادر على تحمل هذه المسؤولية أمام الله أولاً.
0: صحيح.
1: أوكي. والثانياً الارتقاء فيهم إلى أفضل مستوى، وإني أتقبل هذيل الأبناء بما أعطاني إياهم رب العالمين، وأسعى إلى الارتقاء فيهم والنهوض فيهم واستثمار كل طاقاتهم واستثمار طاقتي معهم للتوصل للأفضل. طبعا استثمار وليس استقلال، لأن الاستقلال مرات يصل إلى جانب سلبي غير محمود. لكن استثمر معناتها أهما ينمون وأنا أنمو. الوالد الحقيقي لما يشوف أن ابنه قاعد ينمو بطريقة صحية بتوازن نفسي ويتمتع بصحة نفسية معينة، بالتالي يعني أكس عليه حتى هو يكون فخور في إنجازات اللي وصل لها. مو شرط يكون الإنجاز أن والله هذا الطالب مكرم ضمن الفائقين، لأن المدرسة تبني أو الدرجات أو مستوى الطالب مو بدرجاته ولا بوقوفه على منصة الفائقين وتكريمه، لا، بما هو أفضل مما كان فيه بالسابق. فلابد أن يدرك ولي الأمر أن شنو اللي قاعد يفكر فيه هذا الطالب بناء على مرحلته العمرية. أول شيء راح يفكر في مرحلة، دام نحن نتكلم عن عام دراسي وجانب دراسي ومدارس، يكون عنده رهبة من المدرسة، فأنا لازم أقدر هذا الأمر، هذا الأمر، فإنه راح ينفصل عني، يعني راح يبتعد عني، معناته أنا راح أهيئة، ما أجبره، لا، لازم تدخل المدرسة، لا، أنا أهيئة أن أنت عندك مدرسة، مو بيوم وليلة أهيئة.
2: نعم أستاذة، لأن الوقت يداهمنا.
1: نعم.
2: من ضمن التهيئة هو تنظيم النوم والروتين ما قبل بداية العام الدراسي، هذا ضروري من الناحية النفسية والاستعداد النفسي.
1: بالضبط. التهيئة أخلص لك بس النقطة الأولى.
2: نعم.
1: اللي هو الأخطاء. أول شيء لازم أنا أعرف أنه في انتقال نفسي من إجازة إلى التزام. أنه راح يكون صداقات، لازم أسلحه في الأمور.
2: نعم.
1: الأساسية في حياته عشان يكون في تصدي للرفض للتنمر، ما يعرف يرد.
2: صحيح.
1: أوكي. أنا كولي أمر يكون عندي طولة البال وحسن التصرف، وأعطي فرصة لهذا الطفل للاستمتاع في حياته وإني أسمع له. التهيئة مهمة لأنها تنقسم إلى عدة أقسام، أقسام مادية وأقسام معنوية وأقسام نفسية.
2: نعم.
1: التهيئة أول شيء أنا هيئة من أنك أنت راح تروح على روتين معين راح ينظم يومك، يعني في نومة، في قعدة، في التزام.
0: صح.
1: في حياة،
0: في
1: المدارس حياة. إنما الإجازة ياخذ راحته، متى ما نام متى ما قعد. من الجوانب التهيئة بعد أني هيئ الاحتياجات المادية للمتعلم. بس بطريقة مبسطة، ما أروح أشتري أعلى شيء وأقل. صح. سعر. أوكي. لازم أراعي أنه راح يروح مع طلاب طبيعيين عاديين، مو شرط تكون عنده هذه الممتلكات. هيئة نفسيا بدون ما أبالغ في توقعاتي، يعني ما أحطه في أعلى توقع عندي أنه راح يجيب هالدرج، أنه يصل. صح. إلى هذا المكان، لا، إنما أشارك المعلومة. إحنا حاليا في تطور في التعلم والتعليم، وصلنا مرحلة الحين الذكاء الاصطناعي، وصلنا إلى مراحل متقدمة في التعليم، فلازم أراعي هذه الأمور، أهيئ الطالب وأوفر له الوسائل اللي تناسبه.
0: صح.
1: وفي تلقي للمعلومة، فأنا عندي طالب حسي، لأن أنا عندي طالب حسي، عندي طالب سمعي، عندي.
0: صح.
1: طالب، فهذه الأمور أراعيها في هذا الأمر. الحوار والأساس الحوار الإيجابي عن التعلم، عن التعليم، أراعي، ما أسلحه بأجهزة من بداية، أبتدي أسلحه في أسلحة التهديد، أن أنت إذا ما جبت الدرجة، شايف أنت العام كنت كان شنو مستواك، لا تكرر أخطائك، خاصة إذا في المراحل العمرية اللي مثل مرحلة المتوسطة والثانوية، أن مثلا لو حصل على دور ثاني، لو رسب، ما أبتدي أقول أنت نفس ما كنت، لا، ابتدي اقول انت ما شاء الله عليك هالسنه راح تكون اكبر، فالمسؤوليه راح تكون معاك، انا متابع وانا معاك، شنو احتياجك؟ أسئلة أقول شنو احتياجك؟
2: أشجع.
1: أيوة شنو احتياجك؟ محتاج مثلا متابعة في اللغة الإنجليزية؟ خلي ده مو شرط
0: أعتمد على دافع وليس محبط يعني.
1: أيوة.
0: لأني أنا أثر كبير.
1: لأن أنا أهمني الارتقاء فيه استثمار.
2: نعم. إحنا نبي منك نصيحة أخيرة يعني في خلال هذه الدقيقة أستاذة أحلام، شنو تنصحين الأهل والوالدين في أنهم يستعدون نفسيا مع أبنائهم للعام الدراسي؟
1: أن يكونون داعمين.
2: نعم.
1: يوفرون بيئة آمنة وداعمة تساعد هذا الطالب أن ينتقل تدريجي لأجواء المدرسة للالتزام بعد الدوام، ويكون هذا الطابع أساسي عنده.
2: نعم.
1: العودة للمدرسة مو مجرد أن أنا أرجع أشتري كتب وحصص واختبارات. صحيح. إنما
2: ما هي عودة مادية.
1: أرجع. نعم. أيوة. نعم. أرجع بعودة إلى بيئة تحمل معها مشاعر تحديات.
2: نعم.
1: توقعات جديدة، فرص جديدة للتعلم، وفرص جديدة لبناء علاقات صحية متوازنة. نعم. نفسيا.
2: بالفعل احنا يعني سعداء في باستضافتك اليوم وعلى هذه النصائح الذهبية اللي قدمتيها لنا اليوم في برنامج الإذاعة معاكم. كل الشكر لك الأستاذة أحلام الشمري، كبير اختصاصي علم نفس وعضو جمعية علم النفس الكويتية، نقول لك يعطيك ألف عافية.
0: مشكور.
1: الله يعافيكم وشكرا للاستضافة، وسعيدة بوجودي معاكم أستاذ محمد أستاذ فطيم.
2: شكرا.
1: ودمتم في حفظ الله ورعايته.
2: الله يحفظك. شكرا لك.
0: أكيد وصلنا في هذا الأثناء لختام مشوارنا اليوم في الإذاعة معكم. أجمل تحية من أسرة العمل، من الإعداد ليلى العازمي ألاء الوزان،
2: ومن التقديم كنا معكم محمد العدواني وفطيم الضفيري،
0: متابعة والتنسيق خلدون لي حي،
2: الهندسة الإذاعية تحيات بندر الشلاحي،
0: أما التنفيذ على الهواء محمد السعدون،
2: مخرج البرنامج يتمنى لكم السلامة والصحة والعافية مشار الرباح، يقول لكم مع السلامة وطابت أوقاتكم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج من الأخبار والتحليلات السياسية.
1: السادسة مساء في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدنا في جنوب وغرب السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة التطورات في باب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستدام في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. استشهاد 4 فلسطينيين في غارات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وشمال القطاع. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدودي البحري. الصين تحذر من سباق تسلح في الفضاء بعد تأكيد واشنطن نشر أسلحة في المدار لأول مرة. كندا تؤكد أنها ستبقى الشريك الأهم للولايات المتحدة رغم النزاع التجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: دقيقتان بعد السادسة مساء في أستوديو الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها لحضراتكم دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها: الخطوط الجوية الكويتية وطيران الإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتوسيع شراكتهما. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام. غرفة قطر وأديس أبابا تستعرضان سبل تعزيز التعاون. بعثة صندوق النقد الدولي تبحث مع وزارة المالية اللبنانية ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي. منظمة التجارة العالمية تؤكد أن تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. حزمة إصلاح ضريبي في اليابان لتخفيف عبء ارتفاع الأسعار. الاقتصاد المحلي.

0: في خطوة تهدف إلى تعاون وتوسيع خيارات السفر. وقعت الخطوط الجوية الكويتية وطيران الإمارات مذكرة تفاهم لتطوير شراكتهما الحالية، تمهيدا لإطلاق اتفاقية متبادلة للمشاركة بالرمز، بما يعزز الربط الجوي ويوفر تجربة سفر أكثر مرونة للمسافرين.
1: وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية وطيران الإمارات اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق شركة الإنترناين الحالية بين الناقلين، تمهيدا لتحويلها إلى اتفاقية متبادلة للمشاركة بالرمز، بما يعزز خيارات السفر والربط الجوي أمام عملاء الشركتين. وذكرت الخطوط الكويتية أن توقيع الاتفاقية جاء على هامش مشاركتها ضمن جناح دولة الكويت في معرض سوق السفر العربي 2026 المقام في دبي. وقال الرئيس التنفيذي بالتكليف للخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبد الوهاب الشطي إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الشركة على توسيع شراكتها الاستراتيجية مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في توفير خيارات سفر أوسع وأكثر مرونة لعملائها. وأضاف الشطي أنه بموجب الترتيبات الجديدة سيتمكن عملاء الخطوط الجوية الكويتية من الوصول إلى مجموعة أوسع من الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات عبر مركزها في دبي، مع إمكانية حجز الرحلات متعددة القطاعات على تذكرة واحدة وشحن الأمتعة مباشرة إلى الوجهة النهائية، بما يوفر تجربة سفر أكثر سهولة وانسيابية. وأوضح أن هذه الترتيبات ستتيح لعملاء طيران الإمارات الاستفادة من شبكة وجهات وخدمات الخطوط الجوية الكويتية، بما يسهم في توسيع نطاق خيارات السفر وتعزيز فرص الربط الجوي بين الكويت ومختلف وجهات الناقلتين. وأكد الشطي أن توسيع الشراكة يمثل خطوة مهمة نحو توفير خيارات سفر أوسع وتعزيز الربط الجوي بين شبكتي الناقلين، مشيدا بالعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الخطوط الجوية الكويتية بطيران الإمارات، وحرص الجانبين على تطوير التعاون بما يخدم مصالحهما ويعكس عمق العلاقة الأخوية بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل اليوم تداول 72 عقدا عقاريا خلال الأيام الثلاثة الأولى من سبتمبر الجاري بقيمة إجمالية بلغت نحو 48 مليون و900 ألف دينار. وذكرت الإحصائية أن عقود العقار الخاص جاءت في الصدارة ب 54 عقدا بقيمة بلغت نحو 18 مليون و200 ألف دينار، فيما حلت عقود العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بتداول 16 عقدا بقيمة نحو 29 مليون ونصف المليون دينار.

0: أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 16 نقطة وربع النقطة ليبلغ مستوى 8945 نقطة و99 جزءا من نقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6 نقاط و60 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 9483 نقطة و23 جزءا من نقطة. وانخفض مؤشر السوق الأول 21 نقطة و95 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 9295 نقطة و95 جزءا من النقطة. وتم تداول 495 مليون سهم و800 ألف عبر 31914 صفقة نقدية بقيمة 130 مليون و400 ألف دينار. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. أرحب بك معي أستاذ مجدي. أستاذ مجدي معنا؟ سوف نعيد الاتصال بضيفنا الكريم. بالتأكيد هنالك شركات كانت بارزة. إذن هل معنا الضيف الكريم أستاذ مجدي؟ إذن مستمعين الكرام، في استعراض سريع لأبرز الشركات المرتفعة لهذا اليوم: فيتشر كيد، مشاعر، ساحل، عمار. كان هنالك شراء انتقائي ومضاربة على بعض أسهم الرئيس المتوسطة والصغيرة رغم انخفاض بعض المؤشرات. نعود مرة أخرى لضيفنا السيد مجدي صبري، أهلا وسهلا بكم.
1: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
0: نعم سيدي الكريم، ما زالت موجة السيولة الكبيرة والمرضية فوق 100 مليون دينار مستمرة معنا منذ الأسبوع الماضي، لكن اليوم السيولة كبيرة مع أن

0: مؤشر السوق الأول منخفض ب21 نقطة، كيف نفهم هذا التأثير والتأثر؟
1: الحقيقة أن سوق الكويت خلال الفترة القليلة الماضية كان يحظى بسيولة كبيرة، بل وكبيرة جدا. السوق في الأسبوع، نهاية الأسبوع الماضي، تداول أو كانت السيولة التي ضخت إليه 616 مليون دينار بمتوسط يومي 123 مليون دينار عند هذا الأسبوع. وحتى الجلسات الثلاث وجدنا أن السيولة وصلت لمستوى 375 مليون دينار بمتوسط 125 مليون دينار. وأيضا وجدنا أن المؤشر لم يرتفع، وأيضا كان ملاحظة رئيسية وهامة أن السوق الرئيسي هو الأعلى بكثير من السوق الأول. هذا الأمر يرجع إلى عمليات المضاربة، والمضاربة القوية جدا على بعض الأسهم في السوق الرئيسي، والذي أدى بارتفاع في أحجام السيولة على العكس من السوق الأول الذي كانت أحجام التداولات فيه حوالي 55 مليون دينار، بينما كان السوق الرئيسي 75 مليون دينار. هذا الفارق الكبير يعني أن هناك أسهم كان عليها عمليات مضاربية وعمليات تدوير، وأيضا عمليات تغيير مراكز من سهم إلى آخر، مما دفع بالسيولة للسوق الرئيسي بهذا الحجم. وبالتبعية كان السوق الرئيسي مرتفعا، بينما السوق الأول كان منخفضا كما ذكرت ب21 نقطة، وهو أمر منطقي جدا حيث هذه العمليات وهذه المضاربات وهذا الأداء لابد وأن ينعكس في النهاية بهذا الأداء الذي رأيناه في جلسة اليوم.
0: نعم، إذن أنتم ترجعون حجم السيولة الكبير إلى السوق الرئيسي بسبب يعني كسبب أول. طيب كيف نستطيع أن نفهم عملية الشراء الانتقائي والمضاربة على شركات متوسطة وصغيرة ما زالت مستمرة في السوق الرئيسي؟ بعض هذه الشركات تجني أرباح، بعضها الآخر يستمر في موجة صعوده ومكاسبه، البعض الآخر ربما يعني يقوم بمعاملات مضاربة سريعة. نجد بعض الأسهم بالأمس مرتفعة ولديها مكاسب اليوم جني أرباح.
1: هذا أمر منطقي جدا عندما تكون هذه الأسهم يتولى عمليات الشراء وعمليات الدخول عليها مجموعة من المضاربين الذين يمتلكون حجما من السيولة، يستطيعوا من خلال تداولاتهم ومن خلال الدخول على هذه الأسهم وتحركها إلى الارتفاع. سنجد أن الكثيرين من المتداولين سيكونوا يتبعوا مثل هذه التصرفات ومثل هذه الحركات، فيندفعوا في عمليات شرائية، وبالتالي نجد الارتفاعات التي حدثت خلال الجلسات القليلة الماضية ارتفاعات استمرت لعدة أيام، ثم نأتي في يوم آخر لتبدأ مرحلة أخرى وهي عمليات الضغط والتوقف عن عمليات الشراء أو تخفيف أحجام السيولة الموجهة لهذه الأسهم، ومن ثم تنخفض. بالمقابل تجد أن هذه الأموال وهذه السيولة تتحرك إلى أسهم أخرى وتندفع الأسهم الأخرى للارتفاع، بينما نجد أن الذين اشتروا في الأسهم في جلسات السابقة يستمروا معلقين في مثل هذه الأسهم ويتمسكوا بهذه الأسهم على الرغم من عمليات جني الأرباح الكبيرة والتي تضغط على هذه الأسهم. ومن ثم نجد أن أسهم جديدة تتحرك، وهذا التحرك وهذا الاندفاع لأسهم جديدة وتتوالى هذه العملية. هذه الآلية هي المضاربات السريعة، ويجب هنا أن نشير ونؤكد للمتداولين أنه ليس كل ما يرتفع يتم عمليات شراء، ولابد من أن تبحث لماذا تشتري وكيف كان هذا السهم في فترة سابقة وكيف تحرك بهذا وبهذه السرعة الكبيرة. لأنه في كل الأحوال عندما تكون هناك ارتفاعات بشكل عمودي لابد وأن تكون الانخفاضات أيضا ستكون بشكل عمودي.
0: نعم، دعنا ننتقل للحديث عن الأسهم يعني التي تصنف بأنها تحمل نموا وأسهم نامية في بورصة الكويت، والتي تظهر يعني بشكل واضح للمتابع والمتداول. هنالك الكثير من الأسهم على رأس القائمة مثل الأنظمة الوطنية للتنظيف، سينرجي، التخصيص القابضة، راسيات، ديجيتس، الوطنية العقارية، الخليج للتأمين، أسيكو والمواشي. ربما هذه من بعض من الشركات الأعلى نموا في بورصة الكويت، كيف نستطيع أن نقرأ مستقبل الأسهم النامية؟
1: لا شك أن الأسهم التي أو الشركات التي تتملك هذه الأسهم عندما يكون لديها أرباحا أكثر، عندما يكون لديها مشروعات جديدة، عندما تكون قد أعادت ترتيب أوراقها عن طريق إطفاء الخسائر في رأس المال والبحث والتحول إلى ميزانية نظيفة خالية من الخسائر وتقليل عدد الأسهم، كل هذه المؤشرات تكون هامة جدا في عمليات دفع هذه الأسهم ودفع هذه الشركات إلى التحسن. أما أن يكون مجرد الارتفاع كنتيجة للمضاربات فهذا أمر أنا أحذر منه دائما، ليس اليوم فقط ولكن في كل لقاء نحذر دائما من الارتفاعات الكبيرة المبنية على غير أساس. لابد أن يكون لهذه الشركات التعديلات والتصحيحات وتغيير الصورة العامة للشركة، هذا يدفع بالتأكيد إلى عمليات الارتفاع. أيضا يجب علينا ألا نفل عمليات الاستحواذات التي تمت خلال الفترة القليلة الماضية على أسهم، حولت القيمة السوقية لهذه الأسهم التي تم الاستحواذ عليها إلى قيمة أفضل وأكبر نتيجة دخول مساهمين جدد وملاك جدد لديهم القدرة المالية على دفع هذه الشركات إلى التحسن ووضع مشاريع جديدة وعمل أنشطة إضافية. كل هذه الأمور تصب في صالح الشركات عندما تكون، دعني أقول الكلمة مرة أخرى، عندما ترتفع أسهم دون ما سبب واضح أعتقد أن ارتفاعها يكون ارتفاعات مضاربية ليس أكثر. أما وأن يكون هناك أسباب منطقية لهذا الارتفاع فبالتأكيد هو إضافة للسوق وتحسين لأداء السوق وتوسيع لحجم السيولة الذي ضخ إلى سوق الكويت.
0: نعم، وهذا أيضا ما يحسمه النتائج الربع السنوية والسنوية أيضا ومستوى الأرباح والأرباح التشغيلية وما إلى ذلك. دعنا نقف عند نسبة النمو، بعض الأسهم حققت نسب نمو مرتفعة جدا، يعني تثوق حتى نسبة 100%، بعض الأسهم يعني تثوق 140% ما إلى ذلك. كيف ممكن أن نقرأ هذه النسبة وتناسبها أيضا مع المدة الزمنية التي يقطعها السهم في الأرباع السنوية؟
1: الحقيقة أن هذا الارتفاع الكبير والذي نراه في بعض الأسهم، سهما يكون سعره بحدود 200 فلس ثم نجده وصل إلى مستوى 680 فلس على سبيل المثال، تغيير الشكل وتغيير الترتيب لمثل هذه الأسهم وتقييمها لدى الشركات المالكة لها هو الذي أعطى هذه الزيادة، بالإضافة إلى قوة المضاربة وقوة السيولة الموجهة لهذه الأسهم. هذه الآلية ترفع بشكل كبير هذه الأسهم إلى قيم لم يكن أشد المتفائلين تفاؤلا أن يقول أن هذا السهم سيصل لمثل هذا السعر بهذه الآلية وبهذه القوة. هذا أمر يعطي انطباع بأن من الممكن جدا أن يكون لديك سهما لم يتحرك منذ زمن المعيد وفجأة ودون سابق انذار وجدنا ان السهم يتحرك ثم دخول عليه بشكل كبير. هذه العمليات بالتاكيد تعطي امور كثيره وتعطي دائما للقدرات الماليه والقوات والقدره الماليه على الدخول على مثل هذه الاسهم والدخول الشرائي الضخم الذي يرفع من عمليات السعر ويرفع من قيم هذه الشركات. بالتأكيد هناك شركات تستحق أن تتحسن، هناك شركات للأسف الشديد موجودة في سوق الكويت لم تتحرك على الإطلاق منذ فترة في حدود عاما كاملا، لم تتحرك على الرغم من قوة هذه الشركات وقوة الأصول التي تمتلكها، ولكن لا توجد سيولة تضخ لهذه الشركات ولا يوجد مجموعة من المضاربين على سبيل المثال يدخلون عليها، ومن ثم تبقى هذه الشركات في حالة من الكمون على الرغم من أدائها التشغيلي وقيمها السوقية أو قيم الأصول التي تمتلكها. أمور كثيرة، دعنا نتمنى أن تكون السيولة موجهة إلى أكثر من شركة حتى يكون هناك عمقا لسوق الكويت.
0: نشكركم على هذه الإيضاحات، المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. إلى الاقتصاد الخليجي والعربي. بحث النائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد بن حمد العذبة مع رئيسة غرفة تجارة وصناعة أديس أبابا زهرة محمد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر وإثيوبيا وتطوير الشراكات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات. وأكد العذبة دعم غرفة قطر لتوسيع التعاون بين الشركات القطرية والإثيوبية، مشيرا إلى وجود استثمارات قطرية ناجحة في إثيوبيا خاصة في قطاعي الزراعة والخدمات الصحية. من جانبها استعرضت زهرة محمد مناخ الاستثمار في إثيوبيا والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، موضحة أن قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والعقارات توفر فرصا واعدة للاستثمارات. أعلنت وزارة النقل المصرية عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة البضائع موانئ مصر في ميناء السخنة،
2: بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء السخنة وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد المصري. تم الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة البضائع والصب في ميناء السخنة، حيث تم استقبال أول سفينة بضائع تحمل شحنة تقدر بنحو 1460 طنا متريا من وحدات بطاريات لنظام تخزين الطاقة. وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أكد أن التشغيل التجريبي يهدف إلى اختبار كفاءة منظومة العمل والتأكد من جاهزية الأرصفة والساحات والمعدات. وأكد الفريق الوزير إلى أن المحطة أقيمت على ساحة تداول بإجمالي 397 ألف متر مربع، وتضم رصيفان بحريان بإجمالي أطوال يصل إلى 1200 متر طولي وبعمق يصل نحو 18 مترا، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الأحمال الكبيرة وتداول مختلف أنواع البضائع العامة وبضائع الصب، خاصة وأن الطاقة الاستيعابية المستهدفة للمحطة تبلغ نحو 10 ملايين طن سنويا. الجدير بالذكر أنه يجرى استكمال تنفيذ المشروع والذي يتضمن إنشاء مستودعات جمركية وتقديم خدمات القيمة المضافة، وذلك بالشكل الذي يدعم حركة التجارة وخدمة المناطق الصناعية واللوجستية. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.

بحثت بعثة صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية اللبنانية الملفات الإصلاحية والمالية والاقتصادية المرتبطة بالاستقرار المالي واستعادة الثقة بالاقتصاد، حيث تناول الاجتماع الإطار المالي متوسط الأجل وربطه بالموازنة، إلى جانب تطوير استراتيجية الإيرادات وتحسين الجباية وتعزيز الالتزام الضريبي. كما ناقش الجانبان الإصلاحات المصرفية في ضوء قانون إصلاحي وإعادة هيكلة المصارف والخطوات المطلوبة لاستكمال هذا المسار، إضافة إلى قانون معالجة الفجوة المالية بما يسهم في معالجة تداعيات الأزمة المالية وإعادة بناء قطاع مصرفي متين وقادر على استعادة دوره في تمويل الاقتصاد. أطلقت وزارة الاستثمار الأردنية تقرير أدائها للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر تقدما في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وفي تبسيط الإجراءات ورقمنتها، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين في إطار المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026-2029. وقال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزال: إن نتائج التقرير تعكس توجه الوزارة نحو تسريع تنفيذ السياسات وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات منتجة ذات أثر اقتصادي وتنموي، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات النوعية وتمكين المشروعات القائمة من التوسع وتوجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات القيمة المضافة والمحافظات، بالتوازي مع تحسين وتطوير بيئة الأعمال وخفض الوقت والكلفة أمام المستثمرين. بورصات عالمية.

في بورصة أوروبا. انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 633 نقطة وثلاثة أعشار النقطة، وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 47 جزءا من نقطة في المئة، كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 33 جزءا من نقطة من مئة، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 39 جزءا من نقطة في المئة. وفي بورصة طوكيو أغلق المؤشر نيكاي منخفضاً عند 63484 نقطة وعشرة أجزاء من نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً إلى 4037 نقطة وستة عشر جزءاً من نقطة. نفط ومعادن. ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 4 دولارات و39 سنتا ليبلغ 123 دولارا و41 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت دولارا و7 سنتات لتبلغ 105 دولارات و68 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و34 سنتا لتبلغ 100 دولارا واحدا وتسعة وثلاثين سنتا. وفي أسواق العملات ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار ليصل إلى مستوى 307 فلوس، بينما استقر اليورو عند مستوى 354 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض ليصل إلى مستوى 413 فلسا، بينما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 375 فلسا، كما استقر الين الياباني عند مستوى الفلسين.

وفي أسواق المعادن تراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 4287 دولارا و69 سنتا للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 4328 دولارا و10 سنتات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية إلى 62 دولارا و98 سنتا، بينما ارتفع البلاتين إلى 1761 دولارا و12 سنتا، وهبط البلاديوم إلى 1282 دولارا و79 سنتا. اقتصاد عالمي. أكدت منظمة التجارة العالمية أن تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 3%، بما يعادل نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن تطوير قواعد المنظمة وتوسيع فتح الأسواق ووضع أطر جديدة للتجارة الرقمية والخدمات قد يرفع الصادرات العالمية بنحو 17% وتسعة أجزاء النقطة المئوية خلال الفترة نفسها. وحذرت المنظمة من أن تراجع التعاون التجاري وعدم تحديث قواعد النظام العالمي قد يؤديان إلى خسائر تصل إلى 10% من الناتج المحلي في ظل تحديات متزايدة تشمل التوترات الجيوسياسية وتغير موازين القوى الاقتصادية والتحول الرقمي والبيئي. وأكدت ضرورة تكييف النظام التجاري مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة والحفاظ على الانفتاح والإنصاف والقدرة على التنبؤ وتعزيز الحوار والتعاون بين الاقتصادات. انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. ألتقيكم غدا في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل عالمة رياضيات تلقي محاضراتها الجامعية رسمياً تحت اسم زميل آخر، لأن قوانين عصرها لم تسمح لامرأة بأن تحمل لقباً أكاديمياً رسمياً، ورغم أن عقلها كان ينتج في تلك القاعة نفسها أفكاراً رياضية غيرت لاحقاً مسار الفيزياء النظرية بأكملها، وأصبحت أساساً لا غنى عنه في فهم أعمق قوانين الطبيعة نفسها. ولم يكن هذا الظلم المؤسسي كافياً لإيقافها، بل واصلت العمل بصمت وثبات حتى أثبتت نظرية رياضية تحمل اسمها اليوم، تربط بين تناظر أي نظام فيزيائي وبين قانون احتفاظ فيزيائي مقابل له، وهي نظرية وصفها فيزيائيون كبار بأنها من أعمق وأهم النتائج الرياضية في تاريخ الفيزياء الحديثة بأكملها. إنها إيمي نويثر، عالمة الرياضيات الألمانية التي أحدثت ثورة في الجبر المجرد، وقدمت للفيزياء النظرية إحدى أعمق نظرياتها على الإطلاق، رغم كل العقبات المؤسسية التي واجهتها طوال مسيرتها بسبب كونها امرأة، والتي لم تمنعها يوماً من مواصلة عطائها العلمي بثبات واستمرار. قبل أن نفصل في حياة نويثر، يستحق التساؤل وقفة. لماذا تستحق عالمة رياضيات عملت لسنوات طويلة دون راتب أو لقب رسمي أن تذكر إلى جانب أعظم علماء الرياضيات والفيزياء في التاريخ؟ والإجابة تكمن في عمق وأصالة إسهامها العلمي نفسه، فقد أعادت نويثر صياغة فروع كاملة من الجبر المجرد، وقدمت نظرية ربطت بين مفهومين بدا للوهلة الأولى أنهما بعيدان تماماً عن بعضهما، التناظر الرياضي وقوانين الحفظ الفيزيائية، وفي رابط عميق أصبح لاحقاً أداة أساسية لا غنى عنها في كل فرع من فروع الفيزياء النظرية الحديثة تقريباً، من ميكانيكا الكم إلى النسبية العامة. وهذا العمق النظري هو ما يمنحها مكانتها الفريدة بصرف النظر عن كل العقبات المؤسسية التي واجهتها في طريقها إليه. ولدت أمالي إيمي نويثر في 23 من مارس عام 1882 في مدينة إيرلينغن الألمانية، وكان والدها ماكس نويثر أستاذاً بارزاً للرياضيات في جامعة إيرلينغن نفسها، وهذا يعني أن نويثر نشأت في بيئة منزلية معتادة على النقاش الرياضي العميق، رغم أن طموحها المبكر لم يكن موجهاً نحو الرياضيات أصلاً، بل حصلت على تأهيل لتدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وهو المسار المهني المتاح غالباً للفتيات في عصرها، ولم يكن مسموحاً للفتيات في تلك الحقبة بالتسجيل الرسمي في المدارس الإعدادية التحضيرية للجامعة، فاضطرت نويثر لحضور محاضرات جامعية في إيرلينغن بصفة مستمعة غير رسمية فقط، قبل أن تسمح الجامعة أخيراً عام 1904 بتسجيل النساء كطالبات نظاميات كاملات الحقوق، وعادت نويثر حينها لتسجل رسمياً وتدرس الرياضيات بجدية تامة، متخلية عن مسارها الأول في تدريس اللغة.

اللغات. نالت نويثر درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة إيرلينغن عام 1907 عن أطروحة في نظرية الثوابت الجبرية، لكن الجامعة لم تمنحها أي منصب رسمي مدفوع الأجر بعد نيلها هذه الدرجة، فعملت لسبع سنوات كاملة في معهد الرياضيات بإيرلينغ دون أي راتب يذكر، وكانت أحياناً تحاضر بديلة عن والدها حين يمرض دون أي اعتراف رسمي بدورها التدريسي الفعلي الذي كانت تؤديه بانتظام. هذا الوضع الذي يبدو اليوم غير منطقي تماماً بمعايير العدالة الأكاديمية المعاصرة كان انعكاساً مباشراً للقيود المؤسسية الصارمة التي كانت تحكم مسار المرأة الأكاديمي في تلك الحقبة بصرف النظر عن كفاءتها العلمية الفعلية، وهذا لم يمنع نويثر من مواصلة إنتاجها البحثي الجاد خلال هذه السنوات، ونشرت خلالها أبحاثاً مهمة أكسبتها تدريجياً اعترافاً متنامياً في أوساط رياضية أوروبية أوسع من مجرد جامعتها المحلية وحدها. ونشرت خلالها أبحاثاً مهمة أكسبتها تدريجياً اعترافاً متنامياً في أوساط رياضية أوروبية أوسع من مجرد جامعتها المحلية وحدها. في عام 1915 دعا عالما الرياضيات البارزان ديفيد هيلبرت وفيليكس كلاين نويثر للانضمام إلى جامعة كوتينغن أحد أهم مراكز الرياضيات في العالم آنذاك، وحاول الاثنان الحصول لها على منصب أكاديمي رسمي، لكن أعضاء هيئة تدريس محافظين عارضوا بشدة تعيين امرأة في هذا المنصب رغم كفاءتها العلمية الواضحة والموثقة بالفعل من خلال أبحاثها المنشورة. ورد هيلبرت على هذه المعارضة بعبارة أصبحت مشهورة لاحقاً في أوساط تاريخ العلوم، مستنكراً أن يكون الجنس المرشحة سبباً لرفض قبولها، ومشيراً بسخرية إلى أن مجلس الجامعة ليس حماماً عاماً يستوجب الفصل بين الجنسين. ورغم هذا الدعم القوي من هيلبرت، اضطرت نويثر للتدريس لسنوات تحت اسم هيلبرت رسمياً في الجدول الأكاديمي، بينما كانت هي من يلقي المحاضرات فعلياً أمام الطلاب في التفاف مؤسسي غريب على القيود الرسمية التي منعتها من التدريس تحت اسمها الخاص. خلال هذه الفترة في كوتينغن أثبتت نويثر نظريتها الأشهر والمعروفة اليوم باسم نظرية نويثر، التي تثبت أن لكل تناظر رياضي مستمر في نظام فيزيائي معين قانون انحفاض فيزيائي مقابل له بالضرورة. فمثلاً تناظر الزمن، أي أن قوانين الفيزياء لا تتغير بمرور الزمن، يقابله انحفاض الطاقة، وتناظر المكان يقابله انحفاض الزخم. وهذا الرابط العميق بين مفهومين رياضيين وفيزيائيين مختلفين ظاهرياً كان اكتشافاً ثورياً في فهم القوانين الأساسية التي تحكم الكون الفيزيائي بأكمله. وأسهمت هذه النظرية بصورة مباشرة في حل مشكلة رياضية كانت تحير حتى أينشتاين نفسه في صياغته لنظرية النسبية العامة، وأشاد أينشتاين لاحقاً بعمق موهبة نويثر الرياضية إشادة كبيرة واصفاً إياها بأنها عبقرية إبداعية رياضية مهمة. وهذا التقدير من عالم بحجم أينشتاين يعكس مدى الاحترام العلمي الحقيقي الذي بلغته نويثر بين كبار علماء عصرها، رغم كل العقبات المؤسسية التي واجهتها في الحصول على اعتراف رسمي مماثل من مؤسستها الأكاديمية نفسها. إلى جانب نظريتها الفيزيائية الشهيرة، أحدثت نويثر ثورة عميقة في فرع الجبر المجرد من خلال تطويرها لنظرية شاملة حول المثاليات في الحلقات الجبرية، وهي مفاهيم رياضية مجردة تصف بنية أنظمة رياضية عامة بعيداً عن الأرقام العادية وحدها. وهذا العمل النظري العميق أعاد تنظيم فروع كاملة من الرياضيات مثل نظرية الحلقات إلى نظرية الحقول بطريقة أكثر تجريداً وعمومية مما كان سائداً قبلها. واشتهرت نويثر

0: بأسلوبها التعاوني الفريد في العمل، إذ كانت تفضل مناقشة الأفكار الرياضية بصوت عال مع طلابها بدلاً من إلقاء محاضرات جاهزة من ملاحظات مكتوبة مسبقاً، وجذبت حولها مجموعة من الطلاب الموهوبين عرفوا لاحقاً بلقب أبناء نويثر، واصلوا نشر منهجها الرياضي المجرد في جامعات ومراكز بحثية حول العالم، مما وسع تأثيرها إلى ما هو أبعد بكثير من إسهاماتها البحثية الشخصية المباشرة وحدها. في عام 1933 تغير المشهد السياسي في ألمانيا تغيراً جذرياً أدى إلى فصل عدد كبير من الأكاديميين من مناصبهم بموجب قوانين تمييزية جديدة، وكانت نويثر من بين من طالتهم هذه القوانين، ففقدت منصبها في غوتينغن رغم مكانتها العلمية الرفيعة المعترف بها دولياً، مما اضطرها للبحث عن مسار جديد كلياً خارج بلدها الذي أمضت فيه كل مسيرتها الأكاديمية حتى تلك اللحظة. وهاجرت نويثر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصلت على منصب في كلية برين ماور، وهي كلية نسائية في ولاية بنسلفانيا، وألقت محاضرات أيضاً في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون، وواصلت هناك إرشاد طلابها وأبحاثها الرياضية رغم صعوبة الانتقال المفاجئ إلى بلد جديد ولغة وبيئة أكاديمية مختلفة تماماً عما اعتادت عليه طوال عقود من مسيرتها الأكاديمية الألمانية السابقة. توفيت إيمي نويثر في 14 من أبريل عام 1935 في مدينة برين ماور الأمريكية عن عمر نهز 53 عاماً فقط، بعد مضاعفات إثر عملية جراحية أجريت لها. وجاء هذا الرحيل المفاجئ بعد عامين فقط من استقرارها في بيئتها الأكاديمية الأمريكية الجديدة، حارماً العالم من سنوات إضافية كان يمكن أن تشهد مزيداً من إسهاماتها الرياضية العميقة. وكتب ألبرت أينشتاين مقالة تأبين مؤثرة نشرت في صحيفة نيويورك تايمز، وصف فيها نويثر بأنها أهم عبقرية رياضية إبداعية أنتجتها البشرية منذ بدء تعليم المرأة في الجامعات. وهذا التقدير العلني من أينشتاين في صحيفة تصل لملايين القراء منح نويثر اعترافاً عاماً واسعاً تجاوز حدود الأوساط الرياضية المتخصصة إلى الجمهور العام حول العالم بأسره. كل معادلة فيزيائية معاصرة تعتمد على مبدأ الحفظ، وكل بحث في فيزياء الجسيمات يستخدم مفهوم التناظر لفهم قوانين الطبيعة، يحمل في جذوره العميقة صدى لعمل امرأة أجبرت لسنوات طويلة على التدريس تحت اسم زميل آخر قبل أن يفرض عمقها العلمي اعترافاً لا يمكن إنكاره من أعظم عقول عصرها. إيمي نويثر، ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، القرن 19 والعشرون الميلادي، أحدثت ثورة في الجبر المجرد وأثبتت نظرية أصبحت أساساً للفيزياء النظرية الحديثة، تركت أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعده أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

ترنيمة الحرف وعبق الخلود. تسكن الفصاحة في محابرها، وتبوح الأسرار بجواهرها، فتأسر القلوب بسواحرها، وتعلو المجامع بفاخرها. حروفها كالغيث إذا همى، ومعانيها كالنجم إذا سما، تكسو الناطق بها ثوب الوقار، وتفتح للمبدع آفاق الابتكار. فكل لفظ فيها ينبض بالحياة، وكل عبارة تعزف لحن النجاة. تنساب الفصاحة على الشفاه عذوبة وشجنة، وتبعث في الأرواح روعة وأمنا. تصوغ المشاعر بأدق مقياس، وتحرك النبض في صدور الناس. أبحرت في ركاب التاريخ فما كلت، وتحدت صروف الزمان فما هانت ولا ضلت. شرفها رب العالمين بالإعجاز، فأصبحت غاية الإيجاز، وأقوى دليل على بلاغة الإعراب والإعجاز. تظل الفصاحة حصناً منيعاً للأمجاد، وإرثاً خالداً يجمع الأحفاد بالأجداد. فما طاول شأوها لسان، ولا

0: جرى بيانها إنسان، نورها في عتمة الأيام دليل، وظلها في هجير الفكر مقيل. فليحيى الحرف الأصيل في الصدور، ولتدم الطاد تاجا للعصور.
1: أزاهير العرب.
0: حكاية الإبرة والصديق الشحيح. تنقل لنا نوادر العرب صوراً من غرائب الطباعة، حيث يبلغ البخل بمن غلبت عليه الدناءة مبلغاً يفوق الخيال ويعجز السؤال. يروي العلامة الثعالبي أن أبا الحارث وكان رجلاً ظريفاً، شوهد وعليه ثوب مهلهل ممزق، فقيل له: صديقك فلان، فهلا طلبت منه أن يكسوك ثوبا جديدا؟ فقال: إن صديقي فلانا لو كان له بيت مملوء إبرا. وجاءه خيرة القوم والشفعاء ضمناء يستعيرون منه إبرة واحدة ليخيط بها ثوب ابنه يوسف الممزق، ما أعارهم إياها، فكيف يكسوني ثوبا؟ وقد نظم الثعالبي هذا المعنى فقال: لو أن دارك أنبتت لك واحتشت إبرا يضيق بها فناء المنزل، وأتاك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قد قميصه، لم تفعلي.
2: بلوت بني الدنيا فلم أرى فيهم سوى من غدا والبخل ملأ إهابه، فجردت من غمد القناعة صارما، قطعت رجائي منهم بذبابه.

مثلثات قطرب تنحت الكلمة في ثلاثة وجوه. القسط والقسط والقسط. مثلثات قطرب وعي لغوي تنبض فيه الكلمة على ثلاثة وجوه: صوت واحد وحروف لا تتبدل، غير أن المعنى ينسل مع الحركة فيلين مرة ويشتد أخرى ويستقر ثالثة. من هذا التحول الدقيق صنع أبو علي محمد بن المستنير الشهير بقطرب بناءه، فدل على أن العربية تبدع في القليل وتفصح في الإيماء وتغني بالتحريك عما لا تغنيه الحروف. يقول أبو علي محمد بن المستنير في مثلثاته: طارحني بالقسط ولم يزن بالقسط، في فيه عرف القسط والعنبر المطير.

0: بالفتح جور في القضى، والكسر عدل يرتضى، والضم عود قبض رخاوة للعصب.
1: أزاهير العرب.
0: مواكب الإبداع ومرافئ الإمتاع. تتعدد في رياض الضاد فنون الكلام، وتتمايل على شواطئها أفنان الأنام، حيث يبحر الشعر بأوزانه والقوافي، ويسر النثر بأسراره والخوافي. هنا صيغت من الحكمة روائع الأمثال، ورسمت في المقامات أبهى الصور والخيال، فكل فن فيها يفتح للروح بابا من السحر، ويسكب في جنبات النفس شبيبا من العطر. تنساب القصص والروايات عبر الدهور لتحكي أمجاد أمة تسكن النور، وتتبارى الخطب في محافل الفصحاء، فتهز منابر البلغاء والعظماء، ما بين مجاز بديع يدهش الأفهام، وسجع رقيق يلهم الأقلام. تشتبك الفنون لتصنع أعظم حضارة، وتبني للأدب الخالد أقوى منارة. تظل هذه الفنون مرآة للوجدان، وتاجا مرصعا بالياقوت والمرجان، فلا المثل السائر يفقد معناه، ولا الشعر النادر يخبو سناه. هي مدارس الفكر ومنابع البيان، وشواهد العبقرية لإنسان هذا الزمان. تغذي العقول بشهدها المصبوب، وتكتب الخلود لأمة العرب في كل القلوب.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

مساء الخير يا كويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساءكم كويت ومساءكم وطن يسكن القلب قبل أن نسكن أرضه. أهلا ومرحبا بكم أيها السادة، نلتقي على الهواء مباشرة في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساء الخير يا كويت. يسعدنا أن نكون معكم لمدة ساعات من الوقت في حلقة مليئة بالأخبار والتغطيات واللقاءات حتى الثامنة مساء. نحن معكم، هذه تحيات أسرة البرنامج، من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني، ومن التقديم إسراء العسكر وعبد الله العمار، من التنسيق والمتابعة ريم المطيري، من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، ومن التنفيذ على الهواء سعد البوص. على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا، هذه دعوة لمتابعتنا من مخرجنا محمد مال الله.

أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.

0: نجدد لكم التحية أيها الأحبة، نحن معكم في بداية هذا المشوار وهذا الأسبوع كان مختلفا حيث بدأنا عاما دراسيا جديدا. الجميع ربما كان في حالة استعداد والآن أصبح الأمر واقعا. نتمنى لأبنائنا الطلبة كل التفوق وكل النجاح، ونتمنى لكل الهيئات التعليمية سواء كانوا في الجامعات، في الكليات المختلفة، في المعاهد ولا حتى في المدارس، عساكم على القوة، طولوا بالكم، وسعوا صدوركم، إن شاء الله كل الأمور تكون على خير ما يرام. نحن نتمنى لكم عاما دراسيا سعيدا ومليئا بالإنجازات. نحن نعول على هؤلاء المعلمين كثيرا في تربية والمساعدة والمساندة في تربية أبنائنا وتعليمهم، ونحن نفخر بالمعلمين الكويتيين وكل المعلمين المقيمين على هذه الأرض الطيبة، المعلمين الطيبين الذين دائما ما يبذلون كل الجهد حتى يقوموا بإيصال هذه المعلومة. فبالعلم تبنى الأمم. زميلة إسراء، ربما وجدنا اختلافا في الطرقات هذا الأسبوع، وعساهم على القوة أخوان من وزارة الداخلية، من الإدارة العامة للمرور، على كل ما يقومون به من جهود ملحوظة. نحن نشاهد هذه الجهود ونعرف تماما ما هي نتائجها، حيث أننا نلتمسها في كل وقت، خصوصا في أوقات الذروة، سواء كانت في روحة المدارس ولا طلعت المدارس. أنا أحس أنها السنة أفضل من كل سنة.
1: نعم، يعني هي تعتبر عبد الله أخلاقيات في استخدام الطرق واحترام الآخر، خصوصا في المدارس، يعني عند بوابات المدارس أحيانا يمكن الأغلب يشتكي من الازدحام المروري، ويعني عرقلة الحركة المرورية بسبب بعض التصرفات. يعني نجد بعض مثلا السيارات تلاقي واقف مسكر الطريق، ينطر عياله مثلا يطلعون من المدرسة، وهذا تصرف جدا خاطئ، هو يعني يعرقل الحركة المرورية. فيعني كل واحد يحط نفسه مكان الآخر.
0: صحيح.
1: أنت لما واحد مسكر الطريق أكيد أنت راح تتنرفز. صحيح. ويعني الموضوع يضايقك.
0: صحيح.
1: فدائما لما تتصرف تصرف، وخصوصا في الحياة بشكل عام وباستخدام الطرق، حط نفسك مكان الآخر.
0: 100%.
1: لا تسكر الطريق والشارع وما تحترم الآخرين، يبقى الطريق ليس ملكية خاصة وهو ملكية للجميع، فبالتالي نحترم القوانين ونحترم الآخرين ونكون سبب في عدم عرقلة الحركة المرورية والازدحام اللي نشاهده خصوصا عند المدارس.
0: نعم، ما له داعي صفطة السيارة عند باب المدرسة بالضبط عشان الولد ولا
1: ولا
0: البنت.
1: تنسى أخلاقيا، يعني أنت ولدك يشوفك.
0: صحيح.
1: أنت مربي.
0: نعم،
1: يعني.
0: ونحن دائما من خلال لقاءاتنا على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت، دائما ما نتحدث عن القدوة الحسنة، وكل ضيوفنا الكرام دائما حينما نسألهم كيف من الممكن أن نوصل قيمة معينة، ثقافة معينة لأبنائنا، أول إجابة يا إسراء تكون دائما القدوة
1: والأخلاق. نعم.
0: والقدوة طبعا تأتي من أولياء أمورهم.

0: كل حال نبقى في الشأن المحلي وننتقل إلى وزارة الصحة التي تدشن الحملة الوطنية للتوعية بالإنتان، حيث دشنت وزارة الصحة ممثلة بوحدة مقاومة مضادات الميكروبات في مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها اليوم الثلاثاء الحملة الوطنية للتوعية بالإنتان تحت شعار أوقف الإنتان أنقذ الأرواح، بحضور ورعاية وكيل الوزارة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح. وقالت الصحة في بيان صحفي إن الحملة التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للإنتان الذي يصادف 13 من سبتمبر من كل عام تهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر المرض وأهمية اكتشافه مبكرا، إلى جانب تعزيز وعي العاملين في القطاع الصحي، ودائما هناك استعداد لرفع الجاهزية للتعرف على علامات هذا المرض والتعامل معه في الوقت المناسب. كانت هذه الأخبار آتية من وزارة الصحة. نحن سنبقى معكم على الهواء مباشرة حتى تمام 8 مساء إن شاء الله. اليوم ستكون لنا أكثر من وقفة مع لقاءاتنا وضيوفنا الكرام، ولكننا سنتوقف بعد لحظات حيث أننا نقترب من الفترة الدينية الخاصة لأذان العشاء، ومن ثم نعود لنكمل حتى 8 مساء.
1: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: نجدد لكم التحية أيها الأحبة، برنامج مساء الخير يا كويت، عسى الله يحفظ الجميع. اليوم سنتحدث عن التسمم، والتسمم من الحالات التي تحتاج إلى سرعة في التصرف وإلى المعلومة الطبية الصحيحة، لأنه أحيانا دقائق بسيطة مستمعين الكرام من الممكن أن تفرق في إنقاذ حياة شخص. من هنا يأتي دور مركز الكويت لمراقبة السموم، الذي استطاع خلال 3 سنوات فقط أن يصبح مرجعا وطنيا متخصصا يعمل على مدار الساعة ويساعد المستشفيات والأطباء في التعامل مع مختلف حالات التسمم. دور المركز ليس فقط تقديم الاستشارات، لكنه يشمل متابعة الحالات، تحديد العلاج المناسب، رصد أنواع ومخاطر التسمم الجديدة، بالإضافة إلى تطوير التعاون مع الجهات المختلفة داخل الكويت وبرا الكويت. لذلك اليوم نتعرف أكثر على خدمات المركز وعلى أبرز حالات التسمم التي تصيب الناس في هذه الأيام وعموما يعني، وشلون نقدر نحمي أنفسنا وأطفالنا من هذه الحالات. سيجيبنا وسيجيب على أسئلتنا إن شاء الله ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور عبد اللطيف العومي، رئيس مركز الكويت لمراقبة السموم. حياك الله دكتور، أهلا ومرحبا بك.
3: الله يحييك، مشكورين على الاستضافة.
2: الساعة المباركة دكتور عبد اللطيف العومي، رئيس مركز الكويت لمراقبة السموم، هذا المركز الذي تحدثنا قبل قليل عنه وذكرنا بأن صار له 3 سنوات، لذلك نريد تفاصيل أكثر عن هذا المركز، كيف تطور وما هي أبرز الخدمات التي يقدمها؟ تفضل دكتور.
3: يعطيكم العافية. طبعا الحمد لله خلال فترة قصيرة تطور مركز الكويت لمراقبة السموم اللي تحت وزارة الصحة من خدمة جديدة إلى خدمة وطنية متخصصة تعمل على مدار الساعة، تخدم جميع مستشفيات وزارة الصحة، بالإضافة إلى استقبال اتصالات الجمهور على الخط الساخن 1-800-4774. اليوم دورنا مثل ما ذكرت مو مجرد الرد على الاتصال، احنا نقيم الحالة، نحدد درجة الخطورة، ونقدم التوصيات المتعلقة بالفحوصات والعلاج وكذلك المتابعة. وفي الحالات اللي توصلنا الاتصالات من المنزل نحدد إذا الشخص يحتاج يراجع المستشفى أو إذا ممكن تتم متابعته بالمنزل بأمان. فأيضا أصبح عندنا دور مباشر في متابعة المرضى داخل المستشفيات والاستجابة حتى للكوارث الكيميائية وحالات التسمم الجماعي، بالإضافة إلى الترصد السمي والتدريب والتوعية والبحث كذلك.
2: نعم.
3: والهدف بالنهاية هو وجود مرجع وطني واحد ومتخصص للتسممات في الكويت، سواء للجمهور أو للكوادر الطبية.
2: نعم. الجدير بالذكر دكتور عبد اللطيف أن هذا المركز مثل ما قلنا عمره ثلاث سنين، ولكن من قبل وجود المركز مثل ما فهمت من إجابة حضرتك كانت هناك إدارة عموما لهذا الأمر، هل هذا صحيح؟
3: قبل وجود المركز طبعا مركز السموم في 2023 تم افتتاحه من قبل معالي وزير الصحة. كان قبل ذلك كان المحالات اللي توصل إلى المستشفيات يتم علاجها من قبل الأطباء.
2: نعم.
3: كل على حسب خبرته.
2: نعم نعم، يعني ما كان في أكو شيء مظلة شاملة لكل أنواع السموم أو الحالات التي تتعرض للتسمم إلا بعدما تم افتتاح هذا المركز، مركز الكويت لمراقبة السموم. دكتور عبد اللطيف، إذا أردنا أن نسأل عن أكثر أنواع حالات التسمم التي يستقبلها المركز في الكويت خلال 3 سنوات ماضية، عن ماذا نتحدث بالتحديد؟
3: الحالات متنوعة جدا. نشوف أكثر التسممات هي التسممات الدوائية، المنظفات

0: والمواد الكيميائية الموجودة في المنازل، المبيدات الحشرية، غازات، لدغات ولسعات الحيوانات مثل العقارب والأفاعي، بالإضافة إلى المخدرات والمؤثرات العقلية. وأكثر الحالات تكون الأطفال هم اللي يمثلون الجزء المهم، من خاصة من التعرضات الغير مقصودة اللي تصير بالخطأ، وهذه خصوصا تكون في الأدوية والمواد الموجودة داخل المنزل.
1: نعم. إذا أردنا نتحدث عن تسمم الأدوية بالتحديد، يعني هذا أكثر شيء يلفت الانتباه، كيف يحصل تسمم الأدوية؟ يعني هل معناته أن الشخص خذ دواء من غير وصفة، ولا تناول الدواء بطريقة مخالفة للتعليمات، وكيف يكون الأمر؟
0: ذكرت بعض الأمثلة الحقيقية صحيح تحدث، لكن أيضا التعرضات الغير مقصودة من قبل الأطفال تحدث بسبب وجود الأدوية في أماكن في متناول أيدي الأطفال. الأطفال في طبيعتهم عندهم حب الاستكشاف
1: فضول.
0: والفضول،
1: نعم.
0: فيستكشفون بالنظر أول ثم يمسكون شيء بإيدهم وعلى طول يتناولونه، وخاصة أن بعض هذه الأدوية ممكن تشبه الحلاوة مثلا، أو يشوفون الأب والأم يتناولون هذه الأدوية فيظنون أن هذا شيء آمن. فمن أهم الخطوات لتقليل هذا النوع من التعرضات هي إبعاد هذه الأدوية عن متناول الأطفال، وكذلك المواد التنظيف وحفظها في عبواتها الأصلية.
1: نعم، 100%. أي شيء يعني في ولو 1% خطورة يجب علينا أن نبعده عن الأطفال، ولكن لماذا يجب علينا أن نبقي على مواد التنظيف في داخل عبواتها الأصلية دكتور؟ يعني ماذا يحدث إذا نقلناها إلى عبوات ثانية من أجل الاستخدام الأسهل؟
0: العبوات الأصلية لها طابع أن تقدر تميز أن هذا الشيء
1: نعم
0: فكرته التنظيف، أو
1: نعم
0: بعض هذه العبوات تكون عندها مثل اللوك بحيث أن الطفل ما يقدر يفتحها.
1: نعم
0: عندنا بعض العادات الموجودة في المنازل هي أن ينحط مادة التنظيف في بطول ماي أو في بطول، يصير
1: صحيح
0: شكليا
1: صحيح،
0: تشبه العصائر أو الماي.
1: هذا صحيح.
0: وهذه الحالات جت لنا في عدد كثير، وهذا من أهم الخطوات اللي ممكن يعني نسويها، ويعني الهدف منها إن ما نخلي شكل المادة السامة تكون شكليا تشبه مادة آمنة للشرب.
1: نعم دكتور عبد اللطيف، يأتي الآن السؤال مهم، وحضرتك خير من يجيب على هذا السؤال كونك رئيس مركز الكويت لمراقبة السموم الدكتور عبد اللطيف العومي. إذا كان هناك اشتباه بحدوث تسمم في المنزل خصوصا عند الأطفال اللي هم أكثر عرضة لمثل هذه الحالات مع كل الأسف، يعني شنو أول خطوة نسويها أو المفروض أن نسويها؟
0: هذه نقطة جدا مهمة، لأن أيضا فيها بعض الأخطاء. فأول شيء لازم نبعد الطفل أو المصاب عن مصدر التعرض، نتأكد أن حالته مستقرة وقاعد يتنفس بصورة طبيعية. بعدها أهم خطوة اللي نشوفها بعض الأحيان متكررة، أن ما نحاول نحدث القيء، ومو من الضروري إعطاء حليب أو أي نوع من الوصفات المنزلية بشكل تلقائي. نحتفظ بعبوة المادة أو الدواء نقدر نصورها، ونتواصل مع مركز الكويت لمراقبة السموم اللي موجودين على مدار الساعة على 1-800-4774. احنا رح نسأل عن المادة والكمية والعمر والوزن والأعراض، والأهم من هذا كله أن ما ننتظر ظهور الأعراض علشان نتصل.
1: دعم.
0: بعض السموم ممكن تتأخر أعراضها، والتدخل المبكر يكون مهم جدا.
1: نعم دكتور عبد اللطيف، يعني انتم ما لنا غنى عنكم اكيد، يعني الاتصال بكم هذا امر وارد، ولكن اليس من الافضل ان نقوم بالاتصال بالاسعاف او نطير على طول احنا بنفسنا الى المستشفى ناخذ الحاله؟
0: طبعا إذا كان الحالة فيها أعراض شديدة مثل فقدان الوعي.

0: أو تشنجات أو صعوبة شديدة في التنفس، هذه طبعا الحالات طارئة
1: نعم
0: وتحتاج تدخل سريع، سواء بالاتصال بالإسعاف أو بالتوجه إلى الأقرب قسم طوارئ في المستشفيات. وممكن حتى خلال هذه الفترة ممكن التواصل مع المركز لإعطاء مثلا الإسعافات الأولية إذا كان لابد منها خلال فترة النقل.
1: نعم دكتور عبد الل... نعم دكتور عبد اللطيف عفوا، يعني الآن إذا أردنا أن نتحدث عن حالات التسمم كل اللي ذكرناها هذه، من الممكن أن يتم التواصل ولا يوجد هناك أي بأس، سواء بالاتصال ولا حتى بروحة المستشفى وناخذ معنا المادة التي نظن أنها هي التي سببت هذا التسمم. ولكن هناك نوع آخر تذكرته في معرض إجاباتك، أن هناك حالات تسمم بالمخدرات، يعني المخدرات عموما هي السموم، والمؤثرات العقلية بشكل عام هي كلها سموم، ولكن لا أعلم كيف تحدث حالات التسمم هذه، خصوصا يعني إذا كانت المادة غير معروفة ووجدت هذه الحالة تسمم وندري أن سببها مخدرات ولا مؤثرات عقلية، ولكن صاحب الشأن لن يعترف بهذا الأمر، لن يقول بأنه تناول المادة الفلانية ولا الشيء الفلاني. ف ما العمل هنا؟ يعني ما في مادة معينة نقدر نستند إليها بأن هذه السبب، كيف يتم التعامل؟
0: صحيح، وهذه نتعرض لها سواء من ناحية مثلا ذكرت أنت المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحتى من الأدوية عموما، أن هل أكيد كان هذا الدواء المعين أو هذا السم المعين؟ احنا في طب السموم ما ننتظر دائما معرفة اسم المادة علشان نبدأ العلاج، احنا نتعامل مع حالة المريض أمامنا،
1: نعم
0: نتأكد من مجرى التنفس، الدورة الدموية، مستوى الوعي والعلامات الحيوية، أيضا نسوي تخطيط للقلب وفحوصات، ومن مجموعة العلامات والأعراض نقدر أحيانا نقدر هذه السمية ونشوف النمط السمي اللي نسميه التوكسيدروم. هذا يعطينا فكرة عن نوع المادة حتى لو اسمها غير معروف، هذه نستفيد منها في إعطاء العلاج وعمل التحاليل المخبرية اللي بعدها ممكن نشوف التحاليل الدقيقة لهذا النوع من المواد.
1: ويبين عندكم شنو هو كان متعاطي فبالتالي تعرض لهذه الحالة.
0: نعم،
1: نعم
0: فإحنا النقطة المهمة هي أن علاج المريض
1: صحيح
0: ما يتأخر
1: صحيح
0: بانتظار نتيجة التحليل.
1: 100%، ولكن يعني حتى يتم العلاج بشكل كامل يجب أن يتمتع المريض بالصراحة والشفافية، حتى يعني يكون الطريق أقصر عليه وعلى أهله اللي قاعدين يحاتونه. هناك نوع آخر من التسمم هو التسمم الجماعي، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو حادث كيميائي. كيف من الممكن أن تكون آلية الاستجابة في هذه الحالة إذا كان الجميع قد تعرض للتسمم دكتور عبد اللطيف؟
0: هني يختلف دور مركز السموم عن التعامل مع الحالة الفردية اللي ذكرناهم سابقا.
1: نعم
0: احنا هني نحتاج نعرف مثلا شنو المادة، شلون حصل التعرض، كم عدد الأشخاص، وهل الخطر ما زال موجود. المركز يساعد المستشفيات في وضع تعريف للحالة، تحديد الأعراض والفحوصات والعلاج المطلوب، والاستعداد لاستقبال أعداد أكبر إذا الحادث كان مستمر. في نفس الوقت يكون هناك تنسيق حسب نوع الحادث مع جهات معنية مثل الطوارئ الطبية، قوة الإطفاء، والجهات الأمنية والبيئية، لأن السيطرة على المصدر ومنع تعرض أشخاص إضافيين طبعا ما تقل أهمية عن علاج المصابين. ففي الحوادث الكيميائية دور المركز أو الجماعية، دور المركز يربط بين المعلومة السمية وبين القرار السريري والصحي على أرض الواقع.
1: نعم، وهذا ما يسمى بالترصد السمي دكتور عبد اللطيف.
0: الترصد السمي اللي هو التوكسيكوفيجيلان معناه أن احنا ننظر لكل حالة، يعني ما ننظر لها كحالة واحدة منفصلة، بس نجمع الحالات ونحللها ونبحث عن أنماط غير طبيعية. مثلا إذا نشوف خلال أيام حالات مرتبطة بنفس المادة أو المنتج،

زيادة غير معتادة في نوع معين من التسمم. هذه البيانات تعطينا نسميه إنذار مبكر بوجود مشكلة. فهني البيانات اللي من المركز تتحول من معلومات إلى أداة لحماية المجتمع. فممكن نسوي تحذير صحي، نطلب فحص لمنتج معين أو تدخل.

0: نفس الوقت يضيف معلومة، هذه المعلومة قد تساعد في حماية المجتمع كله.
1: نعم، لذلك نذكر مرة أخرى برقم المركز 1-800-4777. شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللطيف العومي، رئيس مركز الكويت لمراقبة السموم، على كل هذه المعلومات. تحياتنا لك وإلى كل الأخوة العاملين في المركز، حياك الله وعساكم على القوة.
0: الله يحييك ويعطيكم العافية.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: كويتنا كويتنا كويتنا
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، مع التقدم في العمر تزداد أهمية الوقاية من بعض الأمراض التي قد تسبب ألما ومضاعفات تستمر لفترة طويلة، ومن بينها الحزام الناري. ولقاح الحزام الناري يعد من وسائل الوقاية المهمة لمن تجاوزوا سن 50، كما تزداد أهميته لدى كبار السن ولدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف بالمناعة بدءا من عمر 19 عاما. فما هو الحزام الناري؟ ولماذا قد يظهر بعد سنوات من الإصابة بجدر الماء؟ ومن هم الأشخاص الأكثر حاجة إلى اللقاح؟ حول هذا الموضوع وهذه التساؤلات ينضم إلينا الدكتور فيصل الصايغ، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الدم. أهلا وسهلا فيك دكتور فيصل.
4: أهلا وسهلا فيكم ومساء الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام.
3: حياك الله معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. وبداية، ما هو الحزام الناري ولماذا قد يظهر لدى شخص سبق أن أصيب بجدر الماء قبل سنوات طويلة؟
4: نعم، الحزام الناري هو التهاب فيروسي حاد ينتج عن وجود الفيروس اللي تم أو الموجود في الجهاز العصبي. وطبعا هذا الفيروس هو اللي احنا نطلق عليه فيروس اللي تسبب جدر الماء أو الدنجز في فترة الطفولة.
3: نعم.
4: فعند الإصابة في هذه المرحلة السنية المبكرة تكون الأعراض خفيفة ولا تؤثر على الطفل، ولكن هذا الفيروس يختفي مع الوقت بسبب قوة جهاز المناعة عند صغار السن، ولكن لا يختفي تماما، يختبئ داخل أجسامنا وبالتحديد داخل الجهاز العصبي. فعندما يتقدم العمر قد يظهر هذا الفيروس مرة أخرى على شكل الحزام الناري.
3: نعم دكتور فيصل، يمكن البعض أصيب في العجنجز مثل ما تفضلت، في البعض لا، خذوا اللقاح اللي هو علشان ما يصيبهم هذا المرض، صحيح؟
4: إنزين. صحيح.
3: هل في الحالتين يختلف إن اللي مثلا أخذ اللقاح ممكن إن ما يصاب بالحزام الناري لأنه هو ما جرب المرض أو ما ظهرت عليه علاماته؟
4: نعم، اللقاح بالنسبة اللي يعطى مع مجموعة اللقاحات في سن الطفولة المبكرة يعطي مناعة ضد الإصابة بفيروس جدر الماء أو اللي اسمه الفاريسيلا زوستر فيروس، مع بقية الفيروسات اللي كذلك

0: لها أنواع مختلفة من اللقاحات. هو لقاح مختلف تماما عن اللقاح الذي يعطى لاحقا. احنا الآن اللي في حملة لإعطاء هذا اللقاح لمن بلغوا 50 عام أو أكثر.
1: نعم
0: طبعا عدم الإصابة بالفيروس في سن مبكرة بسبب أخذ اللقاح لا يعني بالضرورة عدم الإصابة في سن متأخرة. يعني مفعول اللقاح الذي يعطى في الحياة مبكرا، يعني في بداية الحياة، لا يستمر في المراحل الأخرى المتقدمة من العمر.
1: نعم
0: فعندما يتقدم العمر تقل المناعة حتى لو كانت بسبب اللقاح التي تم أخذه في سن مبكرة، وهذا يستوجب طبعا أخذ اللقاح التنشيطي لاحقا لمنع الإصابة. الآن الإصابة في فترة الطفولة، احنا قلنا قد تكون إصابة في معظم الأحيان بسيطة وخفيفة والأطفال يتشافون منها، ولكن الإصابة الفيروسية في سن متأخرة تكون شديدة جدا. يعني اللي لم يصاب بالفيروس والفيروس مو عايش بجسمه ويتم أخذ الفيروس من طفل مثلا عند العجنجز وهو مناعته ضعيفة، فالإصابة بهذا الفيروس في سن متأخرة تكون إصابة شديدة جدا تؤدي إلى مضاعفات، قد تدخل المستشفى وفي بعض الأحيان العناية المركزة.
1: نعم دكتور فيصل، يعني ممكن الإنسان يصاب بهذا المرض مرتين في العمر؟
0: نعم ممكن يعني ممكن احنا الطفل ياخذ الفيروس او يصاب في سن مبكره، يعيش الفيروس في جسم المصاب يعني بعد الشفاء من المرض الى فتره متاخره من العمر، ويظهر على شكل الحزام الناري. وطبعا اذا ظهر على شكل الحزام الناري قد يظهر مره ومرتين وثلاث مرات. فيعني ظهور الحزام الناري او ظهور مرض الحزام الناري لمره واحده هو فاتحة لظهوره عدة مرات لاحقا.
1: نعم، لماذا سمي بالحزام الناري دكتور فيصل؟
0: لأن الوصف المصابين بهذا المرض دقيق جدا. يعني المصاب بالحزام الناري يقول أن أنا أحس كأنه شريط في جزء معين من جسمي، شريط معين
1: صوب البطن؟
0: بالبطن بالفخذ. هو الفيروس يصيب الجهاز العصبي ويظهر، يأخذ يعني عصب من الأعصاب الطرفية وتظهر الأعراض في هذا العصب في جزء معين من الجسم. فممكن يظهر في البطن، في الظهر، في الذراع، في الوجه، وبالعين، في الفخذ، على شكل حزام، على شكل شريط يلحق العصب المصاب. لأن الأعصاب طبعا يتم توزيعها أو موزعة في الجسم تعطينا تزودنا بالإحساس وبالحركة وغيرها من الأمور. فهو يصيب الأعصاب الحسية، والأعصاب الحسية هذه إصابتها تؤدي إلى آلام شديدة، منها الإحساس بالحرقة. لهذا السبب سموه الحزام الناري، كأن هناك نار شديدة جدا. وطبعا الألم، احنا شفنا مرضانا يعني المصابين، يعني الواحد ما يقدر طبعا يحس بإحساسه بالألم، الألم شديد جدا لدرجة أنه يتم استخدام أدوية مسكنة قوية لتثبيط هذا الألم. والمشكلة أنه هذا الألم قد يستمر حتى بعد التشافي من المرض، يعني لفترة طويلة، لأشهر أو حتى لسنوات. ومكان الإصابة حتى بعد التشافي المريض يقولك والله يصير حساس جدا، يعني حتى الملابس عنده لما تحك في هذه المنطقة المصابة سابقا تسبب آلام شديدة جدا.
1: نعم
0: فالموضوع يعني مو سهل حتى يعني عند الإصابة وما بعد الإصابة.
1: نعم دكتور، في
0: نعم
1: احتمالية لناس اللي تحت الـ50 ممكن يصيبهم؟
0: نعم ال ال ال طبعا هو التوصيات العالمية بما يخص الحزام الناري هو أنه يجب أخذ التطعيم لما بعد 50 عام أو لما بعد 19 عام، والمصابين بأمراض مناعية أو من يعانون من أمراض سرطان أو سرطان دم، أو تم عمل زراعة نخاع عظم أو زراعة أعضاء لهم، أو يأخذون أدوية مناعية. الآن طبعا الأدوية المناعية والأدوية البيولوجية هي الأدوية اللي يتم استخدامها لكثير من الأمراض المناعية والأمراض الروماتيزمية وغيرها، يعني كثير الآن من الأمراض، ويتم إعطائها بشكل موسع في الفترة الحالية.
1: نعم يعني
0: فهؤلاء نعم تفضل.
1: تفضل تفضل
0: إيه فهؤلاء المرضى طبعا تختل عندهم موازين المناعة في الجسم، ويكونون عرضة لتنشيط الفيروس الخامد داخل الجهاز العصبي عندهم.
1: نعم
0: نعم
1: دكتور فيصل، يعني من كلامك ان لو في حالة مثلا تعاني من مرض الجدر المائي، يعني في هالحالة حتى الإنسان المصاب ممكن أن تتم

0: عدوى.
1: صحيح، لأنه هو شديد العدوى، الجدري اللي هو العجنجز أو الجدري الماء شديد العدوى. لهذا السبب أحد أسباب إعطاء التطعيم أو اللقاح للأطفال هو لمنع انتشاره ما بين أطفال المدارس والأطفال اللي يختلط فيهم المصاب، لأنه إصابتهم تؤدي إلى انقطاعهم عن المدرسة، تؤدي إلى
0: هذا في حال إذا هم مو ماخذين تطعيم، ولكن مثلا أنا الحين أصبت في هذا المرض
1: نعم
0: بالطفولة، لو الحين مثلا شخص في هذا يعني عنده الجدري المائي، ممكن تتم العدوى مرة أخرى دكتور
1: لا.
0: رفيق؟
1: إذا كانت مناعتك سليمة وما تاخذين أدوية مناعية
0: لا عادي،
1: على الأرجح ما يتم إصابتك، لأن
0: تمام.
1: عندك مناعة ضده. ولكن هذا ما يمنع أنه الفيروس اللي أنت أصبت فيه في الطفولة، الخامد أو الكامن داخل الجهاز العصبي، يتنشط لأي سبب من الأسباب لاحقا. نعم
0: نعم. لماذا تتم الإصابة للأشخاص اللي فوق 50؟
1: طبعا الإنسان كل ما يتقدم بالعمر يعني يكون هناك طبعا جهاز المناعة عنده كذلك يتقدم معه ويضعف بالتدريج. يعني المناعة عند صغار السن وفي مرحلة الشباب تختلف عن المناعة عند كبار السن. طبعا مرحلة 50 هي المرحلة اللي الدراسات أثبتت أنه قد تكون هناك يعني قد يكون هناك مو خلل، ولكن قد يكون عدم القدرة على تصنيع الأجسام المضادة الكافية لتحبيط أو تثبيط الفيروسات الكامنة عند تنشيطها. فلهذا السبب تم حسب الدراسات والدراسات اللي تم عملها على مستوى العالم لآلاف مؤلفة من المرضى، شافوا أن من 50 سنة وفوق هذه الفئة اللي عندهم القابلية لتنشيط هذا الفيروس بسبب بداية الضعف في جهاز المناعة عندهم. كبار السن بصورة عامة معرضين أكثر من غيرهم لجميع أنواع الالتهابات الفيروسية، منها طبعا فيروس الحزام الناري.
0: نعم، نبي أبرز الأعراض اللي يعني تظهر للحزام الناري يعني قبل لا الشخص فعلا يصاب بالمرض، هل هناك مقدمات له؟
1: طبعا هو يعني يبتدي الحزام الناري، ممكن المريض يبتدي يحس بوخز او الم او حرقه خفيفه او حساسيه لما مثلا الملابس تبتدي تحك او تلمس المنطقه المصابه، حتى قبل ظهور الاحمرار او البثور في المنطقه المصابه. وبعدين تظهر طبعا البثور والاحمرار يبين ويزداد الالم والحرقان بالتدريج. وبعدين طبعا يظهر الطفح الجلدي والفقاعات،
0: نعم.
1: تنشف الفقاعات طبعا مع الوقت وتسقط، ولكن يظل الاحمرار لفترة معينة ويختفي بالتدريج، ولكن الألم في العصب اللي يزود هذه المنطقة يستمر لفترة طويلة مثل ما ذكرت سابقا.
0: نعم، نسأل الله السلامة لكل مستمعينا ويحفظنا من شر الأمراض. كل الشكر لك الدكتور فيصل الصايغ، استشاري الأمراض الباطنية وأمراض الدم، على هذه المعلومات. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا، شكرا.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر.

0: أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. لا شك أنكم سمعتوا عن الحجز المنزلي الذكي للمركبات أو السيارات في خطوة جديدة لتطوير الخدمات المرورية وتسهيل الإجراءات على قائدي المركبات. بدأت الإدارة العامة للمرور تطبيق نظام الحجز المنزلي الذكي للمركبات. هذا النظام مستمعين يتيح للمركبة أن تستوجب الحجز التي تستوجب الحجز أن تحجز في موقع المنزل بدلا من نقلها إلى جراج الحجز وفق ضوابط وإجراءات محددة مع استخدام جهاز ذكي يتم تركيبه على المركبة في موقع المخالفة. شنو هي آلية عمل هذا النظام ومن هم الذين تشملهم هذه الخدمة وكيف يتم احتساب مدة ورسوم الحجز وماذا يحدث بعد انتهاء فترة الحجز؟ الحديث عن هذه الأمور وهذه التساؤلات سيجيبنا عليها ضيفنا الكريم النقيب محمد منصور الحربي وهو ضابط قسم التلفزيون إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. حياك الله نقيب محمد.
2: الله يحييك، يا هلا وسعد الله مساكم
1: ومساك إن شاء الله بكل الخير. نقيب محمد، ما هو الهدف من استحداث هذا النظام، نظام الحجز المنزلي الذكي؟
2: طبعا أخوي أنت عارف يعني في السابق كان عندنا آلية حجز واحدة وهي حجز المركبة المخالفة اللي تستحق الحجز في جراج الحجز عند الإدارة العامة للمرور، لكن الحين تم استحداث نظام حديث وهو الحجز المنزلي الذكي، بحيث يقدر صاحب المركبة عند مخالفته أو استحقاق المركبة للحجز أنه يقرر إذا يبي يحجزها في الحجز المنزلي أو يتركها في الحجز التقليدي السابق. طبعا يعني في ناس مثلا يعني عندهم سيارات مثلا يعني غالية، في سيارات تقريبا قيمتها مثلا 40-50 ألف، يقول لك لا والله بحافظ عليها عندي بالبيت وبخليها محجوزة بالبيت، فتم استحداث هذا النظام.
1: نعم، فبالتالي يتم تخير الشخص المخالف إذا كان يبي يوديها الجراج ولا يبي يخليها بالبيت، ولكن هل الجميع يستطيع أن يختار نقيب محمد ولا هناك حالات محددة؟ تحدثنا عن شروط يعني قبل قليل.
2: طبعا جميع المخالفات المدرجة تحت مادة 207 لقانون المرور يشملها نظام الحجز المنزلي، يعني إلا في حالات معينة، يعني مثلا مخالفة الإكزوز أو إصدار أصوات مزعجة، يعني مثل هذا يحتاج أنه يشيل الإكزوز في جراج الحجز، فشلون يتطبق عليه الحجز المنزلي؟ فهذا ما راح يقدر أنه يختار الحجز المنزلي. أو مثلا استهتار ورعونة، مثل هذه المخالفات الجسيمة ما ينطبق عليها نظام الحجز المنزلي.
1: نعم، ينطبق إذن على المخالفات المرورية الأخرى اللي يعني قد تحدث بين آونة وأخرى ولا تتسبب يعني بتعريض حياة الآخرين للخطر. ما هي أنواع الحالات أو المخالفات التي أصلا تستوجب حجز المركبة نقيب محمد؟
2: مثل ما قلت لك قبل شوي، جميع تقريبا المخالفات المدرجة تحت مادة 207 لقانون المرور إلا المخالفات اللي ذكرتها لك قبل شوي.
1: نعم نقيب محمد، دعنا نتحدث أكثر عن تفاصيل إجراءات الحجز المنزلي، كيف يتم تركيب الجهاز وكيف تتم المراقبة عموما؟
2: طبعا يتم إجراء الحجز عن طريق وضع الجهاز بمكان ثابت بالسيارة من قبل رجال المرور فور اختيار صاحب المركبة الحجز المنزلي، وراح يتم إدخال بياناته ويوقع على تعهد فيه موضح فيه الضوابط والتعليمات، ومن ثم ينتقل بالمركبة إلى المنزل المراد أن تكون فيه.
1: يعني يتم تركيب الجهاز في وقت المخالفة بالتحديد يعني على طول؟
2: لا، إيه ينتقل مع أفراد المرور إلى الإدارة في هناك مبنى عند جراج الحجز مختص بالحجز المنزلي.
1: نعم.
2: ويركب الجهاز هناك ويوقع على التعهد ويتم إدخال بياناته، ومن ثم ينتقل بالسيارة إلى المنزل.
1: يكون عنده مشوار واحد فقط على ما يوصل البيت، ومن هنا تبدأ عملية الحجز. كيف تتم متابعة المركبة، التأكد من التزام صاحبها بمدة الحجز وكل الشروط نقيب محمد؟
2: طبعا كل جهاز يتركب على السيارة في جهاز GPS، وكذلك في غرفة عمليات تتبع جميع الأجهزة، وفي حال خروج أي جهاز عن المكان المحدد

0: الحد راح يكون فيه تنبيه عند غرفة العمليات لإجراء اللازم. وكذلك الحد يبلش من الساعة 12 بالليل، يعني هذا علشان إنه يقدر صاحب المركبة يتأكد من مكان آمن حق سيارته.
1: نعم، يعني يبتدأ من تاريخ معين، والتاريخ طبعا يبتدي التاريخ الجديد يبتدي من الساعة 12 بالليل. إذا كان أحد عنده حاليا سيارة في الجراج، جراج الحجز عندكم نقيب محمد، هل يستطيع أن يحولها الآن إلى نظام الحجز المنزلي عشان يكمل المدة ولا خلاص؟
0: لا صحيح، يقدر صاحب المركبة اللي محجوزة حاليا في جراج الحجز تحويلها لنظام الحجز المنزلي الذكي. وطبعا الحين مثل ما قلت لك صار في مكان مجهز للحجز المنزلي بجراج الحجز، ويقدر صاحب المركبة يراجع الجراج ويحاول نظام الحجز من الجراج إلى الحجز المنزلي، وراح يتم تركيب الجهاز بالجراج نفسه، وذلك لاستكمال مدة الحجز في المنزل المحدد، يعني هو راح يستكمل المدة المتبقية للحجز،
1: نعم
0: ما راح يبلش من جديد،
1: نعم
0: لا يستكمل المدة.
1: نقيب محمد منصور الحربي، ضابط قسم التلفزيون من إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك على هذه الإجابات، حياك الله.
0: الله يحييك والله يعطيكم العافية، ومشكورين ما قصرتم.
1: ساعة مباركة.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
3: مستمعي الكرام، مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت، أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب معرض النسيج التقليدي الفلبيني في بيت السدو، حيث سلط الضوء على الحرف اليدوية وفنون الحياكة العريقة وتاريخ المنسوجات في الفلبين، متيحا للزوار فرصة التعرف على التراث الفني الثري ومراحل تطوره عبر الزمن ومقارنته بالنسيج التقليدي الكويتي. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع شيماء الأمين، مديرة العلاقات العامة والشركات المؤسسية في جمعية السدو الحرفية، حيث قالت:
4: حبيت أدعوكم معرض النسيج التقليدي الفلبيني اللي افتتحناه أمس في بيت السدو، حضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير نواف الأحمد والسيدة عائشة المحمود من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعدد كبير من أعضاء السلك الدبلوماسي والضيوف. المعرض برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وبالتعاون مع سفارة الفلبين في الكويت، مشاركين معانا فيه حرفيين يعني من الفلبين عشان يعرفوننا على قرب على النسيج الفلبيني التقليدي وتقنياته اللي توارثوها من جيل بعد جيل. المعرض مستمر إلى 17 سبتمبر، فحياكم الله ونشوفكم في بيت السدو، وتكون لكم فرصة حلوة إن شاء الله إنكم تتعرفون على جانب جميل من التراث والثقافة الفلبينية.
3: مستمعين الكرام، أعلنت رابطة الشباب الكويتي وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مكتبة الكويت الوطنية عن تنظيم ورشة عمل تفاعلية متخصصة جاءت تحت عنوان المهارات الصوتية وعلاقتها بالذكاء الاجتماعي، وشهدت الفعالية إقبالا لافتا من الحضور والمهتمين بتطور أدوات التواصل الفعال في المجتمع. وقد احتضنت مكتبة عزيز البسام مكتبة اليرموك العامة فعاليات هذا النشاط، وتحت قيادة لروادها تحت شعار مجتمع متعدد ووطن متجدد. أمن المهنة مدرب دولي معتمد مهارات صوتية كان لها هذا التصريح:
5: ورشتنا كان اسمها علاقة المهارات الصوتية بالذكاء الاجتماعي. أهمية هذه الورشة إن إحنا نفهم قبل لا نتكلم بشلون ننظم صوتنا، يعني ما نخلي صوتنا مثلا انفعالي بين ان انا ملل ان انا ما لي خلق اسولف ويا الشخص اللي قبالي. لازم اعرف شنو يعني ذكاء اجتماعي وشنو علاقته بالصوت. الهدف من هذه الورشة ان احنا نربط الذكاء السمعي مع الذكاء العاطفي علشان نقدر نسوي او نصنع ذكاء اجتماعي بالمهارات الصوتية. طبعا الذكاء الاجتماعي مو مربوط بالحياة الاجتماعية بس، معلم، مدرب، أي تعامل مع جمهور، موظف، قيادي، مدير، مذيع، أي شخص يتعامل مع جمهور لازم يكون عنده ذكاء اجتماعي علشان يوصل لهذه المرحلة. في بعض النقاط في صوته لازم يحسنها قبل لا يتواصل مع أي أحد.

0: تكلمنا عن وايد محاور. أول شيء تكلمنا شلون إن نفهم أصواتنا أول اللي هي مخلوقة ويانا، وشلون نصنع منها صوت تعبيري اللي هو نبرة، طبقة، إيقاع، تنغيم، علشان يصير عندي تلوين صوتي مو ممل.
1: مستمعين الكرام، أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب ورشة عمل للأطفال بعنوان انطلق بثقة من تقديم الأستاذة سلوى الهجري في مكتبة الكويت الوطنية، حيث ركزت الفعالية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم وتطوير مهاراتهم الشخصية. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع سلوى الهجري مدرب تنمية بشرية دولي معتمد، حيث قالت:
2: مع بداية سنة جديدة عيالنا مو بس محتاجين جنطة وكتب وقرطاسية، محتاجين بعد ثقة وحماس واستعداد نفسي يخلي بدايتهم أحلى وأسهل. في المكتبة الوطنية أقدم ورشة عمل انطلق بثقة عن الاستعداد للمدرسة. جتني فكرة الورشة أنها تكون ورشة تفاعلية ممتعة نساعد فيها الطفل يتعرف على مشاعره ونقاط قوته ويزيد ثقته بنفسه ويتعلم شلون ينظم وقته ويتحمل المسؤولية، وأيضا شلون يختار الصديق الزين ويتعامل مع المواقف المدرسية بطريقة إيجابية. هدفنا من هذه الورشة أنه يدخل مدرسته بحيث يكون مرتاح، واثق من نفسه، متحمس لبداية جديدة. وأهم رسالة نقولها لكل طفل: آمن بنفسك، اكتشف بقوتك، وخلك مستعد وانطلق بثقة. وفي الختام أحب أشكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأيضا أشكر المكتبة الوطنية على استضافتي في تقديم هذه الورشة.
3: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
4: وفي الختام سلام، هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني،
1: ومن التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
4: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
1: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
4: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
1: مستمعينا الكرام، دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
5: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
6: وطني
5: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
7: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
5: نطق الأثير برسالة وطن.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم محمد الحزيم ويخرجها سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهنئة إلى فخامة رئيسة جمهورية كوستاريكا الصديقة وفخامة الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا الصديقة وفخامة رئيس جمهورية هندوراس الصديقة وفخامة رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة وفخامة رئيس جمهورية السلفادور الصديقة. دولة الكويت

الدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدنا في جنوب وغرب السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستدام في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدودي البحري. الصين تحذر من سباق تسلح في الفضاء بعد تأكيد واشنطن نشر أسلحة في المدار لأول مرة. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة لورا فرنانديز دي لا غوادو رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها منفور الصحة والعافية ولجمهورية كوستاريكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة لورا فرنانديز دي لاغدو رئيسة جمهورية كوستاريكا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة لورا فرنانديز دي لاغدو رئيسة جمهورية كوستاريكا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادها. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد دانييل أورتيغا وفخامة السيدة روساريو موريبيو الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادهما، متمنيا سموه رعاه الله لفخامتها منفور الصحة والعافية ولجمهورية نيكاراغوا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد دانييل أورتيغا وفخامة السيدة روساريو موريو الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادهما وراجيا لفخامتها دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة السيد دانييل أورتيغا وفخامة السيدة روساريو موريو الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلادهما. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نصري عصفورة رئيس جمهورية هندوراس الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته منفور الصحة والعافية ولجمهورية هندوراس وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نصري عصفورة رئيس جمهورية هندوراس الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نصري عصفورة رئيس جمهورية هندوراس الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برناردو إيرفالو رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية غواتيمالا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برناردو إيرفالو رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس برناردو إيرفالو رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية السلفادور وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نجيب بوكيلة رئيس جمهورية السلفادور الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. شهد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم أداء القسم لأربع عشرة خريجة من الشرطة النسائية عقب اجتيازهن الدورة الحتمية الحادية عشرة لخريجي الجامعات المدنية بكلية الشرطة في دولة قطر الشقيقة ضمن أول ابتعاث للشرطة النسائية إليها. وقالت الداخلية في بيان صحفي أن الشيخ فهد اليوسف أكد في كلمة خلال حفل التخريج أن القسم مسؤولية وأمانة تستوجب الإخلاص في خدمة الوطن والالتزام بتطبيق القانون وصون حقوق الجميع، مشيرا إلى أن منتسبات الشرطة النسائية شريكات في أداء الرسالة الأمنية. وهنأ اليوسف الخريجات بمناسبة تخرجهن وأدائهن القسم متمنيا لهن التوفيق في مسيرتهن العملية لخدمة الوطن، مشيدا بما حققنه من نتائج متميزة تعكس قدرات المرأة الكويتية والتزامها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. أوجه الخريجات إلى ترجمة ما اكتسبنه من علوم ومهارات إلى أداء ميداني يتسم بالكفاءة والانضباط وحسن التعامل مع الجمهور. وأفادت الوزارة بأن هذا الابتعاث يمثل إضافة إلى مسيرة الشرطة النسائية من خلال إعداد كوادر مؤهلة علميا وعمليا لأداء واجباتها في حفظ الأمن وخدمة المجتمع. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم مع مستشار الأمن القومي البريطاني جون ثان باول، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة البريطانية لندن. وذكرت الخارجية في بيان أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وأضافت أنه جرى كذلك بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في عدد من المنازل السكنية والمركبات في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد

0: أكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونتحول إلى الرياض، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية يثبت نهج هذه الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما أدى لإصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر عدد 7 منازل سكنية ومركبتين. وأكد اللواء المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات الآثمة، وبما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وحول ردود الفعل، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم عن إدانته بأشد العبارات للاعتداءات التي تواصل ميليشيا الحوثي شنها ضد المملكة العربية السعودية واستهدافها المتعمد والمتكرر للأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. من جانبه أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي اليوم استمرار الهجمات الحوثية على السعودية وما تسفر عنه من إصابات وأضرار، مؤكدا دعم الجامعة لأمن المملكة وسيادتها. بدوره دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اليوم بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت أعيان مدنية في المملكة العربية السعودية. في غضون ذلك دانت قطر والبحرين واليمن بأشد العبارات الاعتداءات التي تواصل ميليشيا الحوثي شنها ضد المملكة العربية السعودية واستهدافها المتعمد والمتكرر للأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. في القاهرة، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز العلاقات المصرية السعودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري وولي العهد السعودي أكدا في محادثات اليوم على الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر. الزميل شكري عبد الحميد من القاهرة والتفاصيل.
1: شهدت القمة المصرية السعودية في القاهرة بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان توافقا في كافة القضايا بين البلدين، والتأكيد على أن العلاقات بينهما لا تقبل إلا أن تكون مثلى في الإطار العربي. وشدد الرئيس السيسي على أن أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري، مع تحفظ ورفض وإدانة كاملة لأي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية. وأكد المتحدث الرسمي أن المحادثات تناولت التطورات الحالية، وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في دعم السعودية والأشقاء في الخليج وكافة الدول العربية. كما تم التأكيد على الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر، حيث شدد الرئيس السيسي على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أمنها واستقرارها وللتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية، والتأكيد على تطابق المواقف المصرية السعودية إزاء الملف الفلسطيني وضرورة ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تقوم على حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ودعم التنفيذ.

0: خطة الرئيس الأمريكي بشأن تنفيذ اتفاق غزة. وفي الشأن السوداني، أكد البلدان رفض مساواة القوات المسلحة السودانية بأية ميليشيات أو كيانات موازية غير شرعية، والتشديد على أن أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه يمثل خطرا على الأمن الجماعي لمصر والسعودية وكافة دول المنطقة. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: في اليمن، نفذت القوات الحكومية اليمنية عمليات عسكرية استهدفت تحركات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي لليمن. وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي أن القوات اليمنية شنت 7 غارات جوية على الحوثيين في محافظة صعدة، استهدفت 2 منها مدينة صعدة بشكل مباشر. كما أعلن النزيلي أن طيران القوات المسلحة قصف منصات صواريخ في مطار تعز، كما قصف مواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز، استهدفت إمدادات ومواقع الميليشيا الحوثية في منطقتي المخا والذوباب. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكينز اليوم إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية تابعة للقوات الأمريكية، مؤكدا أن القوات دمرت الزوارق الإيرانية في مضيق هرمز. من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميريتس إنه على إيران فتح مضيق هرمز والتوقف عن دعم وكلائها ونقل الصراع إلى أماكن أخرى. في سياق متصل، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم إنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي بينغ مطلع الأسبوع المقبل، قبيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينغ بينغ الأسبوع المقبل. وأضاف بينست أن ترامب وشي سيواصلان مناقشاتهما بشأن إيران والروابط المالية بين بكين وطهران. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن الجيش اللبناني يقوم بواجباته ولا صحة للادعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه، داعيا أوروبا لتسهم بإعادة الإعمار، ونرحب بأي دولة تبقي قواتها بالجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. من جهته، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على عدم وجود أي استقرار مستدام دون بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها. ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على جنوب الأراضي اللبنانية. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
2: لا يزال الجنوب تحت وطأة التصعيد الإسرائيلي مع استمرار القصف المدفعي والتفجيرات والتدمير الممنهج للبلدات والقرى، فقد هزت تفجيرات عنيفة بلدة مجد الزون في منطقة صور وصل صداها إلى البلدات المجاورة. وأيضا في منطقة صور أقدمت قوات الاحتلال على إحراق ما تبقى من منازل في بلدة البياضة، فيما تعرضت بلدة المنصوري للقصف المدفعي. إلى ذلك، نفذت قوات الاحتلال تفجيرات عنيفة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، فيما استهدف القصف المدفعي تلال علي الطاهر في النبطية. التصعيد الميداني يتزامن مع مرحلة سياسية دقيقة عنوانها مصير التفاوض بين لبنان وإسرائيل، في وقت ترتفع في الداخل اللبناني أصوات تشكك في جدوى التفاوض والاستمرار في مسار سياسي لا يقابله وقف للاعتداءات أو انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وفي جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي، واجه رئيس الحكومة نواف سلام هذه الاعتراضات بالتأكيد أنه ليس هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، وأن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تقود المفاوضات مع إسرائيل. وإذ لفت إلى أن المفاوضات ليست سهلة، إلا أنه شدد أن الذهاب إليها لا يعني التنازل عن الحقوق اللبنانية، وحصر أهداف هذا المسار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وضمان العودة الآمنة للنازحين لإعادة أعمار قراهم. الرئيس سلام أكد أن لبنان لم يختر الحرب، وأن الأولوية هي للخروج من دائرة المواجهة والانتقال إلى مرحلة تثبيت الاستقرار وإعادة الأعمار. وحول طبيعة اتفاق الإطار الثلاثي، أوضح أنه يشمل تدابير تنفيذية تؤدي لانسحاب تدريجي وإعادة انتشار الجيش اللبناني.

0: مؤكدا التزام لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، سحر بشارع إذاعة الكويت، بيروت.
1: في قطاع غزة استشهد خمسة فلسطينيين استشهد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين شمال مدينة غزة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن. في الأثناء دعت الأمم المتحدة اليوم إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمر جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني واحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في بلدة عناتا ومدينة جنين، من بينهم أسيران محرران ضمن صفقة تبادل. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين اليوم إنه رحب باقتراح أمريكي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا مستعدة دائما للمفاوضات بشأن أوكرانيا وأنها لم تسعى قط إلى تأخيرها أو تعقيدها. الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوب بأن موسكو منفتحة على الحلول السلمية وتتواصل مع الجانب الأمريكي، مشددا في الوقت ذاته على أن رفع العقوبات الغربية وضمان سلامة الملاحة البحرية هما المفتاح الحقيقي لإشباع السوق العالمية وخفض أسعار الطاقة. وتعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى هدنة في مجال الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، أشار بيسكوف إلى أن موسكو تعتبرها فكرة جيدة وتدعمها، ونحن على تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد. ومن جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن روسيا مستعدة دائما للمفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية وأنها لم تسعى إلى تأخيرها أو تعقيدها، وأضاف: نحن مستعدون دائما للمفاوضات ولم نغير موقفنا منذ بدء عملياتنا العسكرية وبعد الإعلان عن الأهداف التي حددناها لأنفسنا. وأوضح أن موسكو مستعدة في إطار هذا الموقف للبحث عن حلول وسط معقولة، لكنها تتمسك من حيث المبدأ بضمان أمنها ومنع ظهور حلف الناتو على حدودها وضمان حقوق الروس والناطقين بالروسية في أوكرانيا. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها شنت ضربات على السفن والمراكز اللوجستية والمواني الأوكرانية واستهدفت مركزا لوجستيا في أوديسا قالت إنه يستخدم لأغراض عسكرية. وطالت الضربات سفينة نقل وعبارة في ميناء تشيرنوموريسك، كما شنت ضربات على منشآت البنية التحتية للسكك الحديدية في مناطق غرب أوكرانيا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: في كييف أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا، شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. وقال زيلينسكي إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا قويا لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية، مؤكدا أنه في حال نجح الشركاء الأمريكيون في انتزاع استعداد روسي حقيقي وصادق وطويل الأمد لوقف هذه الحرب، فإن أوكرانيا ستتخذ بدورها خطوات للتهدئة. في سنغافورة بدأت تايلاند وكمبوديا اليوم أول اجتماع للجنة المصالحة المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بهدف تسوية نزاع بحري طويل الأمد بين البلدين الجارين في خليج تايلاند من خلال عملية المصالحة الإلزامية التي أطلقتها كمبوديا. المزيد في سياق هذا التقرير.
3: تبادل وزير خارجية تايلاند وكمبوديا البيانات الافتتاحية في سنغافورة اليوم في أول اجتماع لتسوية نزاع حدودي بحري.

0: وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن التوافق الإلزامي. وتتركز عملية المصالحة بشأن منطقة تزعم كل من الدولتين أحقيتها في ملكيتها، ويعتقد أنها تضم كميات كبيرة وقابلة للتنقيب من الغاز الطبيعي وهيدروكربونات أخرى. وجاء قرار إحالة الأمر لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بطلب من كمبوديا في يونيو الماضي، عقب أن أنهت تايلاند مذكرة تفاهم تعود إلى 25 عاما كانت تهدف لتسوية المطالبات البحرية المتداخلة. واتخذت تايلاند قرار إلغاء مذكرة التفاهم بصورة أحادية عقب تدهور حاد في العلاقات واشتباكات مسلحة مع كمبوديا العام الماضي، وقد اشتبكت الجارتان بسبب المزاعم المتعلقة بملكية المنطقة والحدود البرية في يوليو ديسمبر الماضيين، وقد لقى العشرات من المدنيين والجنود من الجانبين حتفهم كما نزح مئات الآلاف. وقد قاد وزير الخارجية التايلندي ونظيره الكمبودي وفديهما في أول اجتماع مصالحة مع لجنة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤلفة من 5 أعضاء، ويعقد في سنغافورة في الفترة من 3 وحتى 16 من سبتمبر الجاري. وقال وزير الخارجية الكمبودي أن بلاده تطالب بحل سلمي من شأنه أن يخدم شعبي الدولتين ويساهم في تحقيق السلام والتعاون والرخاء المشترك بالمنطقة. وقال وزير الخارجية التايلندي أن تايلاند ظلت ملتزمة باحترامها للقانون الدولي والتوصل لتسوية سلمية للخلافات، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي تم إلغاؤها لم تؤدي لتقدم ملحوظ، حيث تمكنت الدولتان من عقد اجتماعين فقط خلال فترة 25 عاما.
1: في بكين حثت الصين الولايات المتحدة على الكف عن التحضير للحرب في الفضاء، محذرة من سباق تسلح في هذا المجال. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جيكون في مؤتمر صحفي اليوم إن الصين تحث الجانب الأمريكي على التوقف عن توسيع قدراته العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي، كما حذرت وزارة الخارجية الصينية من عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة معركة. أيها السادة، نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها الحرب الروسية الأوكرانية. فيما رحبت روسيا اليوم بالفكرة الجيدة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن هدنة توقف الضربات الأوكرانية الروسية المتبادلة على البنى التحتية للطاقة، أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لاتخاذ خطوات للتهدئة إذا قابلتها روسيا بالمثل. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ طه عودة، الكاتب والمحلل السياسي. حياك الله أستاذ طه.
2: حياك الله، أهلا وسهلا.
1: بداية، كيف تقرأ الترحيب الروسي المفاجئ بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف ضربات الطاقة المتبادلة؟
2: يعني كما تابعنا خلال الأيام الأخيرة الماضية كان هناك تدخل أمريكي قوي وخاصة يتعلق ب يعني المفاوضات وإعادة أو إحياء مفاوضات ما بين روسيا وأوكرانيا بعد إرسال مبعوثين أمريكيين إلى كييف جهة وروسيا من جهة، وأيضا وخاصة فيما يتعلق بموضوع الطاقة كان يعني هناك طلب أمريكي بهذا الموضوع وفي يعني التوقف عن استهداف المنشآت الطاقة، وخاصة يعني لها تأثير كبير على أوكرانيا بشكل واضح، وأيضا يعني هي استمرار أو الحرب ما بين الطرفين. هذا إشارة واضحة بأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية لحد هذه اللحظة ما زالت تسعى وتحاول قدر الإمكان الوصول إلى صيغة مشتركة أو تقريب وجهات النظر ما بين موسكو وكييف، وأيضا يعني عودة أو إحياء المفاوضات يعني المتوقفة ما بين الطرفين.
1: نعم.

0: طه، زيلينسكي ربط التهدئة بالمعاملة بالمثل، هل تمتلك موسكو وكييف الإرادة الفعلية لتطبيق هذه الهدنة؟
1: يعني حتى هذه اللحظة على الرغم من هذا

0: من نهاية الحرب بقدر ما هو محاولة من كلا الطرفين تحسين شروط التفاوض عبر الميدان.
1: نعم، وإلى أي مدى يمكن القول أن تنفيذ اقتراح الرئيس الأمريكي على أرض الواقع يمكن أن يقود إلى تسوية شاملة بين موسكو وكييف؟
0: يعني إذا تحدثنا عن التصريحات الروسية، روسيا تتحدث وتقول أنها مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد هناك أي مؤشرات على اتفاق شامل أو وقت إطلاق النار طويل الأمد ما بين الطرفين. نعم، كما شرحت قبل قليل، واشنطن تحاول إعادة إطلاق مفاوضات بعد جولة اتصالات مع موسكو وكييف مطلع هذا الشهر، لكن ممكن أن نقول إلى حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن الخلاف على الأراضي والضمانات الأمنية لا تزال العقبة الرئيسية أمام أي اختراق سياسي في قادم الأيام.
1: نعم أستاذ طه، دعنا نتحول إلى ملف الاتهامات الروسية الأوروبية المتبادلة. الدنمارك وصفت إطلاق القنابل المضيئة بالعمل المتهور، ما الرسالة التي أرادت روسيا إيصالها في بحر البلطيق؟
0: يعني هي روسيا تدعي تماما بأن هناك تدخل الأوروبي، وخاصة إن كان دعمها لأوكرانيا وفيما يتعلق بهناك وجود مثلا قوات أوروبية على حدودها، هي نقطة مرفوضة من قبل روسيا، وهي تريد أن تصل أو توصل رسائل إلى الجانب الأوروبي بأن أي تحركات أوروبية وخاصة ممكن أن ترفع هي مستوى القلق وانطلاق يعني انتقال عفوا بعد تداعيات الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا إلى المجال الأمني الأوروبي المباشر.
1: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة، شكرا جزيلا لك. في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم أن بلاده ستظل الشريك الأهم للولايات المتحدة في قطاعات رئيسية عدة رغم التصعيد المتواصل في النزاع التجاري بين البلدين. وقال كارني إن كندا ستكون شريكا أفضل ومستعدة للعمل على تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة عندما تتوافر الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 16 نقطة و13 نقطة ليبلغ مستوى 8946 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6 نقاط و16 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول حوالي 22 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 495 سهم عبر 31914 صفقة نقدية بقيمة 130 مليون و400 ألف دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
2: مساء الخير، الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد، الطقس راح يكون حار ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية، ورياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 25 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 24، الجهرة مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 22، ميناء الأحمدي وفيلتشة 29، جزرنا الشمالية وربا وبوبيان 28، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 29 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 2:45 دقيقة الفجر، أدنى جزر في الساعة 9:15 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 4:13، موعد شروق الشمس في الساعة 5:33. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقيات تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا الصديقة وفخامة الرئيسين المشتركين لجمهورية نيكاراغوا الصديقة وفخامة رئيس جمهورية هندوراس الصديقة وفخامة رئيس جمهورية غواتيمالا الصديقة وفخامة رئيس جمهورية السلفادور الصديقة. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدنا في جنوب وغرب السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستدام في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدودي البحري. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الجولة الإخبارية المسائية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج سلام العنزي. في أمان الله.

هنا الكويت، والساعة فيها 8:39. أهلا بكم مستمعنا الكرام بنشرة الرياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج علي غلوم. ونستهل نشرتنا بالعناوين: منتخبنا الوطني يستأنف تدريباته استعدادا لخليجي 27، الأزرق الأولمبي يتعادل مع فيتنام في مستهل مشواره في دورة الألعاب الأسيوية، الأبيض ينهي تحضيراته لمواجهة الوحدة الإماراتي غدا في أبطال آسيا 2، أهل جدة يخطف تعادلا مثيرا من باختاكور في دوري أبطال آسيا، انتر ميلان يقلب تأخره أمام أودينيزي لفوز كبير بالخمسة، نيوكاسل يسقط في ليدز برباعية. أهلا بكم مستمعنا الكرام في نشرة رياضية نقدمها لكم من خلال إذاعة دولة الكويت، فأهلا بكم. استأنف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته على فترتين، صباحية في صالة الحديد ومسائية على ملعب أكاديمية أسباير القطرية، ضمن المعسكر الذي يقيمه الفريق في الدوحة في المرحلة قبل الأخيرة من الاستعدادات لخوض منافسات بطولة خليجي 27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 من الشهر الجاري حتى 6 أكتوبر المقبل. ويعد هذا التدريب الأخير للأزرق في المعسكر، حيث يتوجه الوفد صباح غد الأربعاء إلى المطار من أجل التوجه إلى مدينة جدة، حيث يدخل الفريق معسكرا قصيرا حتى البطولة الخليجية وتتخلله مواجهة المنتخب اليمني وديا الخميس. تعادل منتخبنا الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الفيتنامي بهدف لكل منهما ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأسيوية أيتشي ناغويا 2026 في المباراة التي أقيمت على ملعب إيست ميناتو في اليابان، وتصدرت أوزبكستان المجموعة الثالثة بـ3 نقاط

بعد فوزها على الفلبين بخمسة أهداف مقابل هدف، في حين حصدت الكويت وفيتنام نقطة وحيدة. ينهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت تحضيراته اليوم في أبوظبي استعدادا للقاء نظيرها الوحدة الإماراتي غدا في انطلاق منافسات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا 2. ويمتلك المدرب الخطيب قائمة متكاملة دون غيابات مؤثرة، كما وصل العميد إلى مرحلة جيدة من الجاهزية عقب معسكره التدريبي الذي أقامه في لندن خلال أغسطس الماضي بخوضه 3 مباريات في دوري الزين الممتاز. أعلن الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة إقامة دورة إدارة الفريق الرياضي المستوى الأول خلال الفترة من 27 من سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار تطوير الكوادر الإدارية العاملة في الأندية الرياضية. وتأتي الدورة ضمن جهود اتحاد اللعبة للارتقاء بالجانب الإداري وتعزيز كفاءة الكوادر المشرفة على الفريق بل الفرق الرياضية، بما يسهم في تنظيم العمل الإداري ودعم مسيرة اللعبة خلال الموسم المقبل. ومن أخبارنا الخليجية، نجا الأهلي أهلي جدة السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين الماضيين من نجا من خسارة مفاجئة أمام ضيفه باختاكورا الأوزبكية بعدما خطف تعادلا متأخرا بهدف لكل فريق في مستهل مشواره بالمرحلات الدوري من النسخة الجديدة للمسابقة. وبهذا التعادل تقسم الفريقان نقاط المباراة بأن حصل كل فريق على نقطة واحدة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة. حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة اتحاد جدة السعودي أمام مضيفه الشمال القطري في افتتاح مشوار الفريقين ضمن منافسات مجموعة الغرب بمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة في المباراة التي أقيمت على استاد البيت في العاصمة القطرية الدوحة. وتشهد مرحلة الدوري مشاركتها 32 فريقا بواقع 16 ناديا في مجموعة الشرق ومثلها في مجموعة الغرب، على أن تتأهل الأندية الثمانية الأولى من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

الأخبار العالمية. حقق انتر ميلان فوزاً كبيراً ومثيراً على ضيفه أودينيزي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع حامل لقب الموسم الماضي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف المتصدر روما وبفارق نقطتين عن كومو صاحب المركز الثالث. على الجانب الآخر تجمد رصيد أودينيزي عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر. نجح ليدز يونايتد في الفوز على ضيفه نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ورفع ليدز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني وبنفس الفارق خلف أرسنال حامل اللقب ومتصدر الترتيب. على الجانب الآخر تجمد رصيد نيوكاسل عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر. أحبط فريق فياريال جماهيره بالسقوط في فخ الخسارة أمام ضيف ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في ختام منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، فبعد أيام قليلة من خسارته أمام بروسيا دورتموند الألماني في افتتاح مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا، تجرع فياريال مرارة الهزيمة للمرة الثالثة في الدوري هذا الموسم. بهذه النتيجة يرفع ريال بيتيس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث متخلفا بفريق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وأمامها بل أمامهما حامل اللقب برشلونة في الصدارة بالعلامة الكاملة ب15 نقطة. في المقابل تجمد رصيد فياريال عند 2 نقطة فقط ليقبع في المركز الثامن عشر ويقحم نفسه.

مبكرا في صراع الهروب من شبع الهبوط بعدما كان من أندية المقدمة في الموسم الماضي. يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على إلتشي ضمن المرحلة السادسة من الدور الإسباني لكرة القدم بحثا عن تحقيق انتصاره الخامس ومواصلة الضغط على المتصدر برشلونة، ويدخل الفريق الملكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على رايو فايكانو في الجولة الماضية وعقب انتصاره على انتر ميلان في دوري أبطال أوروبا. ويملك ريال مدريد أفضلية تاريخية كبيرة أمام إلتشي الذي لم يفز على الفريق الملكي منذ مارس 1978، وفي مباراة أخرى يسعى ألافيش صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط إلى مواصلة بدايته القوية عندما يستضيف فالنسيا المتعثر الذي جمع نقطة واحدة فقط في أول 5 جولات. وأعلن فالنسيا إقالة مدربه كارلوس كوربيران ومديرها التنفيذي رون غورلاي، فيما سيتولى أوسكار سانشيز مدرب الفريق الرديف المهمة مؤقتاً.

اتفق المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو غاياردو على قيادة منتخب الإكوادور استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030. وأعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم في مقطع فيديو أن غاياردو سيتولى المسؤولية خلفا لمواطنه غابرييل بيكاسيسي الذي قاد الفريق للتأهل للدور 32 في مونديال 2026. وسيعمل غاياردو مدربا للإكوادور بعد انتهاء ولايته الثانية مع ريفر بلايت الأرجنتيني الذي توج معه بسبعة ألقاب محلية منها لقب الدوري في عام 2021 إضافة إلى الفوز بكأس كوبا ليبرتادوريس مرتين وكأس كوبا سود أمريكانا مرة. وفي خبرنا الأخير وصل الأمريكي بن شيلتون مشواره المزدحم بعد تأهله لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس حيث يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده أمام التشيك في كأس ديفيز قبل الانتقال إلى لندن للمشاركة مع منتخب العالم في كأس ليفر. ورغم خسارته نهائي فلاشينغ ميدوز أمام الألماني إليكساندر زفيريف حقق شيلتون قفزة مهمة في التصنيف العالمي بوصوله إلى المركز الرابع وهو الأفضل في مسيرته وسيشارك زفيريف بدوره مع ألمانيا أمام كرواتيا في كأس ديفيز ثم مع منتخب أوروبا في كأس ليفر. وتشهد مواجهة أمريكا والتشيك مشاركة ليرنار تين ومارتن دام للمرة الأولى في كأس ديفيز إلى جانب شيلتون وكريستيان هاريسون وأوستن كرايجيك ويتأهل الفائز إلى النهائي في بولونيا الإيطالية خلال نوفمبر. وتقام عدة مواجهات أخرى في كأس ديفيز أبرزها إسبانيا أمام تشيلي وبريطانيا ضد الإكوادور والنمسا أمام بلجيكا كندا ضد فرنسا كما يشارك عدد من النجوم بينهم إليكس ديمانور وتيتي باس وكاسبر رود فيما يخوض السويسري المخضرم ستان فافرينكا مبارياته الأخيرة مع بلاده قبل اعتزاله نهاية 2026.

0: بهذا مستمعينا قد وصلنا إلى ختام جولتنا الرياضية. أما الآن فنذكركم بالعناوين: منتخبنا الوطني يستأنف تدريباته واستعدادنا لخليج 27، الأزرق الأولمبي يتعادل مع فيتنام في مستهل مشواره في دورة الألعاب الآسيوية، الأبيض ينهي تحضيراته لمواجهة الوحدة الإماراتي غدا في أبطال آسيا 2، أهل جدة يخطف تعادلا مثيرا من باختاكور في دوري أبطال آسيا، انتر ميلان يقلب تأخره أمام أودينيزي لفوز كبير بالخمسة، نيوكاسل يسقط في ليدز برباعية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم يوسف درشيد، ومن الإخراج علي غلوم.
1: أصالة الماضي ورؤية المستقبل،
2: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
1: إذاعة دولة الكويت

0: يا زين الصداف الله يا زين الصداف الله يا زين.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالد وإخراج سلامة العنزي.

في خطوة تستهدف تطوير منظومة العمل الخيري في البلاد، صدر المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري الإنساني، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والرقابة على أوجه جمع التبرعات وإنفاقها، إلى جانب حماية بيانات المتبرعين والمستفيدين وصون كرامتهم. القانون يستحق

0: يحدث المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني والصندوق الكويتي للعمل الإنساني ويضع ضوابط جديدة لعمل الجمعيات والمبرات والحملات الخيرية. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: مرحلة جديدة في تنظيم القطاع الخيري في البلاد، حيث يمثل صدور المرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني من خلال وضع إطار قانوني ومؤسسي يعزز الحوكمة والشفافية والرقابة والامتثال، ويحد من مخاطر استغلال العمل الخيري في أغراض غير مشروعة بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتضمن القانون إنشاء المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني ليتولى تنظيم ورقابة مختلف أوجه العمل الخيري والإنساني، ووضع السياسات والاستراتيجيات والضوابط اللازمة لتطويره وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب استحداث الصندوق الكويتي للعمل الإنساني لدعم الأنشطة الخيرية وتأهيل العاملين وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة. كما ينظم القانون حملات جمع التبرعات من حيث الترخيص ووسائل الجمع والحسابات البنكية وضوابط الإنفاق والإفصاح المالي، بما يضمن توجيه التبرعات إلى الأغراض المخصصة لها، وينظم كذلك عمليات جمع التبرعات إلكترونيا ونقديا وفق ضوابط محددة. ويولي التشريع أهمية لحماية خصوصية المتبرعين والمستفيدين، ويحظر تصويرهم أو نشر صورهم وتسجيلاتهم لأغراض جمع التبرعات أو الترويج لها إلا وفق الضوابط المقررة، فيما ينظم تأسيس وإدارة الجمعيات والمبرات ومواردها المالية، ويلزمها بإجراء معاملاتها عبر القنوات الرسمية، ويحظر عليها ممارسة الأنشطة السياسية أو الطائفية أو التعامل مع كيانات غير مشروعة أو قبول تبرعات مجهولة المصدر. ويعزز القانون منظومة الرقابة والمساءلة من خلال منح بعض موظفي المركز صفة الضبطية القضائية وإنشاء مجالس تأديب، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والإدعاء في الجرائم المنصوص عليها. ومن المقرر صدور اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر مع منح الجمعيات والمبرات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون.
0: وللحديث أكثر مستمعين الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سعد العتيبي رئيس اتحاد المبرات الخيرية. أستاذ سعد، أهلا وسهلا بك في برنامج رؤى وطنية.
2: حياكم الله، وأنا سعيد أكون معكم في هذه الحلقة.
0: حياك الله. سأساعد في البداية، يعني وبعد ما رأينا هذا التشريع، البعض يتساءل من واقع عمل المبرات والجمعيات الخيرية، إذا كنا نريد أن نتحدث عن هذا الجانب تحديدا، كيف استقبلتم صدور هذا القانون؟ ما أبرز إيجابياته على أرض الواقع؟
2: نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بلا شك اليوم هذا القانون يأتي بالنسبة للجمعيات الخيرية يأتي استحقاقا لمسيرة طويلة من العطاء الإنساني بدأت في هذا الوطن منذ تأسيسه في هذا البلد، وحتى أصبح العطاء الكويتي جزء من الهوية الكويتية وجزء من الشخصية الكويتية، فأصبح دور العمل الخيري جزء من حياتنا وأعمالنا، وبالتالي هذا العمل انتقل من حالة الفردية إلى حالة المؤسسية منذ أول جمعية خيرية أنشئت في الكويت عام 1913، الجمعية الخيرية الكويتية، إلى هذه اللحظة. نحن نتكلم عن أكثر من 100 عام من العطاء الكويتي والمؤسسي الخيري، ليتوج اليوم بإصدار هذا القانون الذي يأتي دعما لهذه المسيرة. وأعتقد الكثير من الجمعيات الخيرية كانت طوال الفترات الماضية يعني تسعى وتطالب بوجود قانون شامل يجمع كل المطالبات أو كل الأشياء التي نحتاج إلى متابعتها وفق قانون واحد ينظم هذه العملية. ومن أبرز حقيقة إيجابيات هذا القانون أنه يعني يعزز حقيقة الحوكمة والشفافية، ويأتي في مسألة حماية أموال المتبرعين، وكذلك في مسألة مرتبطة بحماية البيانات.

0: سواء المتبرعين أو كذلك أيضا المستفيدين. وهذا يراعي في هذا التطور الهائل اليوم في مسألة التحول الرقمي الموجود لدى الجمعيات الخيرية. وأبرز طبعا ملامح هذا القانون هو إنشاء المركز الوطني لتنظيم العمل الخيري والإنساني، واللي أعتقد راح يسهل من عملية التواصل بين القطاع الخيري المتمثل في الجمعيات والمبرات وما بين الأجهزة الحكومية اللي تقدم الرقابة والمتابعة لأنشطة وبرامج العمل الخيري، ليؤسس إن شاء الله سمعة يعني طيبة للعمل الخيري الكويتي.
1: أكيد لا شك أستاذ سعد، إذا نحن الآن يعني أمام تنظيم أشمل خاصة للعمل الخيري، لكن أي تجديد في الضوابط يطرح أيضا سؤالا يعني عن قدرة المؤسسات الخيرية على التحرك في الأيام القادمة. يعني يبقى السؤال هنا، كيف نحقق التوازن ما بين تجديد الرقابة على جمع وإنفاق التبرعات وما بين أيضا مرونة وسرعة العمل الخيري خصوصا في الحالات الإنسانية العاجلة؟
0: هذا يدفعنا حقيقة للحديث حول أن فكرة الحوكمة لا تعني بالضرورة التأخر في تقديم المساعدات للناس. فما يرتبط بالعمل الخيري هو سرعة الاستجابة والاستعداد المسبق لمثل هذه الحالات. فاليوم العمل الخيري الكويتي دائما يضع لخططه في التواصل الميداني ما يسمى بخطة الاستجابة الإنسانية. هذه الخطة عادة ترتبط فيها الاستعداد لهذه الكوارث وهذه الأزمات. هذا الاستعداد جزء منه هو التواصل مع الجهات الرقابية لأخذ الموافقات المسبقة، ونحن من خلال ممارستنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية مشكورة أسسنا لثقافة من الالتزام بالمنظومة الإنسانية القانونية وكذلك الاستجابة العاجلة للأمور. فنحن لن نبدأ من الصفر، سنبدأ من هذه الخبرة الطويلة للعمل الخيري الكويتي اللي أسس لتعاون مثمر بين الأجهزة الرقابية اللي تراعي فيها ظروف كل المناطق اللي نعمل فيها. فليست كل الدول اليوم التي يعمل فيها العمل الخيري متساوية من حيث المخاطر أو من حيث الوصول الإنساني، لذلك هذه أحد أجزاء المعايير اللي إحنا نعتمد عليها في مسألة التوازن بين المتطلبات الإدارية والرقابية وما بين الوصول الإنساني الذي يراعي فيه التزامنا الإنساني لدى الحالات والكوارث التي يساهم العمل الخيري في الوصول لها بشكل عاجل.
1: لا شك أستاذ سعد، أيضا يعني بعد ما تم إصدار قانون تنظيم العمل الخيري الإنساني، يعني كيف تستعد الآن المبرات الخيرية لمرحلة توفيق الأوضاع مع القانون واللائحة التنفيذية؟ ما الذي يحتاج إلى توضيح عملي بما أنك أيضا قريب من المشهد؟
0: من جميل حقيقة القانون أنه أيضا راعى هذه المسألة في مسألة يعني كتابتها في القانون نفسه، فأقدم للعمل الخيري الكويتي فسحة من الوقت بعد إقرار اللائحة التنفيذية ليسمح للجمعيات والمبرات لتوافق أعمالها ومتطلباتها بالقانون الجديد. فجزء من العملية القانونية هي المسافة أو المساحة التي سيسمح القانون للجمعيات والمبرات بعمل هذا التوافق، مع العلم أن الجمعيات والمبرات خلال الفترات الماضية كانت دائما تلتزم بكافة الاشتراطات التي تسعى الجهات الرقابية لفرضها على القطاع الخيري استجابة للمتطلبات المرحلية التي نعمل فيها. فكل مرحلة هناك متطلبات تكون للجهات الرقابية تقوم الجمعيات والمبرات بالالتزام بها. منها على سبيل المثال لما طلبت الوزارة الشؤون أهمية نشر البيانات المالية للجمعيات والمبرات، اليوم جميع الجمعيات والمبرات تنشر تقاريرها المالية في مواقعها الرسمية. لما أيضا فرضت وزارة الشؤون موضوع وجود مسؤول الامتثال الرقابي في كل الجمعيات الخيرية، اليوم كل الجمعيات الخيرية لديها مسؤول امتثال رقابي، وهذا يمثل حقيقة مرونة العمل الخيري في الاستجابة لكافة متطلبات المرحلة وخاصة الجانب الرقابي، لنعزز معا الاهتمام بسمعة الكويت وحرصنا على أن نوفي حماية العمل الخيري والمتبرعين كافة الاشتراطات التي تطمئن

0: الجهات الرقابية وكذلك ثقة المتبرعين.
1: نعم، يعني أيضا ختمت حديثك في ثقة المتبرعين وعن الرقابة بشكل عام. يعني هل لدى الجمعيات الخيرية والمبرات أيضا تخوف من أن تتحول بعض الإجراءات الرقابية إلى عبء إداري يؤخر وصول المساعدات في وجهة نظرك؟
0: هو لا نعد أن يصل إلى مرحلة التخوف، وإنما هناك تساؤلات يعني مرتبطة بآلية تنفيذ القانون، وهي تساؤلات مشروعة. كون أن القانون اليوم ظهر بهذه الطريقة، هناك مرحلة أخرى للقانون، ما نسميه اللائحة التنفيذية، التي ستحدد بشكل عملي طريقة تنفيذ القانون. هذه
1: يعني كيف
0: المرحلة
1: يتم
0: القادمة
1: ترجمة القانون واللائحة التنفيذية على أرض الواقع؟
0: طبعا، وهذا بلا شك مرحلتنا الحالية. اليوم نتواصل مع الجهات المعنية، سواء وزارة الشؤون المعنية اليوم بمتابعة هذا الملف، أو في مرحلة تكوين مجلس إدارة المركز القادم، الذي سيسعى لإقرار اللائحة التنفيذية التي ستجيب على كافة الأسئلة، وبالتالي كل التساؤلات المشروعة لتنفيذ هذا القانون ستكون إن شاء الله حاضرة. وأيضا هي من اهتمام الاتحاد في متابعة هذا الملف، لنطبق كافة الاشتراطات الموجودة بالقانون، ولكن بما يتوافق مع طبيعة العمل الخيري وأهمية تحقيق أهدافه المنشودة، وتحقيق أيضا رفعة لسمعة الكويت الإنسانية.
1: نعم، بعد ما تحدثنا عن الرقابة أريد أن أنتقل معك أستاذ سعد عن التبرعات الإلكترونية وكرامة أيضا المستفيد. ما أثر تنظيم حملات جمع التبرعات إلكترونيا وضبط الحسابات ووسائل الدفع، خصوصا مع الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية سواء في الوقت الحالي وحتى أيضا في الأيام القادمة؟
0: صراحة العمل الخيري الكويتي امتاز بتطور يعني متقدم جدا على منطقتنا يعني العربية، وفيما يخص التحول الرقمي للعمل الخيري الكويتي. فمنذ 2009 تقريبا إطلاق أول موقع لجمع التبرعات في الكويت، كانت الكويت سباقة في طرح هذه الخدمة الخيرية، واللي أيضا أنشأت واستعانت بالقطاع الخاص فيما يخص جمع التبرعات. نحن نتحدث عن شركات متخصصة بجمع الأموال ومعتمدة لدى البنك المركزي. مثل هذه التحضير الجيد للتحول الرقمي فيما يخص جمع التبرعات ساهم في وضع بيئة متماسكة وقوية جدا. اليوم مع القانون الجديد نحن سنؤكد هذه الأدوار التي امتاز فيها أهل الكويت. يعني هناك حملات تطلق في الكويت، عدد المتبرعين بساعات قليلة جدا، تتجاوز أكثر من 120 ألف و 140 ألف متبرع. هذا التنظيم العالي في الكويت لجمع التبرعات بهذا المستوى يعزز من الثقة لدى الجمعيات الخيرية والمبرات، وكذلك الثقة من أطراف الرقابة الحكومية على العمل الخيري، واللي أسهمت الحمد لله بزيادة التبرعات والوصول للمستفيدين بشكل قوي. العمل الخيري الكويتي اليوم من خلال هذا القانون سيعزز أيضا من فكرة المحافظة على بيانات المتبرعين وكذلك بيانات المستفيدين. فكل
1: نعم،
0: المتبرعين
1: هنا
0: اليوم
1: أريد أن أتحدث معك أستاذ سعد، أعتذر عن المقاطعة، ولكن تحدث عن نقطة جدا مهمة وهي حماية المستفيدين أو المتبرعين بشكل عام. القانون أيضا شدد على حماية خصوصية المستفيدين، ولكن بعدم استخدام صورهم أو تسجيلاتهم إلا وفق الضوابط. يبقى السؤال هنا، كيف نحفظ كرامة المحتاج في الوقت نفسه، وأيضا نعرف المجتمع بالحالات الإنسانية لكي يتبرع، لتصل أيضا حتى الأموال للمستفيدين عن طريق المبرات أو الجمعيات الخيرية؟
0: نعم، وأعتقد هذا السؤال يعني يثير أيضا فرصة كبيرة جدا للجمعيات الخيرية لإبراز الابتكار في مسألة كيف نستطيع أن نوصل معاناة الناس، ونحن أيضا نحافظ على كرامتهم ونحافظ على خصوصيتهم. هذا الموضوع نحتاج أن نطوره بشكل كبير، واليوم دخول الـ AI كذكاء اصطناعي قادر على صياغة العالم الافتراضي في وصولنا أو تفهمنا لحاجات الناس بشكل دقيق، والتزامنا بالقانون فيما يخص حفاظ على خصوصية المستفيدين. نحن نأتي ليس فقط لإيصال

0: المساعدات، وإنما أهل الكويت يحملون معهم قيمهم في مسألة الحفاظ على هذا المستفيد. وهذا ما ندعو حقيقة جمعيات مبراتنا في خلال مسيرتهم اللي أكدوا فيها حفاظهم على سمعة المستفيدين، نؤكد دائما استمرارنا في هذه المسيرة لنكون إن شاء الله سباقين في تطوير آلياتنا التسويقية وآلياتنا في مسألة جمع الموارد التبرعات، لنؤكد إن شاء الله حرصنا على قيمنا الإنسانية والخيرية.
1: لا شك يعني سأسعد، إذا كان القانون الآن ينظم أدوات العمل الخيري، فهو في الوقت نفسه أيضا يعيد تنظيم المؤسسات التي تشرف على هذه المنظومة. هذا الحديث يقودنا إلى أي مدى يمكن أن يسهم إنشاء المركز الوطني للعمل الخيري والإنساني في توحيد الجهود وأيضا بتطوير أداء المبرات والجمعيات، يعني بدلا من تشتت المبادرات في الأيام القادمة؟
0: بلا شك اليوم المركز الوطني لتنظيم العمل الخيري والإنساني يأتي استجابة للعديد من المتطلبات خلال الفترة الماضية، اللي لو احنا تتبعنا تطور العمل الخيري سنجد ان في كل مرحلة من المراحل هناك قرارات تصدر من بعض الوزارات المختصة يعني تهتم في مسألة العمل الخيري، فهناك اجزاء كانت مرتبطة بوزارة الشؤون، ثم أجزاء مرتبطة بوزارة الخارجية، وكذلك وزارة الداخلية هناك متطلبات لها. اليوم من خلال هذا المركز سنجمع كافة المتطلبات المتناثرة لدى الجهات الرقابية في وزارات الدولة إلى أن تكون ضمن جهة واحدة، ستعزز من إمكانية جمع المعلومات في مكان واحد، إعطاء التراخيص في مكان واحد، وأيضا تلبية كافة المتطلبات الخاصة بجهات الرقابية من خلال جهة واحدة توحد حفاظها على سمعة الكويت، وتوحد أيضا الخطاب الكويتي في مسألة العمل المشترك ودعم تطوير العاملين في العمل الخيري، إذ أن المركز لا يعني فقط في مسألة الرقابة، وإنما يعني أيضا في مسألة نشر البيانات وتطوير العاملين في العمل الخيري وعمل الدراسات والمؤتمرات التي تطور من شأن القطاع الخيري الكويتي.
1: نعم، إذا كنا نريد أن نتحدث عن هذا القانون ومسؤولية القطاع بشكل عام، هل يمكن أن يسهم التنظيم الجديد الآن في تعزيز ثقة المتبرعين بالمؤسسات الخيرية، وأيضا بالمقابل ما مسؤولية القطاع في بناء هذه الثقة؟
0: اليوم مثل ما ذكرتك نحن نتحدث عن إرث كبير جدا، أسماء أسست لهذا العمل الخيري الكبير لها مكانة في قلوب أهل الكويت. احنا نتكلم عن الدكتور عبد الرحمن السميط، العم يوسف الحجي، العم عبد الله مطوع، العديد من الأسماء اللي ساهمت في صياغة هذه الصورة المثلى للعمل الخيري الكويتي. فنحن نتاج ويعني هذا العمل المستمر في عملنا، وبالتالي هذه الثقة الموجودة سيساهم القانون برأيي في تأكيد هذه الثقة. وأيضا هناك يعني مسؤولية لدى كل من يعمل اليوم في القطاع الخيري أن يعني يستمر في هذه المسيرة، في أن يكون إن شاء الله دوره تأكيد لهذه السمعة والتأكيد لهذا الدور الإنساني الكبير الذي قاده حكام الكويت وكذلك الجانب الحكومي والشعب الكويتي المعطاء، ليستمر إن شاء الله في خدمته الخيرية سواء كانت داخل الكويت أو حتى يعني خارج الكويت.
1: نعم، تحدثنا عن عدة نقاط أستاذ سعد، وعن تنسيق الجهود، عن تقليل التشتت ما بين المبرات والجمعيات الخيرية ورقابة أفضل بالنسبة لي لهذا القانون. نريد أن نتحدث أيضا عن مستقبل العمل الخيري في الأيام القادمة، ما الذي يحتاجه القطاع خلال المرحلة المقبلة حتى لا يكون القانون مجرد فقط إطار رقابي بل أيضا أداة لتطوير واستدامة العمل الخيري؟
0: للأمانة نحن كاتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية يعني تحدثنا مع كافة الجهات في مسألة أهمية وجود رؤية وطنية للعمل الخيري، ويعني رؤية مشتركة نساهم في أحيانا ما أقول إلا هو دعم بعض الأماكن أو بعض الأشياء التي يحتاجها المجتمع، وكذلك في مسألة توطين العمل الخيري ودور العمل الخيري أيضا في تحقيق رسالته الإنسانية استكمالا لهذه المسيرة. وبالتالي مثل هذا الإطار ويعني وجدناه منعكس في هذا القانون.

0: القانون، إذ أن المركز اليوم مسؤول عن توحيد هذه الرؤية وإطلاق يعني هذه المبادرات الوطنية ليقود إن شاء الله مسيرة العطاء الكويتي نحو مرحلة جديدة، لا نكتفي فقط في أن تكون مساهمات إنسانية يعني معطاءة، وإنما تتوحد الجهود لتؤكد إن شاء الله الرسالة. لما سوينا تقرير الاستدامة للعمل الخيري اكتشفنا أن أهل الخير في الكويت من خلال الجمعيات الخيرية والمبرات هناك لديهم اتجاه فيما يخص دعم التعليم لدى الأسر المتعففة والمحتاجين، وهذا بلا شك يعزز من نضج الدور الكويتي الخيري. لك أن تتصور لو كان هذا ضمن رؤية موحدة لدى العمل الخيري الكويتي، ستكون أعتقد النتائج مبهرة والتأثير مبهر، خاصة أننا سننتقل من فكرة يعني كم صرفنا إلى فكرة ما هو الأثر المترتب على هذا الصرف والتبرع في تدخلاتنا الإنسانية، سواء في مشاريعنا الإنسانية داخل الكويت أو حتى خارج الكويت.
1: نعم، إذا كنا نريد أن نتحدث عن الوعي المجتمعي أستاذ سعد، يعني خاصة في الوقت الحالي، كيف يساهم في نجاح عملية التبرع أو حتى للمستفيدين بشكل عام عن طريق الجمعيات والمبرات الخيرية، كيف تراها وكيف تقرأها على أرض الواقع؟
0: اليوم الوعي أمر مهم جدا، ليس فقط أن تقدم الخير بالطريقة السليمة، وإنما أيضا أن لا تقع يعني عرضة لأي عملية خداع أو استغلال في مسألة حبك للخير أو مساعدتك للناس. فاليوم المتبرعين تحركهم المشاعر وتحركهم البحث عن الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولا يتصور بعض المتبرعين أن هناك ربما أن يكون هناك ضعيفي يعني الوازع الديني من يستغل هذا الموضوع. بالتالي لما نكون إحنا الوعي لدينا أعلى في هذه المسألة، سنستطيع أن نميز ما بين الجانب القانوني والمرخص وما بين العمل الغير قانوني، وبالتالي نبتعد عن كل ما من شأنه يعني يعكر من دور أو من الرغبة في الخير إلى الذهاب إلى العمل الخيري الرسمي المعتبر. وكذلك على مستوى المستفيدين، فاليوم في الكويت هناك تنظيم عالي الجودة في خدمة المستفيدين، فلدينا منصة المساعدات المركزية اللي أطلقتها وزارة الشؤون مشكورة في تعزيز كرامة المستفيد في أنه هو في بيته يستطيع أن يتقدم لهذه المنصة لأن تقوم الجمعيات الخيرية بسحب هذا الملف إلكترونيا والتواصل مع هذا المستفيد وبحث حالته وبالتالي مساعدته بشكل مباشر. مثل هذه الإجراءات تحافظ على العمل الخيري وتحافظ على السمعة، وكذلك تراعي فيها كافة القيم التي نحملها وتعلمناها من هذا الوطن لخدمة الناس، سواء كانوا متبرعين يريدون خدمة الخير بالتبرع أو لخدمة المستفيدين الذين يحتاجون الدعم والمساندة لأن يعيشوا حياة مليئة بالكرامة.
1: نعم، يعني كيف ساهم التحول الرقمي، يعني بما أنك أيضا قريب من المشهد أستاذ سعد، في عملية التبرع؟
0: اليوم التبرع مثل ما ذكرتك يقوم من خلال التحول الرقمي الموجود. كل الجمعيات الخيرية والمبرات لديهم اليوم مواقع، هذه المواقع معتمدة لدى وزارة الشؤون، هذه المواقع أيضا يعني موقعين اتفاقيات وعقود مع شركات معتمدة لدى البنك المركزي. البنك المركزي يعتمد هذه الشركات المتخصصة في استقبال الأموال، وبالتالي كافة اليوم الاشتراطات لدى الجهات الرقابية ساهمت حقيقة في زيادة الوعي. في 2010 تقريبا 2011 صدرت القرارات بمنع الجمع النقدي في الكويت، هذا دفعنا حقيقة في الكويت لأن نتحول من الجمع النقدي السابق إلى الجمع الإلكتروني اللي سهل عملية التبرع. فأصبح الإنسان وهو في بيته يستطيع أن يتبرع ويوصل الخير بضغطة زر لا تتجاوز هذه العملية أكثر من نصف دقيقة.
1: نعم لا شك سعد أيضا يعني

0: أعتذر عن مقاطعتك، ولكن أيضا البعض يتساءل هل يوجد رسائل توعوية في الأيام القادمة لعملية التبرع، خاصة في ظل تشريع هذا القانون؟ من الممكن أن تكون هذه الفكرة مطروحة في الأيام القادمة؟
1: نحن نتحدث عن عدة يعني مواضيع نحتاج أن نزيد الوعي فيها، فيما يخص آليات التبرع الجديدة وكيفية التعرف على الحملات المرخصة والابتعاد عن الحملات غير المرخصة، كذلك يعني البعد عن الغش في العمل الخيري أو استغلال العمل الخيري بغير الغرض الذي يعني خصص له. كل هذه تحتاج حقيقة ليس حملة واحدة، وأن سلسلة من الحملات الخيرية اللي تنطلق إن شاء الله من الوزارات المعنية وكذلك من المركز الجديد، وإن شاء الله سنكون داعمين لهذا الموضوع ليحقق إن شاء الله تبرع آمن ويطمئن إن شاء الله المتبرعين في أداء هذه العبادة، وهي الصدقة والزكاة والتبرع بالوقف، كل هذه الأعمال التي تبدأ أولا في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ونريد أن ننهيها بمثل ما بدأناها مرضاة لله سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى. أيضا أستاذ سعد، يعني في الختام نود أن نأخذ منك نصيحة، رسالة توجهها إلى الجمعيات المبرات الخيرية في الكويت مع دخول العمل الخيري مرحلة جديدة في ظل هذا القانون الجديد.
1: يعني نصيحتي لإخواني حقيقة أن لا ننتظر يعني إطلاق اللائحة التنفيذية، وإنما نبدأ من اليوم استغلال فترة 6 شهور التي منحت للمركز لإعداد اللائحة، لأن يعني نستكمل باقي الالتزامات اللي أو الاشتراطات اللي وضعها القانون، وكذلك البت فيما يخص مجالس الإدارات، حيث أن القانون ألزم كافة الأعضاء الموجودين في الجمعيات الخيرية أن لا يكون لديه عضويات أكثر من عضوية في جمعية خيرية، وبالتالي تحتاج هذه الأمور للعديد أو التشاور الداخلي واتخاذ القرارات يعني المناسبة لاستمرار العمل الخيري واستكمال مسيرة الإنسانية، لنعزز إن شاء الله معا
0: بإذن
1: سمعة الكويت الإنسانية العالمية.
0: لا شك، رئيس اتحاد الجمعيات والمبادرات الخيرية الأستاذ سعد العتيبي، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في برنامج رؤى وطنية.
1: شكرا لكم.
0: إلى هنا وصلنا معكم مستمعينا الكرام في نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن التنفيذ مساعد المطيري، ومن الإخراج سلام العنزي، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج ركن البادية.

الركن البادية، إعداد وتقديم حميد مسلم البحيري. ركن البادية يخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين بهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي ركن البادية. نأتي بما هو جديد دائما بفقرات جديدة ومتنوعة، أرجو أن تحوز على إعجابكم.

0: أعزائي المستمعين، في بداية كل حلقة تكون القصيدة الوطنية في مقدمة القصايد، وهذه مشاركة من الشاعر سعود نايف الخشمان بهذه القصيدة الوطنية.
1: يا كويت العز ما توفي قصايد، لو بكتب كل حروفه لبجدية، ولو بجمع كل جزيلات الفرايد، ما وفيت الحق يا الدار، ألا بي هالغلا للدار، ما هو بالجدايد بالسنين التالية والأولية، حدك محرم على العدوان كايد، كلنا دونك نحارب للمنية، لا نذل ولا نصد ولا نحايد، رافعين الروس بعزوم قوية في قيادة شيخنا يا خير قايد، صامل بالحق له نفس جرية، بالسياسة ماخذ علم وشهايد، سيدي مشعل ذر النفس الشقية، حاكم عادل على الرواد رايد، الكريم اللي يدينه حاتمية، والولي العهد لا جات الشدايد، وقفة تشهد لها كل البرية، في صباح الخالد العزي تزايد، لا ذكرت اسمك يا حماية الونية، افرحي يا دار وزهي بالقلايد، دارنا من فضل والينا بحمية.

0: وعوده لكم من جديد اعزائي المستمعين وفقرات برنامجكم ركن الباديه. نستمع الى الشاعر فايز سعد العنزي بهذه القصيده.
1: تعبت ادورك واسال، تعبت اتخيلك واشتاق، تعبت من السؤال اللي مخاوي عمري وسنيني، تعبت واسي همومي وصبر قلبي المشتاق، تعبت سائر الخطوة ولدري وش عناويني، عجزت داوي جروحي ولملم باقي الأوراق، عجزت داري دموعي وانا الذكرى تبكيني، نسيتك في العمر لحظة لقيتك داخل الأحداق، أصد بناظري واسهى واشوفك وين ما ويني، رحلت وما بقى منك سوى جرح وتو ما فاق، أخاف يفيق في غيابك ومن غيرك يداويني، لدغني البعد في جوفي طريح وشوفك الترياق، أو إنو ناحت الورقة على غصني تواسيني، كسير خاطري دونك وصدري من غيابك ضاق، غريق بجملة أحزاني ولحد ياخذ يديني، أنا والليل والحسرة غدينا صحبة ورفاق، أبات بعبرتي محد سوى طيفك يسليني، أنا مليت من شوقي وحالي ما بعد ينطاق، أنا مليت من صبري وصبري ما يكفيني، أنا ما فيني أتحمل كفاني لوعتي وفراق، تعبت من السهر ودي تنام بناظرك عيني، تعال تعال الشوق لو تدري مصيبة والجفا حراق، تعال الطف على روحي قبل روحي تخليني، رجيتك والعمر يمضي وندري هالعمر سراق، أخاف أموت في غيابك تدور ما تلاقيني، أخاف أموت في غيابك تدور ما تلاقيني.
0: ركن البادية. وأيضا أعزائي، هذه مشاركة من الشاعر جابر عامر المري.

0: حمد حملي على ظهري ثقيل، يشهد الله من همومي ما استراح، هزن الهاجوس في طراف ليل والفكر محتار يوم السدباح. سبت اللي حبها مثل المخيل والرعود تحن والبراق لاح، في فؤاد لا طرى ذكر الخليل جاته الضيقة ودمع العين ساح. في فؤاد لا طرى ذكر الخليل جاته الضيقة ودمع العين ساح، لان ضرب العين والرمش الضليل صوب القلب المعنى بالرماح. ولا تكلم التوى تروح العليل والصدر من مايك للزين فاح، ولا مش المجمول في مشيه يميل مثل غصن اللاعب صلف الرياح. ولا مش المجمول في مشيه يميل مثل قصن اللاعب صلف الرياح. ولو وصف كامل وعقله ثقيل، ولو شبه كانها ظبي البراح، وافترقنا وغربت شمس الأصيل يوم قفى والعهد بالظلم طاح. أكتب الأبيات من دمع يسيل من سبب حزني حمام الورقناح.
1: ركن البادية.
2: أعزائي المستمعين، في فقرة قصيدة لهذه الليلة فقد اخترت من ديوان شاعر من شعراء الكويت، وهو الشاعر سمير ابن محمد أصليهم رحمه الله، شاعر معروف وله الكثير من القصائد، وله ديوان يضم أكثر قصائده. واخترت أعزائي المستمعين قصيدة من باب المقناص والطير. يقول الشاعر سمير ابن محمد أصليهم رحمه الله: متى يجالس هيل عقب الغباشيف، وعاضب سموم القيض حلو البرادي، وقفة ثمر حدب الجريد المهاديف، والبدو تطري شدة للمنادي، وقبل هداد مشقلب الخرب يا سيف، اللي على كيفي وغاية مرادي، نركب على اللي جاهز بالتكاليف، القطع الفيافي والحزوم البعادي، نبي نوايق نايفات المشاريف عقب المقيض وعقب شوف البلادي، وليا وصلنا ماقعن في هثر صيف، تشوف في هثر الحباري جدادي، سويت فنجالا على غاية الكيف، شبوب رمث من نشانيش وادي مقيال، لين يطرف الوقت تطريف مقدار ساعاته ثلاث عدادي، لجا صلاة العصر قمنا خفاخيف مستعجلين وشيلنا باجتلادي، وكل النقل طيره وكب السواليف، وصار المعاند بيننا بالمزادي، وليا ركبنا فوق حمر الرفاريف، وكشفت براقعهن بروس الحمادي، هذا جرودي عديم التواصيف، وهذاك شامي كبير الثنادي، وهذا بيض جثل اليشيف ماعيف، وهذاك فيه دقوق فارس تنادي تزبرا مثل الرجوم المواقيف، وكل يبا ينزع لطلع وكادي، وتل السبوق الفارسي عقب توقيف، ورعيه قام بقول تلزم ينادي، وسقنا وراه وعجنا له عواصيف، ومزهبين سلاحنا بليادي، ووقع بحد الروض وافل طريف، وجينا نديره سوقنا بالركادي، وشفنا الحباري وسط روضه محاذيف عنده ودونه مثل نطل الهوادي، ومالوا عليها العيال النواتيف بمطر زات الصنع خضر نجدادي، بيدين مثل ابو حمد مكرم الضيف، عز الصديق وعز من جاه بادي، وبالروض ما خليت عقبي تحاسيف، صدنا وطاب الكيف والطير صادي، هذه طرات الكيف يا باغي الكيف، والعمر خيره لو بقى للنفادي، وصلاة ربي عدقش عالشفاشيف على نبي للمخاليق هادي. الشاعر سمير ابن محمد أصليهم رحمه الله.
1: ركن البادية.
2: ولا زلنا أعزائي المستمعين في فقرات برنامجكم ركن البادية، نستمع إلى الشاعر صالح المهلي بهذه القصيدة.
3: بين سجات الأماني والمحل

0: حال بوح ليلي في معاناتك تلا حال تقرير انت بلور باكتمال بدر ضافي من قناديلك ملا حبره العذري على فحواك سال يشرح اوصافك بعد كلمة هلا يا سنام الغيد يا تاج الجمال يا حلاة الملح يا ملح الحلا جل من كم وصوفك بالدلالة شدنك غير عن كل الملا خد براق اللمع يم الشمال وجيد ممشوق أنا قرانه على للجديلة وصف في سمح القبال كنا هذه العبية لا دلا كل ما جل عمهيج المجال زينه اللي ناظر وصافك جلا كاملا بالوصف يا صعب المنال كم ضحايا منك يا ريم الفلا لو تسجل عين عن شوف الغزال ترجمان العقل ما عمره سلا تظاهر بن صبري راس مال والضلوع الحدب جرحى واقتلى الحقائق بعضها مثل الخيال وجهها يدرك وخافي مبتلى مثل بلوى نمر في وضحى حلال وانت بلوى حظ يدفع البلا.
1: ركن البادية.
2: وهذه مشاركة أعزائي من الشاعر سيف الخليفان.
3: وينك حبيبي قطعت اليوم جياتك مشتاق صافح حنين داخل يدينك محتاج لمراسل عيونك ونظرات الله يرضى عليك ارحم محبينك منك تحمل حبيبي كل زلاتك يفداك عمري وحياتي من أجل عينك لا ياخذك عني التفكير في ذاتك ولا يفرق عذول بيني وبينك شفت وعرفت القمر نوره بوجناتك ولغبت غاب القمر ويا عناوينك حتى ضوى الشمس لمحة من شفاياتك ويغار ورد الجناين من رياحينك شوقتني فيك قرب به بعاداتك تنسل ذيب الغلا والود شارينك ارتاح لضجة الدنيا بضحكاتك ويدي بدينك وعيني تحتضن عينك.
1: ركن البادية.
2: أعزائي المستمعين في فقرة الأرشيف لهذه الليلة نستمع إلى الشاعر محمد خلف الخس رحمه الله بهذه القصيدة.
4: قلت يقولون قلبك دائما للقى نصيتك وأنا أقول هذه رغبة لي وعاشقها أنا لي رغبة والصقاقير فن وذوقي عرف أصقاره من عشقها وتشبقها وأنا رغبتي وهوايتي شي مخلوق هوى البر في غرب الديار ومشارقها ليجي ثروض فيه مختلف نزم لوق نبني بنبته نعم الريح يطرقها مساقيه نو ممطر به رعد وبروق تاش شمزونة فالوطلين يغرقها عقب سيلها العشب يتعلى نباته فوق تشوف الفياض من النبات وتضاوقها تشوف الزبيدي سنها المرو فالرقروق والأشجار ظهرنا الزهر مع مفاتقها اليد جت فيها عصير ولا ضحي شروبي والنسك في شوف البرق فيه وتخافقها اليد جت فيها عصير ولا ضحي شروبي والنسك شوف البرق فيه وتخافقها وانا في يدي شيهان تنجنس هايلوك لو الخار ملمد في على الخف وتلحقها لضفة الجنحان سن السما مشكوك سوى تسهم والعين ما عاد ترمقها عليها طيارا يبهر الحاكي الصدوق وفعلا يحبب فشياهين وطرقها لشقة الداغر على القلب والمعلوق تعجبوا لله العجب يوم تشلقها وانا سكر على ولعجع المالك عوق لعل السلامة في حياتك ترافقها خذ فالقنص يلي تحب القنص غدروك ترى ونستك فاخر حياتك تشفقها يقوله لك اللي ما يبى شربة المطروق عسى الله يوسعها لنا ما يضيقها ليجي ثقاع عشبه طبوق فوق طبوق الساقيه سحب سنة لنهر مدافقها ما والله غبط اللي يحبون ضول السوق ولا أحب أدوج في الديار وحدايقها أحب المطر والخيل وأحب شوف النوق وأحب الهنوف اللي تكاشف عواتق أحب المطر والخيل وأحب شوف النوق وأحب الهنوف اللي تكاشف عواتقها اللي صار مع جمالها عقلها ما ثوق اللي شفتها تقول سبحان خالقها عيون المهاه

0: قمار قمن توق وخد اسمع شمس الضحى في تشعقها لي شفتها قام يحداني على هالشوق ولو هو بكيفي سان والله ما فارقها هذه رغبتي ومناي والله العمر ملحوق ولي رغبة في الحر الأشقر محققها أحب الذي به لوم من ريشة الغرنوق بهالميزة اللي راعي الصنف يفرقها اللي صار فوق الوكر ما تن فيه سبوق سراويلها تغطي كفوفه ذا لايقها عذاب الطيار الخارم المزف يا السبوق اللي شافها ما فادها طول سباقها اللي ملحقها في الهواء ساق روح سوق كما سوق ميراجل عطى النار سايقها ضربها مخلاب يخلى العظام مفتوق فراها ومن حرصه تنكس وعلقها وعطيته من الداغر نسور يذوقه ذوق علشان يرمز لاختها حين يرمقها ليصادها اللي لا طرد مرهم بالحوق بقاع خضاره كل عين يشوقها هزعت وشعمت النار في الحجر المرموق وخوياي ربع تعجبك في طرايقها نشام توسخ خاطر الضايق المغلوق على المرجلة والطيب عجل تسابقها يجي شغلهم له بني ولا محروق تسويها يادن جعل الإله يرزقها يادن عساها لها بونسة وطيبوا فوق بدعي لهم فاخر بيوتي وغلقها.
1: انتهت فقرة الأرشيف أعزائي المستمعين ومع فقرات برنامجكم ركن الباد.

0: ولا زلنا أعزائي المستمعين في فقرات برنامجكم ركن البادية نستمع إلى الشاعر خليفة سيف القرعوطة بهذه القصيدة.
1: يا حمد عشق قرانيس الندارة عندنا يطغى على عشق الهنوفي، لحص القرناس في صدر الغمارة هفجحن يمتاز في حرش الكفوفي، صافي ينكشف نحر زاهي غتارة يعجب الصقار في كل الوصوف، له جوهر عين تقدح بشرارة، وافي وقطم ومكرهم عروف، نادر جنسه تميز في الشطارة، عادته يطلع قبل غيره يشوف من وتلي قانصن، هو النهارة في الحنية شهر ما يطري نكوفي، ناقل النادر ومرخيله اشكارة من بالله، والشف معروفي لجنيته يا حمد ما هو خسارة، ابعد المطلاش لو عسره ظروفي، والختم صلوا على راع البشارة، عد ما خطوا على الكتب الحروفي.

أعزائي المستمعين، في فقرة قصائد مختارة أحرص بهذه الفقرة على اختيار مادة ثقافية أدبية لسيرة شاعر واختيار بعضا من قصائده وأسلط

على شعراء رحلوا وبقيت قصائدهم ودواوينهم مطبوعة في أذهان وقلوب من أحبوا هذا النوع من الشعر العربي الأصيل، ونسأل الله القبول فيما نقول وحسن الاختيار من الله عز وجل. أعزائي المستمعين، لازلنا نتصفح ديوان شاعر من شعراء الكويت، وهو الشاعر سالم ابن تويم الدواي رحمه الله. فقد عديت له بالحلقات السابقة عدة قصائد، واليوم أعزائي اخترت هذه الردية أو ما يسمى المساجلة بين الشاعر منصور الخرقاوي وشاعرنا سالم ابن تويم الدواي. والبادي أعزائي في هذه المساجلة هو الشاعر منصور الخرقاوي. يقول الشاعر منصور الخرقاوي: ألا يا الله يا مجرى الهبايب، أسالك وانت فكاك الطلايب، فكرت من تفكر بالزمان يشوف أشكال ويشوف العجايب، أوسع خاطري ليضاق صدري، أرى القيفان لي مثل الحبايب، أخص بهالفهيم اللي يقدر. نعم سالم على الطولات شايب، وسيع العرف طاعتها المعاني، مثل طوع القلم له والركايب على الساقة مثل درع ركيني. اليمن غبت عني صار نايب، رم الله الرجال القايميني، أراك بمنزلة ماي السحايب، نظيف تجهل الحقد الدفيني، لطيف للبعايد والقرايب، مثل بدر تعلى في سماها، وغصن بالتوابع للسوايب. ومدحي فيك ما هو مدح كافي، عسى ما قلت يا مشكاي ثايب، أنا مديون للحر الكريمي، ما هو بالشكل لنفوس النجايب، أرى راع الوفا كنز ثميني، وراع الشر مثل السلك ذايب. إذا تمدح جوابي أنت أولى، تحوشه في يدك حاضر وغايب، تصوغ أبيات مثلات الجواهر، أنا اليهضت شبت بي لهايب، أحس بضامري مثل السيوفي، ونيران مثل يوم الحرايب، دموع العين بالخد جرحتني، أنا محتار مثل الطير هايب، يعاندني زماني كالخصيمي، أنا كالفلك وهو بالريح سايب، أنا لولا جنابك يا الفهيمي، حقيقة خاطري من الجيل طايب، تذكر خاطري يوم بديته، ألا يا الله يا مجرى الهبايب. الشاعر منصور الخرقاوي رحمه الله. أما جواب شاعرنا سالم ابن تويم الدواي على الشاعر منصور الخرقاوي، يقول الشاعر سالم ابن تويم الدواي: هلا بلي عنا بالخط جايب، وجاله عندنا سلم وسبايب، أرحب بالمطرش والمطرش، عدد ما يقضي الشهم النوايب، كتاب مع بني خيل بحيري، مسلم شوق من سوع الذوايب، أنا قبله مصخن يوم جاني، شكرت الرب وفخدت الكرايب، وقمت من الفراش بكل راحة، وفكينا من الراس العصايب، أنا قبل أستلم خط المكرم، حقيقة غافل ماني بتايب، أنا لو قلت تايب كذبوني، يعرفون الرفاقة والنسايب. لشك ألجأ إلى الراحة وجنب عن التشريف في روس الزرايب، لجل ما فيه شك الراحة هشوى، ترى ضد المريحين التعايب، ولحد ياخذ المنهج بقوة، تسلسل كالسلالة بالترايب، عقب ما هو مخلوق الحالة، يجون دول وشعوب وصلايب. معك علم المطر يتبع مسيله، يحول بالشعيب من الجنايب، أنا قوله وغيرك من يعلم، يجيب الوقت شدات

0: شايب، وإذا ما فكرت من غيرك يفكر، عسى نفسك تجنبها المصايب اللي صفوا مصرفت المعاني، وجاء هذا صحيح وذاك عايب بدون قصور في كلمات غيرك. أعدك من مقدمة الكتايب، بشرف بالجبال المستقلة مداهيل العناروس الجذايب، ودور لي تماثيل مغيبة يعل الرب يجلبهن جلايب. أبجهد حد جهدي واجتهادي، ترى الرمعات توفيق وهايب، وسامحني عن التقصير واسمح، ما كل من اجتهد بالراي صايب. ومثل ما قلت في مبدأ كلامي، هلا بلي أنا بالخط جاي. الشاعر سالم ابن تويم الدواي في رده على الشاعر منصور الخرقاوي رحمهم الله جميعا. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أرجو أن يكون ما قدمناه قد حاز على إعجابكم. تقبلوا تحياتي من الإعداد والتقديم حميد مسلم البحيري، وتقبلوا تحيات مراقب هذه الحلقة سعد بن عميان العجمي، وتقبلوا تحيات المخرج أحمد سعد الفضلي. وبإذن الله تعالى نلتقي بكم بالحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية. عده وقدمه لكم حميد مسلم البحيري، تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية أخرجه لكم أحمد سعد الفضلي.
2: العاشرة مساء في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدنا في جنوب وغرب السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستدام في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. استشهاد فلسطينيين اثنين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لشمال مدينة غزة. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدودي البحري. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 2:44 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 9:16 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 33 جال الياح والسالم والنويصيب، 27 الوفرة، 25. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت والسالم 42، الوفرة وجال الياح 44، النويصيب 41 درجة. موعد شروق الشمس في الساعة 5:33. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام الموجز. في أمان الله.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: إنها الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: ليالي الإذاعة.

0: يا اهلا ومرحبا فيكم وحياكم الله، والساعة المباركة ننطلق معاكم في برنامجكم برنامج ليال الإذاعة عبر إذاعة دولة الكويت على الهواء مباشرة. نلتقيكم من 10:00 وحتى 11:00 مساء كل يوم من الأحد إلى الخميس بمواضيع متنوعة ومختلفة. حياكم الله ويا اهلا ومرحبا فيكم، مسي عليكم بالخير ومسي بالخير على زميلتي شاهد. مساء الخير شاهد.
1: مساءك ورد راشد، مسي عليكم مسي على السادة المستمعين، وقول حياكم الله معانا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة. طبعا برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، تابعونا خلكم معانا.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاه اسكندر،
1: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني وحنين الطرارو.

0: راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن، وهذه دعوة للمتابعة من مخرج هذا العمل مشعل العميرة.
1: ليالي الإذاعة،
2: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.
0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. أول موضوع راح نتكلم فيه أنا وزميلي راشد عن العودة للمدارس، يعني في جامعات. على فكرة راشد اليوم ترى كانوا مداومين أول يوم، لكن باجي طبعا المراحل ثاني يوم أو ثالث يوم، يعني راح نتكلم عن هذه الأجواء المدرسية.
3: الجامعات داوموا بعض الجامعات الخاصة
0: خاصة
3: اي عدل خاصة داوموا ها؟
0: اي يلا. اليوم أول يوم، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونبي هلا بالنسب العالية. وأيضا

0: عندنا فقرة جميلة لطيفة، هي فقرة فائدة طبية. طبعا هذه الفقرة مسجلة من دكتور مختص في مجاله، يعني يعطينا نصايح ومعلومات دقيقة جدا.
1: بالضبط، وأيضا عندنا مستمعين الكرام بعد الفائدة الطبية وأيضا مساحتنا الحوارية وضيفتنا المميزة اللي راح تكون موجودة معنا في ختام هذا اللقاء لهذا المساء، أيضا عندنا فقرة جدا مهمة وهي أخبار الديرة وأخبارنا الفنية، أخبار محلية وعربية وخليجية وعالمية. لكن احنا دائما نركز على أخبار الديرة، مشكورين الأمانة وقواكم الله وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بالقطاعات المختلفة والمتنوعة، القطاع المدني والقطاع العسكري، دائما يسعون إلى خدمة الوطن والمواطن والمقيم والزائر من خلال القرارات المختلفة والمتنوعة. فلذلك أخبار الديرة كل يوم معنا أخبار لوزارات مختلفة، وأيضا كذلك الطرق والأشغال، أمور كثيرة كل يوم يعني ننقلها لكم أول بأول. شكرا فريق الإعداد على حرصه الدائم على هذه الأخبار المتنوعة وتواصلها مع وزارات الدولة، والشكر موصول كذلك لأبنائنا وبناتنا وأخواننا وخواتنا ومسؤوليننا في مختلف الوزارات. عساكم على القوة وقواكم الله على هذا الدور الجبار اللي قاعد تقومون فيه دائما وبشكل مستمر، وتقديم كل ما هو بسيط وسهل للجميع. عسى الله يحفظكم، والديرة تستحق منا الكثير، وعسى الله يحفظك يا ديرتنا الحبيبة الكويت.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

مساكم الله بالخير وحياكم الله، ونرحب بكل من انضم لنا بهذه اللحظة وهذه الساعة وبرنامجكم ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 ولغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة.

0: مساحتنا الحواريه اليوم نقول لكم ما شاء الله الف الف مبروك ان شاء الله ابنائنا وبناتنا تاقلموا اليوم الثالث بالنسبه للصف الاول الابتدائي، لكن هو اليوم الثاني اللي باقي الفصول. فما شاء الله الناس اليوم والابناء والبنات واستلام الكتب والدراسه والتعرف على الفصول والعوده الى الزملاء والزميلات واللي مشتاقين حق المدرسه، وتلاقين اليوم البنت لما ترجع والولد والله لقيت ربعي انا بنفس الصف ولا والله ربعي اخذوهم الصف الثاني، المعلمين يعني الكادر التعليمي اجواء جدا جميله، عوده حميده للجميع والتوفيق للجميع، وعسى الله يديم علينا هذه النعمه نعمه الامن والامان يا رب يا كريم، لا يغير علينا الا للافضل والاحسن. فالف مبروك لكم، شلون ردود افعال ابنائكم وبناتكم ادخالهم في هذه الاجواء اجواء الدراسه؟ اليوم ما شاء الله اغلب المعلمين نسمع ان عندهم التهيئه، يعني يستقبلون طلبتهم في تحضير ماده يسمونها شاهه، يحضر تهيئه الطالب، يرحبون فيهم بالفصل. كل معلم تخيلي كل معلم عنده اليوم لا ما في درس،
1: ممتاز.
0: في تهيئه وفي ترحيب وتعريف بسيط عن المنهج،
1: وبعضهم ازيدك من الشعر بيت، وبعضهم اضيف على كلامك بعضهم يبون هدايا وتوزيعات.
0: الله يعطيهم العافيه.
1: انا تفاجئت قلت نفس ايامنا سبحان الله.
0: لا ما يتغيرون يعني في النهايه هم يعني معلمين الافاضل، ترى يوم الايام كانوا طلبه
1: صح.
0: فعارفين هذه الامور كيف تغرس فيهم، يعني المعلم والمعلمه غرس فيهم هذا الامر ويعرف هذا الانطباع، فكسب هذه المهاره من خلال خبرته ايضا كطالب، يعني كلنا كنا طلبه، فاليوم يعني يحاول انه يعيد هذا الامر في الطالب ويعلم ان هذا سيغرسه في ذهنه وفي نفسيته وفي شخصيته. ناهيش بعض المشاكل اليوم الطلبة والطالبة لابد يصير إنه في مشاكل بداية، وهذا تشتكي وهذا يشتكي وهذا بيغير فصل.
1: التنمر
0: والله التنمر لا التنمر إن شاء الله ما في تنمر بين الطلبة، لكن والله أبنقل الصف الفلاني ليش والله رفيجتي راحت الصف ده بروح وياها. فتلاقين اليوم يعني هالأيام هذه الخصائيين وكذلك مدراء المدارس الله يعينهم يحتوونهم يحتوون أبنائهم يحتوون بناتهم، فترى الحمل كبير عليهم فوق التعليم، لازم يداري هالمشاعر ويداري هالخوف ويحل هالمشكلة بينهم. فدائما هذه مشاكل الصغار خلينا نقول، لكن الكبار ان شاء الله فاهمين اليوم اللي بالصف العاشر وايضا بالصف السادس مرحله جديده كذلك اللي منتقل من المرحله الابتدائيه للمرحله المتوسطه، فيحاولون يقلمونهم على هذه الحياه الجديده من مرحله خصوصا النقل من مرحله الى مرحله. لكن بشكل عام ما شاء الله الكل مستعد للامانه، المدارس اغلبها يعني لم يكن كلها كل المدارس مستعدين لاستقبال الطلبة، من الماي من التكييف من النظافة ما شاء الله تبارك الرحمن، وزارة التربية مستعدة دائما واستعدت خلال يعني الفترة السابقة وقالوا يعني وأعتقد ذكرنا في برنامجنا أكثر من مرة عندهم عندهم برنامج بلغ إذا في أي شيء لاحظت أي شيء في أي شيء مو عاجبك، المعلمين عندهم أمر معين أنت كولي أمر بلغ، في شيء نواقص في المدرسة بلغ، فكل شيء ما شاء الله كامل، الكتب الكل مستلم الكتب مستانسين مستمتعين، والله عطونا كتب يبا اليوم، والله اليوم معلماتنا فلا والله في معلمات جدد موجودين التنقلات، فيعني إجراءات كبيرة للأمانة قامت فيها وزارة التربية مشكورة، وكذلك الكادر التعليمي والكادر الفني والهيئة الإدارية والفنية صح التعبير دور كبير قاعد يقومون فيه من خلال استقبال طلبتهم وأبنائهم وبناتهم والحفاوة اللي قاعد يستقبلون فيها، ناهيك عن أمور كذلك إنه من خلال فترة طويلة من شهر 2 تقريبا أو 3 كانت أونلاين، فعارفين كيف هي نفسية الأبناء والبنات، لكن صدقيني الكل مستمتع.
1: أكيد أكيد، وفي نظام جديد هو نظام المسارات بعد اللي هو نظام تقريبا نفس المقررات، أيضا هذا نظام جديد تو مسوينه هالسنة، يعني أيضا إحنا نتمنى لهم التوفيق للطلبة والطالبات اللي اختاروا هذا طبعا النظام.
0: الله نظام مسارات نظام مقررات كان فترة من الفترات يعني طبق بالتسعينات أعتقد وبعدين تم إيقافه وعاد الآن بشكل ممكن شكل جديد، هي بالتأكيد هي خطوة إلى الأمام في هذا الجانب، خطوة لأبنائنا وبناتنا إنهم يعني يكونون يعني خريجين في هذا من خلال هذه المسارات إن شاء الله يلقى نجاحه وتميزه مثل ما كان مميز في الفترة السابقة
1: صح.
0: لكن إن شاء الله الآن عائد بشكل جديد وصورة جديدة ومنهج جديد ورؤية جديدة كذلك.
1: والحلو بالموضوع راشد هذا النظام يهيئ الطالب ترى حق الجامعة والكليات، يعني هو مثل نظام يعني نظام الجامعة المواد وتشيل المادة معاك، يعني حلو النظام هذا، وبنفس الوقت تغيير وكسرة روتين عن النظام طبعا الدراسي النظام العام الثانوية العامة.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا لفقرتنا الأولى وهي فقرة أخبار الديرة وآخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر عندنا عن وزارة التربية. وزير التربية سيد جلال الطبطبائي يصدر قرارا باعتماد لائحة المسارات في المرحلة الثانوية ليتم العمل بها بدءا من العام الدراسي الحالي 2026 و2027.
1: الخطة الدراسية يقول لك تمتد لثلاث سنوات من الصف العاشر إلى الصف الثاني عشر موزعة على ست فصول دراسية. وأيضا يقولك تقدم الطالب يعتمد على المقررات والوحدات اللي تجاوزها. إذن هناك لائحة تم اعتمادها من معالي الوزير مشكورا. هذه اللائحة فيها تفاصيل كثيرة متعلقة بحياة الطالب الدراسية. نتمنى إن شاء الله يوم الأيام يكون معنا ضيف نتحدث فيها عن هذه اللائحة. وأيضا كذلك هناك لقاءات أعتقد في لقاءات تنويرية خاصة بهذه المدارس المتعلقة في موضوع المسارات لشرحها أيضا للطالب والمستجد في هذه الحياة. حياة جميلة وحياة جديدة وأيضا عام دراسي جديد. كل التوفيق لكم.

0: خبرنا الثاني عن وزارة الأشغال العامة. تعلن وزارة الأشغال العامة عن إغلاق كامل لطريق الملك فهد بدءا من تقاطع الدائري الأول وبطول 300 متر لأعمال صيانة الأسفلت.
1: من متى هذا راح يكون شاهر؟ راح يكون إن شاء الله من يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2026 اللي هو اليوم.
0: اليوم
1: إيه، من اليوم إلى الساعة 12 بالليل، بعد شوي يعني أعتقد بعد ساعة راح يتم إغلاقه. الحين الساعة 10:30، الساعة 12، الساعة 12 إن شاء الله، وحتى فجر يوم الأحد الموافق 20/9/2026. قواكم الله، وشكرا لكم على هذا الدور الجبار اللي قاعد تقومون فيه، وأيضا كذلك السرعة في الإنجاز.
0: وعلى فكرة وشكرا لهم أيضا عن طريق تطبيق سهل دزوا حق

0: خبرنا الثالث عن الطقس. طقس الكويت اليوم الثلاثاء حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجة الحرارة العظمى 46 والصغرى 26.
1: براد

0: مباراة يا مباراة 26 زين.
1: بالعكس أمس الصراحة الجو كان وايد برد.
0: حلو ممتاز والقادم أفضل وأجمل إن شاء الله، واستعدوا وجهزوا نفسكم والله الله
1: شوية كل واحد يستعدها. ترى حتى الظهر على فكرة راشد اليوم والله جد، يعني أنا قاعد أتمشى بالحوش قاعد أقول يا ربي الهواء البارد من وين قاعد يجي، ترى الصج الجو وايد تبارك الرحمن تعدل، يعني تجهزوا فعلا حق القعدات الخارجية، حق الكشتات، حق المخيمات، حق حتى ببيوتكم إذا تقعدون برا أو إذا عندكم حوش تتمشون فيه تمارسون الرياضة، يعني أجواء شتوية جميلة.
0: بالصيف حر ما نقدر نطلع، بالشتة برد ما نبي نطلع، يعني ترى كله يعني الحمد لله
1: الدواء الدواء وشبت النار.
0: إيه حلو دير بالك بس خلوها برا، خلونا داخل عن الاختناق وندش الشلطات الإطفاء الحين بقى.
1: أكيد طبعا هذه كانت فقرتنا وأخبارنا لهذا اليوم، خلكم معنا
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الغردقة لسينما الشباب. اختتمت أمس الأول هذه الفعاليات بإعلان جوائز مسابقاتها المختلفة، حيث منحت لجنة التحكيم في مسابقة الأفلام الطويلة للجائزة الذهبية لأحسن فيلم إلى الفيلم الجزائري خيط الروح من إخراج يوسف محساس.
1: كما شهدت أيضا جوائز المسابقة تكريم عدد من عناصر الأفلام المشاركة، حيث حصل أرتيوم ميخالكوف على جائزة أحسن مخرج عن فيلم التجديف نحو الذهب من روسيا، وأيضا ذهبت جائزة أحسن ممثل إلى كاليو جيني عن الفيلم نفسه، وحصلت ليديا شبوط على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم الجزائري خيط الروح، وأيضا ذهبت جائزة أحسن سيناريو إلى لورا باريلي وبيلار فازيتو عن الفيلم البرازيلي لا أستطيع أن أذكر الاسم.
0: وتترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة الكاتب والممثل والمخرج الإنجليزي البروفيسور لويد بيترز، وضمت في عضويتها المخرج الدكتور مجدي أحمد علي والفنانة عبير صبري والدكتور نبيل الفلشاوي من الكويت والمخرج الأوسباكستاني سعيد توليا جانوف.

0: وخبرنا الثاني عن الفنانة دنيا سمير غانم، تستعد مع إيمي سمير غانم العودة مجددا بشخصيتي نيلي وشريهان من خلال الجزء الثاني من مسلسل نيلي وشريهان بعد نحو 10 سنوات من عرض الجزء الأول اللي حقق نجاح جماهيري كبير في عام 2016.
1: ومع عودة العمل المنتظر في موسم رمضان 2027 تحمل النسخة الجديدة جانب من الحنين والافتقاد بعد ما كان الغياب يبهم الموت رحمة الله عليهم، شاركوا في الجزء الأول وراح أكيد ما راح يعني يكون لهم يكونون ذكرى في الجزء الثاني، ممكن يستحضرونهم بالجزء الثاني من خلال ذكراهم، من خلال شخصياتهم، من خلال يعني صور تكون موجودة مثلا يتذكر هذه الصورة. لكن نحب يعني نحيي دنيا سمير غانم وأيضا إيمي سمير غانم، هذا الثنائي المميز، هذا الثنائي الكوميدي الجميل، يعني يخلقون ويجودون روح في العمل، روح جدا جميلة مميزة من خلال ما يقدمونه في أعمالهم. لذلك نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.

خبرنا الثالث والأخير، بعد غياب أكثر من ربع قرن يعود الإعلامي محمد الدغيشم إلى واحدة من أشهر الأغنيات اللي ارتبطت اسمها وذاكرتها بأجيال من الأطفال، بأغنية يختي على أمه اللي قدمها المرة الأولى في عام 1998 من خلال إعادة تقديمها وتسجيلها وتصويرها بطريقة جديدة في مبادرة تكريمية من الفنان والمخرج محمد الحملي وفريق مسرحية هابي بيرداي. وطبعا تأتي إعادة تقديم الأغنية بالتزامن مع موسم العودة إلى المدارس بمشاركة فريق باكستيج جروب في تجربة أراد من خلالها الحملي الاحتفاء بأغنية ما زالت حاضرة في وجدان الجمهور رغم مرور 28 عام على تقديمها. هذه كانت فقرتنا الفنية لهذا اليوم، خلكم معنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: هذه الرسالة إلى شخص يحتاجها. أترككم الآن مع استشاري طب الأطفال والأمراض الوراثية الدكتورة هند الشرهان.
1: فائدة طبية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أرحب فيكم مستمعين الكرام في برنامج ليالي الإذاعة وفي فقرتنا فائدة طبية. معكم الدكتورة هند خالد الشرهان، استشارية طب الأطفال والأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي، وأستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الكويت. موضوعنا اليوم عن الأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي، شنو هي ومتى نشتبه فيها؟ الأمراض الوراثية هي مجموعة كبيرة جدا من الأمراض تنتج عن تغيير أو خلل في المادة الوراثية أو الجينات. بعض هذه الأمراض يكون موروثة من الأب أو الأم، بعضها قد يحدث لأول مرة عند الطفل من غير وجود تاريخ عائلي سابق، وممكن تكون أيضا موروثة من الأم والأب معا. وهنا مهم أن نعرف أن وجود مرض وراثي في الطفل لا يعني بالضرورة وجود نفس المرض في أحد الوالدين، لأن بعض الأمراض الوراثية تكون متنحية، وفي هذه الحالة يكون الأب والأم حاملين للتغير الجيني من غير ما تظهر عليهم أي أعراض. أما أمراض التمثيل الغذائي الوراثية هي جزء من الأمراض الوراثية، ويكون فيها خلل في أحد الإنزيمات أو المسارات الكيميائية التي يحتاجها الجسم لتحويل واستخدام البروتينات أو الدهون أو السكريات أو غيرها من المواد إلى طاقة. فهذا الخلل يؤدي إلى تراكم مواد ضارة في الجسم أو نقص مواد يحتاجها الجسم لإنتاج الطاقة والنمو والقيام بالوظائف الطبيعية، وقد يؤثر ذلك على أعضاء مختلفة مثل الدماغ، الكبد، القلب والعضلات وغيرها. أما الأعراض تختلف بشكل كبير من مرض إلى آخر، بعض الأمراض تظهر منذ الأيام الأولى بعد الولادة، في أمراض أخرى ما تظهر إلا في مرحلة الطفولة أو حتى في عمر أكبر. ومن العلامات التي ممكن تخلينا نفكر في وجود مرض وراثي أو مرض تمثيل غذائي هو التأخر في النمو أو التطور، ضعف العضلات، التشنجات، مشاكل التغذية، القيء المتكرر، انخفاض السكر، مشاكل في الكبد أو القلب، أو وجود حالات مشابهة في العائلة. وأحياناً الطفل يكون طبيعياً تماماً ويتم اكتشاف المرض مبكراً عن طريق فحص حديثي الولادة أو فحص نسل المواليد. الخبر الجيد أن التطور في مجال الأمراض الوراثية أصبح سريع جداً. اليوم عندنا فحوصات جينية متقدمة تساعدنا نوصل للتشخيص بشكل أدق، وعدد متزايد من الأمراض الوراثية أصبح لها علاجات الآن سواء عن طريق الحمية الغذائية أو الأدوية، العلاج بالإنزيمات، وأيضاً بعض الأمراض لها حين علاج جيني. عشان كذي تشخيص مبكر مهم جدا، لأن في بعض الأمراض كلما بدأنا العلاج في وقت أبكر استطعنا منع أو تقليل المضاعفات بشكل كبير. وفي النهاية الأمراض الوراثية ليست دائما أمراض لا يمكن علاجها، العلم يتطور بسرعة والتشخيص المبكر والفحص الصحيح والمتابعة المتخصصة تحدث فرق كبير في حياة الطفل والأسرة. كانت معاكم دكتورة هند الشرهان، استشارية طب أطفال وأمراض وراثية وأمراض تمثيل غذائي في وزارة الصحة، وكذلك أستاذ مشارك في كلية الطب جامعة الكويت. كنت معاكم في فقرة فائدة طبية من برنامج ليالي الإذاعة، ودمتم بصحة وعافية.
0: كل الشكر والتقدير على هذه النصائح القيمة من قبل الأستاذ المشارك في كلية الطب بجامعة الكويت، وأيضا استشاري طب الأطفال والأمراض الوراثية والتمثيل الغذائي في مستشفى الفروانية بوزارة الصحة. كل الشكر للدكتورة هند الشرهان.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا مثل ما دردشنا أنا وزميلي راشد في بداية الحلقة عن العام الدراسي الجديد، طبعا تكلمنا عن جميع المراحل ونتمنى لهم التوفيق. اليوم في فقرتنا الأخيرة مع ضيفتنا معلمة أستاذة ولا أبلة، ما ندري، راح نسألها شنو المسمى اللي يعجبها الناديها فيه. راح نتكلم عن أيضا استعداداتهم واستعدادات المعلمين واستعدادات المدارس خصوصا مع دخول الذكاء الاجتماعي، وأيضا الأمن السبراني وشلون هل مثلا يساعد المعلم أو يساعد الطالب في الدراسة أو حتى الاستعدادات يعني في طريقة الإبداع طبعا في شرح المعلمة ولا لا، مع ضيفتنا اللي مرورتنا بالاستديو الأستاذة بتول بهزاد. مساك الله بالخير.
1: مساء النور، يعطيكم العافية. طبعا حب أشكر بالبداية أشكر الطاقم كله، وأنا جدا سعيدة اليوم لأن المواضيع اللي راح نتكلم فيها وايد قريبة مني، فإن شاء الله ندردش خوش دردشة
2: إن شاء الله. بمنورتنا أستاذة بتول، حياك الله والساعة المباركة وألف مبروك العام الدراسي الجديد، خصوصا بعد انقطاع طويل فترة طويلة. يعني
1: ترى احنا شهرين، الثانوي شهرين.
2: الثانوي شهرين، وانت اي شهر وقفته؟
1: شهر 4؟ لا لا، شهر 7 اول بداية 7.
2: اي كنتوا شهر 2 3 يعني؟
1: لا داومنا، احنا داومنا، احنا من الناس اللي داوموا.
0: الابلات تقصدين ولا الطلبة؟
1: الطلبة.
2: يعطيكم العافية. لكن احنا نتكلم ايضا عن المراحل الدراسية كاملة.
1: اي والله كان بعد انقطاع يعتبر.
2: اي عندك زميلات بالتأكيد يقول لكم يعني شلون كانت الاستعدادات. ايضا ما شاء الله وزارة التربية كانت مستعدة جدا لاستقبال ابنائها وبناتها من خلال التجهيزات الكاملة، المدارس وغيرها. كان الاستعدادات هالسنة يعني ما شاء الله، كل سنة هم يشدون حيلهم، لكن هالسنة ما شاء الله الجهد مضاعف كان.
1: المرة بحب وشوق.
2: بالضبط بالضبط. فعساكم على القوة. خلينا ننطلق في مساحتنا الحوارية، شلون تشوفين بناتنا وعيالنا في ثاني يوم للمرحلة من الصف الثاني؟ احنا نتكلم من الصف الثاني الابتدائي، يمكن الأول ابتدائي من يوم الأحد دوم، لكن باقي الفصول والسنوات والمراحل اليوم ثاني يوم لهم.
1: ثاني يوم.
2: مع مساحتنا الحوارية تكلمنا مع المستمع الكريم، شلون شفتي الطلبة والطالبات والكادر والهيئة الإدارية والتعليمية؟
1: والله ترى الكل يعني راد بشوق، ولا يعني البنات الطالبات من الدرس الثاني والطالبات مشتاقين حق بعض، يعني يلومون بعض، يشتاقون انتي، اشتاقوا حتى حق المكتب او خلينا نقول الطاولة اللي قاعدين فيها اللي قاعد يقضون نص يومهم.
2: عدل صحيح.
1: فهذا كان الشوق اللي شفته اليوم بعينهم.
0: عدل يعني استاذه ولا ابله بتول الناديك؟
1: احب ابله بتول، صدق قريبه حيل من قلبي.
0: صح انا قلت بعد لازم ابله بتول. احنا ودنا نعرف طبعا حضرتك معلمه او ابله في في في الثانويه.
1: اي نعم.
0: مسارات ولا
1: لا؟ العادي.
0: ايضا ودنا نعرف طبعا استعدادات الطلبه والطالبات خلال يعني اليوم الاول اللي يعني لقيتوا الاستعدادات التجهيزات، يعني في بعض المدارس تلاقينهم كانوا يستقبلون الطلبه يعني بتوزيعات او مثلا حتى في حصص يعني معينه.

0: أنا دائما تشجع الطلبة والطالبات.
1: كلمينا
0: عن استعداداتكم.
1: والله كان ترى الاستعدادات من كل شيء، من جميع النواحي، نفسيا خلينا نقول، علميا، عمليا، ماديا ايضا، مثل ما قلتي هذه الاشياء التشجيعيه، ان القلم حتى الابتسامه ترى تعتبر كانها مكافاه ترى حقهم. ولا بالفعل المدارس حتى مدرستي يعني ما شاء الله عليها مسويه، كانت استقبال حلو حق الطالبات، وهم داشين يعني استانسوا، وردينا حق الايام الماراثون الفعاليات.
2: اي ترى ملوا سالفه الاجهزه صح. والاجازه الطويله والان غير الاحتكاك والسوالف، وكل واحده عندها سالفه وعندها موقف ومشتاقه. مثل ما تفضلتي في بدايه حديثك، حضرتك معلمه احياء.
1: نعم.
2: للحين انتم عندكم سالفه التشريح وما ادري شنو والضفدع والامور هذه كلها،
1: ما ادري الضفدع بس عندنا. لا لا موجودين بس موجود. تغيروا الكائنات الحيه.
2: هل صار اليوم مثل ما تفضلت زميلتي شاه في بدايه اسئلتها وطرحها للموضوع، انه تدخل اليوم التطور التكنولوجي، وحضرتك ايضا تقدمين ورش في الذكاء الاصطناعي، فهل اليوم ساعدك في توظيف هذه الماده وتقديمها للطلبه؟
1: اي طبعا، ترى الذكاء الاصطناعي راح نتكلم فيه يمكن اكثر من نقطه. وايد الذكاء الاصطناعي وايد نفعني بالذات بالاونلاين، ان عرضت التجارب مثلا تشريح القلب، المسارات، السيران، الدم، كله عرضتهم على الاونلاين، فبالتالي مشى معاهم، ما صار فيهم هالفاقد التعليمي، ان هم صار عندهم حس التصور العلمي، تحليل العلمي، فهذا كنا كان محتاجينه يشوفونه. فبالتالي كان الذكاء الاصطناعي كان هدف ان انا اوصل المعلومه بطريقه هم سهله، والطالب بالذات الاونلاين ورا شاشه نايم دايخ ما له خلق من سدح، بس لما يشوف تشريح
2: لما يشوف
1: في لعبه تفاعليه، يلا منو اسرع، منو تاخذ نقطه، منو اسمها يرتفع، منو يوصل اسمها، منو تاخذ اعلى نقاط، فبالتالي قاعد يصير في مشاركه، قاعد يصير في التزام اكثر، والحمد لله ترى التزموا اخر فتره يعني.
2: لكن احنا نتكلم اليوم في توظيفه في العوده الى المدارس اليوم والحضور، وظفتي حضرتك عن طريق التعلم عن بعد، ولكن اليوم ايضا عن طريق
1: لا
2: الحضور
1: مستمر معك
2: هذا التعليم. هذه الادوات يعني هي ادوات المعلم اضافه، ها؟
1: اي نعم اكيد هي اضافه، يعني اقول عنها مساعده حق المعلم وتسهيل الوقت ايضا، لان احنا ندري تحضير الحين صار ترى ضغطه زر. العروض التقديمية مثل ما قلت لك، الألعاب التعليمية والألعاب التفاعلية لما نحطها على الشاشة، تقريبا احنا الحمد لله وزارة التربية وفرت الشاشات حق الفصول كلها ذكية، وأيضا التلفزيون حق المختبرات
0: ممتاز،
1: فمن انت تحطينه فراح تصير حتى تاتش، يعني تقدر تركض تسوي تاتش على اللعبة فترجع مكانها، هم قاعدة نشط فيهم الحركة.
2: نعم صح.
1: فبالعكس الذكاء الاصطناعي جدا مهم ويسهل علينا وايد أمور.
2: أنا سؤالي كم معلمة مثل أستاذ بطول يعني تطبق هذه النظرية؟
1: لا أكيد
2: يعني
1: أكيد
2: هذا
1: وايد.
2: هو اجتهاد شخصي من حضرتك حتى يعني تصل رسالة للمستمع الكريم أيضا وأولياء الأمور، هل هو تحضير خاص بالأستاذة بطول، تقديم هذه الأدوات، تسخر هذه الأدوات التعليمية لمصلحة أبنائها وبناتها الطلبة، أم هو التزام لجميع المعلمين تخصص أحياء نتحكي؟
1: للأمانة أنا استخدمه خلينا نقول من 2016، يعني مو كذكاء اصطناعي، بس رحنا لو بنشوفه ترى احنا استخدمنا من 2010 كألعاب مع هالأمور أن يتحركون، لكن الحين صار في قفزة كبيرة، أنه صار في توجه الكل قاعد يستخدمه، وكتب الجديدة بمناهج عاشر في، أنا عجبني في لافتات حلوة حق إنجازات الكويت، ودخلوا فيها الذكاء الاصطناعي، دخلوا فيها الأمور أنه حتى ككتاب كتصميمه، فشيء جميل.
2: هذا التقديم اللي تفضلت فيه هو خاص بس فقط في الأستاذة بطول بهزاد، أم هو أيضا
1: المعلمين
2: ملتزمين بتقديم؟
1: مو ملتزمين 100%، بس لا هو دش تقريبا
2: اجتهاد المعلم يعني أنه يسخر الذكاء الصناعي أو يسخر هذه الأدوات التكنولوجية التفاعلية مع طلبته.
1: اي نعم اكيد
0: عدل. يعني أبله بتقول احنا دائما ندري يعني مادة الأحياء فيها وايد تجارب علمية، وايد فيها يعني أمور كثيرة، شلون تبسطين المعلومة للطالب أو الطالبة؟ وحضرتك يعني قاعدة تذكرين أنه مثلا قاعدة تدخلين الألعاب أو مثلا المسائل الترفيهية.
1: أنا والله دامجة الاثنين مع بعض، تعلم باللعب. إذا كان في مثلا تجربة أو شغلة أحاول أبسطها، أنا مو بس تأخذ المعلومة وتمشي، وأدخل التجارب العلمية في تجارب الحياتية. وايد لما تعطينهم مثال كواقع عايشينه،
0: مثال حي
1: واقع عايشينه، مرت عليهم مثلا من اهلهم، من شيء، بالذات مثلا كماده الاحياء في بعض يعني مثلا مراحل يتكلم مثلا عن جسم الإنسان كأمراض ما أمراض، مر عليهم هالنقطة، مر عليهم هالنقطة، فلما ندمجها فبالتالي يصير وايد أسهل حاجة.

0: عدل. لكن أيضا ودي أعرف يعني توصيل المعلومة بطريقة ترفيهية توصل أسرع، ولا لما تكونين مثلا قاعدة تشرحين لهم مثلا موضوع يكون شوي ثقيل أو دسم ما تقدرين حتى مثلا تدخلين الترفيه فيه؟
1: اي بالضبط، انا على قولتهم الحصه على والالعاب التعليميه على حسب شرح الحصه، يعني في مرات على قولتهم محتاجه سبوره وقلم حتى بدون باوربوند، ابي اشرح ابيها الطالبه تفهم. في مرات لا لا والله الحصه تسعفني اني انا اسوي لهم لعبه على السريع، وبدايه انا كل حصصي بدايتهم اول 5 دقائق احط لهم لعبه بس تنشط ذاكرتهم، مو شرط على الدرس،
0: أي العاب
1: شيء.
0: ذكاء،
1: العاب ذكاء، تركيز، تنشيط، بس انه عشان تنتبهين لاخر حصه، لان المساكين قاعدين طول اليوم على الكرسي وصدق يتحركون بالفرصه بس ستيل قاعدين.
2: شلون شفتي هالامر هذا معاهم؟ تفاعلوا؟
1: اي والله يعني تقريبا صار لي كم سنه اطبقه، امبلى على ما عدى صبورتي وكذي، لا انا حطيت لهم لعبه يا بازل يا تركيب يا كذي بسرعه بسرعه يلا منو اسرع. وانا اصلا انا يعني كان عندي الغرض ان انا اخلص على ما اخذ الاحتياط وهالامور، الا ان هم مستفيدين من هال5 دقائق تبطل شوي مخهم
2: فشفتي
1: اللي دايخه شويه تصحصحت
2: فشفتي هذا الامر وهذا الاجراء انه فعلا نشط و
1: ايوه وكملت
2: عليه نفع وياهم. تمام، بروح الى الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي حضرتك تعلمين بانه يعني هو مو اعتماد 100% لكن اصبح البعض يعني يعتمد عليه بشكل كبير في عمليه تحضير المواد، في عمليه الاستقطاب او استجلاب من هذا الذكاء الاصطناعي بعض التقارير الحديثه والدراسات الاخيره في هذا الجانب. يا ترى اليوم استاذه بتول كيف وظفت هذه الماده، ماده الاحياء، مع الذكاء الاصطناعي وسخرتها للطالب في تقديم هذه الحصه؟
1: اي طبعا مثل ما قلت لك الذكاء الاصطناعي مو جديد، هو لو بنقول عنه هو من 1960 ترى هو موجود. 2010 احنا كنا نستخدمه بس ما ندري انه اسمه ذكاء اصطناعي، ما كنا ندري نستخدمه انه يسهل علينا مثلا يعطينا عروض حلوه بس اللهم احنا نغير النص اللي فيه. لكن خلينا نقول خلال اخر سنتين لا صار في قفزه كبيره بالذكاء بالمنصات اللي قاعد تطلع. وزاره التربيه ترى وفرت لنا دوره حق معلمين معلمين الثانوي، كلنا خذينا هذه الدوره وخذينا شهايد معتمده فيها بالذكاء الاصطناعي، فيعني يعطيهم العافيه. وشلون انا قاعد استخدمها للامانه، يعني انا سولفت معه وتعمقت وياه وقلت له انا شلون اشرح الدرس، وعطيته باوربوينت هذه وقلت له حتى لو انا ابيك يعني تولد لي مثلا عرض تقديمي او تعطيني تحضير على نمطي على طريقتي، فهو حفظني،
2: فهم شخصيتك،
1: فهم شخصيتي، علمت. نعم. لان لازم انت تعطي
2: هذا الحين ما... الذكاء الصناعي الحين نفس اللي قبل تطور،
1: اكيد تطور،
0: غير كل ماله تخصصات بعد.
1: اي وكل ماله ما شاء الله ترى قاعد يصير اقوى
2: الحين. انت ممكن تخليني اتحكى بصوتك، ممكن يتكلم بطريقه خاصه فيك، يركب فيديو، يعني يختلف عن السابق الذكاء الاصطناعي اللي تفضل فيه.
1: نعم
2: يعني.
1: بس اذا ما اعطيت الامر صح راح يوديك له.
2: بالضبط بالضبط، هو في امام في اختصارات معينه
1: إيه. فلازم انت يعني مثلا تكون عارف لعدل عشان لما تيجي تطبقه ما تتخربط بين حق الطلبه. ولازم لما مثلا احنا حتى لو هو عطاني اياه لابد ان انا ارجع فيه واحط لمساتي، لابد.
2: متى طبقتي اول مره؟ يعني نتكلم قبل سنتين ثلاث؟
1: والله من زمان من زمان.
2: لكن بعد الدوره تحديدا، بعد الدوره اللي تلقيتوها كمعلمين؟
1: لا لا قبل الدوره،
2: لا انا اتكلم بعد الدوره اللي تعلمتوه بالدوره كمعلمين مرحله ثانويه، متى تم تطبيقه؟
1: والله شوف للامانه انا كنت مستخدمته، يعني هو ما اقدر اذا يصير اقول المنصات ولا لا.
2: لا لا مش المنصات بس الدوره،
1: قصدي انا كنت مستخدمته وشايفته، بس الدوره بالعكس يعني علمت كل الابلات على هالطريقه.
2: بالضبط. اي فتشوفين اليوم مفيد فعلا في تطبيق إيه؟ نعم. للطلبه او هو ممكن قاعد يقضي على المنهج؟
1: لا لا للامانه مفيد، بس ما يمنعني انا اقول لك يعني اذا مو موجود ما اقدر اشرح، لا بالعكس يعني عامل مساعد.
0: اكيد اكيد يعني إيه؟ يعني اذا كان مو موجود اكيد واحد راح يشرح، يعني تخصصكم بالتالي. وايضا المعلمات اللي قبل يعني كانوا يشرحون وكل شيء يعني ويطبقون، وأيضا يسوون ورش بدون طبعا الذكاء الاصطناعي. لكن أنا ودي أعرف من خلال خبرتك شنو أكثر استخدام للذكاء الاصطناعي تحسين أنه فعلا يخدم المعلم؟
1: المعلم العروض التقديمية والتحضير، ويعطيش أفكار مثلا اليوم خلاص مرات يصير فيك أبي شلون أشرح الدرس، أبي فكرة حلوة.
0: أي تبي تغيرين يعني؟
1: أي بغير مثلا، مو يالك فكرة مرات تثيرك الأفكار ما تبين تعيدينها.
0: أي
1: متى تعطينا الفقرة تقولي لعطني فكرة مقدمة شلون أدخل فيها حق الطالبات، يعطيك أفكار يعني يعطيك أكثر شيء وأنت تختارين الأنسب. صح. وبصراحة يوفر وقت.
0: عدل، لكن أنا ودي أعرف شنو أكثر فكرة يعني أعطاك إياها الذكاء الاصطناعي وحسيت إنه فعلا فادت الطالبات ودائما يعني تحسين إنهم يركزون معاك خلال هذه الفكرة تحديدا أو طريقة الشرح معينة.
1: والله شو الألعاب

0: تفاعلية لما كنت أصممها تاخذ مني ساعات عشان أنا أسوي لعبة تفاعلية وآخر شيء صفقة وطلع شيء بسيط، وتاخذ وقت لازم يعني
1: متعبة يعني.
0: والله متعبة للأمانة، وأحبها للحين بس متعبة الحين. على قولتها أعطيه البرومت يسوي كليك هو بروح يسوي لي، أرجع له إلا بسوي لي لعبة يعني حتى كتنسيق يعني يجذب المتعلم.
2: لا مبين حضرتك محترفة في هذا المجال.
0: الحمد لله يعني
2: ما شاء الله عليك، وتقدمين ورش أيضا تعليمية في الذكاء الاصطناعي.
1: تدريبية بعد.
2: وأيضا أستاذة بتول تقدم ورش في هذا الجانب شاهي، ورش تعليمية في الذكاء الاصطناعي يخدم المعلم والمتعلم في التدريس تحديدا، مش في يعني مجالات، لكن أنت مركزة على التعليم والتدريس وتسخير الذكاء الاصطناعي لهذا الموضوع. يا ترى شنو أكثر سؤال مر عليك من قبل الأساتذة الأفاضل في عملية هذه الورش اللي تقدمينها في الذكاء الاصطناعي؟ أكثر شيء يخافون منه شنو؟
0: والله كانوا يقولون يعني صدق هو راح هو يخرع، هو صدق يخرع.
2: شلون يخرع؟
0: الذكاء الاصطناعي يخرع للأمانة. ما أدري، أحس يعني يوم من الأيام راح أخترع، أنا مخترعة منه خالص، بس يعني صدق يخرع. والسؤال الثاني يمكن حتى ممكن أنت مع الكلام راح يجي لك تقول ودي كنت بسألك هالسؤال، أن هل راح ياخذ دور المعلم؟ انا بدايه كل ورشي مقدمتي
2: انت حركتي السؤال
0: صدق.
2: والله بس يلا ما عليك كيفك، يلا تمام.
0: يلا سؤالين جواب سؤالين. فدائما مرات يقولون مثل هالسؤال، خلينا نسال
2: استاذ عندنا سؤال ثاني، هل يحرق المعلم باكر الذكاء الاصطناعي راح يغيب المعلم؟
0: انا والله بدايه كل ورشه خلينا نقول من 5 ل 10 دقائق او ربع ساعه، بصراحه يعني جانب تخصصي أقدر دائما عظمة الخالق، إن الله سبحانه وتعالى لولا الذكاء البشري ما تواجد الذكاء الاصطناعي كلش. وذكاء البشري لو إحنا نعطيه، هو الذكاء الاصطناعي عفوا ليش صار ذكي؟ لأن عطيته داتا، عطيته معلومات معلومات معلومات معلومات منك أنت وأنت والعالم كله تقريبا قاعد يعطيه معلومات، السيرش مالك نفسه قاعد يعطيه معلومات، فهو عشان كذا صار عنده إجابات حق كل أسئلتك. نفس الإنسان لما يقرأ وايد يقرأ يقرأ يقرأ تقولون ما شاء الله الإنسان مثقف، ترى نفس الفكرة بس لأن هو تثقف على كتب معينة، خلينا نقول تخصص معين صار مثقف. الذكاء الصناعي لأنه خلينا نقول داتا، وخلينا نقول
2: هو تفاعل اليوم، هو تفاعلي
0: عالم بأسرة،
2: أيضا في خوارزميات معينة وقراءة الشخصيات تختلف، يعني أصبح يقرأ الشخص ويقرأ الأمور هذه كلها. لكن خلينا نتعلم المخاوف عند المعلم اليوم، هل فعلا تشوفين وتخوفك من الذكاء الاصطناعي اللي اثرتي؟ نعيد ونكرر هذا السؤال وقد نختم فيه، هل ممكن يحل محل المعلم في المستقبل القريب؟ ممكن تستعين فيه استاذه بتول انه يقيم الحصه كامله متكامله في ماده الاحياء الذكاء الاصطناعي، وانت واثقه انه راح يوصل المعلومه بالشكل الصحيح؟
0: للامانه انا ضد هالمعلومه، يعني احس لا مهما كان وصل بالذكاء الاصطناعي، معنا قاعد يقولون ترى المرحله الثالثه راح يدش بالمشاعر، بس مهما كان ما راح يدش بالمشاعر.
2: هل يقوم اليوم يقدر يستطيع الذكاء الاصطناعي من خلال خبرتك والورش اللي تقدمينها؟
1: ما ترضى ما ترضى ما
2: يقدم حصة أحياء كاملة؟
0: المعلم
2: هل يقدر يقدم حصة أحياء كاملة؟
0: يقدر، لكن راح يفقد جوانب معينة، بالذات التواصل البصري.
2: نعم.
0: تواصل الحسي، ترى اليوم ما راح يدري الدنيا زعلانة ولا تعبانة، راح يشرح وممكن يعصب عليها، ممكن حتى لو كان رجل آلي ممكن أصلا حتى ممكن تتعطل هذه الوسيلة،
1: وبالتالي ما راح ترضى إنك أبله
0: تحبين مجالك. ما أقدر، فلا إن شاء الله يعني ما راح يوصل، لكن هو يخدمنا بلا يخدمنا.
1: أكيد طبعا حديث جدا ممتع معاك وشيق، لكن إحنا وصلنا للختام، نبي كلمة أخيرة على عجالة.
0: يعطيكم العافية. بس اللي أقوله يعني مهما كان الذكاء الصناعي دش معانا، لابد أن إحنا نشوف كمعلمين إحنا شلون نقدر نفرض لو سمح الله انقطعت الكهرباء، وصارت معانا انقطعت الكهرباء، الشاشة علقت، إلا إحنا عندنا القلم والسبورة الطريقة التقليدية موجودة، وكل عمل صغير الله سبحانه وتعالى ما راح يضيع تعب، وأنتوا أكيد قدها يعني كمعلمين، وقاعد يسهل عليكم وسهلوا على الكل إن شاء الله.
2: إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ بتول بهزاد معلمة الأحياء، شكرا جزيلا لك.
0: يعطيك العافية، يعطيكم العافية جميعا.

0: احنا بشذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته، وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: تمام 11 مساء في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدنا في جنوب وغرب السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستدام في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. استشهاد فلسطينيين اثنين في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لشمال مدينة غزة. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. تايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدودي البحري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: حين تنبض القلوب بحب الوطن، ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان، نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثا، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري.

تقديم علي الشلاحي فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان، أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: محطات تنقية المياه، كيف أصبحت المياه الآمنة صناعة كاملة؟ من أبسط الأشياء التي نفعلها كل يوم أن نفتح صنبور المياه فنجد الماء صافياً جاهزاً للشرب والطهي والاستخدام، لكن هذا الماء الذي يصل إلينا في لحظات لم يكن في الغالب بهذه النقاوة عند مصدره، فقد يأتي من نهر أو بحيرة أو خزان جوفي أو حتى من ماء البحر، ثم يدخل في رحلة دقيقة تشترك فيها الهندسة والكيمياء والأحياء وأنظمة الرقابة حتى يصبح آمناً للإنسان.
2: وهنا تبدأ حكاية محطات تنقية المياه، تلك المنشآت التي لا نراها في حياتنا اليومية كثيراً، ولكنها تقف خلف واحد من أهم مظاهر الحضارة الحديثة، إمكانية الحصول على مياه مأمونة بصورة مستمرة. فالمسألة لم تعد مجرد تصفية ماء عكر، بل أصبحت منظومة كاملة تبدأ بفحص المصدر وتمر بإزالة الشوائب والملوثات والكائنات الدقيقة، وتنتهي بالاختبار والمراقبة والتوزيع.
1: وقد تغير مفهوم الماء الآمن مع تطور العلم، فما كان يبدو صافياً في العين لم يعد بالضرورة آمناً للشرب، بعد أن كشف علم الكائنات الدقيقة وفهم الإنسان العلاقة بين المياه الملوثة وانتشار أمراض خطيرة. من هنا أصبحت معالجة المياه جزءاً أساسياً من منظومة الصحة العامة ومن تخطيط المدن ومن أمن الدول واستقرارها.
2: فكيف بدأ الإنسان تنقية المياه؟ ومتى تحولت هذه المحاولات البسيطة إلى محطات ضخمة ومعقدة؟ وما الذي يحدث داخل هذه المحطات قبل أن يصل الماء إلى بيوتنا؟ وكيف أصبحت تنقية المياه صناعة تجمع بين التقنية والصحة والاقتصاد وحماية البيئة؟
1: في حلقتنا اليوم من برنامج أثر ندخل إلى عالم محطات تنقية المياه لنتبع رحلة قطرة الماء من مصدرها إلى كأسنا، ولنكتشف كيف أسهمت هذه الصناعة في تحسين الصحة ونمو المدن وحماية المليارات من البشر من مخاطر كانت يوماً جزءاً يومياً من حياتهم.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: من الترشيح البدائي إلى علم تنقية المياه. حاجة الإنسان إلى ماء نقي لم تبدأ من المحطات الحديثة، بل هي حاجة قديمة قدم الاستقرار البشري نفسه، فمنذ أن أقام الإنسان قراه ومدنه قرب الأنهار والآبار بدأ يلاحظ أن الماء ليس دائماً بالجودة نفسها، فقد يكون عكراً أو ذا رائحة غير مستحبة أو يحمل رواسب ظاهرة، ولذلك ظهرت محاولات مبكرة لترك الماء حتى تهبط شوائبه أو تمريره عبر مواد تعمل كمرشحات بسيطة، ولكن هذه المحاولات كانت تستهدف في الغالب ما يرى بالعين، وفي وقت لم يكن الإنسان يعرف فيه أن أخطر ما يمكن أن يكون في الماء قد لا يرى أصلاً. ومع نمو المدن وازدياد أعداد السكان وتزايد المخلفات ومياه الصرف، أصبحت مصادر المياه أكثر عرضة للتلوث، وبدأت المشكلة تتجاوز مسألة الصفاء والطعم إلى مسألة الصحة والحياة. وهنا بدأت رحلة ستغير فهم الإنسان للماء.

0: فالماء الذي يبدو نقياً لا يعني بالضرورة أنه مأمون، والماء المأمون يحتاج إلى معرفة ومعالجة ورقابة مستمرة.
1: وكان القرن التاسع عشر مرحلة حاسمة في هذا التحول، خصوصاً مع الأوبئة التي ضربت مدناً أوروبية كبيرة. ومن أشهر القصص التي غيرت النظرة إلى الماء قصة الطبيب البريطاني جون سنو في لندن عام 1854. ففي وقت كان كثير يربطون الكوليرا بما يسمى آنذاك الهواء الفاسد، درس سنو توزيع الوفيات وربطها بمصدر ماء محدد في شارع برود ستريت. وعندما رفع مقبض المضخة لمنع الناس من استخدامها، أصبحت القضية نموذجاً شهيراً في تاريخ الصحة العامة وعلم الأوبئة. ومع تطور علم الجراثيم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أصبحت العلاقة بين الماء والملوثات والأمراض أكثر وضوحاً، وبدأت المدن تتعامل مع تنقية المياه بوصفها ضرورة صحية وهندسية لا خياراً تحسينياً. وهكذا لم تعد القضية كيف نجعل الماء يبدو أفضل، بل أصبح السؤال كيف نزيل منه ما يمكن أن يمرض الإنسان أو يهدد حياته. ومن هذا السؤال ولدت فكرة المحطة الحديثة.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الماء الصافي ليس دائماً ماءً آمناً. قد ننظر إلى كأس من الماء فنجده شفافاً، لا لون له ولا رائحة ظاهرية، فنفترض أنه صالح للشرب، ولكن علم المياه يقول لنا أن هذا الحكم لا يكفي، فالماء يمكن أن يحمل ميكروبات أو ملوثات كيميائية لا ترى بالعين ولا تكتشف بالطعم أو الرائحة وحدهما. وهنا تكمن أهمية محطات التنقية، فهي لا تعمل لتجميل الماء بل لإدارة مجموعة معقدة من المخاطر، ومن بينها البكتيرياء والفيروسات والطفيليات والمواد العضوية والجسيمات الدقيقة وبعض العناصر والمركبات الكيميائية. ولذلك تختبر المياه وتقاس خصائصها، ويحدد نوع المعالجة التي تحتاج إليها وفقاً لمصدرها ونوع الملوثات المحتملة فيها. وهذه نقطة مهمة، فليست هناك وصفة واحدة تطبق على كل مياه العالم، لأن ماء النهر يختلف عن ماء البئر، وهما يختلفان عن ماء البحيرة أو خزان مائي.
2: ومن هنا جاء ما تسميه الجهات المختصة سلسلة المعالجة، أي مجموعة من الخطوات ترتب بحسب طبيعة الماء الخام. فوفق وكالة حماية البيئة الأمريكية، تشمل الطرق الشائعة في معالجة المياه السطحية التخثير والتبلد، ثم الترسيب والترشيح والتطهير، وقد تضاف إليها تقنيات أخرى مثل التبادل الأيوني أو الامتزاز حسب نوع الملوثات. وما يجعل المحطة الحديثة مهمة أنها لا تعتمد على حاجز واحد فقط، بل على حواجز متعددة. فإذا نجحت في مرحلة في إزالة جزء من الشوائب، جاءت المرحلة التالية للتعامل مع ما بقي، وهذا المبدأ يحقق درجة أعلى من الأمان. وتؤكد منظمة الصحة العالمية في إرشاداتها الحديثة أن حماية مياه الشرب لا تبدأ عند باب المحطة وحدها، بل من المصدر وحوض التجمع، وتستمر عبر المعالجة والتوزيع حتى تصل إلى المستهلك. وهذا ما يجعل صناعة الماء الآمن منظومة إدارة مخاطر متكاملة، وليست مجرد آلات ومرشحات.

من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.

0: داخل المحطة رحلة قطرة المياه. لنتخيل أننا نرافق قطرة ماء دخلت إلى محطة تنقية من نهر أو خزان مائي، فهي لا تخرج من الطرف الآخر بعد مرورها بمرشح واحد، بل تدخل في سلسلة دقيقة من العمليات. في المرحلة الأولى تراقب المياه الخام وتفحص خصائصها، ثم يبدأ التعامل مع الجسيمات العالقة. بعض هذه الجسيمات صغيرة جدا إلى درجة أنه لا يهبط بسهولة إلى القاع، ولذلك تستخدم عملية التخثير لمساعدة الجسيمات على فقد استقرارها والتجمع. ثم تأتي مرحلة التبلد، وفيها تجتمع الجسيمات الصغيرة في كتل أكبر يمكن أن تهبط إلى القاع. وفي أحواض الترسيب يبدأ الماء في التخلص من جزء كبير من ما يحمله من عوائق وعوالق. وهنا نرى كيف تعمل الفيزياء والكيمياء معا، فليست العملية مجرد انتظار لترسيب الأتربة، بل هي تدخل محسوبة لتحويل الجسيمات المجهرية إلى كتل يمكن فصلها.
1: وبعد أن تنتهي مرحلة الترسيب يبدأ الماء رحلة أخرى عبر المرشحات، وقد تكون هذه المرشحات مكونة من طبقات من الرمل والحصى ومواد أخرى، وهدفها التقاط جزيئات أصغر لم تزل في المراحل السابقة. وتشير وكالة حماية البيئة إلى أن الترشيح يمكن أن يزيل مواد مثل الطين والجرين وبعض المواد العضوية، وكذلك بعض الكائنات الدقيقة، وهو أيضاً يساعد على زيادة فاعلية مرحلة التطهير. ثم يصل الماء إلى أحد أهم المراحل، التطهير. وفي هذه المرحلة تستخدم وسائل مختلفة لتعطيل أو قتل الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض. ومن أشهر الوسائل استخداماً الكلور أو مركبات مطهرة أخرى. وفي بعض المنظومات تستخدم الأوزنة أو الأشعة فوق البنفسجية. وعند نهاية السلسلة لا يكفي أن يبدو الماء جيداً، بل تؤخذ عينات وتجرى اختبارات للتحقق من أن المعالجة أدت وظيفتها. وبعد ذلك ينتقل الماء إلى الخزانات وشبكات التوزيع ليبدأ جزء جديد من الرحلة، حماية جودته، وهو يسير نحو المنازل والمدارس والمستشفيات والمصانع.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: حين أصبحت تنقية المياه درعا للصحة العامة، ربما يصعب علينا اليوم أن نتصور المدينة الحديثة من دون شبكة مياه مأمونة، لأن وجود الماء في المنزل أصبح عند كثير من الناس أمراً اعتيادياً، ولكن هذا الاعتياد يخفي وراءه إنجازاً صحياً كبيراً. فالمياه الملوثة يمكن أن تنقل أمراضاً مثل الكوليرا والزحار والتيفوئيد وغيرها من الأمراض المرتبطة بالتلوث الميكروبي. وتقول منظمة الصحة العالمية أن التلوث الميكروبي لمياه الشرب وخصوصاً المرتبطة بالتلوث البرازي يعد من أكبر المخاطر التي تهدد سلامة مياه الشرب. ولذلك فإن محطة التنقية لا تقدم خدمة هندسية فقط، بل تقدم خطاً أساسياً من خطوط الدفاع عن الصحة العامة. فكل جرعة من ماء معالج ومراقب تعني أن عدداً من المخاطر قد جرى التعامل معها قبل أن يصل الماء إلى الإنسان.
2: والأرقام العالمية تذكرنا بأن هذا الإنجاز لم يكتمل بعد في كل مكان، فوفق بيانات منظمة الصحة العالمية كان ما لا يقل عن 1.7 مليار شخص في العالم يستخدمون في عام 2022 مصدراً لمياه الشرب ملوثاً بالبراز. وهذا يظهر حجم التحدي الذي لا يزال قائماً. وتقدر المنظمة أيضاً أن المياه الملوثة ميكروبياً تسهم في مئات الآلاف من الوفيات الناتجة عن الإسهال سنوياً، ولهذا أصبحت جودة المياه موضوعاً يجمع بين الصحة والتنمية ومكافحة الفقر. فعندما يحصل الإنسان على ماء آمن بصورة منتظمة، لا يستفيد صحياً فقط، بل تتحسن أيضاً فرص التعلم والإنتاج والنظافة والأمن.

الغذائي. ومن هنا نفهم لماذا أصبحت محطة المياه على الرغم من أنها قد تقع في أطراف المدينة ولا يراها معظم السكان واحدة من أكثر مرافقها تأثيراً في الحياة اليومية. فهي مثل المستشفى الذي يعمل قبل وقوع المرض، ومثل حاجز صامت يحول بين مجتمع كامل وأمراض كانت في زمن ما تغير مصير المدن.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: من محطة إلى صناعة متكاملة. عندما نقول اليوم محطة تنقية المياه، فنحن لا نتحدث عن مبنى فيه عدة أحواض ومرشحات فقط، بل عن صناعة متكاملة وراءها هندسة وكيمياء ومختبرات وأنظمة قياس وتحكم وصيانة وطاقة وإدارة. فقبل أن تبنى المحطة تدرس كمية المياه المتاحة ونوعيتها وعدد السكان الذين يستخدمونها، وتحدد التقنيات المناسبة للمصدر. وبعد التشغيل لا تتوقف المسؤولية، فالمرشحات تحتاج إلى مراقبة، والمواد المستخدمة في المعالجة إلى ضبط، والمضخات والأجهزة إلى صيانة، وعينات المياه إلى فحص متكرر. وفي محطات حديثة قد تعمل أجهزة استشعار وأنظمة تحكم آلياً على مراقبة متغيرات مهمة على مدار الساعة. وهكذا تحولت المياه الآمنة إلى نتيجة شبكة طويلة من المعرفة والتقنية والإدارة.
2: والأكثر أهمية أن الصناعة الحديثة لا تنظر إلى المحطة بمعزل عما قبلها وما بعدها، فمنظمة الصحة العالمية تتبنى في إرشاداتها منظوراً يشمل الماء من مصدره حتى يصل إلى المستهلك. ويعني هذا أن حماية مصدر المياه من التلوث تعد جزءاً من السلامة، وأن التقنية جزء آخر، وأن شبكة التوزيع نفسها لا بد أن تحمي الماء من التلوث بعد خروجه من المحطة. وفي الوثيقة التقنية التي أصدرتها المنظمة عام 2025 جرى التأكيد على أهمية النظر إلى نظام مياه الشرب ككل مترابط يشمل المصدر والمعالجة والتوزيع والممارسات عند الاستهلاك. وهنا يظهر معنى عنوان حلقتنا بشكل أوضح: كيف أصبحت المياه الآمنة صناعة كاملة؟ لأن القطرة التي تخرج من الصنبور هي في الحقيقة نهاية سلسلة طويلة من القرارات والاختبارات والمعالجات والمراقبة. وكلما توسعت المدن وازداد الطلب على المياه، ازدادت حاجة المجتمعات إلى هذه الصناعة التي تعمل غالباً بعيداً عن أعيننا، ولكن أثرها يصل إلينا في كل كأس نشربه.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: التحلية والتقنيات الحديثة عندما أصبح البحر مصدراً للماء. إذا كانت معظم محطات تنقية المياه التقليدية تتعامل مع مياه الأنهار والبحيرات والخزانات والمياه الجوفية، فإن نمو المدن وتزايد الطلب على الماء في المناطق الجافة أديا إلى تطور مجال آخر لا يقل أهمية، وهو تحلية مياه البحار. فالبحر يحتوي على كميات هائلة من الماء، ولكن ملوحته تجعله غير صالح للشرب مباشرة. ومن هنا بدأت الهندسة تبحث عن طريقة لفصل الملح عن الماء بكيفية تسمح بإنتاج ماء عذب آمن. وقد ظهرت تقنية متعددة لهذا الغرض، منها التقطير الحراري الذي يعتمد على تبخر الماء ثم تكثيفه، ومنها تقنية التناضح العكسية التي تستخدم أغشية دقيقة جدا تسمح بمرور جزيئات الماء وتحجب نسبا كبيرة من الأملاح والمواد الذائبة. وهذا التناضح العكسي يدفع الماء المالح تحت ضغط عال عبر

0: أغشية خاصة، فيخرج من جانب ماء أقل ملوحة ومن جانب آخر محلولاً أكثر تركيزاً بالأملاح. لكن هذه العملية لا تنتهي عند هذه النقطة، فالماء المحلى يحتاج بعد ذلك إلى معالجات أخرى، منها ضبط مستوى الحموضة وإضافة بعض المعادن عند الحاجة والتطهير، ثم الفحص قبل إدخاله في شبكات التوزيع. وهنا نرى كيف أصبحت صناعة المياه مزيجاً من الكيمياء والفيزياء والهندسة وإدارة الطاقة.
1: ومع أهمية التحلية فإنها تحمل أيضاً تحديات مهمة، فهي تحتاج إلى طاقة وتتطلب صيانة مستمرة للأغشية والمعدات، وينتج عنها محلول ملحي مركز يجب التعامل معه بطرق تقلل الأثر البيئي. ولذلك تتجه الأبحاث والصناعة نحو تطوير أغشية أكثر كفاءة وخفض استهلاك الطاقة واستخدام أنظمة استرداد الطاقة ودمج مصادر الطاقة المتجددة في بعض المشروعات. وهذا يظهر أن قضية الماء لم تعد تقتصر على تنقية ماء ملوث، بل أصبحت تشمل أيضاً إنتاج ماء عذب من مصادر كانت في السابق بعيدة عن الاستخدام البشري المباشر. وبهذا المعنى فإن المحطة الحديثة لم تعد وحدة ثابتة التقنية، بل أصبحت منصة تتغير وفق المصدر والمناخ والطلب والتكلفة والأهداف البيئية. وهنا يتضح حجم القفزة التي صنعها الإنسان، فمن ترك الماء في إناء حتى يرسب ما فيه وصلنا إلى أغشية نانوية البنية ومضخات عالية الكفاءة وأنظمة تحكم رقمية ومحطات قادرة على إنتاج كميات ضخمة من الماء يوميا لتلبي حاجات مدن كاملة.

أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.

0: صديقي المستمع، من إناء بسيط يترك فيه الإنسان الماء حتى تهبط شوائبه إلى محطات ضخمة تعمل فيها المختبرات والمرشحات والأغشية وأنظمة التحكم الرقمية، قطعت تنقية المياه رحلة طويلة في تاريخ الإنسان. ومع كل مرحلة من هذه الرحلة كان الإنسان يتعلم أن الماء ليس مجرد مورد طبيعي، بل أمانة يجب حمايتها وإدارتها بعلم ومسؤولية.
1: ولعل أكثر ما يستحق التأمل أن هذه الصناعة الكبيرة تختبئ خلف فعل صغير نكرره كل يوم، نفتح الصنبور فيخرج الماء. لا نرى في تلك اللحظة أحواض الترسيب ولا المرشحات ولا المختبرات ولا المهندسين والفنيين الذين يعملون خلف هذا المشهد، ولكن هذه المنظومة تجتمع في كأس واحد من الماء الآمن. وهنا يبقى الأثر، فمحطات تنقية المياه لم تغير طريقة حصولنا على الماء فقط، بل غيرت صحة المدن وقدرتها على النمو وفرص البقاء في بيئات كانت تفتقر إلى الماء العذب. ومن هنا فإن الماء الآمن الذي نعده اليوم أمراً طبيعياً، وهو في الحقيقة واحد من أكبر إنجازات العلم والهندسة والصحة العامة.
0: وإلى هنا أصدقائي المستمعين، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج أثر، حيث نبحث دائماً عن الفكرة أو الاختراع أو التحول الذي غير حياة الإنسان، ونتتبع الأثر الذي تركه في الحضارة الإنسانية. نلتقي بكم في حلقة جديدة وأثر جديد.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم علي الشلاحي، فواز المطيري، وفي التنفيذ عبد الله

سليمان. عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.

يا حماة الكويت، يا من جعلتم من سهركم راحة للناس، ومن ثباتكم طمأنينة للوطن، ومن بسالتكم سورا لا ينفذ منه خطر ولا عدوان. إن لكم في القلوب مكانا لا يضاهيه مكان، ولكم في النفوس قدرا يسمو فوق الكلمات، فأنتم الدرع الحصين والسياج المنيع والعين التي تسهر لكي تبقى الكويت دار أمن وسلام.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج تحت المجهر. في تحت المجهر نفتح ملفات تلامس الواقع ونطرح الأسئلة التي تشغل المجتمع ونبحث عن الرأي المتخصص والمعلومات الدقيقة والرؤية الواضحة، إيمانا بأن الحوار الواعي هو الطريق إلى الفهم، وأن الاستماع إلى أصحاب الخبرة يمنحنا قدرة أكبر على قراءة القضايا بموضوعية وعمق. برنامج تحت المجهر، أعداد فهد الشمري، تقديم محمد الحزيم وعزيز الأستاذ، تنفيذ عبد الله سليمان، إخراج يوسف الشمري.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام وحلقة جديدة من برنامج تحت المجهر. موضوع حلقتنا اليوم عن التكنولوجيا الطبية التي تخدم الإنسان وكيف غيرت حياتنا اليومية. لم تكن التكنولوجيا الطبية مجرد أجهزة متطورة داخل المستشفيات، بل أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، تسهم في الوقاية من الأمراض وتسريع التشخيص وتحسين العلاج ورفع جودة الرعاية الصحية. فمن الساعات الذكية التي تراقب المؤشرات الحيوية إلى الروبوتات الجراحية والذكاء الاصطناعي في تحليل الصور الطبية، نشهد اليوم ثورة صحية غير مسبوقة غيرت مفهوم الطب والرعاية الصحية. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف المهندس حسين الصايغ، استشاري الهندسة والمرافق الصحية، للحديث عن دور التكنولوجيا الطبية في خدمة الإنسان وكيف أصبحت جزءا من مستقبل الرعاية الصحية. أهلا وسهلا فيك مهندسنا، الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله عافيكم إن شاء الله، وشاكر لكم هذه الاستضافة.
0: نبي نسألك مهندس حسين عن دور التكنولوجيا الطبية في خدمة الإنسان.
1: نعم، بلا شك التكنولوجيا الطبية ما هي شيء جديد، هي تقنيات استخدمها الإنسان على مر العصور.
0: نعم،
1: هناك حفريات تشير إلى أن كثير من الحضارات القديمة سواء الحضارات المصرية أو حتى في بلاد الرافدين استخدموا مجموعة

من الآلات الحادة كأدوات جراحية تستخدم لبعض الجراحات البسيطة بذاك الوقت. أهميتها بوضوح هي تكمن في أهمية الطب نفسه، لأن كثير من المعالجات

0: شيء، كيف أصبحت جزءا من مستقبل الرعاية الصحية؟
1: نعم، الرعاية الصحية طبعا هي مفهوم شامل وواسع ولا يختص فقط في المراكز والمستشفيات الطبية.
0: نعم.
1: المراكز والمستشفيات الطبية كذلك لها أدوار مختلفة. عادة احنا نقول في الرعاية الصحية عندنا وقاية، عندنا تشخيص، عندنا علاج، وكذلك عندنا إعادة تأهيل. هناك أدوار أخرى قد ما تكون يعني محط اهتمامنا اليوم في هذه المقابلة، لكن هي بالفعل مهام مهمة جدا في الرعاية الصحية ودور مهم وكبير للرعاية الصحية. مثلا هو تعزيز الصحة. اليوم نجد أن كثير من الأمراض نتيجة اللايف ستايل اللي نعيش فيه اليوم، نتيجة سلوكيات خاطئة في المعيشة وفي الأكل وغيرها. لذلك تعزيز الصحة أصبح اليوم دوره وايد مهم. تقريبا ثاني أكبر مسبب للوفيات حول العالم هي أمراض القلب، ومعروف مسببات أمراض القلب. مرة ثانية دورها لا يقتصر فقط على العلاج، الرعاية الصحية مرة ثانية عبارة عن وقاية، تشخيص وعلاج وإعادة تأهيل كذلك.
0: نعم. عندما نتحدث عن التكنولوجيا الطبية ماذا نعني بهذا المصطلح؟
1: نعم، التقنيات الطبية هي مجموعة من التطبيقات العلمية، الهندسية، الفيزيائية وكذلك الكيميائية اللي تستخدم مرة ثانية في تقديم خدمات الرعاية الصحية، مرة ثانية من وقاية وتشخيص وعلاج كذلك. التقنيات الطبية لا تشمل فقط المعدات الطبية، التقنيات الطبية تتجاوزها إلى حتى نظم المعلومات الصحية، وكذلك حتى جميع العلاجات هي تعتبر وتصنف كما صنفتها منظمة الصحة العالمية من التكنولوجيا الطبية، ألا وهي الأدوية بأنواعها، سواء الأدوية البيولوجية أو حتى الأدوية الكيميائية. هذا تعريف تقريبا تكنولوجيا الطبية.
0: طيب شنو هي الأدوية البيولوجية؟
1: الأدوية البيولوجية هي أدوية نستخدمها أو تستخدم فيها بعض، خلنا نقول، المواد البيولوجية بايوكيميكال اللي تعالج بعض الأمراض، ومنها على سبيل المثال الأمراض الوراثية.
0: طيب ما هي أبرز المجالات اللي يشملها التكنولوجيا الطبية؟
1: نعم، التكنولوجيا الطبية طبعا مثل ما قلنا، الحين خلونا ندقق أكثر في التكنولوجيا اللي هي احنا نسميها اصطلاحا الأجهزة الطبية أو التقنيات نظم المعلومات الصحية، هذه محل اختصاصي. أنواعها وتصنيفاتها طبعا تصنيفات كثيرة مثل ما قلنا في البداية، تعتمد على المرحلة اللي يمر فيها المريض من تشخيص وقاية وعلاج. لذلك عندنا اليوم أجهزة علاجية مثل أجهزة مثلا على سبيل المثال العلاج الإشعاعي، وعندنا أجهزة تشخيصية مثل جهاز أشعة أكس أو الأشعة السينية. هذه أمثلة على الأجهزة الطبية وعلى تصنيفاتها. هناك أمثلة أخرى وتصنيفات أخرى، مثلا اليوم بدينا نشوف صنف للأجهزة الطبية يسمى بالأجهزة المنزلية، وهذه هي الأجهزة اللي احنا نستخدمها في البيت لقياس مثلا نسبة سكر بالدم أو لقياس حتى ضغط الدم في بيوتنا. هذه الأجهزة مختلفة طبعا بشكل ما عن الأجهزة اللي تستخدم في المستشفيات. ببساطة هذه الأجهزة معمولة خلينا نقول بشكل أبسط، بحيث تكون سهلة الاستخدام على المريض أو على ذوي المريض نفسه وأقاربه، لكنها تقدم قراءة ودقة بشكل جيد ويكفي إلى أن الإنسان يتابع حالته الصحية. لكن جهاز مثلا ضغط الدم أو قياس نسبة السكر في الدم اللي موجود في المستشفى طبيعي راح يكون أدق، لأنه يعتمد عليه مزود الخدمات الصحية مثل الطبيب أو غيره أو ممرض في تشخيص أدق للحالة المرضية. لذلك دائما أنا أنصح أن الأجهزة الطبية المنزلية ما نعتمد عليها بشكل تام. إذا أنا قست ضغطي ولقيت أنه مثلا واصل 190 لا سمح الله، هني على طول أتوجه إلى أقرب مستشفى وأخذ معي جهاز الضغط مالي، بحيث أنا أتأكد من القراءة اللي تتم في العيادة أن هذه القراءة دقيقة، وأبدي أقارن بين القراءتين اللي موجودة. نرجع مرة ثانية حق السؤال، تصنيفات الأجهزة الطبية. طبعا عندي أجهزة طبية إلكتروميكانيكية، عندي أجهزة طبية مساعدة للطبيب غير الأجهزة الطبية طبعا العلاجية اللي قبل شوي تكلمنا.
0: مثال شن هي الأجهزة المساعدة؟
1: عندنا أجهزة اليوم الجراحة الروبوتية على سبيل المثال
0: التي تستخدم حاليا في العمليات.
1: نعم صحيح.
0: الجراحية
1: صحيح، تقريبا حتى اليوم هذه الروبوتات الجراحية تستخدم مو بشكل منفصل عن الجراح، بمعنى أن الروبوت الجراحي يظل يعتمد على التدخل الإنساني من قبل جراح مدرب ومؤهل لاستخدامها والقيام بالعمليات من خلالها. عندنا أجهزة التشخيص المساعد، كذلك اليوم صار في عندنا وراح نشوف إن شاء الله أعتقد بعد شوي راح نتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي. اليوم صار عندنا تطبيقات إلكترونية بإمكانها تشخيص بعض الأمراض.

0: من خلال الصور الطبية مثل الرنين المغناطيسي أو الأشعة المغناطيسية.
1: وهل راح تكون مثلا تطبيقات التشخيص الطبي هل تكون دقيقة في تشخيص الحالة؟
0: طبعا إلى الآن هي محل دراسة أكثر. نعم. بلا شك هي ساهمت وحسب الدراسات العالمية ساهمت كثيرا في تحسين دقة التشخيص البشري. بمعنى الحين هي هذه آلات وتكنولوجيا تساعد الطبيب. الطبيب بالنهاية بشر قد يخطئ، الطبيب أحيانا قد يتعرض إلى خلينا نقول ضغط نفسي أثناء العملية.
1: صحيح.
0: أو يتعرض كذلك إلى ساعات عمل طويلة فبالتالي ينهك يجهد، فبالتالي الكمبيوتر أو التطبيقات الذكية هذا جدا تساعد الطبيب في تحسين دقته وتحسين كفاءة عمله،
1: يعني كأنه مساعد ثاني للجراح.
0: بالضبط. نعم صحيح. نعم.
1: طيب المهندس حسين الصايغ استشاري الهندسة والمرافق الصحية، كيف تطورت التكنولوجيا الطبية خلال السنوات الأخيرة مقارنة؟
0: سؤال مهم وجميل. التكنولوجيا الطبية حال أي تكنولوجيا ثانية. يوم من الأيام كنا نشوف الحاسبات الآلية بحجم غرف.
1: صحيح.
0: اليوم الحاسبات الآلية بحجم ساعة نحملها على سواعدنا ونستخدمها في كثير من الأمور في حياتنا. بالضبط نفس العملية في الأجهزة الطبية. يوم من الأيام كان عندي جهاز خلينا نقول تخطيط القلب كان خلينا نقول ياخذ طاولة كاملة كبيرة. اليوم جهاز تخطيط القلب عبارة عن باتش، هي لزقة طبية نحطها.
1: صحيح.
0: على الجسم.
1: صحيح.
0: وتاخذ القراءة. يوم من الأيام كان عندنا جهاز الرنين المغناطيسي عمقه كبير بحيث شيابنا كانوا يسمونه
1: تابوت.
0: جهاز التابوت. نعم. وكان فعلا مخيف، وكثير من الناس اللي عندهم رهاب الأماكن الضيقة ما يقدرون يدخلون.
1: صحيح.
0: اليوم جهاز الرنين المغناطيسي ولو مو مشهور وايد لكنه أصبح اليوم متنقل بحجم عربانة الجمعية.
1: معقولة؟
0: نعم. وهذا فعلا موجود هذا الجهاز.
1: متى توفر الجهاز؟
0: هذا تقريبا من أكثر من 7-8 سنوات، لكن راح نتكلم هم كذلك بعد شوي. تطور التكنولوجيا الطبية لا يعني، أو وجود ابتكارات طبية لا يعني الأدوبشن، لا يعني تبنيها مباشرة في سوق الرعاية الصحية أو في مراكزنا، وهذا إن شاء الله بعد شوي راح نتكلم عنه. عموما التكنولوجيا اللي قاعد يصير فيها كالتالي، هي يصغر حجمها بسبب خلونا نقول التكنولوجيا الإلكترونية. أول كنا نستخدم ما نسميه الصمامات الإلكترونية.
1: نعم.
0: عشان نبرمج المعدات تقوم بمهام معينة. أصبح بعدين عندنا شيء اسمه الدايودز، بعدين صار عندنا ترانزستورز، بعدين قمنا نشوف إنه ملايين الترانزستورز في تشيب صغير. اليوم بدينا نتكلم عن شيء يسمونها الحاسبات الكمومية. يعني
1: شن هي هذه الحاسبات؟
0: الحاسبات الكمومية هي أدوات إلكترونية وأجهزة إلكترونية تعتمد على الذرات. فالصمام الإلكتروني اللي هو عبارة عن حجم لمبة، إذا شيابنا كان عندهم رادو، الرادو هذا راح نلقى فيه داخله لمبات. هذه اللمبة كل لمبة هي عبارة عن وحدة تحكم إلكترونية.
1: نعم.
0: اللمبة هذه أصبحت بحجم ذرة. الذرة احنا قاعد نتكلم عن أقل من الميكروميتر، أقل
1: ما بكثير. تنشاف إلا بالمجهر قصدك؟
0: حتى بالمجهر ما تنشاف هذه الذرات. لذلك هم بدأوا يستفيدون من ظواهر طبيعية وفيزيائية معينة في القيام بعمليات حسابية، من خلالها يقدرون يتحكمون في التكنولوجيا بشكل عام. كذلك بدينا نشوف أن الأجهزة الطبية بدأت تكون أكثر أمانا. قبل تقريبا 15 سنة حصلت حادثة كبيرة.
1: نعم.
0: في واحدة من مستشفيات كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
1: نعم.
0: تعرض مجموعة من المرضى إلى نسبة إشعاع عالية. شلون اكتشفوها؟ بدت مع واحد من المرضى بدأ يصير له تساقط في شعره
1: في المستشفى.
0: أوكي. بعد ما طلع من المستشفى.
1: نعم.
0: فهو استغرب ليش الشعر قاعد يتساقط عنده، رجع حق الطبيب. الطبيب شاف التاريخ ماله ولقى أنه فترة معينة هو تعرض حق كمية إشعاع غير طبيعية.
1: نعم.
0: طبعا هذا خطأ طبي، اكتشفوا أن هذا الخطأ الطبي هو سببه جهاز الأشعة المقطعية. من ذاك اليوم تقريبا 2008 تكنولوجيا الأشعة المقطعية تطورت بشكل كبير بحيث أصبحت أكثر أمانا، وبدأوا يركزون على إيجاد طرق وآليات معينة تضمن أن الإشعاع يوصل إلى المريض بشكل كافي بشكل مناسب، الشكل اللي يضمن وجود صورة واضحة لكنه ما يعرض المريض إلى مخاطر الإشعاع.
1: هل بارتداء مثلا الواقي؟
0: لا، هذه التكنولوجيا بدأت تتعامل مع جسم الإنسان بشكل مختلف. سابقا كانوا يعرضون الجسم في مثلا الأشعة المقطعية إلى كمية ومقدار معين من الأشعة ثابت للرأس للبطن للريل. بعدين مع الدراسات بدأ يبين أن تأثير الأشعة مثلا على سبيل المثال على الرأس أخطر منه على الأطراف اليدين والريول.

0: وكذلك في البطن. لذلك بدأوا شو يسوون؟ بدأوا يسوون ما يسمى بالراديشن موديليشن، يغيرون كمية الأشعة حسب المنطقة اللي يتعرض
1: لها.
0: نعم يقللونها. كذلك بدأوا يستخدمون خوارزميات اللي اليوم بدنا نسميها الذكاء الاصطناعي، بدأوا يستخدمون خوارزميات ذكية تعرف من حجم المريض مقدار الأشعة المطلوب أنه يطلق. معروف على سبيل المثال أن الإنسان السمين أو الأعضاء السمينة مثل البطن تحتاج إلى مقدار أكبر من الأشعة، في حين أن الأعضاء الضعيفة مثل اليدين والريل
1: الأطراف
0: أحسنتي، وكذلك حتى الأطفال أو الناس اللي هم يعني سكيني هم ضعاف البنية ما يحتاجون هالكثر من المقدار العالي من الأشعة. بالتالي بدأت تصير عندنا أجهزة الأشعة المقطعية اللي هي محوسبة أصلاً، أجهزة ذكية، وبدت تقلل المخاطر اللي ممكن يتعرض لها المريض أثناء الفحص.
1: المهندس حسين الصايغ استشاري الهندسة والمرافق الصحية، الحديث معاك ما شاء الله المعلومات كثيرة، بس رح ناخذ فاصل قصير مستمعينا ونرجع لكم بأفكار تحت المجهر. خلكم ويانا ولا تبعدون.

بين الرأي والمعلومة وبين السؤال والتحليل، نفتح مساحة للحوار الهادئ والطرح الواعي. برنامج تحت المجهر يسلط الضوء على قضايا متنوعة ويمنحها حقها من النقاش مع المختصين. تحت المجهر، رؤية أعمق لقضايا أقرب.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام من بعد الفاصل ومع ضيفنا المهندس حسين الصايغ. نكمل مشوارنا والحديث عن التكنولوجيا الطبية. شنو الدور اللي يقوم فيه مهندس الهندسة الطبية داخل المستشفيات والمنشآت الصحية؟
1: إذا تسمح لي بس أرجع على السؤال اللي قبله وأكمل شوية.
0: نعم.
1: قبل ما نعرج مثل ما يقولون على دور المهندس الطبي في المنشآت الصحية.
0: نعم.
1: التكنولوجيا الطبية قلنا بدأ حجمها يصير أصغر، بدأ تكون متنقلة، بدأ تكون أسهل وأخف، كذلك بدأت تكون أكثر أمانا، لأن التطور العلمي والأبحاث العلمية دائما توصلنا إلى نتيجة أو تورينا الآثار الضارة للأجهزة الطبية اللي هي للعلم. هي مثل الأدوية، لها خلينا نقول آثار عكسية.
0: نعم.
1: بنفس الطريقة الأجهزة الطبية لها آثار عكسية، وإحنا يوم بعد يوم نتعلم هالآثار العكسية. كذلك الأجهزة اليوم بدأت تصير محوسبة. يعني قبل خلينا نقول نفترض قبل 100 سنة، أوكي، ما بالضبط ما عندي تاريخ ابتكار جهاز السونار. جهاز السونار كان يعني شيء ضحك، كان عبارة عن حوض ماي وفيه مجسات يدخل فيها المريض.
0: نفس اللي نشوفه بالأفلام.
1: نفس اللي نشوفه بالأفلام، صحيح. هذا الجهاز أصبح اليوم عبارة عن جهاز حساس مستشعر يركب بالسمارتفون، بالأجهزة الذكية، الهواتف الذكية. الطبيب يقدر يشخص باستخدام السونار المتنقل اليدوي اللي هو بحجم كف الإيد. إلى أن وصلنا اليوم بدأوا يقولون أن سماعة الطبيب اللي هي أشهر آلة وجهاز طبي عبر التاريخ، اليوم بدأوا يستبدلونه بما يسمى بالPoint of Care Ultrasound أو جهاز السونار المحمول اليدوي. فبدينا نستخدم تكنولوجيا المعلومات، ومنها اللي بعد شوية راح نتكلم عنها أدوات الذكاء الاصطناعي. كذلك اليوم الأجهزة الطبية ما عادت احنا نسميها standalone، ما عادت مفصولة ومنعزلة عن بقية الأجهزة. أحيانا في بعض العلاجات لازم يكون عندي دورة كاملة من التشخيص والعلاج. على سبيل المثال مريض بعيد عنكم السرطان اللي عنده لا سمح الله ورم في المخ أو في غيره، تبدي دورة العلاج مالته أولا طبعا بالتشخيص، عقب ما يشخصونه أنه عنده سرطان يبدون يتعرفون على الورم، يعرفون كم حجمه، بعدين يودونه إلى جهاز أشعة مقطعية عشان يعملون ما يسمى بالبلانينج، التخطيط للجراحة. طبعا عشان أنا أزيل الورم عندي طريقتين، إما عندي علاج كيميائي أو عندي علاج جراحي أو كذلك بالأشعة، خلينا نقول العلاج الإشعاعي radiation therapy أو ما يسمى بجهاز اللينك. فبالبداية يأخذونه إذا

0: يدخلونه تحت جهاز التصوير أو الأشعة المقطعية بس علشان يعرفون الحجم والكونتور مواصفات الورم هذا. بعده يدخلون الصورة هذه إلى جهاز ثاني، جهاز هو شايفين المهندسين يستخدمون الأوتوكاد عشان يصمم بيت أو يصمم أي منتج معين، يدخلونه بنفس الطريقة إلى جهاز
1: للتحليل
0: محاكاة يعملون فيه تخطيط لكيفية قتل هذا الورم بقياسات معينة. فهم يدرون في كل سنتيمتر من هذا الورم إيش كثر لازم يوجهون الأشعاع، تمام؟ بعد ما يخلصون في برنامج معين يطلع، هذا البرنامج ينتقل عبر الشبكة إلى جهاز العلاج الأشعاعي. جهاز العلاج الأشعاعي جهاز ضخم خطير، تمام، لكنه هو السبيل الوحيد اللي افترض الدكتور أو أقر الدكتور لعلاج حالة معينة من الأورام. فبالتالي هي سلسلة تبدأ بالتشخيص، بعدين التخطيط، بعدين كذلك وضع خطة علاجية معينة من الأشعاع على سبيل المثال، بعدها إلى العلاج نفسه. فصارت اليوم المعدات الطبية ما هي جهاز مستقل، أصبحت اليوم إذا تدخلون مستشفياتنا راح تشوفون شبكات حاسوبية حالها حال الكمبيوتر في مكاتبنا، تمام؟ الكمبيوتر بالعادة يكون موصول في سيرفر أو يكون موصول على الإنترنت يحصل بعض الخدمات السحابية. بالضبط هذا اليوم عندنا حاصل في كثير من مستشفياتنا، بل كل مستشفياتنا عندنا بعض الخدمات تعتمد على شبكة الحاسوبية وبعض الخدمات تعتمد على خدمات حاسوبية معينة أو سحابية معينة. هذا كله تطور. طبعا من أكثر من 7 سنين بدينا نشوف كذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي. اليوم كثير من أجهزتنا الطبية ومنها الرنين المغناطيسي، منها الأشعة المقطعية، مزودة ببرامج معينة، برمجيات معينة تعتمد على خوارزميات ذكية بدنا نسميها الذكاء الاصطناعي أو ما يسمى بالماشين ليرنينج. اليوم بدنا نشوف عمليات عن بعد، والعلم وزارة الصحة في الكويت من مزودي الخدمة الرائدين في العالم، صار عندنا أكثر من عملية عبر القارات. أطبائنا
1: ما شاء الله
0: سووا عمليات وهم في الكويت. العملية تمت في البرازيل ودخلت هالعملية في موسوعة جينيس. وايد من عملياتنا اليوم يسوون.
1: شنو العملية كانت؟ شنو هي؟
0: والله ما أذكر، مو متأكد
1: بس صراحة. كانت عبر النت
0: تغلوا
1: فيها؟
0: نعم طبعا النت مو هو النت الطبيعي اللي احنا نعرفه عادة. يصير في اشتراك معين مع شركات الاتصالات بحيث تضمن جودة البث أو سرعة الاتصال، لأن أي تأخير قد يؤدي إلى يعني مشكلة طبية. هذه كلها تطورات. قد يكون هذا اليوم عبارة عن أبحاث، احنا نسميها novel technologies. هذه كلها أبحاث راح تاخذ وقت طويل عشان نشوفها بالسوق. حتى روبوت الجراحي
1: يبيلها تجارب يعني.
0: طبعا حتى الروبوت الجراحي، وان دكاترتنا وأطبائنا في الكويت ما شاء الله مثل ما قلنا كانوا سباقين
1: طبعاً.
0: لكن احنا ما راح نقدر نشوف ان العمليات الروبوتية او العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت راح تكون هي الاكثر او يعني الطاغية على يعني العمليات الاخرى. لا، الموضوع راح ياخذ وقت، وهذا اللي صالح سلامة المرضى طبعا. نعم. اما بالنسبة حق سؤالنا دور المهندس الطبي سواء في التكنولوجيا الطبية أو في المرافق الصحية، الدور كبير. التكنولوجيا علشان تكون ناضجة تأخذ وقت. ماكو أحد فينا يتخيل أنه هو يجيب جهاز إلكتروني وهذا الجهاز ما راح يتعطل. ماكو أحد فينا يتخيل يشتغل في مؤسسة معينة ويتخيل أن التكنولوجيا راح يحطها وراح خلينا نقول يعني تكون سهلة الاستخدام من أول مرة. فإحنا دائما نحتاج واحد يدربنا على هذه التكنولوجيا، دائما نحتاج أحد يساعدنا في صيانة المعدات الطبية، دائما نحتاج أحد يساعدنا في اختيار التكنولوجيا الطبية،
1: يعني إحضار المعدات، دورة للمعدات.
0: نعم.
1: ومختص.
0: نعم.
1: شلون يعلمكم طريقة الاستخدام المعدات هذه؟
0: نعم. هذا اللي احنا نقوم فيه كمهندسين أجهزة طبية. مرة ثانية، احنا من ندير دورة حياة المنتج أو الجهاز الطبي. عادة الدكتور تيله فكرة، اوكي، يقول انا ابي جهاز يعمل يعني خلينا نقول يعمل اجراء معين، ممكن يكون هذا الجهاز مو موجود، فبالتالي اكو مهندس طبي يساعد في تصميم الجهاز وفي ابتكاره هذا على سبيل
1: المثال. وهل يتم ابتكاره في الكويت ام خارج؟
0: في اجهزه كثيره عندنا، اطباء ما شاء الله يعني عدد غير هين وغير قليل من الاطباء اللي حصلوا على براءات اختراع في ابتكار اجهزه طبيه.

0: كثيرة أو علاجات طبية جديدة، هذه كلها موجودة. مركز صباح الأحمد للموهبة التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي تبنى كثير من هذه الاختراعات أو عديد من هذه الاختراعات. عندنا مهندسين نفخر، الحين ما راح أقول أسماء لأن يعني ما تحضرني كل الأسماء، أعرف أحد المهندسين في مركز صباح الأحمد ابتكر روبوت كامل طبي. نعم، موجود الابتكار. مرة ثانية دور المهندس الطبي موجود في الابتكار وإن قل في الكويت، لكن إحنا بالاتجاه الصحيح، ويعني من هذا المنبر الإعلامي المهم في إذاعة دول الكويت يعني نطالب إنه يزيد هذا الدور، نطالب بتشجيع الشباب أكثر وأكثر على الابتكار. الابتكار اليوم ترى ما أصبح حكر على الدول المتقدمة، الابتكار يحتاج أدوات معينة، الأدوات هذه اليوم موجودة يعني ومتوفرة في سوق العمل في الكويت.
1: كلمة أخيرة،
0: دور مثل ما قلنا قبل شوي، دور المهندس الطبي هو إدارة التكنولوجيا الطبية. التكنولوجيا الطبية تحتاج دائما العنصر البشري. مخطئ أكيد. مخطئ من يظن أن الفلوس تجيب كل شيء، مخطئ من يظن أن زيادة الموازنات نقول حق مركز صحي ومستشفى راح تحل كل المشاكل. لا صحيح، مو صحيح. التكنولوجيا نعم تحتاج موارد مالية، ولكنها تحتاج إلى موارد بشرية مدربة على أكمل تدريب أكثر من هنقول الموارد المالية. هذه رسالتي الأخيرة اللي دائما أنهي فيها أي لقاء، خلونا نعتمد على عيالنا وشبابنا
1: أكيد.
0: بشكل أكبر
1: صحيح.
0: لأن هم فعلا من سيدير هذه التكنولوجيا ويقلل مخاطرها.
1: في ختام هذه الحلقة يتضح لنا أن التكنولوجيا الطبية لم تعد رفاهية، بل أصبحت ركيزة أساسية في تطوير الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة الإنسان وتسريع التشخيص والعلاج ورفع مستوى الأمان داخل المنشآت الصحية. كل الشكر لضيفنا الكريم المهندس حسين الصايغ، استشاري الهندسة والمرافق الصحية، على ما قدم من معلومات قيمة، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج تحت المجهر، دمتم بصحة وعافية وإلى اللقاء. شكرا لك.
0: شكرا لكم، ونتمنى إن شاء الله نلتقيكم في لقاءات ثانية.
2: قد تبدو بعض القضايا بسيطة، لكنها تحمل في داخلها أبعادا اجتماعية وإنسانية وثقافية ومهنية، لهذا نضعها في برنامج تحت المجهر أمام المختصين لنفهم أكثر ونرى أوضح. تحت المجهر، حيث تتحول القضايا إلى معرفة.
3: كنتم مع برنامج تحت المجهر، تقبلوا تحيات فريق العمل فهد الشمري، محمد الحزيم، وعزيز الأستاذ عبد الله سليمان، والمخرج يوسف الشمري.

شخصية من بلادي. المربية والإعلامية أنيسة محمد جعفر ولدت في عام 1935 بمدينة الكويت، وهي من أشهر الإعلاميات الكويتيات. تخصصت في تقديم برامج الأطفال، وبدأت مسيرتها المهنية في الكويت عام 1964 في مجال التدريس كمدرسة في المدرسة الجبلية، وهو ما أتاح لها فرصة التعرف على الأطفال واحتياجاتهم المختلفة، لتستطيع في نفس العام الدخول للتلفزيون الكويتي، وهو أول تلفزيون في الخليج. وبدأت رحلتها مع برامج الأطفال من خلال برنامج جنة الأطفال، وعمدت ماما أنيسة إلى تعلم الإعلام بشكل أكاديمي لتضيف إلى حنكتها العالية فيه، فحصلت على عدة دورات تدريبية، منها دورة التلفزيون العربي في مصر عام 1962،

دورة إذاعة بي بي سي عام 1964، ودورة في تعليم الكبار في مصر عام 1970، وقدمت عدداً كبيراً من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنها مجلة الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، بالإضافة إلى عملها في إذاعة الكويت حيث قدمت فيها العديد من البرامج الإذاعية، منها ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، عيال الديرة، أنيسة محمد جعفر.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة التي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدنا في جنوب وغرب السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستدام في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. وتايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدودي البحري. من العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية بسم الله الرحمن الرحيم: شهد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس أداء القسم ل14 خريجة من الشرطة النسائية عقب اجتيازهن الدورة الحتمية 11 لخريجي الجامعات المدنية بكلية الشرطة في دولة قطر الشقيقة ضمن أول ابتعاث للشرطة النسائية إليها. الداخلية قالت في بيان صحفي إن الشيخ فهد اليوسف أكد في كلمة خلال حفل التخريج أن القسم مسؤولية وأمانة تستوجب الإخلاص في خدمة الوطن والالتزام بتطبيق القانون وصون حقوق الجميع، مشيرا إلى أن منتسبات الشرطة النسائية شريكات في أداء الرسالة الأمنية. وهنأ اليوسف الخريجات بمناسبة تخرجهن وأدائهن القسم متمنيا لهن التوفيق في مسيرتهن العملية لخدمة الوطن، مشيدا بما حققنه من نتائج متميزة تعكس قدرة المرأة الكويتية والتزامها بالمسؤولية الملقاة على عاتقها. كما وجه الخريجات إلى ترجمة ما اكتسبنه من علوم ومهارات إلى أداء ميداني يتسم بالكفاءة والانضباط وحسن التعامل مع الجمهور. وأفادت الوزارة بأن هذا الابتعاث يمثل إضافة إلى مسيرة الشرطة النسائية من خلال إعداد كوادر مؤهلة علميا وعمليا لأداء واجباتها في حفظ الأمن وخدمة المجتمع. اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وذلك خلال زيارة رسمية التي يقوم بها إلى العاصمة البريطانية لندن. ذكرت الخارجية في بيان لها أنه تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. وأضافت أنه جرى كذلك بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

عرض وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة إد ميليباند، استعرض الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الصديقين وما يجمع شعبيهما من علاقات تاريخية وثيقة. وزارة الخارجية قالت في بيان صحفي أمس إن ذلك جاء في اجتماع عقده الجانبان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح إلى العاصمة البريطانية لندن. ونقل البيان حرص الجانبين على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والدفاعية والاستثمارية والثقافية، بما يعكس متانة العلاقات المتميزة بين البلدين ويدفع بها نحو آفاق أرحب ويخدم مصالحهما المشتركة. كما جرى بحث آخر التطورات الأقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وضمان سلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. كما شدد الجانبان على التزامهما بتكثيف التنسيق الكويتي البريطاني على مختلف الأصعدة والمستويات في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، بما يعزز قدرتهما على مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع التطورات المتسارعة. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن تكرار هذه الممارسات يمس بحرمة المقدسات ويزيد من حدة التوتر في المنطقة. الخارجية أكدت أيضا في بيان أمس رفض دولة الكويت للمحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مشددة على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بدوره في وضع حد لهذه التجاوزات وصون حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين. كما جددت موقف دولة الكويت الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. إلى الرياض، وفيها أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة العربية السعودية يثبت نهج هذه الميليشيا الإرهابية وفكرها المتطرف في التصعيد. وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، أوضح أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت باعتداءات على الأعيان المدنية تجاه مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مما أدى لإصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر عدد 7 منازل سكنية ومركبتين. اللواء المالكي أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين من هذه الاعتداءات الآثمة، وبما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وحول ردود الفعل، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن إدانته بأشد العبارات للاعتداءات التي تواصل ميليشيا الحوثي شنها ضد المملكة العربية السعودية واستهدافها المتعمد والمتكرر للأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. من جانبه، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استمرار الهجمات الحوثية على السعودية وما تسفر عنه من إصابات وأضرار، مؤكدا دعم الجامعة لأمن المملكة وسيادتها. وبدوره، دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي الإرهابية التي استهدفت أعيانا مدنية في المملكة العربية السعودية. وفي غضون ذلك، دانت قطر والبحرين واليمن بأشد العبارات الاعتداءات التي تواصل ميليشيا الحوثي شنها ضد المملكة العربية السعودية واستهدافها المتعمد والمتكرر

الأعيان المدنية والمدنيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. إلى القاهرة، وفيها بدأ ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان زيارة عمل إلى جمهورية مصر، حيث كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبله. ذكرت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكدا على الموقف المصري السعودي الحريص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب وفي البحر الأحمر. وفي اليمن، نفذت القوات الحكومية اليمنية عمليات عسكرية استهدفت تحركات وعناصر تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في الساحل الغربي لليمن. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي أعلن أن القوات اليمنية شنت 7 غارات جوية على الحوثيين في محافظة صعدة، استهدفت 2 منها مدينة صعدة بشكل مباشر. كما أعلن النزيلي أيضا أن طيران القوات المسلحة قصف منصات صواريخ في مطار تعز، كما قصف مواقع للحوثيين في مديرية خدير جنوب تعز، واستهدفت إمدادات ومواقع الميليشيا الحوثية في منطقتي المخا وذوباب. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيموثي هوكنز إن زوارق إيرانية حاولت مؤخرا الاستيلاء على مسيرة بحرية تابعة للقوات الأمريكية، مؤكدا أن القوات دمرت الزوارق الإيرانية في مضيق هرمز. من جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه على إيران فتح مضيق هرمز والتوقف عن دعم وكلائها ونقل الصراع إلى أماكن أخرى. في سياق متصل أيضا، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي فينغ مطلع الأسبوع المقبل قبيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل. بيسنت أضاف أيضا أن ترامب وشي سيواصلان مناقشتهما بشأن إيران والروابط المالية بين بكين وطهران. إلى لبنان، وفيها قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الجيش اللبناني يقوم بواجباته ولا صحة للإدعاءات الإسرائيلية بشأن تقصيره في مهامه، داعيا أوروبا لتسهم بإعادة الإعمار وترحب بأي دولة تبقي قوتها بالجنوب بعد انتهاء مهلة اليونيفيل. من جهته، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على عدم وجود أي استقرار مستدام دون بسط سلطة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها. ميدانيا، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على جنوب الأراضي اللبنانية. من جانب آخر، قام سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ميشيل عيسى بزيارة ميدانية إلى جنوب لبنان لتقييم الأوضاع على الأرض والاطلاع مباشرة على التقدم المحرز والتحديات القائمة في المناطق التجريبية. السفارة الأمريكية قالت في بيان لها إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني في تعز سلطة الدولة وحماية المدنيين وتوفير الخدمات وتهيئة الظروف التي تسهم في تحقيق سلام واستقرار دائم، وشددت على مواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية لدعم مزيد من الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. أما في قطاع غزة، فقد استشهد فلسطينيان وأصيب 7 آخرون في استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 5 منذ فجر اليوم. وأشارت وزارة الصحة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات وسط عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن. وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهد فلسطيني واحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في أم الشرايط بمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة. هذا وقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في بلدة عناتا ومدينة جنين، من بينهم أسيران محرران ضمن صفقة تبادل. إلى ليبيا، وفيها حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من تداعيات إغلاق صمام رئيسي في منطقة الحمادة غربي ليبيا.

وتوقف الإنتاج والتشغيل في 3 مواقع نفطية، ملوحة بإعلان حالة القوة القاهرة إذا استمر الإغلاق أو امتدت عمليات الإغلاق القسري إلى حقول أخرى. المؤسسة ذكرت في بيان أن مجموعة من حرس المنشآت النفطية أقدمت بشكل وصفته بغير القانوني يوم الثلاثاء على إغلاق صمام خط الشحن النفطي الرئيسي الرابط بين الحمادة والزاوية. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الكرملين إنه رحب باقتراح أمريكي يدعو إلى وقف مؤقت للهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة، مضيفا أنه يتعين رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على قطاع الطاقة الروسي. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا مستعدة دائما للمفاوضات بشأن أوكرانيا، وأنها لم تسعى قط إلى تأخيرها أو تعقيدها. وفي كييف، أبدى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استعداد بلاده لاتخاذ خطوات لخفض التصعيد مع روسيا شرط أن تبادلها موسكو الخطوة بالمثل، وذلك في ظل مساع أمريكية للتوصل إلى وقف متبادل للهجمات على البنية التحتية الحيوية. زيلينسكي قال إن الولايات المتحدة قدمت اقتراحا قويا لوقف متبادل للضربات على المنشآت الحيوية، مؤكدا أنه في حال نجح الشركاء الأمريكيون في انتزاع استعداد روسي حقيقي وصادق وطويل الأمد لوقف هذه الحرب، فإن أوكرانيا ستتخذ بدورها خطوات للتهدئة. في الهند، بدأت الهند والولايات المتحدة في مركز التدريب الخارجي بمنطقة أولي في ولاية أوتارخاند شمالي الهند النسخة 22 من المناورات العسكرية المشتركة يود أبهياس. وذكرت وزارة الدفاع الهندية في بيان أن مسؤولين عسكريين من الهند والولايات المتحدة خاطبوا القوات المشاركة التي تضم 600 فرد من كل جانب، مشيرة إلى أن المناورات تجرى بالتزامن مع في كل من أولي بولاية أوتارخاند وميدان مهاجان للرماية الميدانية في ولاية راجستان شمال غربي الهند. إلى سنغافورة، وفيها بدأت تايلاند وكمبوديا أول اجتماع للجنة المصالحة المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بهدف تسوية نزاع بحري طويل الأمد بين البلدين الجارين في خليج تايلاند، وذلك من خلال عملية المصالحة الإلزامية التي أطلقتها كمبوديا. أما في بكين، فقد حثت الصين الولايات المتحدة على الكف عن التحضير للحرب في الفضاء، محذرة من سباق تسلح في هذا المجال. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون قال في مؤتمر صحفي إن الصين تحث الجانب الأمريكي على التوقف عن توسيع قدراته العسكرية والاستعداد للحرب في الفضاء الخارجي، كما حذرت وزارة الخارجية الصينية من عسكرة الفضاء الخارجي وتحويله إلى ساحة معركة. في نهاية هذه النشرة، مستمعين، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنيا في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدنا في جنوب وغرب السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستداما في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة، وتايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدودي البحري. انتهت نشرتنا مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة ونترككم في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

0: في محطاتنا لهذا اليوم اليمن، اتساع المعارك بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في متابعة إخبارية. مضيق هرمز تحت الضغط، تصعيد عسكري وتراجع في حركة الملاحة، آراء سياسية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان، تحليلات استراتيجية. وفي قضايا استراتيجية، جيش الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة. ونبدأ بمتابعة إخبارية. في ظل تصاعد المواجهات في اليمن، تتسع رقعة العمليات العسكرية بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، مع انتقال ثقل المعارك إلى الساحل الغربي ومناطق قريبة من مضيق باب المندب، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية استهدفت مواقع ومنصات صاروخية للحوثيين في مأرب وتعز. يتزامن التصعيد مع تحذيرات أممية من تداعيات إنسانية متفاقمة، بعدما أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 100,000 شخص منذ استئناف المعارك. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد إبراهيم. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: أستاذ محمد، نود أن نستفسر في البداية عن قراءتك لهذا التصعيد العسكري المتسارع كما ذكرنا بين القوات الحكومية والحوثيين، خاصة مع اتساع نطاق الضربات من مأرب إلى الساحل الغربي.
1: طبعا من الواضح أنه يوما بعد آخر نتيجة هجمات هذه الميليشيا تتسع رقعة المعارك، كانت في البداية في محيط الجوف ومأرب وفي محيط البيضاء أيضا في الوسط، لكنها انتقلت سريعا إلى الساحل الغربي. ونتيجة سيطرة الميليشيا الحوثيين على محيط على مدينة المخا وهذه المنطقة الحيوية وبعض الجزر، بات التركيز الآن بشكل أساسي على الساحل الغربي. هذه المنطقة مهمة جدا وحيوية، ليس فقط للحكومة اليمنية وإنما أيضا للتجارة العالمية، لأنها تطل على باب المندب. لذلك أعلنتها الحكومة منطقة صندوق قتل.
0: هذه الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لهذه المناطق.
1: نعم بالتأكيد.
0: وماذا عن الأهمية العسكرية أيضا أستاذ محمد؟
1: طبعا بالتأكيد، هي هذه تتميز هذه المنطقة بأنها مفتوحة وتحتاج إلى طبعا قدرات كبيرة جدا للحفاظ عليها، وهذا ما باعتقادي يمكن أن يؤدي سريعا إلى ترجيح مكفى لصالح الحكومة الشرعية، لأن المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الحوثيين هي مناطق مفتوحة، والحكومة تمتلك الغطاء الجوي وتمتلك التفوق الجوي. نجد الآن أنها حولتها إلى منطقة

0: قاتل صندوق قاتل سمته،
1: مهم.
0: هي تستهدف الإمدادات، وهناك استهداف لبعض المواقع الحيوية والأساسية التي لها علاقة بخطوط الإمداد،
1: مهم.
0: وهذا أمر أساسي لأن
1: نعم.
0: التقارير تكشف بعض القوات، بعض المصادر من القوات الشرعية، بأن الهجوم على المخا كان هجوما مدبرا ومخططا له منذ فترة طويلة، ولم يكن فقط من الحوثيين، وإنما تلقوا أيضا مساعدات من إيران مباشرة،
1: نعم.
0: وهذا أمر خطير جدا لأن التقارير تشير أنهم شاركوا ربما في الهجوم بأكثر من 70,000 مقاتل، وهذه الأرقام طبعا تحتاج إلى تثبت، لكن في المحصلة من الواضح أن هذه العمليات ربما تستمر فترة طويلة، ولأن الحكومة اليمنية اتخذت قرار التحرير، وبالتالي هذه العملية ستكون صعبة ومعقدة
1: نعم.
0: مع الطبيعة الجغرافية لليمن.
1: طيب، على ذكر أستاذ محمد، على ذكر الاستهداف للمراكز الحيوية، هناك أيضا استهداف لمنصات الصواريخ والرادارات والاتصالات في مأرب وتعز والساحل الغربي كما تعلم. هل برأيك يشير هذا الاستهداف إلى محاولة لشل القدرات الهجومية للحوثيين؟
0: نعم بالتأكيد، الهدف الأساسي هو وقف التمدد، وقف الوصول، هم يريدون الوصول إلى محيط ذباب وهي إلى الجنوب من تعز، وهم انطلقوا في هذا الهجوم من عدة محاور، انطلقوا من المحور الأساسي في الحديدة التي يحتلونها،
1: نعم.
0: وأيضا من الوسط من جهة مأرب والبيضاء، الآن قطع خطوط الإمداد هي نقطة أساسية، ومنعهم من الوصول إلى ذباب هو الهدف المقبل أو الهدف الحالي للحكومة، وأيضا تصعيب بقائهم والسيطرة على المناطق التي يحتلونها الآن. لا تستطيع الحكومة الشرعية الآن أن تشن هجوم مضاد شامل، لأنه صحيح أن هذه الجبهة هي الجبهة الأكثر حيوية واستراتيجية، لكنها ليست الوحيدة، هناك جبهات أخرى مشتعلة في الجوف، في مأرب، حتى في محيط شبوة، العديد من المعارك تدور هناك على الجبهة، وهناك مساعدات طبعا من قبل اللجان الشعبية والقبائل، هي تساعد، قسم كبير منها يساعد الحكومة الشرعية، لكن نتحدث عن جغرافيا مترامية ونتحدث عن خطوط تماس متحركة، لذلك الحكومة الآن تعمل على قطع خطوط الإمداد، ومن ثم باعتقادي ستبدأ عمليات التحرير تحديدا في منطقة الساحل الغربي.
1: طيب، من وجهة نظرك أستاذ محمد، يعني كيف تؤثر السيطرة على مناطق قريبة من باب المندب في حركة الملاحة الدولية وأيضا أمن البحر الأحمر؟
0: طبعا أصبح الآن الوضع خطيرا جدا، لأن هناك تقارير قبل ساعات تشير إلى أن الحوثيين زرعوا ألغاما في مضيق باب المندب، وهذا تطور خطير جدا من شأنه أن يعقد عمليات الملاحة، أصلا هي تباطأت كثيرا لأن سيطرتهم عليها طبعا أدت إلى خلل في السيطرة، لأنه عندما تسيطر ميليشيا إرهابية على ممر حيوي مثل هذا الممر، العديد من السفن تتجنب العبور، والأخطر من ذلك هو أن هذه الميليشيا لديها أيضا تحالفات مع القراصنة في الجانب الثاني من المضيق، لذلك نحن لا نتحدث هنا عن مشكلة يمنية، هي مشكلة طبعا للمجتمع الدولي، ويجب أن يكون هناك موقف واضح من الأمم المتحدة، يجب أن يكون هناك موقف واضح من المجتمع الدولي تحديدا الاتحاد الأوروبي، اليوم كانت له تصريحات مهمة، وقبل قليل كان هناك جلسة لمجلس الأمن أعتقد أنها ما زالت مستمرة، هناك قلق على المستوى الدولي لأن سيطرة
1: يعني هل
0: الميليشيا على
1: تعتقد
0: هذه
1: أستاذ
0: المنطقة،
1: محمد أن هذا التصعيد يمكن أن يدفع مثلا نحو تدخلات إقليمية ودولية أكبر، خاصة في الحساسة من بالنسبة لموقع باب المندب؟
0: نعم بالتأكيد هذا الأمر مرجح، الأوروبيون يبحثون الأمر، نائب الرئيس الأمريكي بالأمس كان واضحا أيضا تحدث عن هذا الأمر، والآن الملف أمام مجلس الأمن، المجتمع الدولي الآن مدعو لمساندة الحكومة الشرعية اليمنية في تحرير مضيق باب المندب، تحرير هذه المنطقة واستعادة السيطرة عليها هو أمر حيوي للجميع، لأن في حال عرقلت العبور أو إذا سقطت التقارير عن زراعة الألغام سيكون تطور كبير جدا، والانعكاسات ستكون مباشرة على حركة الشحن وعلى حتى أسعار الطاقة، نحن نتحدث عن ممر تمر منه بحسب آخر الأرقام تقريبا 7% من المشتقات البترولية على مستوى العالم، حوالي 12

0: إلى 14% من حركة التجارة العالمية، وهو ممر حيوي وأساسي باتجاه أوروبا، وهو يربط العالم، يربط هذه المنطقة، يربطها بأوروبا. وحركة العبور إذا سيطر الحوثيون على مضيق باب المندب، سيكون هناك تدخل دولي. هناك تجربة كانت، وهناك تحالف دولي، وهناك مهمة كانت للاتحاد الأوروبي، أعتقد أنها ستتجدد مرة جديدة في حال لم يخرج الحوثيون من هذا المضيق. وأعتقد أن الأمر ليس بعيد أبدا عن الاستراتيجية الإيرانية، لأن هذه الميليشيا هي حليفة للنظام الإيراني، وهذا يأتي
1: نعم.
0: ضمن استراتيجية النظام الإيراني.
1: طيب، فيما يتعلق بإعلان وتحذير الأمم المتحدة من نزوح أكثر من 100,000 شخص منذ استئناف المعارك، أستاذ محمد، من وجهة نظرك يعني كيف تقرأ هذا التحذير، وما حجم التداعيات الإنسانية المتوقعة في هذه الحالة؟
0: طبعا هذا الجانب هو الجانب الأكثر قلقا بالنسبة للجميع، لأننا نتحدث عن بوادر أزمة إنسانية في اليمن. المعارك أيام قليلة فقط على استئنافها، والآن الحديث عن 100,000 نازح. هذا رقم كبير جدا بالمقارنة مع عدد أيام المعارك ونطاق المواجهة. 100,000 نازح، هذا يعني أن طبعا كما هو معروف غالبيتهم نزحوا من الساحل، لكن أيضا هناك في مناطق، هناك نزوح بالمناسبة في محيط محافظة البيضاء، في مأرب هناك أيضا نزوح. لماذا؟ لأن الميليشيا تستهدف مناطق مدنية، وخصوصا الصواريخ الباليستية تستهدف المدنيين، وهناك سقوط للعديد من الضحايا المدنيين في بسبب هذه الصواريخ وبسبب المسيرات. هذه الأزمة الإنسانية مرجحة أن تتفاقم أكثر، لأن هؤلاء بطبيعة الحال هم ينزحون إلى مناطق آمنة، المناطق المحررة التي هي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهذا الأمر سيضع ضغط كبير، لأنه سريعا ستتفاقم الأزمة، ونحن على أبواب الشتاء، وأصلا هناك أزمة اقتصادية في اليمن كما
1: نعم،
0: يعلم الجميع.
1: صحيح.
0: المجتمع الدولي أيضا مدعو، وستكون عليه مسؤولية كبيرة في مساندة جهود الحكومة الشرعية في هذا الإطار.
1: طيب، هذا الاستمرار للقتال وهذا الاستمرار للنزوح، هل برأيك أستاذ محمد ممكن أن يؤدي إلى تعقيد أي جهود سياسية لوقف الحرب في اليمن؟
0: نعم بالتأكيد، الذهاب إلى هذه المرحلة من القتال والسيطرة على مضيق باب المندب ومسألة زراعة الألغام سيؤدي إلى انسداد الأفق السياسي، لأنه لا يمكن للحكومة الشرعية أن تتنازل عن هذا الأمر، ولا يمكنها الذهاب إلى طاولة المفاوضات بطريق الندية. لكن هذه المفاوضات باعتقادي هي فشلت بسبب تعنت ميليشيا الحوثيين ومن يدعمها. منذ 2022 كانت هناك هدنة، وكانت هناك بعض التفاهمات وثلاث مسارات وضعتها الأمم المتحدة ومبعوثها، لكن المشكلة هي في طرف الميليشيا. هم دائما ما ينقضون تعهداتهم، حتى أن المفاوضات السياسية تقريبا متوقفة منذ بداية هذا العام أو قبل ذلك، لأنهم أفشلوا هذا المسار. كانت هناك خطة تدريجية لدى الأمم المتحدة أسمتها إجراءات بناء الثقة، تبدأ من مسألة تبادل الأسرى. في تبادل الأسرى كان هناك نجاح جزئي، لكن لم تكتمل كل الملفات، وما زال هناك العديد من الأسرى لدى الطرفين. إذا الميليشيا لا تفتح مجالا لهذا التفاوض، لذلك نجد أن الأمور تحولت إلى مواجهة عسكرية. الحكومة الشرعية لطالما كانت مرنة والتجاوب مع جهود الأمم المتحدة، لكن المشكلة في الطرف الآخر، التفاوض مع الميليشيات هو أمر مرهق وصعب، شهدنا العديد من الحروب في العقد الأخير وكانت هناك صعوبات. أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ضغوط ليس فقط عليهم، بالإضافة للضغوط الميدانية يجب أن يكون هناك ضغوط على النظام الإيراني الذي يقف وراءهم أيضا.
1: نعم، كل الشكر لك أستاذ محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي.

آراء سياسية. التوتر يتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز مع تراجع حركة الملاحة وتبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمسيرات والزوارق العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من انعكاسات التصعيد على أمن الممر.

البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. يتزامن التصعيد الميداني مع استمرار الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران في وقت تتحدث فيه واشنطن عن الانفتاح على التوسط.

0: ضيق هرمز، كما ذكرنا، في ظل تراجع حركة الملاحة وتزايد الحوادث العسكرية أيضا.
1: طبعا بعد التحية، أعتقد أن مضيق هرمز هو الورقة التي تستخدمها إيران حاليا للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الاستجابة لشروطها، وأيضا الذهاب إلى اتفاق يرضي إيران، منه ما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية، ومنه ما يتعلق أيضا بالمسار الخاص بالمفاوضات التي تجريها الآن إيران مع سلطنة عمان، فيما يرتبط طبعا بالرغبة في فرض رسوم على الذهاب والإياب من مضيق هرمز، وهذا ما يرفضه المجتمع الدولي. وبالتالي إيران تحاول الإمساك بهذه الورقة والتلويح أيضا بورقة أخرى، وهي ورقة مضيق باب المندب. المشكلة الأكبر طبعا هي التداعيات، كما أشرت في التقرير، ما يتعلق منه طبعا بإمدادات الطاقة العالمية، وما يتعلق منه بأزمة الملاحة. لو نظرنا إلى أهمية مضيق هرمز وكذلك مضيق باب المندب، نجد أن حوالي نصف تجارة العالم تمر عبر هذين المضيقين، ومنهم طبعا المسألة الخاصة بإمدادات الطاقة. وبالتالي استمرار إغلاق المضايق بهذا الشكل، أو حتى إحكام إغلاقهم من خلال طبعا إيران، ومن خلال أيضا أزرعها في المنطقة، أتخيل أنه سيخلق أزمة اقتصادية عالمية ربما لم يعاني منها الاقتصاد من قبل، أقصد طبعا الاقتصاد العالمي. وبالتالي هنا يعني تتمحور الإشكالية حول إما أن يكون هناك حالة تفاوضية تنهي الجدلية ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وتجعل مسألة المضايق هو مفتوحة بصفة دائمة، ويكون هناك استدامة لهذا الاتفاق، وإما أن يكون هناك الذهاب إلى حل عسكري كما أشار دونالد ترامب بعد الانتخابات الأمريكية. وبالتالي في هذه الحالة أظن أن الأمر يتوقف على مدى استجابة أو رفض إيران لهذه الطروحات.
0: يعني يمكن أن تتحول ورقة الضغط هذه من سياسية إلى ساحة عسكرية مباشرة، مواجهة عسكرية عفوا مباشرة بين واشنطن وطهران.
1: بالتأكيد، لأن المشكلة أن تداعياتها يمكن تلقي بظلالها على العالم كله. على سبيل المثال، نرى أن الأسعار الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية تضاعفت مرتين، يعني نتحدث عن السعر كان 2 دولار للبرميل، اليوم نتحدث عن 6 دولار للبرميل. وبالتالي هذه إشكالية كبيرة جدا فيما يتعلق بجالون، فيما يتعلق طبعا بالطاقة. هذا طبعا جزء. الجزء الآخر أن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة تلقي بظلالها أيضا على الأسعار في كل دول العالم، وبالتالي المسار هنا مسار محتدم. الاقتصاد العالمي لا يحتمل مزيد من الضغط، خاصة أن أزمة الطاقة طبعا هي أزمة عالمية. لو نظرنا إلى دول أوروبا على سبيل المثال، نجد أن هناك إشكالية تعاني منها حاليا منذ طبعا حرب روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، ثم زادت الأمور تعقيدا طبعا بعد الحرب الإيرانية الأمريكية، خاصة أن طبعا منطقة الخليج العربي هي المورد الأساسي للطاقة في العالم كله. وبالتالي عندما يتم تعطيل تصدير الطاقة من الخليج العربي، أعتقد أن العالم كله سيكون مأزوم فيما يرتبط طبعا بإمدادات الطاقة العالمية.
0: طب يعني هل تعتقد أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل هامشا لتشديد إجراءاتها العسكرية في المضيق دون أن تنزلق إلى مواجهة أوسع مع إيران؟
1: يعني هي بالفعل لا تريد الذهاب إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع إيران، خاصة طبعا أن التداعيات ستكون كثيرة أيضا وكبيرة.
0: أكيد.
1: فيما يرتبط بالضبط فيما يرتبط طبعا بالتداعيات، سواء التداعيات العسكرية أو حتى رد الفعل الإيراني. وبالتالي هي تريد يعني استمرار الخناق الاقتصادي على إيران حتى تستجيب إيران للمطالب من الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن خلال الفترة المقبلة، ومع تزايد طبعا أزرع إيران في المنطقة، وأيضا المسألة الخاصة بمضيق باب المندب، ربما يؤدي هذا إلى التعجيل بالرغبة في الذهاب لحالة تفاوضية، منها ما يتعلق طبعا بفتح المضايق، ومنها ما يتعلق ببداية انتصار الموجة الخاصة بارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
0: طيب، فيما يتعلق بالإعلان الأمريكي عن تدمير زورقين إيرانيين، وأيضا في المقابل إعلان الحرس الثوري إسقاط مسيرة أمريكية، كيف يمكن فهم هذا الإعلان؟ يعني هل يمكن القول أننا أصبحنا أمام قواعد اشتباك جديدة في مضيق هرمز؟
1: بالتأكيد، لأن حاليا إيران تتحدث بأن أي شيء من الجانب الأمريكي سيتم استهدافه، وفي المقابل الولايات المتحدة على لسان دونالد ترامب شخصيا تقول بأن أي استهداف للمصالح الأمريكية في دول المنطقة سيتم الرد عليه من قبل طبعا الزوارق ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاشتباكات هنا تسير في حالة واحد إلى واحد، وبالتالي فأعتقد أن هذه مشكلة فيما يرتبط طبعا بالتداعيات، خاصة أن إيران ترد في كل الدول وليس في المسار الخاص بوجود الأسطول الأمريكي القابع حاليا في المنطقة، لكنها ترد باستهداف أي شيء وتقول أنه تابع للولايات المتحدة.

0: المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا تراعي سيادة الدول على أراضيها وما إلى ذلك. وهذه إشكالية بالنسبة حتى للترتيبات المستقبلية لعلاقات إيران بالدول العربية قاطبة. وبالتالي فأعتقد أن الحل يكمن في الذهاب لحالة تفاوضية، ولن تأتي هذه الأمور إلا من خلال وساطة قوية من عدة دول وليس دولة واحدة. أفترض أن الصين ودول الاتحاد الأوروبي لابد أن يدلوا بدلوهم كما يقال في هذا الشأن، من خلال طبعا علاقتهم مع إيران وعلاقتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم الذهاب لحالة تفاوضية. في هذه الحالة سيتم العودة لمذكرة التفاهم لكن بشكل جديد، لأن دونالد ترامب يقول بأن المذكرة لاغية، لكن لا أتخيل أن سيتم إلغائها بالكلية. من الممكن تعديل بعض بنودها وفقا للتفاهمات الإيرانية والتفاهمات الأمريكية.
1: طيب دكتور، من وجهة نظرك يعني ما مدى جدية الدعوات الأوروبية، ومنها كما تعلم دعوة المستشار الألماني إيران إلى فتح المضيق في ظل غياب آلية واضحة لخفض التصعيد؟
0: طبعا هي إلى الآن دعوات سياسية أكثر منها دعوات جدية أو حقيقية على أرض الواقع، لأن الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا وفرنسا والدول الأخرى تعاني من أزمة طاقة كما أشرت منذ طبعا بداية الحرب الروسية الأوكرانية. لكن نحن مقبلين على فصل الخريف وثم فصل الشتاء، وأعتقد أن أوروبا تحتاج لمزيد من الطاقة. هناك حاليا أزمة طاقة بالفعل، وهناك أيضا انخفاض في الإنتاج العالمي للطاقة مع ارتفاع أسعار الطاقة حاليا، وبالتالي طبعا أعتقد أن أوروبا سيأتي عليها هذا كله بخسائر اقتصادية فادحة. وبالتالي فأعتقد أن هذه الدعوات السياسية من الممكن أن تتحول إلى ضغط أوروبي كبير على إيران من أجل أن تذهب إلى حالة تفاوضية. في كل الأحوال أعتقد أن الحالة التفاوضية قادمة، لكن المشكلة هنا بأن إيران تسعى لإطالة هذا الأمد من أجل أن يكون هناك مكتسبات سياسية أكثر بالنسبة لإيران.
1: نعم، كل الشكر لك دكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.

0: تحليلات استراتيجية. قوات الاحتلال الإسرائيلية واصلت اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان بالقصف المدفعي وعمليات التمشيط بالأسلحة الرشاشة، فيما أحرقت عددا من المنازل في بلدة البياضة. كما نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في مجدل زون، واستهدفت بالقصف أيضا بلدتي كفر تبنيت والمنصوري بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوتر الشرقية. نبقى مع هذا التقرير للزميلة سحر بشارة.
1: لا يزال الجنوب تحت وطأة التصعيد الإسرائيلي مع استمرار القصف المدفعي والتفجيرات والتدمير الممنهج للبلدات والقرى، فقد هزت تفجيرات عنيفة بلدة مجد الزون في منطقة صور وصل صداها إلى البلدات المجاورة، وأيضا في منطقة صور أقدمت قوات الاحتلال على إحراق ما تبقى من منازل في بلدة البياضة، فيما تعرضت بلدة المنصوري للقصف المدفعي. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال تفجيرات عنيفة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، فيما استهدف القصف المدفعي تلال علي الطاهر في النبطية. التصعيد الميداني يتزامن مع مرحلة سياسية دقيقة عنوانها مصير التفاوض بين لبنان وإسرائيل، في وقت ترتفع في الداخل اللبناني أصوات تشكك في جدوى التفاوض والاستمرار في مسار سياسي لا يقابله وقف للاعتداءات أو انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وفي جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي واجه رئيس الحكومة نواف سلام هذه الاعتراضات بالتأكيد أنه ليس هاويا للتفاوض لمجرد التفاوض، وأن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تقود المفاوضات مع إسرائيل، وإذ لفت إلى أن المفاوضات ليست سهلة، إلا أنه شدد أن الذهاب إليها لا يعني التنازل عن الحقوق اللبنانية، وحصر أهداف هذا المسار بإن انهاء الاحتلال الإسرائيلي.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
2: أهلا، صباح الخير.
0: صباح النور أستاذ علي. في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، هل يمكن القول أننا أمام خروقات موضعية لاتفاق وقف إطلاق النار، أم أمام سياسة إسرائيلية ممنهجة لتثبيت احتلال أجزاء من الجنوب؟
2: نعم، بالتأكيد هي سياسة ممنهجة، والأمر لا يقتصر على بعض الخروقات من هنا وهناك، وإنما يتعلق بتثبيت مواقع الاحتلال لتستمر لفترات طويلة، بما يناقض التعهد أو الالتزام بالاتفاق الإطار ببدء الانسحاب تدريجيا من لبنان. كل السلوك الاحتلال يعاكس هذا الاتفاق، من هنا الأمور مجمدة اليوم، ولا يوجد يعني حتى الجولة المقبلة من المفاوضات غير محددة بعد، لأن الموقف اللبناني يعني غاضب من كيان الاحتلال لأنه لم يلتزم، وأيضا عاتب على الجانب الأمريكي لأنه لم يضغط كفاية لتنفيذ على الأقل ما اتفق عليه. ومن ناحية أخرى الخروقات مستمرة وعملية تثبيت الاحتلال قائمة. إذن هي سياسة منهجية وليست خروقات عادية. لديهم خطة لتثبيت مواقعهم وحتى التمدد خارج المنطقة الصفراء أو المنطقة الآمنة كما يسمونها.
0: نعم.
2: وتأمين حماية لهذه المنطقة، لقواتهم في هذه المنطقة من خلال العمليات العسكرية اليومية.
0: نعم. طيب أستاذ علي، يعني ما دلالة إرجاء الجولة الجديدة من المفاوضات؟ هل يعود ذلك إلى رفض الاحتلال بحث مناطق تجريبية جديدة قبل اختبار انتشار الجيش اللبناني، أم إلى رغبة إسرائيلية في كسب الوقت وتوسيع نطاق سيطرتها؟
2: بطبيعة الحال الاحتلال يزعم أنه ينتظر من الجيش اللبناني أن يثبت قدراته، ويشيع أنباء عبر إعلامي وعبر مسؤولي بأن الجيش اللبناني فشل، هو غير قادر على بسط سلطة السلطة الشرعية الرسمية يعني اللبنانية على كل الأراضي، وهذا ما نفاه رئيس الجمهورية بالأمس العماد جوزيف عون، وقال أمام وفد أوروبي وزير الدفاع فنلندي هذا غير صحيح. الجيش اللبناني حين أنشئت قيمة المنطقة التشريبية الأولى وتحديدا زوتر الغربية والقرى المحيطة بها، انتشر فيها الجيش ونزع كل السلاح الموجود هناك، السلاح غير الشرعي، وأثبت وثبت حواجزه، وصارت هذه المنطقة هادئة تماما. من لم ينسحب ويستكمل الانسحاب هو الاحتلال الإسرائيلي، يعني زوتر الغربية تحازيها زوتر الشرقية، وهو اليوم في طور نسف زوتر الشرقية بالكامل، لا يترك أي منزل فيها. إذن الحجة الاحتلال المرفوضة ومردود عليه هو الذي لا ينفذ اتفاق الإطار، وهو الذي لا يريد المفاوضات أصلا واستكمال المفاوضات، لأنه يعتبر أن الدولة عاجزة عن التقيد أو يعني تطبيق التزاماتها، ويرمي يرمي الكرة في الملعب اللبناني. والجانب الأمريكي يعلم بطبيعة الحال من هو المعرقل، واليوم السفير أو بالأمس السفير زار زوتر الغربية وزار منطقة أخرى جسر قصفه الاحتلال. لا ندري ما ستكون نتائج هذه الزيارة، وهل سيتحرك الموقف الأمريكي، لأن الموقف الأمريكي اليوم هامد، ولا يعني هناك انصراف أمريكي حاليا عن الوضع في لبنان والاهتمام بملف الأقليم ككل، يعني مضيف هرمز ودارفور إلى ما هنالك.
0: نعم، طيب أستاذ علي، يعني أمام كل هذا التصعيد ومن خلال كل ما لدينا من معطيات كما تعلم، ما السيناريو الأقرب من وجهة نظرك للجنوب اللبناني؟ هل هو تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي تدريجي، أم استمرار التصعيد الإسرائيلي؟
2: لا، الأرجح هو استمرار التصعيد الإسرائيلي، لأن ليس هناك رادع، لا يوجد من يردع هذا التصعيد، هذه هي المشكلة. يعني لبنان بإمكانياته العسكرية لا يستطيع الردع، وبطبيعة الحال لبنان لا تسمح لحزب الله مثلا أن يعود لممارسة الحرب يعني مجددا. والاحتلال الإسرائيلي لن يلتزم، لديه خطط عسكرية معينة ينفذها ولم يتوقف، وكل ما يجري على الميدان منفصل تماما بالنسبة للاحتلال عما يجري في المكاتب وطاولات التفاوض، يفصلون الأمرين تماما، يفاوضون على أشياء ويفعلون أشياء أخرى. هذا سلوك إسرائيلي يعني معتاد حتى منذ قيام الاحتلال، كيان الاحتلال. المفاوضات شيء والواقع الميداني شيء، لذلك التصعيد سيستمر على الأقل. هناك فترة انتخابات الآن في داخل الكيان.

0: الانتخابات الكنيست، وهناك نتنياهو وخصومه من يتطرف أكثر ومن يصعد أكثر.
1: نعم، شكرا جزيلا للأستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 342 في مختلف مناطق قطاع غزة. خلال الساعات 24 الماضية أسفرت الخروقات الإسرائيلية عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجراح في مناطق متفرقة من القطاع. لتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا بك.
1: أهلا أخت إيمان، وصباح الخير أيضا لجميع المستمعين.
0: صباح النور. أستاذ عادل، نستفسر في البداية عن استمرار القصف وإطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة وسقوط المزيد من الشهداء والجرحى كما ذكرنا، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار. من وجهة نظرك كيف تفسر ذلك؟
1: شوفي أخت إيمان، في آخر لقاء بيننا ذكرت لك أننا في تصاعد عالي المستوى تدريجياً، يعني نتنياهو يحتاج رصيد انتخابي، وبدأ يعني من خلال نقول 3 أيام بدأ في اغتيالات رموز قادة ميدانيين. نتحدث قبل ساعات عن نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتاب القسام، وأمس كان قائد لواء خان يونس، وقبلها قادة في الجهاد. هذا السيناريو يعني يتصدر كات وزير الدفاع، ونتنياهو في بيان موحد من كلا الطرفين يعني سياسي وعسكري، هذه رسائل انتخابية. يعني غزة اليوم رهينة نقول الانتخابات الإسرائيلية، وفي المقابل للأسف يعني لا يوجد ضبط يعني لموضوع الانفلات العسكري الإسرائيلي الذي يدعي، وبين السطور هناك كلمة مرت مرور الكرام، تطور جديد أن يذهب كات أن كل من يحمل سلاح من حماس، طبيعي حماس مسلحة إلى الآن
0: أكيد.
1: موجود يعني، أما يذهبوا إلى اغتيال كل من يملك سلاح، إذن أمام تصفية دموية تحت ذريعة قادة حماس، ولكن اليوم تطور الأمر إلى من يحمل السلاح من حماس. أنا في اعتقادي بعد نقول اليوم أكثر من 7 شهداء وأكثر من 10 إصابات، وأمس كذلك المشاهد اليومية الدموية المستشفيات، الآن أخذت منحنى آخر. يعني حركة الجهاد وأيضا حركة حماس تتعرض قادتها الميدانيين رموزها إلى نقول عملية ممنهجة مدروسة إسرائيليا، كما ذكرنا هي رصيد انتخابي، ومع ذلك يتغزل الرئيس الأمريكي بالتهدئة في غزة. أنا لا أعلم على أي قاعدة بيانات ترسل إلى الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن غزة هادئة، الحرب مستمرة والخروقات من طرف واحد، وأيضا إنعاش غزة اقتصاديا صفر مكعب، وتصريحات رئيس مجلس السلام التي كانت إحباطية أن موضوع طويل الأمد موضوع إعادة عمار غزة، وأيضا ثلاثي الأبعاد الحكومة التكنوقراط وأيضا قوات الدولية وأيضا ملفات المرحلة الثانية، كلها لا أقول ذهبت مع الريح، كلها عمليات مجمدة يعني أشبه بالنظري. إذا غزة ينتظرها الآن أكثر من سيناريو مع بدء المدارس وبدء موسم الشتاء، كلها عوامل أنا أعتقد هي تكامل ضد لا يكون هناك مقاومات حياة. اليوم أنا أعتقد بعد ما حصل في موضوع اغتيال نائل أبو عبيد قائد لواء رفح في كتاب القسام، أنا أعتقد هي ليست استفزاز لحماس ليكون رد منها عسكريا، هي ملتزمة بالاتفاق سياسيا وعسكريا، لكن كلما اقترب سيناريو الكنيسة الإسرائيلية سيكون هنالك للأسف، وهذا يعني كاريزما نتنياهو، حمام الدم الفلسطيني على نقول لمكاسب سياسية غنائم سياسية في الداخل الإسرائيلي.
0: أستاذ عادل، هل تعتقد أن من وجهة نظرك يعني أن الاحتلال يستغل القصف المتدرج وتدمير المنازل القريبة من الخط الأصفر، يستغل كل ذلك لتوسيع نطاق سيطرته الميدانية وفرض واقع جغرافي وحدود جديدة داخل القطاع؟
1: شوفي إلى الآن يعني إذا جاز نقول التعبير مناسب المقاس يعني 70% هنالك

0: لا تنسي أن هناك خطة يعني للسلام، وإن كانت متأخرة يعني هناك مصالح عليا للولايات المتحدة الأمريكية. لو كانت إسرائيل لا توجد للولايات المتحدة الأمريكية نفس في موضوع غزة، ترتيب غزة الجديدة، لتمادت واستثمرت كل الظروف، ضعف نقول حماس ما بعد الحرب، سكان غزة والبحث عن طوق النجاة للحياة الكريمة. لكن أنا أعتقد هنالك كوابح أمريكية على صعيد الجغرافيا، لكن الغامض إيمان أنه لا أحد يعطيك الصورة أننا ذاهبين إلى غزة مجزأة أو عكس ذلك. إسرائيل تريدها منطقة أمنية، ما تم تحصيله بموضوع معادلة الخط الأصفر الذي يتنامى في جنوب لبنان وربما مناطق جديدة. أنا أعتقد أن إسرائيل هذه حدودها على الصعيد الميداني يعني، لكن التغييرات الديموغرافية تحصل الآن. هو هنالك فكرة تجريب المناطق التجريبية كما جنوب لبنان، إذا نجحت في جنوب لبنان طبيعي ممكن يذهبوا، وهذا نسميه مسكنات يعني ما بعد انتخابات الكنيسة، ربما يخرج علينا سيناريو أن المناطق التجريبية وإدخال الحكومة التنقلات. لكن هذه كلها احتمالات، لكن هل يتفجر الموضوع في غزة أكبر مما يحصل الآن على الصعيد نقول التمادي الإسرائيلي ميدانيا؟ أنا أعتقد فقط هو جويا بحريا، وإسرائيل مستفيدة من معادلة قتل الفلسطينيين، حرق الهوية، الأرض المحروقة، هذه عوامل نتائج حصاد الحرب. لكن داخل إسرائيل هنالك يعني عدم رضا على نتنياهو أنه لم يحقق حصاد سياسي عسكري بمعادلة أن حماس لم ينزع سلاحها وهي موجودة حتى لو بقعة صغيرة. هذا الضغط يعتبر على نتنياهو، لكن أنا أعتقد هذه حدود ما يسمى الخط الأصفر أو ما يسمى مساحة إسرائيل داخل غزة. لكن في نهاية الأمر هل نحن أمام ربما ما بعد الكنيسة شخصيات، ربما هذا وارد أن يكون هناك رئيس وزراء جديد، لأن الإدارة الأمريكية في تلميح ترامب هذا هام إيمان أنه ربما يضمر شخصية ما لم يشير إلى نتنياهو. أنت تعلمي دائما دون الولايات المتحدة الأمريكية الضوء أخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بغض النظر الحرب أو ما قبل الحرب، دائما يحظى بإدارة أمريكية داعمة. هذا الأمر لم يحصل واضح من وسائل
1: طيب
0: الإعلام
1: أستاذ عادل،
0: المتحدة
1: عفوا
0: الأمريكية.
1: للمقاطعة، لكن إذا ما افترضنا في حال استمرار استهداف البنية الأمنية والمدنية في قطاع غزة، كيف من وجهة نظرك سيكون مستقبل إدارة القطاع؟ وهل سعي الاحتلال إلى خلق فراغ أمني وفوضى داخلية كما نشهد الآن حاليا تمهيدا لفرض إدارة خارجية أو وصاية أمنية؟
0: شوفي، أنا في اعتقادي ذكرت لك هناك غموض في دور القوات الدولية، ولا نعلم هنالك ثلاثي الأبعاد. أمنيا إسرائيل لها وجود، حماس لها وجود، القوات الدولية ممكن لها وجود. هذا مشكلة في داخل إدارة غزة إذا ذهبت إلى عودة غزة ما قبل 7 أكتوبر. لكن إذا بقي السيناريو كل جهة متموضعة بمشروعها أو محاصصتها، يعني مقصود إسرائيل، وربما تبقى حماس لضبط الوضع الأمني، هذا لا يخدم إسرائيل موضوع القضاء على البنية الشرطية الأمنية المؤسسات ما تبقى منها، لأنه أيضا يضر بما يسمى الإدارة الوطنية الفلسطينية الجديدة، شكل السلطة الجديدة. نحن نعلم واضح هناك فصل ما بين رام الله وغزة، يعني هناك هيكلة سياسية جديدة، يعني جملة من التناقضات. أيضا في التصريحات الأمريكية، لأن كان يقول ترامب ذات يوم أن بقاء حماس ربما يقضي على بعض العصابات. أنا أعتقد أن غزة ستعاني على الفراغ الأمني كما ذكرت، تعاني على صعيد المقاومات بناء الحياة الجديدة، لأن شوفي الأهم من هذا وذاك أن غزة إلى الآن على أرض الواقع تعيش أوهام سياسية، نظريات. طب طبق شيء من ما ذكر من شرم الشيخ الآن؟ طبعا لا.
1: صحيح. نعم، إذا كل الشكر لك أستاذ عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات أخبارية، نشكركم على المتابعة وكل الشكر لضيوفنا الكرام والمخرج، تقبلوا تحيات مخرجنا خالد العنزي وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد، إلى اللقاء.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات

مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: تبدو بعض الأعمال المنزلية صغيرة لأنها تتكرر بصمت. أطباق تغسل بعد كل مائدة، وماء ووقت وجهد لا يلتفت إليه كثيرون، لكن التاريخ لا تصنعه الآلات الضخمة وحدها. قد يغير اختراع منزلي بسيط طريقة توزيع الوقت والعمل داخل البيوت والمطاعم.
0: وفي هذا الطريق تبرز المخترعة الأمريكية جوزفين كوكرين، التي طورت في القرن 19 آلة عملية لغسل الصحون باستخدام ضغط الماء، بعد أن رغبت في حماية أوانيها وتسريع العمل. لم تعتمد جوزفين على فرشاة تدور بعنف داخل صندوق، بل رتبت الأواني في حوامل وجعلت الماء المضغوط يصل إليها وينظفها. ومن ملاحظة منزلية ولد جهاز أصبح لاحقاً جزءاً من مطابخ كثيرة حول العالم. يا جورج، انظر إلى هذا الصحن، ظهرت فيه شقوق صغيرة بعد الغسيل.
2: إنه من طقمك الثمين، أليس كذلك؟
0: نعم نعم، لا ألوم الخادمات وحدهن، غسل هذا العدد من الأواني يدويا مرهق، وقد تنزلق القطع أو تصطدم ببعضها.
2: وما الذي تنوين فعله؟ شراء طقم جديد؟
0: بل صنع آلة تغسل الصحون دون أن تكسرها.
2: آلة لغسل الأطباق، هل ستفرك كل قطعة بذراع معدنية؟
0: الفرك قد يزيد خطر الكسر، أريد أن أثبت كل صحن وكوب في مكانه، ثم أدفع الماء الساخن نحوه بقوة محسوبة.
2: أي أن الماء هو الذي ينظف بينما تبقى الأواني ثابتة.
0: بالضبط، سنصنع حوامل سلكية تناسب أحجام الأطباق والأكواب، ونضعها داخل عجلة أو حجرة تدور، ثم تمر نفاثات الماء بينها.
2: يبدو الأمر كأنه مطر صغير داخل صندوق.
0: أجل، مطر منظم يعرف إلى أين يتجه.
2: كيف ستضمنين وصول الماء إلى كل سطح؟
0: بترتيب الأواني وترك مسافات بينها، وتوجيه الرشاشات بطريقة تسمح للماء بالمرور حولها.
2: وماذا عن بقايا الطعام؟
0: تزال القطع الكبيرة أولاً، ثم يتولى الماء الساخن تنظيف الباقي. لا أدعي أن الآلة سحر، بل نظام يقلل الجهد والتلف.
2: هل صنعت المقاسات بنفسك؟
0: قست الأطباق والأكواب واحداً واحداً. التصميم الجيد يبدأ من الشيء الذي سيستخدمه، لا من شكل جميل لا يخدمه.
2: لا يبدو الأمر عملاً منزلياً بسيطاً الآن.
0: لأن الأعمال المنزلية ليست بسيطة كما يظن من لا يؤديها، تكرارها يخفي مقدار الوقت الذي تأخذه.
2: وهل تريدين بيع الآلة للأسر؟

0: ربما تبدأ بالفنادق والمطاعم حيث تغسل كميات كبيرة، هناك ستظهر فائدتها بوضوح.
1: والمنازل
0: ستصل إليها حين تصبح أصغر وأيسر وأقل تكلفة.
1: يا جوزيفين، هل واجهت صعوبة لأنك امرأة تدخل عالم الاختراع والتصنيع؟
0: بالطبع، بعض الرجال يستمعون إلى الفكرة وكأنها هواية منزلية لا مشروع هندسي.
1: وكيف تقنعينهم؟
0: أجعل الآلة تعمل أمامهم، حين تخرج الأطباق نظيفة وسليمة يصبح من الصعب تجاهل النتيجة.
1: لكن تسجيل البراءة وصناعة النماذج يحتاجان إلى المال.
0: بعد وفاة زوجي وجدت نفسي أمام مسؤوليات مالية. لم يعد الاختراع مجرد رغبة، كان علي أن أحول الفكرة إلى عمل.
1: إذن الحاجة دفعتك إلى الاستمرار.
0: الحاجة والثقة أيضا بأن الوقت الذي يضيع في الأعمال المتكررة يمكن أن يستثمر في أشياء أخرى.
1: هل ترين أن الآلات المنزلية تحرر النساء؟
0: قد تخفف عنهن، لكنها لا تحقق العدل وحدها إذا ظلت كل مسؤولية البيت على امرأة واحدة، فستجد أعمالا أخرى تنتظرها حتى بعد وصول الآلة.
1: إذن المشكلة ليست في غياب الأجهزة فقط، بل في توزيع العمل.
0: نعم، التقنية تساعد، أما الإنصاف فيحتاج إلى وعي واتفاق بين أفراد الأسرة والمجتمع.
1: اسمعي صوت الماء، هل بدأت الدورة؟
0: نعم، الأواني ثابتة والمضخة تدفع الماء حولها.
1: ألا تخشين أن يكون الضغط قويا فيكسر الزجاج؟
0: لهذا اختبرت مستويات مختلفة. القوة النافعة هي القوة المضبوطة.
1: وهل سيخرج الصحن الذي انزعجت من شقوقه سليما؟
0: لن نضع القطعة المتشققة في الاختبار، لكننا سنضع قطعة من المجموعة نفسها.
1: الأطباق نظيفة ولا أرى كسرا.
0: هذا ما أردته، أن ينتهي العمل المتكرر بوقت أقل وخسارة أقل.
2: هكذا غسلت الآلة آثار المائدة، وتحولت فكرة جوزيفين كوكرين إلى نموذج عملي لغسالة الصحون الحديثة. ومن ترتيب الأواني وضغط الماء بدأ جهاز خفف عملا يوميا متكررا في المطاعم والبيوت.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا لا يوجد عمل صغير إذا كان يستهلك عمر الإنسان كل يوم. وحين يخفف الاختراع الجهد فإنه يمنح الوقت المحرر للحياة والعدل والمشاركة. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
3: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
4: ورسالة تصنع الإنسان.
5: يا مال يا مال يا مال يا مال.
3: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
6: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
3: والحوارات.
7: حي الله أبو ريان.
6: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
3: والموسيقى. والفنون.
8: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
9: شنو
8: ابي فنشي؟ انا
9: فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
8: لا لا لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
10: كبل الساحر اذا بنت الخطاط
8: والله ما في قلب رحمه.
3: حيث الثقافه باذاعه دوله الكويت.
11: إذاعة دولة الكويت تقدم
12: حروف الحياة.
11: الحياة كتاب مفتوح نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغماز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

مستمعين الكرام، قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: من الحمق أن تبادر عدوا أو حسودا بالمخاصمة، وإنما ينبغي أن تظهر ما يوجب السلامة بينكما. إن اعتذر قبلت، وإن أخذ في الخصومة صفحت، ثم تبطن الحذر منه فلا تثق به على أي حال. يا صاحبي، كان الأوائل يقولون سيد قومه المتغابي: وإنك لن تبلغ كمال النضج حتى تمسك عن قول ما يجب أن يقال، وتمهل ما يجب أن يكون لك تجاهه ردة فعل، وتزهد في عراك كان يجب أن تخوضه. سلامك النفسي لا يقدر بثمن، فلا تفرط فيه. افهم كل شيء وتظاهر بأنك لم تفهم. لعل أهم شيء يحافظ عليه الإنسان يا سادة هو ذلك السلام الداخلي، تلك الطمأنينة الجميلة التي نبحث عنها دائما، شيء نبحث عنه لابد أن نحافظ عليها. دع كل شيء في ذلك الماضي، في تلك الأقوال وهذه الأفعال وتلك المعارك، دعها لذلك الماضي ولا تلتفت إليها البتة. مستمع الكريم، أيضا من خلال حروف الحياة لهذا اليوم، ليست كل اللقاءات متشابهة، فبعضها لا يضيف أي شيء إلى حياتك، بل بعضها يضيف وعيا جديدا إلى نفسك. الغريب أن شخصا قد يعبر حياتك فيكشف لك جانبا من ذاتك عجزت كل السنوات عن كشفه. فالإنسان كما يقولون لا يتأثر بمن يقضي معه أطول وقت، بل بمن يوقظ فيه معنى كان خامدا. قد يكون شيئا أمامك لكنك لا تراه، قد يكون تقديرا افتقدته في يوم من الأيام، قد يكون سكينة لم ترى هدوءها في هذه الأيام. لذا يبدأ التعلق بما نكتشفه مستمعينا من حضور بعض الناس لا الأشخاص في ذواتهم، إن أثرهم لا يكمن في كلماتهم أو أفعالهم وحدها، بل أنهم يغيرون الطريقة التي نرى بها أنفسنا والعالم. فهم لا يضيفون إلى العمر سنوات، بل يضيفون إلى الوعي طبقة جديدة من الفهم. ولهذا قد يغيرنا لقاء واحد أكثر مما تغيرنا أعوام كثيرة. الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيغارد يقول: أعمق أشكال اليأس هو أن تفقد نفسك دون أن تدرك ذلك. فاللقاءات العظيمة لا تكمن قيمتها في قرب هذا أو ذاك، بل في أن تعيد الإنسان إلى طبيعته. مستمعي الكريم، فاصل ونواصل معك حروف الحياة.

مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. ليست كل أنانية نابعة من حب الذات، بل بعضها قد تكون في ورائها خوف من الفقد وشعور بالنقص وحاجة في السيطرة وهشاشة في تقدير الذات والنفس. تربية اعتادت تقديم الرغبات على حقوق الآخرين لربما تكون هذه، لكن فهم هذه الدوافع لا يعني قبول السلوك. وقد لخص إريك فروم هذا المعنى بقوله: الإنسان الناضج لا يطلب أن يكون محور كل شيء، بل يملك القدرة على أن يرى الآخر كما يرى نفسه. ضع حدودا واضحة لنفسك وامنح نفسك شيئا جميلا، أشياء جميلة لا تخسر فيها نفسك. فكلما اعتدت على التضحية بلا حدود اعتاد هو بالأخذ بلا تقدير. فاللحظة خلق، أما التفريط في حقوقك فليس فضيلة في هذا العالم. مستمعين الكرام، أيضا من خلال حروفنا في حروف الحياة، ليست كل الابتسامات إعلانا عن الفرح، فبعضها آخر ما تبقى من هذه المقاومة. نخرج إلى العالم بوجوه هادئة، بينما تعيش أرواحنا ازدحاما من المشاعر التي لا تجد لغة تليق بها في هذا العالم. خلف النظرة الساكنة قد يختبئ خوف من الغد، وخلف الصمت حوار لا ينتهي مع الماضي، وخلف الثبات إرهاق من معارك لم يرها أحد، وخلف اللطف خذلان لم يكن بطلب منا، وخلف الضحكة حنين إلى زمن ماض كان القلب فيه أخف حملا. نثقف أنفسنا بترتيب ملامحنا، لا لأننا لا نتألم، بل لأننا نخشى أن نتحول بهذه الآلام إلى شيء آخر. مستمعي الكريم، ما يرهق الإنسان ليس دائما ما يحمله في قلبه، بل بتلك المسافات الطويلة بينه وبين ما يشعر به. ولعل أكثر الحروب قسوة ليست تلك التي نهزم فيها، بل تلك التي ننتصر فيها في كل يوم أمام الآخرين، بينما للأسف نخسر أنفسنا في اليوم والليلة. يا أصدقاء، ليكن حظنا من هذه الحياة لين الجانب وطمأنينة القلب وأمان الروح، أن نزهر بالرعاية والرفق، لا أن نذبل وللأسف بالقسوة والحزن والسلبية، وأن يكون اليقين هو بوصلتنا والسكينة هي منزلتنا. نرجو أياما تمر بسلام بعيدا عن ضجيج هذه الحياة، بضجيج الشكوك ومرارة الخوف التي تستهلك وجداننا، لنحيا في وضوح تام مع أنفسنا ومع الآخرين. ثمة متعة خفية وراحة لا توصف تولد في قلب الإنسان عندما يشفى تماما من تصوراته ومبالغاته لا متناهية. حين تجلس مع نفسك تستوعب بيقين تام في هذا العالم أنك ألبست بعض الأمور هالة أكبر منها، ومنحتها وقتك وفكرك بما لا تستحق، ثم تملك الشجاعة الكافية بأن تنزع ذلك القناع وتعيدها إلى حيث تنتمي. ذلك اليوم الذي يعود فيه عقلك إلى رشده، ستقوم بإعادة ترتيب تلك الفوضى التي تعيش بها، ووضع كل أمر في نصابه الصحيح وحجمه الحقيقي دون أسف. تلك لذة التحرر من تلك الأوهام والشعور بالراحة الإنسانية، لأنك إنسان وكفى.
مستمعين الكرام في كل مكان، وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعي الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، الدكتور حسن الهاملي والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 24 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة

0: دولة الكويت
1: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
0: 89.5 FM 540 AM
1: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما تكونون، نبتدي وياكم حلقه جديده من برنامج اذاعه على الهواء من الان حتى الثالثه فجرا. انتم على موعد مع كل ما هو جديد محليا وعالميا.
1: اهلا بك صديقنا المستمع اينما كنت تستمع لنا عبر الاثير الى برنامج اذاعه على الهواء من خلال موجاتنا العامله 89.5 FM داخل الكويت، اما خارجها فانت تستمع من خلال موجاتنا العامله 540 AM. فاهلا بك اينما كنت.
0: نبدأ معكم برنامجنا، ولكن قبل البداية لكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
1: وهذه تحيات أسرة التقديم عثمان سليمان ومساعد السوارج.
0: فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
1: وهذه تحيات الهندسة الإذاعية من عبد الرحمن المطيري.
0: تحية طيبة من التنفيذ على الهواء عادل خاجة.

وهذه دعوة لمتابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن حتى تمام الثالثة فجرا، وهذه الدعوة من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. مع كل موسم جديد مستمعين تتطور تجمعات السيارات من ناحية التنظيم وحجم المشاركة وأيضا طبيعة الفعاليات، خصوصا مع ازدياد عدد المهتمين بهواية السيارات وتنوع الفرق الموجودة في الساحة. وافتتاح الموسم ما يكون مجرد بداية لجدول فعاليات جديدة، لكنها أيضا فرصة لمراجعة تجربة الموسم الماضي ومعرفة شنو نجح وشنو احتاج تعديل وشنو الأشياء الجديدة اللي ممكن يتم تقديمها بصورة أفضل هالسنة. لكن بعد تجربة افتتاح الموسم الماضي كان هذا الموسم له أيضا تتابعات في الموسم الحالي لعام 2026، ومعاه توقعات أكبر وتحديات جديدة وخطط مختلفة في التنظيم، طريقة إشراك الفرق وكذلك أصحاب السيارات. لذلك مستمعينا، للحديث أكثر عن تطور تجربة افتتاح الموسم والفرق بين والفرق بين الموسم الحالي وحتى السابق، يسعد

0: لا يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف بهذه اللحظات الأستاذ عادل الأنصاري وهو رئيس نادي مبار الدولي. حياك الله وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء. أستاذ عادل الأنصاري معنا؟
1: نعم وياك.
0: حياك الله.
1: يا أهلا وسهلا فيكم، مساكم الله بالخير، يعطيكم العافية.
0: أنا أشكرك على قبولك هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة.

0: يعني شيء أحلى وأحلى، وكل سنة ما شاء الله يزيد العدد وتتغير السيارات، في سيارات تزيد وما شاء الله، وعدد كبير يعني من المحبين لهذه الهواية، لهذه هواية السيارات القديمة اللي يعني اللي اقتنيها واللي يحبها. بالعكس احنا يعني نستانس ونفرح لما يكون يعني ما شاء الله عندنا عدد، ونفس الوقت يعني في شباب ما شاء الله يعني يحبون من هذه الهواية، ونستانس يكون وياهم. طبعا نبي الكل بالعكس يستفيد ويفيد من هذه الشغلات الحلوة، المقتنيات الطيبة، الشغلات النادرة، شيء حلو وشيء صراحة يفرح الكل، وهم من يعقدهم يفيد ويستفيد في نفس الوقت.
1: أيضا أستاذ عادل، كونك أنت رئيس نادي مبارد الدولي، بالبداية خلنا نتكلم شوي عن تجربتكم السابقة في افتتاح الموسم السنة اللي فاتت. شنو الفرق أو شنو أول شيء حبيتوا تغيرونه بهذه السنة؟
0: هو في طبعا احنا في شغلات وايد تتغير، يعني مثل السيارات، التنظيم، الترتيب، من خصوصا من يعني الناس المشاركة، في ناس يعني تشارك من دول يعني دول مجاورة، مثل يعني كذا نوع من عندهم من أنواع السيارات، في ناس مثل محبين النوع الياباني، النوع الأمريكي، النوع الأوروبي. فإحنا بالعكس شيء حلو لما يكون شيء جديد مشارك ويانا، وبنفس الوقت يعني هم تعريف الزوار على هذه الموديلات اللي يعني نادرة اللي مو موجود منها، شيء حلو بالعكس. يعني حتى في كذا موديلات تختلف اختلافات وايد عن يعني عن موديلات السنة اللي طافت، فعلى حسب إن شاء الله الموجود ونشوف احنا طبعا شنو في شيء يعني مثل نادر قليل يعني ما في منه. بالعكس شيء حلو هم الناس تستانس على الموديلات النادرة اللي ما في منها يعني قليلة، خصوصا الموديلات اللي يعني تحت ال20، هذه شغلات حلوة. نبي الكل بالعكس يستانس ويشوف هالموديلات الحلوة، وهم تعريف الناس على الشغلات النادرة اللي يعني يمكن ما لحق، يمكن ما لحقوا عليهم يعني أكثر ناس مو لاحقين عليهم الموديلات هذه.
1: لكن هل اللي ما شارك بالسنة الماضية ما يحق له يشارك السنة هذه، أو ممكن يتقدم بصورة مختلفة شوي عن الماضي؟
0: لا يقدر يشارك عادي، ما في مشكلة. حتى اللي في ناس يعني في ناس يمكن بعضهم ما لحقوا، عندهم ظروف، يمكن بعضهم مسافرين، يمكن عندهم يعني يمكن اللي كان عقولتهم يعني مشغول ما قدر ما لحق اليوم، يكون عنده ظروف أو شيء عادي فيها مشكلة. حتى لو اللي كان مشارك السنة اللي طافت عادي، في بعضهم يعني غيروا، ناس باعوا سياراتهم اشتروا سيارات موديلات تانية، في ناس مثل يعني عند عدل من تجهيز سيارته أو من تجديد سيارته من ألوان من لون ثاني، أو من تجديدها أو من مثل يعني زيادات عليها، مثل تعديلات عليها يعني صارت عقوتهم يعني يمكن أحلى أو يعني مثل أرتب كانت قبل. بالعكس شيء حلو يعني كل اللي كانوا مشاركين وهم غيروا أو نفس السيارة عدلوا عليها أو شيء، ما في أي مشكلة. وفي بعضهم يعني باعوا سياراتهم اشتروا سيارة ثانية، ما في أي مشكلة. وفي بعضهم تلاقي عندك أكثر من سيارة يعني شارك فيها كذا يعني كذا مكان وكذا مرحلة وكذا، عادي ما في أي مشكلة.
1: لكن شنو الملاحظات اللي لاحظتوها في الموسم الماضي وطلعتوا فيها مع افتتاح الموسم الحالي؟
0: يعني احنا في مرات يكون التنظيم والترتيب، كان الترتيب يعني مثل السيارات كانت على جهة معينة، وفي مثل في يعني في إضافات مثل من الفرق اللي كانت مشاركة يعني أكثر، يعني حتى يعني في ما شاء الله من ذوي الإعاقة كانوا مشاركين ويانا، يعني في بعضهم ما كانوا مثل ما لحقوا يشاركون وشاركوا مثل معنا مثل السنة اللي طافت، وكانت لهم بصمة بالمكان. وفي شغلات حلوة من حتى من ذوي الإعاقة إخواننا مثل المشاركين، وفي بعد يعني في من مثل من باقي الدول يعني اللي موجودين مشاركين خارج الكويت كانوا حاضرين بشغلات حلوة من التراث الشعبي، من شغلات النادرة يعني مثل تعريف الزوار على الشغلات هذه، من الشغلات القليل منها يعني ما تحصلها صعب، شيء حلو يعني يبادون بالمشاركة والشغلات النادرة ما في.

0: هذا
1: نعم
0: بالعكس يعني، يعني غير انه شغلات يعني حتى يعني كل شيء يعني مثل تقول شغلات مثل الشعبية القديمة يحبونها ويستانسون عليها تنعرض، وبالعكس وشيء حلو طيب الناس يعرفون هذا تراثهم والتراث القديم اللي كانت ما شاء الله يحتفظون فيه آبائنا أجدادنا، شيء طيب يعني هذا اللي أكثر شيء.
1: نعم لكن بالنسبة إلى حجم المشاركة، هل
0: نعم
1: تتوقعون موسم 2026 راح يكون أكبر من الموسم الماضي؟
0: والله يعتمد يعتمد يعني احنا العام ما كنا متوقعين يعني كل سنة يعني صارت كم سنة نشارك العدد يعني كانت توصل 150 140 مرات 120، العام كان عدد كبير حتى فوق 180 طالع ما شاء الله، حتى في سيارات برا ما لقوا مكان يدخلون داخل يعني وقفوا سياراتهم يعني على مثل طرف الشارع، بعضهم داخل مصافط ما لحقوا يدخلوا سياراتهم، احنا ما توقعنا بس ما شاء الله احنا اللي انصدمنا منه لان يعني في فرق خارج الكويت يعني من المملكه ومن ما شاء الله من دول الخليج مشاركين وايد عدد كبير يعني، اللي احنا بالله بعد ما نقدر لازم هذا الضيوف عندنا لازم نحطهم كبدايه لنا، اما الشباب ربعنا من الكويت ما في اي مشكله يعني وراهم مشاركات وايد عادي، وحطينا والله كثر ما قدر حتى دخلناهم يعني اماكن بحيث انه ما نبي نخلي يعني نرد احد او نخليه برا، نبي الكل يشارك يعني، حتى في بعضهم ان شاء الله يقول لا والله ما قاعد اشوف انه ما مالك محط ريل تقدر تمشي بين السيارات من العالم، فما شاء الله يعني العدد كل سنه عن سنه بازدياد يعني، العدد اللي اشوفه غير عن يعني كل سنه ما شاء الله، بالعكس من المحبين هذه الهوايه ما شاء الله عدد كبير وايد يحبون ما شاء الله وايد يحبون هذا يعني يقتنون يحبون يعني هوايه السيارات القديمه والمميزه والكلاسيكيه، شيء حلو يعني حق بالعكس حق
1: الموسم شنو يقدم بالضبط؟ يعني هل يقدم سيارات للمزايدة أو البيع والشراء أو شنو بالضبط هو؟
0: هو يعرف الناس ان الفريق مثل تجهيز الفريق جاهز حق احنا، طبعا احنا لما نفتتح الموسم نفتتحه ان الفريق جاهز يعني وبكل يعني كل ما يملك من سيارات حلوه نادره باي مشاركه يعني نبلش احنا بعد ما نفتتح الموسم نبلش مشاركات طبعا الهيئات الخاصه، الهيئات الحكوميه، الدوائر، الجامعات، كل ما يخطر البال نشارك على طول يعني نبلش مشاركه لما ينتهي الموسم اللي طبعا شهر 4 يكون طبعا خلاص يعني بدايه قبل الصيف نكون قفلنا خلاص على طول نخليها لبعد السنه الجايه يعني موسمنا من اول 11 ل بقول لشهر 4 مرات اذا الجو زين نكمل لاخر 4 نكمل مشاركاتنا ان شاء الله على الموسم اللي ورا، نعرف الناس على هالموديلات على الشغلات النادره الحلوه ونعطي مجال حق اللي يحب يشارك، واذا في مثل يعني وايد ناس يجونا بالافتتاح ويطلبونا كان يبونا حق مشاركات يعني مثل عنده مثل معرض عنده مثل مشاركه خصوصا في الاعياد الوطنيه ما نوقف ما نرتاح يعني كل يوم تخيل يعني فبراير ما يعني كل يوم كل مرات ايفنت وايفنتين ما نلحق بحيث شنو نعطي شيء حلو حق المعرض وحق المكان وحق عقتهم ديارتنا الحبيب الكويت طلع شيء حلو طيب حق يعني نفرح الناس يعني وننور الناس على هذه السيارات.
1: نعم ايضا ذكرت انكم طورتم طريقه ترتيب المصافط او الدخول والخروج وكذلك يعني شفتوا هذه الملاحظات موجوده بالسنه الماضيه عدلتوها هذه السنه، لكن السؤال ايضا وين موقعكم بالضبط؟
0: هو احنا موقعنا داخل صوب البحيره مجاب المركز ايس هاردوير، تصير مثل دائره داخل يعني بين الزرع وبين البحيره على ارتداد البحيره وصوب المجمع الايس هاردوير ويمتد تقريبا لنهايه الشارع لعند تقريبا بدايه الشارع اول شيء، وهذا بالعكس شيء حلو يعني حتى اللي عنده يعني حتى اهل السيارات بعضهم عندهم شغلات حلوه يعرضونها من شغلات التيك قديمه يقدرون يحطون شغلاتهم على سياراتهم يفتحون مثل شغلات وفي مجسمات تنحط على السيارات وشغلات حلوه تاريخيه اما يعني بالعكس تفرح الزوار وتعطي شيء حلو حق الناس اللي رايحه وراده

0: ما شاء الله يعني عقدتهم من سنة إلى سنة، أنا أنصدم شغلات وايد حلوة يعني، من تغيير من السيارات ومن الشباب اللي مشاركين، وكل واحد يبدع بشيء يعني ما شاء
1: لكن
0: الله.
1: شنو الأشياء اللي لاحظتوها أن يعني تجذب الجمهور في مثل هذه الفعاليات وبنيتوا عليها هذه السنة؟
0: والله شوف، في شغلات يعني مجسمات تنحط في بعض شغلات قديمة كلاسيكية تنحط على السيارة تحلي
1: تعطيها
0: بشكل
1: جمال.
0: نعم، تعطيها شغلات قديمة كلاسيكية تذكر أيام قبل، يعني شلون قبل سلة وجناط القديمة وهالمشتختة وهالروات القديمة وشغلات النادر القديمة وصور حلوة عن ذكريات قبل، هذا تعطي شيء حلو وايد على السيارة ويذكرك بالماضي، ويعني وتقعد تذكر تقول الله وين الشغلات الحلوة، وخصوصا يعني ما شاء الله من خصوصا يعني الناس من جيل يعني جيل الذهبي اللي ما شاء الله لحقوا على هذا التاريخ، وهذا يقعد يتذكر يوقف يقول الله وين هالذكريات الحلوة، ذكرتونا وايد ناس يا كبار بالعمر وقعدوا ويانا قال والله ذكرتونا بأيام يعني الصراحة والله جبتوها صح، يعني كانت حلوة ما تنسي ما تنسي كلش، فيستانس كل مستانس بالعكس يعني، وخصوصا يعني ما شاء الله عندنا الخوات والاخوان اللي في عندهم ابداع يعني موهبه يعني يبي يحاول يطلعها، يعني ما عنده فرصه الا بالمكان هذا يعرض موهبته، يعني في اعمال يدويه في اعمال تاريخيه قديمه اعمال منزليه يسويها مثل بالبيت فنيه يعرضها، يعني ابداعه وشغلاته الحلوه هذه هم تجذب الناس، انه ما شاء الله شوف ما شاء الله الشباب الكويتي وشباب مثل الخليجي شلون عما يعني مهتمين بهذه الهوايه ويحبون هذه الهوايه، وهم تعطي شيء حلو طابع ان الناس مثل لها يعني ما شاء الله هوايات وشيء حلو حق الكل انه يبرز هوايته بهالمكان، وبالعكس احنا نرحب ونرحب بالكل بالكل يعني يعني يشاركنا ومثل ويبرز هوايته ويطلع مثل شيء حلو حق المكان ويعرف الناس على الشغلات الحلوه هذه، ونتشرف لنا الشرف من كل اللي شاركنا ويانا ان شاء الله.
1: عساكم على القوه وايضا عسى ربي يوفقكم. لكن ما بين السنه اللي فاتت شنو كان اصعب تحدي واجهكم في التنظيم وقدرتم انكم تتفادون هذا الموسم؟
0: يعني كان عندنا ما شاء الله يعني وقت خصوصا وقت مثل التكريم يكون عندنا مثل يعني يعني عدد كبير في ناس مثل يعني بس يعني عندها مثل يعني تبي تخلص الفقرات مسابقات وشذي وتدخل وياك على عدد يعني كبير ما شاء الله من نبي نلحق حق التكريم قبلها، ففي ناس تكون جاي من برا تبي تلحق، فنحاول نخلص خصوصا يعني من برا الكويت المشاركين نخلصهم بسرعه بحيث انه هم وراهم يمكن اللي بيمشي واللي بيسافر واللي بيرجع ديرته يعني، وهذا فنحاول كذا ما نقدر نخلص مسائل الفقرات وطبعا المسابقات حق الكبار والصغار ونخلصهم يعني اسرع وقت اساسا اللي بيروح يريح واللي يمكن بيطلع بيسافر يرجع ديرته واللي هذا، بحيث انه شنو ما نبي الناس تتاخر لها مثلا يعني وقت متاخر او شغله يعني العشر بس بدنا نخلصهم بسرعه بحيث انه يعني يعني الكل يكون يعني يعني مرتاح وما نبي يتاخرون عن حصول يعني هذا، ولا بالنسبه للتنظيم والترتيب والهذا كل سنة أنا أكتشف يعني ما شاء الله فرق تنظيم، يعني السنة اللي طافت كانت فرق وايد حلوة، يعني اللي قبله لا كان في أخطاء وفي وإحنا كل سنة عن سنة نتعلم الأخطاء يعني،
1: وهذا الجميل هذا الجميل
0: تعلمنا منه وتفادينا من الخطأ وتكلمنا فيه والحمد لله، ولا والله وتعلمنا منه وصار أوكي، كان في كذا فريق ماسك صوب الشاشة، كان في فرق كذا فريق ماسك السيارات، كان في كذا فريق ماسك صوب يعني صوب الشغلات التراثية مثل من خواتنا اللي يحطون مثل يعني أغراضهم شغلات الانتيكي أو شغلات الشعبية، يعني الكل متعاون يعني التنظيم ما شاء الله عندنا السنة اللي طافت كان شيء حلو، في بعض أخطاء بسيطة عادي انت فادها يعني في تصير
1: يعني بالفعل من يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ بالأول بالأخير
0: يعني الحمد لله يعني تفاديناها وكان جميل التنظيم وايد حلو شيء كان طيب، الكل كان مستانس والكل كان يمدح يعني يعني ما شاء الله من كل الفئات الكل كان مستانس.

0: الناس على أو إن شاء الله السنة بعد أقولهم إن شاء الله أحسن وأحسن.
1: نعم. يعني أيضا أستاذ عادل يعني ذكرت أن بالمشاركة في هناك عدة فرق، هل صار عندكم توجه أكبر للتعاون بين فرق السيارات المختلفة بدل ما يكون كل فريق منفصل عن الثاني؟
0: لا إحنا ما عندنا أي مشكلة، أنا بالعكس أنا دخلت كل الفرق معي، دخلت يعني فرق السيارات اللي يعني اللي بالخليج كلهم ما قصروا وشاركوا ويانا، وحتى بالكويت في فرق تابعنا كذا فريق يعني بروحهم يعني استدعيتهم ودزت لهم دعوات وحضروا وشاركوا ويانا وكذي، وايد في بعض ناس يعني مثل ما تقول فرق فردية يعني يبون يشاركون، بالعكس حياهم الله ويقدرون يحطون شعارهم فريقهم، يعني احنا فريق مثل السيارات كذي، احنا فريق كذي، احنا فريق اليابان، فريق الاوروبي، فريق، بالعكس حياكم الله نتشرف فيكم، وهذا يعني الافتتاح للكل طبعا، يعني احنا فريقنا فريق موبار دولي، يعني بالعكس ود يرحب كل فرق، ما عندنا اختلافات مع الناس ولا عندنا اختلاف مع اي فريق، حياهم الله كلهم، كلنا نمثل الكويت وكلنا نعطي شيء حلو حق جيران الحبيب الكويت وحق الخليج، بالعكس كلنا اخوان حبايب، نبي الكل يستانس ويفرح ويكون يعني شيء حلو حق الافتتاح، ونتشرف بالجميع حياكم الله. بالعكس
1: ايضا استاذ عادل بالنسبه الى اداره الفعاليه نفسها، هل تجربه الموسم الماضي غيرت نظرتكم لطريقه الاداره؟
0: يعني بالعكس احنا في شغلات عدلنا عليها يعني من البدايه، يعني مثل بدايه التقديم وبدايه مثل يعني الهدايا والمسابقات، وعدلنا على كذا نوع ويعني كذا تشكيله، مثل الاليه اللي كانت موجوده بالافتتاح كان يعني ندخل معنا شغلات حلوه، يعني مثل العنصر النسائي اللي مهتمين حق هوايه التراث والشغلات القديمه، نحط مثل يعني يعرضون شغلات اللي عندهم، وفي ناس يبادرون بالهدايا يعني يبون يعطون مثل هدايا حق مثل حق ذوي الإعاقة أو حق الناس المهتمين بالمعاقين، يعني ومسوين لهم دعوة لهم طبعا، فرح عيالنا وخواته وأخوانا من ذوي الإعاقة، هذا شيء حلو يعني بادرة طيبة، وفي ناس بالعكس تساهم في مثل يعني مثل حبها لهذه الهواية، مثل توزيعات خصوصا ما شاء الله من خواتنا الفرق التطوعية وايد مشاركين في التوزيعات الهدايا وشغلات الحول حق المسابقات اللي تنعرض على الستيج من حق الأطفال الكبار، يعني هذه بوادر وايد حلوة، بالعكس يعني ما قصروا خواتنا أخواننا من الفرق التطوعية، الكل متعاون والكل يحب ويطرون اليوم هذا كل سنة والله، يعني قبل شهر انتوا الناس يقولوا شهر 11 ينطرون مفاهد متى الافتتاح، نبي قاعدين نجهز حق هذا اليوم، نبي صراحة نستانس حق يعني التوزيعات حق عيالنا وشي، أنا قلت لهم لا إن شاء الله من أول 11 راح نبلش فعلا، يعني صراحة ما قصروا، وكل ما شاء الله يعني أشوف كل سنة يعني بزيادة الفرقة التطوعية المشاركة، كل فريق أكثر وأكثر، وإحنا نرحب بالكل، وهذا فريقهم وشيء حلو، وكافي أنهم يتركون بصمة حلوة حق دولتنا الحبيب الكويت، أنه ما شاء الله روح التعاون وروح الحلوة وتبادل الأفكار بين أخوانا وأخواتنا ما شاء الله،
1: وحلو يعني أيضا الدمج بين أخواننا من ذوي الإعاقة ومشاركتهم وياكم أو الحضور حتى يرفعوا عن أنفسهم في هذه الفعالية. لكن أستاذ عادل شلون توازنون بين زيادة عدد المشاركين والمحافظة أيضا على هذه الجودة المقدمة للتنظيم؟
0: يعني احنا نقول ما شاء الله تنظيم وايد حلو، كانت فوق الرائع يعني ما شاء الله، وصلنا هال المشاركين يعني في ناس يهتمون يعني مثل لهم شغلات شعبية مثل يهتمون فيها، في ناس يحبون مثل فئات التراث القديم، في ناس يحبون أعمال يدوية يعني متخصصين فيها، في ناس يحبون شغلات مثل الطبخ ما الطبخ الأمور هذه كل وقت يعني تعرض شغلها تقول إحنا شغلات كذي، ويصير تبادل يعني توزيعات يعني حق هذا تلاقي عنده شغلات مسويها يعطي حق هذا يعطي هذا، كله مجان يعني يعطونهم حق بعض، وتبادل خبر يعني هذا يعني أنا أشتغل مثل بالبيت أسوي كذي وأسوي كذي وأسوي مثل في بعضهم طريقة الغزل والخياطة والأمور هذه يعني

0: تراوينا شلون عملها وكذي وشيء حلو. وفي واحد مثل شغل السفن والحياكة وشغلات الخياط والخشب والقص وكذي شغلات نفس يعني ما شاء الله الشغلات الحرفية النادرة. يعني الكل هاوي يعني له هواية ويترك بصمة في بالمكان هذا والكل يعرفه. بالعكس يعني في ناس واجد يحبون السوالف هذه ويتبادلون خبرات ويعني واحد يفيد الثاني على قولتهم.
1: لكن هل صار عندكم اليوم اهتمام كبير بإشراك أيضا فئات عمرية أصغر أو حتى هواة جدد يعني في هذا الموسم الحالي؟
0: إيه نعم، في كان ما شاء الله عندنا ما شاء الله يعني أعمار صغيرة مهتمين بهذه السوالف، يعني خصوصا يحس الرسم والشغلات الحلوة اللي قاعدنا ما شاء الله عندهم يعني ألواء يعني لوحات يعرضون لوحاتهم الفنية والرسم وشغلات اللي هم يعني يسوونها قدامك تشوف هي ما شاء الله قد تقعد وتسوي وترسم. وفي بعضهم لا والله عندهم شغلات الخياطة، بعضهم عندهم شغلات اللي يعني ما شاء الله يعني الشغلات النادرة احنا أول مرة نشوفها صراحة، يعني شغل الأعمال المنزلية. يعني كلهم مثل الكل عنده هواية موجودة بهالمكان والكل يبرز هوايته والكل عنده شغلات يعني أول مرة يسويها يعرضها. وغير طبعا خواتنا وإخواننا العطورات تركيبات شغلات البخور شغلات الفرشات شغلات الخامات اللي تنزل شغلات النادرة الحلوة القديمة. يعني الكل يهتم بهذه يعني الشغلات الحلوة. يعني أنا لما كنت أفتر بالافتتاح السنة اللي طافت يعني بين خواتنا وإخواننا المشاركين من كل الفرق أشوف يعني إبداع أخت حاطة مثل شغلات حلوة هي تسويها شغل بيت يعني مثل التركيبات العطورات البخور شغلات. الأخت الثانية شغل الخياطة والأعمال المنزلية والتفريد يعني شغلات ثانية تراث. يعني أخونا الثاني يحط شغلات
1: يعني في تنوع يعني بالأشياء التي تقدم داخل هذا الموسم. لكن هل افتتاح الموسم يعطيكم مؤشر مبكر عن شكل السنة كاملة وحجم التفاعل المتوقع خلال هذا الموسم؟
0: والله يون ما شاء الله يعني تفاعل قوي خصوصا من أهل الناس اللي يعني كذا معرض يشوف الشغلات الحلوة هذه يصير لايف يعني لفت نظر حق الناس المشاركة ويدعونهم. لأن تلاقي إحنا بنسوي الافتتاح تلاقي كذا افتتاح كذا معرض قدامنا يعني خصوصا الهيئات الحكومية والخاصة يبون الناس تشارك وياهم لأن عندهم كذا معرض كذا شغلة يطلبونهم. يقول بالعكس إحنا مثل عندنا معرض حياكم الله تعالوا شاركوا وهم في دعم لكم. وإحنا بالعكس إحنا ندعم الشباب ونبي الناس يعني كل من عنده هواية بسوايته ويعرفوا ما شاء الله الشباب الكويتي يعني وحبه لهذه الهواية يبون الكل يعني يشارك ويصير له دعم من الجهة نفسها. وبالعكس يعني ما قصروا يعني خصوصا من خواتنا وأخواننا المشاركين قاعدين يشاركون يعني مو بس معنا شاركوا بكذا جهة خصوصا في الأعياد الوطنية ما شاء الله. يعني الكل أنا ما كنت أشارك يعني مع الإيفنتات الأعياد الوطنية ألاقي نفسهم كانوا وياي أشوفهم والله بالعكس. يقول حتى سمعت واحدة تقول لي والله صديق وبعد جت لنا يقولنا شكثر بالافتتاح كلمونا نبيكم هالمكان عندنا معرض عندنا كذي وحياكم الله وكذي. وهذا بالعكس احنا يعني عرفنا الناس على هوايتنا والكل يبينا يدعينا حق المكان هذا وهم نعطي شيء حلو حق المكان ونعرف الناس على الشغلات الحلوة وشيء حلو بالعكس.
1: كل التوفيق لكم الأستاذ عادل الأنصاري رئيس نادي مبار الدولي. كل الشكر لك على هذه المداخلة اليوم ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.

0: مستمعينا الكرام، بهذه اللحظات ننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.
1: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: في هذا الموجز، وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت لاقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى المبارك. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن إصابة 13 مدنياً في اعتداءات إرهابية حوثية استهدفت مدناً في جنوب وغرب السعودية. الرئيس المصري وولي العهد السعودي يشددان على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. القوات الحكومية اليمنية تشن غارات جوية على مناطق متفرقة لتجمعات ميليشيا الحوثي. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على أنه لا استقرار مستداما في لبنان من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. روسيا ترحب بمقترح الرئيس الأمريكي لوقف الهجمات على منشآت الطاقة. وتايلاند وكمبوديا تبدأان عملية مصالحة برعاية أممية بشأن النزاع الحدودي البحري. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثية على الأعيان المدنية والمدنيين في مدن خميس مشيط وأبها والطائف في المملكة العربية السعودية الشقيقة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية في المنازل والمركبات. وأكدت الوزارة تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم أن المنظومة الكهربائية في دولة الكويت أنهت موسم صيف 2026 بتسجيل حمل كهربائي أقصى بلغ 17,540 ميجاوات بانخفاض قدره 70 ميجاوات مقارنة بصيف 2025، ليواصل الحمل الأقصى انخفاضه للعام الثاني على التوالي. وأوضح المخيزيم أن هذا الانخفاض تحقق رغم إضافة أحمال كهربائية جديدة بإجمالي 2078 ميجاوات منذ صيف 2024، ما يعكس تحسن كفاءة الاستهلاك، مؤكدا أن إجراءات إدارة الأحمال ورفع كفاءة استخدام الطاقة أسهمت في تخفيض الضغط على المنظومة الكهربائية خلال فترات الذروة. جددت وزارة الداخلية التأكيد على استمرار منع التصوير الجوي وتشغيل الطائرات المسيرة الدرون في جميع أنحاء البلاد حتى إشعار آخر، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالقرار وعدم مخالفته أو تجاوز التعليمات الصادرة بهذا الشأن. وأكدت الوزارة أن أي مخالفة للقرار ستقابل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد، داعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات حفاظاً على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين. وفي أخبارنا الرياضية، يشارك منتخب الكويت الوطني للخماس الحديث اليوم في دورة الألعاب الأسيوية المقامة بمدينة ناغويا اليابانية تحت مظلة اللجنة الأولمبية الكويتية، ويمثل المنتخب في المنافسات محمد الصهيبي في فئة الذكور ورتاج عبد الحسين وحباري الثويني في فئة الإناث. وأوضح رئيس النادي الكويتي للخماس الحديث ناصر الوليد أن المشاركة في الدورة جاءت عن طريق التأهل، مشيرا إلى أن المنافسات تشمل 5 رياضات هي الموانع والسباحة والمبارزة والجري والرماية بالليزر، ومتمنيا التوفيق للاعبي المنتخب وتحقيق نتائج مشرفة للرياضة الكويتية. كنتم مع

0: لقاء اليوم. الاستعداد للمدرسة لا يبدأ من الحقيبة والقرطاسية فقط، بل من تهيئة الأبناء نفسياً للعودة بثقة وطمأنينة، خصوصاً مع ما قد يصاحب البداية من قلق أو تردد، وللتعرف أكثر على التهيئة النفسية لبداية عام دراسي مستقر. أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة نوف الدوسري، متخصصة في الإرشاد النفسي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة نوف الدوسري، متخصصة في الإرشاد النفسي. حديث اليوم عن موضوع يهم كل أسرة مع بداية العام الدراسي، وهو كيف نهيئ أبناؤنا نفسياً للعودة إلى المدرسة. لما نتكلم عن الاستعداد للمدرسة، غالباً ما نفكر بشراء حقيبة أو ملابس أو قرطاسية، لكن الاستعداد الحقيقي ما يقتصر على التجهيزات المادية، لكن يبدأ من تهيئة الطفل نفسياً وتنظيم حياته اليومية عشان ينتقل من أجواء الإجازة إلى أجواء الدراسة بهدوء وثقة. من الطبيعي أن بعض الأطفال أو بعض الأبناء يكون عندهم حماس للعودة للمدرسة، والبعض الآخر يشعر بقلق أو تردد، خصوصاً الطفل اللي يدخل مدرسة للمرة الأولى مثل مرحلة الرياض، أو اللي ينتقل من مدرسة إلى مدرسة جديدة أو مرحلة دراسية مختلفة. ممكن يظهر القلق هذا على شكل صعوبة في النوم، عصبية أو بكاء أو شكوى من ألم في البطن أو الرأس، أو رفضة أساساً الذهاب للمدرسة. وهني إيه دور الأسرة بفهم هذه المشاعر واحتوائها، بدل أكيد من السخرية أو اعتبارها نوع من الدلال الزايد. الطفل ما نحتاج أن احنا نقول له ما في شيء تخاف منه، كثر ما احنا المفروض نستبدلها بكلمة ان انا اتفهم مثلا، او من الطبيعي انك انت تكون قلق في بداية العام الدراسي واحنا معاك ولا تخاف. لازم نحسسها في اهمية مشاعره. اول الخطوات للتهيئة حق الطفل للمدرسة هي تنظيم النوم اكيد تدريجيا. من الصعب ان يعتاد الطفل السهر في وقت الاجازة، وبعدين اطلب منه قبل الاجازة بيوم انه يعدل نومه حق المدرسة، اكيد ما راح يعني يستجيب. نقلل من استخدام الأجهزة الإلكترونية بالليل، لأن النوم الكافي راح يساعده على التركيز ويخفف من توتره. من المهم أيضا أن احنا نتحدث مع الطفل عن المدرسة بصورة إيجابية وواقعية بنفس الوقت، نذكره أنه في أصدقاء، في أنشطة، في تجارب جديدة، من دون ما أن نصور له طبعا بأن المدرسة هي مكان مثلا خالي من الصعوبات أو غيرها. أكيد يعني في أشياء ممكن يتعرض لها، بس الأفضل أن احنا نوضح له أن في أيام سهلة وفي أيام فيها تحديات، وإحنا دائما معه ونساعده. يحتاج الطفل كذلك فرصة للتعبير عن مشاعره، فيكون عن طريق سؤاله إن شنو أكثر شيء أنت متحمس له في المدرسة، شنو الشيء اللي يقلقك أو شنو الشيء اللي ضايقك، من دون هدوء نسمعه ومن دون مقاطعة أو إصدار حتى أحكام. لأن أحياناً يكون خوف الطفل بسيط، مثل أنه ما يعرف صفه، أو أنه مو عارف شلون يدخل المدرسة خاصة إذا مرحلة جديدة، أو يتعامل مع معلمين جدد. ففي نظرة يعني إحنا في نظرنا يكون بسيط، لكن في نظرة يكون أكيد كبير. من الوسائل أيضاً الجميلة أن إحنا نشرك الأبناء بالاستعداد للمدرسة، يعني يختار الحقيبة، الملابس، الأدوات اللي يحتاجها عشان يكون في حماس للرجوع.

المدرسة. في المقابل أيضاً لازم نتجنب بدء العام الدراسي بالتهديد والضغط، مثل أن أنا أقول لا أنا أبيك أحسن من غيرك، أو شوف أخوك مثلاً جاب درجة كاملة، أو أنا أبيك تجيب درجات عالية، أو أن أنا أقارن بأي أحد، لأن راح يربط بعدين المدرسة بالخوف والقلق بدال ما أن يشوفها مكان حق التعلم والتطور. فالأفضل أن احنا نركز على الجهد مو على الدرجة. يعني شنو جهده كان السنة اللي طافت، هالسنة يكون أفضل منا ويطور من مستوى الدراسي، وإحنا نكون طول الوقت معه. في صباح اليوم الدراسي من المهم أن يكون الجو هادئ قدر الإمكان، يعني نجهزين الحقيبة مثلا قبلها بيوم والملابس وغيره، لأن الاستعجال الصبح أو مثلا الصراخ أو غيره ممكن يبدي يومه في قلق، فراح يكمل يومه كله في قلق. لما يرد من المدرسة، بدال ما إحنا مباشرة نسأله عن الواجبات أو عن الدرجات، المفروض أن إحنا نسأله شلون كان يومك في المدرسة اليوم، أو شنو أجمل شيء صار معك، أو شنو موقف مثلا أزعجك، عشان نحسسه بأن إحنا نهتم بمشاعره وتجربته مو بس بتحصيل الدراسي فقط. إذا استمر رفض الطفل حق المدرسة أو تكرر بكاءه أو عنده أعراض جسدية بشكل يومي أو تغير نوم مفاجئ شهية وغيره، ممكن أن أنا أتواصل مع المدرسة والمرشد النفسي أو الاجتماعي عشان أعرف السبب وأتعامل معها مبكرا. في الختام، تهيئة الأبناء المدرسة ما تحتاج حق ضغط أو محاضرات طويلة، لكن تحتاج إلى تنظيم وحوار واحتواء. وأجمل رسالة يمكن يسمعها الطفل مع بداية العام الدراسي، إحنا نثق فيك وما نطلب منك إن أنت تكون شخص مثالي، لكن يكفي إنك أنت تحاول تكون أفضل. كانت معاكم الأستاذة نوف الدوسري.

0: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
1: الأسرة والتربية الأخلاقية. تعد الأسرة النواة الأولى في بناء المجتمع، وفيها يتشكل وعي الطفل وتتكون قيمه الأساسية. فمن خلال الأسرة يتعلم الإنسان معاني الصدق والأمانة والاحترام والتعاون، وتقوم التربية الأخلاقية دوراً محورياً في توجيه سلوك الأبناء، إذ تساعدهم على التمييز بين الصواب والخطأ وتعزز لديهم روح المسؤولية. تتحقق هذه التربية بالقدوة الحسنة قبل النصيحة، فالأبوان حين يلتزمان بالأخلاق الكريمة يغرسانها في نفوس أبنائهما بصورة طبيعية، كما أن الحوار والاستماع والتشجيع تساهم في بناء شخصية متوازنة. وعندما تتكامل جهود الأسرة مع المدرسة والمجتمع، نضمن نشأة أجيال تتحلى بالأخلاق الفاضلة وتساهم في نهضة الأمة وتقدمها.
0: إذاعة على الهواء.

0: بعد 28 عاماً، ساندرا بوليوك ونيكول كيدمان تعيدان سحر عائلة وينز.
1: عادت الشقيقتان الساحرتان سالي وجيلن أوينز إلى الشاشة بعد غياب استمر نحو 3 عقود مع طرح الجزء الثاني من الفيلم الرومانسي

خيالي، سحر عملي، براكتيكال ماجيك في دور السينما. تستعد ساندرا بولوك ونيكول كيدمن شخصياتهما من فيلم 1998 الذي لم يحقق نجاحا نقديا أو تجاريا كبيرا عند عرضه الأول، لكنه كون لاحقا قاعدة جماهيرية واسعة بفضل عروض التلفزيون والإصدارات المنزلية. تنتقل القصة الجديدة إلى الجيل التالي من عائلة أوينز بعدما تواجه كيلي ابنة سالي اللعنة العائلية التي تهدد النساء عندما يقعن في الحب، وتضطر الأم وخالتها جيلن إلى العودة لمواجهة الأسرار القديمة ومحاولة إنهاء هذه اللعنة. ينضم إلى بولوك وكيدمان كل من جوي كينغ، ميسي ويليامز، وأولي بيس، وشولي ماردوينغا، فيما تعود دايان ويست وستوكارد تشانينغ بدوري الخالتين جيت وفراني، وتتولى سوزان بير إخراج الفيلم، بينما تشارك بولوك وكيدمان في إنتاجه. ويحاول الجزء الجديد الجمع بين الحنين إلى الفيلم الأصلي وقصة متعددة الأجيال تتناول روابط الأخوات والعائلة والحب والإرث الذي ينتقل بين الأمهات إلى الأبناء، مع توسيع العالم المستند إلى روايات الكاتبة أليس هوفمان.

0: بعرض نصف متر فقط، فيات باندا تتحول إلى أضيق سيارة قابلة للقيادة في العالم.
1: حول الميكانيكي الإيطالي أندريا ماراتسي سيارة فيات باندا قديمة إلى مركبة استثنائية لا يتجاوز عرضها 50 سنتيمترا لتدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أضيق سيارة قابلة للقيادة في العالم. بدأت الفكرة بسيارة فيات باندا موديل 1993 وكانت مهددة بالتفكيك في منشأة لعائلتها لإعادة تدوير السيارات قبل أن يقرر مارتاسي منحها حياة جديدة عبر مشروع هندسي غير مألوف استغرق نحو عام كامل. وأزال الميكانيكي جزءا كبيرا من منتصف هيكل السيارة ثم أعاد تجميع الجانبين للحصول على مركبة بمقعد واحد مع استبدال المحرك التقليدي بمنظومة كهربائية صغيرة تتناسب مع المساحة المحدودة. ورغم التعديلات الكبيرة احتفظت السيارة بنسبة واسعة من أجزائها الأصلية وسجلت موسوعة غينيس الرقم القياسي في بانيولو كريماسكو بإيطاليا في 21 يونيو لعام 2025، فيما عاد الإنجاز إلى الواجهة خلال سبتمبر من عام 2026 بالتزامن مع ظهوره ضمن محتوى نسخة غينيس لعام 2027. ولا تعد السيارة مخصصة للاستخدام القانوني الاعتيادي على الطرق العامة. دفاتر وصور ورسائل تفتح العالم الخفي لملكة الجريمة أغاثا كريستي.
0: تستعد المكتبة البريطانية في لندن لإقامة معرض واسع يكشف جوانب غير معروفة عن حياة أغاثا كريستي، بعيدا عن شهرتها بوصفها مبتكرة المحقق هيركول بوارو والآنسة ماربل. يحمل المعرض عنوان أغاثا كريستي عالم من الغموض، ويستمر من 30 أكتوبر 2026 حتى 20 يونيو 2027، ويضم دفاتر شخصية ومسودات مبكرة ورسائل وتسجيلات صوتية ومقتنيات من أرشيف الكاتبة توضح كيف تحولت رحلاتها وتجاربها اليومية إلى ألغاز أدبية. ويتبع المعرض رحلات كريستي الطويلة بالقطارات وعملها إلى جانب زوجها عالم الآثار ماكس مالوان في مواقع التنقيب بالشرق الأوسط، كما يكشف جانب أقل شهرة من حياتها، اهتمامها الجاد بالتصوير الفوتوغرافي لأنه وثقت الحفريات والرحلات.

درسة التصوير واستخدمته أحيانا أداة للسرد والملاحظة، وتعرض المكتبة كذلك الطريقة التي ابتكرت بها شخصياتها وحددت مسارات الجرائم وحلولها داخل دفاترها، إضافة إلى تجربتها في نقل أعمالها إلى المسرح وتأثير رواياتها في كتاب الجريمة اللاحق. يأتي المعرض بعد 50 سنة من وفاة كريستي اللي كتبت 66 رواية بوليسية و14 مجموعة قصصية، ما زالت أعمالها تعاد طباعتها واقتباساتها عالمياً.

0: طرد غير اعتيادي في مكتب الشحن. المفاجأة 191 سلحفات.
1: تحول يوم عمل عادي داخل أحد مكاتب فيديكسك بمدينة دونوت بولاية تكساس الأمريكية إلى عملية إنقاذ واسعة بعدما اكتشف الموظفون محاولة شحن 191 سلحفاة حية من أنواع برية ومائية داخل طرد متجه بحسب تقارير محلية إلى الصين. وبادر موظفو المكتب الاتصال بخدمات رعاية الحيوانات في مدينة دونتون التي أرسلت فريقا لتسلم السلاحف وكذلك تأمينها. ووضع الفريق الحيوانات مؤقتا داخل أحد مكاتب الملجأ حيث حصلت على الرعاية اللازمة إلى حين العثور على مكان قادر على استيعاب هذا العدد الكبير من السلاحف. كما أبلغت السلطات المحلية ممثلي هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية بالواقعة لتفتح الهيئة تحقيقا في ظروف الشحنة ومصدر الحيوانات ومدى قانونية نقلها، ولم تعلن حتى الآن معلومات مؤكدة عن هوية المرسل أو أنواع السلاحف بالتفصيل أو ما إذا كانت بينها أنواع محمية. ونقلت السلاحف لاحقا إلى حديقة حيوان دالاس حيث أصبحت في مأوى آمن يتناسب بصورة أفضل مع احتياجاتها. وقالت خدمات الحيوانات في دونتون إن الواقعة تبرز أهمية التعاون السريع بين موظفي الشركات والملاجئ وحتى الجهات الفيدرالية عند التعامل مع شحنات حيوانات غير مألوفة.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله في أخبارنا الرياضية، ونتكلم عن الكأس الآسيوي. طبعا العالمي يعيش فترة صعبة، كانت ليلة لا تشبه أي ليلة أخرى في موسم النصر، لكن ليس فقط النتيجة انتهت برباعية نظيفة، لكن لأن كل شيء تقريبا داخل الفريق السعودي بدأ مكشوفا أمام العين الإماراتي. الخطوط متباعدة، المساحات مفتوحة، الدفاع يرتكب الأخطاء، الهجوم عاجز عن صناعة رد فعل حقيقي، بينما كان أصحاب الأرض يتحركون وكأنهم يعرفون مسبقا أين ستظهر الثغرة التالية في الملعب. طبعا في ملعب هزاع بن زايد ما احتاج العين الى الكثير من المحاولات عشان يحول اخطاء النصر الى اهداف. طبعا كان السحر المغربي حاضر بقوة من خلال حسين وسفيان رحيمي، لعبوا دور البطولة في ليلة تحولت فيها عودة كريستيانو رونالدو الى الدوري في ابطال اسيا للنخبة الى سقوط كبير. لكن برباعية العين ما كانت مجرد نتيجة ثقيلة يمكن تجاوزها بالنظر الى جدول المباريات او الضغط في الموسم، حملت تفاصيلها أسئلة كثيرة حول خطورة شكل النصر، هوية الفريق، قدرته على المنافسة لما ترتفع جودة الخصم. المشكلة مو في المباراة وفي هذه المباراة بس، الأعذار ما كانت كافية لإخفاء الكوارث.

في الجانب الآخر حقق الهلال السعودي فوز مثير على ضيف الغرافة القطري بهدفين لهدف في اللقاء اللي جمعهم الليلة يعني في ملعب المملكة في الأرينا في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة. تقدم الهلال في الدقيقة 34 طبعا ثلاث دقائق إضافية كانت تقدم في ركلة جزاء نفذها روبن نيفيز هذا الهدف يعني حاول غرافة أن يدارك التعادل في الشوط الثاني

لكن الهلال كان أخطر وأهدر يعني فرص خطيرة. جاءت الدقيقة 73 تشهد تسجيل سيرجي ميلكوفيتش سافيتش هدف الثاني للهلال برأسية مميزة مستغلا عرضية نيفز. في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع في الشوط الثاني طبعا سجل علاء الدين حسن هدف الغرافة الوحيد من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، فشل ياسين بونو في التصدي لها. طبعا حصل

0: المركز الثالث في ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما ظل الغرافة بلا نقاط في المركز الأربع عشر. شهدت المباراة أحداث مؤسفة في الدقيقة 23، اشتبك اللاعبين لاعب الهلال مع لاعبين الغرافة اللي خاض طبعا إسماعيل بن ناصر اللي خاض أول مباراة له بقميص الغرافة. بدت الأزمة يعني في هذا الموضوع، شد الملابس دفعها طبعا، هذا الموضوع خلى اشتباكات كثيرة. الحكم أشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه سامرفيل قبل أن يعود ويشهر بطاقة مماثلة في وجه بن ناصر بعد أن هدأت الأمور. يمكن هذه أبرز الأشياء اللي حصلت في هذه البطولة آسيا، دوري أبطال آسيا للنخبة. نتكلم أيضا عن البطولات العالمية. طبعا نتكلم عن مغامرة كبيرة قام فيها لاعبين المرينجي ريال مدريد بفوز في الدقائق الأخيرة بنتيجة 3-2 على إلتشي. ممكن الكثير يعني يتكلمون، وأبرز الصحف الأسبانية ماركا قالت في تصريح عن مورينيو أن 3 نقاط فقط، بالطبع بعد الشوط الأول كان شعور أنه راح نسجل 3 أو 4 أهداف في الشوط الثاني، لكن خفضنا مستوى الحدة وتركوا المساحات كبيرة للمنافس. أضاف حاولوا منح يعني حاولت هو كمدرب انه يمنح خط الوسط مزيد من التماسك بإشراك جود بلينغهام وابراهيم دياز، لكنهم سجلوا هدف. يتكلم عن إلتشي، وفي هذه الملاعب مع هذا الحضور الجماهيري الفريق اللي يبدو وكأنه مات ممكن انه يستعيد حياته. طبعا نتكلم ايضا عن جانب ثاني انه ممكن يسوون اشياء كثيره في تغييرات بالدقائق الاخيره. كان عنده الكثير من المواهب اللي خاطر يعني باقصى درجه، كان عنده يعني لاعبين شعور بانه يمكن يخسرون هذه المباراه او حتى يطلعون في التعادل. طبعا اشاد المدرب البرتغالي بعقليه فريقه، لكن اشار الى مشكله انها لا تزال تزعجه. اللاعبون متحدين مع بعض لكن هناك في صداقة والتزام. انتقاد الوحيد هو أن لا يستطيعون حسم المباريات وما قاعد يحسمون هذه المباريات، وعطوا الفرصة لفريق إلتشي أنه هو يرجع. ضغط المباريات، قال في ظل تدوير المباريات أجرى تغييرات مبابي كوناتي، هم الوحيدين اللي لعبوا المباراة كاملة أمام إنتر ورايو وإلتشي. الحين يعني ضاف في هذا الموضوع أن الحصول على الراحة بعدين البدء في التحضيرات. وعنده مشكلة في المرينجي، وهو مشكلة بالنسبة له واضحة أنها هي التراخي. طبعا دائما في سهالة في هذا الموضوع. ديوماندي أيضا يتطور، أشاد فيه. أسبي هو المنقذ حاليا، هدف الفوز القاتل. قال عن أسبي أنه يقدم أداء جيد، وهو لاعب عنده حافز كبير أمامه، لاعب يعني مو طبيعي مثل مبابي، هو يتنافس مع مبابي. اللعب ان اثنيناتهم يكونون في الملعب مو سهل، لكن لا يعني لا يملك اطراف لاعبين تقليديين لنظام 4-4-2 اللي هو يفضلها. وضح في النهايه خطرنا بكل شيء لكن التعادل لا يخدمنا. طبعا هو عنده حين قلق دفاعي وما عنده لاعب ما يقدر يستغني عنه، وهذه المباراه كانت بثلاث اوجه. كان الفريق جيد جدا، كانوا جيدين جدا، خرجوا من الضغط بشكل جيد وبجوده كبيره، لكن المباراتان يعني مباراتها لها وجهان طبعا او ثلاثه اوجه. عشان نكون اكثر دقه، النهايه كانت ببساطه اما نفوز او نخسر. طبعا هذه كانت تغطيتنا بعجالة للأمور الرياضية والأخبار الرياضية. أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء.
1: إذاعة على الهواء،
2: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
1: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
2: والمنوعة محليا وعالميا.
1: إذاعة
2: على الهواء،
3: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: وزير التربية، الجاهزية والاستقرار وجودة البيئة التعليمية في مقدمة الأولويات.
1: قام وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي بجولة تفقدية على عدد من المدارس في منطقة العاصمة التعليمية للاطلاع ميدانيا على مستوى الجاهزية وانتظام العمل ومتابعة الأجواء التعليمية في بداية العام الدراسي. كما اطلع الوزير خلال الجولة على سير العملية التعليمية واستمع إلى ملاحظات أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية والمتعلمين، كما تابع مدى جاهزية الفصول الدراسية والمرافق التعليمية والخدمية، كما أكد أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة ومحفزة تراعي احتياجات المتعلمين وتدعم انطلاقة إنجابية ومنظمة للعام الدراسي منذ يومه الأول. وفي تصريح صحفي هنأ وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكذلك الطلبة والطالبات بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، معربا عن تقديره لجميع العاملين في المدارس على ما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة العملية التعليمية، ومتمنيا للجميع عاما دراسيا حافلا بالعطاء والإنجاز، وللطلبة التفوق والنجاح. اعتماد لائحة نظام المسارات يمتد 3 سنوات عبر 6 فصول دراسية.
0: أكدت وزارة التربية أن الخطة الدراسية المعتادة لنظام المسارات تمتد 3 سنوات من الصف العاشر إلى الصف 12، موزعة على 6 فصول دراسية مبنية أن تقدم للطالب الذي يعتمد على المقررات الوحدات التي يجتازها في حال تعثر في مقرر تتم معالجة وضعه في المقرر ذاته، مع احتفاظه بما سبق أن يتم اجتيازه من بقية المقررات، مشيرة إلى أن سجل الأكاديمي للطالب يتضمن نتائجه ومعدله والمتطلبات المتبقية عليه، بما يتيح للطالب وولي أمره متابعة مستوى تقدمه الدراسي بصورة مستمرة، ويساعد المدرسة في اكتشاف حالات التعثر والتدخل لمعالجتها في الوقت المناسب. بينت الوزارة أن الطالب يبدأ بعد قبوله في النظام بمرحلة التأسيس والاستكشاف، ويدرس من خلالها مقررات الدراسات الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم المتكاملة والدراسات الاجتماعية والحوسبة والاستكشاف، إلى جانب التربية البدنية والاختيار الحر، لافتة إلى أن الطالب يختار أحد مقرري الاستكشاف خلال الفصل الدراسي الأول، ثم يدرس المقرر الآخر في الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن المقررين يقدمان للطالب تجربة عملية تساعده على التعرف إلى مسارات مختلفة وبناء اختياره بصورة أكثر وعيا فيما تدخل نتائجهما ضمن عناصر تحديد المسار. وذكرت وزارة التربية أن تحديد المسار يبدأ بعد اجتياز الطالب ل18 وحدة واستكمال متطلبات المرحلة التأسيسية، بما في ذلك قياس القدرات والميول والجلسات الإرشادية، لافتة إلى أن المرشد التعليمي يقوم بشرح النتائج للطالب ومناقشة رغباته، كما يطلع ولي الأمر إلى الخيارات المتاحة والمتطلبات لكل مسار، مع توثيق إجراءات الإرشاد والاختيار في ملف الطالب، منوهة بأن اللائحة تتضمن 8 مسارات تعليمية، وهي الرياضيات، العلوم، اللغات، التجاري، الصناعي، التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والقانون، والعلوم الاجتماعية. وزيرة التنمية والاستدامة ومدير التطبيقية يبحثان الشراكة الاستراتيجية لترسيخ الاستدامة المؤسسية.
1: عقدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفجم اجتماع

تنسيقياً لبحث الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، تستهدف ترسيخ الاستدامة كممارسة مؤسسية قابلة للقياس داخل منظومة التعليم التطبيقي والتدريب. وقالت التطبيق في بيان صحفي إن الجانبين ناقشا تطبيق منظومة لتقارير الاستدامة البيئية الحكومية في كليات الهيئة ومعاهدها ومرافقها، بما يشمل قياس مؤشرات الطاقة والمياه والنفايات واستهلاك الموارد، وبناء قاعدة للبيانات موثقة لدعم اتخاذ القرارات وتحديد فرص التحسين. وأضافت أنه تم خلال الاجتماع مراجعة المخرجات التعليمية القائمة لدمج معايير الاستدامة في المناهج وتوجيه جانب من البحوث ومشروعات التخرج نحو أولويات ومشروعات أيضا وطنية تحدد بالتنسيق مع الوزارة.

0: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
1: الحب هو رغبة في العطاء يرافقها السرور.
2: أجمل انتصار هو انتصار المرء على غضبه، وغريب أن يغضب الإنسان من نفسه كأنه إنسان آخر، فغضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله.
1: من يحتاج إلى النار يلتقطها بأصابعه.
2: من غش مرة وانكشف أمره لا يصدق ولو صدق.
0: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

0: هل تعلم عزيزي المستمع أن الحوت الأبيض هو الحيوان البحري الوحيد الذي ليس له أعداء في البحر، إذ أن كل الحيوانات البحرية تخافه، حتى الحيتان القاتلة الأخرى؟
1: وهل تعلم أن الموطن الأصلي للمانجو هو الهند والجزر التي تنتشر في المحيط الهندي جنوب شرق آسيا؟ وشجرة المانجو دائمة الخضرة، لا تسقط أوراقها في الخريف أو في الشتاء، إنما تبقى طوال العام مغطاة بأوراقها الخضراء. وتختلف ثمار المانجو بعضها عن بعض في الحجم واللون ودرجة الحلاوة.
0: هل تعلم عزيزي المستمع أن عظام ظهر الجمل مستوية ومستقيمة تماما، وأن سنامه عبارة عن دهون وشحوم فقط؟
1: وهل تعلم أن الرومان هم أول من ركب حدوات لخيولهم، وكانت تصنع من الحديد وتركب في أحذية جلدية تلبسها الخيول في أرجلها، وقد كان ذلك قبل الميلاد بنحو 6 قرون.

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس التوقيت. لكم تحية أسرة البرنامج، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.